0: أخونا بيتر والحاجات الجميلة اللي حصلت والماتش والحاجات الحلوة أو الاختبارات الجميلة اللي سمعتها من حضراتكم بمجد الرب جدا، وبتشجع بكل مرة أسمع فيها اختبارات جميلة، وبطلب منكم زي ما حبقنا بعتونا الأيام اللي فاتت بعض الاختبارات، أنا عايز أسمع النهاردة اختبارات أكتر وعايزين نسمع اختبارات أكتر، هشارك ببعض الاختبارات اللي جات الأيام اللي فاتت، بس كمان محتاجين نسمع اختبارات أكتر، ومحتاجين نحط إيدينا في بعض ونكمل مع بعض العمل الجبار اللي ربنا بدأه عشان تفضل تكون الكارما سبب بركة ليك وليكي ولكل بيت حوالين العالم، وتبقى الكارما قناة توصل حضور الرب يسوع، حضور الله لكل بيت من بيوت حضراتكم. أمين؟ تعالوا مع بعض نرحب بأحبائنا في الاستوديو النهاردة، نتوقع علينا مجيدة في اسم المسيح. معنا مرنم الكارما الحلو خبيتر جمال زكي، أهلا بك يا خبيتر.
1: أهلا بك يا خصام، وبرحب بيك وبرحب بكل أبطال الرب الخدام المباركين اللي كل شعب الرب بيحبهم في كل مكان الموجودين بالاستوديو، وبرحب بكل مشاركين ومشاهدين شعب الكارما الكبير اللي في كل مكان اللي بيحب الرب وصوت الرب من خلال قناة الكارما. بشكر الرب من أجل قناة الكارما ودورها، وإنها عارفة دورها وعارفة مسؤوليتها وواقفة في الصغر فعلا، بطل جندي بيحارب ضد كل قوى الشرير وكل الظلمة، وبتخطف من النار نفوس كل يوم، وأنواع البرامج المختلفة وقنوات التسبيح والتعليم والتلمذة، غنى غير عادي في قناة الكارما، وسفرة دايما مليانة بالتنوع ومليانة بالغنى والغذاء الروحي يتمنى أي حد بيحلم أنه بس يقعد قدام الرب ويشبع منه. مفيش حاجة هتكون ناقصاك طول ما أنت قاعد فاتح، هتتلقى وهتاكل وهتتغذى وهتلاقي كل احتياجك وأكتر مما تطلب أو تفتكر كمان. فأنا بصلي من أجل كل احتياج يسدد في قناة الكارما، وصلي من أجل كل طلبة محطوطة من صلوات كمان النهاردة هتجيلنا نصلي من أجلها في قناة الكارما، وبصلي من أجل كل شعب الرب أن يشترك معانا في وقت العبادة والتسبيح ويرفع تسبيح في بيته معانا ويشكر من قلب بيته أينما أي مكان أنت فيه تقدر تقف ترفع قلبك معانا وتشكر وتسبح الرب معانا النهاردة، وتصلي وتشارك وتساهم كمان في عمل الرب باسم يسوع.
0: أمين أمين في اسم المسيح. أحبانا كمان بشكر الرب جدا لأجل بطل من الأبطال الرب جابه عده إعداد خاص جدا عشان ربنا يستخدمه بكل قوة في الأيام دي، أخويا الغالي الأخ أندرو حبيب، بشكر الرب جدا لأجله، ربنا بيستخدمه في برامج كتير، وإحنا بنفكر الأيام اللي فاتت طب نبدأ دابنج بإيه؟ نبدأ بردود كتابية على آيات شيطانية، ولا نبدأ بده، ولا نبدأ بأنا مش كافر، ولا نبدأ مش عارفين نبدأ منين ولا فين. الرب يباركك يا أخي أندرو، سعيد جدا حضرتك تكون معنا، بركة كبيرة لعمل الرب وكنيسة الله وملكوت الله في كل مكان في العالم.
2: ده امتياز وشرف وبركة كبيرة أن احنا نكون عاملون مع الله، وأن الرب يسمح أن احنا نشارك بالأخبار السارة دي، نعمة كبيرة جدا. اولا انا بشكر الرب جدا لاجل وجود قناه الكارما، ودايما بقول وفي كل مكان بروح لو ما كانتش موجوده قناه الكارما في وقت زي ده، في تحديات صعبه، في زيف واكاذيب كتيره جدا بتطلع من خلال المنصات المختلفه، في يعني محاربه جديده على الكتاب المقدس وكلمه الله، في ناس كتيرة جدا محتاجة تسمع عن المسيح. عشان كده الرب خلال السنوات الطويلة اللي مضت أوجد قناة الكارما، وهو الرب بيستخدمها، وإحنا شايفين ومتلامسين وسمعين وبيتواصلوا معنا آلاف آلاف الناس اللي بتقبل، بل ملايين. وأنا بشكر الرب لأنه الحلم أو الرؤية اللي بدأ الأخ صامويل من 25 سنة وأكتر ملايين المسيح، النهاردة انتقلت واتحط قدامها أصفار مختلفة وأصبحت مليار للمسيح واثنين مليار للمسيح. الرب عايز يوصل لكل نفس، وأنا بشكر الرب لأنه ما يؤكد بركة الرب على قناة الكارما الاتساع والانتشار، وما يؤكد أن الرب سهران على هذا العمل وأن الرب متكفل بهذا العمل، الرؤية اللي الرب بيضيف إليها كل وقت. وآخر حاجة عظيمة جدا أن توصل قناة الكارما إلى الفارسية وإلى التركية وإلى الأرض وإلى لغات مختلفة، وده إن ده اللي يدل على أن الرب فعلا أقام الكارما، وأن الرب هو مع احترام الأخونا صامويل وهو يفرح لكده أنه المدير الحقيقي وأنه الغارس الحقيقي وأنه هو يعني الماسك زمام الأمور وهو اللي بيقود وهو اللي بيوجه العمل هنا. بشكر الرب جدا لأجل كل برنامج يقدم من خلال

0: شاشة قناة القائمة لأجل كل كنيسة، وأشكر رب جدا لأجل الأيام اللي فاتت، لأجل كل شخص صلى، ولأجل كل شخص شجع، ولأجل كل شخص عضد، لكن لسه المسافة طويلة في المبلغ المتبقي خلال الفترة دي، وده مبلغ متراكم، مش مبلغ لحاجة جاية، ده مبلغ لحاجة فاتت لتسديد ديون متأخرة. عشان كده النهاردة عايزين ليلة عظيمة جدا يتمجد فيها أولا اسم الرب فسطينا، أن أنت وحضرتك وأنت بتشاهدنا سواء من خلال التلفزيون أو من خلال الفيسبوك أو من أي منصة، تبقى شعر بحضور الرب، لأنك إن لو أنت ما تلامستش مع حضور الرب مش هتقدر تعمل حاجة، ممكن تقلب القناة وتتفرج على حاجة تاني. فده صلاتنا وطلبتنا أن حضرتك والكل اللي هنا واللي بره يتلامسوا جدا جدا جدا مع حضور الرب. حضور الرب أكيد موجود لأن ده وعده، والرب صادق في وعده. المهم أن احنا ننفتح على حضور الرب، ونصدق في حضور الرب، ونتلامس مع حضور الرب، وندي الأذن عشان نقدر نسمع ونفهم الرب عايز مننا إيه في الليلة دي. أنا بتوقع ليلة مجيدة عظيمة. أشكر رب جدا لأخونا صامول، وصلي لأجل معونة وسندة. يمكن احنا بنروح ننام في أيام ما بنطلعش فيها، لكن هو كل يوم، فالأمر محتاج معونة من الرب، وسندة من الرب، وقوة من الرب، وتشجيع من الرب، وتشجيع من شعب الرب، لما يقولوا له أنت مش لوحدك، احنا معك.
1: أمين
2: أمين أمين أمين أمين يا أخي أندرو، ربي يباركك ويستخدمك. في حد كان سألني بيقول لي طب ما أكيد اللغات التانية دي، طب ما ليها ناس ما يوصلوا، يعني يوصلوا الإنجليزي، يوصلوا ببرامج الإنجليزي ترجموها هم اللي هناك، شمعنا أنتوا يعني؟ كان الإجابة بسيطة، الأشخاص أو البلاد اللي احنا بندور نوصل لها، اللي هم الاثنين مليار دول، الاثنين مليار المسلمين، اللي هم محتاجين البرامج اللي زي بتاعة الأخ أندرو والأخت نورة وأخويا رشيد وأخواتي الباقيين الموجودين في القناة. ليه؟ لأن دول هم اللي فاهمين الحقيقة بالضبط اللي ربنا جابهم. عشان كده بقول ربنا ميزنا في قناة الكارما بأقوى البرامج المسيحية الأبولوجيتكس اللي في الاتجاه ده على مستوى العالم، على مستوى العالم حقيقي. فمهم جدا. وأنا عن نفسي يعني، في حد قال لي بيقول لي طب انت تجيب وجع الدماغ لنفسك ليه؟ انا عن نفسي الواحد مش عايز يدخل في حاجات جديدة، لكن الرب بيجي ويثقل، حط الرؤية ويقول كمل، اعمل اعمل ده اعمل ده، وانا هجيب ابطال يشيلوا معاك الشيلة. فالرب اكشلي هو اللي عايزنا نعمل كده. احنا ان كان علينا محدش، يعني احنا بشر ومحدودين، بيتضغط علينا صحيح، وبنتشتم ونتهزق ونتهان ونتهدد والكلام ده كله، لكن المسؤولية اللي علينا أكبر، واللي ربنا كلفنا بيه يستاهل ان احنا نكمل رغم كل الضغوط اللي علينا. واحنا شايفين والضغوط اللي في العالم اللي حصل دلوقتي العالمية دي، هي الضغوط دي مش علينا احنا كمان؟ علينا احنا كمان، علينا جدا، واحنا حاسين بيها جدا، لكن احنا في نهاية الأيام، والرب بيعد الكنيسة، والرب ليه ناس بينقيهم كده يقول له انت تعمل كذا، انت تعملي كذا. الناس دي ربنا بيميزها، بيميزها في العالم ده علشان في تيجان مستنيها بعد كده، واكاليل، في اكاليل مستنيها بعد كده. فانا بشجعكم احبائنا، تعالوا نحط ايدينا في ايدين بعض، نكمل نصلي لاجل العمل وندعم العمل. خلينا نعرف مين معانا كمان النهارده. سعيد جدا ان يكون معانا النهارده القسيس سمير ويليام. اهلا بحضرتك يا قسيس. اول مره القسيس سمير ويليام يكون معانا في عيد الحصاد، لكن كان معانا في الكارما من زمن طويل، فبشكر رب جدا لاجله. القسيس سمير راعي كنيسه الحياه الجديده في نورثريدج في الفالي. اهلا وسهلا بحضرتك، برحب بك يا قسيس.
3: انا سعيد ان انا اكون موجود في وسطكم، وده شرف ليا
2: مجد للرب
3: انا اكون بشارك معاكم في خدمه الرب. بس انا عايز اقول حاجه على اخويا صمويل. اخويا صمويل رجل الله بمعنى الكلمه، وحد جبار بأس. رب حط على قلبه عمل تقيل قوي، وعمل مش سهل، ودوت مش من فراغ، لان هو شخص اكيد امين مع الرب ومستخدم، مش كده؟ رب بيوسع بيه في اماكن عظيمه، وهيكمل الرب. انا بثق ان الرب اللي بدأ هيكمل كل ما تتمناه، كل امر حطه قدام الرب، الرب هيكون في اسم الرب يسوع بيفرح قلبك بيه. قناة كارما قناة عريقة

جميلة، ما جيت بصيت عليها فرق شاسع خالص من بداية لغاية دلوقتي. فحاجة حاجة تشرح القلب، حاجة تفرح، حاجة تدي ان في رجاء جاي اكتر وفي قوة اعظم، والرب حط على قلبك مليارات مش ملايين فمليارات الناس هيجوا من خلال خدمتك هنا في المكان. بشكر

0: دلوقتي العظماء الجمال اللي قاعدين معانا النهارده، وبشكر رب من اجل الاعمده الموجوده هنا في قناه الكارما. تواصلوا، والرساله بتاعتكم بتوصل لكل بيت في كل المسكونه، وانا بثق ان في ربح نفوس غير عاديه الوقت اللي جاي، وتسديد لكل عوز، لان ده عمل الرب. انا بصلي من كل قلبي ان كل، زي ما قال اخوي اندرو، ان احنا لسه بنسدد فلوس علينا، لكن اللي جاي هيكون اعظم في اسمه. هيتسدد الديون وهتيجي فلوس اكتر ومبالغ اكتر علشان تكمل الخدمه اللي الرب حطها على قلبك وعلى قلب كل الناس العاملين في المكان.
1: اسمي الرب يسوع. اشكرك جدا يا قسيس، سعداء جدا ان حضرتك تكون معانا النهارده. رب يباركك ويستخدمك. كارما مش بتاعتي، كارما بتاعت كل واحد من حضراتكم، وكل واحد من حضراتكم انتوا كمان اللي بتشوفونا على الشاشات. فاشكر رب جدا لاجلك يا قسيس، سعداء ان حضرتك تكون معانا. كمان سعيد جدا يكون صديق ليا من زمن طويل جدا يكون معايا القسيس وسام ايميل بطرس. اهلا وسهلا بيك يا قسيس. قسيس وسام، رب يباركك ويستخدمك. سعيد جدا حضرتك تكون معانا.
2: ربنا يباركك سامر، شكرا جدا لمحبتك، وسعيد جدا وفخور جدا بقناة الكارما وبعمل الرب في وسطيها، وبشكر رب جدا من أجل الامتداد، وبشكر رب لأنه الرؤية بتتسع. وكنت بصلي كده أنه الكارما تمتد إلى اليمين وإلى اليسار، ويرث نسلك أمما ويعمر مدنا خاربة في اسم الرب يسوع. عشان كده مكملين نصلي، مكملين نقف من أجل الكارما، ومكملين نرفع إيدين أخونا صامويل وكل الجروب اللي بيخدم معاه وكل فريق العمل، أنه الرؤية بعد إلى الميعاد، وفي النهاية تتكلم ولا تكذب. وأنا مصدق أنه أمور جاية عظيمة، أخبار مفرحة، بشارة لأماكن ولغات ما وصلنا لهاش قبل كده. الآتي أعظم باسم الرب يسوع. وأنا يعني مستمتع جدا بالوقت اللي فيه، شايف قد إيه الرب عمال بيوسع خطوات الكارما وبيثبتها وبيدي ثمر. وسمعنا اختبارات رائعة جدا الوقت اللي فات، ولسه هنسمع أكتر وأكتر، لأنه بقيت أراضي للامتلاك في اسم الرب يسوع القادر على كل شيء.
1: أمين. مبارك اسم الرب. أشكرك جدا يا قسيس. سعيد جدا أيضا أن تكون معنا الأخت الغالية، الأخت سلوى ويليام. هي عدو من عمود من عمدان الكارما. فأهلا وسهلا بك يا أخت سلوى، ربي يباركك ويستخدمك. طبعا بنشوفها، شفناها في برامج عديدة على قناة الكارما، ولسه بنشوفها في طلب وتجد. أهلا وسهلا بك يا أخت سلوى.
3: أهلا بك يا أخ صامويل. أهلا بأحبنا المشاهدين. إحنا مبسوطين إن إحنا بنزوركم وبنشوفكم بالإيمان، وإنتوا بتشوفونا بالعيان. بس ما بين الإيمان وبين العيان في وقفة حلوة مصدرها الرب يسوع، اللي جاي يباركنا ويبارككم، اللي جاي يدينا نعمة ويديكم ويتمجد معانا ومعاكم. أنا بثق وبأؤمن إن الرب صالح جدا، وجوده وحضوره في الكارما أكتر من رائع. إحنا بنحس بحضوره باستمرار في الكارما. أول ما ندخل بنحس بالحضور الإلهي، ولما بنيجي لأوضة الصلاة قديه بنتلامس مع الروح القدس اللي موجود في هذا المكان. عشان كده بنقول له العمل ده عملك يا رب من الأول للآخر. ليس لإنسان فضل. أنت بتستخدم أواني رائعة جدا زي كل الحبايب اللي قدامكم، زي الأخ صامويل، زي الرب ابتدى يشكله أولا وبعد كده يستخدمه. وده اللي بيعمله معانا الروح القدس، يشكل فينا زمن هذا مقداره، وبعد كده يقول يلا انطلق، يلا انطلقي، يلا اتحرك، لأني أنا إيدي في ظهرك وأنا معاك ولن أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. فهي دي الثقة اللي لينا في إلهنا الصالح. أنا متأكدة إن النهاردة في يوم خاص جداً هيتكلم الرب لينا وليكم، وهيتمجد في اسم الرب يسوع بشكل غير عادي معاكم، وهتشوفوا مجد الله وكما مكشوف في اسم الرب يسوع المسيح. أمين.
1: أمين. أمين. شكرا جدا يا اخت سلوى. الكلام اللي حضرتك كنت لسه بتقوليه ده انا لسه كنت بفكر فيه من شويه النهارده.

0: وكان على قلبي ان انا اشارك ببعض الحاجات المهمه الخطيره اللي يمكن يكون ناس كتير بتقول يا رب استخدمني، بس الرب عايز يفضيك بالكامل عشان يستخدمك بالكامل. ما ينفعش ميكس ما بين الاثنين، لازم ربنا افتكر. كنت واحنا بنصلي من شويه كنت بفتكر الرب بيعمله واحنا ايام في بدايه حياتنا، واحنا بقول في بدايه حياتنا انا بدات الكارما او الرب اداني الرؤيه بتاعت قناه الكارما من 25 سنه، فكان لسه بردك في البدايه، فكان الرب يفضي قلوبنا بالكامل بالكامل. ما كانش ينفع يكون في شعره لنفسي والباقي للرب، لازم يكون الرب 100% كله للرب. والرب عايز النهارده يستخدم ناس ويستخدمنا كلنا لما نيجي نكسر نفوسنا بالكامل بامكانياتنا بشخصياتنا بكل ما فينا، يبدا الرب بعديها يستخدمنا بطريقته هو. اكيد هنتكلم كتير النهارده في حاجات كتير ومنها مواضيع زي كده، ونتكلم النهارده هيكون يوم بركه في اسم المسيح. النهارده فعلا يوم بركه. عارفين النهارده احنا داخلين كمان وعندنا ماتش اوريدي 20,000 في 10,000 من اورجن، من اخوه رائعين جدا غاليين على قلوبنا، رب يبارككم ويحميكم. اخواتنا في اوريجن وكمان الام الفاضله الرائعه من كاليفورنيا بتقدم 10,000 كمان، فكده 20,000. واحكي لكم بعد شويه ازاي امبارح، هقول دلوقتي بسرعه وبعدين نصلي مع الاسيس يسام. فامبارح كان اخر حلقه بنختم، والاسيس كان باقي 1939، وانا قلت يعني احنا طولنا ولازم هختم خلاص خلاص، والاسيس الشادي قال لا استنى ما تفقدش الامل دلوقتي ربنا يبعت، وبالفعل ربنا بعت وخلص. وبعدين اختنا من اوريجن اختي الغاليه رب يبارككم بتقول لي انا كنت نمت علشان انا بصحى بدري عندي شغل، وبعدين الاخ بيتر عمال يرنم ويرنم وصوته عالي فصحاني من النوم. وبعدين الرب استخدمها، وشكرا بجد ليكم لاجل الحساسيه الروحيه ولاجل محبتكم، وكمان عملت ماتش النهارده، عملوا ماتش مبارك اسم الرب. بشكر الرب جدا لاجلكم احبائنا. فكده يا اخي اندرو عندنا ماتش 20,000، بس لما نرجع كمان للارقام بتاعتنا الاقي المبلغ اللي باقي النهارده تقريبا نص عيد الحصاد، صح؟ تقريبا فاللي باقي لما ببص في التقارير بتاعت الشباب بعد التحويلات وده كله بلاقي ان اللي باقي عندنا احنا، انت عارف انت شفت الاعدادات دي قبل كده مع كل تقدمه بتتغير، فاللي باقي علينا 688. يعني النهارده لو عندنا 45 وتماتشت يبقى
1: نزلت
0: نزلنا النص.
1: أمين.
0: فيبقى أمين. نقدر، ايه رايك؟ نقدر
1: طبعا. أمين. زي الاخت المباركه اللي عملت 10 والاخت الفاضله اللي عملت 10، زيهم كتير في العالم يقدروا يعملوا كده. كل المطلوب دلوقتي قبل ما نبدأ الحلقة 3 حد يحط 5 و2 كل واحد يحط 10 عشان نقدر نوصل لرقم 45. مش عايزين نطول في الأيام، لكن عايزين نبارك الرب وندي للرب من اللي هو سبق وأعطانا إياه، من يدك وأعطيناك، هو منه الجميع، منه الكل، له وبه ومنه وله كل الأشياء. عايزين نمجد الرب ونعظم الرب. فمن فضلك صلي كده مع صلاة الأسيس يسام، وانت بتصلي ارفع قلبك وشوف الرب يقول لك اعمل ايه دلوقتي، اتحرك مع الماتش الموجود ازاي، تزود عليه ايه، تزود عليه 5، تزود عليه 10، قادر تزود 15، اعمل كده، لان كل ما الماتش يعلى احنا بنجاهد وبنصلي ان الرب يحرك قلوب ينزلوه عشان نقدر نصفر الارقام اللي موجوده. يلا يا شعب الرب شجعوا، حطوا ايديكم النهارده في العمل، لعمل كبير، الرؤيه كبيره لكن محتاجه لابطال كتير في اسم يسوع.
0: امين امين. خلينا نصلي مع الاسيس يسام وبعدين رنم، وبصلي انه في الدقيقه دي يكون الارقام اللي قدامنا اتغيرت. اتفضل يا اسيس.
2: شكرا يا رب، من عمق القلب بنشكرك، بنعظم اسمك القدوس من اجل صلاحك وامانتك. نشكرك يا رب وبنباركك من اجل قناة الكارما، نشكرك يا رب من اجل كل ثمر على مدار 22 سنة، نشكرك يا رب من اجل رؤية ممتدة ومتسعة يا رب انه معرفتك تملأ كل الارض كما تغطي المياه البحر. يا رب بشكرك من اجل كل الواقفين في الصغر يا رب في القناة، بشكرك من اجل اخويا صامويل، بشكرك يا رب من اجل كل الداعمين وكل الاحباء اللي عندهم قلب من اجل عملك وواقفين

0: معانا يا رب من أجل مقاصدك السماوية أنها تتم من خلال قناة الكرمة. بسأل يا رب سيادة بالروح القدس على وقتنا وحضور إلهي يا رب نشعر به، وكل الأحباء اللي بيشاهدونا في كل مكان يشعروا بحضورك ويشعروا بقوة الروح القدس. ومصدق يا رب النهاردة أنك بتحرك قلوب وتشغلها يا رب بروح سخاء من أجل تسديد الاحتياج في اسم الرب يسوع القادر على كل شيء. حاصرنا كلنا رب الروح القدس، املانا بروح اكرام ليك يا رب وسخاء في عملك، وان احنا يا رب نشدد ايادينا ونشدد بعض ونتحد معا من اجل رب تتميم مقاصد سماويه ومن اجل سداد كل احتياج. أنت إله عظيم وتملأ كل احتياج بحسب غناك في المجد. وبشكرك يا رب لأنك أنت بتستخدمنا إحنا يا رب، مع أنك عظيم أنت تقدر تمطر من السماء، لكن أنت بتحب تبارك الإنسان، عشان كده بتستخدم الإنسان أنه هو اللي يزرع وهو اللي يبارك عشان تباركه. يا رب شعرين بالامتنان قد إيه محبتك كبيرة، وأنك أنت يا رب تحطنا، وامتياز عظيم يا رب أنه تستخدمنا كل واحد بحسب موهبته المعطاة لمجد اسمك وامتداد ملكوتك. يا رب النهاردة بالنادي على كل الأحباء يا رب اللي اديتهم موهبة العطاء انه يتحدوا معانا يا رب، ومصدق انه أرقام ما تخطرش على بالنا يا رب أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر في هذه الليلة لمجد اسمك وامتداد ملكوتك. نسأل في اسم المسيح ولكل المجد.
1: آمين آمين آمين.
2: مبارك اسم الرب.
3: تعالوا نشاور عليه ونقول له انت الملك الوحيد، اعلان ملكك لينا يزيد، وعلى حساب دم الصليب على ابليس النصر اكيد.

امين ربي يباركك بيتر ونرجع نكمل تاني بعد شويه تسبيح مع الاخ بيتر بس خلينا نسمع كلمات الرب لينا من خلال خدامه الموجودين معانا في الاستوديو وارجع ابتدي بيك اخ اندرو اخ اندرو احنا

0: موجودين
1: ماتش 20,000.
0: يعني الناس كانت بتتعزى مع اخونا بيتر.
1: امين.
0: ودلوقتي في اسم الرب يسوع هيكون في قرارات انه ناس تزود الماتش ده باسم الرب يسوع. موضوع يا جماعه لان في احتياج حقيقي واحتياج متراكم موجود على قناه الكرمة، والاحتياج ده نتيجه لانه عدد المشاركين الشهريين عدد قليل، فاللي بيدخل كل شهر ما بيغطيش النفقات اللي بتوصل تقريبا يمكن لاقسمه لي صحه تتجاوز ال 300,000
1: اكثر من
0: 300,000
1: اكثر من 400,000
0: اكثر من 400,000 في الشهر. في الشهر لو احنا عندنا 4,000 واحد كل واحد حط $100 طبعا مش هنقعد القعده دي، والرب هيغطي الاحتياج الشهري الخاص بقناه الكرمة. مهم جدا ان نقف لان القناه مش هتستمر الا لما الفلوس دي تتسدد، لان الفلوس دي خاصه بفواتير مهمه جدا. يعني ممكن يوم من الايام مش هتلاقي الانترنت يبقى بالتالي مش هتشوف قناه الكرمة. ممكن يوم من الايام مش هتلاقي الساتلايت، فبالتالي اخواتنا اللي في موريتانيا في تشاد في ليبيا في اليمن في العراق مش هيلاقوا الكرمة. الهدف يعني مره حد اقترح فكره على الاخ سامويل وقال له ما تعمل اشتراك. طيب لو عملنا اشتراك هل الناس دي هتتفرج على قناه الكرمة؟ هل المواطن الشخص البسيط الانسان البسيط اللي موجود في موريتانيا وبلد ظروفها صعبه او في تشاد او في ليبيا هيدفع $10 ولا $15 عشان يبقى عامل اشتراك في قناه الكرمة؟ طبعا الموضوع هيبقى اسهل كتير جدا للاخ سامويل، لكن الموضوع هنفقد الهدف والرساله اللي احنا موجودين لاجلها. عايزين رساله المسيح توصل للناس دي. الناس دي مش هتدفع فلوس، لكن الناس دي اللي بيحصل هو داخل على الفيسبوك بيتجيله لقطه من هنا جزء من هنا يبدا يفكر يبدا يشغل دماغه بيبعد على الساتلايت. يعني اتذكر اختبار تقريبا من سنتين لشاب بسيط طلع من رابعه ابتدائي في مصر من قريه من قرى بني سويف، عايش في بيت بسيط جدا جدا جدا في القريه دي، هو ووالده ومرات اخوه، واخوه بيشتغل في دوله من دول الخليج. فاخوه في احدى اجازاته قرر ان هو يعمل حاجه كده نوع من يعني يفرح البيت بحاجه، فجاب الطبق الساتلايت الكبير والريسيفر وبتاع، وجاب واحد راحوا منزلين القنوات. فالشاب ده بيقول لي بعد ما اخويا سافر بكام يوم لقيت القنوات باظت، فجبت واحد تاني عشان ينزل لي، وراح منزل لي كل. طبعا الشخص الاولاني كان منع قنوات كتيره من القنوات المسيحيه، لكن الشخص الجديد راح منزل له كل حاجه. قاعد بالليل يقلب يقلب يقلب لقي حاجه كده عليها ورقه خضراء وبتاع، واحده محجبه قاعده مع واحده وعمالين، فافتكروا برنامج اسلامي.
2: اوكي.
0: ليه برنامج صوت العابرين؟ اتشد الشاب ده وقعد وازاي ومش ازاي، وبدا يعني يعرف المواعيد وبدا يسال ناس تانية في القريه مالكش دعوه بالقناه دي مالكش دعوه بالبرامج دي، بس هو اتشد وبدا يتابع يتابع يتابع لحد ما سلم حياته للمسيح. انا بسال سؤال، لو ما كانتش الكرمة على الساتلايت كان يوصلوا للشاب ده ازاي؟ كنا نقدر نوصل لشاب زي ده وكان يسلم معانا ويسلم حياته للمسيح ازاي؟ وغيره وغيره قصص كتيره جدا. لو ما كانتش على الساتلايت ولو كان باشتراك ولا ده كان عمره هيجيبها، والاف الاف الاف الناس اللي عمرهم ما كان هيروحوا لقناه الكرمة. الامر كان هيبقى مريح للاخ سامويل، لكن فقدت الرساله هدفها وفقدت الرؤيه الغايه والهدف اللي هي موجود لاجله. عشان كده بدعمك اللي انت بتعمله الشهري $100 مش هتعمل ازمه ل 4,000 واحد، لكن $100 هتعمل بركه كبيره جدا لناس كتيره جدا تقدر توصل ليها قناه الكرمة. $100 انا متاكد احنا عايشين هنا وانا بتكلم عن 4,000 واحد، صدقوني ال 4,000 واحد موجودين يمكن في كاليفورنيا بس.
3: ايوه
0: بخلاف 50 ولايه، بخلاف كندا، بخلاف استراليا، بخلاف اماكن كتيره جدا في العالم. $100 مش هتعمل لك ازمه. $100 كانها دلوقتي اخر سنتين الاسعار غلت هنا بشكل غير عادي، كانها خروجه لثلاث اشخاص في مطعم خروجه مره $100، لكن انت بتقدم فعلا غذاء روحي حقيقي بيوصل للناس دي. بدعمك رساله الكرمة توصل لموريتانيا، بدعمك رساله الكرمة توصل لليبيا، بدعمك رسالة الكرمة توصل لليمن، توصل لقرى، صدقوني أرقام

0: ورسائل بتجيلي من قرى ونجوع نجع يعني بلدة أصغر من القرية، بعد أدور فين دي في هنا، فين دي في سوهاج، ما أعتقدش فين دي في مركز مش عارف إيه في الشرقية ولا في الدقهلية ولا في الغربية، ما أعتقدش ولا يمكن أتصور أو أتخيل إن خادم يجي على ذاكرته اسم القرية دي أو النجع ده أو البلدة الصغيرة دي ويروح ليها، ولو راح ليها بلدة صغيرة أيقدم رسالة المسيح إزاي. بس في ناس بتصلي معنا من النجوع دي، من القرى دي، من الأماكن الصعبة المعدومة اللي استحالة خادم أو كاهن مع احترامي للكل هيقدر يوصل ليها، بس الرب واصل من خلال قراءة القرمة. مهم دعمك، مهم دعم من فضلك، لو تقدر تقدم اشتراك شهري تعمل كده، لو تقدر تزوده لو انت موجود ب $100 تقدر تخليها 150-120 اعمل كده. لو قدرنا نوصل ل4000 مشترك الامر هيختلف تماما.
1: أمين.
0: هيختلف تماما.
2: أوه.
0: من فضلك اعمل لست عندك، اعمل مجموعة اسماء واتصل بناس. انا ما اعرفش ليه بنخجل ان نشارك الناس. ممكن تخجل ان تشارك الناس لو انت بتتكلم عن حاجة شخصية ليك. صح؟ ممكن واكيد وكتير جدا بيخجلوا في هذا الامر. لكن ليه تخجل وانت بتشارك على عمل للرب؟ وانت بتقول لشخص ادعم قناة بتوصل رسالة المسيح لشخص محتاج يشوفها ومحتاج يتعلم من خلالها عن الرب، محتاج ينمو ومحتاج يتلمذ. ادعم قناة القرمة عشان توصل لبلاد ما فيهاش على الأرض كنيسة مسيحية، لبلاد بيفتخروا ان هم 100% اسلام. ادعم قناة القرمة عشان الرب يخترقها من الفضاء، الرب يخترقها من السماء، ان الاجواء الرب يكون هو السيد عليها ويكون هو المالك والمتحكم ويكون هو اللي بيقدم رسالته وبيقدم الطعام وبيقدم النور، ان البلاد دي الضلمة اللي سيد عليها النور يكسرها، النور يبددها، النور يسود عليها. عشان كده من فضلك اقعد دلوقتي انت بتتفرج عليا تذكر مجموعة من الاسماء، ومش هقول لك بقى لف دايرة التليفون، امسك الموبايل واتصل بيهم وشجعهم قول لهم قناة القرمة محتاجة انك تكون شريك شهري بمبلغ صغير $100، مبلغ صغير صدقني مش هيعمل ازمة معك، لكن انعكاس ده عليك بالبركة وتبقى فرحان وانت بتسمع اختبار تحس انه لا انا قدمت في حاجة كانت سبب حياة الناس، سبب نجاة الناس، سبب انقاذ لناس، سبب تغيير مسار حياة ناس. يلا شعب الرب الى ان نلاقي ال4000 احنا محتاجين نعمل الوسيلة دي اللي من خلالها بيحاول الاخ صامويل انه يسدد الفواتير الكبيرة اللي بسبب ما فيش الرقم الاشتراك ده او الاعداد دي المشتركة شهريا فبتتراكم فواتير. فبدل ربنا ما يسمحش انك تيجي في يوم من الايام تدور عليه على الفيسبوك ما تلاقاش، او تدور عليه على الستلايت ما تلاقاش. من سنة ونص حصلت مشكلة في الكهرباء في المنطقة، فقطعت الكهرباء في المنطقة،
2: صح؟
0: قطعت قبل البرنامج ما يبدأ بعشر دقايق.
1: واو.
0: وانا قاعد هنا على البتاع قبل البرنامج بعشر دقايق بالضبط،
2: صح؟
0: وحاولنا وقعدوا يتصلوا الشباب ويعملوا بتاع ما جاتش الكهرباء. عايز اقول لكم كم الرسائل اللي جات والتليفونات فين البرنامج؟ ما طلعتش ليه؟ ما طلعش ليه؟ رحت كاتب رسالة على البتاع سبب كذا ما طلعنا. كم الناس؟ طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ وللأسف الناس كتبت وقتها نعمل ايه ونساهم ازاي عشان ما تتكررش المشكلة دي. بس احنا بنتحمس في ثانية وننطفي بعد الوقت. خلاص الاسبوع اللي بعديه لقوا البرنامج، الحماس اللي كان في الاسبوع اللي فات بسبب الكهرباء اتقطعت ما كانش موجود في الاسبوع اللي بعديه، لانه لقوا احنا اعتدنا على الاشياء واعتدنا ان الحاجه واصله ليا للبيت بسهوله. يقول لك هكلف ليه؟ ما الكارما واصله لي، هكلف ليه اشارك؟ الكارما واصله لي، واصله لك، بس واصله لك بتكلفه. عامل زي ايه؟ زي الخلاص. الخلاص احنا استقبلناه مجانا، لكن هو مكلف، مكلف جدا. لانه مكلف ليه؟ لان في دم كريم سفك لاجلنا على الصليب، في ثمن حقيقي الدفع على الصليب. الخلاص يا جماعه مجانا لنا، لكن الخلاص في ثمن

0: الدفع، في ثمن الدفع. عشان كده إن كانت الكارما وصل لك دي نعمة وبركة، نعمة وبركة، والغاية إن الكارما توصل للناس والملايين اللي اتولدوا في خلفية مقاومة للإيمان المسيحي. لكن قدام النعمة الكبيرة أنت ما تعملش دور وتقول على الأقل مرة كل 6 شهور. طبعا احنا معانا 2 رعاة، ربنا يباركهم ويبارك خدمتهم،
1: ربنا يبارك.
0: ما فيش كنيسة على الأرض إلا ويوم الحد بيقدم طبق العطاء.
2: طبعا
0: هل مش من حق القرمة ككنيسة كبيرة وبتقدم خدمة، وبتقدم خدمة يومية وتقدم خدمة 24 ساعة وتقدم خدمة متنوعة، تقدر تجيب كارما تسبيح، تقدر تجيب الكارما العائلة، تقدر تجيب الكارما الشباب ولا تلمذة، تقدر تجيب، تقدر. وايه ده انت، ده انت ممكن يعني تقولي ده في ناس انا بتقول لي كده، انا مظبط من الساعة كذا للساعة كذا بتفرج على الكارما كذا عشان البرنامج الفلاني، وقلب من الساعة كذا للساعة كذا اتفرج على الكارما مش عارف ايه عشان البرنامج الفلاني بيتعاد عليها او البرنامج التسجيل بيتزاع من عليها. يعني انت قدام مائدة متنوعة، وجبة كاملة، وجبة دسمة الله بيقدمها لك من خلال وعظات، من خلال بث مباشر من الكنائس، من خلال نهضات ومؤتمرات للشباب وعشرات عشرات عشرات المؤتمرات، من خلال لقاءات، من خلال برامج بتمس الحياة، برامج بتمس موضوع الأسرة، برامج صلاة، برامج توعية روحية، برامج وعظ، برامج تعليم، برامج قرادة، برامج تبشير، يا برامج لاهوتية، برامج تلمذة. يعني مائدة مستوفاة ومكتملة من كل شيء يعني يناسب ويغذي المؤمن ويقدم رسالة للشخص اللي بيتساءل وبيبحث عن الإيمان المسيحي. أنا بصلي النهاردة أن الكلام اللي أنت بتسمعه ده ما تدخل، متأسف في التعبير، في ناس بتدخل وتطلع، لا أنا عايزه يدخل ويستقر.
1: أمين.
0: ونتيجة لذلك تعمل خطوة دلوقتي. أنا بنادي على 3، حد يحط 5 واثنين يحطوا 10، أو واحد يحط 15 واحد يحط 10. دمنا سباق، عايزين نخلص. نفسي خلال الأيام اللي جاية نقدر نخلص ده وتعود البرامج والخريطة بتاع القرمة إلى وضعها الطبيعي اللي يعني في الأيام العادية بعيد عن أيام الحصاد، وناخد الوقت المتبقى من أيام الحصاد وقت ترنيم وتسبيح. هل نلاقي رجل أعمال زي ما في ناس كتير جدا حد النهاردة بيقول للمطرب الفلاني جاي، سوري يعني مطرب شعبي آخر الدكة يعني، وبيقول لي تذكرته ب$400 وأرقام بتدفع بلا
2: خبر،
0: متأسف كنيسة من الكنائس اللي عايز أقول كذا، يعني نص الشعب رايح.
2: يا إلهي،
0: من حقك تفرح، ما ده فلوسك، ما اقدرش الومك، لكن هل مش للرب حق عليك؟ مش للرب حق عليك؟ مش للرب يعني خدمة الرب ملاش حق عليك؟ النفوس اللي بتهلك دي ملناش دور تجاهها ان احنا ننقذها؟ يا جماعة حطوا ايديكم معانا، ده عمل حقيقي. المطرب الفلاني هيزعق له ساعة ونص وهيروح، وانت هترفع ايدك وترقص وهتروح بعد ساعة ونص، لكن $100 بتحيي نفس.
1: امين.
0: بتحيي نفس، مش نفس، نفوس، بتنقذ نفوس. بتنجي نفوس. عشان كده انا بعرف ناس تحط ارقام في حاجات رايحة، يعني ممكن تضحي برحلة لكروز انت هتصرف فيها كذا الف، بتحطها للكرمة.
1: امين.
0: صدقوني البحر مش هيطير، والجزر مش هتطير، وهواي مش هتروح، مش هيشلوها من على الخريطة. بس ممكن تعمل حاجة للرب، تقولي انا متعود كل سنة اعمل رحلة كذا، السنة دي ممكن اقول انا هتعود حاجة جديدة، ان انا بدل المصاريف دي تروح لكذا انا اقدمها لقناة الكرمة. الرب يستاهل، وكل شيء باقي، وكل شيء باقي، لا الجزر هتروح ولا البلاد هتختفي من على الخريطة ولا أي حاجة خالص، كل شيء بقى. وربنا يبارك لك، وربنا يزيد، وربنا ينعم عليكم جميعا، لكن عمل الرب يحتاج والرب يستحق.

0: مين يقدر يقول اتبرع ب50,000 ب100,000؟ انا عارف ان في ناس كتير بتسمعنا تقدر على الارقام
1: طبعا.
2: امين.
0: وفي ناس بتسمعنا في مصر تقدر على الارقام دي.
2: yes.
0: بعرف رجال اعمال مسيحيين بيتبرعوا لنوادي كوره ب30 مليون و40 مليون. تعمل بصه كده لحاجه بتحيي الناس، بتحيي الناس، بتنقذ الناس. لو قادر تتصل برجل اعمال من النوعيات دي ما تتكسفش. لو قادر تتصل بحد عنده مصنع او بزنس كبير ما تتكسفش. لو قادر توصل لناس من اللي بيدوروا طب نعمل ايه بالفلوس اللي عندنا يقدموا العمل ربنا ما تكسف. اعمل الدور اللي عليك وما تتكسفش انك تتصل وتشارك اخرين.
1: أدوان
2: طويل معلش. أنا بشجع أحبنا، بشجع حضرتك وحضرتك دلوقتي. لو عايز تعمل حاجة زي مثلاً تيجي تقول أنا هماتش الرقم اللي على الشاشة ده لما مثلاً يحصل حاجة معينة، أو هماتش الرقم اللي على الشاشة ده بحيث إن حد تاني يجي ماتشت معايا ويبقى كده دبل ماتش. فأنا بشجعكم أحبنا. أنا عارف إن في أبطال عادين قدام النهاردة. وفي ناس ربنا عايز يستخدمهم وعايز امجد اسمه من خلالهم. خليني اقرا لكم حاجه فرقت معايا من بعض الجمل او العبارات اللي فرقت معايا قبل كده وقلت بعض منها. بيقول رجال الله: اخشى ان ياتي يوم نقف فيه امام الله ونكتشف اننا صرفنا على انفسنا اكثر بكثير مما صرفناه على ملكوت الله.
3: امين.
2: كلام حقيقي.
0: كلام حق.
2: يعني في حاجات كتير. في مثلا مقولة تاني بتقول: لا تقل عندي القليل فلا أقدر أن أعطي، الأرملة الفقيرة هزت السماء بفلسين. سبيرجن. إن كان المسيح هو رب على كل شيء فهو أيضا رب على جيبك أيضا. المال أما يخدم الله من خلالك أو يسيطر عليك. هناك أناس يعطون القليل من الكثير، وهناك من يعطون الكثير من القليل، وهم الذين يعطون من القلب. الله لم يعطنا المال لننفقه على أنفسنا ويزيد رفاهيتنا، بل أعطانا المال لنخدم به ملكوت الله. أمين. أمين. ربنا يساعدنا. الأموال اللي الرب ادهنا كمؤمنين إحنا وكلاء عليها. عارف يعني وكيل؟ عارف يعني ايه وكيل؟ يعني المال ده بتاعه هو استأمنك عليه.
3: يس.
2: استأمنك عليه عشان تعمل بيه عمله على الارض. انت كابن لله انت مسؤول عن الاموال دي، مش عشان تصرفها على نفسك ولا يزيد بها رفاهيتك، لكن يزيد بها الوصول بملكوت الله للملايين حوالين العالم. امين. طبعا لو انت بتشتغل وبتتعب من حقك انك تصرف على نفسك، لكن مش كل الفلوس تخليها لنفسك، لكن تدي ملكوت الله. انا بشجعك وبشجعك النهارده، بشجع الاف الالاف اللي قاعدين قدامي. الاخ اندرو لو كان بيندع على 4000، انا عارف ان قدامي عشرات الالاف بيتفرجوا.
1: طبعا
2: في ناس بيخش يتفرجوا يقولوا احنا هنتفرج النهارده هيحصل ايه. في ناس صدقوني بتتفرج. وانا بدي النهارده ابطال يقدر يقولوا في مين قدام النهارده يقول لو حد حط 5 تاني مثلا انا احط 25,000 يبقى دبل ماتش النهارده ويبقى ليله بركه. مين يقدر يقول انا هعمل اوبن ماتش لمده ساعتين؟ احبائي ده كان في عيد حصاد قبل كده كان كل يوم والتاني كان في لايك اوبن ماتش نص ساعه، اوبن ماتش ساعه، اوبن ماتش ساعتين. احبائنا ما نخافش. عارف لما بتخاف انت بتقول لربنا انا يا رب مش واثق فيك. ببساطه. ده انا بالعكس بقى، انا عايزك النهارده تيجي وتعمل اشتراك شهري وتحط صبعك كده في عينين ابليس وتقول له انا واثق في ربنا اكتر من ان انا خايف منك، لان هو اللي ضمن المستقبل بتاعي. الله هو اللي ضمن مستقبلك. ما تخافش ان ابليس تقول انا مش ضامن ان بكره اقعد في الشغل. طب انت بتقول ايه بالظبط؟ انت مش ضامن ان الاسعار بكره تعمل ازاي والدنيا تعمل ازاي والقرش الابيض ينفع مش عارف اليوم الملون ايه. انت كانك بتقول يا رب انا مش واثق فيك.
3: يس.
2: انا ثقتي في الرب. ده كلام حقيقي على فكره. وما تفتكرش انك بتدي للرب، الرب مش هيكافئك اضعاف واضعاف واضعاف واضعاف. عندنا امثله كتابيه. yes. وهرجع للقسيس سمير ويشارك معانا واحبائنا في الاستوديو امثله كتابيه رائعه.
3: yes.
2: عن رعايه الله لاولاده اللي ادوا من القلب فعلا وقطعوا صوت الله. حبايبي احنا احيانا كتير بنسمع زي ما قال الاخ اندرو وما بناخدش بالنا

0: نفس الكنب بيتسرب مننا للناحية التانية.
1: صح.
0: لكن أنا نفسي النهاردة يكون أبطال ونعمل حاجة إيجابية. اتصل وقول أنا هعمل اشتراك شهري النهاردة. أنا شايف تقدمة من فلوريدا $20. مبارك اسم الرب. ده على فكرة تقدمة شهرية. أنا شايفة قدامي تقدمة شهرية. مبارك اسم الرب. أمين. أمين. أنا نفسي أبطال زي كده. $20 يعني كأنها بقيمة ساندويتش مثلا ولا وجبة ولا أي حاجة. قول يا رب النهاردة أنا هصوم عن الوجبة دي. هضحي بالوجبة دي عشان أوصل صوتك للملايين. عشان تفضل الكرمة تفضل مفتوحة بركة لملايين الناس. عشان تفضل الأكاديمية بركة. وفيها طلبة من 39 دولة بيدرسوا الإنجيل بعمق عشان تفضل رسالة المسيح مفتوحة. عشان نفضل نوصل لإندونيسيا وماليزيا وإيران وباكستان وتركيا وكل البلاد اللي احنا محتاجين نوصل لها رسالة المسيح. عشان تفضل قناة الكارما موجودة معاك على التليفون بتاعك وعلى تليفون ملايين من الناس. تفتح الابليكيشن بتاعك وتتفرج وتسمع على اي قناة في اي وقت. يفضل الكارما لو دست كده هتلاقيه كأنه راديو مفتوح معاك وطول الوقت اهو.
2: لكن جميلة جدا.
0: تفتح والحقيقة فيه راديو كأنه مفتوح. تقفل التليفون وتسوق راديو معاك طول الوقت 24/7. 7 قنوات مختلفة. 7 راديوهات مختلفة. تفضل كلمة ربنا مفتوحة ليك والملايين تاني معاك. وتقدر تكونترولت عشان تفضل كل الحاجات دي. عشان نفضل نعمل نوصل بالاي اي والتكنولوجيا الجديدة ونقدر نجاوب. عشان نقدر نصلي مع الناس. عارفين مع كل تقدمة شهرية بتوصل المرة دي لقناة الكارما سواء كانت تقدمة جديدة او زيادة في الاشتراك الشهري. عارفين ايه اللي يحصل؟ اخونا المخرج لو يساعدني ويطلع الهدية الجميلة اللي هتوصل لكل واحد وكل واحدة من حضراتكم. عارفين في عيد الحصاد ده بنقول الشعار بتاعنا الآية ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. وبعدين تيجي الآية الجميلة اللي بتقول فأتاه الله بمسأل. ممكن نتأمل فيها بعد شوية مع الأسيس يوسام. لكن أحبائنا هتوصلك الميدالية. أخونا المخرج حطنا الميدالية. الميدالية دي الميدالية منتهبة مش هتوصل لك واحدة بس. هتوصل ميداليتين. واحدة ليك واحدة مثلا لشريك حياتك أو لشريك حياتك أو لشريكة حياتك أو لأي حد تحب تقدم له الهدية دي. هتوصل ميداليتين من دول فيها مذهبين. المذهبين أخونا المخرج لو بعد إذنك نقدر نطلعها مذهبة مكتوبة فيها الآية أهي موجودة قدام حضراتكم. وكمان الناحية التانية فيها اللوجو بتاع قناة الكارما وفيها QR كود. الكيو آر كود ده هيبقى معاك 24/7 كل يوم تاخده في مفاتيحك. عارف الكيو ار كود ده لما تيجي تسكانت مش بتاع التبرع بس. انت عارف ده ايه؟ ده هيكون في ناس بتصلي معاك طول الوقت. لما يقابلك مشكله لما تروح البنك ويقابلك مشكله لما تروح البوليس يوقفك لاي سبب لما تحصل مش عارف ايه لما يحصل مش عارف ايه لما ابنك يحصل معاه ايه وتقول انا محتاج حد يصلي معايا. لما تيجي الدنيا تبقى صعب عليك سكان الكيو ار كود ده وحط طلبه صلاتك. هو هيسالك هيقول لك انت اخبارك النهارده ففي يا اما سعيد يا اما حزين. سعيد وبعدين يقول لك طب تحب نصلي معاك ازاي. فهتحط طلبه صلاتك وهتوصلك على التكست مسج صلاه على طول وممكن حد يتواصل معاك كمان عشان نقدر نوصل للملايين. وعارفين اول طلبه صلاه موجوده في طلبات في سجستد صلوات يعني ايمين طلبات للصلاه. اول صلاه بتقول اسلم حياتي للمسيح. عارفين احنا عايزين نوزع من دول 10,000 اكتر علشان نوصل ونكون بركة وتكون انت سبب تغيير لملايين حواليك. انا بشجعك مش عشان هدية لكن عشان تفضل رسالة المسيح موجودة في كل بيت. لكل تقدمة شهرية جديدة او زيادة في الاشتراك الشهري هيوصلك ميداليتين من دول بالعلبة بتاعتها الجميلة اللي جنبها. ممكن يبينها اخونا المخرج. هتوصل هدية شيك عشان تقدر تقدمها كده شيك. وكمان لأي تقدمة $200 او اكتر هيكون ده العلبة بتاعتها. اي تقدمه $200 او اكتر هيكون في سحب في اخر يوم في تليفون مقدم هديه هيكون لواحد من حضراتكم اللي بيقدم $200 او اكتر. على فكره اي تقدمه $50 او اكتر بردك هيوصلك الميداليه الجميله. امين احبائنا. انا نفسي نرجع نشوف نتكلم مع الاسيس سمير ونشوف الرب حط على قلبه ايه النهارده. بس انا نفسي يكون في تحدي في خلال دي على فكرة التقدمة
3: تيجي زيادة للماتش.
0: التقدمة أخونا المخرج بيوضح لي بيقول لي التقدمة اللي موجودة $20 من فلوريدا اكشولي دي زودت الاشتراك بتاعها. فأنا بشكر ربنا كانت بتقدم كان بيقدم $100 بقى 120. فبشكر ربي جدا. أنا بشجعكم كلنا.

0: نعمل كده. امين احبائنا, بشكركم, متوقع بركه, بتوقع في الدقائق الجايه دي يبقى في تغيير الارقام على الشاشه. ممكن حد يجي يقول انا اقدم 5, حد تاني يجي يقول انا هحط 25 ادله 25 كلها او 10 و10, زي ما اخونا الاخ اندرو نده من 10 دقائق من ربع ساعه بيقول محتاج 3 ابطال
1: بالظبط.
2: امين.
1: 10 10 5 عشان نقدر نوصل ل 45 ماتش ونبدا ننزل فيه عشان ننزل تحت الرقم
0: 600 بالظبط, عشان يبقى في اسم المسيح. امين احبائنا, تعالوا بروح مره تانية بالاستاذ سمير. اهلا بك يا استاذ, سعداء جدا لوجودك معانا, اتفضل حضرتك.
3: انا مبسوط اكون في وسطكم النهارده وفي وسط ابطال رائعين.
0: ربنا يبارك.
3: يعني عايز اقول الاخ اندرو يتكلم كلام يهز القلوب يعني, ودوت المطلوب مننا النهارده ان احنا نتحرك مع النداء دوت. انا بصلي من كل قلبي ان الرساله اللي الرب حاططها على قلوبنا النهارده توصل لكل قلب ولكل بيت علشان تكون في استجابات وفي امور رائعه جدا. عايز اقول ان اتكلم عن العطاء, العطاء الرب اداني ان احنا نتكلم عن العطاء كاسلوب حياه. اسلوب حياه يعني حاجه انا بعيشها, مش حاجه انا محتاج حد يزقني عليها او محتاج حد يتكلم معايا علشان اكون انا اللي بستعد واعمل كده. لكن الله النهارده عايز يحط ايده النهارده في ظهرك ويقول لك خلي بالك, العمل بتاعي, العمل بتاعي انت من ضمن الناس المساهمين جدا جدا فيه. وانا بصلي من كل قلبي كده ان حياتنا تكون حياه معاشه. عايز اقول ان العطاء بيجذب بركه الله لحياتي. العطاء اللي انا بحطه دوت بركة لحياتي, وقبل ما يكون بركة للآخرين فهو بركة لحياتي. الحاجة الجميلة كمان إن الرب كان بيتكلم كده في لوقا 6 وعدد 38, أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا يعطونا في أحضانكم, لأنكم بنفس الكيلة الذي به تكيلون يكال إيه؟ يكال لكم. في ناس نفسها الرب يكرمها لكن في مشكلة كبيرة عندها. ايه هي المشكلة ديت؟ دايما فعوز فعوز فعوز. عارف ليه؟ انا بمثل الامر دوت بقبضة ايدي وهي ايه؟ وهي مقفولة. في ماديات, في ماديات موجودة جوه ايدي بس خايف عليها, خايف افتح ايدي لتقع, فبالتالي انا قافل على نفسي الايد ديت, والايد ديت اللي انا قافل عليها فيها بعض حاجات قليله جوه. الحاجات ديت ممكن تكون مش كفايه لحياتي. الله النهارده بيقول لك خلي بالك ان العطاء, العطاء هو اسلوب حياه. فلو انت النهارده قررت انك انت تعمل حاجه مهمه قوي لقناه الكارما والعمل الرب, الرب النهارده بيقول لك افتح ايدك, ما تخافش على اللي جوه ايديك, لان لو انت ايمانك هينحصر جوه اللي جوه ايديك, او بمعنى صح يعني اللي في جيبك او الامكانيات اللي عندك, انت هتكون حد دايما في احتياج ودايما في عوز ودايما في فقر وامور زي كده. لكن الله النهارده عايزك, عايز يفيض عليك من قوة السماوات. الله عايز النهارده الكيل اللي انت بتحطه يكال لك وايه؟ ويزاد. الله عايزك تفتح ايديك شويه, افتح ايدك هتلاقي ان في بركات من السماء قبل ما اللي في ايدك ما ينزل تحت للاخرين. هتلاقي في فيض, في فيض على حياتك, والفيض اللي على حياتك دوت هيكون ليه بركات غير عاديه ليك انت وللاخرين ولعمل الرب. الرب مش حاطط النهارده قناه الكارما علشان تفضل تكون بتقول لك هات وهات, ده هو بيقدم لك الرب من خلالها عمل رائع جدا جدا, بيقدم لك كل احتياجاتك الروحية, بيقدم لك تشجيع روحي, تشجيع ثقافي, تشجيع في كل ميادين حياتك, مش ليك بس لكن ليك كل الأسرة كمان. أنا بصلي النهاردة إن قلوبنا تكون مفتوحة, بلاش تقفل إيدك وبلاش تقفل قلبك على الإمكانيات الضعيفة اللي عندك, لكن الله عايزك النهاردة تكون إمكانياتك مش محدودة, لكن إمكانياتك كشخص مؤمن تكون مفتوحة على السماء. ما يكون في افتتاح على السماء, الله يكون بينزل وبيفيد عليك ببركات حتى لا توسع. عايز أقول لك حاجة مهمة قوي, أنا اختبرت الكلام ده في حياتي واختبرت

برضو في الكنيسة من الكنائس الجميلة اللي رب شرفني أكون بخدم فيها في مصر. يعني كنت موجود في منطقة نائية جدا بسيطة، الناس اللي فيها ناس بسطة، لكن بتعمل هناك صرح عظيم جدا جدا، وكنيسة رائعة جدا. من مين؟ ها؟ من الناس اللي ابتدت تفتح إيديها عشان تاخد بركة من الرب. ولما أخدوا بركة من الرب

0: أمل بيحطها على حياتك. لكن النهاردة اتفتح على عمل الرب، اتفتح. كل ما تتفتح على عمل الرب، كل ما الرب يفيد عليك بالروح القدس.
1: أمين.
0: فينور هنا هوت، ولما ينور هنا هينور في أمور كتيرة حواليا، هينور في بيتي، هينور في حياتي، هينور في مادياتي، هينور في تقديماتي، هينور في عشوري اللي بدفعها. في ناس فكرها ان العشور ديت الحاجات الفتات البسيط اللي احنا نديه للرب. لا، خلي بالك، الأمانة في العشور ان احنا نكون دايما بنعمل ايه؟ بندي عشورنا وتقديماتنا لمين؟ للرب. امين. عشان كده انا بصلي من كل قلبي ان في نفوس تيجي النهاردة تقول انا قررت اعمل حاجة الفلانية، انا قررت ادفع كذا. النهاردة في تسديد الاعواز اللي احنا بنحطها عندنا النهاردة في القناة، في الحلقة ديت، في ضغوط على القناة. انا بصلي ان الضغوط تتشال، وان ايدك تتفتح النهاردة، وبلاش تقفل ايدك، لكن افتح ايدك علشان تتبارك انت وتبارك عمل الرب. بصلي كتير من اجل اخويا صامويل اللي حط الرب على قلبه الوزنة التقيلة قوي ديت. لكن انا بثق ان اخويا صامويل بيبص لفوق، فبالتالي طبعا الله بيرسل بركات وفيض غير عادي في الوقت اللي جاي في اسم الرب يسوع. وهيشوف كده ويفرح قلبه بالناس اللي هي بتبتدي تكون بتشيل المسؤولية معاه في الخدمة. صلي ليك بمسحة وبركة وباستخدام الوقت اللي جاي
1: باسم يسوع. رب يباركك يا أسيس، رائع، ربنا يباركك ويستخدمك. حبانا كلمات قوية الرب بيكلم بيها كل واحد وكل واحدة من حضراتكم. هرجع بعد شوية مع الأسيس يسام يشارك معنا. وكمان أنا بشكر ربنا لأجل بعض التقديمات اللي موجودة قدامنا على الشاشة. بشكر ربنا لأجل تقديمة من تينيسي، هي أكشولي 400 دولار و100 دولار شهري. مبارك اسم الرب. كمان حبانا في أنتيجوا بيقدموا 500 دولار وكمان 30 دولار زيادة للاشتراك الشهري. أمين. ده اللي أنا عايز أشوفه، وعايزين شعب الرب في كل مكان دلوقتي عايزين تقدمة شهرية، زيادة في التقدمة الشهرية، تقدمة شهرية جديدة. أنا بشجعك وبشجعك، 100 دولار صدقني الفلوس بتتصرف والفلوس بتروح وتيجي. أعلى حاجة أنا نقدمها لمجد اسم يسوع. ربنا بيكرمنا عشان نوصل برسالته، ربنا بيبعت لنا الفلوس عشان رقم واحد نوصل برسالته، نوصل بالرسالة. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. الرب هيزيدك، الرب هيديك كل اللي انت عايزه وأكتر، بس لما يكون عينيك مش على نفسك، عينيك عليه وعلى عمله، وقلبك على قلبه، وتسمع ونبضات قلبه وتشوف هو عايزك تعمل ايه. انت من ساعة ما سلمت حياتك للمسيح انت ما بقيتش ملك نفسك، انت ملكه هو، صح كده ولا غلط يا أسيس يسام؟ احنا ملكه
2: ده للرب،
1: انا ومالي له. اتفضل يا أسيس.
2: ربنا يباركك يا صامويل. امين. احنا كلنا ملك للرب، وكل اللي بين ايدينا هو ملك للرب. حقيقه الشعار بتاع الحصاد السنه دي آسر قلبي قوي، وانا عمال اتامل في صلاتي عبيس في اخبار الايام الاول اصحاح 4 في عدد 10: ليتك تباركني وتوسع تخومي، وتكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. والجميل في الموضوع انه الكتاب بيقول كده: فأتاه الله بما سأل. بمعنى انه كانت صلاة مستجابة. احيانا كتير بنفكر في صلوات كتير صليناها قدام الرب وعمالين بنقول ليه الرب ما استجابهاش، ليه متأخرة، ليه صلاتي مش زي صلاتي عبيس رد على طول وقال أتاه الله بما سأل. هل في صلوات مش مستجابة، وهل في صلوات مستجابة؟ حقيقة يعني عايز أشارك معاكم بعض الأمور اللي بتخلي صلواتنا بتعوق الصلاة، يعني أو معوقات لصلواتنا. وبصلي قوي أنه الرب النهاردة يدينا انفتاح على روحه وبصيرة روحية في اسم الرب يسوع. بدل ما نلوم على الرب في أنه ما بيسمعش وما بيستجبش، نبتدي بأنفسنا ونحط نفسنا بين ايدين الرب ونقول له احنا عايزين نكون مرضيين قدامك وصلواتنا تكون مستجابة. أول حاجة

في معوقات الصلاة هو أني في خطية. لو عندي خطية في أعماقي أو في اسم جوه قلبي، في مزمور 66 كان بيتكلم داود وبيقول كده: إن رعيت اسما في قلبي لا يستمع لي الرب. أحيان كتير بيبقى أنا حطت حاجة كده جوه قلبي، في حتة دفينة كده محدش دريان بيها، أمر معين بيني وبين نفسي كده، وبروح له وبتلذذ بيه، والأمر ده جوه أعماقي، واروح أصلي للرب وأقول له: اسمع صلاتي، أنا محتاج أنك تتدخل في الأمور الفلانية والفلانية. وبص تلاقي الصلوات فيها إعاقة، لأنه أنا براعي جوه قلبي اسم معين، الرب لا يستمع. حبايبي خلينا نكون بنصحى في الأمور ديت، إنه لو في فكر، لو في حاجة دفينة جوه القلب، لو في حاجة كده أنا كاسر فيها وصية قدام الرب، لا يستمع، لا يستمع الرب. خلينا ربنا يدينا استنارة ونعمة في الأمور ديت. لو بتصلي دايما بدافع الأنانية، أنا بس عايز لنفسي وخلاص، أنا بس كأني كده بصص على إيد الرب، أنا عايز عطايا، عايز بركات، عايز شفاء، عايز وعايز وعايز، صلوات دافعها الأنانية دي صلوات مش بحسب مشيئة الرب. صلوات دافعها الأنانية هي علشان أتلذذ وأكون أنا يعني مركز الصلاة ومركز اهتمام ربنا وبس. في رسالة يعقوب اصحاح 3 في عدد 3 كان بيقول كده: تطلبون ولستم تأخذون، لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. أنا بس اللي بطلبه إن أنا عايز أتلذذ، اللي بطلبه إن أنا عايز أروح حفلة وأنسى نفسي كم ساعة كده، ومستعد إن أنا أدفع زي ما كان أخونا أندرو بيقول يعني $400 عشان أروح أسمع حاجات يعني كده غريبة، وحتى مش هترفع من مستوى روحي في أي شيء. بدور على أني أتلذذ، بدور أن أنا أنفق فلوسي ديت على أني ألاقي لذة وقتية. بيقول كده: عشان كده بتطلبوا ولا تأخذوا، لأنكم بتطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. خلينا نصحى أحبائي، إذا كان أمور معينة أنت بتتحارب بيها بسبب أنه بس عايز تتفك من الضغط ومن الأمور التقيلة عليك، أنا عايز أقول لك محضر ربنا وحضور الله، وأنك أنت تفتح القنوات الكارما ورب يلمس قلبك وحياتك. لسه كنا بنتكلم وبنقول أنه في حوالي 41 كنيسة بتتزاع على السبع قنوات، منهم يعني نسبة كبيرة قوي لايف، وفي حاجات متسجلة. الرب بيتكلم كل يوم وكل دقيقة من خلال خدامه الأمناء، من خلال العبادة والتسبيح، من خلال كل برامج الصلاة وكل برامج اللي بتلمس أعماقنا، سواء نفسيا أو الأسرة أو للشباب. حط نفسك بين إيدين الرب. الأمور الوقتية مش بتدوم ومش هتفك نفسك، لكن هتزيد الأمور غم وهم. لكن أنا بصلي النهاردة أن الرب يدينا صلوات بحسب مشيئته، يدينا نكون في ملء مشيئة الرب. لو أنت مش غافر صلواتك مش هتوصل. لو أنت ماسك في حد كده ومش عايز تطلقه، ومش عايز تفك إيدك، ومش عايز النهاردة تطلق غفران لحد أذاك، وتقول أنا بفك إيديا وأنا مصدق أن بين إيدين الرب وأنا بطلق غفران، رب غفر لنا بكتير قوي وسامحنا على خطايانا وأسمنا وعيوبنا، وإحنا مش قادرين نسامح. فاكرين المثل المسيح قاله في متى 18: العبد اللي سيده سامحه بالكثير جدا، وهو ليه 100 دينار عند صديقه اللي شغال معاه، أخده علشان يعني للقاضي، وأمر صعب قوي. ربنا سامحني وسامحك بكتير.
يمكن عدم الغفران معطل قلبك النهاردة ومعطل حياتك، وربنا جاي يكلمك النهاردة ويقول لك كده فك إيدك فك إيدك، وقول له رب النهاردة زي ما غفرت لي أنا

0: بغفر عشان تكون صلواتي مستجابة. حقيقة أمر كمان لفت نظري في رسالة بطرس الأولى أصحاح 3 وعدد 7 كان بيتكلم وبيقول كده: كذلك أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطينا إياهن كرامة كالوارثات معكم أيضا نعمة الحياة لكي لا تعاق صلواتكم. خلي بالك علاقتك بمراتك بتعمل فرق كبير قوي. لو بتتعامل معها بحكمة كالإناء الأضعف، كالإناء الأضعف ومعطيها كرامة، رب يسمع الصلاة. لو في مشكلة في الأمر ده، في إعاقة للصلوات. عايز أقول لك النهاردة يعني رب يدينا إن احنا نكون بنحتوي بعض ونكون بنخلي بالنا. يمكن أمور ما جاتش على بالك إنك تفكر فيها، لكن الرب بيتكلم لقلوبنا النهاردة. صلواتنا بتعاق بسبب إنه على طول في مشاكل وعلى طول في خلاف، والرب يقول لك يعني اتعامل معها كالأضعف لكي لا تعاق صلواتك. يعني لو انت قاعد بتسمعني دلوقتي ومراتك عمالة بتقول لك اتبرع لقناة الكارما وانت مش بتسمع كلامها، صلواتك مش هتستجاب. انا بتكلم بجد. في ناس انا حاسس بالروح كده انه زوجتك عمالة تقول لك اتبرع لقناة الكارما، عمالين قاعدين كل يوم 6-7 ساعات علشان الرب يسدد الاحتياج، وانت قافل ايدك وعمال تقول وبعدين وهتأثر على الميزانية وهتأثر على تسمع كلام مراتك النهاردة عشان الرب يستجيب الصلوات ان انت بتصليها. حد يقول امين؟
1: عايزين نشوف امين على
0: الصالح. خلي صلواتك كمان بايمان قدام الرب. احنا واحنا بنصلي هنا من اجل قناه الكارما، احنا بنعلن ايماننا قدام الرب ومصدقين انه الهنا عظيم وبيفتح قوى السماوات ويفيد بركات. لما بتتصلي للرب وانت شاكك ان الرب يقدر، الصلاه مش بتستجاب. لو بتصلي للرب وبتقول ما هتفضل زي ما هي، يعني هيجرى لنا ايه؟ في عبرانيين 11 عدد 6 بيقول: لكن بدون ايمان لا يمكن ارضائه، لانه يجب ان الذي ياتي الى الله يؤمن بانه موجود وانه يجازي الذين يطلبونه. انت بتطلب بايمان وانت مصدق في قدره الهك. احنا مصدقين النهارده ونفسي طاقات ايمان كده تسري في اعماق كل اللي بيسمعونا. ايمان انك انت لما تدفع الرب هيباركك، وايمان ان الرب بيعولك، وايمان كمان انك تصلي من اجل عمل الرب انه يثمر ويصيب الهدف اسم الرب يسوع. انا بصلي انه كل ارسال بيوصل لكل حته يصيب الهدف باسم الرب يسوع، والنفوس تعرف الرب. صلي بايمان، عود نفسك انك تصلي بايمان. في يعقوب اصحاح 1 في عدد 6 كان بيقول كده: ولكن يطلب بايمان غير مرتاب البت، لان المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، فلا يظن ذلك الانسان انه ينال شيئا من عند الرب. رجل ذو رأيين متقلقل في جميع طرقه. خلينا النهاردة نتعامل مع الرب بإيمان وإحنا مصدقين أنه قادر علشان تستجاب الصلاة في اسم الرب يسوع. آخر حاجة أقولها ونفسي قوي أني أركز عليها، أنه لو أنت كاسر وصية أو مش بتطيع الرب، الصلوات بتتعطل. أحيانا كتير الرب يطلب منك طلبات، أحيانا كتير الرب يحركك يقول لك العشور اللي بقالك وقت ما طلعتهاش وعمال تستفيد بيها كده. على فكرة الكتاب بيقول أنك أنت لو استخدمت العشور لما تيجي ترجعها بترجعها زائد 20%. فلو انت يعني استخدمت عشورك خلي بالك، يعني راجع حساباتك. الكتاب بيقول كده لما تيجي تردها، يلا عشان تردها النهاردة كده باسم الرب يسوع، ونلاقي الماتش دوت بيزيد. احنا مصدقين ان العشرين دول يوصلوا 45 باسم الرب يسوع، وعلى اخر الحلقة يكون الرب تممها كلها وسددها. عندنا ايمان. لو انت كاسر الوصية الصلوات بتعاق، عايز اقول النهاردة فأمثال 28 على 9 بيقول من يحول أذنه عن سماع الشريعة

0: فصلاته أيضا مكرها. كلام رب بيتكلم بيه مهم جدا ان انا احطه في الاعتبار. ان كان انا محول اذني او سادد وداني او محول عيني عن اني انا اطيع الرب صلاتي زي ما انا قلت كده الكتاب اللي بيقول انا ما بقولش صلاتي بتبقى مكرهه عند الرب. خلي بالك انا وصي انا كاسر وصيه، هل انا متجاهل الوصيه؟ ممكن تكون مش كاسر الوصيه بس متجاهلها، يعني مش عايز تروح لها. يعني كل ما زي ما كنت بقول من شويه كل ما مراتك تقول لك نطلع العشور انت عمال تقول يعني خلينا بس كده نخلص الموضوع الفلاني ونسدد القسط الفلاني ونعمل القصه الفلانيه والولاد اصل عندهم احتياجات بعد كده نبقى نطلع العشور. عايز اقول لك النهارده لا تتجاهل وصايا الرب بتعاق الصلوات. رب يدينا نعمة النهاردة. العشور والتقدمات أمر كتابي أحبائي ورب أوصى بيه. ملاخي اتكلم وأغلب الحلقات يمكن بنستشهد بالشاهد دوت في عدد في ملاخي 3:8 بيقول أيسلب الإنسان الله؟ فإنكم سلبتموني فقلتم بما سلبناك. فالرب بيرد بيقول في العشور والتقدمة وقد لعنتم لعنا وإياي أنتم سالبون. لو أنت بتمتنع عن أنك تقدم عشورك وأنك تسبورت عمل الرب أنت بتسلب الرب. ده أمر كتابي أحبائي. ولو إحنا مش خاضعين لكلمة الله ومتجاهلين الوصية بتعاق صلواتنا. عايز النهاردة ناس كتير بتسمعني تحسب حساباتها مرة أخرى. عايز صلاتك تكون مستجابة زي ما يعبيس اتكلم الرب لي وقال له أنه أنا أدي لك ما سألت أتاه الله بما سأل. احسب حساباتك صح وتعالى حط إيدك معانا وتعالى خليك شريك كده فعال باسم الرب يسوع. وأنا مصدق أن الرب بيفتح قوة السماوات وبيعوض. وأنا مصدق أن في ناس هتتحرك باسم الرب يسوع معانا وتكون مثمرة لمجد الرب وامتداد ملكوته في اسم المسيح.
1: أمين. أمين. هرجع ليك يا أخت سلوى وتشاركي معانا. أخ أندرو أنا عندي رسالة
2: حلوة أوي.
1: رسالة بتقول لو وصلنا الماتش ده 30 هيحط 15,000 عشان يبقى 45. بس في خلال
2: يعني شخص واحد بس
1: المفروض ان لغايه الساعه 7 يعني يعني في خلال
2: ثلث ساعة
1: ولا حاجه. ثلث ساعه لو جت 10,000 في حد هيحط 15 عشان يبقى الماتش المطلوب منه
2: 45.
0: امين
2: باسم يسوع.
0: امين.
2: في حل في حلين. حل ان حد ياخد المبادره دي ويحط 10 او 2 كل واحد يحط 5.
3: امين.
2: شوف الرب بيكلمك في ايه دلوقتي.
0: أمين.
2: شوف لا تعطل عمل الرب. أمين. ولا تعيق عمل الرب ولا تعيق البركة على حياتك. خد خطوة الآن في اسم الرب يسوع.
0: أمين.
2: حد بيتشجع وبيعمل كده انت كمان تشجع واعمل زيه في اسم الرب يسوع. لو في مقدور يدك انك تحط 10 عشان الشخص اللي وعد ونوصل ل 45 ونبدأ ننزل فيها ننزل تحت 600 او لو تقدر تحط 5 اعمل كده دلوقتي عشان تشجع واحد تاني يعمل زيك او اخت تانية تعمل زي حضرتك وتحط 5 ونوصل للعدد. انا بصلي انك تعمل ده دلوقتي في اسم الرب يسوع. الوقت بيجري ما بينتظرش لكن مش عايزين شعب الرب يتباطأ لكن عايزين شعب الرب يكون عنده همة ويكون عنده سرعة التجاوب والطاعة لصوت الرب اللي بيناديك دلوقتي لانه العمل ده عمل الرب. ولما بنتكلم هنا بنتكلم لأجل عمل الرب. عشان كده في اسم الرب يسوع أثق أن في رسائل تيجي الآن للأقسام بالمبالغ دي في اسم الرب يسوع.
0: أمين. أمين.
1: أمين. أمين. أمين. أنا مستني الرسائل أخي أندرو أول ما تيجي هقول لك.
2: أمين.
1: كده عشان نبقى محددين الرب هيكون بيتكلم في الدقائق اللي جاية لأشخاص معينين يقدر يقدموا إما 5,000 أو 10,000 نقدر نوصل الماتش ده 30 أو ما يوصل ل 30 في شخص مبارك هيحط 15,000 هقول لكم بعد كده إيه اللي هيحصل. أمين. بس ده طلبه ان يكون في خلال يعني تلت ساعة من دلوقتي. فانا هنسمع مع الاخت سلوى وعبرت مع الرب يقول لك اعمل كذا ابعت لنا رسالة او تواصل معنا او باي طريقة إن كانت عندك كيو ار كود تقدر تقدم التقدمة بتاعتك 5,000 او 10,000 او اي مبلغ الرب يحطه على قلبك هيعمل فرق كبير جدا النهاردة. امين. فضل يا اخت سلوى.
3: مبارك اسم الرب.
4: الحقيقة من كل اللي بيحصل وبنسمعه بستنتج حاجة، إن الشيطان بينجح في إنه يلخمك وينسيك ويخلي في احتياجات قدامك تاخد الأولوية، وإن عمل الله ممكن نأجله شوية زي ما كان القسيس يوسام بيتكلم، وإن أنا هدفع بس شوية مش دلوقتي، بس لما خلص بس. ودي على فكرة بتبقى حرب عليك وعلى ذهنك وعلى ظروفك. ليه؟ عارفين ليه؟ لأن الخطوات اللي جاية في عمل الرب بتبقى قناة الكرمة هتمشي زي البلدوزر كده، هتسحق إبليس وأعماله على النفوس. تخيل؟ لأن النفوس اللي هتقبل الرب في الأيام اللي جاية رعبة مملكة الظلمة جدا. فيقول طب أنا دلوقتي هعمل إيه؟ أنا هحاول ألخمهم في حتة الفلوس وأخلي كل واحد لا ده ابني عي، لا استنى ما أروح للدكتور، لا ده في جراحة، لا ده أنا محتاج أروح أعمل أشعة على كده، لا ولا ولا. وتبتدي ترجع لورا ورا الاحتياجات الجسدية في حين حاجة معينة هقولها لك. لو تحديت مملكة الظلمة دي وقلت في نفسك وقلتي الرب اللي قال فإني أنا الرب شفيك، أنا هتقدم بإيمان وهحط بإيمان وهتحرك بإيمان، والحاجات التانية اللي لخماني دي هأجلها شوية. صدقني أنا بقول لك كلام أنا مسؤولة عنه قدام الرب، الحاجات اللي لخماك مش هتيجي، والرب هيوقفها وحيوقعها، وحتلاقي ان انت بتتحرك بخطوات ثابته. ليه؟ لان الايمان سبق العيان، لان الايمان مشي بخطوات يعني كلها ثبات وثقه في الرب. عارفين يا جماعه لما نيجي نركب طياره ونبقى مسافرين، صح؟ كل واحد صلوا لي توصل بالسلام، صلوا لي ما حصلش حادث، وتبقى قاعد في الطيارة يا رب أوصل بسلام، ولو في مطبات هوائية قلبك ينزل في رجليك وكأن الدنيا كلها هتضيع. عايز أقول لك حاجة، علمني الروح القدس يقول لي شكري وانت في البيت قبل ما تطلعي من البيت، شكري ان انت وصلتي المكان اللي جاي بالسلامة، وما تصليش تاني خلاص، لان الامر اتحسم من قبلي في السماء. خلاص قول له اشكرك. انا قلت الكلام ده مرة في اطلبه تجده. مرة كنا في كروز من سنتين وكنا اجتماع السيدات، كنا طالعين جروب مع بعض وإحنا في عرض المحيط، قام زلزال في قاع المحيط وضرب المكسيك، وابتدت المركب اللي هي 15 دور تتمرجح شمال ويمين والناس كلها ترعبت. بس عارفين الروح القدس قال لي إيه؟ قال لي سلوى، لما يكون طبعا القبطان بتاع السفينة قال في مشاكل في البحر فعشان كده السفينة بتتهز، ما قالش في زلزال في قاع المحيط إلا لما نزلنا المكسيك، بيقولوا الزلزال جه من المحيط وضرب المكسيك. فالروح القدس في ناس يعني كانت مشدودة، قال لي المركب دي محفوظة لأن فيها بناتي اللي بيصلوا لي ليل ونهار، الصبح بنعمل اجتماع صلاة وبنقعد نصلي ونرنم ونفرح بالرب إلى آخره. بس وبعدين قلتهم تعالوا نقعد نصلي، وأعلننا شكر على مش وصولنا المكسيك كترانزيت بننزل فيه، على رجوعنا بيوتنا بالسلامة. الموضوع انتهى. اللي عايز يخاف يخاف، واللي عايزين ستات يجروا على السراير ويمسكوا مرعوبين، والمركب عمالة تتمرجح لأن في زلزال في قاع المحيط، بس احنا كنا بنرنم فرحانين وخدنا حماية السفينة عشان احنا فيها. بس عشان كده عايز اقول لك اوعى تشيل هم بكره. احنا مش ضامنين.

0: مين النهاردة؟ وإلهك اللي قالك لا تهتم بالغد لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره يا ابني، شيل هم النهاردة بس، وإله بكرة هيعينك بكرة.
1: آمين.
0: وإله بكرة هيسد احتياجاتك بكرة. وإله بكرة هيخليك تخطي وتمشي فوق الأمواج بكرة، لأن هو ضمنك امبارح وهو ضمنك النهاردة وهو مسؤول عن بكرة. ده مش بس كده، ده مسؤول إلى يوم مجيئه. أنا معكم كل الأيام، مش بس امبارح. اوعى الواقع ينزل عينك من على سيدك، اوعى. لو الواقع نزل عينك من على الرب هتلاقي نفسك بتضيع، ولا فلوس عندك ليها قيمة. وعارف هقول لك بأمانة يشهد عليها الرب، فلوسك مش هيكون فيها بركة. لكن عايز الرب يحط ايده على فلوسك ويباركها، بارك، بارك عمله. النفوس اللي عايزين نوصل لها، اللي في الديانة الإسلامية اللي كلها عمى وعدم فهم وضياع وبتهوي للجحيم كل يوم، مسؤوليتها مننا، احنا مسؤولين عنها. والرب فتح لينا أذنا وفتح لينا أمور ما تخطرش على بالنا ونحن لم نعاند. عشان كده هتوصل كلمة بيك، من غيرك هتوصل، بس لو انت شريك في الخدمة دي يا بختك، هتاخد بركة من الرب دلوقتي، وإيده على اللي عندك علشان كل ما تصرف منه يفضل زي ما هو. وهتلاقي الروح القدس بيقولك تأكد ان كوار الدقيق لا ينقص. كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص لحد ما يجي الفرج. تأكد من كده، ولما تصدق كلامه هيديك فوق ما تطلب وفوق ما تفتكر أيضا. عارفين الآية لمستني، تسالونيك الأولى 1:8 بيقول لأنه من قبلكم قد أذيعت كلمة الرب في كل مكان.
1: أكبر.
0: كلام الرب بيزاع من خلال الكرمة في كل مكان، صح؟ والآتي أعظم، لأن كل ما بنطلب وجه الرب وجهه بيصير أمامنا فيريحنا. وكل ما نقول له تعالى وبارك، تعالى واستخدمنا. عارفين مرة واحدة على التليفونات بتقول لي أخت سلوى أنتوا بتسمعونا بالساعات وإحنا بنشتكي وتصلوا معانا وتورونا الطريق. أنا لما بروح لدكتوري يسمعني بدفع في الساعة $300. 300 دولار، بس أنتوا بتسمعونا من غير ولا حاجة. واللي أروع من كده بترجعوا تسألوا علينا وترجعوا تصلوا معانا. عارفين مرة واحد كلمني من دولة عربية وهو مسلم وقال لي أنا عايز أعرف المسيح عن قرب، أنا بسمع الأخ أندرو ومش عارف أخد خطوة لقدام ومش عارف أعمل إيه. قلت له طب تعالى، واتكلمت معاه واخدته من أيام آدم لحد الصليب وصلى معايا وقبل المسيح، وكان فرحان جدا بعد ما خلص الصلاة، لأن هو عايز يبتدي ومش عارف. وابتديت أقول له يبتدي يقرأ إزاي في كلمة الله. مرة واحد تاني كلمني من السعودية وقال لي أنا عايز أقبل المسيح بس أنا أسير عادات لا مؤاخذة قذرة، وأنا إنسان على مخدرات، وأنا إنسان ضايع مش عارف أوصل المسيح إزاي وأنا بالمنظر ده، كتلة سواد. واتكلمت معاه وحكيت معاه، ولما بيلاقي إن إحنا بنكلمه من غير ما نهاجمه، ليه بتعمل كده وإزاي ومش إزاي، قلت له لا، الرب يسوع جه وعمل وعمل وعمل لأجلك عشان يحمل خطاياك، عشان تكون انت حر من نفسك،

0: عشان يفكك من القيد اللي انت فيه. صدقوني اتكلمت معاه وبقى يبكي ويصلي ويطلب مراحم الله العلي. وبعد ما خلصنا واتكلمت معاه قال ايه ده اللي انا فيه ده؟ ايه الراحة اللي انا فيها دي؟ ايه الفرح اللي انا فيه؟ صدقوني كنا بنتكلم قبل الحلقة، رب شرفني ان انا اخدمه من وانا طفلة 12 سنة. قلت لهم السن ده كله رب استخدمني في اعدادي في ثانوي وفي جامعة وبعد ما اتجوزت كله كان في خدمة رائعة جدا، لكن كل ده في حتة والخدمة اللي الرب شرفني بيها في الكرمة في حتة تانية. يعني كنت أصلي مع البنات في المدرسة وفي الفسحة وفي حصص الدين ووائل آخره، لكن كل يوم كنت 12-13 شخص يقبل المسيح على التليفون، بعدين أتابعهم وأشوف إيه أخبارهم وأطمن عليه. إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة؟ إيه العز ده؟ المجد اللي الرب بيعلنه في الكرمة ليس له مثيل، وأنا أشهد على ذلك أمام الله قبل أن أشهد أمامكم. النفوس اللي ادهاني الرب في 13 سنة اللي كنت فيها على التليفونات شرفني بيها، كنتش أحلم بواحد من 10 منها.
1: أجدن الرب.
0: زائد تعضيد الناس والمؤمنين، زائد الواحد بيشدد الضعفاء وبيشجع الناس الساقطة. كلمني واحد من السعودية يا أخي أندرو، قال أنا عايز أكلم الأخت سلوى عشان عايز أدعيها للإسلام علشان أنا عايز أدعيكي. قلت له يا عزيزي ده أنت مش هتحرك شعرة في راسي، شعرايا مش هتحرك، لكن تعالى أنا أدعيك لسيد الأرض كلها ملك الملوك ورب الأرباب الذي مات من أجل خطاياكم. سكته. قال له تعالى. اداني الرب نعمة جدا ان اللي عايز سيادته يصطادني الروح القدس اصطاده. فلانا عايز اقوله ان اللي فعلا كان بيقول اخصمه من يومين، الذي انا فاعله معك في الكرمة رهيب.
1: امين.
0: ولسه بقول الكرمة هتركب بالدوزر وتدوس على كل قوى الشر.
1: أمين.
0: لتصل للعالم كله.
1: أمين. أمين.
0: احنا يمكن يجي حبيبنا اليوم
1: يا رب.
0: بس
1: يا رب.
0: احنا منتظرين ان يكمل
2: يتأنى لأجل النفوس.
0: يس.
1: أمين. أمين.
0: هيكمل العروس بتاعته.
2: أمين.
0: هيكمل عليك. الكنيسة بتاعته. ومش هيجي الا لما عدد المعينين لحياة الأبدية اللي هيقبلوا المسيح يكملوا
2: يا رب.
0: بعد كده هيقول خلاص.
2: نعم.
0: خلاص كفاية كده. أرجو أنك تكون واحد منهم، أرجو أن تكون معضد لهذا العمل الرائع الرهيب اللي فيه مجد غير عادي، واللي الرب هيرد عليك بيه بمجد أروع وأعظم وأمجد، لأنه ما بيباتش مديون.
1: أمين.
0: إطلاقا. ومش هو اللي بات مديون، لأنه هو سيد الأرض كلها ومالك السماوات والأرض، هو أغنى من الغنى نفسه وهو الذي يغني. عشان كده استمتع بغناه، استمتع بغناه الروحي لحياتك، استمتع بغناه في النفوس اللي هتاخدها معاك وانت رايح الأبدية واللي هتكافئ عليها من خلال التبرعات اللي حضرتك وحضرتك هتقوم بها الآن. يا ترى 5000 جت أو 10000؟
1: 8 دقايق تاني وهنقول دلوقتي عشان 5000 مين يقدر يقدم 5000 ومين يقدر يقدم 10000. عندنا أحبائنا، شكرا ليك يا أخت سلوى، ربي يباركك ويستخدمك، وأنا عارف إن ربي يستخدمك وألاف من نفوس الرب تعامل معها من خلالك. أنا أفتكر كنت دايما المكتب بتاعي قريب من الأوضة بتاعت أنا مسميها قط المريمات الأخت مريم الأخت سلوى وأخوات تانيين أخوات المريمات أنا مسميهم. فكان لما تيجي فواتير وتيجي زحمة وزنقة ومشاكل أروح داخل في وسط الأوضة أروح داخل في وسط الأوضة وأسمعهم وهم بيصلوا مع الناس واللي بتبكي واللي بتسلم حياته للمسيح واللي بيطلع من عليها شطان
0: واللي ده مواضيع كبيرة دي
1: فاكرة ولا نسيتي؟ الأوضة أوضة البركة فيها عشرة جنب بعض بيقعدوا. ودلوقتي احنا عاملين المواضيع ده ريموتلي فبيقدروا يردوا من البيوت. نشكر ربنا لأجل التكنولوجيا بس في نفس الوقت أنا اتحرمت إن أنا أسمع ده كله في المكان. وتلاقي واحدة بتزعق في شطان واطلع في اسم يسوع واللي جنبها طب تعالى صلي معايا وسلم حياتك المسيح وتقول لي أنا لسه مصلية مع فلان ولسه مصلية مع فلانة وتعالى اسمع الرب بيعمل إيه والأجندات
0: كشكيل
1: مليانة اختبارات مليانة اختبارات
0: صح
1: اللي منها
0: كلامك وحق
1: حاجات زي اللي أنا هشارك بيها بعد دقايق. بس أحب أنا الأخ أندرو وأنا بننده إنه في بعض الأشخاص الرب بيتكلم لقلبهم بخمس تلاف أو عشر تلاف في الدقايق دي. أمين هنشوف إنه هنحصل إيه بقى ست دقايق مين هيخطف البركة النهاردة؟ الرب هيبعت الفلوس؟ هيبعت الفلوس ده عمله ومكانه والرب عايز يباركك والرب عايز يباركك. ففرصة إنك أنت تحط إيدك في العمل النهاردة. أوعى تقول لي الحمد لله هتيجي منه حد غيري هيحطها. لا
0: ربنا إذ الضرورة
1: بالضبط
0: موضوع على عاتقنا
1: أمين.
0: إذ الضرورة خلي بالك في ضرورة موضوع على عاتقك اوعى تهرب منها لأنك لو هربت منها الرب هيجيب غيرك بس هتيجي أنت تتزنق في مرة ويقول لك طلبت منك كذا وأنت استخسرت في المبلغ. كلام صعب كلام صعب الرب ما يسمحش نكون كده لكن يدينا روح سخاء في اسم الرب يسوع يدينا روح عطاء لأنه هو هيضاعف اللي احنا بندهوله ده هيضعفه 1000% حفظ وحماية ورعاية وبركة وولادك في المدارس نجاح واللي عايز شغل هيشتغل لأنه هو قال حاشا لي ما عنديش أي مانع إني أكرم الذين يكرموني مش ممكن حيبات مديون. عشان كده قل له يا رب أنا ذا ارسلني للنفوس اللي أنت عايزها يا رب.
1: أمين مبارك أمين. اسم الرب أمين. أنا لسه شايف دلوقتي في تقدمة جاية من كنيتيكت $100 أونلاين بشكر أمين. ربنا كنيتيكت فأخونا المخرج يساعدنا بعد إذنك ويحطها معنا $100 من كنيتيكت. حبقنا احنا عندنا تحدي التحدي ده بعد 4 دقايق أونلاين بعد 4 دقايق هنشوف إيه اللي هيحصل بالزبط باقي 4 دقايق بس أنا بشجعك دلوقتي للرب بيحط على قلبك تقول أنا أقدم 5000 أقدمها عندنا 4 دقايق ال4 دقايق على فكرة بيعدوا بسرعة جدا 4 دقايق أخ أندرو الرب بيتكلم الناس يقدم 5000 أو 10000 وبعدين هنشوف هيحصل إيه بعد 4 دقايق نتشجع نتشجع نقدر
2: يلا شعب الرب اللي يقدر يحط 5 اعمل كده عشان الرقم ده لما يجي مرهون انه حد بعد 4 دقايق لو جه الرقم ده يحط 15 نوصل ل 45 ونبدا ننزل في الرقم ده. مهم جدا كل تقدمه انت بتقدمها موضوع مش موضوع فلوس احنا مش الهدف ان نقعد نتكلم عن الفلوس لكن الهدف ان احنا بنقول ان في احتياج والاحتياج ده محتاج يتسدد والرب هيسدده من خلالك من خلال أولاد الرب عشان القناة تستمر. عمل ربنا عمل عظيم جدا ورائع جدا وشايفين الاختبارات اللي الأخت سلوى شاركت بيها ولو قعدنا نعمل حصاد ونعمل حلقات بالعشر ساعات لمدة 2-3 شهور مش هنخلص الاختبارات اللي بتيجي وبتيجي شبه يوميا عشرات عشرات الاختبارات من إخواتنا اللي بيسلموا حياتهم وبيقدموا حياتهم للمسيح. من فضلك تقدر تحط 10 حط الآن ابعت رسالة من فضلك تقدر تحط 5 وتشجع حد تاني يحط 5 2 يشتركوا مع بعض كل واحد يحط 5 اعمل كده المبلغ ده مهم جدا جدا جدا، وعايزين كمان السرعة في التجاوب عشان ينزل المبلغ.

0: بنعمه رب الايمان 45 عشان نقدر ننزل تحت ال 600. كل تقدمه انت بتقدمها بتوصل رساله المسيح، بتتسبب ان في ناس ربنا بينقذها من الهلاك، من الموت الابدي، ربنا بيهب لها حياه ابديه. خد خطوه الان باسم الرب يسوع، ابعت رساله او اتصل وخد الدور اللي عليك واعمل الدور اللي عليك في اسم الرب يسوع.
1: دقيقتين احبائنا، بشكرك يا اخي اندرو.
0: بعت الرساله.
1: بص هقرا لك الاختبار ده وهنشوف لو رب يحط على قلبك انك تقدم 5000 دلوقتي او 10000 من فضلك قدمها. امين، عشان ما تضيعش علينا الفرصه. ابني كان ضايع، مخدرات، اصحاب سوق، وسرقنا اكتر من مره، يعني ابنهم سرقهم اكتر من مره. كنا فقدنا الامل تماما. كل ليله كنت افتح التلفزيون قناه الكارما واصلي والدموع في عيني. وفي يوم دخل عليا وقال ماما شفت حلقه عن التوبه ومش قادر انام.
2: يسوع
1: ابني اللي كنت فاكره هيموت في الشارع من الضياع، النهارده بيرفع ايده وبيصلي.
2: هللويا
1: مبارك اسم الرب. اختبار تاني وانا بشوف، بشكر ربنا في تجاوب. باقي دقيقه واحده وهقول لكم ايه اللي بيحصل. كنت بتابع قناه الكارما علشان اضحك عليكم واهاجم المسيحيين. كنت داخل بقلب مليان كراهيه، لكن كل مره كنت ادخل الاقي ردود هاديه ومحبه، مفيش شتيمه ولا اهانه. اكتر حاجه اثرتني لما سمعت عن المسيح وانه بيغفر لصليبيه، قعدت ابكي لوحدي وقلت لو ده المسيح حقيقي انا محتاجه. النهارده انا شخص جديد بالكامل.
2: هللويا مبارك.
1: هللويا
3: امين،
1: مبارك اسم الرب. ده اللي الرب بيعمله. اختبار تاني بيقول احنا عايشين في مكان ما فيهوش كنيسه ولا شركه مؤمنين، كنا بنحس ان احنا لوحدنا تماما. قناه الكارما كانت الكنيسه الوحيده المفتوحه لينا، منها اتعلمنا الكتاب، ومنها اولادي عرفوا المسيح، ومنها تشجعنا نكمل. ناس كتير يمكن يشوفوا الكارما مجرد قناه، لكن بالنسبه لينا كانت حياه.
2: مجد.
1: شكرا ليكم. امين امين، مبارك اسم الرب. طيب احبائنا خلينا نشوف ايه اللي بيحصل. بشكر ربنا لانه في حاجتين. اول حاجه في 5000 دولار من إلينويز.
0: هللويا.
1: مبارك اسم الرب.
2: هللويا.
1: امين، بشكر ربنا جدا جدا جدا لاجلك اختنا المباركه. وكمان في تكست مسج وصلني ب 10000 دولار.
0: امين، يبقى كده زياده الخير خير.
1: فكده عندنا كمان يبقى ال 45 ممكن ننزل منها 5 او زي ما نشوف يا اخ اندرو. بشكر رب جدا لاجل اخت رائعه فاضله قالت انا هقدم 10 كمان، فانا بشكر ربنا لاجلك. هي كانت قدمت قبل كده ودي 10، يبقى كده عندنا احنا طلبنا 10، ربنا بعت 15، فعندنا 15 كمان قدامها. فكده يبقى كام يا خمسة؟
0: 50
1: 30 50. طيب 50. المفروض على حسب كلام الاخوان المحبوب اللي قدم 15 بيقول تخلصوها في نص في ساعه ونص، فانا ما اعرفش بقى الموضوع ده كده ازاي. دي
0: القساوسه بقى يشد يرمي الحمل على القساوسه.
3: خليهم يسمعوا كلام المدامات بس.
0: سمعوا المدامات سمعت.
3: ايوه
4: الرب يحط على قلبه وينفس كده.
1: على فكره يعني نفس عندها الابطال الرجال النهارده كل الماتشات جايه من اخوات.
0: هللويا
3: مجدا للرب.
0: هللويا
1: امين امين امين. طيب دلوقتي زي ما قلت الساعه 7 عندنا هنا دلوقتي هنشيل بقى هيبقى بيع عندنا 47000
0: من 50
1: من 50 يعني 47000.
0: صدقني 47 واحد على مستوى امريكا كلها.
1: برافو عليك.
0: كل ولايه 1000
3: خلاص.
1: وعايزين
0: بسيط وسهل وسريع
2: ده كاليفورنيا تقوم بيهم يا اخ اندرو.
0: خلينا نوسع وندي فرصه ولايات تتبارك.
3: امين.
0: خلينا نبدا كده ولايه ولايه. من تكساس عايزين شخص يحط 1000، من اريزونا شخص يحط 1000، فلوريدا شخص يحط 1000، ساوث كارولينا شخص يحط 1000، نورث كارولينا شخص يحط 1000، جورجيا شخص يحط 1000، فيرجينيا شخص يحط 1000، وهكذا. لو كل ولايه قامت الدور ميشيغان شخص يحط 1000. اعمل ده، خد الخطوه، ولما الناس بتلاقي ان في ناس بتتحرك من ولايات مختلفه

0: ويبداوا يتشجعوا زيهم. الموضوع مش محتاج ساعه ونص ولا ساعتين ولا ساعه. موضوع انه في تليفونات كتيره قوي 45 خط ده غير تقدر تدخل على الموقع الرئيسي لقناه الكارما تقدر تتصل تقدر تبعت رساله اونلاين يعني وسائل متوفره قد كده تقدر تعمل بالزل بكذا حاجه فمن فضلك اعمل الدور اللي عليه ده باستثناء ان في استراليا شعب مبارك جدا في اخت فاضله بتتابعنا على الهوا دلوقتي ولما اتكلمت ان في مطرب تذكرته ب 400 قالت لي فلان الفلاني مطرب لبناني رايح استراليا بتقول المقعد الخلفي ب 450 اللي هو اخر حاجه
1: يا رب
0: والناس بتروح والناس بتدفع مش هنمنع الناس يعني كل واحد حر في حياته لكن عايز اقوله ان عمل ربنا يستاهل عمل ربنا يستاهل طبعا. والمسيح يستاهل تقدماتك ما تقعدش تنظر على الناس وما تقعدش تنتقد والناس بتتصرف تصرفات يعني فين الرب من حياتنا فين الرب من العطايا اللي بيحطها بين ايدينا فين الرب انه يسمح ان بلاد زي كده تتفتح ليك وتسافر وكنت مخنوق في بلدك وبتعاني من حرب بتعاني من مشكله بتعاني من اضطهاد ربنا سمح انه يعني جزء كبير من اللي موجودين في بلاد المجر ولا سيما امريكا جاي من خلال ما يسمى باللوتري
2: القرعه
0: القرعه العشوائيه هي توفيق من الرب مع ملايين بيقدموا ان الرب يفتح لك باب زي كده تبقى في موجود في مجتمع لا حد بيقول لك مش عارف أربعة ريشة ولا عظمة زرقاء ولا حد بيغلس عليك ولا بنتك تطلع وتبقى مرعوبة ترجع إمتى مش ترجع إمتى ربنا وفر لك نعمة في نفس الوقت في ناس كتير بتعاني من الأمر ده تعالوا أقفوا معانا عشان نقدم رسالة المسيح صدقوني يا جماعة ناس كتير تبعت لي تقول لي ما تعملوا مظاهرة قدام البيت الأبيض تعملوا مظاهرة طبعا في أخ مبارك كل يوم جمعة اتصل بي اعمل مظاهره قدام البيت الابيض اعمل مش عارف ايه صدقوني الموضوع مش محتاج مظاهرات
2: لا لا
0: ولا محتاج حاجه موضوع الناس دي تتغير
2: صح
0: الناس دي تعرف المسيح مش الحل لبلادنا ان الناس دي تعرف المسيح يعني حكيت اختبار والاخ صامول عارفه والاسيس عصام عارفه شاب يمكن في 2013 او 14 كان واخد الشنطه وطلع على سوريا عشان ينضم لتنظيم داعش في سوريا وكان إرهابي إرهابي إرهابي راح للمجمع عشان يطلع تصريح اللي هو إذن السفر من مكتب الأمن في مجمع التحرير المجمع شاب الضابط اللي هناك قال له بعد عليا بعد أسبوع رجع محبط قاعد في ميدان التحرير مش عارف يعمل إيه عمال يقلب على الموبايل موبايل صيني كده موجود معاه في الوقت ده وطلعت حلقة من البرنامج ايه الشخص الغلس ده انا لو طلته اعمل فيه واسوي فيه حلقه في حلقه في حلقه اتغير الاتجاه من الشنطه اللي كانت رايحه واخدها عشان يطلع على سوريا لشنطه بقت صغيره فيها نبذ واناجيل بيوزعها للمسيح والاسيس عصام قبله في مصر واتكلم معاه في 2014 حاجه زي كده تقريبا ده عمل ربنا
1: أكيد.
0: هي الناس دي لازم تعرف المسيح
2: ده صحيح
0: الحل الناس دي تعرف المسيح
1: نعم.
0: حط صحيح. امكانياتك معانا لو بتحب مصر بتحب سوريا بتحب العراق بتحب اليمن بتحب بلدك الحل ان الناس دي تعرف المسيح
2: صح.
0: يلا يا شعب الرب مين النهارده اسمع من ولايه ويقول انا الرب حاطط على قلب اليمن وجاي اقدم نيابه عن الولايه الفلانيه تقدمها ب $1,000 عشان اضمن ان رساله المسيح تستمر واصله لليمن تستمر واصله لليبيا تستمر واصله للامارات للكويت الحل ان المنطقه دي تعرف المسيح
2: يس.
0: بقول كده دايما المنطقه دي انا من ساعه ما اتولدت والمنطقه فيها حروب يعني من ساعه ما اتولدت وجيت للحياه والمنطقه فيها حروب 67 و73 و82 في لبنان ومش عارف ايه لحد يومنا هذا الحل للمنطقه دي واحد مرة كتب لي قال لي مفيش جاز يولع فيها احنا مش عايزين نولع في المنطقة مش عايزين نولع في المنطقة احنا عايزين الروح القدس يأتي بنيران تقديس بنيران تقديس للمنطقة دي نيران التقديس اللي يعملها الروح القدس للمنطقة دي ويبدأ يقدس المنطقة ويستردها للمسيح. مرة يمكن في 2001 قابلت أبا كاهن يعني راجل تقي وانتقى.

0: قال بص لي كده قال لي انت جاي من الحظيره الفلانيه؟ قلت له اه. قال لي طبعا ما ولا كنت اعرف 2001 ولا في كارما ولا بتاع. قال لي في يوم من الايام الرب هيستخدمك على نطاق عالمي.
1: واو.
0: قلت ده راجل طيب واستهترت بالبتاع يعني بالكلام بعتذر يعني وبعتذر للرب واستهترت بالكلام. قال لي شايفك كده حاجه مربعه هتتكلم من خلالها. وده 2000 بالظبط ما بين 2000 يعني سبتمبر 2000 تقريبا. تخيلوا فين واحنا قاعدين فين. وقال لي الرب هيستخدمكم كعبرين، الرب هيستخدمه على نطاق واسع، هيكونوا سبب استرداد للبلد دي اللي دموع نزلت بمئات السنين جوه الأديرة لرهبان بيصلوا ان الرب يبدا يسترد البلد دي. ده بيحصل وده بيحصل بالملايين، بيحصل بالملايين استرداد لمصر، استرداد للعراق، استرداد لسوريا، استرداد للمنطقه دي. استرداد مش بنقول عشان نرفع شعار ان البلاد دي بقت مسيحيه، لا، عشان نقول ان البلاد دي اصبحت فعليا البشر اللي فيها ملك للرب يسوع، وان ملكوت الله هو اللي سائد على البلاد دي. 47 بطل، اتكلمت كتير، جه وقت التنفيذ. 47 بطل. طبعا انتوا احنا كشعوب عربيه نحب الحكاوي.
1: ايوه
0: لو قاعد احكي اختبار دلوقتي هتلاقي نسبه المشاهده قد كده.
1: ايوه ايوه
0: عشان لما نيجي عند وقت الاحتياج تلاقي 5 على الفيسبوك. بيتر يرنم ابص الاقي 35 و40 و50. بيتر يسكت ابص الاقي 5.
2: الناس بتحبك يا خضر، الناس بتحبك.
0: يلا يا شعب الرب في اسم يسوع، مين اول صوت هيسمعنا؟ وانا ما اعرفش ليه ربنا حاطط النهارده تكساس واريزونا فلوريدا نورث كارولينا ساوث كارولينا على قلبي وفرجينيا جورجيا. معرفش جورجيا جه امبارح والنهارده،
3: جه امبارح منها طبعا بس دلوقتي سامعينك هنبدا النهارده ونيويورك ونيجيرسي وفلوريدا
0: جديد. بعطيه جديده بتقدمه جديده. لو انت في الشرق الاوسط الساعه دلوقتي 5 وانا عارف ان في ناس بتقوم الساعه 5 الصبح تاخد خلوتها، قدم ذبيحه حمد للرب في بدايه اليوم، تقدمه صباحيه تبارك الرب. صدقني في ناس في مصر واعرف بالاسماء يقدروا يقدموا بال100,000 وال200,000 وال500,000 ومنهم بيسمعونا وبيسمعونا دلوقتي. خد خطوه اعمل كده لحساب ملكوت الله باسم الرب.
3: امين امين. الرب على فكره بيتكلم بصوت واضح.
0: سوري يا اسيس كنت هتقول حاجه.
3: مش مشكله. الرب بيتكلم بصوت واضح للاشخاص بيسمعونا دلوقتي عشان يعملوا فرق. بداية اللي جايه خلونا ناخد معانا حبيبنا الغالي الاسيس مدحت مهني من الاسيس الاخ اندرو بيتكلم على تكساس.
0: انا ما كنتش اعرف انه على التليفون عشان محدش عايز محدش قال لي يا جماعه.
4: امين
0: انا ما اعرفش عشان محدش يقول لي سمع فبيقول
4: امين.
5: انت بتشاور عليا يا اخويا اندرو.
0: صدق محدش قال لي صدقني.
5: ربنا يبارككم يا حبايب.
3: ربنا يخليك.
5: مبسوط اكون معاكم.
3: أنا بك يا سيدي، اتفضل حضرتك.
5: مبسوط جدا أكون معاكم، مبسوط بالمجموعة الجميلة والخدام المباركين اللي موجودين.
1: ربنا يبارك.
5: يعني على قلبي شوية حاجات أشارك بيهم في كام دقيقة كده، أشجع بيهم الناس، مش بس نقدم لكن نصلي قبل ما نقدم، وده اللي بيفرق معايا. عندي رسالة لنوعين من الناس بسميهم المحبطين أو اللي متعثرين. والمحبطين دول ناس اللي حواليهم بيقولوا لهم اللي بتعمله مش هيجيب فايدة، واللي بتبعته مش هيجيب فايدة، والصلاة اللي بتصليها مش بتثمر مش هتجيب. واعتقد في كتاب هقول ثلاث مواقف في كتاب بيحكوا عن ناس بيعطلونا كل ما نفكر نطلع نخدم او نقدم او نصلي. النوع الاول بيبقوا الاعداء، الشيطان وكل الجيوش بتاعته والاعداء اللي حوالينا. وده تلاقي آية جميلة كده موجودة في نحمي 4:3 جايين يستهزئوا بالحجارة والحيط اللي بيبنيه السور اللي يبنيه نحمي. وانتوا عارفين القصة، نحمي كان راجع يبني سور عشان يحمي المدينة، فيقول إنما يبنوه إذا صعد ثعلب فإنه يهدم حجارة حائطهم. فبيجي كده أعداء في دماغنا وناس حوالينا وناس تقول لنا أو شيطان يجي الفكرة، يعني هي $100 دي هتفرق، يعني هي التشجيعة دي هتفرق، يعني الحاجة دي هتفرق. عايز أقول لك إنه الله كان عايز يوحنا كان عايز نحمية يبني طوبة طوبة في السور.
3: أمين.
5: دولار دولار، جنيه جنيه، دينار دينار، أي عملة أخرى لي.

الى ريا، كان عايز يبني حته حته يقول لهم السور انت تبني اللي قدامك وانت تبني اللي قدامك وانت تبني اللي قدامك. وكتاب جميل في ان السور ده يقول كل اسماء الناس اللي اشتغلت فيه، وكان كل واحد كان ليه دور، جايز يكون طوبه، جايز يكون مونة، جايز يكون اي حاجه. فاوعى تخلي الشيطان لما يجي لك في دماغك يقول لك ما تصليش كفايه كده، ما تقدمش كفايه كده، ما تشتركش في الخدمه كفايه كده، اوعى تخلي الشيطان يقول لك ان في ثعلب صغير هيطلع يهد الحيطه. النوع الثاني الخدام نفسهم ممكن يعطلونه مرات، وده بشوفه في قصه جميله في لوقا 8 عدد 49. القصه بتحكي عن راجل رئيس مجمع جه المسيح وقال له بنتي مريضه حتى الموت، بنتي عيانه جدا تعال اشفيها. فالمسيح قال له حاضر هاجي. المسيح اتاخر في السكه لانه حد المرأة نازفة الدم وقفت معاه وطلبت منه الشفاء أو لمسته واتشافت وقف كلمها، فتأخر شوية. فيقول الكتاب في عدد 49 من لوقا 8 جاء واحد من دار رئيس المجمع، واحد من الخدام، واحد من الناس المسؤولين في الكنيسة، واحد من الناس اللي بيخدموا، وقال له قد ماتت ابنتك لا تتعب المعلم. ما تتعبش المعلم خلاص، ما فيش فايدة. مرات كتيرة بحس ان يمكن يكون ناس حوالينا من الكنيسة من اي حتة بنسمعهم بيعطلونا، ما لا تتعب مش هتفرق خلاص، هي خلصت، انت هتعمل ايه، هتوصل لايه، هتأثر لايه، لا تتعب الرب، ما تتعبش المعلم، ملوش لازمة يعني. لكن الناس دي عايزة لهم مسيح راح وقال لهم التعبير الجميل ده لم تمت لكنها نائمة، وراح قومها من الموت. فاللي انت فاكر انه مات والحتة الصغيرة بتاعتك دي مش هتقومه، لا الحتة الصغيرة هتقوم وهتقوم كتير. النوع الثالث والأخير، أنا قلت الأعداء الكتار اللي حوالينا، وقلت الخدام أو الناس اللي بنسمعهم في الوسط المسيحي أو الكنسي أو أي حاجة. النوع الثالث والأقرب كمان شوية، دايرة كانت كبيرة صغرت دخلت جوه قوي. النوع الثالث ده الإخوات. داود في سفر صمويل الأول 17 راح علشان يفتقد سلامة اخواته ويشوف الحال. اخوه الياب يقول له ايه؟ حمي غضب في صمويل 17:28. حمي غضب الياب على داود، لماذا نزلت؟ على من تركت الغنيمات القليلة في البرية؟ انا علمت كبرياءك وشر قلبك. انا عرفت انك متكبر. انا عرفت انك بتتنطط. انا عرفت انك عايز تظهر. عرفت انك عايز تدفع ولا عايز تصلي عشان تبان. عايز اقول لك ادخل في الخفاء واعمل اللي الرب طالبه منك في الخفاء، لكن ما تخليش لا الاعداء ولا الخدام ولا الاخوه يعطلوك عن عمل الرب اللي الرب بيشغلك بيه. انا ما اعرفش الرب بيشغلك بيه، بس تعملش كده. الحاجه الاخيره اللي اشارك بيها وبعدين اقول لكم قصه وبعدين اقول لكم شعر كتبته. انا عندي 60 سنه في شهر 10 هكمل 60 سنه. انا عارف احنا بنحب القصص بس اشارككم بحكايتي. في شهر 10 هكمل 60 سنة. هاجرت لأمريكا وأنا عندي 42 سنة. لم أكن أتخيل في يوم من الأيام أني أبقى قسيس ولا أبقى مسؤول عن كنيسة ولا أخدم. ما كانش في الخطة وما كانش في البال وما كانش في الحساب. ما كانش الموضوع ده موجود خالص خالص. كان شغلي واخدني وسبت الخدمة من زمان وسنين طويلة سايب الخدمة وكل اللي بعمله بشتغل بشتغل بشتغل بشتغل. لكن الرب يجي وقت كده عند سن ال 55 يقول لك كفاية. انت تيجي تديني وقت الخدمه، انا لسه بشتغل بس قال لي تديني تبقى خادم رسمي وتبقى قسيس وتمسك كنيسه وتشتغل وهباركك واعملها. وكنت بسال نفس السؤال ده لما الاخوه قالوا لي لازم والقس الكبير بتاعنا قال لي لازم. كنت بسال نفسي بعد 55 سنه هبتدي؟ الرب قال لي اه ابتدي. وبعد ال 60 انا السنه الجايه بحلم من خطه ال 10 سنين اذا الرب اتقنى في مجيئه او احنا ما رحنالوش. بفكر أنا إيه عايز أقول من الكلام ده؟ عايز أشجع ناس بتفتكر الوقت فات وكبروا أو اللي معاهم قليل أو اللي فاضل في الجعبة قليل أو اللي فاضل في العمر قليل. عايز أقول لهم القليل ده ينفع ربنا يباركه جدا. إحنا في الأربع سنين اللي فاتوا دول الكنيسة ضعفت ثلاث مرات والخدمة كبرت بشكل غير عادي، والرب فتح لي أبواب خدمة بشكل غير عادي لأنه كان عايز كده. يوحنا الحبيب في الكتاب المقدس احنا عارفين ان بولس وبطرس ويوحنا اشهر ثلاثه في الكتاب واكثر ثلاثه في العهد الجديد خدموا،
محمد حبيب ما سمعناش عن خدمته غير وهو عنده 90 سنة.

يعني ابتدى الخدمة هو عنده كبير قوي قوي، ابتدى كتابة الأناجيل والسفر بتاعه في آخر الثمانينات أول التسعينات، يعني بعد موت المسيح وصعوده بخمسين سنة. كان بيخدم؟ آه كان بيخدم، كان بيبارك الرب، كان بيبارك الرب، لكن الرب شاله لغاية الآخر، لأنه بطرس فتح الكرازة، بطرس رمى شبكة اصطاد بيها، بولس كان بيصنع

0: فساد، انه في ناس دخلت في حاجه، دخلت جوه الكنيسه غلط، تعليم مش مظبوط، فتيجي الرساله الاولى والثانيه والثالثه وسفر الرؤيا وانجيل يوحنا عشان يصلح حاجه. عايز اقول ايه؟ عايز اقول انه لو انت ما دفعتش والعمر جري بيك، او لو انت ما دفعتش وفاكر ان الوقت فات، لا الوقت ما فاتش، تقدر تشارك وتقدر يبقى ليك دور وتقدر تشتغل. القصه اللي عايز اشارك بيها وبعدين اقول لكم الشعر واقول لكم حكايه الشعر، انا ما اعرفش خدت وقت قد ايه. القصة، أنا كنت في مصر، كنت بخدم في إحدى الكنائس الكبيرة الجميلة في مصر، وخلصت ونزلت من على المنبر ولقيت واحد بيمسكني من إيدي وبيشدني. بقول له في إيه؟ قال لي بص، أنا سمعتك على الكارما وأنا جاي سايق ساعتين ونص من البلد اللي أنا فيها، من القرية اللي أنا فيها، عشان أجي أقابلك وأسلم عليك وأشكرك على الخدمة اللي سمعتها في الكارما اللي كانت سبب تغيير حياتي.
1: أمين.
0: واستعجبت، يعني انا ما اعرفكش، وانا هو شاف اعلان في الكنيسه وفوجئ، او يعني الراجل ده جاي فجه مخصوص يسوق ساعتين ونص عشان يجي علشان يشد على ايدي ويمسكني. انا اتشجعت، يعني انا فعلا اتشجعت وحسيت ياه يا رب انت بتستخدمنا، واحنا حتى لو مش عارفين، يعني انا حتى ما قاليش التفاصيل فين، كنيسه كبيره والدنيا زحمه، انا حتى ما لحقتش اخد تليفونه، لكن شاركني بالقصة دي وخدني بالحضن وطبطب عليا، وحسيت ربي يقول لي شوف أنا بشجعك وبشجع الناس اللي بتسمع الكارما وبشجع كل اللي الخدام اللي في الكارما، إن الكارما بتربح نفوس، ورب بيستخدمها معايا ومع غيري ومع خدام كتير، بيستخدمها لربح نفوس وعمل حاجة كبيرة للنفوس. أنا بحب الشعر وبكتب كتير شعر، بس مش بقول لحد وبشيله عندي، ونادر قوي قوي لما أقول حاجة فيها شعر. النهارده ما اعرفش ايه اللي حصل، الدور كده لما تواصلوا معايا الحبايب وقلت هشارك وطلبت مني المشاركه، لقيت نفسي بكتب، قلت عايز اقول ايه في الكرم، عايز اقول ايه للناس. فكتبت حاجه عايز اقول فيها انه لو انت بسبب الكرم في يوم ضحكت او بكيت، يعني اتأنبت وضميرك وجعك، او لو في يوم قلقت على حالك وحصل لك نوع من الخضه والرب هزك عشان ترجع ليه، او في ألمك حصل حاجات، فبحكي ثلاث ابيات من الشعر بقولهم للناس، وفي كل مرة هقف وأقول له لو حصل ده معاك وقف صلي واعمل الرب يقولك عليه تجاه قناة الكرمة. لو في يوم من الأيام بسبب الكرمة ضحكت أو بكيت، لو حصل في وقت قلقت على حالك وتخضيت، لو فرحت رغم ألمك ووجعك واكتفيت، لو اتعزيت رغم مرارة فقد وكنت فاكر إنك انتهيت، وقف واشكر وصلي للكرمة واعمل للرب يقول لك عليه. لو أخدت خطوة لقدام في رحلة علاقتك بإلهك، لو وقفت وعملت تقييم عشان تعرف رايحة فين أيامك، لو خرجت من هزيمة ورجعت تاني في طريق أحلامك، أو كملت في طريق النصرة وقدرت تحطم أصنامك، أشكر وقف وصلي للكرمة واعمل للرب يقول لك عليه. لو عايز تخرج ناس من قبضة إبليس القناص، أو نفوس بعيدة ترجع وتقبل الخلاص، أو عاوز تقدم خدمة وترجع إخواتك للأساس، لو بتحلم توصل رسالة المسيح لكل الناس، وقف وصلي وبارك الكرمة واعمل للرب يقول لك عليه. أشكركم، ربنا يبارككم. أخويا صامول أصلي لأجلك.
1: رائع يا أسيس،
0: رؤيتك والخدمة والبركة اللي الرب بيوسعها وبيستخدمك فيها انت وكل المجموعة اللي معاك، انا بشكرك وبصلي لأجلك وبباركك وبصلي لأجل كل الأحبة، وبشجع كل الناس في كل المنطقة اللي عندنا حاجة في الغرب بتحصل معانا، الناس بتيجي تزورنا وفاكرة ان بيوتنا ملكنا، فبيدخلوا عندنا البيوت في تكساس او حتى في كاليفورنيا، يشوفوا بيوت كبيره قوي واسعه قوي ويقول لك ياه ده بيته. انا كتير لما الناس تزورني عايز اقول يا جماعه ده كله قرض وبنقعد ندفع 30 سنه فيه. في ناس فاكره، انا ما اعرفش ده صح ولا غلط، بس اتوقع ان في ناس كتير فاكره الكرمه دي خلصت ودي كل حاجه ملكها وساتلايت ملكه والدش ملكه وما بيدفعش حاجه وما بيعملش حاجه، مش مدركين ان احنا او انتوا كل حاجه بثمن، كل حاجة بيدفع لها، كل حاجة بتكلف، كل حاجة بتاخد مجهود. فالحكاية ما تفتكروش الأمور ماشية ببساطة، مش مجرد شاشة تلفزيون شغالة مش مجرد قناة بتفتحها وبتقلب من قناة لقناة لقناة، عندنا 6 7

0: قنوات، لكن كل حاجة من دول لها ثمن، وإحنا مفروض نبقى بنشترك في عمل الرب بصورة أو أخرى. ربنا يبارككم، ده اللي على قلبي كنت حابب أشارك بيه.
1: ربنا يباركك، مشاركة رائعة وشعر رائع، ربي يباركك ويستخدمك. وأنا لو في مصر كنت هاجي بردك أقول لك يا سيسي ربي يباركك ويستخدمك أكتر وأكتر، كنيسة رائعة. شكرا. ربنا يستخدمكم دايما ونعتز بيك جدا، ربي يباركك يا سيس، وسلامنا لكل شعب الكنيسة الرائع. أشكرك جدا يا
0: أبو حبيب.
1: شكرا لك يا سيس، الله يخليك. شكرا مرتين للأسيس مدحت مهني من تكساس، بشكر رب لأجله، بشكر رب لأجل الكنيسة، كنيسة ناشطة، بنشوف كتير إيفنتس مختلفة، بنشوف على الهواء كتير معانا، فالرب يباركك ويستخدمك يا قسيس. وبالمناسبه بنشجع كل شعب تكساس كمان، ارجع تاني للنداء اللي كان بيتكلم فيه الاخ اندرو لكل احبائنا. انا شايف دلوقتي تقدمه من انتيجوا زي ما حضراتكم شايفين معايا على الشاشه، $1,800 يا اخ اندرو، اختنا المباركه بتقدم واخواتنا بيقدموا كل يوم تقريبا. فانا بشكر الرب جدا لاجل محبتكم وتثقلكم ومشاركاتكم، وبطلب تعويض مئات المرات في اسم المسيح. الرب يبارككم. طيب احبائنا نرجع تاني لكلامنا وباقي اخ اندرو من التحدي بتاعنا 45,000، ولسه عندنا ال 90 دقيقه عشان نبداها، بس لو بدانا 90 دقيقه عايزين نخلص في الوقت، ما ينفعش ناخد 90 دقيقه وبعدين ناخد ملحق
2: نبدا مع
1: وبعدين ناخد ملحق.
2: هو كده 45 وكامل
1: 45 و396،
2: حد مواليد 96 يشيل ال 396.
1: ايوه
2: في اسم يسوع.
1: او عنده ابن او بنت 96
2: يعني تقريبا 40 سنه 30 سنه حاجه و 30 سنه 30 سنه
1: تسعة.
2: ف اول تقدمه 1000 هتيجي من الولايات اللي بننادي عليها، او من كندا او من استراليا او من اي مكان، نبدا نحط التايمر بنعمه الرب ساعه ونص.
1: امين في اسم.
2: انا متاكد ان لو كل واحد عمل الدور، وانا عارف ان في ناس كتير جدا من ولايات مختلفه بيسمعونا، لو كل واحد في ولايه عمل الدور، انت لو شايف الالف كتيره تقدر تتصل بكذا حد وتشاركوا مع بعض 5 6 7 وتشاركوا بالالف، تقول انا من الولايه الفلانيه، انا والمجموعه الفلانيه بنقدم $1,000 لعمل الرب النهارده في قناه الكرمة. خطوه مهمه جدا، بس لا تنسى ان $1,000 معناها ان في 1,000,000 شخص هيشوفوا قناة الكرمة لمدة شهر. $1,000 توصل رسالة المسيح من خلال قناة الكرمة لمدة شهر لمليون شخص. مين هيعمل كده؟ في اسم الرب يسوع. خد الدور اللي عليك وعشان تشجع اللي يجي وراك في اسم يسوع.
1: امين.
2: في حاجة؟
1: في حاجة هعلن عنها دلوقتي هقولها، بس انا عايز اشجع احبائنا الولايات اللي وصل منها التقديمات سو فار، كاليفورنيا، اوريجن الماتشات، وبعدين الينويز دي الماتشات بتاعت النهاردة، وبعدين عندنا التقديمات جاية من كاليفورنيا، كندا، بلجيكا، فلوريدا، أنتيغوا، تينيسي، استراليا، كونيتيكت، كندا، و آخر حاجة أنتيغوا مرة تاني. فدول اللي وصل منهم سو فار. فحضرتك لو ما سمعت اسم ولايتك، فحضرتك دلوقتي تقدر تعمل ايه؟ تقول لنا أنا هنا موجود وتشارك معنا في الدقايق اللي جاي. خاندرو بص اللي مكتوب قدام التقدمه ال $1,100 دي، $1,800 حاجه
2: 1300
1: اللي هي
2: انتيجوا.
1: انتيجوا مطلوب مكتوب ايه؟ مكتوب ال $1,800 دي عشور علاج جوزها من الكانسر. عشور ثمن علاج جوزها من الكانسر اللي هيكلف $18,000 بتقدمها للرب في الكرمة.
2: مين يوجع القلب
3: يا رب،
1: وطالبه طبعا
2: مشجع
4: يوجع القلب،
1: طالبه صلاه
2: ونصلي. اتفضل يا سيسي.
1: سيسي
2: نصلي معاك بالايمان لاجل شفاء الشخص.
4: أمين.
2: ده
4: امين.
2: الرب يمد ايده ويحسن اليه.
4: امين
3: يا رب.
4: يا رب مصدقين يا رب انك انت تنظر لايمان بنتك، ومصدقين يا رب انه هي صنعت امر حسن. يا رب انت لا يعثر عليك امر، انت هو امس واليوم والى الابد، تستطيع كل شيء. يا رب بنتحد بالايمان كلنا هنا رب مع بنتك، ومصدقين انك انت تعبر للاخ ده بلمسه شافيه باسم الرب يسوع. انت تستطيع رب. يا رب ما فيش اسم مرض يعلى عليك يا رب، انت اسمك فوق كل اسم. الاسم يا رب. النهاردة جايين بهذا المرض واثقين يا رب انك انت لا يعصر عليك امر، انت تردد يمينك الشافية لمسة خاصة في

0: في اسم الرب يسوع. انظر الى ايماننا وانظر الى ايمان بنتك يا رب، وتعالى تمجد يا رب، اصنع معجزة لمجد اسمك وامتداد ملكوتك. انت رب شفينا، انت طارد المرض من بيننا، انت اللي صنعت هذا الجسد، وانت اللي عندك علاجه، وانت اللي تقدر يا رب بكلمة وبلمسة تصنع امر جديد مجيد يا رب. نحدث بعجائبك، بنجزم الامر بالايمان، واثقين انك انت بتسمع الصلاة، تستجيب في اسم الرب يسوع لكل كرامة وكل مجد. آمين.
1: آمين. آمين. في اسم المسيح. الرب يتمجد ويشفي في اسم يسوع. زوجك محتاجش العلاج ده كله. والرب حتى لو أراد إنه يعدي في علاج، إنه الرب يسدد كل المصاريف ويعوض مئات الأضعاف. باسم
0: الرب.
1: أسيس سامي، أنت كنت حضرتك عايز تشارك بحاجة؟ وكان الأسيس على الهواء، فسوري خدت منك الكلام، لكن أهلا وسهلا، تفضل حضرتك.
0: أنا كنت عايز أشجع بس الأحباء اللي في مصر. امبارح أنتوا أصلتونا جدا بمحبتكم، وكان في تقديمات يعني متسارعة كده ورا بعض، وقد إيه إحنا عارفين أنه يعني من الاحتياجات في كان 1000 جنيه و1000 جنيه، وفي حاجات وصلت 20 و25 و5، وفي اشتراكات شهريه لسه ما سمعناش ان في اي حاجه جت من مصر النهارده، بس بنهض الابطال هناك، وكل الاحباء اللي الرب مباركهم، وكل الناس اللي بتحط حياتها بين ايدين الرب. يلا حطوا ايديكم معانا الماتش بتاع النهارده، عايزين نشوف في تحديات ايمان جديدة، وعايزين نشوف وانتوا بتحطوا البزار. زي ما كنت بقول امبارح، كنت بقول الرب من امانته لينا انه بيدينا في ايدينا بذار عشان نزرعها، وبعد كده يدينا بركة من الزرعة. يعني هو اللي بيدي البذور، وهو اللي بيدي لك الحصاد، وهو اللي بيدي لك البركة. النهاردة منه وبه وله كل الاشياء. يلا خلينا نتشجع من كل أنحاء العالم. حبيت أشجع الأحباء في مصر، ومستني أشوف أمور مجيدة النهاردة ومدهشة. بشجع من أستراليا ناس تشد إيديها معانا، من كندا، من أوروبا كلها في اسم الرب يسوع. بشجع كمان الأبطال هنا في أمريكا، زي ما كان أخويا أندرو بيقول، عايزين نشوف من كل ولاية $1,000. الرب قادر انه يحرك قلوبنا النهاردة بطريقة خاصة جدا من اجل عمل الرب، ويكونوا سبب تشجيع وبركة للكرمة في اسم الرب يسوع القادر على كل شيء. امين. خلينا نشجع باسم
1: امين. هرجع لأسيس سمير وهطلب منك، شكرا ليك يا أسيس حسام، هطلب من حضرتك تصلينا في بداية الوقت ده، في التسعين دقيقة دول، يكون الرب بيسدد كل احتياج، ويبارك كل شخص صدق بالإيمان ويقوم بياخد خطوة عملية دلوقتي ويسدد في عمل الرب.
2: يا رب بنرفع قلوبنا ليك يا رب، وإحنا بنرفع لإله عظيم مكتوب عنه يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه أمر. يا رب بنحط وقتنا اللي جاي دوت، الوقت القليل دوت يا رب، في والأخبار يا رب اللي بنسمعها الجميلة، والتقديمات والعشور والعطاءات يا رب اللي بتوصل من أحبائنا، بنثق إن الوقت دوت هيكون وقت رائع جدا لناس لسه بتفكر النهاردة تعمل كده. أنا بصلي يا رب أنك أنت تدخل هذه القلوب الآن في اسم الرب يسوع، وبننتهر كل روح معطل، وبنعلن قوة شفائك على كل نفس يا رب، وقوة يهوى رفع على كل مريض، فيسدد احتياجات عملك الآن في اسم المسيح يا رب. احنا بنرفع نفوس غالية على قلبك رب، انت بتحبها النهاردة، قلوبها وإيديها تتفتح لعملك في اسم يسوع. يا رب احنا بنعلن ان الامور يا رب المادية اللي مطلوبة من القناة هنا يا رب، قناة الكرمة، انا بثق انك انت هتبعتها، وهيفيض غنى غير عادي في اسم الرب يسوع في الوقت اللي جاي. لأنك يا رب إله سخي جدا في عطاياك وكريم في توزيعك. بركة لحياة إخواتي يا رب القائمين على العمل، بركة الأخوية صمويل في اسم الرب يسوع. بنصك النهاردة أن في روح فرح يكون بيغمر هذه القناة يا رب، والنهاردة تسديد لأعواز يا رب

0: احنا حاطينها قدامك في الوقت الصغير دوت، وبنثق بنثق يا رب انك انت بتعمل الان يا رب في قلوب، قلوب يا رب تكون بتخضع ليك، قلوب تكون بترسل احتياجات عملك في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع بنثق وبنؤمن بهذا، ولكل الكرامه وكل المجد.
1: امين امين يا سيس، ربي يباركك ويستخدمك. انا عايز برضك ادي لحضرتك الفرصه، انا عارف ان عند حضرتك مشاركات كتيره وعلى قلبك حاجات حابب تقولها لنا، فانا هدي حضرتك الفرصه اتفضل.
0: انا عايز اقول ان الله ممكن النهارده يفتح قلوب كانت دايما بس عايزه تاخد تاخد تاخد، لكن الرب النهارده عايز القلوب دي تتفتح ويدخل هو، فبدل ما هي القلوب دي تكون بتاخد النهارده تدي. انا بتذكر قوي لما يسوع كان على الارض وجي زكا وسمع اخبار عن يسوع، فحب انه الكتاب المقدس يقول احب ان يرى
2: يسوع.
0: ان يرى يسوع. وفضل ماشي ماشي ماشي لغايه ما لقى الجمع ما واقف موجود، وكان اشواق كلها انه يبص كده يشوف مين، يشوف رب المجد يسوع المسيح. من الاخبار الجميله اللي كان بيسمعها عن الرب يسوع، أراد زكا أن يرى يسوع، وابتدى بأسره دوت ابتدى يطلع فوق الشجرة بالميزة ديت، وابتدى بش الناس اللي حوالين المسيح يعطلوه، لا لا لا لا، الله النهاردة بيبص لقلوب عطشانة، قلوب محتاجة تتقابل مع الرب. الله النهاردة بص على مين؟ بص على زكا وقال له كده هوت، وقعد يبصله ويضحك معاه بابتسامة داخلية من جوه، وشاف تعبير الابتسامة على وجه الرب، وقال له كده انزل يا زكا أنا عايز أدخل جوه بيتك النهاردة. وأنا النهاردة بصلي من قلبي أن يكون عندك الأشواق بتاع الزكا النهاردة. في ناس كتير قوي على قلبها أن هي تشوف الرب، بس تعالى النهاردة بقلب ملقان أشواق من جوه، والله فاتح قلبه ليك النهاردة، الله عنده استعداد يكون بيقبلك وبيدخل بيتك. عارف لما يدخل بيتك الرب يغير أمور كتيرة كتيرة جدا في حياتك. يمكن بقالك سنين بتطلب طلبة معينة، يمكن في احتياج معين انت حطه قدام الرب، طلبة شفاء، طلبة تسديد أعواز، طلبة نجاح لأولادك، طلبة مرض، طلبة. لكن عايز أقولك ان الله يجي النهاردة في اسم الرب يسوع يدخل جوه بيتك، ولما يدخل جوه بيتك هيصنع أمور رائعة جدا جدا جدا، زي ما عمل مع مين؟ مع هذا الرجل القصير القامة زكا. ودخل بيت زكا جوه، وابتدى زكا من جوه فرحان، ازاي اللي كان حوالي الجموع دي كلها يلتفت لواحد زيي. اوعى النهاردة تستظهر نفسك، الله النهاردة بيشوف أشواق قلبك، عايز النهاردة يشبع قلبك بخير غير عادي في اسم الرب يسوع. فابتدى ان هو يدخل يسوع بيته. واول ما دخل بيت يسوع، ما دخل بيته يسوع رب المجد، دخل بيت زكا، ابتدى ان هو زكا عايز يعمل حاجه جميله ترضي الرب، وحاجه عمر ما كان بيعملها، حاجه يعني مفاجاه لكل البشر والناس اللي كانت بره بتشوف يسوع. هو حب يعمل حاجة غريبة عن تصرفاته، غريبة عن الأمور اللي كان بيعيشها والاحتياجات بتاعت الناس اللي كان بياخدها.

0: ان في حاجات مش من حقه ياخدها, فتح الخزنه بتاعته وابتدى يطلع الحاجات دي كلها ويردها لمين؟ يردها لاصحابها مره تانية, بس ما ردهاش, ردها اضعاف اضعاف. وانا عايز اقول لك الله الله في خير ليك النهارده من عنده, من عنده هو. هو لما يديك بركه, البركه بتاعته ما بتنتهيش. البركه بتاعته مش لامر معين ولا لوقت معين ولا لظروف معينه, لكن ده استمراريه. عشان كده عشان كده العطاء زي ما قلت في البدايه خالص هو عمل ايه؟ عمل متاح ليك النهارده وامر متاح ليك انك انت تعيشه. والله عايزك تعيش في غنى, في غنى وفي رغد سماوي. عايز هو اللي يملك على قلبك, هو اللي يكون ليه حرية التصرف في حياتك, فبالتالي انت حياتك كلها تكون ناجحة وتكون دايما فين حتة في الارتفاع. شو قلب الرب النهاردة يملك على ناس النهاردة بتتفرج على القناة. الرب عايز يدخل جوه بيتك, عايز يدخل جوه قلبك. رب عايز يكون بيزور أسرتك زيارة خاصة. رب عايزك تكون نور وملح لأولادك في البيت, سراج لرجل كلامك ونور ونور لسبيلك. عايز أقول لك كمان فتح كلامه ينير يعقل الجهال. رب عايزك تيجي تقبله, رب عايزك تيجي تعيش قدامه, رب عايزك تيجي تفتح قلبك. فبالتالي لما هتفتح قلبك الله يدخل يعمل ايه؟ يغير كل اتجاهات حياتك. اذا كانت امور سلبية ابليس بيهدفها على ذهنك, او اذا كان في انت شايف ان في خراب في امر معين, الله النهاردة يدخل يبدد كل هذه الامور في اسم الرب يسوع. انا بثق بالايمان النهاردة ان في نفوس مش بس تبدي للرب ماديات, لكن كمان تفتح قلوبها للرب. ولما تفتح قلبك للرب, الرب هو اللي هيغير كل اتجاهاتك من جوه. وبدل ما في احتياج صغير القناة هنا بتحتاجه, الرب هيفيض من جواك, فهتعمل أكتر وأكتر وأكتر, وعمل الرب من خلالك ينتشر في اسم الرب يسوع. أنا بصلي من أجل بيوت النهاردة تصير ملك للرب. بصلي من أجل قلوب النهاردة الرب يدخل في حياتها ويغير القلوب دي فتصير قدس وملك للرب. أما أنا وبيتي, قال يشوع الكلام الرائع ده, أما أنا وبيتي فنعمل إيه؟ نعبد الرب. مش هتقدر تعبد الرب وانت قلبك مايل بعيد شمال او يمين, او في امور انت محتفظ بيها من جوه. تعال النهاردة افتح قلبك معنا واحنا بنصلي واحنا بنقدم لك رسالة المسيح. احنا على فكرة جايين بنقدم رسالة المسيح مش فلوس بس, لكن بنقدم رسالة المسيح لحياتك عشان حياتك ترتقي وتبعت من تلقاء نفسك الامور واحتياجات عمل واحتياجات عمل الرب. صلي من كل قلبي النهاردة قنوات تفتح في بيتك
1: باسم الرب.
0: هللويا. نور يجي على حياتك في اسم المسيح. اولادك يكونوا ملك للرب, وانت تكون انت وزوجتك قدس للرب في اسم يسوع المسيح. فيصير زكا تابع لمين؟ تابع للرب. الرب بيدعوك النهارده تكون زكا تاني, بس زكا الاخير مش زكا الاولاني, انك انت تفتح قلبك وبيتك ليه في اسم الرب يسوع.
2: أمين. أمين. أمين. مبارك اسم الرب. شكرًا جدًا يا سيس. رب يباركك ويستخدمك. نرجع مع حضرتك تاني ونتكلم بعد شوية. بشكر ربنا لأجل كل تقدمة بتوصل من حضراتكم. بس قبل ما نرنم مع الأخ بيتر أفكركم وأفكر الأخ أندرو إن عندنا 77 دقيقة ولسه المبلغ اللي موجود 45,190. بشكر ربنا في أكتر من تقدمة, بس في 100 دولار من نيويورك,
3: بس عايزين
2: في 10 دولار من هولندا.
3: Yes. اللي كل واحد يقدر يقدم 1000. 45 شخص. 45 شخص.
2: التمر شغال يا أخ أندرو.

0: بقاله 13 دقيقه فبقى عندنا 77 دقيقه، وانا كمان عايز ندى الابطال اللي يقدروا يقدموا 5000.
1: طبعا
0: في ابطال النهارده الرب يحط على الالبوم قدم خمسه، قدم خمسه، الرب يقول لك قدمي خمسه النهارده، ليله مميزه، ليله بركه. امين امين احبائنا. فضل خانج
2: يلا يا شعب الرب، اللي يقدر يقدم خمسه يقدر يقدم سته، كل رقم كبير هيعمل فرق في الرقم اللي موجود على الشاشه. لكن انا متاكد انه ربنا عايز يوزع البركه على مجموعه كبيره من الناس.
3: امين.
2: وده سؤال يعني بنتكلم فيه في كل عيد حصاد، ربنا قادر، ولانه مكتوب عنه القادر على كل شيء، هو قادر ان يفعل اكثر جدا مما نطلب واكثر مما نفتكر. هو قادر بكلمه يسدد المبلغ ده، لكن ربنا ليه بيسمح بالطريقه دي؟ لانه عايز يديلك فرصه انك تتبارك، وعايز يديلك فرصه انك تكون شريك في العمل اللي ربنا بيعمله من خلال قناه الكرمة، وتفرح بالثمر وتفرح باختبارات النفوس اللي راجعه. عشان كده لما بنقول ممكن واحد يعمل خمسه واحد يعمل عشره، نزحزح الرقم، لكن ليه ما يكونش في 45 يشتركوا في البركه؟ ليه ما يكونش في 45 يقول انا ليا نصيب النهارده ان انا ساهم في العمل الكبير اللي رب بيعمله في العالم كله، في وسط 2 مليار شخص. عارفين يعني ايه 2 مليار شخص؟ 2 مليار شخص ربنا عايز يوصل ليهم رساله المسيح، ينور في حياتهم، يبدد الظلمه اللي سايده عليهم، يرفع كل روح ضد المسيح مسيطر على حياتهم وقافل اذهانهم ويعامل غشاوه على العيون. ربنا النهارده عايز ينهض ويلمس ويحرر ويغير، بس ازاي؟ من خلال وقفتك معنا. مين اول واحد يقول انا سامعكم من الولايه الفلانيه وبقدم باسم الولايه ونيابه عن اسرتي وعائلتي، وبحب بلدي الفلانيه وبقدم عشان نضمن رسالة المسيح توصل لأهلي وتوصل للبلد والجيران والأصدقاء. مرات ناس يبعتوا لي رسالة ويقولوا لي أنا لما كنت في مصر كان زميلي اللي في الجامعة أو في المعهد أو في المدرسة طيب قوي، معرفش إزاي توصل له رسالتك. توصل الرسالة لما تفضل الكرمة مستمرة على الستلايت، تفضل الكرمة مستمرة، صديقك ربنا هيحرك قلبه ويتفرج على مقطع او حلقه او رساله او درس او ايه ربنا بيحطها على قناه الكرمة وينور بها حياته. ايديكم معانا عشان ربنا بيعمل عمل كبير. 45 بطل، واحد يحط خمسه، واحد يحط سته، زي ما الرب يقودك. المهم الارقام ما تتركنش، والمهم ان يكون في سباق في العطاء، سباق في العطاء. نقدم بسخاء، نقدم بكرم، نقدم بمحبه، نقدم لأن يسوع يستحق أن نقدم له، نقدم له كل غالي وثمين.
0: اسم يسوع. أمين في اسم يسوع. طيب أحب أنا هرنم مع الأخ بيتر الدقيقة اللي جاية، وبفكركم باقي 74 دقيقة من وقتنا، يعني عدى 16 دقيقة أوريدي ولسه الأرقام بتسلم عليكم. محتاجين اللي يزق زقة، محتاجين اللي احنا قلنا ولايات مختلفة. بشكر ربنا انا سمعت من نيويورك دلوقتي، من استراليا، من نيزرلاند، من هولندا، لكن مش بالالف اللي اتكلم عنها الاخ اندرو. فانا بناشدك وبناشدك دلوقتي، لو تقدر تقدم الالف، تقدر تقدم 2000، تقدر تقدم خمسة، من فضلك في الدقائق اللي جاية اعمل كده. بقي 73 دقيقة، عندنا تحدي، المبلغ ده محتاجين نخلصه في الوقت ده. في ابطال يقدروا يقدموا خمسة. الرب اكرمك والرب اكرمك لوقت زي ده.
3: امين.
0: رب اقامك لوقت زي ده. امين. يلا بينا احبائنا، احنا بنرنم على اخ بيتر، يكون بنمسك التليفون بتاعنا ونقدم بالكيو ار كود اللي قدامنا. نقدر نقدم باي عمله من اي دوله باي طريقه.

0: شكرا ليك اخ بيتر، ربي يباركك ويستخدمك، ونرجع تاني ونكمل وقتنا، وارجع تاني مع الاخ اندرو باقي ساعة واربع دقايق.
1: بسم الله. الوقت بيجري بسرعة
0: بسرعة
1: لكن الحركة بطيئة، وده نتيجة لان في ناس لسه مترددة او خايفة او قلقانة. انا عايز اصلي دلوقتي واقول لك اسم الرب يسوع اكسر روح الخوف
0: يا رب.
1: انك خايف على وماسك في اللي في ايدك، وخايف انه الايام اللي جاية وشكل الحرب والظروف، لا تخضع ايمانك للعيان وتأثر وتجعل العيان يأثر في ايمانك، لكن ايمانك اجعله متصل بالاله الذي لا يمكن ابدا الا ان يكون صادق في وعده، لا يمكن ابدا ان يتغير ولا يغير ما خرج من شفتين. اخضع ايمانك للحق الثابت، لكلمة الله الثابتة، لكلمة الله الحق. اخضع ايمانك لاله ما بيتغيرش. انا الرب لا اتغير، ليس فيه تغيير ولا ظل دوران. تعال النهاردة انتصر، خد خطوة النهاردة وفرح نفسك حتى وانت بتنتصر على خوفك، تقول انا خايف وماسك لكن انا بتحرر من روح الخوف وبقدم لعمل ربنا، وانا واثق ان الرب هو لا يكفي الشهر، هو لا يكمل. واثق ان الرب بيقول كده في زمن القحط لا تخاف. انا واثق ان الرب في الازمنة الصعبة الرب موجود، لان الاله إلهنا مش إله أزمنة سهلة، لكن إلهنا إله كل الأزمنة، كل الأوقات، كل العصور، كل وقت. في اسم الرب يسوع اكسر روح الخوف، روح القلق، روح إنه إحساس إن الفلوس بتطلعها لأن جاية بشقة وتعب بعرق جبينك، فبتحس إن أنت تعبان فيها فصعبان عليك إنك تطلعها. لا، الرب هو اللي بيدي لك القوة لاصطناع الثروة. الموضوع مش بشقاك ولا بعرق جبينك، الرب هو اللي بيبارك والرب هو اللي هيكفي. انت النهارده وانت بتقدم ممكن الرب ما يسمحش بحاجات كتيره جدا كانت بتستنزف امورك الماديه. ناس كتيره جدا تقول لي فجاه كذا باظ، فجاه مش عارف العربيه جرى لها ايه، فجاه مش عارف ايه، ولا استنزاف مادي. ليه؟ لان في سلب اموال، سلب للمال، سلب للبركه في حياتك. تعال النهارده قدم لعمل الرب، وقف الاستنزاف ده، وقف كل روح سلب. العدو بيسلبك، العدو بياخد الفلوس يحطها في حتت فيها سلب وفيها

0: نوع من الاستنزاف المادي واستنزاف الطاقة واستنزاف الموارد في حياتك. تعال النهاردة خد خطوة، اكسر روح الخوف، اكسر روح السلب، اكسر روح الإحساس إنها جاية بعرق جبيني وغالية عليا. لا، تعالى قول له يا رب أنت الأغلى من الفلوس، أنت الأعظم عندي يا رب، أنت في المرتبة الأولى، مش الفلوس يا رب في المرتبة الأولى، مش الإحساس إن هي جاية بعرق جبين وبتعب وبصهر. حد يقول لي طب أنا سهران فيها وتعبان وشقيان، للرب حق، لأن الرب اللي بيدي لك طاقة والرب هو اللي بيدي لك قوة في جسدك. اذكر الرب إلهك الذي يعطيك قدرة، قدرة، قدرة جسدية، قدرة ذهنية لاصطناع الثروة. تعالى في اسم الرب يسوع، 45 شخص يتقدموا النهاردة ينتدبوا لعمل الرب، مش محتاجين الساعة لكن محتاجين السرعة، محتاجين الإيمان، محتاجين الهمة، محتاجين أبطال للرب، محتاجين ناس غيورة على عمل الرب، محتاجين ناس جوه قلوبها غيرة مقدسة تقول لا يليق أن يكون لعمل الرب احتياج بهذا الرقم وإحنا قاعدين نتفرج وإحنا قاعدين ساكتين. غير الأرقام، وانت بتغير الأرقام هتتسبب في تغيير ملايين النفوس وتتغير حياتهم في اسم يسوع.
1: أمين. أمين. بشكر ربنا لأجل راجل أعمال بيقدم في كل عيد حصاد من مصر مبلغ 50,000 جنيه دلوقتي،
0: يعني 1,000 دولار.
1: أخ سعيد، ربي يباركك.
0: تقدمة صباحية،
1: تقدمة صباحية
0: بيبدأ اليوم يبارك الرب.
1: يا سلام، أجمل نحن نيجي عند الرب عند أقدامه ونقدم له
0: 6 صباحا
1: أغلى حاجة علينا ونقدمها له. مبارك اسم الرب. 50,000 جنيه. وقبلها من أستراليا أخت مباركة قدمت أونلاين 500 دولار أسترالي. مبارك اسم الرب. أمين. أحبنا
0: في أستراليا كتير، ميلبورن ما سمعناش منها، في شعب كبير جدا جدا جدا أتقياء بيحبوا الرب، محتاجين إيديكم معانا شعب الرب.
2: أمين.
0: في كنائس مختلفة، في جمعيات مختلفة، وقت خاص جدا لاحتياج في قناة الكرمة، وانتوا الرب بيبارككم من خلال القناة دي وبتطلع نهضات وزيارات. فتعالى النهاردة حط إيدك للعمل وساند وعضد وشجع وصلي. شعب الرب في سيدني في كتير جدا، أنا عارف إن في السيد جون نامور وكنيسته، ربنا يباركهم ويبارك الشعب هناك السخي والكريم في العطاء، لكن في كنائس أخرى وجمعيات ومؤمنين أتقياء في أماكن كتيرة جدا. تعالوا حطوا أيديكم معانا، أنا بنادي على المؤمنين الأتقياء الموجودين في نيوزيلندا، أيضا في ناس بتحب الرب، أيديكم معانا في اسم الرب يسوع. النهاردة يوم عظيم، يوم مجيد، اسم الرب يعلى ويتمجد في وسطنا.
1: أمين. حبنا بقالنا 3 ساعات ودلوقتي قدامنا ساعة في الماتش اللي قدامنا ده، في تحدي عندنا ان احنا نخلص المبلغ اللي موجود على الشاشة ده في الساعة اللي باقية دي او 59 دقيقة. بشكر ربنا لأجل كل تقدمة من حضراتكم، بس بشجعك يلا بينا واحنا بنقدم تقدمة مرة واحدة، خلينا كمان نتشجع ونقدم تقدمة شهرية او نزود الاشتراك الشهري بأي مبلغ إن كان. بشجعكم وأقول لكم أحبائنا، شعرنا أو الآية بتاعت عيد الحصاد ده اللي بتقول صلاتي عبيس اللي بتقول ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. وبعدين نفتكر فأتاه الله بما سأل. وأنا هسأل الأسيس يثام بعد دقايق يشارك معنا، ويا ترى كل حاجة بنسألها من ربنا نقدر نقول فأتاه الله بما سأل ولا ايه بالظبط؟ هدي له فرصه يشجعنا شويه. بس في نفس الوقت بقول لك كل تقدمه شهريه هتوصل لقناه الكارما، سواء ان كانت زياده في التقدمه الشهريه او تقدمه شهريه جديده، هيوصلك ميداليتين رائعتين من الميداليه اللي هتطلع قدامك على الشاشه. اخونا المخرج يطلعها لنا بعد اذنك، اللي هي الايه مذهبه ميداليه ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. لو أخونا المخرج معانا يقدر يطلعها لنا على الشاشة، فالآية الميدالية وكمان أي تقدمة 50 دولار أو أكتر هيكون الميدالية نفسها كمان هتروح لحضرتك تاني، أهي موجودة قدامنا على الشاشة، والكيو آر كود الموجود ده علشان أي طلبة صلاة عندك يكون فريق الكارما بيصلي معاك بطريقة عملية على طول. كمان أي تقدمة 200 دولار أو أكتر هيكون في سحب في آخر يوم على آيفون جميل جديد، هيكون هدية لواحد من حضراتكم. هرجع تاني للأسيس يسام يشارك معنا اللي على قلبه، وعايز أشجع كل شخص بيشوفني دلوقتي. الأسيس يسام بنقول إنه يمثل الإيست كله، واسك من أول فلوريدا لغاية كندا فوق، مش كده؟
3: أيوه.
1: يلا
3: يلا.

0: جماعة يلا شباب يلا
1: اتفضل يا
0: فلوريدا
1: استاذ.
0: نيوجيرسي نيويورك بنسلفانيا ديلاوير، ما اعرفش في حد في ديلاوير بيسمعنا هنا ولا
1: ساوث
0: لا،
1: كارولاينا، لا نورث كارولاينا،
0: نورث كارولاينا، ساوث كارولاينا، فيرجينيا. امين. بننهد الابطال باسم الرب يسوع، وانا مصدق انه الله بيعمل في قلوب، وهنشوف امور عظيمه في اسم الرب يسوع. كان اخويا صامول بيسال دلوقتي هل كل صلوه بنصليها مستجابه؟ عايز اقول الكتاب بيوضح لنا بمنتهى الوضوح ان احنا إذا صلينا بحسب مشيئته يسمع لنا. فبحسب مشيئة الرب يعني إيه؟ لما قعدت أبحث في الكلمة دي لقيت كده أنه بحسب مشيئة الرب يعني لو كان يسوع على الأرض كان هيطلبها ولا مش هيطلبها، بحسب مشيئته يعني إذا كان هو بتتوافق معاه ولا ما بتتوافقش معاه. بحسب مشيئته يبقى بحسب اللي قاله. وخلينا ناخد بالنا قوي انه صلواتك المستجابة بتعتمد على مدى انفتاحك على كلمة الرب وانك انت مليان بيها. لما كان الكتاب بيتكلم على الرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار في مزمور واحد كان بيقول كده: ولكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه أي ناموس الرب يلهج نهارا وليلا. النتيجة يكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، تعطي ثمرها في أوانه، ورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح. لما تتأمل في الكلام ده تلاقي انه موضوع مش سهل. هو في واحد كل حاجة بيعملها بتنجح، اللي مغروس عند مجاري المياه بيبقى مليان من كلمة الله، فبيفكر بحسب مشيئة ربنا وبيتصرف بحسب مشيئة ربنا وبيطلب بحسب مشيئة ربنا، والنتيجة ان كل ما يصنعه ينجح. بشجعك النهاردة انه نرفع المعوقات اللي كنا بنتكلم عنها من شوية في صلواتنا، ونخلينا نبقى في ملء مشيئة الرب، تكون صلواتنا بحسب مشيئة الرب. عايز أشجع كل حد بيطيع النهاردة الرب إن في بركة، في بركة لأنك بتطيع ولأنك أنت بتسمع صوت الرب. في سفر التثنية أصحاح 15 كان بيتكلم عن سنة الإبراء، وكان بيقول كده أنه في سنة الإبراء السنة السابعة دي كل واحد يعني عنده مسلف، حد مسلف أخوه، مسلف صديقه، يبرئه يعني يطلقه ويطلق إيده ويقول له خلاص سنة الإبراء جت، أنا ما مش محتاج منك انك انت تسد لي الدين دوت. وبيقول الكتاب كده اذا انت فتحت ايدك واذا انت اطلقت واذا انت باركت، في وعد في عدد 6 من تثنية اصحاح 15 في وعد بيقول ايه: اذا سمعت لصوت الرب يباركك الرب الهك فتقرض امما كثيره وانت لا تقترض. لو بتعاني من الأمر ده افتح ايدك النهاردة وحط قدام الرب وأطلق وبارك. والنتيجة هنا بيقول كده: سمعت صوت الرب، إذا سمعت صوت الرب تقرض أمما كثيرة أنت لا تقترض، وتتسلط على أمم كثيرة وهم لا يتسلطون عليك. إنك أنت بتطيع صوت الرب، الرب يديلك سلطان، فما فيش حد يتسلط عليك ولا على مصادرك المادية ولا على فرحك ولا على بيتك وأولادك، الآكل ما يتسلطش، لكن الرب يديلك سلطان ويديلك إنك أنت تتسلط على أمم كثيرة. حط تحت أمم كثيرة دي كل حاجة أنت ممكن تكون بتفكر فيها وهم لا يتسلطون عليك. عشان كده النهاردة بشجع كل نفس بتسمعنا ما تقسيش قلبك، لكن طيع الرب النهاردة، لأن في بركة للطاعة وفي بركة للعطاء، في بركة لما تفتح قلبك ولما تفتح إيدك وتفتح جيبك في عمل الرب. الرب مش بيبات أبدا مديون لأحد، أحد يفتح قوى السماوات ويفيض. سمعنا من أخونا صامويل أنه في حد قدم خلال الحصاد دوت $1,000 والرب أكرمه ب

0: حوالي 10 أضعاف رجعت لي وبعت يقول أنه أنا أكرمت الرب والرب أكرمني 10 أضعاف. الرب صالح جدا أحبائي. وكم من الاختبارات اللي حصلت معانا بطريقة شخصية وكم من الاختبارات اللي الكارما خلال ال 22 سنة اللي فاتت اختبرتها قد إيه إلهنا أمين. وكم اختبارات أنت وأنت بتسمعني أكيد حصل معاك. لكن النهاردة أنت محتاج أنك تطيع الرب، ما تبصش للواقع ولا للأمر اللي حواليك شكله إيه، لكن خلينا نطيع الرب. الرب لما يبرئ أرضك يعني يعمل عتق، يطلق إطلاق كده، يعمل تحرير لأرضك ومصادرك وولادك. الرب بيكسر كل قيد لما يحصل إبراء، يكسر كده كل قيد. عدو الخير بيحاول أنه يؤيد بيه حياتك على كل المستويات ويديك انفراجة في اسم الرب يسوع. أنا مصدق أنه ناس بتتجاوب في اسم الرب يسوع. شايف ألف من استراليا، شايف الرقم بيتحرك، وشايف انه ربنا بيعمل في القلوب. مصدق كده انك انت تبص على الرب وتبص على الوعد وتسمع لصوت الرب، ورب يعطيك نعمة الوقت اللي جاي في اسم المسيح.
1: امين امين امين. احبنا الوقت بيجري بسرعة، وباقي 51 دقيقة بس يا اخت سلوى، 51 دقيقة، والمبلغ اللي باقي قدامنا هو 43,000. فمحتاجين نجري بسرعة دقائق كده.
2: 43 شخص،
1: 43 قدام 43.
2: أو ربنا أنا بصلي إن حد يحط 3 عشان ينزلنا تحت ال 40 والأمور تمشي.
3: والأخ اللي حط 15 لما قال لما تخلصوا المبلغ لو جبتوا 10 أنا هحط 15.
1: حطها الماتش،
3: حطها ممكن حد تاني يحط 15 برضه.
1: أمين
0: أمين.
3: يعني
2: ينزل شوي.
1: ينزلهم بقى.
3: عارفين في كورنثوس الأولى 15:58
1: 15 برضه جميل.
3: 15 بيقول إذن يا إخوتي كونوا راسخين غير متزعزعين
0: مكسرين
3: مكثرين في عمل الرب
0: كل حين
3: كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. رب النهاردة عايز ناس راسخين في الإيمان غير متزعزعين، وهم غير متزعزعين بيبقوا مكثرين في عمل الرب، مكثرين في عمل الرب
0: اسم يسوع،
3: وبيبقوا متأكدين 100% أن تعبهم ليس باطلا في الرب. مش ممكن الرب أبدا أبدا ينسى تعب المحبة، تعبكم وعمل أيديكم الرب عمره ما ينسى. عشان كده الرب عايزنا نبقى مكسرين في عمله، ولو إحنا مش مكسرين في عمله هنبقى مكسرين في عمل العالم؟ لا طبعا. لما نكسر في عمل العالم طبعا العالم ده مياه ملحة، من يشرب منها يعطش أيضا، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. عايز أقول لك خليك مكسر في عمل الرب، خليك مكسر في عمل الرب، خلي الأمور الروحية وعمل الله أولا في حياتك. وكل ما نخلي الرب أولا كل ما الرب يخلينا أولا. لما نخلي الرب في الآخر ونيجي نقول له خلينا أولا هيسمع الصلاة. ولسه القسيس وسام بيقول في صلوات ما ينفعش تبقى مستجابة، بيقول أنا في الآخر عندك، عايز إزاي تبقى في الأول قدامي؟ ما ينفعش ما ينفعش. مزمور 116 بيقول الآية اللي كلنا حافظينها دي، ماذا أرد للرب من أجل كل حسناتي لي. الرب حسناته كتيرة أو علينا جماعة، صدقوني أكتر من شعر رأسنا. إحسانات الرب علينا من ساعة ما توجدنا على سطح الأرض، من ساعة ما تولدنا وهو ماشي معانا الرحلة كلها، عمره ما كل، عمره ما قال زهقتوني، عمره ما قال دوشتيني يا سلوى، دوشتي دماء، لا بالعكس، دايما بيقول اسمعيني صوتك، اريني وجهك، كلميني، كلمي معايا،

0: بس على فكرة دايماً بصلي بقول له اديني ودان تسمعك صح عشان تتصرف صح عشان تتمجد في حياتي صح. مش هينفع يتمجد معانا يا جماعة إلا ما نكون مكسرين فعمله كل حين. عشان كده قال كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو. أول ما أنال الخلاص زي ما كان الأسيس بيكلمنا بيقول الهدف أن نصل إلى الخلاص. كأس الخلاص أتناول باسم الرب أدعو أوفي نذوري للعلي أمام كل شعبه. الرب لي عندك كتير وفعلا زي ما قالوا الحبايب فعلا الرب في وقت قال سلبتموني يقول الرب سلبتموني في العشور أنا أعطيك الكل. أنا ممكن أدي لك 5,000 في الشهر 10,000 في الشهر 3,000 في الشهر. حبيبي أنا اللي بديها لك. أنا اللي بخليك تشتغل. أنا اللي فتحت لك الباب عشان تلاقي الشغل ده في المكان ده في الحتة دي على المكتب ده أو في الموقع ده. أنا اللي عامل كده وأنا اللي حددت لك المرتب اللي أنت بتصرف منه. أنا اللي عامل كده. لكن حنيجي نستخسر فيه يا جماعة وفي نزوري للرب مقابل شعبه قدام كل الدنيا هقول أنا هعمل مع الرب كده. أنا هخدم الرب بالطريقة دي. أنا هستثمر محرقاتي في هذه الخدمة. أنا هعرف الشعوب اللي لا تعلم شمالها من يمينها طريق الرب لأني ده واجب عليا. هو اداني الكل حتى نفسه. يعطيكم السيد الرب نفسه آية. ادانا نفسه. نفسه آية. مات من أجل خطايانا. أقيم لأجل تبريرنا. هو حاليا في السماء بيتراءى ويشفع فينا وفي ضعفاتنا. بس بيقول لك يا ابني اذهب اليوم اعمل في قرني. يا ابني هات العشور وجربوني يقول الرب.
1: مين
0: بيقول لك اوفي نذورك امام الشعب امام كل الناس. مش عايزين يا جماعه فعلا يبقى عمل الرب ده شيء نسمعه ونبقى عايزين الاخر هو اللي يقوم بيه. مش عايزين نعمل كده لأن دي مسؤوليتنا. وقلنا وهنفضل نقول قريت قصة يا أخ سامويل الحقيقة فعلا هي حقيقية بيحكيها واحد أسيس. بيقول جاني واحد في الكنيسة وقال له بص يا أسيس أنا عشوري بطلعها بسنت يعني أمين في عشوري للرب جدا. قال له برافو عليك ربنا يباركك. قال له بس ليه شرط عند الرب. قال له ايه هو الشرط. قال له انا عشوري بطلعها بالظبط بس بشيلها عندي في خزنة وبقول له يا رب بما اني ابنك لو عييت لو عملت عملية لو اصبت بمرض واشتريت ادوية لو حصل لي انا او زوجتي مكروه هفتح الخزنة والحصالة وأصرف من الفلوس اللي أنا حوشتها كعشور ليك.
2: يعاقب ربنا.
0: فحضرة الأسيس الكلام ده صح ولا غلط؟ قال له آه أنت بتشيل عشورك عشان لما تتزنق تصرفها. قال له بصراحة آه. فقال له خلي عشورك لنفسك وهب هباتك لغير الرب. شيل عشورك دي الرب مش عايزها وهباتك دي اديها لغيره.
1: لو تكون بتعمل كده
0: المحبة الغير مكلفة اللي مش بنعبر عنها عمليا ما تعتبرش محبة. ما اقدرش اقول لأختي لصاحبتي لابني انا بحبك من غير ما اعبر له عن المحبة عملي صح؟
1: يس.
0: ما ينفعش.

ما ينفعش، ما فيش حبة عملية من غير ما نعبر عنها عملي للآخرين. فكم وكم لإلهنا اللي حمينا واللي حرسنا واللي حفظنا. كم من ناس حصلت حرائق في البيوت، حصلت حرائق في كاليفورنيا خدت آلاف البيوت،

0: يعني عندنا القسيس في الكنيسة اتحرقوا البيوت اللي قبله واللي بعده, بس بيته هو فضل زي ما هو. هو ده إلهنا, هو ده إلهنا. في حماية على حياتك, في حماية على بيتك, في حماية على سيارتك. بتشوف حوادث كتير ناس بتروح فيها, بتشوف, بس احنا لينا عناية خاصة, رعاية خاصة, عينا الرب عليها من أول السنة إلى آخرها. صح ولا غلط؟ يا جماعة, كأس الخلاص أتناول باسم الرب, أدعو. عايزين نوصل الرسالة للمساكين الغلابة اللي لا يعلمون شمالهم من يمينهم. تعال أوفي نزورك للرب, تعال اعمل حاجة للرب, فرح قلبه وفرح قلبه بالنفوس الراجعة اللي هتاخد عليها مكافآت هنا في الأرض وفوق قدام كرسي المسيح. هتاخد مكافآت. أنا متخيلة إن كل مؤمن على قلبه التبرع قدام كرسي المسيح يقول لك تعال يا أخي فلان, تعال, تعال يا أخت فلانة, وتبصي تلاقي جمهور واقف يقول لك كل الآلاف دي هتاخد عنهم مكافأة, هتاخد عنهم مكافأة عشان أنت تبرعت العمل وامتداد ملكوتي وجبتهم لي. يبقى مش هكافئك ازاي؟ تخيل كده. الكلام ده مش جايبينه من عندنا, الكلام ده مش بنتخيله وبنحكيه لكم, الكلام ده الكتاب بيقول.
1: امين.
0: عشان كده اوعى تضيع الفرصه منك. لو في امكانك تكرم الهك, اوعى تقول له مره تاني هتيجي تصلي وتقع في زنقه وبعد كده الرب يقول لك وقفت معاك مرة واثنين وعشرة وألف, بس لقيت رد الفعل عندك مش زي ما كنت متوقعه فيك ولا عشمان انك تعمله. الرب قال لبطرس ارعى غنمي, ارعى خرافي, روح اتحرك, روح اشتغل, روح. إن كنت تحبني, تحبني, طب ارعى غنم. والرب بيسألك نفس السؤال, أخي فلان بتحبني بحق وحقيقي؟ أنت يا رب تعلم إني أحبك. طيب ارعى غنم, أدين مستني أهو, وريني بتحبني إزاي, وريني. تجرحش قلبه حبيبي, تجرحش قلبه. ما يستاهلش مننا كده الرب يا جماعة.
2: أمين.
0: ما يستاهلش.
2: أمين.
0: عايزنا فعلا نسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. احنا مستنيين قبل ما تخلص الساعة دي نلاقي جبابرة بأس وقفوا وأعلنوا عن محبة حقيقية عملية لله القدير اللي صنع ويصنع وسيصنع معنا فوق ما نطلب وفوق ما نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. أمين يا جماعة.
1: أمين.
0: احنا متأكدين ان في جبابرة بأس هيقفوا ويخلصوا المبلغ ده بسرعة قبل ما تخلص الساعة, لان الرب غالي عليهم.
2: أمين.
0: وانت واحد منهم.
1: أمين.
0: وانت
1: أمين.
0: واحدة منهم. أمين.
2: أمين. شكرا لك يا خسارة, رب يباركك. حبقى أنا بقى 37 دقيقة بس, وأخشى أن يقف, أن يأتي اليوم ونقف أمام الله ونكتشف أن ما صرفناه على أنفسنا أكثر بكثير مما صرفناه على ملكوته.
3: وللأسف الغالبية هنقف في هذا الأمر,
2: هيكون صعب جدا, يعني يكون صعب جدا يا أخي أندرو.
3: ماذا عملنا بالموارد الله بيضعها في إيدينا؟ ماذا عملنا بالوكالة الرب بيستأمن عليها بكل موهبة وبكل عطية؟ كيف أدرنا من خلال الإدارة لحياتنا للموارد والإمكانيات؟ هل كان للرب حساب؟ وهل كنا بنفكر في ملكوت الله؟ وهل كنا عايشين لأجل مجد الرب؟ رب جه وتجسد وعمل الخلاص وصار

0: صنع كفارة غطاء لينا من أجل أن الرب ينقذنا. كنت بقرأ في بحث عملته مؤسسة عالمية عن الفلك بتاع نوح. فلك نوح 300 ذراع 50 ذراع 30 ذراع الطول والعرض والارتفاع. وهذه المؤسسة العالمية موجودة في كوريا الجنوبية وهم معظمهم علماء فيهم ملحدين وفيهم. قالوا شيء عجيب جدا, قالوا انه التصميم الهندسي اللي صنع بيه نوح الفلك تصميم مهاري جدا جدا جدا, يمنع الفلك من الاصطدام ويمنعه انه ينقلب ويجعل الشخص اللي جوه لا يشعر باي اخطار خارجيه, يشعر براحه وكانه معزول جوه تابوت او معزول جوه صندوق, ما يحسش باي تموجات ولا اي حاجه. وقالوا كده انه لو ذراع زياده على 300 في الطول او نقص ذراع عن 300 في الطول يخلي المركب او السفينه عرضه لاي تصادمات تحصل مع اي امواج عاليه او مع اي صخور او اي حاجه. ولو العرض زياده ذراع او نقص زياده ذراع يخلي المركب عرضه للانقلاب. ان هي تتقلب. الشكل الهندسي اللي صممه الله لفلك نوح معناه انك في الامان طول ما انت في الفلك.
1: امين.
2: صح.
0: ان الفلك يوفر لك الامان, يوفر لك الراحه, ويوفر يقول لك التصميم الثلاثي اللي عمله جوه بقى الفلك مش بره, لان هو عمل علوي واسفل ومتوسط, يعني ثلاث دواير بس ثلاث دواير مش فوق بعض بشكل هندسي, يعني الدور ده يجي تاني يجي تحتيه شويه التالت يجي تحتيه شويه. ليه؟ عشان الثلاث دواير فتحه التهويه اللي معموله في العلو وفي الجنب تخبط في الثلاث دواير. حتى صناعه القوه الصغيره مصنوعه بطريقه هندسيه, لان لو القوه اللي فوق او يقول كده صنع قوه في الاعلى, لو ثلاث دوائر دول مقفولين كانه ثلاث ادوار زي العماير مش هتدي تهويه للي تحت, مش هتدي تهويه للي في النص. فتصنيع جسم الفلك من جوه بطريقه متدرجه كده والفتحه تيجي تغطي الهواء اللي جاي من الفتحه يغطي ويملى المركب كده. حاجه ثانيه, ليه القوه دي ما كانتش في الامام, ما كانتش على الجنب؟ عارفه ليه؟ وكانت في الاعلى, عشان نوح كل ما يرفع عينيه يلاقي السماء.
1: هللويا.
0: وما يتلخمش بشكل المطر اللي نازل على الارض. لان لو الفتحه قدامه هيبقى نوح كل اللي عامله كل يوم بيعمل ايه؟
1: شوف المطر
0: وصلنا لفين؟ اللي هيغبط فينا دلوقتي. فيبقى قاعد متوتر, فالرب رفع عنه التوتر وخلى القوه دي اللي هي الفتحه اللي هو الشباك يعني خلاها على جنب بطريقه تبص لفوق. حاجه اللي بعد كده, ان المفتاح بتاع الباب الرب اللي اغلق الباب من من الخارج. ما اداش المفتاح لنوح من الداخل. ليه؟ ايدينا من الكهرباء باستمرار كبشر ونحب نكتشف الغموض. الشيء الغامضه ايدينا تتكهرب وتحب تجري عليها. لو الرب ادى المفتاح لنوح ما قفلش الباب من من من بره, كان نوح كل شويه يعمل ايه؟
2: يفتح,
0: يحاول يفتح الباب يشوف وصلنا لفين. النتيجه كانت ايه اللي يحصل؟ الميه تدخل تغرق المركبه. فالرب قال له انا عارفك الان. الانسان الان باستمرار.
2: صح.
0: قال له عشان ارفع من عليك القلق وما اخليش ايدك تجري اخلي المفتاح من بره, انا لا اقفل الباب. هسكره زي الطياره. الباب يتسكر كلنا قاعدين على الكراسي,
2: بس
0: حد يقدر يقول له استاذنك هنزل فين؟ في الهواء. الباب اتقفل. حاجه ثانيه, الرب ما سمحش اي مركبه او اي سفينه. حضرتك ركبت كروز كذا مره. لو رحت عند غرفه القياده هتلاقي غرفه القياده عباره عن ايه؟ مفتوحه او في لوح ازاز كبير.
2: أيوة.
0: ليه؟ عشان يشوف.
2: أيوة.
0: الرب ما سمحش النوح يبقى في غرفه القياده
1: ما يشوفش.
0: المركبة كان ما فيهاش ثلاث حاجات, لا شراع ولا مجداف
2: طب
0: اللي هي الافلاك دي,
2: لا لا لا,
0: ولا غرفة قيادة. السؤال ليه؟ طب هي ماشية ازاي؟
3: هو اللي بيقولها,
1: هو اللي ممشيها.
0: انا مش عايزك تعمل اي حاجة يا نوح, لان لو في شراع هتاكلك ايديك وتحاول تعمل حاجة. لو في مجد

0: هتاكلك ايديك وتحاول تعمل حاجه. لو في غرفه قياده هتبقى قلقان لانها هتضطر تبص لبره عشان تتفادى الاشياء. لكن قال له ايه؟ انا القائد. فالغي لك غرفه القياده. والحاجه الثانيه غرفه القياده معناك بتطل على بره، وانت بتطل على بره لا شايف ايه؟ ميه بحر نازله وجبال، المركب عماله تعمل ايه؟ تعلى فوق الجبال. فلو انا شايف المنظر ده عارفين ان في حاجه اسمها السيمينار او مش عارف اسمه ايه، جهاز كده تركبيه في الملاهي والحاجات دي
1: سيميليشن.
0: فتقعد فتحس ان انت بتعمل ايه؟ بياخدك. ففي ناس عندها فوبيا وانا واحد منهم، فبيبقى الواحد قاعد عامل ايه؟ حاسس ان هو ما هو كله خيال في الذهن. فبيبقى الواحد قاعد حاسس ان هو يخبط في حاجه، طاير جنب القمر، طاير جنب النجمه. وطبعا اللي عندهم فوبيا من الحاجات دي تبص تلاقي تغمض عينيهم وبتاع. فالرب لغى الفكره دي عشان يدي لنوح راحه كامله. انا عايز، انا ليه بقول الفكره دي؟ مش عشان اقول لكم معلومات واتبابل معلومات. طول ما انت في المسيح في امان
2: طبعا،
0: لا في اصطدامات في الخارج ولا تحمل هم حاجه.
2: بالظبط،
0: انت في المسيح في امان،
2: صح،
0: في فلك المسيح في امان. سيب له القياده، ولما تسيب له القياده مش هتمسك في الفلوس. لما تسيب له القياده ويبقى في مطلب زي ده هتقول ايه؟ كيف لا اطيع الله وهو القائد في حياتي؟
2: يس.
0: كيف لا اتجاوب مع دعوه لعمل ربنا وفي احتياج 40,000 ولا 43,000 وهو القائد لحياتي؟ تتخيل والاخ سامويل وكلنا اشتغلنا عند، اشتغلنا في شركات واشتغلنا عند ناس، لو صاحب العمل قال لي حاجه وانا ما نفذتهاش النتيجه ايه؟
2: قول لي بره،
0: لفت انتظار، وتاني مره لو قررت خصوم، يخصم، وتالت مره لو قررت او رابع مره
1: طرد. مع السلامه.
0: مع السلامه، صح ولا لا؟ مش في العالم كده؟
1: طبعا.
0: صح ولا لا؟ النهارده صاحب الاداره والاراده المدير على حياتنا بيقول عملي محتاج، وانا بقول يا رب بحبك، كل مرات ناس تصلي يا رب اللي انت هتقول عليه انا انفذه. طب ما بيقول بيقولوا ما ده الكلام ده مش طالع من الاسيس يسام ولا الاسيس سمير ولا الاخ سامر ولا الاخت سلوى ولا الاخ بيتر ولا الاسيس شادي امبارح ولا كل الافاضل اللي طلعوا، ده صوت الرب.
3: امين.
0: ولو انت بتحبه بتقول عايز انفذ كلامك، طب ما هو يلا برهان على اننا نطيع صوت الرب.
2: امين.
0: وهذا برهان عملي يضعنا الرب في امتحان، هل نطيع صوت الرب ولا لا؟ وده برهان. يلا شعب الرب، واحد يشيل الثلاثة اللي على الوش، وعايزين سباق في 28 دقيقة. هل في 28 دقيقة ممكن أن تتحقق المعجزة وتسدد المبلغ ده؟ أنا عايز أقول ده ممكن كمان في 28 دقيقة تتحقق المعجزة وتسدد 600,000.
2: أمين. طبعا
0: لا يستحيل على الرب شيء.
2: طبعا رب.
0: بس البرهان إيه؟ أنا بطيع صوت الرب ولا لا؟ أنا بحب الرب ولا لا؟ أنا ببرهن إن أنا بتجاوب مع صوتك ولا لأ يا رب.
1: أمين. أحبنا كلام جميل، بس لما تسمع صوت ربنا مش حسب ما يمشي على مزاجي، مش كأني أنا اللي ربنا يقول
0: أنا اللي بقود المركبة،
1: كأن أنا اللي بقود المركبة، مش أنا اللي بقود المركبة، أنا بسمع صوته هو. رب أكرمنا بالكتير، عارف رب قال لنا في قناة الكارما أنا هسدد كل احتياج لعمل رب في الكارما، وأنا هبعت كل التقديمات لأولادي علشان يقدموها في عملي في الكارما، فالكارما تفضل تستمر ورسالتي توصل للناس وحقق هدفي على الأرض من خلال أولادي ومن خلالكم. عشان كده الكارما مكملة. النهاردة ربنا بيقول لك قوم بالدور اللي عليك وقومي بالدور اللي عليكي. ربنا أكرمك في وظيفتك، ربنا أكرمك في وظيفتك علشان تيجي تكرم عمل الرب، عشان تيجي تكرم ربنا فعملوا في الكارما، عشان نقدر نوصل رسالة المسيح. في الدقائق اللي جاية دي أنا نفسي أشوف الأبطال اللي يقدروا يقدموا للرب النهاردة مما أعطاك الرب. تقدر تقدم 2,000, 1,000, 5, 10. نفسي بعد الرسالة القوية اللي قالها الأخ أندرو بطلب من حضراتكم نتفاعل معها في الدقائق اللي جاية. أمين. أمين في اسم المسيح. 26 دقيقة وأنا لسه شايف أن الرقم اللي قدامنا يعني بيمشي على مهله خالص، 42,000 يا أخ أندرو لسه باقيين وقدامنا 26 دقيقة.

0: عايزين ابطال يحطوا ارقام كبيره ويكونوا بيحبوا الرب ويكونوا بيقولوا للرب يا رب انا بطيع صوتك.
1: هللويا.
0: صوت الرب النهارده ان عمله في قناه القرمة يحتاج الى 42,000.
2: امين.
0: انت هتعمل ايه وانت بتتجاوب مع صوت الرب؟ الرب بيكلم ليك بشكل ما توديش وشك بعيد. ما تطلعش بره الحلقه على الفيسبوك، ما تغيرش القناه، ما تحولش لحاجه تاني. لا، سمح الرب انك تسمع الرساله دي معناه ان في دور شخصي وفي ضروره موضوع عليك انك تعمل حاجه. خد خطوه دلوقتي بسبعه بسته بعشره بخمستاشر زي ما قالت الاخت سلوى بالابطال بتاع اللحظات الحاسمه.
2: طبعا
0: لا يليق بالرب اللي اسم الرب العظيم ومجد وسلطان وبهائه ان وقت يخلص وشعب الرب قاعد يتفرج على مبلغ 42,000 دولار. ده لو واحد بدأ نمشي في الشارع وقال مش 42، ده تحط قدام ال 42 3 4 اصفار.
2: أيوة.
0: هيخلصوا في ساعتين.
2: أيوة.
0: ثلاثة.
2: ايوه
0: يلا شعب الرب في اسم الرب يسوع.
1: امين امين امين. احبائنا هرجع للاستاذ سمير بيشارك معانا 25 دقيقه. بصلي في الدقايق اللي جايه دي واحنا بنسمع كلمه الرب من الاخ سمير من الاستاذ سمير يكون الرب يثقل على قلوبنا وتقوم وتقدم تقدمه دلوقتي. يا اما تمسك التليفون بتاعك وتقدم بالكيو ار كود اللي موجود قدامك على الشاشه قدامنا ده، او تقدر تتصل بينا او تبعت رساله. احبائنا خلونا نتفاعل وبسرعه مع رساله ربنا لينا. امين. اتفضل يا قسيس.
3: في ملوك الاول 17 الرب قال كده لإيليا، انا عايزك تمشي من البلد اللي انت فيها، لان كان في ساعتها حرب فلسطينيين طلعوا عليهم وامور زي كده. فقال له اذهب الى صيدون، اذهب الى صيدون. قال له رب ده في مجاعه وفي عطش. قال له انا امرت ارمله ان هي تعولك. ارمله تعولني؟ وفعلا اطاع صوت الرب. واللي كان بيميز إيليا ان هو تملي كان بيطيع، كان بيطيع صوت الرب. ولما أطاع صوت الرب بص كده هوت وهو داخل على صرف الصيدون لقى امرأة بتقش عيدان قش كده هوت علشان تكون بتعمل أكل ليها وللطفل اللي عندها. والست دي كانت أرملة. وقال لها أنا عايز أشرب. فجابت له شوية مية عشان يشربهم. فقال لها اعملي لي كمان إيه وانت جوه وخارجه اعملي كعكه معاكي صغيره. قلت له حي النور رب، انا ما عنديش اي حاجه الا شويه دقيق كده قد كفه ايد وشويه ميه هعجنهم اعمل بيهم ايه كعكه لابني انا وهو ناكلهم، وبعد كده ممكن يحصل لنا احنا نموت. فهي داخله جوه عشان تعمل قال لها اعملي لي انا اولا كعكه. ايه رايكم في الايمان دوت؟ اعملي لي اولا كعكه. لو الست ديت رد فعلها يكون ايه وهي ارمله وفي مجاعه؟ ايه الراجل دوت اللي جاي علشان ياخد اكلنا وياخد اكل انا وابن ده؟ احنا هنعمل كعكه وهنموت بعد كده ان في مجاعه وفي عطش ومفيش مطر ومفيش زرع وامور كتيره كتيره كتيره. انما الست ديت الميزه اللي خلى الكتاب يكتب عنها ان هي اطاعت رجل الله. اطاعت ايه؟ رجل الله. والنهارده الرب بيدعوك بنفسه اعمل لي اولا من الامور الصغيره اللي عندك اللي انت عمال تحوط عليهم وخايف عليهم. الله بيقولك النهارده افتح ايدك وطلع الامور ديت والدهاني وانا هفيض عليك من قوى السماوات. وبدات تعمل ايه؟ تطيع صوت الرب وتطيع صوت رجل الله. ودخلت وعملت كعكاية صغيره وجابتها له وقال لها في وعد من الرب ليك النهارده. ايه هو الوعد دوت؟ ان كوار الدقيق لا يفرغ وجوز الزيت اللي انت عملتي لي منه على قد الكعكاية الحبة اللي موجودين لا يفرغ لا ينقص
2: إلى أن يأتي.
3: ليه؟ ليه؟ إيه اللي حصل؟ لأنها خضعت وأطاعت. قال لها ما فيش أي حاجة من الحاجات دي هتقل عندك لأن الرب

هيمطر وهيجيب ثمر وهيجيب أمور رائعة جدا على بيتك على حياتك. وكانت خاضعة جدا لصوت الله من خلال رجل الله. والنهاردة إحنا كموجودين في الكارما, والكارما بتخدمك وجاية لغاية بيتك وبتدعوك إنك أنت تكون بتشارك في عملها. ده شرف كبير وامتياز إن إحنا نمد إيدينا كلنا لعمل الرب, وده امتياز ليك انت اذا كنت انت في ضيقه ماليه او امور صغيره انت شايفها على قدك. الله النهارده بيقول لك خلي بالك, اذا اطعتني النهارده هفتح قوه السماوات كلها على حياتك وعلى بيتك علشان تكون في رغد وفي غنى. الامور الصغيره اللي انت شايفها قليله قوي ويمكن انت مستقليها في نظرك, هو في عينين الرب حاجة عظيمة جدا جدا جدا. قوار الدقيق لا ما فرخش, ما حصلش منه أي نقص. وكوز الزيت اللي كانت بتعمل منه منقصه, لغاية ما الرب عمل إيه؟ أوجد ثمار في الأرض وأوجد غلة وأوجد طعام آخر. وعشان كده الله النهاردة بيقول لك ثق فيا, ثق بالإيمان فيا, أنا اللي رعيتك في السنين اللي فاتت وأنا اللي هرعاك وأرعى بيتك في السنين اللي جاية. مهما كان قدرتك, مهما كانت قلة الأمور اللي أنت بتعيش فيها, أنا أفيض عليك النهاردة في اسم الرب يسوع المسيح بركات غير عادية. عايزين نطيع النهاردة صوت الرب. يمكن خايف على الماديات, يمكن خايف على شغلك, يمكن خايف من بكرة, يمكن في أخبار مؤلمة ومزعجة ليك, إبليس عمال يحدفها على بيتك على حياتك على شغلك, لكن الله النهاردة بيقول لك طعني وكل الأمور دي كلها هي في إيد منين, مش في إيدين البشر. خلي بالك انت قدس للرب, انت ملك للرب من ساعة ما ابتديت حياتك تكون ملك لله, والله هو اللي ماشي كل امور حياتك مش امكانياتك, مش بالفلوس القليلة اللي عندك, مش بالشغل اللي عندك انت بتعيش بيه. لكن الله النهاردة لما تطيعه هيوسع تخومك, هيعمل امور رائعة وعظيمة في حياتك. عايزين نختبر الحاجات دي كلها في حياتنا, عايزين نعيش الاختبارات دي. كفاكم قعود في هذا الجبل. الله عايزنا نقوم ونتحرك ونشوف ايده هي عماله تمتد يمين وشمال لينا, وهي عماله تكرم فينا, واحنا واقفين ومستقرين في مكان معين وحاطين امكانياتنا البسيطه هي اللي حاجبه كل رؤيه عن ان احنا نشوف مين, نشوف فوق في السماء, نشوف الرب بيعمل ايه, بينزل خير لنا. انا بدعوك النهاردة في اسم المسيح, وبدعو كل حد النهاردة شايف امكانياته ضعيفة ان يحط الامكانيات دي في ايدين الرب وشوف الرب هيعمل ايه في حياتك. هللويا. انا بفتكر اختبار حصل في مصر, كان حد عندي في الكنيسة هو مش مسيحي, لكن جيهم يصلوا علشان كان في عملية يعملوها وأمور زي كده للست يعني, فجاية وهي لابسة خمار كده, وقلت لها وجوزها هي مصرية لكن جوزها سعودي فطيار سعودي يعني, فجيهم علشان أصلي معاها وعلشان الأمور العملية اللي هتعملها. فقلت له أنا ما أقدرش, أنا بصلي لما يكون واحدة جاية تصلي بصلي أنا والمدام بتاعة الأخت سام. فقلت له مش هينفع أصلي معاها وهي حاطة النقاب, بينفع تشيل النقاب؟ بالفعل شالت النقاب وصليت معاها. والجمعة اللي بعديها كانت جاية تعمل تقصير في الأمعاء اللي عندها, لأن كان في ارتخاف في جزء من الأمعاء, ما كانش بتقدر تدخل تعمل حمام او حاجه زي كده. فراحت علشان الاسبوع اللي بعد يوم الجمعه اللي بعد عشان تعمل العمليه بتاعتها. فالدكتور قال لها في حاجه غريبه, فعمل لها اشعاعات تاني قبل ما تدخل تعمل الجراحه. والحاجه العظيمه اللي الرب عملها معاها, حتى الدكاترة ما كانوش مصدقين, قال لها احنا كنا هندخلك على قط العمليات على طول, لكن الجزء المرتخي اللي عندك في الأمعاء
بقى شغال

0: زيه زي اي جزء جنبه وانت ما فيش حاجة عندك وانت شفيتي. وجاية اليوم دوت كان يوم جمعة برضو وجاية رفعة واحنا خلصت خدمة والناس بتصلي وراحت رفعة دي الاثنين بالاشعة القديمة والاشعة الجديدة. قلت لها في ايه؟ رحت مشاور المدام عندي قلت لها شوفيها عايزة ايه. فراحت هناك وجات لي بتقول لي هي بتقول ان هي راحت عشان تعمل عملية ما عملتهاش. الدكاترة قالوا ان هي ما عندهاش اي حاجة وبقت طبيعية خالص.
1: هللويا.
0: فقلت لها هتقول اختبارها في دقيقة ونص او دقيقتين ما تزودش عن كده. وقامت طبعا مش لابسه اللبس اللي كانت لابسه قبل كده لابسه الحجاب بس الخارجي مهم. فقامت قالت الاختبار بتاعها وبعد الكنيسه قلت لها انت كان ايمانك قليل فالرب حب يكبر ايمانك. وابتدت تحضر هي وجوزها السعودي دوت وجات للمسيح وقبلت الرب مخلص ليها. لكن كمان مش كده وبس، لكن كمان قالت لي انا عايزه اجيب طفل من جوزي لان جوزها الاولاني مشي. فجابت وجابت ولد سميته ياسين. انا بقول الكلام ده عشان الكلام ده الناس عارفينه هناك في مصر. فجه الولد اللي اسمه ياسين دوت وقالت لي انا عايزه اكرس ابني. فقلت لها انت واثقه من كده؟ قالت لي اه. وكان في الاسبوع عندهم طبل وحاجات زي كده. اول ما انا اديتها تليفون من تحت مشيت كل الناس اللي فوق ودخلت ودخلنا انا والمدام والفريق التسبيح بتاع الكنيسه طلعنا فوق عندهم. وقالت لي ياسين موجود نايم جوه على السرير عايزك تكرسه يكون ملك ربنا. واول ما دخلت لقيت صورتي انا والمدام على التسريحه اللي عندها جوه في الاوضه وراحت فتحالي صدر ابنها كده بالزراير ووريتني من جوه صليب ذهب ملبسه له. فقلت لها انت مش خايفه؟ قلت لها اخاف من ايه؟ اخاف من ايه؟ ما ابوه عارف وهو دوت ابنكم مش ابني وانتوا صليتوا ان احنا نجيب حاجه زي كده. فحطينا ايدينا على الولد وكرسناه بقى ملك لله. انا بتكلم على الفلوس لما تضيع مننا وتروح سودان. فجت مره بتقول لي انا كنت حاطه شنطتي وانا اولادي ما بيسرقوش حاجه، كنت حاطه شنطتي على ترابيزه السفره بره والشنطه دي كان فيها فلوس. فانا كنت معوده ان هي تملك الرب على كل امور حياتها على اولادها وعلى بناتها وعلى كل شغلها اللي في البيت. فقامت الصبح بتقول لي انا ما لقيتش الفلوس جوه الشنطه. قلت لها طيب انت صليتي على الفلوس دي جوه الشنطه؟ قالت لي انا غبيه بنفس حصر اللفظ كده انا غبيه ازاي ما عملتش حاجه زي كده.
1: واو.
0: فصلينا والارواح الشر اللي كانت مبعوته من بره على بيتها هو اللي كان سرق الحاجه دي. وابتدينا نصلي في المكان هناك ونرش ميه وابتدينا ان هي تكون بفلوسها بترجع مره تاني ليها. وعايز اقول حاجه ان الست دي كانت بتقف تاخد تكسر خبز معانا جوه الكنيسه كل يوم حد.
1: مجدا للرب.
0: وصاروا ملك لله لغايه النهارده. انا بتابعهم انا بقى لي من 2011 بتابعهم هي والاسره بتاعتها. بنتها الكبيره تحب قوي تتكلم معانا وجات وبتسبح وامور زي كده. واولادها كمان بتابعهم. فحاجة جميلة ان جوزها كمان اللي هو الطيار السعودي دوت بيكلمني بكل ارتياح وفرحان ان بيته بقى ملك لربنا. انا عايز اقول ان لما نملك الرب على حياتنا على الامور الصغيرة اللي عندنا على طوار الدقيق وكوز الزيت دوت الله يعمل امور عظيمة في حياتنا من خلال ايماننا وثقتنا وعمله في حياتنا في اسم المسيح. صلي من كل قلب كل بيت النهاردة يتفتح على الرب يتفتح على الرب بكل الامكانيات الصغيرة اللي عندك كانت او كبيرة. قول له رب انا بملكك على بيتي وعلى حياتي وعلى اولادي في اسم المسيح.
2: امين. امين. بارك اسم الرب. شكرا لك قسيس. رب يباركك ويستخدمك. احبائنا كلام رائع وتعليم رائع واختبارات حقيقيه. دلوقتي احنا عندنا قد ايه؟ 12 دقيقه. والتحدي بتاعنا كام؟ حوالي 40,000. اكشلي حوالي 41,000. فخلونا نعمل خطوات عمليه في ال 10 11 دقيقه الجايه. 11 دقيقة بس يا أخي أندرو. عايزين حاجات معينة. الرب بيقول لك أنا محتاج الفلوس دي عشان مجد اسمي، عشان اسمي يتمجد، عشان أباركك أنت

0: عشان أباركك أنت. البركة ليك والبركة لبيتك. مين يحط إيده معانا النهاردة ويقول أنا أقدم للرب 5,000 دولار يو. أنا أقدم للرب 10,000 دولار. الاختصار هو بتقول في حد ممكن يقدم 15,000. أمين طبعا. مبارك يو. اسم الرب. مين يقدر يعمل كده؟ عشر دقائق 11 دقيقة. لا يستحيل على الرب شيء. الرب ادالك الإمكانيات. في أكتر من 40 شخص بيشوفني دلوقتي يقدر يقدم 1,000 دولار دلوقتي. يلا بينا. مين ياخد خطوة إيجابية في الدقائق دي ويقول أنا هنهي الرقم ده في الوقت المطلوب وأقدر أقدم 5 وأقدر أقدم 10. أنا شايف في تقدمة 2,000 دولار جات من حاجات بسيطة من دقائق. بشكر ربي جدا لأجلها من أخت مباركة من كاليفورنيا. ربي يباركك ويستخدمك. شكرا ليكي أونلاين. فأنا بشجعكم يا أحبائي أنا ممكن تقدم بالكيو آر كود الموجود قدامنا ده. تقدر تقدم أحسن تقدمة عندك.
1: 20 واحد زي الأخت.
0: اتفضل يا خالد.
1: حطوا كل واحد 2,000 دولار الرقم اللي على الشاشة.
2: طبعا.
1: يا جماعة
0: 2000
1: في ناس بتقدم بقلبها وفي يعني الأخت اللي حطت في الماتش قدمت مرة واثنين وثلاثة وتقدم على طول وباستمرار. لو نلاقي قلوب زي القلوب دي ناس جوه قلبها انها تكرم الرب جوه قلبها انها تعظم اسمه. في ناس يعني في اخت بعرفها فاضله كلكم بتعرفوها يعني بتقولي وانا قاعده بتفرج وببص رقم بيركن ببقى يعني عايز اعمل اي حاجه عشان اشيله من على الشاشه. شوف اي فكه 100 وشويه 200 وشويه تبعت رساله لا اشيل الرقم. ايه اللي بيحصل ده؟ حب للرب، حب الإكرام الرب، حب العمل الرب. عشان كده يا شعب الرب تجاوبوا بسرعة من فضلكم. ما ينفعش 10 دقايق تعدي وما نلاقيش 40 شخص أو 20 شخص أو 10 أشخاص كل واحد يحط 4,000. في يعني وسائل كتيرة وفرص كتيرة وحلول كتيرة بس المهم أنت بتتجاوب ولا لا. المهم أنت بتعمل خطوة عليك تجاه عمل ربنا ولا لا. كل تقدمة انت بتقدمها بتقدمها لعمل الرب. كل تقدمة انت بتقدمها بتقدمها ان الانجيل ورسالته يوصل لناس كتير ويغطي المسكونة ويغطي ويوصل لمعرفة ونور يوصل لاتنين مليار شخص. كل تقدمة انت بتقدمها زي ما قال بولس الرسول في رسالة فيليبي اصحاح 1 اموري قد آلت اكثر الى تقدم الانجيل. هل أمورك تقول إلى تقدم الإنجيل؟ رسالة الإنجيل حاجة وطعام الفقراء حاجة تانية. ما نعملش حاجة على حساب حاجة. رسالة الإنجيل مهمة مهمة مهمة مهمة مهمة لأن لو أطعمنا الناس بدون ما يعرفوا المسيح إحنا بنطعم ناس رايحة للهلاك. رسالة الإنجيل مهمة مهمة مهمة مهمة زي شفاء الناس من الأمراض. شفاء الناس من الأمراض بس هو له حدود لعمره بس هو رايح السماء ولا مش رايح السماء. رسالة الإنجيل هي اللي بتوفر شفاء النفسي والروحي وبتوفر للناس انها تعرف المسيح يكون لها نصيب وحياة أبدية. تعال حط ايدك دلوقتي وغير الأرقام. قادر بخمسة قادر بعشرة قادر بعشرين قادر باربعة قادر بخمسمية زي ما الرب يحط في ايدك. لكن المهم انك ما تصمتش وتتفرج ما تعملش دورك بل اعمل دورك الان في اسم يسوع.
0: امين. 8 دقائق احبائنا. انا شايف في تقدم 1,000 دولار من كاليفورنيا. مين من اي ولايه يقدر يقدم دلوقتي في الدقائق اللي جايه؟ لو انت بتسمعني من ميشيغان، لو انت بتسمعني من اوهايو، من الينويز، من ماساتشوستس، من كاليفورنيا، من اوريغون، من نورث كارولينا، ساوث كارولينا، نيويورك، نيوجيرسي، بنسلفانيا، فيلادلفيا، فيرجينيا، ويست فيرجينيا، فلوريدا، جورجيا، منين حضرتك بتسمعني؟ من تكساس، من أريزونا، من نيفادا، منين؟ منين الرب بيتكلم ليك النهاردة؟ بشكر ربنا جدا لأجل أحبان اللي قدموا النهاردة ماتشات. النهاردة يوم رائع، عندنا ماتشات كبيرة كمان. فأنا متوقع النهاردة ولسه متوقع أن شعب الرب يستجيب ويستجيب بسرعة. 39,000 باقيين أو ما يقرب من 40,000. ألقى أشخاص يقدموا 5,000. ألقى الرب النهاردة أشخاص الرب أكرمهم ب5,000 و10,000 ويقول أنا أقدم للرب 10,000 النهاردة. وقت عيد الحصاد وقت مميز جدا، وقت بنزرع فيه، وقت بنحط كل إمكانياتنا عشان نمجد اسم الرب. وقت بركة. تيجي تحط إيدك النهاردة في قناة الكرمة، قناة البركة، وتتبارك النهاردة في اسم المسيح. حط إيدك النهاردة، بارك الرب مما أعطاك. خلونا أحبائنا 6 دقايق 6 دقايق

0: انا مصر ان نشوف الارقام دي تتغير وتتغير بسرعه. عارفين بسهوله جدا الارقام دي تتغير جدا لو شخصين دلوقتي كل واحد فيهم قدم 10,000 للرب وشخصين تاني قدموا 5,000 خمس اشخاص تاني قدموا 2,000 يبقى هيخلص المبلغ ده. صح. تقدر تقدم 2,000 تقدر تقدم 1,000 تقدر تقدم 5 تقدر تقدم 10 تقدر تقدم 15 بس الفكره نقوم دلوقتي ونتحرك. يلا بينا مين هيقوم دلوقتي مين ياخد خطوة إيجابية في الست دقايق دي ويقول أنا هعمل فرق قبل نهاية الحلقة. تيجي نعمل النهاردة ثورة ونقول أنا هقدم للرب وهكون ساخي في عمل الرب النهاردة. يمكن ما عملتش كده قبل كده لكن محتاج تعمل حاجة عمرك ما عملتها قبل كده. شوف الرب إزاي هيتمجد في حياتك حسب وعوده هو مش كلامنا إحنا. الرب عارف يعمل كويس قوي. الأخ أندرو كان بيحكينا من شوية قد إيه الرب دقيق في اللي بيعمله وعارف طبعا. كويس قوي بيعمل ايه طبعا. كويس طبعا. قوي وعارف الرب في حياتك كويس قوي وعارف انه الرب اكرمك من المبلغ ده وعارف ان المبلغ ده مفروض مكانه في الجزء ده عشان نترجم بيه البرنامج ده. عارف ان الجزء ده موجود في البيت ده النهاردة ومكانه يكون في الكارما عشان نعمل بيه البرنامج ده ونوصل للشباب بالشكل ده. الجزء ده المبلغ ده اللي موجود في بيتك في الخزنة في الموجود كاش اللي تقدر تطلعه وتوصله لعمل الرب في الكارما عشان نقدر نساعد ناس مطرودين لأجل اسم المسيح. البرنامج ده او الفلوس دي عشان نقدر نسدد بيها ايجار الساتلايتس. الساتلايتس ايجارها غالي جدا. في ساتلايتس بحاجة 20,000 في الشهر في ساتلايتس بحاجة 10,000 دولار في الشهر كل واحد مختلف عن التاني. في اللي ب15 في اللي ب18 في 13 في 23 في كل ساتلايت مختلف عن التاني في الاسعار بس اسعار غالية. فانا بشجعك وده اللي عمل الحمل الكبير علينا عشان نقدر نوصل برسالة المسيح. عشرات ميات القنوات في الشرق الاوسط يمكن الاف كمان القنوات اللي موجوده. احنا محتاجين الكارما تفضل موجوده. الكارما هي القناه المسيحيه الوحيده اللي موجوده على القمر صناعي العرب سات اللي بيطلع من السعوديه وبيوصل للسعوديه عشان كده بتشوف رد الفعل اللي هناك جاي ازاي. حب انا اربع دقائق اخي اندرو وانا هدي لك عبات ما اشوف لو في اي تقدمات جايه من
1: الكيو ار كود
0: بس ما فيش حاجه هتيجي غير لما نستمع دلوقتي ونقوم نعمل حاجه. اتصل دلوقتي اتصل دلوقتي. عندك ارقام لامريكا لكندا لاستراليا نيوزيلندا عندك ارقام للسويد لانجلترا تقدر تتفاعل معنا عندك ارقام للفايبر الواتساب عندك الزل تقدر تبعت بيه دلوقتي والتقدمات هتوصل بالكريدت كارد بالباي بال بالابل باي باي طريقه هتقدر توصل لنا رايت اواي. اتفضل يا اخي اندرو.
1: يلا يا شعب الرب الرب منتظر دلوقتي وبيشوف زي ما كان قاعد عند الخزانه في الرواق بتاع سليمان يراقب الناس اللي بتدي العطايا. الرب دلوقتي بيشوف اولاده بيتجاوبوا مع صوت ولا لا. الرب دلوقتي بيشوف مين هيطيع. الرب دلوقتي بيشوف مين هيتحرك ويقول ما ينفعش يكون العمل الرب احتياج وانا قاعد اتفرج. خد خطوة دلوقتي وعلى قدر ما الرب وضع في يدك وحابب تبارك عمل ربنا اعمل كده. حابب تمجد اسم الرب اعمل كده. شعر ان جوه قلبك بتحس بامتنان لعطايا الرب الكتيرة اللي غمر بيها كل جوانب حياتك اعمل كده. تعالى بقلب ممتن. تعالى بقلب فاهم يعني انه الرسالة دي بتنقذ نفوس. تعالى بقلب وذهن مستنير وعارف انه رسالة المسيح لابد انها توصل وتغطي كل المسكونة. تعالى النهاردة وانت بتعلن حبك للرب لان في حبك للرب بتحب ايضا ان حد تاني يحب الرب ويملك الرب على حياته. غير الارقام في اسم الرب يسوع. لو مديون للرب وقادر تحط 10 اعمل كده. لو مديون للرب وقادر تحط 15 اعمل كده. لو مديون للرب وقادر تحط 5 اعمل كده. 5,000 دولار معناها ان 5 مليون شخص في العالم عنده فرصة ان يستمع لرسالة المسيح لمدة شهر. 10,000 دولار معناها ان 10 مليون شخص في العالم عنده فرصة انه يستمع لرسالة المسيح لمدة شهر. تخيل بقى 20,000 معناها ان 20 مليون شخص عندهم فرصة يستمعوا رسالة المسيح لمدة شهر. 20 مليون شخص يعني كل منطقة الخليج. انت ممكن تقول انا بحط ال20,000 دولار عشان اضمن ان كل الدول الستة بتاع الخليج باستثناء السعودية يبقى عندهم فرصة ان يتفرجوا على قناة الكارما ويستمعوا رسالة المسيح لمدة شهر. يلا يا شعب الرب حط ايدك النهاردة في العمل وقول انا شريك معاكم في العمل. يا رب انا جاي اكرمك. يا رب انا جاي اعظمك. يا رب انا جاي اقولك انا مديون ليك. يا رب انا جاي بقولك انا بحبك. يا رب انا جاي بقولك يا رب انت تستاهل الكتير. يا رب انا جاي بقول

0: لك من يدك واعطيناك. يا رب انا جاي بقول لك ان كل ملكي هو ملكك يا رب. يا رب انا جاي بقول لك انت اللي اديتني قدره لاصطناع الثروه، انا بقدم يا رب فلوسي لعملك وممجد اسمك النهارده في اسم يسوع. هل هتتجاوب وتغير الرقم ده؟ الصوت وصل لك والقرار في ايدك في اسم يسوع.
1: امين. انا شايف تقديمها 1900 جنيه من مصر مبارك اسم الرب. شايف تقديمها من نيوزيلندا 5000 دولار مبارك اسم الرب. هللويا.
0: عمل خطوه كبيره.
1: امين. 5000 دولار
0: نيوزيلندي
1: اقل من استرالي كمان. فكده باقي عندنا اخ اندرو في دقيقه و36330. محتاج الابطال دلوقتي. مين يقدر يقول انا هشيل ال 6330 او 330 او اي رقم؟ بس الفكره ان احنا ناخد خطوه. صدقني لما تلاقي الارقام ركنت كده معناها انك انت الدور دلوقتي عليك تقوم وتاخد خطوه ايجابيه. مين يقدر يقدم 10؟ مين يقدر يقدم 15 زي ما بتقول اخت سلوى؟ في اخت النهارده يوم معرفش ليه يوم اخوات.
0: نعم.
1: الرب قاصد النهارده
0: ونادينا على نيوزيلندا واستجابوا.
1: يس.
0: ولسه في ناس ثانيه. لسه في ناس انا ناديت على ناس من ميلبورن ولسه ما استجابوش. ما اعرفش يمكن مش سامعيني او يمكن كانوا مشغولين او يمكن بيفكروا، لكن الرب بيشاور على مجموعه من الناس في ميلبورن يقدروا يغيروا الارقام دي. الرب بيشاور على ناس في تورونتو، في اماكن كتيره، مونتريال، في اماكن كتيره في كندا، في فانكوفر، في اماكن كتيره بيتفرجوا علينا يقدروا يغيروا الارقام دي. الرب بيشاور على ناس في اريزونا، في فلوريدا، جورجيا، فيرجينيا، نيوجيرسي، في نيويورك يقدروا يغيروا الارقام دي. خد الدور اللي عليك واعمل زي ما عملوا اخواتنا في نيوزيلندا. حط 5 أو 6، شوف الرقم بينزل شويه لتحت، اعمل كده وخد خطوه. ادخل السباق وقول له يا رب انا بمجدك بالعطايا اللي موجوده في ايدي في اسم الرب يسوع.
1: امين. امين. احبائنا احنا بنرنم مع الاخ بيتر. انا واثق ان الرب يكون بيتحرك في قلب ناس يقدروا يقدموا بالخمسه والالف والعشره زي ما الرب يتكلم ليك.
2: ممكن ناخد نص ساعه.
1: انا عارف
2: كمان يا اخ سامويل.
0: انا بعد الترنيم
1: انا هطلب من اخواتنا اللي قدموا الماتش واشوف يعني خاصه ال 15000 عشان هو اللي طلب 90 دقيقه. فانا بشجعكم احبائنا واحنا بنرنم على اخ بيتر يكون الرب مش بس بيثقل عليك، انك انت بتسمع لصوت الرب النهارده وتنفذ اللي ربنا قال لك عليه. صدقوني بسهوله. ليه نقعد، ليه اخ اندرو نقعد ساعه واثنين وثلاثه ونناكف وفي الاخر ربنا يبعت بردك الفلوس بالزبط. بس بعد ساعات طويله.
0: بس خلي بالك بيبعت فلوس من ناس
1: تانيه
0: وناس كان الله بيشاور عليها ما لبتش الدعوه ولا لبت النداء وحرمت نفسها انها تكون شريكه في عمل ربنا بيغير من خلاله نفوس.
1: امين. امين. يلا بينا احبائنا. مين يقدر يقول انا هشيل 1000 او 5 او 10 او 15 او اي رقم الرب يحطه على قلبك؟ فاجئنا النهارده باللي الرب بيتحرك بيكلمك بيه. الرب اكرمك لوقت زي ده. الرب عايز يوصل للنفوس وانت شريك معانا وانت شريكه معانا. احنا مع بعض بنعمل العمل ده. لا الاخ اندرو وحده مسؤول ولا حد مننا احنا مسؤولين ولا لوحدي انا مسؤول. ده كلنا مسؤوليتنا كلنا. مش مسؤوليتي انا عملت اللي عليا وبديكم انتوا دلوقتي المسؤوليه وبقول لك دي مسؤوليتك ومسؤوليتك. كون شريك شهري في قناه الكارما وتعالى قدم تقدمه سخيه لمجد اسم يسوع. امين. نقدر نعمل كده واحنا بنرنم مع الاخ بيتر. اتفضل اخ بيتر. الوقت بيجري واحنا محتاجين نتحرك ونتحرك بسرعه. يلا بينا احبائنا.

0: امين. شكرا لك يا اخ بيتر، ربي يباركك ويستخدمك. شكرا لك. احب انا بشكر ربي جدا وبرجع لك يا اخ اندرو. احب انا في الاستوديو معانا مبلغ لسه باقي 29,700.
1: نزلنا تحت النص او يعني مقرب
0: 29,700. امين
2: امين.
1: 29,000 يعني في 29 واحد لسه لم يستجيبوا
3: يعني
1: لخطوه لدعوه الرب. 29 واحد الرب بيشاور عليهم لسه بيدوروا على بديل غيرهم، هم اللي يقوموا بدورهم. قم بدورك. مردخاي قال التعبير ده لاستير، قال ان سكتت سكوتا الفرج ياتي من مكان اخر. الله مش هيغلب، الله يعرف يسدد، الرب يعرف يمشي عمله. لكن السؤال اللي ناس كتير بتسأل، ليه الرب بيتأنى؟ لأن الرب عايز يديلك فرصة بشكل شخصي انك تكون شريك في العمل. الرب اللي لما قال لبطرس روح هتلاقي سمكة، تفتح بقاء تلاقي ستار، هو يقدر يعمل بطرق كتيرة جدا، لكن علم بطرس درس مهم جدا انه تطيع حتى لو الامر مش داخل عقله. يعني انا بعتقد بطرس هو رايح يدور على السمكة، قول ده أنا طول عمري صياد، ولا مرة في تاريخ عمري في شغلي لقيت سمك في فلوس. ده السمك بنبيعه عشان نجيب فلوس، لكن أنا لقيت فلوس جوه بق سمكة. لكن تخيل الطلب الغريب اللي طلب الرب من بطرس، خلاه عمل إيه؟ أطاع. يمكن النهارده تقول ايه الطلبات الغريبه دي؟ يعني تطلب مني 10 و5 و16 و20؟ انت بتعمله لعمل الرب. الطلب الغريب ده اللي انت شايفه غريب سبب بركه وممكن يعمل نقله كبيره في حياتك. انا بعتقد بعد الموقف ده بطرس وهو راجع بالاستار من فم السمكه، بعتقد انه بيقول لنفسه لو الرب بعد كده طلب مني ايه؟
2: ايوه
1: هعمل، يعني هعمل لأن جربت. الرب يا جماعة لما يشاور هو عارف بيعمل ايه
3: بالظبط.
1: حساباته ما بتخيبش، حساباته دقيقة جدا جدا جدا. لم يفعل شيئا
3: ليس في محله. نعم.
1: تقدر تشيل 9,700 عشان تشجع اللي وراك اعمل كده. اللي يقدر يحط ارقام كبيرة حتى لو الطلب غريب، لكن مع الرب ما فيش غريب. مع الرب في طاعة. قال لهم كده روحوا قولوا لفلان، احنا ما نعرفش من فلان ده، الرب محتاج للجحش ده. راحوا لفلان. في انجيل تاني بيقول كانوا اتنين مشاركين على الجحش. ومع هذا عملوا يا جماعة، مجرد ما راح التلاميذ قالوا للاتنين دول الرب محتاج، قالوا ايه؟ ما فيش نقاش. مع ان الجحش وسيلة مواصلة وشيلة حمل وحاجات كتيرة جدا، لكن لما الرب شاور مفيش نقاش. مفيش نقاش. لما دخل الرب عند بيت لعازر، مريم طلعت الناردين الغالي، مفيش نقاش. تمنه 300 دينار. 300 دينار يعني عمل سنة بالكامل، تحويشة سنة بالكامل. سنة عند اليهود سنة قمرية، يعني 355 وبيظبطوها بطريقة معينة عشان يوصلوها ل 360. المواطن اليهودي ممنوع يشتغل اكتر من 300 يوم، لان الباقي السبوت والاعياد ما ينفعش يشتغل فيهم. يعني صافي عمل المواطن اليهودي 300 يوم في دينار في اليوم. يعني يا جماعه 300 دينار يعني تحويشه، مش تحويشه، لا، عمل سنه بالكامل بدون ما اخد درهم لنفسي. دخل سنه بالكامل قدمته للرب. عندهم ايمان.
2: امين.
1: سألهم اكتر منا، اشجع منا، اتقى منا، اقدس منا، بيحبوا اكتر منا. هل هم عجينه تانية، طينه تانية، خلقه تانية؟ هم بشر بس كانوا بيحبوا الرب قوي. تعالى النهارده عبر عن محبتك للرب.

0: قول له رب زي ما مريم عملت انا هعمل زي ما عملوا انا هعمل زي ما قدموا وقت خيمة الاجتماع الذهب وكل ممتلكاتهم انا هعمل يا رب. حط ايدك النهارده وقادر تشيل التسعة قادر تشيل عشرة قادر تقفل الرقم الاكرام لاسم الرب نعم. لا تتاخر ولا تتوانى
1: امين. وشفنا اخ اندرو من شويه اخ مبارك قدم $6,000 من فيرجينيا
0: في
1: احباء
0: له. احنا نادينا على فيرجينيا واستجابه نادينا على نيوزيلندا واستجابه في ولايات تانية نادينا عنا وما سمعناش حاجه. هل النهارده كان في حاجه من نورث او ساوث كارولينا
1: مستنيين
0: الناس نايمه هناك ولا
1: مستنيينك
0: تنادي عليهم؟ طب انا بنادي على الابطال المؤمنين الاتقياء اللي حب الرب مخلصين للرب اللي اسم الرب عظيم عندهم في نورث كارولينا ساوث كارولينا يتقدموا. ده وقتك وده وقتك ان تغيروا الارقام دي في اسم الرب يسوع. بنادي على ناس مؤمنين اتقياء في اريزونا ده وقتك وده وقتك. بنادي على ناس في فلوريدا ده وقتك وده وقتك. اورلاندو ده وقتك ودي وقتك تغيروا الارقام دي في اسم الرب يسوع.
1: امين امين. اخر صلاه اخر تقدمه جايه معاها تلبت صلاه بتقول صلاه من اجل اولادها اولاده سوري صلاه من اجل اولاده واحفاده انهم يعرفوا الرب ويباركهم. وقبلها كمان كان في طلبه تاني بيقول صلاه من اجل اولادها ليرجعوا للرب. امين امين. دي احسن طلبه تقدر تطلبها. فانا بشكر ربنا لاجل كل القلوب المحبه. احسن حاجه نعملها لاولادنا ان احنا نصلي لهم ومش بس كده كمان نقدم ليهم. بنصرف على اولادنا مبالغ كبيره جدا كتيره جدا. ما تيجي تقدم النهارده باسمهم للرب تقول يا رب انا بحط ذبيحه قدامك يا رب بقدم ذبيحه ومش داخل فارغ النهارده وبقدم تقدمه يا رب استخدمها لمجد اسمك علشان توصل الرساله لشباب تاني في كل مكان في العالم. وبسبب انها وصل الرساله للشباب التانيين دول انت توصل لشبابي انا كمان واولادي وبناتي انا كمان. امين احبائنا. يلا بينا احبائنا 29,000 يا سيس يسام. أيوة. 29,700 تقريبا اخر تقدمه شايفها 300 جنيه من مصر.
2: مجد للرب.
1: 300 جنيه
0: ربنا يبارك.
3: ربنا يبارك.
1: امين. شوف القلب
0: بيبدا تقدمه صباحيه وبيقدم ذبيحه صباحيه اكرام لاسم الرب وتعظيم لاسم الرب.
2: طب بصراحه بتخجلونا من مصر يعني.
0: أيوة. برغم كبيرة. ضيق الحال.
2: ايوه برغم من ضيق الحال وبرغم من يعني
3: الغلا
2: الامور والغلا وكده لكن الله بيستثمر محرقاتك يعني 300 جنيه الرب فعلا يعوضك او يعوضك خير ومصدق انه بسبب بركه دول فلسطين
0: يا رب
2: رب بيستثمر المحرقات. عايز اشجع كل اللي بيسمعونا النهاردة وانت بتطيع الرب انت بتبقى في دايرة سلطانه وهو اللي بيعولك وبيهتم بيك. افتكروا معايا حل الأسيس سمير كان بيتكلم من شوية عن إيليا. إيليا لما الرب قال له روح عند نهر كريت وطاع الرب الرب كان بيعوله عن طريق الغراب يعني حاجة غريبة جدا وكلنا عارفين القصة. غراب يجيب له خبز ولحم صباحا وغراب يجيب له خبز ولحم مساء واللحمة طازية ومشوي وحاجة يعني مفيش بعد كده بس عشان أطاع الرب. فأنت لما بتطيع الرب على فكرة غراب إيليا لسه ما ماتش لسه موجود. غراب إيليا يهتم رب بيك وبعت لك من حيث لا تعلم ولا تدري. أحيانا نبقى متوقعين الخير من مصادر معينة أو من اتجاهات معينة أو بطريقة معينة لكن عايز أقول لك النهاردة توقع أن الرب يفاجئك بمصادر وبركات من حيث لا تعلم ومن حيث لا تتوقع. أنا دايما كده كنت أقول ربنا لما يبقى في مثلا أمر معين يعني كده وأنا لسه في بداية الإيمان مع ربنا أقول ما هي ملهاش غير ثلاث الحلول، يا اما يمين يا اما في النص يا اما شمال، هو اصل ما لهاش غير كده يعني. هو يعني يعني وبص الاقي ربنا يجي يقول لي طب انا ادهشك بقى بحلول مش موجوده اساسا. انا ممكن اخلق حاجات لان انا الخالق، انا ممكن اخلق حاجات مش موجوده وافاجئك بيها. وكان كل مره ربنا عايز يعلمني ان انا يعني ابقى

0: بتعامل بإيمان معاه وأحط العقل على جنب شوية كده وابتدي أتوقعه، كان دايما يدهشني بحلول غير متوقعة. عايز أقول لك النهاردة لو طعت الرب هيدهشك بأمور غير متوقعة. في ناس منتظر الرب في تحديات معينة، وناس منتظر الرب يحل أمور بشكل أو بآخر، وناس طال انتظارها وفشلانين. رب النهاردة جاي بيشجع قلبك ويقول لك طيع الرب وحط بكوراتك وازرع زرعتك والرب يهتم بيك، ولسه غراب إلي ما ماتش. مش بس كده، لكن اللي بيطيع الرب، رب بيفتدي أمور قديمة ويفتدي الوقت يأثر عليك المشوار، وتبص ده يا رب يصنع أمور مجيدة جدا لأنك أنت بتطيعه. وأمور كانت بتاخد أوقات طويلة، تبص ده يا رب يختصر عليك الوقت ده. لو ورق مستنيه بقالك وقت، حط باكورتك وزرعتك والرب هيختصر عليك الأوقات ديت. لو حل معين لأمر معين طال انتظارك إليه، حط باكورتك وزرعتك النهاردة، وأنا مصدق أن الرب بيختصر ويفتدي أوقات ويصنع ليك أمور جديدة مجيدة في اسم الرب يسوع. رب يسترد اللي ضاع، الرب بيدي استرداد. على فكرة مفيش حاجة ضايعة عند الرب أبدا، لكن يرد يرد يرد. يمكن العدو نجح أنه يسلبك في أمور، في بركات، في ضغط، يسلب فرحك في وقت من الأوقات، يسلب سلامك في وقت من الأوقات. الرب النهاردة وانت بتحط باكورتك وانت بتزرع زرعتك يديك استرداد للي سلبه عدو الخير في اسم الرب يسوع. كل ما سلب من انك يرد في اسم الرب يسوع. كل حاجة اتاخدت، كل حاجة اتسحبت منك الوقت اللي فات، الرب يرد، الرب يرد، الرب يصنع في البحر طريق، الرب يدي استردادات يختصر عليك اوقات كده مباركة، يصنع عليك امور مجيدة لانك انت بتطيع الرب. مش بس كده، لكن عايز اشاركك واشجعك كمان، الرب يحقق المواعيد. في مواعيد كتير وفي أمور كتير منتظرها وطال انتظارك. حط باكورتك وازرع زرعتك النهاردة وصدق أن الرب يحقق كل المواعيد، والرب يتمم ما خرج من شفتيه. والرب النهاردة أمين جدا لكل نفس أمينة معاه، لكل نفس النهاردة بتاخد المبادرة وتقول له يا رب عطائي مش هيبقى رد فعل لبركتك، لكن عطائي هيبقى مبادرة النهاردة وأنا بزرع زرعتي ومصدق قد إيه أنت إله عظيم تستثمن محرقاتي. يا رب أنا مش هستنى لما تباركني عشان أباركك، لكن أنا رب النهاردة بمد إيدي وبحط يا رب حتى من احتياجي ومن الأمر اللي أنا حاسس أن أنا يعني صعب أن أنا أعمله، لكن النهاردة أنا هطيعك وأنا مصدق أنك أنت ما بتباتش مديون لأحد. أنت أبي وإلهي حافظ العهد والأمانة، أنت لا تنكر نفسك ليا، لكن تمد ايدك وهتباركني. فارق معايا جدا جدا كل الاحباء المطيعين اللي عمالين يبعتوا من مصر، انتوا بتخجلونا بجد. قسيس شادي امبارح كان بيقول نفسي قوي ان انا اشوف كل مبلغ بيجي من مصر يجي قصاده مبلغ بالدولار، وقد ايه يعني نفرح كده بعمل الرب. يعني خلينا نعمل ماتش صغير جوه الماتش الكبير، يعني في على الشاشه $500 دلوقتي، 500 جنيه نفسي اشوف قوي، $500 قدامها في 10,000 جنيه اهي جات من مصر. أمين. ربي يبارككم.
1: قدامها 10,000 دولار،
0: 10,000 دولار قدامها. أمين. باسم الرب يسوع. اخويا اندرو موافقني في الموضوع ده جدا. أي. يلا يا شعب الرب احنا مصدقين.
1: 3,000
0: مجدا للرب. امين امين. ال 300 وال 500 وال 10,000 عايزين نشوف قدامهم كده باسم الرب يسوع. ربنا يبارك كل اللي بيقدم من كل حتة، وربنا يستخدمكم بركة، وربنا فعلا يعوض ويفتح قوى السماوات ويفتدي أوقات ويوري لك قد إيه بيعولك وبيهتم بيك ويتمم مواعيده ليك في اسم يسوع.
2: أمين أمين. أحبائنا أخونا اللي حاطط الماتش بيقول هو ممكن يزود 45 دقيقة، بس بعد كده مفيش، هتضيع مننا الفلوس يا خانجو.
0: بسم الله.
2: وعايزين وقت، 45 دقيقة
1: وشعب الرب بيحب الرب
2: واحنا عندنا 29 دقيقة
1: واللي سكتوا ربنا هيجيب غيرهم يقفوا النهاردة
0: اسم يسوع.

0: نقبل التحدي
1: نقبل التحدي
2: آمين.
1: نقبل التحدي
0: 45 دقيقة ونقوم ونقول ختمنا الليلة النهاردة
1: لسه 29 زي ما هي
0: 29 التقدمات اللي بتيجي احنا بنادي على
1: مصر
0: اغلبها من مصر فبقت 29304 موجود على الشاشه
1: 304
0: نقدر يشيل 304
1: لا حد يحط 1304
0: ايوه
1: عشان نبدا ننزل انا بصلي حد دلوقتي في اسم يسوع سمعنا من فلوريدا او ساوث كارولينا او نورث كارولينا يحط 1304 ويخلصنا من المرض ثلاث ولايات دول عليهم مسؤولية الآن في اسم الرب يسوع حط ايديك كل عمل غيروا الأرقام اعملوا حاجة في الرقم الكبير ده في اسم يسوع في أتقياء هناك بيسمعونا في ناس بتحب الرب جدا في ناس عايزة تعظم اسمه في ناس فرحانة بعمل ربنا يقدروا يغيروا الأرقام دي في اسم يسوع كل واحد قادر يعمل حاجة اعمل الخطوة اللي عليك اعمل الخطوة اللي عليك امتلك فرح العطاء وافرح ان عطائك بيغير نفوس افرح ان عطائك بينقذ نفوس من الهلاك
2: يغير العالم
1: افرح ان عطائك بيغير خريطة وبيغير صح. مناطق بيغير مدن وبيغير قرى افرح ان عطائك ربنا بيبني بيه جيش للرب وتلاميذ للرب هيكونوا مرسلين في البلاد اللي هم فيها لما يكون النهاردة ناس بتتلمز وتتعلم من خلال قناة الكرمة هكون مرسلة في بلادها في موريتانيا في تشاد في ليبيا تونس الجزائر المغرب الصحراء الغربية اليمن جيبوتي الصومال أريتريا كل البلاد اللي بتكلم اللغة العربية والنهاردة ربنا أضاف حاجة جديدة للكرمة هتلاقي من أفغانستان من باكستان من إيران من طاجكستان من أوزبكستان من كل البلاد دي هنلاقي شعب للرب وتلاميذ للرب مرسلين واللي بيعدهم للإرسالية العمل اللي موجود في قناة الكرمة حط إيدك للعمل مين هيشيل أول رسالة جاية للأخ صامول خلال 30 ثانية أنا بشيل 1304 في اسم يسوع تعال أقول أمين الآن الدور عليك ربنا بيشاور عليك في اسم الرب يسوع
0: أمين أمين وأنا مستني تقدم أول ما توصل هنبدأ التايمر خلينا ناخد كليب دقيقة أو اتنين وبعدين مع أول تقدمة هنفتح مع بعض التايمر 45 دقيقة ونختم حلقتنا بعد كده أمين أحبانا خلينا نطلع كليب بسيط مع أخونا المخرج تفضل

0: بتنزلي.
1: انا بشكرك جدا طبعا على كل حلقاتك، وعايزه اقول لك على حاجه، انا بقالي تقريبا اكتر من 3 سنين بدرس الفرق ما بين الدين الاسلامي والدين المسيحي، وكنت متابعه حلقاتك اوريدي من سنه تقريبا، وكنت متابعه كمان حلقات الاخ رشيد، وما كنتش بكره حد قدكم انتوا الاثنين. انا اسفه اني بقول لك كده، لا
0: كتير جدا بيكرهونا صدقيني، لكن ربنا يبارك.
1: صدقني بجد، صدقني بجد، بس عايزه اقول لك انا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه علشان اكفر عن الافكار اللي كانت عندي.
0: ولا حاجه، اتمتعي بمحبه ربنا.
1: دي بالذات انا بعمل المداخله دي بالذات يمكن تكون حاجه ربنا يقبلني بيها في ملكوته، علشان انا احساسي عمري ما هقدر اوصفه، ولا انا عارفه اتكلم اصلا دلوقتي من كتر اللي انا حاساه. انا أيوة. بس بطلب من اي حد مسلم بيسمع الحلقه دي وبيسمع مكالمتي، ابوس ايديكم يا جماعه.
0: أيوة.
1: دي اخرتكم، دي اخرتكم. لو في 1% شك، روحوا للواحد في المية ودوروا، مش هتخسروا حاجه، عمركم ما هتخسروا حاجة. إن شاء الله تقفلوا على بابكم وما تقولوش لحد، خدوا الكتب وخدوا المراجع، ما فيش أسهل منها على جوجل وعلى اليوتيوب دلوقتي. السوشيال ميديا قربت كل حاجة، من غير فلوس، من غير أي تعب، من غير إرهاق، هتروحوا اقفلوا على نفسكم وما تقولوش لحد. بس في 1% نسبة إن إحنا ممكن نبقى صح، دوروا في 1% دي. انا بقول لكم دورت، وكنت بكره الناس دي اشد كره. مش قادره اقول لكم انتوا هتحسوا بايه، هتحسوا ان الدنيا نورت. روحوا دوروا في السيره الذاتيه وفي السيره النبويه، وشوفوا الاخطاء اللي احنا عاملينها اللي بيحصل في أفغانستان.

0: أفغانستان وفي طالبان دي حاجات موجودة في القرآن. عمر ربنا ما يقول كده، مستحيل ده يكون طريق ربنا، مستحيل ده يكون طريق ربنا. أنا عارفة يا مسلمين إن أنتم مأمنين بربنا، وإحنا كمان مأمنين بربنا، دي حاجة مشتركة. أيوة حاجة مشتركة، بس الطريق اللي أنتوا أخذينه مستحيل يكون هو ده الطريق اللي بيأدي لربنا. اقروا الإنجيل مش هتخسروا حاجة، شوفوا السماحة اللي فيه، شوفوا كرم الأخلاق اللي فيه. أحبوا أعداءكم، أحبوا أعداءكم، أحبوا أعداءكم. مستنيين إيه؟ ربنا عادل، إداك أنت الإسلام وإداني أنا المسيحية، ودي لحد تاني اليهودية، وإدانا ديانات كتير جدا، بس إدانا في نفس الوقت العقل اللي نفكر بيه علشان نوصل للطريق الصح.
1: صحيح.
0: مستحيل يكون هو مش عادل ويخلي كل واحد يتحاسب بالدين اللي هو أوريدي إداهوله من الأول، مستحيل.
1: صحيح.
0: هو إدانا تفرقة ألسن، تفرقة أجناس، تفرقة ألوان، وتفرقة أديان، بس إدانا العقل اللي نختار بيه الصح.
1: نعم.
0: عشان كده احنا بني ادمين، احنا مش حيوانات، مش بنمشي ورا اللي احنا اتخلقنا بيه وخلاص، واحنا اعمى واحنا عمي مش شايفين حاجه. ابوس ايديكو، ابوس ايديكو لو 1%. روحوا اقروا الانجيل، دوروا في السيره النبويه وشوفوا قصه زيد وايه اللي حصل فيها، شوفوا قصه صفيه وايه اللي حصل فيها. اكتبوا بس على جوجل مش هتخسروا حاجه، واعملوا مقارنه بين اللي هتقروه في الانجيل وبين كل السير الذاتيه والسيره النبويه اللي حصلت.
1: امين.
0: يا رب يا رب. يمكن في

0: أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان، بنحبكم من قناة الكرمة وبنشجعكم النهاردة وإحنا بناخد جزء كتابي رائع مع بعض ومشجع في كورنثوس الثانية إصحاح 9. بولس الرسول بيتكلم مع كنيسة كورنثوس بهذا الحق الكتابي ويقول لهم في عدد 6 كورنثوس الثانية 9:6 يقول هذا: وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد، كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن أو اضطرار، لأن المعطي المسرور يحبه الرب. بحب الآيات دي قوي قوي، وبولس الرسول بيقول إنه حصادك من نفس نوع زرعك، إن زرعت بالشح تحصد أيضا بالشح، لكن إن زرعت بالبركات تحصد أيضا بالبركات. وقول كده: كما لكل واحد كما ينوي بقلبه. وعايز يقول حاجة مهمة جدا، الموضوع موضوع قلب أكتر منه موضوع عطاء. صلواتك مهمة جدا ومهمة مرات كتير أكثر من العطاء، لكن لما يكون العطاء من القلب اللي بيحب الرب قديه، ربنا بيستثمن هذا العطاء لمجده. قول هنا: المعطي المسرور يحبه الرب. أشجعك من كل قلبي أنك تكون بتدي الرب بسرور، والرب كمان عنده بركات، واعرف عن إلهي أنه لا ينسى تعب المحبة. زي ما بتتباركوا بقناة الكرمة، أشجعك تبارك القناة عشان عمل الله يمتد في كل مكان، والرب يحفظكم ويبارككم وتحصدون أيضا بالبركات، والرب معكم.
1: أحبائنا وأصدقائنا في كل مكان في العالم، أهلا بكم في جزء جديد من أجزاء حلقات عيد الحصاد.
2: يا ترى عمرك فكرت للكرمة بتعمل عيد الحصاد مرتين بس في السنة؟ رغم أن التحديات المادية كل يوم بتزيد مش بتقل، وكمان مفيش مؤسسة ولا هيئة بتدعمها شهريا. طب عمرك فكرت السر أنه رغم كده الكرمة مش قناة ولا اتنين، دي شبكة قنوات عددها 7 ل14 تردد لأقمار صناعية مختلفة. ببساطة لأن العمل ده اللي أسسه واللي بيرعاه هو شخص الرب يسوع بنفسه، وهو اللي بيحط على قلوب الأتقياء إنهم يشاركوا ويزرعوا فيها. علشان كده الكرمة مستمرة وبتنجح وثمرها واضح، وقادرة تقف في الثغر علشان تجيب الملايين للرب كل يوم. انت كمان تقدر تكون جندي معانا في تحدي الإيمان القوي ده، فبصلاتك ودعمك لشبكة قنوات الكرمة هتستمر في نشر رسالة المسيح في كل أنحاء العالم. لو ربنا كلمك دلوقتي قوم وشارك واصنع كنزك اللي في السماء، واستنى علشان تشوف بنفسك الاختبارات الحية والثمر اللي بالملايين في عيد الحصاد لشبكة قنوات الكرمة. شارك.

0: بعض ونكمل التحدي. ومعنا في الجزء ده نفس احبائنا الموجودين معانا القسيس سمير. اهلا وسهلا بحضرتك قسيس. قسيس يوسام اهلا بيك مره تاني. الاخ اندرو، الاخ بيتر،
1: اخت
0: سلوى. ونكمل مع بعض التحدي. عندنا مبلغ باقي حوالي 29,000 28,000 وشويه، ويبدا التايمر دلوقتي 45 دقيقه. بشكر ربنا لاجل في الفاصل كان في اختبار رائع جدا. انا كنت مش عارف انتوا سمعتوه معايا ولا لا. كان في اخت بتتكلم من الامارات،
1: وكان مصرية كانت عايشه في الامارات،
0: كانت بتقول كلام قوي جدا. كانت بتقول انا بكره، كنت بكره الناس دي، لكن حياتي اتغيرت. ايه رايك يا اخ اندرو؟
1: هي اختبار قوي، وهي انسانه حقيقيه بتحب الرب جدا وضحت كتير لاجل ايمانها بالرب. وكانت لما بتتفرج علينا بتكرهنا وبتقول ايه الناس دي، وكانت لديها يعني موقف متشدد مننا، لكن الرب لمسها والرب فتح عينيها والرب تعامل معها. ونشكر الرب جدا ان هي موجوده في المجتمع هنا في الوقت الحالي، تصلي لاجل اوراقها واقامتها، وهي متمسكه بالرب وبتربي اولادها في الرب وحياه، وبتكلم اهلها عن المسيح، وكل حياتها هي شهاده للرب. ده نموذج للي بيعمله الرب في قناه الكرمل. ودي صرخه بتقدمها الاخت، من فضلكم اتكلموا عشان اهلي، فضلكم اتكلموا عشان رساله المسيح توصل لاهلي زي ما وصلت ليا. هتوصل رساله المسيح للاهل ازاي والاهالينا كلنا؟ وكل عابر بيقول لي استمر، بتجي لي رسائل بيقول لي احنا مش قادرين نتكلم، انتوا قادرين تتكلموا، استمر. صح. عشان والدي يسمع، عشان مامتي تسمع، عشان اخواتي يسمعوا، عشان يشوفوا النور اللي احنا اختبرناه. عشان كده ايديكم معانا يا جماعه، لان دي مسؤوليه كبيره جدا، ضروره، موضوع علينا، تكليف الرب كلفنا بيه ان نقدم الرساله. كما ارسلني الاب ارسلكم انا. والكرمة حقل ارساليه، انت مرسل من خلال الكرمة، صوتك بيوصل، الرساله بتوصل من خلال دعمك لناس كتيرة جدا. تعال اقف معانا النهاردة وغير الارقام دي في اسم يسوع. بنعمة الرب ما نحتاجش ال 45 دقيقة، لان في ناس بتحب الرب. انا عارف ان في ناس صحيت وناس قامت، لكن متأكد ان للرب 28 واحد بيحبوه يقدروا يقفلوا الرقم ده، او اشخاص يقدروا يحطوا 5 6 7 8. اعمل نقلة كبيرة في الرقم اللي موجود قدامك، لان التحدي كبير ولسه قدامنا تحدي اكبر من اللي موجود على الشاشه، اللي هو يبقى متبقي حوالي 600 الا حاجه بسيطه، ولسه قدامنا مشوار طويل، لكن محتاجين نعمل خطوه كبيره النهارده نغير الارقام دي في اسم الرب يسوع.
0: امين امين. احبائنا قدامنا 42 دقيقه بس، واحنا هناخد كلمات سريعه بقى، يعني كل حد من احبائنا ممكن يشارك دقيقتين. نشجع شعب الرب في كل مكان، يلا بينا، ما عندناش وقت كتير، فاحنا عندنا 42 دقيقه بس. بس انا عايز كل واحد من حضراتكم وهو بيسمعنا دلوقتي يقوم ويعمل حاجه عمليه. من فضلك دلوقتي بص على الكيو ار كود الموجود قدامك ده، افتح الكاميرا بتاعتك، قدم تقدمه. بشكر ربنا لاجل التقديمات اللي وصلت. اخر تقدمه انا شايفها من استراليا، قبليها من كاليفورنيا، من كندا، من الاراضي المقدسه، من فيرجينيا. بشكر ربنا لاجل التقديمات اللي بتوصل. بس مين دلوقتي اللي يقول انا موجود بتابعكم من كاليفورنيا، من اوريغون، من واشنطن، من تكساس، من ميشيغان، من اوهايو، من ماساتشوستس، من فلوريدا، من نورث كارولينا، من ساوث كارولينا، من نيويورك، من نيوجيرسي؟ منين حضرتك تقدر تقول انا بشارك معاكم دلوقتي وهغير الارقام اللي على الشاشه؟ محتاجين الابطال اللي يقدروا يقدموا 1 2 3 5، واي تقدمه ربنا ما بيحتقرهاش ابدا. شفنا من شويه تقدمه بما تعادل $4 من مصر، فالرب بيشوف وبيقدر كل تقدمه. أمين. فلسين الارمله بيهزوا السماء. لو كل لو هو ده كل اللي عندك، ربنا بيسمع ويستجيب لصلاتك وتقدماتك وبيقبلها. امين احبائنا، يلا بينا. هرجع مع القسيس سمير. لو حابب تشارك مع حضرتك معانا اتفضل حضرتك. انا عارف ان الوقت متاخر وقربنا نخلص، لكن الرب يقودك. اتفضل يا قسيس سمير.
2: في اخبار الايام الايه بتاعتنا الجميله، ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك ومعي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. عايز اقول ان الرب ممكن يستخدم الواحد فينا بألف والاثنين بربوة.

0: الله ممكن يوسع من طريقك أنت، عن طريقك أنت يوسع في ملكوت الله. يعني الله ممكن يكون بيستخدمك تكون بركة لناس كتير قوي محيطة بيك، والرب حب أنه كمان يبارك أبونا إبراهيم وأخو، قال له أخرج من بلدك ومن عشيرتك إلى الأرض التي أنا أريك. فإذا كنت أنت شايف أن الإمكانيات اللي عندك هي دية أولها وأخيرها، لا، الله النهاردة بيقول لك خلي بالك، أنا عايز أوسع عليك، أنا عايز أفيض على حياتك بركة. وشفنا في حياة الخضوع والطاعة اللي كان أبونا إبراهيم بيتمتع بيها في حياته، مش في حياته بس لكن في نسله كمان. لما إسحاق يقول زرع وإيه وحصل إيه أضعاف، مش كده؟ يا 100 ضعف كانوا، ما كانش يعني حد يتوقع أمر زي كده، صعب مش كده؟
1: إسحاق
0: إسحاق لما الرب وعده الوعد دوت، أمور كتيرة جدا ممكن تحصل في حياتك لو أنت بتصدق النهاردة وعد الرب ليك.
1: أمين.
0: في حاجات قليلة لكن الله يستخدمها بركة النهاردة كتيرة.
1: أمين.
0: بس الأول نكون خاضعين عشان نكون بركة لناس من حوالينا. شفت البطارية؟ أنا معايا بطارية بس مش عايز أطلعها، لكن أنت شوف الكشاف بتاع البطارية كده، لما تكون في مكان مظلم وتروح فاتح البطارية كده تنور لمين؟ للناس اللي حواليك كلها.
1: صحيح.
2: أمين.
0: فالرب النهاردة ممكن يستخدمك أنت ما تشيلش نفسك من مشهد. الله ممكن يستخدمك أنت عشان تكون نور لناس كتيرة حواليك محتاجة ليك، محتاجة للرب، محتاجة العمل ربنا ينتشر. الله مش هيكون بيمنع بركات على الناس دي كلها، بس هو عايز يبدأ بيك أنت. عمل كده لما أبونا إبراهيم باركه هو كمان، لما أطاعه وباركه هو كمان، وبارك مين؟ وبارك نسله.
1: نعم.
0: وأنا عايز أقول لك نسلك هيكون في الأرض بركة ونور، بس إمتى؟ لما تستخدم الإمكانيات اللي عندك المتاحة اللي بين إيديك، حتى لو كانت إمكانيات بسيطة، حتى لو كانت حاجات قليلة، الله النهاردة يوسع من خلال الأمور ديت لطرق الناس كثيرة أوي يعرفوا المسيح عن طريقك أنت. القنوات ما بدأتش كده خلاص. أنا باجي هنا هو مثلا من حوالي 11 سنة أو 10 سنين جيت هنا، ما كانش القناة كده، ما كانش الاتساع الحاجة تشرف في الاتساع في أنحاء العالم بالطريقة الجميلة دي، لكن باستخدامك أنت واستخدام آخرين واستخدام كل أحباء الرب، الله بيوسع أمور كتيرة جدا في طريقه وفي خدمته علشان الكلمة تنتشر في البلاد العربية وفي البلاد المجاورة لينا، ويجي ناس كتيرة للرب. فخلي ادخل انت في وسط الحصاد دوت وابدا انت الشغل، بدل ما تكون مركوع على جنب. الله عايز يستخدمك، الله عايز يخليك تكون نور للعالم، لان هو قال كده انتم ملح الارض وانتم ايه؟
3: نور
0: العالم. لكن خلي بالك لما قال انتم ملح الارض، قال وان فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء الا ان يطرح خارجا ويدوس من الناس. انتم نور العالم، لا يمكن ان تخفى مدينه موضوعه على جبل. هللويا. عايز سراج يكون على جبل عشان ينير الناس اللي حواليك. تعال النهارده حط ايدك في ايدين الرب، قول له رب انا محتاج ان انا اكون نور وبركه وملح للناس اللي حواليا، يستطعموا فيك روح الله، يستطعموا فيك محبتك، يستطعموا فيك طرقك وسلوكك اللي بيرضي الرب. النهارده صلي ان الرب يغير كل الامور المظلمه دي، وان الرب بالروح القدس ينور جواك، الرب بالروح القدس يعدل كل الطرق بتاعتك، فتصير بركة وملح ونور للناس اللي حواليك، علشان من خلالك يجوا للمسيح. من خلالك هيجوا للمسيح لما أنت كمان تكون بتحط إيديك النهاردة في إيدين رجال الله هنا في الكرمة، علشان كلمته تنتشر وتكون أنت سبب النور دوت في اسم المسيح. استخدم قوة اللي جواك، استخدم المادية.

0: الإمكانيات اللي جواك، استخدم الكلام الرائع اللي الرب مديهولك عشان تكون بركة لنسلك، لبيتك أولا، وكمان تمتد إلى إيه؟ إلى خارج بيتك، فتكون بركة لكل الناس اللي حواليك. تعال النهاردة قدم للرب عشان أولادك يشوفوك وانت بتدي العمل ربنا، فيصيروا بعد كده شركاء لمين؟ للطبيعة الإلهية. الله عايزك تكون نسلك للامتداد، وتكون دايما تكون في الارتفاع لا في الانحطاط. عشان كده شارك في عمل الرب، ابدأ اشتغل، ابدأ النهاردة اتصل، اعمل حاجة النهاردة. لازم تكون من خلالك الأمور دي بتتسدد، الديون دي بتتسدد. احنا بنسد دين، مش بنبص الحاجات اللي جاية لسه، لا احنا في ديون على القناة، فاحنا عايزينك انت تكون مشارك لهذا الأمر في اسم المسيح. انا بثق بالإيمان ان في نفوذ دلوقتي على قلبها، ان هي تكون بتنشر كلمة الله في البلاد اللي هي فيها وفي البلاد المجاورة، ومن خلالك انت الرب يسدد كل أعواز واحتياجات ويشيل كل معطل في اسم الرب يسوع المسيح.
1: أمين.
0: صلي من كل قلبي من أجل بيتك يكون بركة، حياتك تكون بركة، أولادك يكونوا بركة لكل الناس اللي حواليهم في اسم المسيح. في اسم المسيح. يلا ما تضيعش وقت، وحط إيدك في إيدين الرب دلوقتي واشتغل واعمل عمل مبشر.
2: أمين. اسم الرب يسوع.
0: أمين.
1: أمين. شكرا لك يا سيس. أمين. في اسم المسيح. يلا بينا أحبائنا نتشجع. فات تقريبا 10 دقائق يمكن اكتر، 11 دقيقه. احبائنا الوقت بيجري بسرعه، باقي نص ساعه، 34 دقيقه. بشكر ربنا لاجل كل تقدمه، شايف تقدمه اونلاين من كاليفورنيا، ربنا يباركك. اختنا المباركه بتقدم 100 دولار، في قبلها تقدمه 5000 جنيه، وهكذا التقدمات زي ما حضراتكم شايفينها. بس الوقت بيجري بسرعه،
3: 5 بيجري يا شعب الرب، عايزين الهمه السرعه.
1: 28000 وي.
3: امين.
1: يعني ما اكرم من 29000 يا اخي اندرو. محتاجين الابطال
3: اللي يقدر يشيل ال 8 وي دي، يعمل الخطوه دي عشان يشجع. محتاجين الناس اللي يقدروا يحطوا ارقام كبيره دلوقتي عشان عامل الورق. كنا بننادي على اشخاص، وكان الرب وما زال الرب عايز يعطي بركه ويعطي فرصه لكثيرين يتباركوا في عمله. ما تحجبش عن نفسك البركه، ما تعطلش البركه عن حياتك، ما تمنعش البركه عنك. تقولي البركه ازاي؟ البركه لما الرب يستخدمك بتقدمتك يغير مناطق وأسر وعائلات. تخيلوا في قرى أو عائلات كبيرة بتتغير بالكامل في الجزائر، بتتغير بالكامل في المغرب، بتتغير بالكامل في اليمن. عائلات كبيرة. واحد مرة كلمني من كام سنة قبل المسيح، بعد يومين قال لي طب ممكن تصلي مع مراتي، بعد كام يوم أخو مراتي، المهم خلال حاجة وعشرين يوم لقيته جايب 17 وأحش.
4: واو.
3: ده عمل ربنا.
4: بارك.
3: انت ممكن بتقدمتك تغير عائلات بالكامل. مش بقول عائلات مكونة من 2-3-4 وبيحصل، لا، العائلات يعني عيلة كبيرة بتتكون من 20 وحاجة و20. مرة واحد تاني عراقي يكلمني قال انا عرفت الرب من خلالكم، بس كنت متجوز 2. فقعدت اصلي يا رب اعمل ايه، اتصرف ازاي، انا عارف ان في المسيحية زوجة واحدة. فقال انا اعمل حاجه، فقدم لهم المسيح، اللي هتقبل هسيبها واللي مش هتقبل مع السلامه الاهل.
4: برافو.
3: بقول الاثنين قبلوا
2: بقى فورت اكتر.
3: قلت له يعني خلاص انت جيت بالحاله دي خليه قائم زي ما انت. بيقول لي بدا يكلم اولاده واحفاده، وصلوا ل 23 واحد مؤمنين بالمسيح. بيقول لي لما بروح كنيسه كان عايز ميكروباص كبير ولا اتوبيس كبير
4: مقابل الكنيسه.
3: يا شعب الرب اتشجعوا وقدموا، لان الرب بيعمل اعمال عظيم. عايزين اختبارات؟ ممكن نقعد نحكي اختبارات.
4: طبعا
3: ممكن، بس احنا محتاجين المبلغ يتسدد.
1: 30 دقيقه.
3: يلا يا شعب الرب 30 دقيقه. مين هيشيل الثمانية وشويه؟ ومحتاجين ثلاثه، واحد يشيل الثمانية وشويه، وكل واحد يشيل العشرة. الرقم السد.
4: احنا عايزين المبلغ كله يتشال ونخلص.
3: امين
1: امين
4: امين. يعني الرب يبعت ناس مثقلين يشيلوا المبلغ.
3: احنا محتاجين صلاه كده تفتح الايادي.
4: صلاه
3: صلاه يا سيف.
4: امين.
3: اكسر روح الخوف وروح التعطيل والاعاقه وروح الاحساس انه الفلوس كانها لحم بيشد مني.
4: الناس ماسكه فيها.
3: اتفضل يا سيف
4: عشان نجاح.
3: يا رب يا رب
2: يا رب مصدقين فيك وسلطانك يا رب. النهارده بنتكلم
5: بقوة الروح القدس أنك تأتي يا رب على كل نفوس تسمعنا النهاردة وفتحة

0: التلفزيون أو التليفون وتتعامل. يا رب كل روح تشتيت ينكسر باسم الرب يسوع. كل رب أمور بتتحط قدامنا عشان ما نكونش مثمرين لعملك يا رب تترفع باسم الرب يسوع. كل شكاية من العدو كده وخوف بيتحط من ان احنا ندفع وان احنا نكون يا رب شركاء لعملك يا رب. النهاردة تدي جراءة بالروح القدس, تدي طمأنينة, تدي يا رب ثقة وإيمان فيك إنك أنت يا رب لا تبات مديون لأحد. يا رب أنا مصدق يا رب إنك تنهض أبطال, تنهض أبطال, تنهض أبطال يا رب النهاردة, وتحط على قلبهم المسؤولية إنه يكونوا بيسددوا المبلغ دوت لمجد اسمك وامتداد يا رب الرؤية والخدمة في اسم الرب يسوع. يا رب كل شخص بيسمعنا داء بركة العطاء يحط إيده مرة تانية ويختبر اختبار جديد معاك يا رب, يا رب. ويختبر قد ايه يا رب انت بتكرم الذين يكرمونك. من فضلك يا رب النهارده بنتحد بالايمان هنا في الاستوديو انك ترسل يا رب من الروح القدس اللي يرفع واللي يسخي واللي النهارده يبطل كل مشورات العدو على النفوس باسم الرب يسوع. وبالنادي على كل البركات دي انها تيجي دلوقتي باسم الرب القادر على كل شيء. تفتح طرق يا رب وتملأ كل الاحتياج بحسب غناك في المجد في اسم المسيح لكل المجد.
1: أمين. أمين. أمين. بارك اسم الرب.
2: أمين.
1: أمين. شكرا لك أسيس. مسهم ربي بركة.
2: 29 دقيقة.
1: 29 دقيقة.
2: يلا شعب الرب مش عايزين.
3: أنا.
2: ضيع الوقت لأنه في مبلغ هيطير. وفي نفس الوقت الماتش مش هيسدد.
3: مش هيسمح.
2: فمن فضلك من فضلك أخويا وأختي اللي بيشاهدونا من أي مكان في العالم, أوروبا صحيت, دول الخليج, الناس المؤمنين الأتقياء اللي الرب حفظه في الإمارات, في دبي, في الشارقة, في الكويت, في قطر, في البحرين, في سلطنة عمان, في السعودية, في الرياض, في جدة. احنا بنناشد لكل شعب الرب ايا ما كنت بتسمعنا منين, حط ايدك للعمل وغير الارقام اللي موجودة على الشاشة باسم
0: يسوع.
1: احنا بنسمع من الأخت سلوى في الدقيقتين الجايين, في دقيقتين هتكون بتشارك معنا, بس في نفس الوقت الأرقام تتغير, محتاجين نتحرك بسرعة بعد إذنكم. أنا شايف الأرقام ثبتت, آخر تقديمة هي $100 من كاليفورنيا. احنا محتاجين كل دقيقة يكون في شخص بيتشجع في الدقائق دي ويقدم تقديمة. نص ساعة وهنختم حلقتنا. تحبوا يضيع على الكارما $60,000؟ من فضلك ده ماتشينج فاند.
2: يعني لو نص ساعة خلصت في $60,000 ضاعت على الكارما
1: بالضبط.
2: تخيلوا
1: كل 1000 قدامها 1000 تاني. يعني بتقدم 1000 معناها 2000, بتقدم 5 معناها 10, بتقدم 10 معناها 20. اتفضل يا خنجر.
2: يعني ده شيء صعب جدا ان يكون للرب شعب كبير منتدب ورقم زي ده ما يتسددش. ودي فرصه ان الرب بيحط على قلب ناس يحطوا 15 و10 كمان عشان يشجعوا اخواتهم انهم يتحركوا ويحطوا هم كمان قدامهم. ومن فضلك اللي تقدر تعمله في الرقم اعمله دلوقتي, ده الوقت المناسب ليك انك تقدم لعمل ربنا وتغير الارقام في اسم الرب يسوع.
3: امين. امين. امين. امين. عارف يا اخ اندرو, مره عيله قالت لي احنا عندنا سحر جامد وتعبنا جدا ومبهدلنا, فروحنا للشيوخ المسلمين فقلنا لهم عايزين نفك السحر نعمل ايه؟ قالهم لا احنا نعرف نعمل سحر لكن اللي يفك السحر المسيحيين بس, احنا ما نعرفش نفك اسحار. فاتصلت العيله دي بينا وهم ناس مسلمين, فقالوا الشيوخ قالوا نعرف نعمل سحر ما نعرفش نفك السحر, المسيحيين بس اللي يعرفوه, تعرفوا انتوا تفك السحر؟ فالعيله كانت 5 افراد واتكلمت معاهم, كانوا 4 بنات كبار شابات وظهر معمل لهم بعدم جواز او حاجه وامهم, وخدتهم فعلا في سياحه روحيه جدا. وقد ايه كان رائع جدا ان الخمسه صلوا ورايا وسلموا حياتهم للرب واتفك السحر اللي عليهم, وكانوا فرحانين جدا وقالوا ليهم حق الشيوخ يقولوا احنا ما نعرفش نفك الاسحار. عايزه اقول لكم مسيحنا فوق حد التصور.
0: مجدًا.

0: مسيحنا قوي جدا. مسيحنا يستطيع كل شيء.
1: نعم.
0: ولا يعسر علي أمر.
1: نعم.
0: أنا هقرأ معاكم آية علشان ما طولش. الرب بيقولها لكل الناس اللي سمعاني في إرمية واحد عشرة بيقول: انظر قد وكلتك هذا اليوم. النهاردة دلوقتي قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك.
2: يس.
0: إزاي يا رب؟ لتقلع وتهدم وتهلك وتنفض وتبني وتغرس. هقرأ العدد ده تاني، إرمية واحد عشرة: احفظوا عن ظهر قلب، الرب وكلك على الشعوب وعلى الممالك. إن في أمور كتير في الشعوب والممالك دي، تقلع الأفكار اللي فيهم، تهدم الظنون والعقائد اللي فيهم، تهلك وتنفض ثم تبني وتغرس.
2: مين يا رب؟
0: هينفع تبني وتغرس من غير ما تساهم في عمل الله؟ هينفع؟ هينفع الشعوب دي كلها توصل للرب يسوع، أو الرب يكون هناك ويسمعوا عنه ويؤمنوا به من غير ما نكون بنمد إيدينا يا شعب الله؟ إيه رأيكم؟ كل واحد ما يحكمش على غيره. وكنت أسمع كلمة الناس المبسطين هم اللي يدفعوا يا أخت سلوى، الناس الأغنية هم.
2: اسم يسوع.
0: إلهنا إله الكل. ولما بنطلب بنطلب من الكل، بيطلب من الرب.
2: أمين.
0: والكل بيطلب والرب بيدي.
1: هللويا.
0: وبيدي بسخاء حسب كرم الملك. عشان كده إلهنا العظيم القادر على كل شيء، اللي بيقول لكل واحد مؤمن: الشرير لا يمسك
1: يا رب.
0: ما يقدرش الشرير يجي جنبك، بيترعب منك. لما تقول في اسم الرب يسوع، ممكن مملكة الظلمة تهرب بلاد من قدامك. هو ده مسيحنا يا جماعة، وكلنا على الشعوب دي. طب نعمل ايه؟ نقف نتفرج ونقول هم حرين يؤمنوا ما يؤمنوش؟ لا، دمهم مطلوب منا. عشان كده خلي بالك، الرب يتوقع منك سخاء غير عادي النهاردة، لأنه بيقول لك: وكلتك هذا اليوم. أنا وكلتك النهاردة.
2: yes.
0: إن في شعوب عايز أنزع وأنفض منها وأخلع وأهدم معتقدات الشيطان بنيها في أذهانهم، وعايز أغرس جواهم، وعايز أبني فيهم ليكون شعبا خاص، ليكون أمة مقدسة، ليكون شعب اقتناء. خلي بالك، انت مسؤول، والرب متوقع منك تعمل حاجة.
2: أمين.
0: وتعمل حاجة تليق بإلهك. اعمل حاجة تليق بإلهك.
2: أمين.
0: مش على قدك، لكن على قد إمكانيات إلهك اللي هيعوضك ويكرمك ويكافئك ويضيف عليك بركات لا حصر لها. أمين يا جماعة.
2: أمين.
0: خلينا نشوف عمل الله في كل واحد بيسمع.
1: يا رب افتح الآية دي يا رب في اسم يسوع. يا رب ده وقتك أنت اللي تحرك القلوب. احنا اتكلمنا كتير وقدمنا اللي انت قلته يا رب في قلوبنا لإخواتنا، لكن جه الوقت أنت بالروح القدس يا رب تحرك القلوب، تنخس القلوب والنفوس، تعطي يا رب صوت لضمائر كل إخواتنا اللي بيشاهدونا، أن هناك احتياج يخص هذا العمل، هذا الصرح الكبير اللي انت أقامته، المنارة اللي جعلتها نور وإرشاد وطريق وتبيان للحق لكل العالم. يا سيدنا الرب، جي الوقت يا رب أنه أنت يا رب تلمس، أنت تحرك وتفتح الأيادي وتقنع المشاهدين لضرورة التبرع وتزديد هذا المبلغ في اسم الرب يسوع. لا يكون روح تعطيل أو أعاقة أو خوف أو لا مبالاة أو إحساس بغلو المال على القلوب نتيجة للتعب والإجهاد، لكن يا رب نستبدل المال بشخصك أنت، أنت اللي يكون غالي على القلوب مش المال يا رب. وعارفين أن المال بيروح ويجي، لكن يبقى يسوع وحده هو الملك المتوج على حياتنا. أعطي نعمة ان المبلغ ده يتسدد بقوة اسم الرب يسوع والتجرى

0: عجائب الآن في وسطنا في اسم الرب يسوع.
1: أمين أمين. بشكر ربنا جدا لأجل تقدمها. 701 كده المبلغ اللي بقى عندنا 28,000 متقفلة. يعني في شخص يقدر ياخد قدم 8, شخص ممكن يقدم 10, وشخص تاني 10 وخلاص,
0: او واحد 5 و3 و5 و5. احنا محتاجين 5 اشخاص, كل واحد يحط 5
1: او 5 واحد
0: يحط 3. يلا يا شعب الرب باسم يسوع الامر سهل. خد خطوه ايمان, خد خطوه ايمان, ما تخافش من مع الرب وما تحسبهاش مع الرب.
2: امين.
0: خد خطوه ايمان في اسم يسوع. اكرم الرب. لو الرب ادالك احفاد, الرب ادالك اولاد, اولادك في دراسه مستني قرار معين, تعالى ازرع بالايمان لاجل نجاحهم, ازرع بالايمان لاجل بركه مستقبلهم, ازرع بالايمان ليكونوا اولاد للرب, ازرع بالايمان تعبير شكر ان الرب ادالك عطايا اولاد واحفاد وزوج وزوجه لاولادك في اسم الرب يسوع.
1: امين امين. مبارك اسم الرب. 20 دقيقه اقل, اكشلي 19
0: يا رب يسوع,
1: 19 دقيقه وشويه هنختم حلقتنا وهدي علينا المبلغ ده من فضلك. يعني دلوقتي 28,000, يعني 56,000 دولار. كل تقدمة بتقدمها للرب, كل 1,000 دولار معناها 2000, كل 5,000 معناها 10, كل 8 معناها 16. حبقنا من فضلك 19 دقيقة وهنختم حلقتنا, لأنه فعلا احنا طولنا. ودلوقتي في الإيست, يعني آخر تقدمة جاية اللي هي 701 دي من أخت مباركة في الإيست,
0: يعني ساعة واحدة وشوية عنده,
1: ساعة واحدة
0: واحدة وعشرة
1: وعشرة. فبشكر رب جدا لأجلك. حبقنا مين يقدر يقدم دلوقتي ال10,000؟ مين يقدر يقدم ال5,000؟ مين يقدر يقدم ال1000؟ انت بتقدم للرب عشان تفضل كلمة ربنا واصلة للملايين حوالين العالم. انا بشجعك وبشجعك دلوقتي من فضلك. الرب لو بيكلمك بيكلمك عشان تاخد خطوة إيجابية, مش عشان تتفرج علينا.
3: اسم يسوع.
1: لو رب ادالك الإمكانية في كاليفورنيا, في أورجن, في تكساس, في أي بلد بتسمعني دلوقتي, في الكويت, في الإمارات, في السعودية, في استراليا, في نيوزيلندا, في كندا, في
3: أوروبا خالص.
1: أوروبا كان في كذا تقدمة. بشكر رب جدا لأجلكم. يلا بينا أحبائنا, خلينا نتشجع وندي بسخاء لعمل الرب. أبطال الرب أقامهم لوقت زي ده. الرب هيكمل بالعمل, وإنه بيشرفنا إحنا, شرف لينا نحن نحط إيدينا في إيدينه في إيده دلوقتي. والفكرة أنه هو أكرمنا, أنه هو أدينا اللي نقدر نقدمه عند أقدامه. نقول يا رب أنا ما استاهلش أن أنا بارك اسمك وأقدم لك تقدم النهاردة 18 دقيقة والوقت بتاعنا يخلص, وأنا لسه شايف 28,000 بتسلم عليكم كلها موجودة. أمين
2: أمين. امين امين. مش عارف, انا في قلبي قوي انه في ناس لسه فاتحه يعني الكارما دلوقتي, ويمكن انت لسه صاحي من النوم ونفسك تسمع كلمه من الرب قبل ما تنزل لشغلك او للمكان اللي انت رايحه. ربنا النهارده بيقول لك كده, اللي وضعته في قلبك اعمله وانا هتمم الامر. اللي وضعته انا في قلبك انك تعمله للكارما اعمله وانا هتمم كل الامور. اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. والرب كده يعني بيحط على قلبك انه تبقى اولوية في اسم الرب يسوع, أولوية أنك أنت تعمل عمل الرب, أولوية أنك أنت تشارك في المبلغ المتبقي. والرب أمين جدا جدا أنه يتمم ما بدأته يمينه معك. وفي ناس لسه صحين بتدوا يسمعونا النهاردة مصدق أنه يوم للبركة من بدايته, زي ما أخونا أندرو كان بيقول من شوية, أو لما بتحط كده في بداية اليوم زرعتك قدام الرب بتغطي اليوم ببركة وبحضور إلهي يغمر يومك من كل ناحية. أنا مصدق أنه الأرقام تتحرك, ومصدق أنه في قلوب بتتحرك مع صباح يوم جديد, في بركات جديدة لكل شعب الرب اللي في أوروبا بيسمعونا, واللي في مصر, واللي في الشرق الأوسط كله. مصدق كده أنه اللي خلاص بيطفي التلفزيون وهينام في الشرق, لسه الرب طالب منك حاجة اعملها الاول وبعد كده ابقى روح في النوم. حتى لو سهرت شوية انا مصدق ان ربنا عايز يعمل امر جديد معاك وعايز يباركك. علشان كده خلينا نطيع الصوت ونتحرك اسرع في اسم الرب يسوع. الرب قال

0: قادر انه يتمجد في الامر في اسم الرب يسوع. اللي بيعمل كده هو اللي بيتبارك
1: طبعا،
0: واللي تعود على البركة وبارك قبل كده على فكرة يعني مارس العطاء، لأنه أنت بتكنز كنوز في بركات سماوية ومش في الأرض، لكن الله أمين جدا جدا أنه بيغطيك ببركاته من كل ناحية. خلينا نستمر، الاستمرارية في عمل الرب دي أمر مهم جدا عشان كمان عمل الرب يستمر في اسم الرب يسوع. أمين
2: أمين أمين. أحبانا 15 دقيقة، شكرا لك يا أسيس. أنا عارف أن الرب بيتكلم لناس النهاردة زي ما حضرتك قلت، لسهين من النوم أو داخلين يناموا والرب طالب منهم حاجة معينة. 15 دقيقة ونختم حلقتنا. 15 دقيقة أخي أندرو.
3: يا رب يا رب باسم يسوع، حط إيدك للعمل 15 دقيقة. المبلغ لو ما تسددش معناه أن في 60,000 دولار طارت، معناه أن نبدأ تاني من بكرة ومن الأيام اللي جاية. احنا عايزين نخلص المبلغ كله خلال أقل عدد من الأيام عشان البرامج ترجع لطبيعتها. فمن فضلك في اسم الرب يسوع ما تكسلش، ما تتأخرش، خد خطوة، لأن العمل ده عمل مرتبط جدا جدا جدا بمجد الرب، مرتبط جدا بحائط صد ضد كل هرطقات وتطاول من الناس على الإيمان المسيح. مرتبط جدا أنه بيعرف الحق وبيتلمز ناس وبيوصل برسالة المسيح لشعوب وأمم كتيرة جدا. 2 مليار النهاردة قناة الكرمة بتوصل ل 470 مليون متحدث باللغة العربية، لكن 2 مليار شخص متحدثين بلغات مختلفة. حط إيدك لأن الرب ده هدفه وده غايته، أن رسالته توصل للعالم كله، تمتلئ الأرض من معرفة الرب. إزاي؟ من خلال أنت مش هتلف على كل البيوت، ولا لو بعتنا مليون مرسل هيقدر يغطي كل الأماكن، لكن قناة الكرمة بتقوم مش بعمل مليون مرسل، بتقوم بعمل ملايين من المرسلين اللي كان يتصرف عليهم ويتعبوا ويروحوا يتعلموا اللغة ويقعدوا والأمن يطردهم والمجتمع والعادات والتقاليد. النهاردة قناة الكرمة متوفر كل الأمور دي، توصل لبيوت وبتوصل لناس جوه أماكن. كان بيجينا جوابات لشباب في السعودية يقول أنا فاتح القناة وأنا في الحمام عشان مش قادر، أنا فاتح القناة وأنا تحت البطانية تحت اللحاف وبقعد أتابعها وأنا متغطي عشان أهلي ما يشوفوش. قابلت دكتورة سعودية بتقول كده، أنا وأخواتي الاثنين بنات، هما 3 بنات لإمام جامع، بيقولوا لي كده حولنا الأوضة بتاعتنا لكنيسة وبنشغل فيها قناة الكرمة ونقعد نتعلم ونتلمز ونكبر. كنيسة جوه بيت إمام جامع في السعودية،
1: مبارك.
3: والـ3 بنات متعلمين تعليم عالي. يا شعب الرب، اختبارات رائعة جدا. اتشجع وغير الأرقام، تقدر تشيل 10، تقدر تشيل 15، 18، 8، 3، 5، اللي الرب يقول لك عليه اعمله حالا لأن ده مطلب إلهي.
0: أمين.
2: أمين. أمين. أنا شايف في 500 من كاليفورنيا. أمين. أمين. مبارك اسم الرب. بس مين يقدر يقدم 5,000؟ مين يقدر يقدم 10؟ مين يقدر يقدم؟
1: أبطال.
2: أنا عارف الرب أقام أبطال زي ما كان الأخ أندرو بيقول كمان، في أبطال في الشرق الأوسط، في أبطال في مصر. مصر أنت عارفين فيها كم مليون شخص مسيحي؟ عارفين كم مليون موجودين في مصر؟ كم مليون يا أخ أندرو موجودين مسيحيين في مصر؟ 15-20 مليون أكتر؟
3: قول 20.
2: 20 مليون. أنا عارف إن 20 مليون صحيح الأغلبية يمكن ولا نص الناس يدوبك على قدهم، لكن في ناس،
3: لكن في ناس تقدر،
2: في ناس ربنا ادهم إمكانية بأرقام يقفل عيد الحصاد كله. حضرتك كنت بتشارك عن ناس يقدروا
3: يقدروا يغيروا كل ده.
0: أمين.
2: الرب أقامك، يمكن الرب أقامني ونقلت من هناك لهنا عشان أقدر أعمل العمل ده.
3: لا، ما كانش ينفع يتعمل
2: هناك
3: من جوه مصر ولا من أي بلد عربية.
2: لكن أنا لازم ألاقي أبطال يقفوا معايا. ده دورك إنك تيجي تقف جنبي، مش دوري أنا لوحدي إن احنا نقعد الساعات الطويلة دي ونقعد ونقول يا جماعة كأن يعني بنقطع
3: 5 ساعات ونص دلوقتي النهاردة، امبارح 6 ساعات وشوية. ليه قاعدين الساعات الطويلة دي؟ لأنه في ناس بتسمع ومش بتتجاوب. لكن من أول يوم بدأنا الحصاد، لو كل شعب الرب يتجاوب، كل واحد ادى حتى لو القليل، تخيل من أول يوم لو لقينا مثلا 10,000 واحد كل واحد حط ولو $100 ولا $200، كانت الدنيا اتلمت من أول يوم.
2: طبعا.
3: لكن وموجودين في العالم. احنا مش بنتكلم عن ارقام خياليه، مش بنتكلم عن سراب.

أو مش بنتكلم عن شيء يعني يعجز الناس, احنا بنتكلم عن المقدور اللي في ايدك تساهم بيه في عمل الرب وتغير الارقام وتفضل قناة الكارما منورة جوا بيتك واصلة الناس كتير بتغطي 97% من الكرة.

0: الأرقام.
1: أمين يا رب.
2: أمين. أمين. أمين في اسم المسيح. راندي قال إيه؟ قال الله لم يعطينا المال لنرفع مستوى رفاهيتنا.
0: صحيح.
2: لكن لنمتد برسالة الإنجيل.
0: أمين.
2: رب ادانا المال عشان نوصل رسالته. حبقنا. أنا بقول لكل واحد خاصة حبايبنا المصريين طبعا كل الجنسيات التانية أنا مش بقصد
0: كل مش العالم العربي المسيحي بيحب الرب.
2: يس.
0: عايزين أحبائنا السوريين العراقيين اللبنانيين الأردنيين في كل مكان حط إيدك. وأخونا يوسف يعني رجل عراقي مبارك بيحب الرب أعطى مرة واثنين وثلاثة وبيعطى على طول. تشجعوا يا أولاد الرب لكل من هو منتسب لإسم الرب يسوع المسيح.
2: أمين. بشكر ربنا في 2000 من كاليفورنيا مبارك اسم الرب.
0: أمين.
2: أمين. أحبائنا أنا بديها الأبطال
0: 26 يلا بطل
2: دقايق
0: حد يشيل 6 في اسم يسوع وأربعة كل واحد بخمسة يلا شعب رب. مين هياخد المبادرة دي دلوقتي ويغير الرقم في اسم يسوع؟
3: مين اللي هيدفع الستة؟
2: هانت دلوقتي بقى أكسوي 25.5 25500 مبارك اسم الرب. 9
0: خمس أشخاص كل واحد بخمسة بخمسة خمس أشخاص في العالم كله كل واحد $5,000 نقفل الرقم ده ونبدأ بكرة تحدي جديد في اسم يسوع.
4: مين
0: حط إيدك
4: مين يا رب.
0: خطوة إيمان جريئة وشجاعة بتعبر عن قلب ممتن ومديون للرب. مين هيعمل كده؟ أول خمسة في اسم الرب يسوع جاية منين؟ من خلالك.
2: أمين أمين. والرب بيقدر كل تقدمة. يعني أنا شايف دلوقتي في تقدمة من مصر 1000 جنيه.
0: هللويا.
2: مبارك. في أبطال أبطال أبطال اللي يقدروا يقدموا 1000 جنيه اللي يقدروا يقدموا $1,000 اللي يقدروا يقدموا $10,000 $5,000. الرب بيكلمك دلوقتي. 8 دقايق وهنقفل حلقتنا. 8 دقايق وهنقفل. وأنا بصراحة مش عايز المبلغ ده يضيع. مش عايز المبلغ ده يضيع علينا.
3: حرام.
2: هنمشي ده قعدنا نقعد تاني يوم تاني كده 5-6 ساعات ومفيش ايام لانه احنا نهاية عيد الحصاد مع المؤتمرات والمؤتمرات بتقطع هنقطع الارسال لانه هنعمل ايه يا جماعة؟ من فضلك ومن فضلك تعالى قوم الرب النهاردة. لو الرب ثقلك انك تعمل كده لو الرب بيكلمك النهاردة يبقى طالب منك انك تعمل كده. مرة تانية هرجع للفكرة واقول الرب اقامني هنا عشان ابدأ لكن في ابطال المفروض يكملوا معايا. في ابطال الرب اقامهم عشان يرفعوا ايدينا. في ابطال الرب اقامهم وعليهم مسؤوليه انه يكملوا. ربنا ادانا الوسيله بس عشان تقدر تكمل محتاجين ندفع الفواتير محتاجين ندفع كهرباء محتاجين ندفع الساتلايت محتاجين ندفع البرامج محتاجين ندفع للناس الالتزامات اللي علينا. وهو ده اللي حاطط المبلغ علينا لسه لغايه النهارده فوق $600,000 فوق $600,000 ده مبلغ كبير. لو انت عليك مبلغ في البيت عشان المورجج بتاعك وعشان مصاريفك $3,000-4,000 ما بتعرفش تنام بالليل. طب احنا نعمل ايه هنا؟ عندنا مسؤولية وما ينفعش نيجي نقول ربنا كلف اولاده يعني مش عايزين يحطوا ايديهم معانا. عمل ربنا على الارض بيتعمل من خلال اولاده. عمل ربنا على الارض بيتعمل من خلالك ومن خلالي. وما ينفعش واحد ما يعملش الدور اللي عليه. كل واحد فينا عليه دور لازم يعمله. انا بشجعك 6 دقايق ونص ولسه شايف اخر تقدمة على الشاشة هي الـ1000 جنيه. مين يقدر يقدم الـ5,000 اللي بنت عليها الاخ اندرو؟ مين يقدر يقدم الـ10,000 النهاردة؟ تقدر؟ يس. لان الرب ادها لك عشان تيجي تسدد دي احتياج عمل الرب في الكرمة. ليه احنا بنقعد الاعداد الطويلة دي؟ لان مفيش اشتراكات شهرية تقدر تسدد الاحتياجات بتاعت عمل الرب في الكرمة. فانا بطلب ابطال يجوا وهم بيقدموا دلوقتي المبلغ ده يكونوا كمان شركاء شهريين. بطلب من كل واحد وكل واحدة من حضراتكم في اي بلد كنت تقدر تستخدم كيو ار كود ده اللي موجود قدامك. كون شريك شهري $20 $50 $100 الرب يحطه على قلبك. بس ما ينفعش نقعد نتفرج على بعض. استمرارية قناة الكارما تتوقف عليك وعليكي. الرب ادانا القدرة ان احنا نبدا ان انا ابدا العمل ده لكن العمل ده مش بتاعي وانا لا املك فيه حتى قلم رصاص. المسؤولية مسؤوليتك. انا عملت اللي عليا. المسؤولية مسؤولية كل واحد فيكم. مسؤولية كل واحد فيكم النهاردة انت وانتي. الرب لو بيأيدك يعني دالك القدرة انك انت تقدر تقدم 5,000 النهاردة على الكريدت كارد بتاعك اعمل كده. اسمع صوت الرب ما تسمعش صوتي انا. صوت الرب بيقولك انا اكرمتك لوقت زي ده علشان الرسالة تفضل تكمل عشان صوتي يفضل يوصل للبلاد التانية عشان يكون في تلاميذ في الاكاديمية عشان الرب يعمل في بيتك وفي بيوت احبائك واولادك انت كمان ويرجع الخير والبركة عليك وعليكي. 5 دقايق احبائنا 5 دقايق وانا نفسي اشوف الارقام دي تتغير. انا هدي الاخ اندرو الدقيقه الاخيره وبعدين هرنم ترنيمه واحده مع الاخ

0: ديجيتال ونختم حلقتنا. بس انا مش عايز الرقم دي تضيع. 5 دقايق عبات ما اشوف كمان لو في اي
1: كل دقيقة واحد ب5000.
0: امين
1: باسم يسوع. الدور اللي الدور عليك الدور عليك النهاردة لانه موعدك مع البركة, موعدك مع انك تكون سفير للرب يسوع. 5000 5 مليون شخص عندهم فرصة يسمعوا رسالة المسيح لمدة شهر. حط ايدك يا بطل يا بطلة, يا اللي بتحب الرب, يا اللي كرست حياتك للرب, يا اللي بتقول الرب اغلى عندي, يا اللي بتقول الرب هو عريس حياتي, يا اللي بتقول انا مكرس حياتي للرب وكل المالية هو للرب. جي الوقت اللي الرب بيقول لك حط التقدمة دي دلوقتي, لان للرب ناس كتيرة جدا محتاجة تسمع كلمته. الرب بيحب خليقة وخلقته وعمل يديه اللي موجودين في بلاد كتيرة جدا محتاجين يسمعوا عنه. مين النهاردة, مين حضرتك يا اللي بتسمعيني, يا اللي بتقولي كرست حياتي للرب, تقدر تغير الارقام دي, تشيل النص, تشيل الربع, تشيل جزء كبير منه. اعمل كده دلوقتي, اعملي كده دلوقتي. دورك يا دبورة, دورك تعملي نصرة وغلبة, دورك يا إيليا تعمل تحول في حياة الشعب, دورك يا إليشع النهاردة تعمل نهضة كبيرة وتسقي الشعب كله وقود الشعب للنصرة. دورك النهاردة زي إسحاق اللي زرع وأصاب 100 ضعف, دورك النهاردة تعمل تغيير كبير في اسم الرب يسوع. خد الدور دلوقتي. 5 أشخاص كل واحد ب5 في اسم يسوع. بيتقفل المبلغ بالإيمان من خلال 5 أشخاص بيبعتوا رسائل حالا في اسم يسوع.
0: أول 5000 من كاليفورنيا موجودة وصلت.
1: أمين.
0: وفي 2000 كمان من شخص تاني من كاليفورنيا, يعني 7000 دولار من كاليفورنيا.
1: أمين.
0: مبارك اسم
1: أمين.
0: الرب.
1: أمين. أمين. أول 5 وصلت. في حد حط 2, حد تاني حط 3 عشان تبقى 5 التانية في اسم يسوع. يلا شعب الرب, في دبورة بتسمعنا تقدر تغير أرقام.
2: أمين. أمين.
1: في اسم الرب يسوع. في إسحاق بيزرع يقدر يغير أرقام.
2: أمين. أمين.
1: في اسم يسوع. في إبراهيم بيقدم مذبح يقدر يغير أرقام النهاردة في اسم الرب يسوع. مين دبورة هتعمل كده دلوقتي في اسم الرب يسوع؟
2: يا رب.
0: أمين. أمين. في اسم الرب يسوع. أنا محتاج دقيقتين قدامنا. أنا بشوف لو في أي أرقام جاية تاني. أنا بتابع في, نشكر ربنا, 80 دولار من واشنطن. بشكر ربنا جدا لأجل كل تقدمة. أحبائنا خلونا نتسابق, إحنا في الدقائق الأخيرة 2:30 ولسه باقي 18,400. 18,400.
1: حد يشيل 400 دي في اسم يسوع.
0: اتفضل يا خنجر.
1: وحد يشيل 3 وثلاث أشخاص كل واحد ب5. أو واحد بتلاتة واربعمية وثلاث أشخاص كل واحد ب5. منتظرين دبورة اللي تعلن تقول أنا للرب في اسم الرب يسوع.
2: أمين. أمين. أمين.
0: أمين. أنا بتابع وأشوف
1: رسائل تيجي تقول أنا دبورة اللي بتنادوا عليها أنا للرب بشيل المبلغ الفلاني.
0: أمين. أمين. أنا مستني دلوقتي في الدقائق الأخيرة أي تكست تيجي من حضرتك أو حضرتك. كمان لا, دي 700 القديمه. فا اوكي, فما فيش اي حاجه واصله دلوقتي.
1: مش هنغير الارقام لما حضرتك تتحرك.
0: ما اقدرش.
1: انا بنادي على دبوره اللي شعارها بتقول انا للرب في اسم الرب يسوع. بنادي على اسحاق اللي بيزرع فاصاب 100 ضعف. يلا يا شعب الرب في اسم يسوع. مين هيقول انا دبوره؟ مين هيقول انا اسحاق؟
0: وانا بتابع كمان اونلاين, فتقدر بالكيو ار كود في الدقيقه ونص اللي جايه دي. دقيقة ونص الرب بيتكلم للناس. 18,000 دولار. تقدر تقدم 3, تقدر تقدم 1000, تقدر تقدم 5, تقدر تقدم 10, تقدر تقدم الرقم كله. مش عايزين نقوم النهاردة غير ما الرقم ده يتشال.
3: يا رب.
0: من فضلك, المسؤولية كبيرة علينا. مرة تاني بقولك, لو عندنا مسؤولية 3,000-4,000 دولار ولا 5,000 دولار مسؤولية في الشهر عشان مورجج وعشان مصاريف البيت, بنعمل ايه؟ لكن لما تكون مسؤولية مبلغ 600,000 والنهارده 600 اللي باقي علينا لغايه دلوقتي يمكن 650 ولا 40. فانا بشجعك من فضلك, اي دولار من دول بيبقى الدبل. ال 18,400 دول هيبقوا 36,800. تخيل ده كله ممكن يضيع في دقايق. لو الرب بيحط على قلبك تقدم 1000 معناها 2000. الرب بيحط على قلبك تقدم 8 معناها 16, 10 معناها 20,000. والجميل كمان ان كل تقدمه بتقدمها دي معفاه من الضرائب, يعني كمان بندي لك جواب من الكارما. بتقدمه للاي ار اس او البلد بتاعتك, ان كانت في كندا او استراليا نهايه السنه الماليه الشهر الجاي. فانا بشجعك تقدر تقدم 10 من استراليا, اعمل كده. تقدر تقدم 20, من فضلك اعمل كده.

0: وتقدمها تتخصم لك من الضرائب. دي حاجة جميلة وحاجة رائعة. فأنا بشكر ربنا جدا. أحبائنا في أوروبا لو صحيين معانا, أحبائنا في الشرق الأوسط, من فضلك الثواني الأخيرة, الثواني الأخيرة. وأنا لسه شايف الرقم زي ما هو على الشاشة 18400. أنا عارف إن الإرسال عبات ما يوصلك وبياخد دقيقة ولا اتنين ولا ثواني, ما أعرفش قد إيه, حسب المكان اللي أنت موجود فيه وحسب الوسيلة اللي أنت بتتفرج علينا بيها بتختلف من وسيلة الأخرى. فأنا بشجعك في الدقيقة دي وإحنا بنرنم على الأخ بيتر يكون الرب زي ما الأصفار دي موجودة تبقى هنا الأصفار دي, زي ما في أصفار هنا تبقى هنا دي أصفار. أصفار إزاي؟ لما حضرتك تقدم 3000 الألف الألفين ثلاثة الخمسة الرب بيكلمك بيها. هنختم مع بعض ونقول عظم الرب العمل معنا.
1: أمين,
0: أمين. أحبائنا نرنم مع الأخ بيتر.

0: مبارك اسم الرب. امين امين. احبائنا مش عارف المفروض نختم حلقتنا دلوقتي وباقي 18,000 دولار على الشاشه ووصلني تكست دلوقتي
1: ما تحركوش.
0: واو اخت من الاخوات في الكارما هنا بتقدم 3,000 دولار.
2: ربنا يباركها.
0: رب مبارك اسم الرب. امين.
1: كده يبقى 15.
0: كده يبقى 15.
1: ثلاث اشخاص صدقوني يا جماعه خساره قوي. يعني ست ساعات واحنا قاعدين، ست ساعات الا ربع ونقفل الحلقه وفي لسه في 15. ويضيع 15 معناه 30، مش معناه 15 معناها 30. من فضلك ثلاث اشخاص، يعني اخت الفاضله اللي من كرمة من احتياجها ومن اعوازها ومن تعبها وشقاها حاطه 3000 دولار. هل في زيها ثلاث
0: يعني اشخاص؟ مرتب شهر تقريبا بالنسبه لها،
1: مرتب شهر ضحت بيه. هي ضحت لانها بتحب الرب. أمين. وعايزه تكرمه. وعايزه تقول لا مش قابله ان الحلقه تتقفل وفي رقم متعلق زي كده. مين دلوقتي ثلاث اشخاص، ثلاث اشخاص بسرعه باي مكان في العالم، كل واحد يحط 5 ويبقى الرقم ده يتقفل وما نخسرش 30,000. من فضلك اعمل كده. واللي يقدر يقفل الرقم كله وعنده القدره يعمل كده يعمل كده. اللي يقدر يحط 10، هم ثلاث اشخاص او شخصين او 4 أو 5، بس خد خطوه فعليه في اللحظات الاخيره في الحلقه. ونقول الى هنا قد اعاننا الرب.
2: امين.
1: عظم اسم يسوع معي واعمل حاجه في الرقم اللي موجود ده في اسم يسوع.
3: رب يسوع في اسم رب يسوع.
0: امين احبائنا. امين. انا هاخد الكلمات الختاميه والرب بيتكلم.
1: هيبعت رسائل دلوقتي في اسم يسوع. انا متاكد ان في ناس بتحب ربنا ومش هترضى ان حلقه زي دي فيها تاملات وكلمات رائعه جدا قدمت من خلال رجال الله ويتقفل الحلقه وفي مبلغ ما تسددش.
0: امين في اسم المسيح. دلوقتي واحنا في الدقائق الاخيره من الحلقه والرب بيتكلم ليك والرب بيتكلم ليكي انك تقفل الارقام دي باي شكل كان، تقدم 5,000، 3,000، 10، 15 اللي الرب بيتكلم بيه ليك. انا اعرف ان في ناس بتحب الرب وفي ناس بتقدم من كل ما عندها. اخر تقدمه دي عباره عن شهر كامل تقريبا، مرتب شهر لحد من خدام الكارما بيقدموا. انت تقدر تقدم ايه وانت تقدر تقدمي ايه؟ لو الرب عليك شكله ايه يا ترى بالبق والكلام؟ لو ترجمت، لو محبتنا للرب ما ترجمتش لحياتنا العمليه وجيوبنا، حسب ما كنت بقرا في الايام اللي فاتت ان يبقى الايمان بتاعنا في حاجه مش مظبوطه. مين اغلى حاجه عندك ورب ادالك ورب ادالك علشان نكرم اسمه؟ حتى ما فيش حد يقدر يقول ما عنديش 20 دولار اقدمها للرب. ما فيش حد فينا حب. انا خلونا نقدم الغالي للرب النهارده ونكسر زي قاروره الطيب عند اقدامه. نقدم اغلى ما عندنا المجد اسمه. يا جماعه احنا عايشين ارض على الارض

0: عشان كده احنا الرب مخلينا على الارض وابقى حياتنا بعد الكورونا وبعد اللي بيحصل ابقى حياتنا
1: نور
0: علشان كده عشان نمجد اسمه
2: يا رب.
0: الرب ادانا الوسيلة اللي بيها نساعد بعض ونوصل الرسالة. انا عليا دور, اخواتي هنا عليهم دور, وانت عليك دور وانت عليك دور. رب اكرمك, تقدر تقدم 500 قدمها, تقدر تقدم 5000 قدمها, تقدر تقدم 15000. انت مش بتقدمها لي انا, انا مش باخد حاجة من ده. الحاجات دي كلها بتروح عشان عمل البرامج وعشان تسديد ايجار الساتلايت اللي انا قلت الاسعار الرهيبة, مئات الالاف بتدفع كل شهر. يا جماعة ده ما بيكون عندك زي ما قلت من شوية, ما بيكون عندك 3-4-5 آلاف دولار مصاريفك في الشهر, ولا المورجج بتاعك, ولا في ناس المورجج بتاعهم اكتر 7-8 آلاف بيشدوا شعرهم. طب احنا هنا لما يكون مصاريف الكارما اكتر من 400,000 دولار في الشهر نعمل ايه؟ واحنا مش بنعمل الكارما عشان دي, ده احنا بنعملها عشان توصيل رسالة الانجيل. زي ما نسمع اختبارات, زي ما سمعنا اختنا من الامارات من شوية. خلونا نحط ايدينا في ايدين بعض في الدقيقة اللي جاية ونخلص المبلغ اللي على الشاشة. خلينا نشكر احبائنا في الاستوديو. شكرا لك اخ بيتر.
3: شكرا اخ صامويل, شكرا للرب. انا افتكرت مشهد كده جه قدامي عايز اشارك بيه. يعني زمان لما كان قبل التكنولوجيا والساتلايت والامكانيات الحديثة اللي بتوصل كلمة ربنا, كنا بنروح بايدينا, طبعا مش انا لانه الاجيال القديمه اللي كانت بتروح بايديها بالنبز تروح وتدخل في تحديات ما بين القوانين وما بين الـ كل اللي عارفينه في المواضيع دي يعني, وما ينفعش تقف هنا.
4: فكرني بحاجه في 2006 كان في دوره الالعاب الافريقيه الاولمبيه في مصر, ورحنا بالنبز عند الاستاد وجروا ورانا بعربيات الشرطه.
1: يا خبر.
4: وانا فلت, وبعد كده استدعوني, قال لي الضابط, قال لي كان نفسي اقبض عليك وانت قدام الاستاد. جريت ازاي؟ ففعلا كان بيحصل كده.
3: وكانت التحديات صعبه جدا وكانت مواجهات صعبه جدا, وناس بتقبض عليها وناس بتدخل السجن وناس تتشتم وناس تتضرب وحاجات كتيره جدا. جت طلعت بعد كده الساتلايت بقى, طب يلا بقى ابليس وريني هتعمل ايه, انا هطلع لك في الهواء فوق يلا, ومش هتحرك من مكاني, وانا قاعد في غرفه صغيره كده هوصل للعالم كله وهكلم الناس عن المسيح, يلا وريني شطارتك بطلع لي في الهواء. طلع في الهواء فعلا وعمل جيشه بقنواته بشره بكل اسلحته, بيواجه عمل الله. طالما عمل الله طلع لي فوق في الهواء, انا هطلع له كمان في الهواء. بس لعب لعبه شريره جدا. قال لك هو مين اللي هيخلي الهوى ده شغال لملكوت الله ولحساب ملكوت الله على الارض؟ كنيسه, شعبه, ولاده. طب انا هقفل قلوبهم. هقفل قلوبهم تحت, هخليهم يشبعوا بالعالم اكتر وهحليها اكتر واخليهم يحسبوها, واخلي الجسد يسيطر على تفكيرهم والجسد يسيطر على حياتهم, واقفل قلوبهم علشان يعطل السلاح اللي طلعوه. أيوة. في السماء فوق ده واقفلوا عليهم خالص. والدليل على ذلك انا عمري ما شفت قناه ترفيهيه تافهه قاعده بتقول عايزين حاجه. ليه؟ عشان ابليس مبسوط بالتفاهه.
1: طبعا
3: ابليس عايز التفاهه تفضل منتشره, وعايز التسالي اللي بتاخد الناس وقلوب الناس تفضل موجوده. يا جماعه احنا في حرب روحيه, محاربتنا ليست مع دم ولحم, محاربتنا حرب روحيه. القعده اللي احنا قاعدينها دي ده حرب, احنا اوريدي في الحرب, احنا بنشتبك مع, بنواجه, واقفين قدام ابليس بمملكته اللي ضد كل اللي احنا بنعمله ده. ابليس مش عايز قنوات روحيه في السماء بالساتلايت فوق راسه بتوصل للبيوت, وزي ما كنا بنسمع بيشوفوها من تحت اللحاف وبيشوفوها انت بتوصل لتحت البطاطين, بتوصل بقناه الكارما تحت, يعني حته حديده قد كده تخليك تشوف قناه الكارما وانت في دوله ما نعرفش اسمها ايه وفي مكان مستحيل حد يدخله. فاحنا مواجهتنا مع مملكه شريره, مملكه الظلمه. احنا واقفين في حرب قدام مملكه الظلمه, قدام مملكه ابليس. ابليس مش عايز سلاح الكنيسه على الارض يفضل مشهور قدامه ومرفوع قدامه في وشه. ابليس عايز يخرس أي وسيلة وأي

0: طريقه واي اسلوب الكنيسه توصل بيه للنفوس. ابليس مش عايز نفوس تعرف الرب، ابليس مش عايز يسمع الاختبارات اللي بنسمعها هنا دي كلها، ابليس مش عايز يسمع الاختبارات دي. كل مره بيذكر فيها اختبار هنا هو بيتحرق اكتر، هو بيتغاظ اكتر، هو بيشد اكتر وبيشوف شغله، هو كمان بيشوف شغله، بيروح يقسي القلوب اكتر. ما تدفعش، تدفع ليه؟ خليهم مش عارف ايه، حوشهم لايه، شيلهم لايه. هو ده فكر ابليس. وكل واحد بنسمع انه حط بايده وشارك في عمل الله في الكرمة، هو تحدى العيان وتحدى الواقع وتحدى كل الافكار السلبيه الشريره اللي ابليس بيرميها عليه، وقال لا انا هطيع صوت الرب.
1: صح.
0: فاحنا في مواجهة مع إبليس بأفكاره، فلازم نغلب.
1: نعم.
0: كل واحد بيحط إيده هو غلب.
2: أمين.
0: غلب. أعلن الغلبة والنصرة على أي أفكار عالمية حواليه. والمنطق ما يقولش ادي فلوس بدون ما تاخد منها حاجة. المنطق البشري ادي فلوس ليه؟ ادي فلوس في حاجة أنا بتعود أما أحط فلوس أخد قصادها حاجة.
2: صح.
0: لكن الرب ما علمناش كده.
3: صح.
0: الرب، انا بتكلم ولاد الرب اللي فعلا يتغسلوا بدم المسيح وخدوا الحياه الجديده وبقت حياتهم كلها مقدسه للرب يسوع، هم دول اللي فاهمين الكلام ده، هم دول اللي لازم يشيلوا العمل ده علشان ما يحرموش بقيه الملايين من الناس اللي لسه ما عرفتش المسيح واللي لسه ما تقابلتش معاه. ده واجبنا، ده دورنا. ما ينفعش ابدا يكون في نداء وطلب ونبقى متخاذلين. فأنا بصلي من كل قلبي أن الرب يحرك نفوس وقلوب وما يكسفناش إلا لدي. أنا عندي ثقة كبيرة جدا جدا أن الرب هيفرح قلوبنا آخر الليلة
1: باسم يسوع.
2: أمين. أحبائي أنا بفكركم بقي 14900 وأنا نفسي 14900 وأنا نفسي في الدقائق دي، أنا أخذ 5 دقائق 10 دقائق 5 دقائق تاني وإحنا بنتكلم كلمات الختامية نرنم ترنيمة تاني مع الأخبيتر. فأنا بشجعكم حقيقي، أنا مش عايز أقفل، والرقم ده لسه موجود.
0: دي
2: عارف كلمة الأخ يوسف بترن في ودني،
0: لازم الكنيسة تغلب. ما ينفعش الكنيسة تبات اللي مهزومة
2: باسم يسوع.
0: ما ينفعش الكنيسة اللي تبات مهزومة.
3: صح.
0: لو الرقم ده ما خلصش الكنيسة هتبات اللي مهزومة، دخل فيها جون. إبليس هيعمل هو بقى حفلته. احنا قاعدين بنرنم وبنشكر وبنشاور على إلهنا نصرتنا غلبتنا بالكلمات اللي احنا بنقولها دي، فعايزين نقول لا، احنا الكنيسة. احنا الكنيسة، احنا ما ندخلش في ما نباتش مهزومين. احنا نبات غلبين مش بالترانيم، لا، ترانيم وبالفعل نبات غلبين. غلبين احنا بيك، غلبين بالفعل فعلا. يعني ننام الليلة دي ونقول له الكنيسة هتفضل قايمة بدورها، الساتلايت ده هيفضل منارة مرفوعة، كارما هتفضل سهرانة عن النفوس، هتطور في شغلها، هتحارب غصب عنك يا إبليس. انت اللي هتنام مفروس ومكبوس ومتضايق وبتفرك ومش عارف تعمل حاجة.
3: أمين.
0: باسم يسوع.
3: لكن الرب هينتصر.
0: أمين. بالكنيسة، بكنيسته.
3: نسيل الرب شعب.
2: نترجم ده زي
3: عايز الرب ينتصر.
0: بكنيسته على الأرض.
3: نترجم ده، نعمل ده بخطوات عملية ونقول لإبليس لا، للرب شعبه منتصر.
0: نعم.
3: للرب شعب
0: نعم.
3: بيحبك.
0: نعم.
3: للرب شعب مش بيرنم بس.
0: أيوه.
3: لكن بيعمل. بيقول يا رب يسوع. انت المنتصر، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. واحنا بنحقق ده الآن يا رب، وبنغير الأرقام وبنقول للعدو للرب شعبه منتصر، للرب شعب بيحبه، للرب شعب واقف، للرب شعب بيقاوم، للرب شعب مصر على الانتصار، مصر على الغلبة، مصر انه يمتلك النفوس ويمتلك الارض. مش هندي فرصة لإبليس يهزمنا، لكن هنعلن ان الرب منتصر من خلال شعب. يلا شعب الرب غير الارقام دي. 3 اشخاص يستطيعوا يقفلوا الرقم اللي موجود، شخص يقدر يقفل الرقم، شخصين يقدروا يقفلوا الرقم، 4 أو 5 أشخاص بسرعة يقدروا يقفلوا الرقم. خد دورك الآن وقول كده شعار دلوقتي للرب شعب منتصر.
0: هاليلويا.
1: أمين. أمين.
3: أمين. باسم يسوع.
1: عارف يا أندرو، إحنا كان عندنا الإحساس ده قبل الحلقة، كنت بتكلم مع حضرات الأسس بقول لهم فعلا على قلبي إن في حرب علينا في يعني التقاعس والتراجع والخوف من الدفع، ان دي تعتبر حرب علينا مش اكتر. علشان احنا عايزين نهجم هجمة كبيرة على مملكة الظلمة في الخدمة، فمملكة الظلمة بتتحدانا بس احنا منتصرين.

0: ده احنا اعظم من منتصرين.
1: نعم.
0: ده احنا الذي فينا اقوى من الذي في العالم مليون مره بما لا يقاس. فكنت فعلا مثقله بان في حرب علينا هي دي اللي بتاخر الدفع، وكنا بنتشارك ونتكلم فيها وقعدنا ننتهر ونصلي لاجلها قبل الحلقه.
2: امين. يعني دلوقتي يا اخت سلوى ممكن بكل بساطه بكل سهوله 14 شخص الرب بيكلمهم يقول انا اقدم 1000 دولار او
0: أكيد.
2: ممكن يكون 3 4 اشخاص ب 1000 دينار، واحد بخمسه، واحد بعشرة، اللي الرب بيحطه قدامك دلوقتي وانا بتكلم الرب بيقول لك انا عايزك تقوم دلوقتي وتقدم 10000 وانت اللي تجلب النصره لشعب. أيوه. الرب
0: أيوه.
2: حضرتك أيوه. عارف فكرة انه الرب يقدر، طبعا الرب يقدر
0: طبعا الرب عارفين انه
2: احنا عارفين انه يقدر، بس طبعاً. الفكرة انه انت اللي بتاخد القرار، مش الرب عايز، لكن انت عايز ايه، وانت اللي تقدر تجيب النصرة، وانت اللي تقدر تجيب الكسرة، انت اللي تقدر تعمل كده، انت اللي تقدر تعمل كده. ربنا ادانا الحرية، ربنا عايز جميع الناس يخلصون الى معرفة الحق يقبلون. الله عايز كل الناس تعرفه
0: طبعاً.
2: لكن كل شخص هو اللي بياخد قرار بنفسه، انت اللي بتاخد قرار لبركتك، وانت اللي بتاخد قرار لعدم بركتك ولعيلتك وبركه شعب الرب وبركه الكنيسه وبركه الكارما والوصول برساله المسيح للملايين، انت اللي بتاخد القرار
1: يا رب.
2: كل واحد فينا خد قرار النهارده ان يكون موجود على الهواء، انت بتاخد قرار انك ترفع ايدينا النهارده، انت بتاخد قرار انك انا هجيب نفوس للمسيح، انا هقدم للرب 5000 النهارده، انا هقدم للرب 10000 النهارده، انا هوصل رساله المسيح ل 10 ملايين شخص، ل 5 ملايين شخص. كل واحد فينا اللي بياخد القرار. اوعى حد يقول ربنا يقدر. يا جماعه ما احنا عارفين ان ربنا يقدر
0: طبعا،
2: بس القرار قرارك انت، قرارك انت دلوقتي. الرب ساب لينا احنا الحريه اتخاذ القرار. مين دلوقتي يقول انا هسمع لصوت الرب؟ ما تقولش حد تاني جنبي. الموضوع انت حضرتك هتعمل ايه دلوقتي قدام الموقف اللي قدامك ده، هتعملي ايه دلوقتي؟ انا بشكر ربنا لاجل احبائنا قدموا 1000 جنيه، 10000 جنيه، 5000 جنيه. امين، مبارك اسم الرب. بنشوف الارقام بتنزل النهارده، هلاقي ابطال يعملوا كده. كل العشر شفنا من شويه حد قدم 50000 جنيه. نقلنا لو في 15 رجل اعمال في مصر، 14 رجل اعمال يقدروا يقدموا 50000 جنيه، النهارده هنقفل لايك ذات. وانا عارف ان في 15 في 15000، 15000 ده في 150000 رجل اعمال في مصر يقدر يقدم 50000 جنيه للرب. في رجال اعمال موجودين هنا في امريكا بيسمعوني، سواء إن كان مصري ولا إن كان أردني ولا إن كان عراقي ولا إن كان سوري ولا إن كان كل الجنسيات. يا جماعة ده كلنا واحد، كلنا بنعمل عمل الرب، كلنا واحد. ورب أكرمنا عشان نكرم اسمه، الرب أكرمنا عشان نوصل رسالته. كن شريك شهري وفي نفس الوقت قدم تقدمة. أمين. ببارك الشخص اللي قدم 10000، خد خطوة جريئة، شجعت شعب الرب في كل مكان. شوفوا خد قرار. أنت بتاخد قرار إيه دلوقتي؟ تتفرج جمال، ربنا يبارككم وربنا يقدر. طب ما احنا عارفين ان ربنا يقدر، ومين قال لك ان ربنا ما يقدرش؟ ما ربنا يقدر عشان كده جاب لك الفلوس، ربنا يقدر عشان كده حط المقدره عندك، ربنا يقدر علشان كده اكرمك عشان تيجي تكرم عمل الرب، مش تشيله لنفسك. ربنا اكرمنا مش عشان يزود مستوى رفاهيتنا، لكن عشان نكرم اسمه ونجيب نفوس.
0: بالظبط.
2: احنا عايشين عشان كده. انت عايش عشان ايه؟ كل واحد يعني بص كده مصاريفك بتصرفها ازاي، هتعرف انت شخص ايمانك شكله ايه، صح ولا لا. كان زمان بيقول لنا بص على مصاريف البنك بتاعتك وبتطلع فلوسك ازاي، اقدر اقول لك انت مؤمن مستواك ايه. ده حقيقي. جيبك، محفظتك، بنكك هو الدليل، الترمومتر الحقيقي انت بتودي اهتمامك ايه، بيوري قلبك فين، حيث يكون كنزك يكون قلبك مش العكس. احنا بنفكر ان العكس، نو نو نو نو، الكلام بالبق ده ملهوش لازمه. ربنا يقدر، احنا بنصلي لكم يا جميل، حلو، بس انت اللي في ايدك تاخد القرار. ده كلام جميل قوي، احلى كلام نهرب بيه، صح؟ لكن الرب حاطط عليك المسؤوليه. اتذهب اليوم تعمل في كارمي، تقول يا رب استخدمني، يا رب استخدمني انا هنا. طب ماشي، تعال، ربنا عايز يستخدمك، يلا بينا. في عمل لربنا يا اخي اندرو من غير تضحيه.

0: إطلاق
1: إطلاق
0: إطلاق إطلاق. المسيح نفسه عشان يخلصنا ضحى
2: حياته.
0: إذا كان المسيح ضحى وأعطى حياته فهل في أي عمل بدون تضحية؟
1: إطلاق.
0: يلا يا شعب الرب ما ينفعش إلا أنه يتسدد الرقم اللي موجود. خد دورك، ما تبصش للرقم لكن بص دورك إيه، إيه اللي تقدر تعمله في الرقم اللي موجود قدامك على الشاشة، إيه اللي تقدر تعمله لصالح ملكوت الله، إيه اللي تقدر تعمله من أجل أنك تعلن نصرة للرب، إيه اللي تقدر تعمله من أجل أنه نفوس تتحرر وتعطي حياتها للمسيح ويوصل ليها نور وحق وإعلان وقوة وبركة باسم الرب يسوع.
1: أمين.
0: اسم يسوع رسائل.
1: أمين أمين. الرسول يوحنا كان بيقول كده، يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان، نعم، بل بالعمل والحق, والحق.
0: نعم.
1: يعني القصة مش إنك ترفع إيديك للرب وتقول أنا بحبك أنا رب ملكي ليك، لكن بالعمل، بالعمل أحبائي، بإن إحنا نحط إيدينا في إيدين بعض وإن إحنا النهاردة ننال نصرة. فرق معايا كلام الأخ بيتر جدا إنه إبليس ما يهزمناش في المعركة ديت، لكن النصرة للرب. خلي النهاردة محبتك للرب عملية، خلي النهاردة الموضوع مش بالكلام وباللسان وبالشعارات، لكن خليه بالعمل والحق. خلينا النهاردة نفتح ايدينا وخلينا ما نخافش. الكتاب بيقول كده ان المحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج. لو اللي منعك انك انت تحط ايدك هو انك خايف، النهاردة قول يا رب زود مستوى محبتي ليك وخليني النهاردة اذبح هذه الذبيحة وأنا بعلن حب كامل لشخصك، وأنا مصدق أن الخوف هيطرد، ومخاوفي من ناحية بكرة ومن ناحية اللي جاي ومن ناحية أن أنا أحط ده على جنب علشان يبقى يعني ينفع لليوم اللي مش عارف شكله إيه والكلام ده كله، كل ده يقع من عليا النهاردة وأدخل إلى حرية مجد أولاد الله، وأنا بقدم ليك بكل قلب وأنا مصدق أنك أنت إله كل نعمة. أنا بصلي النهاردة أبطال أبطال في الدقائق اللي باقية ديت ينهوا الماتش ده في اسم الرب يسوع. أبطال أبطال، ربنا يدهشنا النهاردة بعمل عجيب عظيم في الدقائق ديت، ويدينا نخرج من الوقت ده بنصرة في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع.
3: أمين أمين. أحبائنا 14,030 ده المبلغ اللي باقي. احنا نكمل ناخد الكلمات الختامية مع أحبائنا الأخ أندرو والأسيس سمير والأسيس يسام والأخت سلوى، ونرنم ترنيمة أخيرة وبصلي يكون خلصنا.
0: أمين. بنعمة الرب حد هيكسر الحاجز ده، لأن الرقم ده ركن، ولما بيركن كده معناه الرب بيشاور الأشخاص بعينه بالاسم، وحد دلوقتي هيعمل خطوة يكسر الرقم ده ويقول أنا رافع شعار أن يسوع هو المنتصر. إبليس مش هيشمت فينا
2: طبعا.
0: ولا يشمت في كنيسه المسيح، لكن كنيسه المسيح هي اللي غالبه، هي اللي منتصره. مفيش ارقام تقف قدامك يا رب ولا تتحاش عنك يا رب، لكن كل غال وثمين نقدمه. اذا كنا في السماء نطرح تيجانا فما بالك يا جماعه
2: يا حبيبي.
0: حط كل ما في ايدك لعمل ربنا، مش هتندم مش هتخسر، هتشعر بفرح وهتتبارك
2: باسم يسوع.
3: امين امين. احبائنا انا جالي تكست مسج بيقول في 200 دولار من السويد هتتعمل اونلاين. امين. ففي 200 دولار من السويد مبارك اسم الرب. احبائنا كده بنقلل 13,830. يلا مين يقدر يخلص الارقام اللي على الشاشه دي عشان ما نضيعش وقت.
2: امين.
3: اسيس انا بشكرك جدا، انا عارف ان حضرتك مشوارك طويل. ثانك يو سو ماتش، وسهرت كتير النهارده معانا، فانا بشكرك جدا. شكرا ليك. لو عندك اي رساله تقدر تقدمها لشعب الرب.
4: انا عجبني اول الطفل الصغير اللي كان موجود في وسط الزحمه، وكان شعب الشعب كله كان جاع وخلاص مش قادر ومنهك، لكن الرب طلب من التلاميذ ان هم يجيبوا لهم، قالوا له احنا ما معناش فلوس نجيب اكل للعدد كله. فراح مروا على الناس اللي موجودين كلهم لقوا طفل صغير. وانا عايز اقول لك النهارده الرب عايز يحط ايده في ايديك.
1: امين.
4: بتشارك في العمل العظيم دوت. الطفل دوت شارك في عمل عظيم كبير قوي.
1: نعم.
4: اطعم 5000 نفس.
2: نعم.
4: من 5 خبزات وسمكتين. فكم بالحري انت النهارده، والرب بيدعوك انك انت تكون حد رائع قوي. الرب بيدعوك

0: انك انت تكون من ضمن الناس اللي بيشاركوا الرب في المعجزة العظيمة، نفوس كتيرة تيجي للرب ونفوس كتيرة تخلص. فانت خليك النهاردة من ضمن الناس الرائعين اللي بيشاركوا في عمل الرب. امين
1: امين.
0: انا بثق ان الرب النهاردة يستخدم الحاجات البسيطة اللي عندك لامتداد وتوسيع لملكوت الله، زي ما الطفل ده عمل، زي ما انت الرب عايز يستخدمك وتكون بركة لناس كثيرة في اسم المسيح.
1: أمين
2: أمين, أمين. شكرا لك أسيس، ربي يباركك ويستخدمك. أسيس يوسام.
1: أمين. أنا مصدق أنه هو الرب أمين جدا وصالح جدا، وأن أنت لما بتقبل التحدي وبتقبل أنك أنت تدخل في هذا التحدي، أن الرب بيصنع أمور عظيمة ومجيدة. هي الكلام اللي اتقال على مدى 6 ساعات والمشاركات والتأملات بتقول قد إيه أهمية انه احنا نحط ايدينا في ايدين بعض، وقد ايه اهميه انك انت ايمانك يكون عملي في الرب، وقد ايه تتشجع بالاختبارات، وقد ايه عمل الله من خلال قناه الكرمة. وخلي اولوياتنا تتبدل في الوقت اللي جاي احبائي، اولوياتنا تبقى اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، اولوياتنا انه يتعظم المسيح فينا وفي جسده الكنيسة، وبأي أمر بأي أمر، حتى لو بتضحية مادية، حتى لو بأمور يعني الله بيطلبها مننا. النهاردة يتعظم المسيح وياخد كل المجد والإكرام. أنا بصلي من أجل كل حد قدم أنه الرب يباركك ويعوضك خير على تعب محبتك. بصلي من أجل كل حد عامل في القناة وواقف وراء الكاميرات والأجهزة وسهران علشان خاطر الرب يسدد الاحتياج. ربنا يباركك ويباركك ويعوضكوا خير على تعب المحبة. فرق معايا ولمس قلبي جدا الأخت اللي عاملها في القناة واللي قدمت مبلغ كبير يوازي مرتب شهر. ربنا يباركك ويعوضك كل خير. فرق معايا كل التقديمات اللي جات من مصر، وانا عارف قد ايه ناس بتقدم من الأعواز ومن أوروبا ومن أمريكا هنا ومن كندا ومن أستراليا. رب يبارك محبتكم، ورب يديكم استمرارية في الطاعة واستمرارية في العطاء في اسم الرب يسوع. وأنا مصدق أن الرب هيختم الوقت معانا بكل بركة، وأنه يسدد المبلغ، لأنه لسه في أبطال مستمرين في أن هم يطيعوا الرب ويتمموا مأمورية لمجد الرب امتداد ملكوته. رب يبارك كل شعبه ويحسن إليكم في رضاه في اسم الرب وفي مرحمه، وليه كل مجد في الكنيسة وفي قناة الكرمة في اسم الرب يسوع.
2: شكرك جدا يا أسيس وسام، رب يباركك. أنا عارف أن الوقت عندك متأخر كمان، فأشكر رب لأجلك لأنك صاحي معنا، فشكرا لك. أنا هرجع كمان لأخت سلوى، بس أخ أندرو وصلنا ل 13,596 لباقيين.
3: أمين. حد يشيل 596، حد يحط 3 و2، كل واحد يحط 5، مش كتير على الرب. صدقوني هو يستاهل يستاهل يستاهل يستاهل. ما قالش كتير عليكم يا بشر، أنا هكتفي بس أن أنا يعني أجلد وخلاص، لكن الرب أكمل مشوار الصليب
4: بس.
3: وما ولم يترك الصليب إلا عندما نطق بفمه الكريم قد أكمل. كل شيء تم على الصليب، كل شيء تم على الصليب، كل المكتوب تم على الصليب. سفكت دماؤه، طعن بالحربة في جنبه، خرج الدم مختلط بالماء. هذا هو الثمن الذي دفعه فيا وفيك الرب يسوع المسيح. هل هذا الإله العظيم العجيب الرائع المحب الذي قدم نفسه لأجلنا لا يستحق ان احنا نقوم النهارده ونقول له يا رب انت تستاهل كل غالي وثمين، تستاهل كل في ايدي يا رب، تستاهل ان انا اكرمك واعظمك واكرم عملك يا رب. ومش هقبل ان يكون في ارقام مركون على الشاشه، لكن انا هاخد دوري واغير الارقام. اعمل كده في اسم الرب يسوع.
1: امين
2: امين. اخت سلوى امين احبائنا، واحنا بنسمع مع الاخت سلوى، وفي الدقائق الاخيره دي يكون الرب بيسدد كل احتياج لعمل الرب في الكرمة في الحلقة بتاعت النهاردة في الجزء ده. من خلال حضرتكم.
4: اسمي يسوع.

0: الحقيقة احنا عايزين نحمل حضور الرب زي ما كان تابوت العهد بيحمل على الأكتاف, وده مش هينفع إلا من خلال محبتنا للرب. على قد ما نحب, على قد ما نقدم, وعلى قد ما المحبة بتاعتنا تتراجع والمحبة تبقى جسدية شوية, والمحبة تبقى عشان احنا عايزين بس, عايزين بس, هات يا رب, هات يا رب, هات يا رب. طبعا زي ما قال السيس وسام ان دي صلوات مش مستجابة, لان هي تعتبر أنانية من طرف واحد. لكن خلينا نحمل حضور الله ونحب الله جدا من كل قلوبنا, الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. إذا كان هو أحبنا بهذا المستوى, فكم وكم يكون رد فعلنا تجاهه. لو رد فعلنا ضعيف, ده شيء هيجرح قلبه, هيجرح قلبه قوي قوي قوي. لكن نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. ولما أنا أحبه صح, هعرف أضحي صح, وهعرف أقدم صح, وهعرف أمجد اسمه صح. يا جماعة, لسه القسيس وسام كان بيقول لا نحب بالكلام ولا باللسان. احنا كعرب شطار في الكلام قوي, احنا نعرف نعبر تعبيرات يعني خرافة. لكن خلونا عند الواقع, ضعاف جدا في الحق الإلهي. يبقى محبتنا للرب مش هي المحبة اللي هو عايزها, اللي احنا بس عايزينها, واللي احنا بس عايزينها قد كده, وعايزينه يستجيب طلبات قد كده. ايه رأيكم؟ خلينا نقيس محبتنا بمحبته. في ترنيمة كانت زمان تقول كل هذا فعلته لأجلك, وأنت ماذا يا ترى فعلت من أجلي؟ هو عمل عشاننا كل شيء, مفروض نعمل عشانه كل شيء.
1: أمين.
0: ونقول له بلا تحفظ الكل ليك
1: يا,
0: وخلينا احنا اولا ليك بنسبة 100%. هتهون علينا الفلوس, وعلى فكرة كله هنسيبه. الأخ ماهر فايز قال ما تسويش ده تمنها بلاش تفاصل. ما تسويش, هنسيب كل حاجة. وزي ما قال الكتاب, عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك. احنا دخلنا العالم بلا شيء, وواضح أننا سنخرج منه بدون أي شيء. عشان كده ما تستاهلش الدنيا نأمل فيها, لكن نعمل للأمور الباقية لا للأمور الفانية التي لا تسوى شيء. قولي له خليني أحبك أكتر, هقدر أقدم لك أكتر. قول له خليني أحبك أكتر, هقدر أعمل مشيئتك أكتر, في اسم يسوع. أمين.
2: أمين.
3: أمين يا أخت سلوى. أمين. أحبانا, وإحنا برنم على أخ بيتر, أنا بصلي يكون في أبطال رب يحط على قلبهم. أي مبلغ رب يحطه على قلبك, 1000, 3000, 5000, 500 جنيه, 500 دولار, أي مبلغ, اي مبلغ يا شعب الرب. اتفضل يا اخي, انت كنت بتقول حاجه.
2: بقول يا رب في اسم يسوع افتح الايادي دلوقتي في اللحظات الحاسمه. اشخاص يقولوا لا مش هننام وفي ارقام مركونه, لكن هنعمل دور وهناخد خطوه وهنقفل الارقام ده في اسم يسوع. وقتك للبركه الان, وقتك للتغيير, وقتك لعمل تعمل بيه انجاز كبير جدا في حياه الملايين المتطلعين, أن تفضل الرسالة واصلة ليهم باستمرار بلا توقف. خد دورك ونام وانت فرحان انك عملت حاجة, او ابدأ يومك وانت فرحان انك زرعت في حقل الرب.
1: اسم يسوع.
3: امين. امين. اسم يسوع.

0: باسم الرب. امين امين امين.
1: ربنا يبارك.
0: امين. اخبيت الرب يباركك ويستخدمك. شكرا ليك. شكرا لكم احبائنا اخ اندرو، سي سمير، سيس يسام، سلوى.
2: شكرا ليك.
0: لسه باقيه 13200
2: هيجوا قبل حلقه بكره بنعمه الله. هيجوا
1: نتمنى وما زلنا نتمنى نتقفل دلوقتي برساله في اسم الرب يسوع. اللي يقدر يعمل كده من فضلك ما تتاخرش. يعني مش حلو قدام الرب وقدام الملائكه قدام قوى العدو ان شعب الرب يترك رقم زي ده وما يقدرش عليه. الملايين مش قادر على رقم زي 13200 تقدر تعمل خطوه فيه. واحنا بنختم برساله مشجعه، رساله مسائيه مشجعه، وتقول انا قفلت الرقم ده في اسم يسوع.
0: في مية من كاليفورنيا من أخت مباركة بتقدم 100 دولار. ربي يباركك ويستخدمك. بعتت رسالة
1: ومية.
0: بشكر ربنا. بقي 13000. ربنا بقي 13100 يا أخ أندرو. يعني أنا فعلا نفسي
1: حد يشيل التلاتة ومية دلوقتي واثنين. كان الموضوع خلص وما زال بيخلص. تقدر تشيل 3100 واثنين كل واحد 5 الرقم يخلص على طول.
0: لأنه كده اللي يبقى الباقي عندنا لسه 626000 تقريبا. يعني لسه رقم كل رقم من ده بيضرب في 2. لو رب ادالك المقدره انك تقول يا رب انا هاخد المسؤوليه النهارده، يا رب انا هقف ثغر النهارده واقدم المبلغ ده او جزء منه، اعمل كده. اخت مباركه قدمت 100 دولار من احتياجها. انا عارف انا معايش كبيره في السن وبتقدم كل يوم كل يوم وكل يوم التاني. طب خد ده خد ده خد ده. ربي يباركك ويستخدمك ويحميكي. كمان في ناس تاني قاعدة قدامي عندها الإمكانية انها تقول خد 3100 خد 13100. حبقنا احنا علينا مسؤولية، مسؤولية كبيرة، واحنا عايشين على الأرض مش عشان ناكل ونشرب وخلاص، لكن عشان نقوم بالدور بتاعنا. علينا تخيل ان الرب يسوع وثق فينا نحن نقوم بالمسؤولية دي. ما ينفعش نخزله. خلونا ناخد دورنا النهاردة. أمين أحبائنا. أمين يا أخ أندرو.
1: أمين.
0: لأنه ساعة 10:30 والأسيس عنده سواقة طويلة. فبشكر رب جدا لأجلكم أحبائنا. بثق أنه في الدقيقة الأخيرة وإحنا بنختم الرب يتمجد وكنترول

0: يقول لي الرساله وصلت
1: يا رب،
0: او المبلغ
1: او الرساله توصل لك،
0: او الرساله توصل دلوقتي
1: بالقفل في اسم يسوع.
0: انا
1: لا يستحيل على رب شيء، نثق يا رب انك تستطيع كل شيء، لا يعثر عليك امر.
0: امين. صلينا يا اخ اندرو نختم.
1: امين. يا رب احنا حاطين المبلغ المتبقي وحاطين مبلغ ال 600 اللي هيبقى متبقي يا رب بين ايديك،
2: يا رب
1: قادر انك تصنع معجزه، لانك اله المعجزات القادر ان يفعل فوق كل شيء اكثر مما نطلب او نفتكر.
2: نعم.
1: افتح الايادي الان
2: يا رب
1: برساله ختاميه مشجعه لقفل المبلغ المتبقي وتسفيره في اسم الرب يسوع. واعط نعمه للمبلغ الكبير، قيم وحضر ابطال ينتدبوا لعملك، جيش كبير بيحب الرب، اعداد غفيره بتحب الرب وتتزاحم وتقول انا جاي احط للرب، لاني نفسي ان اسم الرب يتعظم بين شعوب وامم كثيره. مجد اسمك، اقمت هذه القرمه، انت مسؤول عنها، انت متكفل بيها، انت بتقودها، انت بتحركها، انت بتحفظها، انت بتسيك حواليها، انت بتنميها، انت بتثمر من خلالها، في اسم الرب يسوع. امين.
0: امين. امين. امين. احبائنا اشكرك يا اخي اندرو، اشكركم مره ثانيه احبائي في الاستوديو، ربي يبارككم. بشكر كل واحد وكل واحده من حضراتكم واقفين معانا، صلوا لاجل العمل وهيكملوا ويقفوا معانا في الثغر. احبائنا بشجعكم نصلي لاجل العمل في قناه الكارما، نكون شركاء شهريين، نكلم اشخاص يكونوا شركاء شهريين في الكارما، عشان عايزين نفضل نكمل نوصل رساله المسيح. ابليس هو الوحيد اللي مش عايزنا نكمل، لكن احنا عايزين نكمل، وانت عايزنا نكمل، فصلي لاجلنا عشان نفضل نكون بركه لغيرنا. شكرا لكم احبائنا، والى اللقاء في حلقات قادمه. ربنا يبارككم.

يا رب أنا ممتن لشخصك لأنك أنت إلهنا الصالح. جاي وأنا قاعد قدامك يا رب بصلي لأجل الكرمة ولأجل عملك في قناة الكرمة. جاي رفع قلبي بذبيحة شكر لأنك تستحق. شكرا ليك لأنك أثمرت بالكرمة من البداية رغم التحديات الصعبة والأمور الصعبة، رغم كل اللي احنا بنشوفه في كل العالم، لكن ثبتت الكرمة لأنها مؤسسة عليك أنت. أنت الكرمة الحقيقية. عشان كده رب ارفع قلبي لأجل أخويا صمويل وكل اللي بيخدمه معاه في قناة الكرمة في كل العالم. بقول لك أيد الكل بمسحة خاصة وقوة ومعونة. الأمور صعبة جدا وفي تحديات كتيرة، لكن بنشكرك لأنك أنت اللي ماسك بإيدينا وأنت اللي بترفعنا رغم ضعفنا وعدم أمانتنا، لكن بتثمر بينا وبتستخدمنا. شكرا ليك لأجل عملك الكامل على الصليب اللي هو أساس عبادتنا وأساس حياتنا، إنك وضعت نفسك وأطلعت

بعد حتى الموت متصلين. بصلي يا رب لأجل المشاهدين، كل حد بيسمع قناة الكرمة، كل حد بيشغل قناة الكرمة في البيت، إنه الكل يتحزم في حزمة الحياة الأبدية. تسمحش بنفس بتسمع وما تستفيدش، لكن وصل كلمتك يا رب، وصل صوتك للكل، ادي لكلمتك سلطان انها تخترق كل قلب وتغير كل قلب لمجدك يا رب. صلاتي للكرمة تمتد وتنتشر اكتر من كل الماضي، بركة حتى لا توسع، في اسم المسيح ولكل المجد.

مفيش إنسان عاقل مش بيطلب من ربنا إن ربنا يباركه، وأنا متأكد إن أنت وإنت بتطلب من ربنا إنه يباركك، لكن عايز أقول لك في شرطين للبركة وعايزك تفكر فيهم كويس قوي. في تكوين 12:2 الرب يقول لأبونا إبراهيم وأباركك وتكون بركة. عارف الشرط الأول للبركة؟ إنك تطلب إن ربنا يباركك أنت، مش يبارك اللي بين إيديك. ده ياما ناس كان بين إيديهم كتير قوي، والكتير ده عارف عمل فيهم إيه؟ أفسدهم وأفسد ولادهم. بصدق أنا شفت ناس كده، لكن الرب أول حاجة عايز يباركك أنت. يعني إيه يباركك أنت؟ يعني يملك بالروح، يعني يملك بالكلمة، يعني يكون حاضر فيك، يعني يستخدمك، يعني يعمل بيك عمل عظيم، يعني تترك بصمة في الجيل اللي انت فيه. هل تصلي معايا الوقت وتقول له باركني، باركني انا قبل ما تبارك اللي بين ايديا؟ عارف الشرط التاني للبركة ايه؟ وتكون بركة. خدها مني قاعدة، لن يباركك الرب إن لم تقبل وتكون مستعد إنك تكون قناة بركة. ربنا عمره ما بيبارك قناة مسدودة، لكن يوم ما تقبل وتقول له أنا عايز أكون بركة. أقول الصدق في المسيح، ما في مرة عملت شيء للرب أو قدمت شيء إلا ويديني فيض من البركة، فيض، لأنه قال كده أعطوا تعطوا، تعطوا إيه؟ كيلا جيدا ملبدا فائضا مهزوزا. أقول له إيه يا رب ده؟ أنا ما عملتش عشان تديني كل ده. يوم ما تقبل إنك تكون قناة بركة هتلاقي فيض من البركة في حياتك. وأنا أتمنى النهاردة إنك تقرر يا رب أنا هكون قناة بركة، هكون بركة لكل اللي حواليا، أنا هكون بركة زي ما قناة الكرمة بتباركني، أكون بركة لقناة الكرمة، أكون بركة لناس غلابة، لناس محتاجة، لناس في أزمات. من قلبي أتمنى لك تكون مبارك وتكون بركة، والرب معك.

أنا حابب أصلي صلاة للكرمة من قلبي، وأنا بصدق أن الصلوة دي الله هيعمل عمل غير عادي بيها باسم يسوع المسيح. يا رب يسوع، في يوم من الأيام أنت حطيت بذرة، حبة كانت صغيرة والحبة كبرت وجابت لينا ثمرة جميلة بشجرة رائعة، أورقت وأظهرت وأثمرت وأعطت لنا كرمة، الكل بينتفع من عصيرها. يا رب بنشكرك لأجل الكرمة الحقيقية، شخص ربنا يسوع المسيح.

بنشكرك يا سيد، بنشكرك لأن حياتنا هي فيك ومنك وليك وبيك. احنا بنصلي يا سيد لأجل الكرمة تمتد أكثر وأكثر إلى اليمين وإلى اليسار. نشكرك لأن في الكرمة هنلاقي ثمر، ونشكرك لأن هنشوف نتائج رائعة حتى لو مش قدام عينينا باين يا سيد، لكن فوق في السماء هتكشف لينا عن ملايين وملايين جمل المسيح بسبب كلمتك التي لا ولم ولن ترجع فارغة أبدا. بصلي من قلبي بركة اللي فيها والعاملين، لصمل والخدام اللي موجودين فيها، بصلي لكل حد بيقدم، بصلي لكل حد بيعمل خلف الكاميرات وخلف الستار. أشكرك لأجل الجميع، وأشكرك لأنك ستصنع أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. في اسم الرب يسوع المسيح، الكرمة بين يديك، حماية دمك، دمك على القائمتين والعتبة العليا، في كل شيء، على كل جهاز موجود، حماية الدم على كل شخص، على كل حد بيمد إيده، حماية دمك يا سيد. وأشكرك إنك تصنع أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، وليك كل الحمد. آمين.

حابة أشارك معاكم باختبار لمسني ومتأكدة أنه أكيد هيلمس كل حد فيكم. أخت قدمت للرب في عيد الحصاد اللي فات من احتياجها في أول يوم، لكن في تاني يوم سمعت صوت الرب بيقول لها أنها تقدم برضو في تاني يوم في عيد الحصاد، فهي كانت مترددة لكن قدمت برضو من احتياجها. وفي تالت يوم كانت رايحة السوبر ماركت عشان تشتري طلبات ليها، وجابت اشترت شوية حاجات كتيرة قوي، ووقفت عند الكاشيرة عشان تحاسب، اتفاجأت ان في حد وراها بيمد ايده وبيدفع عنها الحساب. فهي بصت له واتفاجأت وقالت له ليه بتعمل كده؟ قال لها بس صلي لي. فكلمتنا عشان تشهد عن عمل الرب وقد ايه ان هو كريم قوي معاها. راجل ما يعرفهاش لكن هو دفع لها الحساب من غير ما تطلب من اي حد اي حاجة، لكن الرب عارف احتياجها وعارف سؤال قلبها. عايزة أقول لكم قد إيه الاختبار ده شجعني، ومتأكدة أنه فعلاً هيشجع كل حد بيقدم للرب من احتياجه. لو أنت عندك طلبة صلاة أو احتياج، كلمنا على قناة الكارما، إحنا موجودين هنا علشانك.

0: منظمه الكارما شكرا لكم بجد، انتم مؤثرين جدا. في ناس مش قادره تتحرك من مكانها انتم بتوصلوا لها، في ناس بتبقى عاجزه على انها تنزل تروح اجتماع او انها توصل لها رساله بتيجي لحد عندها، في ناس مش قاصده انها تسمع لكن الرب بيوصل لها من خلال القنوات دي، بتبقى قاعده بتعمل حاجه في البيت وتتفاجئ ان الرب بعت كلمه معينه ليها، بعت رساله معينه ليها، في ناس سدت ودانها على انها تسمع، في ناس واخده مواقف من الرب مش عايزه تكون بتتحرك وتروح اجتماع او تسمع حد من الكنيسه، لكن صوت ربنا بيوصل من خلال قناه الكارما لحد عندهم وفي مكانهم والطريقه اللي رب عايزها.
1: بحب قناه الكارما بكل

0: القنوات اللي فيها، لان هي تقريبا هي القناه الوحيده اللي بتبقى طول اليوم في البيت شغاله، سواء قناه التسبيح، سواء القنوات اللي هي بتنقل مؤتمرات او بتنقل احداث في الكنيسه، يعني سواء مثلا اجتماعات الاحد الصبح، كنيسه القسيس نسان الازبكيه، عصر الدباره، احداث احسبها صح، والمؤتمرات اللي بتتم فيها حقيقي هي فعاله في حياتنا. وفعلا انا بشكر الاخ صامويل ان هو اسس حاجه زي كده فرقت في المجتمع، وفرقت مش في المجتمع المصري كمان، يعني المجتمع العالمي.
1: بشكر قناه الكرمة طبعا على متابعتها لكل حدث روحي موجود في مصر او خارج مصر، ومن خلالها بنتابع الاحداث الروحيه، بنتابع تطورات عمل ربنا في بلاد كتيره جدا داخل مصر وخارج مصر، وبنقدر كمان نشارك مع الناس الاجتماعات والمواضيع والبرامج وكل ما بتعرضه قناه الكرمة. انا بشكر صراحه متابعتها المستمره دي، وبشكر كل القائمين عليها، وبشكر كل واحد بيعمل في قناه الكرمة من اجل كل الامور الروحيه اللي بتعمل دي.
2: بشكر جدا قناه الكرمة والعاملين فيها، لانها فعلا هي دخلت كل البيوت المصريه او بيوت الشرق الاوسط.
3: نشكر قناه الكرمة اللي هي نقلت كل الخدمات، بجد يعني قناه رائعه جدا. انا عن نفسي مشغله قناه الكرمة طول الوقت طول الوقت، انا مش بقلب عن قناه الكرمة، يمكن ببادل بين قنوات الكرمة لكن مش بحاول ابعد عنها، لاني بجد بلاقي فيها اشباع لكل اتجاهات المجتمع. في كل حاجه بتابع فيها، في اي وقت بشغل قناه الكرمة بلاقي حاجه مثمره. فبجد ربنا يبارك قناه الكرمة، ويبارك الاخ صامويل، ويبارك كل العاملين معاه في القناه.
4: قناه الكرمة فيها اكتر من قناه، بيفرق معايا قوي قناه التسبيح، لاني طول اليوم بكون في البيت، بحب قوي ان اكون بسمع التسبيح باستمرار، بيشجعني غير لما اكون يعني مشغوله ومش فاضيه بتحرك في البيت، فان اكون بشغل الترانيم طول اليوم دي حاجه جميله جدا.
5: قناه الكرمة بحب اتفرج على انا مش كافر للاخ اندرو، وبحب ليك تسبحنا،
1: بحب اشوف حاجات كتير جدا زي مثلا جه وقتك، برنامج مثلا صفحه جديده.
6: قناه الكرمة في كذا جزء من القنوات بيغطي حاجات كتيره جدا، لدرجه ان ممكن حد يقعد طول اليوم يقعد يحول من قناه لقناه. في قنوات الكرمة بتكون مغطيه كل حاجه، اللي عايز يكون بيتفرج على وقت تسبيح، وقت مشوره، وقت برامج معينه تكون بتخاطب او بتكلم اجزاء معينه فيه، فده بيكون متغطى من خلال قناه الكرمة.
7: كنيسه اجتماع كسر الدباره والازبكيه قسيس هاني موسى، وساعة ونص برنامج ساعة ونص.
8: بحب اتفرج على برامج كتيرة في الحقيقة على قناة الكرمة، منهم برامج لرشيد بكل وضوح حاليا، وكنت بتفرج على برنامج سؤال جريء، بتفرج على الكنيسة الرسولية الأسيس يونسان وكنيسة الأسيس هاني موسى الأسبكية، بتفرج على حاجات كتيرة في الكرمة. بصراحة الكرمة بتقدم برامج متنوعة وجميلة. يعني
1: شايف ان قناة الكرمة مغطية يعني مساحات كبيرة جدا روحية ونفسية وجسدية احيانا، فمغطية مساحات كبيرة جدا، فانا شايف ان هي مغطية جوانب كثيرة جدا من المحتاجين والمجتمعات اللي احنا فيها والمجتمعات اللي حوالينا كمان، فمش شايف ان في حاجة تانية ممكن ندور ان احنا نلاقيها ممكن في قناة الكرمة.
0: انا نفسي الوقت اللي جاي قناة الكرمة تهتم بفكرة الدراسة الكتابية بشكل اعمق اكتر، لان للاسف في افكار كتيره بقينا بنسمعها، وشباب كتيره بينجروا ورا افكار مختلفه، فده بيخلينا مشتتين، مش قادرين نميز المفاهيم اللي هي بتترمي لينا يعني. فالمفروض نفلتر ده من خلال ان احنا ندرس الكلمه بشكل اعمق. يعني
6: هي قناة الكرمة من كتر ما هي مغطية حاجات كتير مش قادرة أقول إيه بالظبط، لكن ممكن يكون الأطفال مش واخدة مثلا مساحة كبيرة، وده يمكن لأن القناة مخصصة للبنيان أكتر وللإنسان وللمؤمنين وللخطان هم يجوا للرب، يمكن موضوع الأطفال مش متركز عليه بصفة أقوى.
8: في حاجات على القناة كتيرة، التسبيح، أنا بحب التسبيح، فلو أكتر يبقى كويس، يعني لو في برامج للتسبيح أكتر يبقى حلو.
0: نفسي

0: شهادات حقيقة. بص، أنا بعتبر الشفاء الجسدي ده أقل الشفاء لكن أنا بعتبر الشفاء أو الإقامة من الموت من خلال مقابلة المسيح هي دي أعظم معجزة. يعني المسيح كتير بيعمل معجزات في كل مكان، سواء شفاء مرضى، اخراج شياطين، حاجات كتير جدا، بركه، ناس تبقى متضايقه، ناس تبقى مزنوقه، ناس بتبقى في ظروف صعبه، ومن خلال المشاركه في الصلاه من خلال الكارما الاخوات والاخوه اللي بيصلوا مع الناس الله بيفتح كتير. لكن انا بالنسبه لي اكتر حاجه بتفرق معايا لما بيجيني شخص مش مسيحي ويقول لي أنا اتفرجت على برنامج في الكارما وده غير حياتي وفتح عيني وعرفني مين المسيح. ده بالنسبة لي ده حصل مش مرة، مئات المرات، وده كان أجمل حاجة أنا بسمعها. مرة كان حد بيتفرج على برنامج، مرتين ده حصل، يعني مرة مع برنامج الشيخ صموئيل ومرة مع برنامج أندرو. حد جه قال لي أنا اتفرجت على البرنامج بتاع أندرو في قناة الكارما، ولما سمعت الكلام اللي أنا اتفرجت عليه قلت إيه الرجل المجنون اللي بيتكلم ده، ده أكيد كلام مش سليم، يعني كلام مش صح. يعني طبعا قال حاجات كتير يعني، بس بختصر يعني. بيقول انا رحت قعدت ادور وقعدت اسال، لقيت الكلام اللي انا سمعته كلام حقيقي واكتر منه كمان، وده خلاني ادور على الاله الحقيقي ووصلت له، وعشان كده انا جيت لك.
1: يعني مره اتقابلت مع واحد قال لي أسيس ناصر، انا ده بيقول لي انا عشان لجنه في وشه، قال انا مبسوط، مش انت صاحب قناه الكارما؟ قلت له لا. قال بس انا بشوفك كده، وتلاقي صاحبها مؤسسها واحد اسمه الاخ صموئيل، حب يعرف حب استطلاع، حكيت له وقلت طب انت ايه قصتك يعني؟ قال اصل انت كنت بتوعظ مره عن العادات والتقاليد، واحنا في بيتنا دي مليان عادات وتقاليد، ومن يوميها ربنا صلح امورنا وبطلنا، كنا الاطفال البنت نلبسها لبس واد والواد نلبسه لبس بيت وهكذا يعني. قال وفي نفس الوقت في عيلتنا في ناس قبلت المسيح عن طريق الكرم، ده حقيقه يعني، حتى كنت بلد عربيه مش متذكر ايه هي، بس لما قال لي انا اندهشت ان هو متابع، وكنت متابع قال ده انا فاتح الكارما 24 ساعه، قال لي بننام ونسيبها مفتوحه في البيت، قلت له التلفزيون مش هيتحرق؟ قال لي لا ما حصلش، قلت له خلاص استمر زي ما انت. مره كنت ببلد عربيه وقابلني واحد قال لي اساسا انا محتاجك في حاجه، قلت له اتفضل. انت كنت بتوعظ عن السحر؟ قلت له اه. قال طب انا واحد من اكبر السحره في البلد، انت بتتكلم بجد؟ قال لي اه. قلت له انت عاوز ايه؟ قال لي محتاجك في حاجه، انا نويت احرق الكتب بتاعتي كلها وعاوز اولح فيها. انت بتتكلم بجد؟ قال لي اه. قلت له خلاص، او خايف اقول الاسم يتضايق يعني، بس لكن كنت في في في الاردن يعني. فجاء راعي الكنيسه معايا ونلت بتعال، خدنا كم من الكتب ورحنا في حته كده، وقال خلاص انا نويت احرق الكتب، الكتب دي ثمنها غالي جدا، وحرق الكتب كلها وقال لي انا سلمت حياتي للرب يعني بسبب عزة على الكارما، هو ساب السحر وحرق كتب السحر.

يا رب يسوع، احنا بنباركك وبنعظمك وبنشكرك يا رب. بنشكرك لانك بتستخدم كل حاجة، كل حاجة من اجل خلاص كل نفس. وبنشكرك لانك اديت الفكرة والرؤية للاخ صموئيل، لشخص امين على قلبه انه يخدمك، وانك اديت له يا رب القوة والمعونة من خلال الروح القدس انه يصنع او يعمل عمل عظيم من خلال روحك وهي قناة الكرمة بكل فرحة. وصلي بركة خاصة لكل برامج قناة الكرمة يا رب، استخدام ومسحة، مسحة لكل كلمة تخرج من كل خادم في قناة الكرمة تأتي بالثمر المطلوب 30 و60 و100. وصلي يا رب انك تفتح القلوب وايضا تفتح الجيوب من اجل انتشار عملك، من اجل تكميل عملك اللي انت ابتديته. لانه مكتوب عنك يا رب انك انت اللي ابتديت عمل صالح قادر ان تكمل الى التمام. اجعل قناة الكرمة يا رب تكون منارة في كل مكان، ترشد الناس وتعلمهم الطريق الى شخصك، الى خلاصك المجاني المقدم لكل الناس، ترشد الناس لحبك اللي انت قدمته على الصليب يا رب. بارك كل العاملين فيه، وبارك كل المشاركين يا رب، وبارك كل المعضدين سواء بالصلاة او ماديا. بارك الكل في اسم يسوع، امين.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

0: أعزائي مشاهدي قناة الكارما، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الشفاء الإلهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور القس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك يا دكتورة ليديا، شكرا على الاستضافة. ربي يباركك وقناة الكارما وفريق العمل، ربي يبارككم.
0: ربي يباركك يا حضرة القسيس. وأعزائي المشاهدين، بنستكمل حديثنا عن موضوع بعنوان بيتي بيت الصلاة يدعى الجزء الثاني. اتكلمنا في الحلقة اللي قبل كده في الحقيقة عن أنواع الناس داخل بيت الله. أحيانا كثيرة ناس بتدخل عشان تعبد، شكلها من بره بتعبد لكن هم جواهم أنواع مختلفة. اتكلمنا أنه منهم المراؤون وأيضا الرحماء، منهم اللصوص وأيضا البناؤون. هنستكمل حديثنا اليوم عن ماذا أيضا من أنواع توجد ونيات وقلوب تكون موجودة في بيت الله للعبادة لكن بداخلهم أمور مختلفة. اتفضل يا حضرة القسيس.
1: النوع اللي بعد كده هو نوع المتسائلين اللي موجودين في الهيكل. في ناس كتير بتسأل ربنا ويقول له أنت ما بتردش علينا ليه. ناس كتير بتيجي لربنا بأسئلة شائكة جدا، مستنيين رد وما فيش رد، ليه ده بيحصل وليه ربنا ما بيردش. الجزء ده لما نشوفه كده في لوقا 20، لما كان الرب بيعلم وجم رؤساء الكهنة والكتبة وهو يبشر، التبشير عاوز قبول والتبشير عاوز قلوب مفتوحة، لكن صعب ان احنا اتسأل الجبلة خالقها لماذا خلقتني هكذا. نقف قدام التبشير بالخلاص والشفاء والحرية ونقول له أنت هتعمل إيه وبتعمل إيه. فبيقول كده كان في تحالف ثلاثي ما بين الكهنة والكتبة والشيوخ، أكبر رؤوس في المجمع كان موقفها من تبشير يسوع هو إيه؟ قول لنا أنت جاي يعني تتأمر علينا ولا بأي سلطان تفعل هذا؟ ومين اللي ادالك السلطان وايه الكريدت بتاعك والكريدنشيالز وانت جايب الكلام اللي بتقوله ده منين علشان تشفي وتحرر، واصلك ايه وصفتك ايه ونعتك ايه؟ يعني ناس كتير دايما بتسأل الله في السلطان، يعني هل ده كان في الكنيسة الاولى وكان لتأييد الرسالة وخلص وما خلصش وده موجود وده مش موجود، ويصنفه في الكتاب زي ما هم عايزين مع ان الله امس واليوم والى الابد. فلما بتيجي للرب بسؤال في شك او عن اصل الكلمه الذي صار جسدا او عن القوه، لا بتاخد القوه ولا بتاخد الجواب ولا حاجه، لانه بيرد على السؤال بسؤال. فقال لهم انا ايضا اسالكم كلمه واحده. اتاري الشك مش بس كان مصدره الرب، لكن مصدره عندهم شك في الخدمة الحالية وشك في الخدمة اللي قبل يسوع اللي هي خدمة يوحنا المعمدان، وسلسلة الشكوك لم تنتهي. ممكن تقري لنا أخت ليديا كده عدد أربعة من
0: لوقا 20، وخلينا نبتدي من الأول عدد واحد. وفي أحد تلك الأيام إذ كان يعلم الشعب في الهيكل ويبشر، وقف رؤساء الكهنة وكتب مع الشيوخ وقالوا له قل لنا بأي سلطان تفعل هذا أو من هو الذي أعطاك هذا السلطان؟ فأجاب وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة فقولوا لي، معمودية يوحنا من السماء كانت أم من الناس؟ فتآمروا فيما بينهم قائلين إن قلنا من السماء يقول فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس فجميع الشعب يرجموننا لأنهم

0: واثقون بأن يوحنا نبي. فأجابوا أنهم لا يعلمون من أين. فقال لهم يسوع: ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا.
1: فهنا في الجزء ده بيورينا أنه الشك اللي كان موجود، التأمرات أو التساؤلات، السؤال بيخلق سؤال، ودايما الشخص اللي عنده أسئلة بيحاول يجمع، لما بنسأل الأسئلة دي في الجسد بيجمع أكبر عدد معاه، فسماهم هنا متآمرين، فما يدروش يجاوبوا على السؤال بتاع يوحنا المعمدان لأنهم ما تابوش. يوحنا المعمدان قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ فلو إحنا تأمرنا أو وقفنا من الرب موقف الند وعاوز أفهم إيه مصدر السلطان وإيه عمل السلطان، بيبقى ورا كده شكوك ومؤامرات بتنتهي بعدم الرد على السؤال. مش لازم نجاوب على كل سؤال، ومش لازم نجاوب عن كلمة بكلمة أو نرد. تفضلي.
0: يعني حضر الأسيس، يعني هو إذن هنا المسيح بيقول لنا أن إحنا ما نسألش على أي حاجة ما نفهمهاش على المطلق ولا في أمور معينة؟
1: لا، هو قال اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح ليكم. بس أنا مش بسأل مصدر ألوهية، ومش بسأل عن مصدر السلطان، لأنه الرب لما نفخ في تلاميذه وقال لهم اقبلوا الروح القدس وأعطاهم السلطان، ما قال لهمش اسألوا عن السلطان، لكن قال لهم ايه؟ اذهبوا إلى العالم أجمع وأكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، وهذه الآيات تتبع المؤمنين. لكن في ناس بيبقى في دماغها 60 سؤال، يا ترى صح؟ حتى أنا شخصيا في بداية حياتي علموني أن السلطان ده خلص، وأنه كان في الكنيسة الأولى وكان لتأييد الرسالة، وبعدين لما كان جواه عدم راحة تجاه التعليم ده.
0: يعني تقصد حضرتك على موضوع المواهب
1: عموما،
0: المواهب لكن الثمر مكمل. طبعا دي مردود عليها أنه الله لا يتغير.
1: طبعاً.
0: إذا كان بيعمل كده في الكنيسة الأولى أكيد عايز يعمل كده في الكنيسة طول الوقت،
1: فالله لا يتغير
0: بالضبط، وهو هو أمس واليوم إلى الأبد. فما ينفعش نقول الله تغير في وقت من الأوقات كان بيعمل كده وبعد كده بطل. دي صفة دايما في الرب، فما ينفعش نكون الله بيتغير.
1: فهو سلطان الله مش موضوع تساؤل.
0: صحيح.
1: سلطان الله ممارسة وقبول، وكلمة تتبع الفعل المضارع المستمر. مرة واحد مبشر كبير جدا وربنا استخدمه في فتح كنائس، بقول له الآية دي تتبع، قال لي لا، أصل دي محذوفة في الأصل ومش موجودة في الأصل.
0: هذه الآية تتبع المؤمنين تقصد؟
1: بيقول لي يعني راجل معلم كبير جدا وفتح كنائس وليه اسم كبير وكده، قال لي أصل دي مش موجودة في الأصل. قلت له طيب ماشي، لو دي مش موجودة في الأصل، الرب قال الذي يؤمن به فالأعمال التي أنا أعملها يعملها وأعظم منها. دي موجودة في الأصل ولا مش موجودة في الأصل؟ عشرات ومئات الآيات اللي بتؤيد السلطان. فسلطان الله بنفس القوة بل أكثر. إحنا حضرتك بتشوفي من خلال التلفزيون بنرسل الكلمة بتحرر وبتفك قيود وبتقيم موتى كمان.
0: لأن الاحتياج لحضر الأسيس كان وقت الكنيسة الأولى وما زال إلى الآن، الاحتياج أكتر للمعجزات بالضبط كده. والاحتياج يعني كانوا بيقولوا أنه يعني الناس بيقولوا في الكنيسة الأولى كان الله كان بيعمل معجزات ومسيح كان بيعمل معجزات لأنه عايز يثبت ألوهيته. حلو قوي. لكن دلوقتي الله مش عايز يثبت ألوهيته للناس.
1: الثقافات كترت والأديان كترت
0: والإنكار كتر. عايز يثبت ألوهيته للناس وأنه هو إله قادر وقدير وبيعمل معجزات إلى الآن. فده اللي بيثبت أنه إلهنا مختلف عن أي آلهة أخرى، أنه إلهنا حي وما زال يعمل معجزات زي ما كان بيعمل في القدس.
1: مش العقل ولا المخ، لأن بولس قال أنا لما أتيتكم لم آتي بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل ببرهان الروح والقوة. عشرات الحالات كان فيها ناس مش مؤمنين، لما شافوا الابن، بذكر مثلا في احدى المرات كانوا بيكلمونا عن كريستوفر ده، يمكن تفتكر المكالمة دي، وقع على راسه وحصل نزيف في الدماغ، والدكاترة قالوا انه النزيف ده كتير جدا وانه كريستوفر ده مستحيل يعيش. لكن صلينا من قناة الكارما والرب أقامه فعلا، نزل على رأسه الخبط

0: كانت مميتة جدا. لكن بعد ما خف كريستوفر الطفل، الأم كانت بتقول لنا كريستوفر اللي قام من الأموات وهو طفل صغير بيكرز للأطباء وبيكرز للممرضات، وبقى كارز من سن الطفولة. دي آية دي ولا مش آية؟ إنه يتحول من ميت إلى كارز. لا دخل مدرسة لاهوت ولا حد علمه الكرازة، لكن أنا سمعت بعد كده كريستوفر دون بقى يخدم باختباره خدمات يمكن أقوى من خدام معروفين وكده. فأنا عاوز أقول إن سلطان الله عمر ما الرب قال للتلاميذ ولا للكنيسة طيب حاولوا تعملوا ريسيرش أو ماستر أو دكتوراه عشان تشوف السلطان ده جاي منين. فكان سلطان الله موضوع قبول، وكان سلطان الله موضوع ممارسة. لكن هنا بيقول لهم الشك مش من وقت يسوع، ده من قبل كده، لأنهم قتلوا جميع الأنبياء. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجبة المرسلين. كم مرة أنا كنت عاوز أجمعكم كما تجمع الدجاجة فراخها، وإنتوا رفضت سلطاني وسلطان يوحنا المعمدان وسلطان اللي اعطيته الانبياء من قبل، لذلك داركم تترك لكم خرابه. يبقى اذا متسائلين دول كانوا زي ما بقول لك بيقروا على خراب عشهم بايه؟ لانه السلطان ده كان المجال الوحيد اللي يحميهم من سلطان الامبراطوريه الرومانيه اللي حطتهم تحت الجزيه والعبوديه. وده السلطان اللي اثبت نفسه، لان كل سلطان الامبراطوريات بابل واليونان والإغريق والأعظم إمبراطورية في العالم الرومانية، كل سلاطين العالم دالت وبقي سلطان يسوع حيا إلى حتى الآن. حينما نستعمل اسمه تخرج الشياطين، حينما نستخدم اسمه تخلص نفوس، حينما نستخدم اسمه يعظم الرب في كل الاتجاهات.
1: ده صحيح القسيس، ويمكن كانت مشكلتهم برضو هم مش عايزين يؤمنوا، لان هم لو هيؤمنوا
0: هيخسروا إيمانهم،
1: هيخسروا يمكن مناصبهم. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه يعني كانوا امنوا بيوحنا المعمدان، فهم كانوا بيسالوا لمجرد السؤال، يعني متشككين في المسيح نفسه شخصيته، وما كانوش اصلا هدفهم ان هم يؤمنوا. فعشان كده الرب قال لهم رد لهم بسؤال، لو انتوا كنتوا عايزين تؤمنوا كنتوا امنتوا بيوحنا الاول وبعد كده بيه. لكن الفكره انه ناس بتسال متشككه مش عايزه تؤمن كمان. هي الفكره انه الله بيعرف افكارهم وما بتاخدش بالظبط، وما
0: بتستفادش. يا رب انت سبتنا ليه وتركتنا ليه؟
1: بالزبط.
0: لان الرد على كل تساؤل كان ولا انا اقول لكم باي سلطان افعل هذا.
1: بالزبط.
0: فلا تجرب الرب إلهك في سلطانه.
1: ده صحيح. إذن عدم الإيمان، بدون إيمان لا يمكن إرضاء الرب. هنستكمل حلقتنا مع أنواع الناس اللي بتدخل عشان تعبد لكن قلبها مختلف، مش للعبادة ومش بتسجد بالروح والحق.
0: شكرا.
1: بعد الفاصل أعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610، Seal Beach, California 90740.
1: اهلا بكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل، وبنستكمل حديثنا عن انواع الناس العابدين داخل بيت الرب، ولانه بيت الرب بيتي بيت الصلاه يدعى كما قال المسيح. كلمنا في الأجزاء اللي قبل كده هوت عن أن هم في بناؤون جوه بيت الرب، في رحماء، لكن أيضا في لصوص، في مراؤون ومتشككون متسائلون. يا ترى حضرت القسيس مرة أخرى بنرحب بحضرتك، وعايزين نعرف هل هناك أنواع أخرى من الناس داخل بيت الرب مظهرهم عبادة لكن بداخلهم أمور مختلفة؟
0: شكرا دكتورة ليديا على السؤال الجميل ده. فعلا في تيموثاوس الثانية وفي الأصحاح الثاني بيقول له عدد 43 و 24

0: 20 بيقولوا المباحثات الخبية والسخيفة اجتنبها عالما أنها تولد خصومات، وعبد الرب لا يجب أن يخاصم بل أن يكون مترفقا بالجميع، صالحا للتعليم، صبورا على المشقات، مؤدبا بالوداعة المقاومين، عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق فيستفيقوا من فخ إبليس إذ قد اغتنسهم لإرادته. وده بيورينا أنه مش أي مناقشة بيدخل فيها المؤمن، لكن الشيء اللي بيحرص فيه جدا بولس لتيموساوس التلميذ اللي كان بيحبه وكان خادم معاه في معظم خدماته وبيحبه جدا، قال له المهم المناقشة ما تفقدكش أعصابك. ناس كتير لما نسمعهم بيتحاوروا، بيعلوا صوتهم، بيزعقوا، محدش عاجبه غير كلامه، محدش عاجبه غير أسلوبه، لكن أهم شيء ملك نفسه خير من ملك مدينة. فهو بيقول له يا تيموساوس أنت بتمتحن المناقشة دي، هتجيب لك خصام وجع دماغ بلاش منها من أساسه. فهو بيحرص على سلامة النفس وسلامة العقل، وأنه ما يكونش شيء بتحزب ولا بعجب. يعني المناقشة دي هتجيبني في صف أنهي طائفة؟ مش هي دي. هتجيبني في صف مين؟ مش هو ده المطلوب. فهنا الكتاب بيحرص علينا أنه ما فيش مناقشة تجيب لك ضغط، ما فيش مناقشة تعلي التمبر أو صوتك أو تخليك تغضب. لكن طب ما في مقاومين وعاوزين نعلمهم، قال له تؤدبهم بالوداعة، وعبد الرب لا يجب أن يخاصم. يبقى إذن أنا قبل ما ليه؟ لأنه في خصمين بيتنافسوا على حياة المؤمن، في إبليس اللي بيتكلم عنه هنا هو، وفخ إبليس قد اقتنسهم لإرادته. يعني ممكن تلاقي الواحد كده النهاردة حد بيتكلمني الصبح قبل ما أجي بيقول لي فلان ده مؤمن وكويس بس بيعرف الرب وممتلئ بروح الله، بس أجرك الله لو زعق ولا صوته علي محدش يعرف يوقفه ومحدش يقدر يوقفه عند حد. صلى قسيس أليكس لأنه الموضوع وصل لدرجة أن الأخ المؤمن ده الدكاترة بيقولوا محتاج مستشفى أمراض عقلية. طب ليه؟ هنا بقى إيه فخ إبليس؟ أنه ممكن يستخدم المناقشات أنه يطير العقل، وحتى لو راح المستشفى يقول لك دي حالة جنون أو حالة إحباط أو حالة شيزوفرينيا، ما ينفعش يعيش في وسط البشر. يبقى فخ إبليس اللي اقتنسهم لإرادته أنه يخلي المقاومات والمناقشات فخ لإرادته وإرادته أنه هو يقتل. يعني بعرف ناس كان الضغط عندها عالي وهي بتعلي صوتها في خناقة مع المدام، خناقة مع المؤمنين، فجأة طب ساكت أو ارتفع الضغط عمل نزيف في المخ.
1: نسمع فعلا كده، ده صحيح.
0: أو سكتة قلبية
1: بالزبط
0: مؤمنين
1: كده.
0: يقول لك مات فجأة ومات على سريره. طب قبل ما يموت على سريره حصل إيه؟ كان في مناقشات وكان في منازعات.
1: ده صحيح عبد القسيس. إذن مهمة قوي أنه وأنا داخل مناقشة أنا أول حاجة مهدف لو حد بيسألني أو حد بيكلم قدامي في رأيي أنا يمكن مش كتابي مش عاجبني، ففي الأول هبتدي حجس النبضة أشوف إيه الدنيا ماشية إزاي، هو اللي قدامي عايز فعلا يفهم ولا عايز يتناقش لمجرد الحوار أو عايز يظهر عضلاته. أيضا كمان أحيانا في ناس بتبعت أسئلة والأسئلة دي شوية بتبقى مش مهذبة، بطريقة مش مهذبة ما فيهاش أداب الحوار، فأنا ما ينفعش أكون بخش في مناقشة زي كده لأنه طبعا أنا مش هكون على نفس المستوى بتاع الشخص دوت في الحوار اللي هو مستوى إلى حد ما فيهوش أدب في الحديث. فعشان كده مهم قوي أن أنا أقول له من فضلك أنا بعتذر عن المناقشة دي لأنه الأداب بتاعة الحديث ما كانتش كويسة، دي حاجة. الحاجة التانية أنت عايز تفهم فعلا ولا بضيع وقت، لانه الوقت ده مهم قوي قوي. كمان هنا زي ما حضرتك بتقول في الايه انه لابد ان اكون انا وانا بدخل مناقشه يكون عندي رفق مترفقا بجميع وصالح للتعليم، انا متعلم كويس واللي قدامي عايز يتعلم، واكون صبور في المناقشه كمان وكمان مؤدبا بالوداعة المقاومين بالوداعة زي ما حضرتك كنت بتقول من شويه. لكن هي الفكره انه معرفه الحق، بيقول ان هو عسى ان يعطيهم الله توبه معرفه الحق، هو عايز يعرف فعلا ولا بيضيع بيضيع وقت ولا عايز ينفذني ولا بيستعرض عضلاته. في حاجات كتير قوي بتحصل في الحوارات
0: بيوقع في فخ

0: إبليس
1: بالضبط كده يستفيقوا من فقه إبليس إذ قد اقتنصهم لإرادته. ففي ناس عايزة تستفيق وفي ناس مش عايزة تستفيق. فمهم قوي أن أنا من أول الحديث ربنا يديني حكمة، وخصوصا لما يكون حد شوية أجريسيف شديد صعب ألفاظه صعبة، رب يديني حكمة أنا
0: يعني أهم شيء أن أنا بدأ يعني مش أكسب مناقشة ولا أكسب موقف، لكن أربح نفسي

0: رفق بالجميع، وآخر المناقشة ما تعملش تحزب أو انشقاق في بيت الله، لأنه أحيانا بيبقوا مجموعة مؤمنين موجودين في كنيسة، ده لي رأي وده لي رأي، وبناء على الآراء بتحصل سبليت أو انقسام لاثنين وثلاثة وأربعة.
1: إذا مهم قوي ناخد بالنا وإحنا بنتابعها، لأنه بروح الوداعة ولازم يكون أعرف له قدامي لو هو عايز يفهم فعلا ولا هو مجرد بيضيع وقت أو بيستعرض عضلاته. لكن برضو زي ما حضرتك بتقول، اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية. في أمور فعلا مش مهم قوي نحن نكون يعني بنتبحر فيها أو نتكلم فيها، لكن في أمور مصيرية وحيوية جدا لازم أكون بوداعة، أكون بعلن الحق وبمحبة، لأنه كتاب بيقول كده: كونوا مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. خوف اللي هو بالإنجليش اللي هو respect، يعني احترام. مهم قوي أن أنا أكون بحترم اللي قدامي واحترم رأيه وأخرج من المناقشة تكون بطريقة كويسة. يا ترى هل هناك نوع آخر من العابدين داخل بيت الرب؟
0: النوع الأخير اللي احنا نتكلم عنه اللي هم المهلكين. يعني لو ما سمعتش الكلام بالذوق مرة واثنين وثلاثة ممكن يوصل لحد القتل. ودي يعني جزء من الشخصية بيسموها نارسيستيك بيرسوناليتي أو الشخصية النرجسية، يجيبك تحت رجلي أو تحت اللي أنا بقوله يا أخلص منك. هنا في لوقا 19:47 بنلاقي أنه لما كان بيعلم كل يوم في الهيكل، كل يوم كان رؤساء الكهنة والكتب مع وجوه الشعب يطلبون أن يهلكوه. يعني إحنا أنت وصل الموضوع بقى إيه، خرج من إطار النقاش إلى الهلاك، ولم يجدوا ما يفعلون لأن الشعب كان متعلقا به يسمع منه. فهنا عاوزين نقول عدة حاجات. بنلاقي أن رؤساء الكهنة أغنى الناس وجوه الشعب حطوا طاقتهم وإمكانياتهم وفلوسهم الدية، يعني اللي يجيب راسه اللي يعرف يخلص عليه هنديله كل اللي عندنا وهنديله أعلى مبلغ. فتخيل الطاقة الروحية والطاقة النفسية، ده لو كان في روح أصلا، والطاقة المادية كانت مسلوبة في أنه مش عارفين نجيب الشخص ده تحت رجلينا، أو مش عارفين نجيب السلطان ده ونخلص منه. مش هتخلص منه لأنه الشعب كله كان متعلقا به، فكان نسبة المقاومة. يعني أنا لما تقابل مقاومة في عمل الله ما تحاولش أنك تجازي عن شر بشر أو سوء بسوء، لأن نسبة التعلق الرب هو اللي يكسب في النهاية، لأن النسبة الشعبية للرب ما كانتش موجودة لكل المقاومين دول مع شهرتهم ومع أنهم يمكن كانوا قبل يسوع. فبنلاقي أنه إحنا بنتضايق لما بنشوف ناس مهلكين حوالينا وبيسنوا قوانين ضد كلمة الله وبيضيعوا أطفال. وحتى إحنا عندنا هنا في الستيت مثلا بقى القانون يسمح بالمروانة أو بعض أنواع المخدرات، وفي كمان حاجة اسمها جامبلينج اللي هو مسموح ان القمار، وبقى فولايات كتيرة والقوانين الشذوذ والقوانين بتنتشر في كل الولايات. هل انا اخاف من سلطان المهلكين؟ انا عاوز اقول لك ان اللي متعلقين بالرب يسوع واللي بيسمعوا للرب يسوع نسبتهم اكتر بكتير جدا من المهلكين. واحنا بنتمسك بتعليم الرب هنسمع عن ناس عاوزة تهلك أطفال، قوانين مهلكة وكل شيء مضاد، بس
1: الأبورشن يا حلو الأسيس
0: والأبورشن والإجهاد
1: اللي هو الإجهاد دوت، الإجهاد ده قتل لنفس طبعا بالزبط. المسيحية لا توافق على هذا التعليم بالتأكيد.
0: اتفضل. عشان كده بيشجعونا، وأنا بقول برضو نداء للمسيحيين في أمريكا في أستراليا في مصر في العالم أجمع، أقول لك انزل ادلي بصوتك كمؤمن. لو انت متعلق بيسوع صوتك هيوقف المهلكين عن ارادتهم. فالمفروض انا بنادي ان احنا نأدي دايما واجبنا الانتخابي علشان ما نفاجئش ان نسبة المهلكين تتعدى نسبة المتعلقين بيسوع وينفذوا القوانين المهلكة.
1: ده صحيح القسيس، والكتاب بيقول انه هكذا احب الله العالم حتى بدل

الابن الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، في نجاة وفي لو احنا تبنا لو احنا رجعنا للرب، رب يقدر يغير القلوب من الهلاك الى النجاة والى الحياة الأبدية. لكن مهم قوي ان انا اكون برجع للرب، في نجاة للناس دي كلها، لكن المهم قلبك انت عايز تعمل دوت ولا مش عايز، عايز تتغير ولا مش عايز. اذا الرب كل الناس دي بتبقى موجودة في الهيكل، لكن زي ما في يوحنا 4:23 الرب قال كده للسامرية لها تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، والرب معكم.

كيف نفهم إنسانية المسيح؟ وماذا يقصد الكتاب المقدس عن الطبيعتين في شخص واحد؟ ابقوا معي، سأتحدث عن هذا الموضوع بعد قليل.

من مغاير الرعيان في من حق الرعاة رح أتكلم عن إنسانية المسيح. اخترت هذا المكان لأنه الملائكة طبعا بشر الرعاة وقال لا تخافوا، ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. ونسمع صداها لما جاء الملاك جبرائيل وتكلم مع القديسة مريم العذراء، قال الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله، والكلمة صار جسدا. اخترت أتكلم كمقدمة عن إنسانية المسيح لأنه ولد المسيح في ملء الزمان في بيت لحم، وتبشر أو الملائكة بشرت الرعاة بهذه الولادة العجيبة. من حق الرعاة رح نروح إلى القدس حتى نستكمل حديثنا عن إنسانية يسوع المسيح.

من مدينة القدس أورشليم رح أتكلم عن إنسانية المسيح. منطقة كتير مهمة شهدت أحداث عديدة ليسوع المسيح عندما كان على الأرض. بتشوفوا معي القدس القديمة مع الأسوار، أسوار أورشليم، جبل الزيتون، وبتشوفوا طبعا منطقة سلوان. إنسانية المسيح تعتبر واحدة من أقوى المعجزات. الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه حتى الموت، موت الصليب. فإذا إنسانية المسيح تعتبر معجزة كبيرة جدا. طبعا كان في ظهورات للمسيح في العهد القديم، لكن كانت ظهورات محدودة مؤقتة في شخص ناضج بيظهر لشخص معين كإبراهيم وآخرون. لكن معجزة التجسد معجزة قوية، لأنها بتبتدي بالولادة في بيت لحم، أو بالأحرى بالبشارة في الناصرة والحمل 9 شهور والولادة في بيت لحم. إذا الله عاوز يدخل إلى العالم أكيد رح يدخل إلى هذا العالم بتميز، بتفرد، بيختلف عن أي شخص آخر في هذا الوجود. فإذا إنسانية المسيح تعتبر معجزة لدخول المسيح إلى هذا العالم. خلينا ما ننسى إنه المسيح يدعى ابن الإنسان، إنسانية المسيح، ويدعى ابن الله أي لاهوت المسيح. فالسؤال كيف المسيح ابن الإنسان؟ عدة أمور. أولا ولادة المسيح كانت ولادة طبيعية من أحشاء القديسة المطوبة المكرمة مريم العذراء، عندما جاء الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فإذا 9 شهور وولدت المسيح في بيت لحم، وكان ينمو في النعمة والحكمة والقامة عند الله والناس، إنه كان في نمو وكان في تطور. ومنشوف إنه يسوع ابن 12 سنة بروح إلى الهيكل، منشوف إنه الأب والأم بيقوموا في الواجبات الدينية، مثلا الاختتان والتطهير في الهيكل وهكذا. ثم سلسلة نسب يسوع المسيح كيف جاء إلى هذا العالم من نسل داود، وطبعا كان يسمى أو يدعى ابن النجار لأنه فعليا كان بيشتغل بإيديه ويساعد أهله أيضا. فولادته وحياته كانت ولادة طبيعية فيها نمو وفيها تطور. شيء آخر، المسيح أو يسوع امتلك كفاءات وميزات وخصائص الطبيعة الإنسانية. فالمسيح جسد ونفس وروح، لكن بدون الطبيعة الجسدانية الخطاء، لأنه بلا خطيئة.

ثم شيء ثالث، المسيح اختبر المحدودية كطبيعته أو بطبيعته الإنسانية. فمثلا منشوف تعب، جاع، عطش، تألم، مر في تجارب عديدة، وطبعا الآلام والموت الجسدي. فإذا اختبر محدودية طبيعة الإنسانية. ثم أيضا شيء آخر، اشترك في المشاعر والعواطف الإنسانية مثل الفرح، الحزن، المحبة، الحنان، وأحيانا الغضب عندما طرد الباعة والصيارفة من دار الأمم في الهيكل في أورشليم. ابن الإنسان هو طبعا لما المسيح بيتكلم عن نفسه ابن الإنسان، والجواب الطبيعي طيب شو يعني، ما كل الناس بشر. بس كونه أن يعبر عن نفسه أنه ابن الإنسان أي أنه متميز فريد من نوعه، أنه مش من هذه الأرض، كما قال عنه يوحنا الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع. فأحيانا أو كثير من المرات ابن الإنسان هو تعبير عن لاهوته. مثلا ابن الإنسان الذي في السماء، يعني بيتكلم مع نيقوديموس على الأرض ويقول ابن الإنسان الذي في السماء. ابن الإنسان يغفر الخطية، بيتكلم كابن الإنسان مجيء ثانية إلى هذا العالم. ابن الإنسان رب السبت. وهكذا تعبيرات كثيرة تعبر عن لاهوت المسيح من خلال ابن الإنسان أو إنسانية المسيح. ثم أحبائي، ابن الإنسان لأنه من نسل المرأة بلا خطية، وهكذا النبوات، سيأتي مستقبلا من نسل المرأة الذي سيسحق رأس الحية. إشعياء تنبأ 700 سنة قبل ولادة المسيح، قال العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، يعني سيأتي بلا خطية، ما أخذش الطبيعة الخطاءة من آدم. ومنشوف أنه في حقيقة لتجسد يسوع المسيح، الناس شافته، اتعاملت معه، لمسته، أكلت معه، شربت معه. المسيح مارس العادات والتقاليد وكل الأمور اللي كانت في أيامه. فإذا حقيقة التجسد تعتبر معجزة المعجزات. كيف أن الله يأتي من السماء إلى أرض ملعونة، هي معضلة وفي نفس الوقت معجزة، مثل الثالوث الأقدس، يعني يعتبر معجزة إنه نفهمه. لكن يوحنا قال رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا. المسيح امتلك واشترك في نفس الوقت في طبيعتنا الإنسانية، وهذا ما يميز يسوع المسيح أو إنسانية المسيح.

خلينا أتكلم بهاي المرحلة عن بعض الأسباب لجاء المسيح وأصبح إنسان. في أسباب كتير، خلينا أسرد البعض منها. أولاً، ليظهر لنا الله الآب، وهذا طبعاً مفهوم جديد في العهد الجديد. الله الآب معروف في العهد القديم، أما أنت يا رب أبونا، كان في إدراك عن طبيعة الآب لكن مش المعنى والمفهوم الكامل في العهد القديم. قال يسوع: من رآني فقد رأى الآب. فمجيء المسيح بالواقع حتى يفهمنا عن هوية الآب، يظهر لنا الله الآب. هذا الآب هو محب، بحب كل البشر، لأنه هكذا أحب الله العالم. وهذا الآب يريد أن يكون

في علاقة حميمة في شركة مع كل شخص من خلال قبوله يسوع المسيح كمخلص ورب لحياته. المسيح أظهر لنا الآب، أي الآب يريد أن يتواصل، أن يتفاعل معنا وأن يكون معنا، وهذا كونسبت جديد طبعا في العهد الجديد، إنه المسيح أظهر، مجيء المسيح أظهر لنا هوية الآب. شيء ثاني، ليؤكد مواعيد الله إنه الله فعلا أرسل الإبن إلى العالم. فمجيء المسيح مش صدفة ولا عشوائي ولا مش معروف من وين أجا أو كيف أجا، لكن في ترتيب زمني، في استراتيجية، في تحركات إلهية اللي وصلت كل الموضوع إلى إرسال الإبن إلى العالم. هذه عطية الله. الأمر مش غامض، في العهد القديم مكتوب لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا. عم بثبت هذه المواعيد، مواعيد الله، إنه الله الآب هو اللي أرسل الإبن إلى العالم. ما أجاش من نفسه، ما أجاش من عن طريق انتخابات أو ناس خولوه أو كان بين صحابة أو كان بين تلاميذ إلى آخره وقالوا أنت يعني أملك أو أنت قودنا. لا، هو جاي في إرسالية محددة. في إنجيل يوحنا 26 مرة جاء المسيح ليفعل مشيئة الآب ويتمم إرسالية الآب، فأكد على هذه المواعيد. ففي طبعا نبوات كثير عن يسوع، في نبوات عن العبد المتألم اللي بتتكلم عن مجيء المسيح للخلاص في المرة الأولى، ولكن بيتكلم أيضا عن يسوع المسيح في مجيئه ثانية، المجيء الانتصاري، المجيء الممجد والمجيد اللي راح كل شخص يشوف مجيء يسوع المسيح بنصرة، بقوة، بمجد، بانتصار. ثم شيء ثالث، يعني أسباب اللي صار المسيح فيها إنسان، جاء المسيح ليفعل ويتمم مشيئة الآب. قال طعامي أن أفعل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. وفعلا جاء المسيح ليمجد الآب على الأرض. قال مجدتك، مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. جاء المسيح ليسترد المجد ويسترجع هذا المجد اللي تشوه وتلوث بسبب الخطية. فجاء المسيح ليتمم مشيئة الآب، يعني جاء المسيح بطاعة كاملة وخضوع كامل وولاء تام لمشيئة الآب، وهو الذي قال في بستان جتسماني إن أمكن فلتجز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. الجدير بالذكر إن الوحيد اللي استطاع أن يسر قلب الله والوحيد الذي استطاع أن يشبع قلب الله عندما قال الله عن يسوع هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. فالمسيح الوحيد بطاعته وبفعل مشيئة الآب هو الوحيد اللي تمم هذه المشيئة، الوحيد بلا خطية اللي استطاع أن يرضي الله ويكون موضوع سرور الآب. شيء آخر، سبب آخر، ليظهر الرحمة وليظهر المحبة والحق للعالم من خلال عملية الكفارة، عمل الكفارة. جاء حتى يحرر من الخطية ومن العبودية أيضا، لنسير أبناء الله، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، جاء ليخلص. عن طريق الخلاص أظهر الرحمة، أظهر المحبة، أظهر الطاعة، أظهر الحق. وهكذا أحبائي، جاء ليظهر هذه الأمور من خلال عمل الكفارة التام الكامل على الصليب. كمان شيء، جاء المسيح

يعطي البصر والبصيرة، وهذه واحدة من مواصفات المسيح. المسيح هو الذي يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد، وهو الذي يبني هيكله، وهو الذي يرد البصر والبصيرة في آن واحد، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. مكتوب السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا، بيتكلم المسيح عن مجيء، أما أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أعطانا الحياة وكمان الحياة الأبدية من خلال شخصه المبارك. ثم جاء المسيح ليشهد للحق، هذا هو عمل يسوع المسيح. ثم شيء آخر، صار المسيح إنسان ليكون كاهن أمين كإنسان، وأخذ اشترك في جسم بشريتنا وأخذ إنساننا، يستطيع أن يتعاطف، يستطيع أن يشترك بألامنا ويتعاطف معنا ويمر في كل ظروف حياتنا وتجاربنا وألامنا وضيقاتنا ما عدا الخطية. فهو كاهن أمين يقدر أن يعين ضعفات المجربين، ويقدر أن يرثي أيضا ليرثي لضعفاتنا، وككاهن هو في يمين العظمة حتى يشفع في المؤمنين، وهذا هو عمل المسيح ما زال في السماء. ثم شيء مهم جدا جدا، جاء يسوع المسيح ليخلصنا من الخطية، يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، الخطية التي حجبت، التي فصلت، الخطية التي لوثت وشوهت أمور كثيرة في حياتنا. جاء يسوع المسيح ليقدم نفسه ذبيحة، كما قيل عنه من يوحنا المعمدان، هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. فهو الذبيحة الكاملة، الذبيحة النهائية، الذبيحة بلا عيب من أجلك ومن أجلي. جاء المسيح ليخلص من الخطية حتى يكون كفارة كاملة ليخلصك من قوة الخطية. فقط شخص كامل يستطيع أن يقوم في هذا العمل، لأن المسيح هو إنسان كامل بلا خطية، يستطيع أن يكفر عن خطايا البشرية، ولأنه إنسان كامل هو تعاطف مع الإنسان، فهم احتياج الإنسان، ولا كان ممكن الله يرسل ملاك، لكن الملاك مخلوق، لكن المسيح ولد مثل أي شخص لكن بلا خطية، وهو الذبيحة بلا عيب كاملة حتى يكفر عن كل خطايا البشرية، وأيضا بكفارته يستطيع أن يوفي المطالب والعدالة الإلهية، ويستطيع أن يرضي الله. فقط شخص واحد، وهذا تم من خلال التجسد، من خلال مجيء المسيح إلى عالمنا كإنسان.

شيء آخر، يسوع أصبح إنسان وجاء ليدمر أعمال الشيطان كإنسان طبعاً وبجدارة. المسيح له السلطان والسيادة المطلقة الكاملة على كل شيء، لكن المسيح اتجسد وكان مملوء من الروح القدس واستطاع أن يدمر أعمال الشيطان. ابن الله جاء لينقض أعمال إبليس، وهو الذي قال رأيت الشيطان ساقطا كالبرق من السماء. انتصر على الشيطان في التجارب في البرية، انتصر على الشيطان في بستان جتسماني، انتصر على الشيطان حيث كان يجول يصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. كانت تخرج الأرواح الشريرة النجسة والشياطين بأمر منه، بكلمة منه. لكن أخيرا أحباء انتصر على الشيطان في الصليب،

مكتوب إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. كإنسان انتصر على الشيطان، وحتى أنت وأنا نسير في موكب نصرته في كل حين، نغلب بدم الخروف وبكلمة الشهادة، ونمتلك أراضي جديدة، ملكوت الله يمتد، ونحرر الناس من قبضة الشيطان، من الأعمال السحرية، من كل أمور اللي شوهها الشيطان، ولا سيما هوية وشخصية يسوع، من خلال الكرازة، من خلال التسبيح، من خلال الكلمة، من خلال الروح القدس، من خلال عمل الإيمان، من خلال السلطان اللي أعطانا إياه، من خلال دم يسوع المسيح، من خلال اسم يسوع نستطيع أن ننتهر الشياطين. وهذا كله قد أكمل لأن المسيح تجسد وصار إنسان، حتى يعني إحنا نؤمن أحبائي إنه الشيطان لا يمسنا، الشرير لا يمسنا ولا يسود علينا، بل صار عنا السلطان إنه ننتهر الشياطين. بالواقع خلصنا من الذنب ومن قوة الخطية، ما في الشكاية علينا طالما إحنا تحررنا بواسطة دم يسوع المسيح. ثم أحبائي، المسيح صار إنسان ليكون لنا مثال نتبع خطوته. مين في كل القرى الأرضية تسمي لي شخص ممكن يكون كامل وتتبع خطواته؟ أنا موافق معك، فش، بس يسوع المسيح. فالمسيح أجا حتى يكون مثال لنا في كل الحياة، يعني في قداسة الحياة. في المجيء الأول جاء المسيح بالخلاص، في المجيء الثاني راح يتمجد ويكمل هذا الخلاص، خلاص التمجيد، نكون معه في كل حين ليخلص من الخطية في الحاضر ويقودنا إلى التمجيد في المستقبل. نسلك كما سلك ذاك، حياتنا نتشبه بيسوع المسيح في قداسة الحياة، في الأخلاقيات المسيح، في السلوك بمبادئ العظة على الجبل، وهكذا. إنه كلما اقتربنا من يسوع منتشبه بيسوع، تارك لنا مثال أن نتبع خطواته. أحبائي، فيسوع هو المثال الكامل، بالحقيقة هو مثال الكمال وكمال المثال وجمال المثال ومثال الجمال وجمال الكمال وكمال الجمال ومثال الكمال وكمال المثال، بل هو كمال الكمال. يسوع له كل المجد. لما نقول نتشبه بيسوع، مش كيف بيوكل أو نربي لحية أو شو نلبس أو كيف نتحرك أو نعيش مثل 2000 سنة، لا، نتشبه أخلاقيا، أدبيا، روحيا من خلال شخص يسوع المسيح، وهذا عن طريق الإعانة والسند من الروح القدس، من سير مثل المسيح. شيء آخر أحبائي، جاء المسيح بمجيئه الأول لكي يأتي ثانية ليعد لمجيئه الثاني، وهيك عم بحضرنا أمور كثيرة أحبائي. جاء في المجيء الأول حتى يرسل الروح القدس يكمل معنا في مسيرة غربتنا في هذا العالم. في المجيء الأول جاء بالخلاص، في المجيء الثاني رح يكون كمال هذا الخلاص والتتميم الكامل في مجيئه ثانية. عم بعدلنا أمور عظيمة جدا، رح يكون عنا أجساد ممجدة روحانية نورانية كما يقول الكتاب المقدس. جاء المسيح وقال أنا ذاهب لأعد لكم مكان، ومتى أعددت لكم مكان آتي وأخذكم أيضا، حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. فإذا أجساد جديدة، رح يكون بيت جديد، وطن جديد، جنسية جديدة، شركة وعلاقة جديدة، رفقة القديسين والأنبياء، وأهم شيء أحبائي طبيعة جديدة، طبيعة القداس والبر اللي ما فيها أي نجاسة تقبل السماء. وأهم ما في الموضوع إنه منشوف يسوع في السماء إلى أبد الآبدين. أحبائي، هذا إن دل على شيء إنه المسيح اتجسد وصار إنسان، لأنه أنت وأنا موضوع عنايته، أنت وأنا موضوع محبته، أنت وأنا

موضوع فدائه وخلاصه، أنت وأنا موضوع نعمته، بحبنا كتير كتير ومحبته أجا حتى يخلصك ويخلصني. شيء عظيم جدا عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد لأنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا وأنتم مملؤون فيه، اتصرنا شركاء الطبيعة الإلهية، وهذا ما بتم إلا عن طريق مجيء المسيح لكي يقوم بالخلاص الكامل من أجلك ومن أجلي أيضاً.

في الختام خليني أقول أحبائي المشاهدين، من مدينة القدس أورشليم كل الغرض من التجسد أن يأتي إلى أورشليم، أن يموت على الصليب ويقوم من الأموات، حتى طبعا يعد شعب جديد، شعب خلاص، ويعطينا الحياة الأبدية. فهذا ليس صدفة، كان موضوع الكتاب، موضوع الأنبياء، في سر الله الأزلي، حل في ملء الزمان. وفعلا جاء المسيح كإنسان، أهم في الموضوع أظهر لنا الآب ومحبته، لكن أظهر لنا خلاصه الكامل إذ جاء وضحى بنفسه وقدم نفسه فدية عن كثيرين. وأنت ماذا فاعل في هذا الأمر؟ هل تشكر وتسبح الرب؟ لولا تجسد المسيح وكونه إنسان كان ما في أي إنسان بعيش على هذه الأرض، كلنا نذهب إلى الجحيم. لكن نشكر الله رغم كل محاولات الإنسان في القديم والحديث ورانا الطريق، كانت مبادرة إلهية أن الرب يجي بنفسه إلى الأرض ويقوم بالعمل حتى أنت وأنا نتمتع بالخلاص الكامل. الرب يباركك من أورشليم.

من جبل الزيتون أورشليم القدس، أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع. والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين، ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي راح تكون بركة لحياتكم.

مستمعينا الأعزاء، يسرنا أن نلتقي معكم في حلقة جديدة من برنامج نحو أسرة أفضل. سبق وقدمنا في حلقات أمور عن الأسرة والبيت

تربية الأولاد، صفات الأولاد وسماتهم في الأعمار المختلفة. لكن الحقيقة مجموعة الحلقات دي مختلفة تماما، فيها بنرد على أسئلة المشاهدين. وصلتنا مجموعة رسائل كثيرة جدا من بلاد مختلفة، رسالة من جمهورية مصر ومرة تانية مصر، ورسالة من المغرب، ورسالة من العراق، جمهورية العراق، تونس، ثم مغرب إلى آخره. كلها أسئلة جاية من أسر رائعة سمعت البرامج وعندها تساؤلات. والحقيقة لأنه الرسالة بتكون مطولة جدا، اجتهدنا أن إحنا نختصر الرسالة في السؤال مضمون الرسالة. وأول رسالة، أول سؤال الحقيقة من زوجة فاضلة جدا، بتقول في مختصر السؤال بتاعها: مشكلتي تتلخص في افتقادي لوجود زوجي، فهو يعمل من الصباح باكرا حتى وقت متأخر، وأنا لا أستطيع أن ألومه لأن ظروف الحياة قاسية، ويجب علينا أن نسدد مصاريف كثيرة ومسؤوليات الأولاد كثيرة، ماذا أفعل وكيف يمكن أن أعوض عن وجود زوجي معي؟ لا أنسى أنه في مستهل إجابتي على هذا السؤال أني أحيي هذه الزوجة الرائعة الفاضلة التي لم تطلب شيئا خاصا لها، ولم تطلب مزيد من الدخل المادي، بالرغم من أنها تذكر أنه في أولاد في الأسرة، في مسؤوليات، في احتياجات. لكن هذه الزوجة الواعية بتطلب وجود زوجها معها في عجلة القيادة لهذه الأسرة. ولذلك أنا أريد أن أضع بعض النقاط التي تساعدك على وجود الزوج معاك في البيت، بالرغم من وجود الالتزامات ووجود الاحتياجات، لكن هناك بعض الأفكار البسيطة اللي ممكن تساعدك على وجوده معاك. الفكرة الأولى: حددي موعد مع زوجك لمناقشة أمور هامة لأجل الأسرة. اطلبي الميعاد مبكرا ويختار هو الميعاد المناسب، حتى لا يشعر أن هذا بيسبب أيضا إرهاق زيادة وعبء عليه. في الجلسة ضعي خطة في قلبك كيف تعاونيه وتساعديه لأجل توفير بعض الوقت اللي ممكن يقضيه معاك ومع الأولاد في البيت. واحذري في الجلسة دي، أنا بشكرك لأنك بتقولي في السؤال أنا لا ألومه، احذري من أنه كلمات اللوم توجه أنه مقصر، مش حاسس بينا، الأولاد مش لاقيينك. كل الكلمات دي بتكون صعبة جدا على رجل أمين مجتهد. العمل في حد ذاته بركة من بركات الله للإنسان، لكن إذا زاد العمل عن حده في التوقيت والمجهود تحول الحقيقة إلى مشكلة. لذلك هذا الزوج محتاج منك كلمات التشجيع والشكر لأجل المجهود اللي بيبذله. واهتمي جدا في الجلسة دي أنك تركزي على أهمية سلامته وصحته، وأن مجهوداته دي مجهودات عظيمة جدا للبيت. لكن أكدي أيضا عن احتياجك العاطفي لوجوده في البيت، أنك محتاجاله، واحتياج الأولاد بشدة لوجوده في البيت. مهم جدا أن الزوج ده يشعر أنه شخص هام، أنه شخص معطاء، أنه مجهوده محمود ومشكور، ويشعر كمان أن الأولاد في احتياج إليه دون إعطاءه الإحساس بالتقصير أو الإلامة. وأنا عايز أقول في اللحظة دهيا أن هذا الزوج محتاج أيضا زوجة مدبرة وزوجة مقتصدة، يمكن بأسلوب اقتصادي بسيط تقدري تقللي من احتياجات الأسرة المادية اللي تقلل من إرهاق الزوج. إزاي؟ أسلوب المعيشة، بنود الإنفاق، ووضع أولويات للاحتياجات.
علمونا انه في فرق

ما بين اللي أنا محتاجه واللي أنا عاوزه. أنا عاوز حاجات كتير جدا، لكن هل أنا محتاج الحاجات الكتيرة دي جدا؟ عايزين نعلم أولادنا هذا الأسلوب، أنت محتاج إيه؟ أنت عاوز إيه؟ الفرق بين الاتنين فرق كبير جدا. وعلى فكرة ممكن تدربي أولادك وبناتك على نهج وأسلوب حياة يقلل من احتياجاتك.

أسلوب الاستهلاك اليومي داخل وخارج البيت، احتياجات الولد والبنت اليومية اللي مش بتنتهي، إزاي تكون الاحتياجات دي مرشدة؟ كل ده هيقلل من الاحتياجات ويوفر للأب بعض الوقت اللي ممكن يقضيه معاكم في البيت. وأنا عايز أنتهز هذه الفرصة وأقدم لهذا الزوج الفاضل الرائع المضحي من أجل بيته الباذل المعطاء، أقدم رسالة، وبالطبع ستكون الرسالة من كتاب الكتب، الكتاب المقدس، النبراس والدستور لينا في رحلة هذه الحياة. عايز أقدم للزوج ده ملحوظتين. ملحوظة الأولى، آية موجودة في إنجيل البشير متى أصحاح 16 وبالتحديد آية 26، يقول الكتاب المقدس: لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ واسمح لي أذكر الآية بصورة أخرى: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر أسرته، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن أسرته؟ أغلب الأولاد والبنات اللي جذبهم طيار العالم وضاعوا في الحياة بسبب غياب الأب عن البيت. وجودك يا عزيزي في الأسرة ليس مجرد رقيب وحاكم، وإنما مصدر لأعطاء الحب والحنان، ينبوع الأمن والأمان داخل الأسرة للزوجة وللأولاد وللبنات. وعلى فكرة أنت ملكش بديل، ربنا أوجدك وملكش بديل، أنت الوحيد اللي ممكن تغدق على هذه الأسرة سرور وحب وسلام. أنا بشبه الأب والأم في البيت زي شاحن التليفون، والأولاد بمثابة جهاز التليفون، وكل تليفون ليه شاحن خاص بيه. علشان كده ما تتوقعش أبدا أن ممكن حد يعطي لأولادك ما يجب أن تعطيه أنت. لذلك أركز معك في هذه الآية، إنه أعظم أن تربح أسرتك من أن تقدم للأسرة كل الاحتياجات المادية وتخسرهم عاطفيا وتخسرهم نفسيا. أما الملحوظة الثانية فأقتبسها ليك من مزمور 128، إن كان كتابك المقدس موجود اصطحبه واقرأ معي هذه الكلمات: طوبى لكل من يتقي الرب ويسلك في طرقه، لأنك تأكل تعب يديك، طباك وخير لك. لابد يا عزيزي أنه يأتي وقت المكافآت، لابد أن الله سيعطيك وترى أولادك وبناتك موفقين في دراساتهم، أيضا في وظائفهم، ومستقبلا في بيوتهم كأباء وأمهات. لكن الأمر يبدأ من الآن، ويقول الكتاب المقدس: بنوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك. مهم جدا أن بابا يتواجد في البيت ولو يتناول مع الأسرة وجبة واحدة من الثلاثة وجبات الطعام. مهم جدا، هذا الوقت بيحصل فيه نوع من التواصل النفسي والتواصل العاطفي، وشعور الأولاد بوجود بابا في البيت أمر بيملأهم بالأمن وشعور بالأمان. والزوجة نصيبها في هذا الأمر: امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك. تشعر الزوجة بالطمأنينة، الحمل مش تقيل عليها، بتجد أيضا من يعينها عند اتخاذ القرارات. مرات أولادنا عندهم أسئلة صعب جدا الرد عليها، لكن وجود بابا وماما مع بعض باستمرار في المشورة والرأي والفكر بيخفف من حدة رحلة الحياة ويعطي للحياة معونة وقوة. يذكر الكتاب المقدس في هذا الأمر آيات ذكرها سليمان الحكيم، ذلك الملك العظيم، يقول أن وجبة من البقول حيث تكون المحبة خير من ثور معلوف ومعه بغضة. إيه فائدة بابا جايب فلوس كتير والبيت مليان من كل الاحتياجات، لكن في تشاحن، الزوجة تشعر بالضيق، الأولاد في تشاحن،
الأب راجع مرهق

معيا منتهي القوة تماما، مفيش في البيت أي حلقة من التواصل والحب المتبادل في البيت. ومرة تانية يذكر الكتاب المقدس عبارة بسيطة جدا، إنه القليل الذي للصديق خير من ثروة أشرار كثيرين. مش مهم قدر ما تأتي به للبيت، لكن مهم جدا إن البيت يكون شبعان حب وحنان وطمأنينة. وعايز ألفت انتباهك لشيء مهم جدا، قد تستطيع أن تحقق مبلغ ودخل مادي عظيم للأسرة، لكن أؤكد لك أن هذه الأمور المادية لا يمكن أن تسدد حاجة الولد والبنت والزوجة النفسية والعاطفية. ويا ترى أيهما أهم؟ ألست معي أن الاحتياجات العاطفية والنفسية أهم بكثير من الأمور المادية؟ اسمح لي أن أقول لك، ارجع للشركة مع الله، واعطي للكتاب المقدس مركزه في حياتك وبيتك. قد أسرتك كما يقول الكتاب، بنوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك. ليتك تعود لبيتك مبكرا، أو تحدد موعد فيه تجتمع مع الأسرة. هناك تجلس مع كلمة الله، تأكل معهم وتطعمهم، وهذا دورك في البيت، فتكون صمام أمان وسلام لأسرتك. أعزائي، مسرور جدا بهذا السؤال، وبكل سؤال يأتي إلينا. اسمك وعنوانك، موضوع الحفظ والكتمان والسرية من البرنامج، يسعدنا تكتبوا إلينا ونجيب عليكم في حلقات قادمة. إلى أن نراكم فمرة أخرى، نستودعكم في رعاية القدير، والرب معكم. أنا في مشكلة كبيرة، فأنا وخطيبي نمارس الجنس، ماذا لو لم تحدث استجابة جنسية؟ هل يتركوا بعض في مكتبي الخاص في خدمة المشورة؟ ذكرت إحداهن أنه بعد علاقة مشابهة مع خطيبها. لماذا من الضروري أن نعيش حياة بدون جنس قبل الزواج؟

0: بالكرم نزرع بمحبة لنثمر بالحق.
1: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. في هذا البرنامج نقدم دراسة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا في سفر التكوين أول أصفار الكتاب.

0: الكتاب المقدس إلى أصحاحي 35 و36. لو حابب ترجع للأصحاحات السابقة والحلقات السابقة ممكن تزور موقعنا على الإنترنت كلكتاب.com. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيف خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: بنرحب كمان بالضيوف. أهلا وسهلا بكم أخ يوسف. اديني عنوان لأصحاح 35.
1: يمكن نشوف أصحاح 35 أصحاح المقابر. على الأقل في ثلاث أو أربع حاجات اتدفنت في هذا الأصحاح. وأول حاجة كانت مهمة جدا، الآلهة الغريبة دفنوها تحت البطمة، لكن بعد كده حنلاقي دفن دبورة مرضعة رفقة، ثم راحيل الزوجة المفضلة المحبوبة، وأخيرا إسحاق.
0: تمام. وإن كان صح المقابر لكن هناك شهادة ميلاد كتبت لوليد في هذه في هذا الأصحاح.
1: وليد محترم.
0: وليد محترم هنعرفه. اسمح لي أرى بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. ثم قال الله ليعقوب: قم اصعد إلى بيت إيل وأقم هناك، واصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو أخيك. فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه: اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم وتطهروا وأبدلوا ثيابكم، ولنقم ونصعد إلى بيت إيل فأصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقتي وكان معي في الطريق التي ذهبت فيه. عايز تعليق على هذه الأعداد؟ دعوة من الرب أن يقوم وأن يصعد إلى بيت إيل، مش يروح ويرجع لكن يقيم هناك. شوف إيه في الدعوة دي.
1: بداية بشوف جذب وطرد. طرد اللي حصل في شكيم أمر مش سهل. عندما يقوم اثنين من بني يعقوب ويبيدوا بلد بأسرها، طبعا ده ممكن قوي، أو الشيء المفروض أنه هيسبب يعني إثارة للناس المحيطة وينتقم شر نقمة، ويعقوب حسبها وقال ييجوا ويخلصوا عليا وما يجيبوش ليا، ما يسيبوش أي خبر ليا. فهذا أمر خلى يعقوب لابد أن يطرد، أن يترك شكيم. يذهب فين؟ قال له الرب: قم اصعد إلى بيت إيل وأقم هناك. أنا مش عايزك تعمل زيارة تروح بيت إيل، أنا عايزك تروح وتقيم. والمعنى الروحي لذلك هو أنه حسن أننا مش بس نعمل زيارات لربنا، لكن تبقى لينا علاقة دائمة مستمرة. أجيب آيتين، آية في مزمور 27:4 لما بيقول: واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكلي. والآية الثانية اتقالت عن دانيال في سفر دانيال أصحاح 6: هل إلهك الذي تعبده دائما قدر أن ينجيك؟ حلو أن احنا مش بنعبد ربنا عندما تتاح لنا الظروف يوم الحد أو يوم رأس السنة أو لا، احنا بنعبد ربنا دائما. دي معنى الإقامة في بيت إيل.
0: وأضيف آية ثالثة في مزمور 84: طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحون.
1: تمام.
0: يعني عايز تحطنا قدام محك عملي أن محضر الرب مش زيارات، نروح نزور وننفصل عنه، لكن إقامة دائمة. السكن الدائم في محضر الرب.
1: في ناس يدخلوا الاجتماع يلبسوا الروب بتاع العبادة ويطلعوا خلاص خلصنا أدينا ربنا حقه. تمام. نعيش بقى بقية أيامنا لمزاجنا.
0: تمام. لكن الذهاب إلى بيت إيل والإقامة هناك تتطلب بعض الإجراءات، بقول عليها التطهير والتهيئة. ما ينفعش الواحد يروح بعبله علشان يقدم، علشان يذبح، عشان يبني مذبح.
1: صحيح.
0: في حاجة، في حالة من التطهير. كلمنا عن التهيئة لمحضر الرب يا أخي يوسف، عمل إيه هنا؟
1: يعني عايز أقول قبل التهيئة عايز أقول كمان حاجة مهمة، إنه في أصحاح 33 بنى مذبح ودعاء إيل إله إسرائيل. طيب هنا الرب بيقول ليعقوب قوم اصعد إلى بيت إيل، ما راحش صعد، لكن قبل ما يروح يصعد فقال يعقوب لبيته. طب هو ربنا ما قالش لبيتك، ده بيقول لك أنت، ما هو أنا مش بالانفصال عن بيت. فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه. الشروط بقى عشان نروح لبيت إيل ثلاث حاجات تبدأ من الداخل إلى الخارج. أول حاجة

0: حاجة داخلية، حاجة قلبية. اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم. بكل أسف كان يعقوب يعلم أن هناك آلهة غريبة، على الأقل اللي سرقتها رحيل، ما هو يبدو أنه عرف بعد كده، لكن بكل أسف عرف وسكت. وأنا ما أعتقدش أن لو كانت اللي سرقت الآلهة دي ليئة كان حيفوتها لها، لكن فوتها لرحيل. بس هو يفوتها لرحيل، الله ما بيفوتهاش لا لرحيل ولا ليعقوب. الحاجة التانية، مش بس تعزل الآلهة الغريبة، تتطهر. والحاجة الظاهرة للخارج هو أنك تبدل ثيابك، مظهرك الخارجي. هذه هي الشروط لكي نصعد إلى بيتي.
1: تمام. عشان كده في عدد 4 يا أخي يوسف بيقول: فأعطوا يعقوب كل الآلهة الغريبة التي في أيديهم والأقراط التي في أذانهم، فطمرها يعقوب تحت البطمة التي عند شكيم. أولا حضرتك قلت أنه ده أصح المقابر.
0: أيوة.
1: في حاجات كتير بتدفن فيه. هل هذه أول إشارة لما سيدفن؟
0: أول مقبرة. وده مهم جدا.
1: تغيب عن الأعين
0: الآلهة الغريبة.
1: الآلهة الغريبة تغيب عن الأعين، مش تشال ويتقفل عليها ونرجع نجيبها تاني. تمام. بعدها: ثم رحلوا وكان خوف الله على المدن التي حولهم، فلم يسعوا وراء بني يعقوب. فأتى يعقوب إلى لوز التي في أرض كنعان، وهي بيت إيل، هو وجميع القوم الذين معه، وبنى هناك مذبحا ودعا المكان إلى بيت إيل، لأنه هناك ظهر له الله حين هرب من وجه أخيه. وماتت دبورة مرضعة رفقة، ودفنت تحت بيت إيل تحت البلوطة، فدعا اسمها آلون بكوت. ماتت دبورة ودفنت. دفن دبورة بتشوف في إيه؟
0: من أصح 24 عدد 59 نفهم إن لما راحت رفقة من عند بيت أبوها إلى عريسها إسحاق، كانت معاها مرضعتها، وراحت لبيت إسحاق، عاشت مع رفقة، لكن هنا نجد إنها مع يعقوب. من دي بستنتج استنتاج أن رفقة كانت قد ماتت، فتركت بيت إسحاق لكي تلتحق بيعقوب المحبوب لكي تخبره عن وفاة أمه. وهنا أتوقف وأقول هي كانت أصغر بكتير من إسحاق، لكنها ماتت قبل إسحاق بكثير. لماذا؟ هل نتيجة الموقف السيء اللي اتخذته في أصحاح 27 عندما شجعت ابنها على أن يكذب، وعندما خشي أن يفتضح أمره قالت له لعنتك علي يا ابني، هل ممكن يكون ماتت تحت التأديب؟ أنا لا أستبعد ذلك.
1: كأنه حصاد،
0: وعلينا أن نتحذر. الخطية لها تبعات، فلنحذر من الخطية. مش إذا كنت أقدر أعملها، فكر ماذا ستجر عليك الخطية من وبال مستقبل.
1: تمام، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عرفنا قبل كده أن الله غير اسم يعقوب إلى إسرائيل. ليه في عدد 10 بيعيد نفس الكلام مرة تانية وقال له الله اسمك يعقوب لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون اسمك إسرائيل؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: في الحقيقة الرب في المرة دي مرة تانية بيؤكد تغيير الاسم. يبدو من ذلك أن تغيير الاسم المرة الأولانية لم يتجاوب يعقوب معه، وفي الحقيقة فعلا لم يكن إسرائيل يأتمر بأمر الله، لكن كان يعقوب المتعقب. لكن بعد الضربة التي حدثت له في أصحاح 34 وبعد نداء الرب له أن يصعد إلى بيت إيل، هتحصل هنا حاجتين: أنه ظهر له الرب، مش بس قال له الرب لكن ظهر له الرب، ومش بس ظهر له الرب وغير اسمه لكن كمان عمل شيئا لم يعمله في أصحاح 32. في 32 يعقوب بيسأل ربنا اسمك ايه؟ فقال له لماذا تسأل عن اسمي؟ أنا ممكن أباركك لكن ما أعلنلكش عن ذاتي. لكن هنا وقد ذهب إلى بيت إيل فإن الرب ظهر له وباركه وقال له أنا الله القدير. أعلن له مش بس اسم يعقوب اتغير لكن أعلن له عن اسم الله الأمر الذي لم يحدث في أصحاح 32.
1: تمام. الأعداد التي تبدأ بعدد 16 إلى نهاية أصحاح 35 فيها عدة أحداث.
2: أي
1: كلمنا عن ولادة بنيامين وموت رحيل قبل ما نعرف بعد كده موت إسحاق.
2: ولادة بنيامين هكت متشوقة للأولاد وقالت له مرة هب لي بنين وإلا فأنا أموت، والرب اداها زينة الأولاد يوسف، سمته يوسف قائلة يزيد الرب ابنا آخر.
1: أيوة.
2: أداها الرب ابن آخر.
1: أيوة.
2: لكن بكل أسف ماتت وهي تلد هذا الابن. فآخر كلمة قالتها في حياتها هذه التعسة التي كان لها من الامتيازات يمكن ما لم يتوفر لملايين في جيلها، هي تزوجت برجل الشركة اللي ليه علاقة مع الله بعائلة الإيمان، الرب أداها أفضل أولاد، لكنها عاشت تنهش الغيرة وما كانت سعيدة. وآخر كلمة نطقت بيها ابن أوني ابن حزني، على أن يعقوب مع حبه لرحيل وكان المفروض أن دي يعني الوصية بتاعت الوداع قالت أسميه، لكنه لم يرضى أن يكون للحزن الكلمة الأخيرة فغير اسمه مش ابن أوني ابن حزني لكن ابن يد اليمين، إنه ابن القوة وليس ابن الحزن.
1: عند ولادة بنيامين قيل لرحيل لا تخافي.
2: نعم.
1: لا تخافي لأن هذا أيضا ابن لك، لكنها لم ترد. هي التي قال عنها الكتاب وهي تموت ودعت اسم الولد ابن أوني يعني بحزن، اتقال لها ما تخافيش. أيضا هناك كانت عالي قالوا لها ما تخافيش لا تخافي، لكن الولد اللي اتولد كان اسمه إخابود زال المجد. القديسة العذراء المطوبة مريم في إنجيل لوقا قال لها الملاك لا تخافي، لكن كان في سبب كبير جدا إنها ما تخافش، اللي هيجي ده سوف ينزع الخوف ويؤسس السلام.
2: صح.
1: اعمل لي برضو تسليط من الضوء على مجيء المسيح وكيف بمجيء المسيح سيزول الخوف ويؤسس السلام.
2: يعني أنا بشوف في اسم بنيامين المزدوج اسم من رحيل الطبيعة واسم من يعقوب الإيمان. بالنسبة للطبيعة ابن حزني، وهذا يذكرني بما حدث في متى أصحاح 2، راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين، فهيرودس الدموي الشرس قتل جميع صبيان بيت لحم ومجاوراتها، وكأن المسيح عندما ولده ابن حزني، لكن لا، سيأتي مرة ثانية باعتباره ابن اليد اليمين. يقول لنا في عبرانيين 9:28 سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه. في مجيئه الأول ارتبط مجيئه بأحزان للأمة، ولا سيما عندما قتلوا المسيح وصلبوه، والمسيح يقول لبنات أورشليم ابكوا على أنفسكن وعلى أولادكن. لكن جاي المسيح في المرة الثانية ابن اليد اليمين ويخضع جميع العدا تحت قدمه.
1: وأيضا بمجيء المسيح قال عنه الكتاب في إنجيل يوحنا ورأينا مجده مجدا، مش إخابود.
2: صحيح.
1: مجدا كما لوحيد من الآب. تمام. وفي المستقبل سيأتي وعلى رأسه تيجان كثيرة باعتباره ملك المجد. من هو هذا؟ صحيح. ملك المجد رب الجنود هو ملك المجد.
2: لما ظهر للرعاة مجد الرب أضاء لهم.
1: تمام. عدد 18. وكان عند خروج نفسها لأنها ماتت أنها دعت اسمه ابن أوني، وأما أبوه فدعاه بنيامين. فماتت رحيل ودفنت في طريق أفراط التي هي بيت لحم، فنصب يعقوب عمودا على قبرها وهو عمود قبر رحيل إلى اليوم. عايز تعليق على هذا العمود، عمود قبر رحيل؟
2: يعني تلاحظ أنه في المكان الذي دفنت فيه الآمال الأرضية، إنجاز لي أن أقول ولدت فيه البركات السماوية. فبيت لحم مكان دفن رحيل، حبها من أول لحظة يعقوب، وخدم لأجلها 14 سنة، مش 7، 14، معاش معها 14 سنة. وأعتقد أن هذا العمود يحكي لنا قصة ترنيمتنا الجميلة: لا تؤمل في الحياة إنها ظل يحول، أفخر الموجود فيها باطله، كل ما في الدنيا سوف يفنى حتما ويزول، لا يغرنك حلاها الزائل. حط عمود، هنا تدفن الآمال الأرضية
1: والجمال الأرضي.
2: والجمال الأرضي. لكن في نفس البقعة ولد الرب يسوع المسيح، اللي عاوز آمال أبدية لا تنتهي في دائرة أروع وأمجد بما لا يقاس، يتعرف بالرب يسوع المسيح.
1: الأعداد اللي جاية تسجل لنا خطية رأوبين الابن البكر. عمل إيه؟
2: عمل مأساة فضيحة أعتقد كسرت قلب يعقوب. الكتاب يقول لنا كلمة واحدة: سمع إسرائيل. وكأنه زلزال حدث لإسرائيل عندما علم بهذه الفاجعة، ولم ينسى يعقوب هذا الأمر حتى يوم وفاته. وعندما بارك أولاده وتوقف عند رأوبين وقال: رأوبين أنت بكري، أول قوتي، فضل الرفعة وفضل العز، فائرا كالماء لا تتفضل، لأنك صعدت على مضجع أبيك حينئذ دنسته. ويوقف الكلام مع رأوبين وكأنه يكلم نفسه قائلا: على فراشي صعد. مأساة، أو أشوف في رأوبين صورة مكررة لعيسو وصورة ألعن. يعني عيسو باع البكورية بطبق عدس، وهنا بلذة وقتية نجسة شهوانية باع بكوريته، لأنه لم يتفضل رأوبين رغم أنه البكر، لكن ما راحتش البكورية لي وراحت ليوسف الشاب العفيف، أما رأوبين فخسر البكورية بلذة وقتية عابرة. وأعتقد ده صوت لينا، ممكن هناك لذة تحرمنا بركات أبدية، فتحذر واعرف الثمن اللي بتدفعه في الخطية.
1: تمام، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: فاصحاح 36 وعدد 6 بنعرف ان عيسو ترك كل الارض من وجه يعقوب اخيه. احنا عارفين ان ده كان مقر لعيسو والمكان اللي كان مستقر فيه ويعقوب جه عليه، فايه اللي خلاه يسيب الارض رغم ان هو كان ممتلك فيها وعنده بهائم كتير وعنده اراضي كتير؟
1: تفضل يا اخي.
2: يعني اضيف على ذلك على الاستغراب ده ان كل اولاد عيسو ولدوا في ارض كنعان، ولا واحد من أولاد يعقوب اتولد في أرض كنعان. فالشيء الطبيعي إن عيسو هو اللي هياخد الأرض دي ويعقوب يشوف له حتة تانية بقى، أرض ربنا واسعة،
1: أرض ميلادهم
2: مش كده؟ لكن كلام الله وقصد الله في النهاية لابد أن يثبت. لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار ليس من الأعمال بل من الذي يدعو، قيل لرفقة قبل ما يتولد عيسو يعقوب كلام لابد أن يتم، واللي أخذ الأرض كما قال الله لإبراهيم وإسحاق وليعقوب أخذها نسل يعقوب.
1: معروف أن عيسو أخو يعقوب هو عايز أقول بذرة أدوم فيما بعد، يعني أدوم هيجي من عيسو.
2: صحيح.
1: والتاريخ بيقول لنا أن في تاريخ من العداوة بين أدوم وبين يعقوب أو إسرائيل، بين شعب الله. ياريت تقفل عند بعض المحطات اللي ظهر فيها العداء الشديد بين نسل عيسو ونسل يعقوب أو أدوم وإسرائيل.
2: يعني أعتقد حنلاقي كلام عن أدوم في إشعياء 34 في إرميا 48، لكن ربما أوضح كلام عن أدوم أو عيسو في نبوة عبادية.
1: أي.
2: دي متخصصة للكلام عن أدوم، وأرى في هذه النبوة ثلاث مصايب وقع فيها هذا النسل الشرير اللي الرب أبغضه. لماذا الرب أبغض؟ لثلاث أسباب رئيسية وجوهرية. أولا الكبرياء، كان يميزهم الكبرياء، وربنا مكتوب عنه يقاوم المستكبرين، يكره الكبرياء. حاجة تانية احتقار المقدسات، أمور ربنا رخيصة، عشان كده باع البكورية بطبع عدس وهو يعني مش مجبر، بالعكس لماذا

0: لي بكوري انا ماضي الى الموت يا عمي، اديني طبق العدس دلوقتي ولا بكوري ولا غير. احتقار امور الله ده امر ما بيعديش بالسهل. يبقى الامر الاولاني الكبرية، احتقار امور الله. الامر الثالث عداؤه لشعب الله غير المبرر. يعني لو قرينا في نبوة عبادية هنلاقي فعلا انه منتهى العداء بغير سبب لشعب الله. يعني بص كده عن كبرياؤه، يقول كده: تكبر قلبك قد خدعك أيها الساكن في محاجئ الصخر. عدد ثلاثة. طيب كراهية وظلم الأخوه من أجل ظلمك لأخيك يعقوب يخشاك الخزي وتنقرض إلى الأبد. يوم وقفت مقابله، يوم سبت الأعاجم قدرته ودخلت الغرباء أبوابه وألقوا قرعة على أورشليم، كنت أنت أيضا كواحد منهم. فهذه الكراهية ضد شعب الله اللي مكتوب عنهم دول في كل ضيقهم تضايق. انت بتزود مش ضيقهم بس، لان في ضيقهم الله بيتضايق. يعني كأنك انت بتضايق ربنا، هو انت قد ربنا. فالناس اللي بيتميزوا بهذه الثلاثية اني اشفق عليهم واحذرهم، الناس اللي يميزهم الكبرية وكراهية شعب الله دون سبب، ما عملوا لكش حاجة عشان تكرههم وتبغضهم. والحاجة الثالثة أن تحتقر عطايا الله المجانية المقدمة لك. اللي بيعملوا الثلاث خطايا دول هم أدوم الروحي اللي أنا أشفق عليهم وأرثي لهم وأدعوهم مخلصا لسرعة التوبة.
1: تمام. اديني آخر حاجة تعليق على محطتين أو ثلاثة في التاريخ ظهر فيهم عداء نسل عيسو ضد شعب الله، يعني وهم في البرية لما كانوا في الأرض، اديني فكرة عن الحاجات.
0: يعني أجيب لك حاجتين واضحين قوي. أول عدو قابل شعب الله عندما خرجوا من أرض مصر بحسب ما نقرأ في خروج 17 كان عماليق. ولما نروح لنبوة بلعام يقول عماليق أول الشعوب. أول الشعوب في إيه؟ في العداء.
1: تمام.
0: أول من عاد شعب الله كان هو عماليق. دي واحدة. لكن أردأ منها وألعن بكثير لما نقرأ عن همان ابن همدافة الأجاجي. وأجاج ده كان عمليقي. تمام. لما ربنا قال لشاول حرم عمليق عفى عن أجاج العمليقي.
1: تمام.
0: اللي من نسله جه همان الذي أراد إبادة أول هتلر في التاريخ، أراد إبادة اليهود جميعا عن بكرة أبيهم. وكانت النتيجة أن نهايته كانت سودة بالضبط زي نهاية هتلر. هتلر مات مقتول وهامان مات مصلوب.
1: وطبعا الهرادسة دول من نسل أدوم،
0: وهرادسة من نسل
1: أدوم، بس كانوا في عداء ضد شعب الله لكن ضد ابن الله لما جه على الأرض. ما ننساش اللي عمله هيرودس عندما تحالف مع بيلاطس ضد ابن الله
0: واستهزأ واحتقره.
1: تمام.
0: بالإضافة للكبير هيرودس الكبير قتل الصبيان الأبرياء.
1: أشكرك يا أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة. هنراجع الحلقة مع الضيوف. اللي طلعنا بيه من حلقة النهاردة،
2: اتعلمنا ان الإقامة في بيت إيل فيها كل الخير، بس في شروط عشان أكون دايما في محضر الله. عليا ان انا اعزل الآلهة الغريبة من حياتي، اني اتطهر، ان حتى مظهرنا بيكون مناسب لوجودنا الدائم في محضر الله.
1: تمام.
3: محضر الرب مش زيارات لكن إقامة وسكنة دائمة. طوبى لأناس عزهم بيك طرق بيتك في قلوبهم.
4: الله صادق دايما في مواعيده، وده زي ما شفنا ان عيسو ترك الارض وامتلكها يعقوب بأولاده رغم ان كانت هذه الارض هي مولد اولاد عيسو وتملكه فيها الكثير.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا اخي يوسف. ربي يبارك. عزيزي المشاهد، جاءت الدعوة من الرب شخصيا الى يعقوب لكي يترك مكانه ويذهب يصعد إلى بيت إيل، لا ليزور بيت إيل ويرجع لكن يقيم هناك. والدعوة دي موجهة لي وليك، ولو أنت بتسمعنا دلوقتي ربنا بيقولك قم من مكانك. كفاياك كسل، كفاياك هجر لمحضر الرب، كفاياك هجر للاجتماعات، كفاياك هجر للشركة مع الله. قم من مكانك، لكن وانت رايح علشان تكون في علاقة مع الله خلي بالك من إيديك، وخلي بالك من لسانك، وخلي بالك من مظهرك، وخلي بالك من بيتك. في حالة من الرقي، في حالة من النظافة الروحية، في حالة من الطهارة ينبغي أن تكون عليها، وأنت تقترب إلى المقدسات، وأنت تقترب إلى محضر

0: قدر الله. ما ينفعش الإيد ترتفع في الصلاة والأيادي ملطخة بالدماء، أيادي طاهرة ينبغي أن تكون. ما ينفعش تبقى بتخاصم وترفع إيدك في الصلاة، ما ينفعش يبقى في قلبك نجاسة وتروح عشان تقدم عبادة. علينا أن نتطهر، علينا أن نبدل ثيابنا، علينا أن نغتسل ونحن نقترب إلى الله في الصلاة. وما هو الذي يغسلنا وينقينا سوى الكلمة المقدسة؟ عزيزي المشاهد، مرة تانية أقول لك، ربنا عايزك ترجع إلى الشركة معه. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي. نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

كيف تقضي يوم الأجازة، يوم الراحة؟ هل تقضيه في الشوبينج، مبيعات ومشتريات، أم في الطبيخ، أم في رحلة؟ هذا ما سنشاهده.

جديدة من برنامجك حياتك في قصة. يعني زي ما بنقول في كل مرة بتسمعونا وبتعتقد ان احنا حافظين او بنسجل الحتة دي وبنعيدها، لا احنا بنقولها في كل مرة علشان خاطر بجد عايزين حضراتكم ترسلوا لينا، ارسل لينا قصة عجبتك او قصة حياتك علشان تكون واحدة من قصص البرنامج. تواصل معنا عن طريق موقعنا على شبكة الانترنت www.livestorytv.com او عن طريق اليوتيوب قناة حياتك في قصة، والأشهر عن طريق الفيسبوك اعمل لايك لصفحتنا او جروب حياتك في قصة. قصتنا النهاردة من القصص الرائعة المفيدة جدا جدا، البركة. قصتنا النهاردة بعنوان يوم الأحد والقمص ميخائيل إبراهيم. أكتر من قصة بنذكرها عن القمص ميخائيل إبراهيم، لأنه كمان اتعمل عنه أكتر كتاب، أكتر من كتاب وأكتر من فيلم. هذا الرجل المبارك الذي عاش حياة قداسة في حياته وفي شبابه وفي خدمته حتى تنيحه ورقاده. ولد ميخائيل إبراهيم يوسف يوم 20 إبريل سنة 1899 ببلدة كفر عبده مركز قويسنا منوفية. نشأ في ظلال كنيسة العذراء مريم بكفر عبده، والتحق بمدرسة الكنيسة وفيها تلقى المبادئ القراءة والكتابة والحساب، وكان دائم الصلاة. في 1908 التحق بمدرسة تابعة لجمعية الترغيب في التهذيب لإتمام دراسته الابتدائية، ثم في قويسنا في مدرسة الأقباط، ثم بمدرسة الأقباط الكبرى في القاهرة. وهو موظف بالجيزة دعي الكهنوت في كنيسة العذراء مريم بكفر عبده مسقط رأسه، ولبى الدعوة وصار قسيس 1951، ثم ترقى إلى قمص 1952، ثم خدم بعد هذا في خدمة في كنيسة ماري مرقس بشبرا. وكان في يوم من الأيام أبونا القسيس القمص مرقس داود، طبعا القمص المترجم للقصص الكثير أهمها رجال ونساء الكتاب المقدس لفيهبه ماير، كان القمص مرقس داود موجود مرة وبيقوم بصلاة القداس، وكان مكلف بالقداس الثاني أحد الآباء الرهبان لكنه غاب. ولما لمح القمص مرقس داود وجود القمص ميخائيل إبراهيم فقال له تاخد القداس، فقام بصلاة القداس ودعاه للخدمة في كنيسة ماري مرقس، واستمر طول الوقت القمص مرقس داود هذا الرجل العظيم والكاتب الرائع مع القمص ميخائيل في ماري مرقس سنين طويلة، طبعا إلى أن تنيح في يوم 26 مارس سنة 1975 عن عمر يناهز 75 عام، وقام بمراسيم الجنازة قداسة البابا شنودة. وكان يحتفظ البابا شنودة في حجرته الخاصة وعلى مكتبه دائما بصورة للقمص ميخائيل يوسف ميخائيل إبراهيم يوسف. القصة النهاردة بتحكي عن يوم الحد. قبل ما يكون قسيس كان موظف في مديرية الأمن، وفي يوم من الأيام جات إشارة، كان طبعا هو بيهتم بيوم الحد ويحضر القداس قبل أن يذهب إلى عمله. في يوم سبت حضر الأمير لاي مفتش من الوزارة ونبه لدى وصوله أنه بكرة الحد يوم تفتيش من الساعة 8 الصبح، وطلب من ضابط المباحث التنبيه على كاتب الضبط وكاتب الإدارة وكاتب الغفر وهو ميخائيل أفندي ميخائيل إبراهيم استعداد للتفتيش وأنه يجوا بدري الساعة 8. في تمام الساعة 8 حضر الجميع فيما عدا ميخائيل أفندي، ميخائيل اللي هو بقي القمص ميخائيل إبراهيم. ميخائيل أفندي ما جاش، وعندما سأل عنه المفتش وعلم أنه في الكنيسة بالرغم من التنبيه عليه صار وتضايق جدا، وأرسل شخص يستدعيه من الكنيسة. فعاد الشخص قائلا أن ميخائيل أفندي يصلي ولا يستطيع الحضور، وأرسل له واحد تاني وتالت ولم يحضر. طبعا هاج جدا المفتش. الساعة 10 بالظبط جه ميخائيل أفندي من الكنيسة، وكان كالعادة بيجيب قربانه وبيدي للمسيحيين وبيصب عليهم ويقول لهم ليه غبتوا عن الكنيسة. جنة جنون

المفتش وقال له وطبعا هو دخل رشم الصليب على كده كالعاده، وذهب للمفتش ورفع يده بالتحيه بصوت هادئ، واذ المفتش يصرخ فيه: انا ارسلت، انا بعت لك كذا مره تيجي ما جتش ليه؟ قال له: انا كنت واقف قدام ملك الملوك ورب الارباب وما قالش ما قاليش اجي. قال له: انت بتقول ايه؟ ده عندكم في الانجيل مكتوب: اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. قال له: انت كمان؟ ده ميخائيل افندي اللي هو بيه ابونا ميخائيل ابراهيم. قال له: انت تعرف ما لقيصر لقيصر وما لله؟ لا، انا كنت بقى في ما لله، لان يوم الحد الصبح انا لازم اعبد ربنا. فزعق معاه طبعا جدا، والامر تطور ما بين المفتش وما بين ضابط المباحث. المفتش رتبته اعلى من ضابط المباحث. المفتش قال: انا هتصل بالمحافظه. رفض ضابط المباحث، قال له: لا ما تشتكيش ميخائيل افندي من مكتبي. باختصار شديد حاول ياخد عربيه الاسم، رفض. راح المفتش الى المحافظ، وراح كمان ضابط المباحث للمحافظ، والمحافظ حاول يحل الموضوع من النص. قال: خلاص من نجازهوش، ولكن ننقله. رفض ضابط المباحث وقال: ازاي ده أأمن راجل عندي. المهم انه قبل النقل، وهذا النقل طبعا كان سبب بركة في النهاية الى انه يبقى قسيس ثم قمص في كنيسة ماري مرقس في شبرا. حافظ على يوم الحد رغم كل التحديات، ده مش عند، لكنه فضيلة. سأستكمل مع قصة أبونا القمص ميخائيل إبراهيم ويوم الأحد بعد ما نستمتع بهذه الترنيمة الرائعة مع

كنيسة ماري مرقس في شبرا حافظ على يوم الحد رغم كل التحديات. ده مش عند لكنه فضيلة. سأستكمل مع قصة أبونا القمص ميخائيل إبراهيم ويوم الأحد بعد ما نستمتع بهذه الترنيمة الرائعة مع مرنمنا الحلو هاني بلدي. ابقى معنا ما بعد.

ليتها ويا لها من رسالة لي وليك، رسالتي لك. كانت هذه الترنيمة الرائعة من تأليف أختنا مكتبي وتلحين أخونا الغالي هاني بلدي. في قصتنا النهاردة اللي بتحكي عن القمص ميخائيل إبراهيم، وهو ميخائيل أفندي بيشتغل في مكتب المباحث. وعلى فكرة يعني لازم المشاهدين يعرفوا أنه مصرح في مصر بأن المسيح الموظف يروح شغله الساعة 10، ده قانون صلي. فهو بينادي عليه بيقول له ليه ما طلعتش لما جولك؟ قال كنت واقف قدام ملك الملوك. وطبعا أدى الأمر إلى نقله، وكان هذا النقل أيضا لصالحه. لكن شوف الشهادة اللي ضابط المباحث قال له أنا هلاقي فين شخص زي ده. يا أحبائي المشاهدين، يعني إحنا بنجيب القصص دي حتى لو من غير تعليق، علشان حكاية القصة ذاتها بتعرف في هذا العصر كانوا يجيبوا دايما أغلب الناس الصرافين مسيحيين في مصر. وده كلام مش أنا بقوله تعصب، يقول لك المسيحي أمين، المسيحي القبطي ما يحلفش، المسيحي القبطي ما يسرقش. يا ريت هذه الأمور الرائعة اللي هي تعاليم جميلة من الرب تستمر. عايز أشاركك في ثلاث كلمات مهمين جدا. الكلمة الأولى يوم الأحد بين الأيام. يوم الحد إيه ميزته بين الأيام؟ وعايز أتكلم كلمة تاني عن شهادة بالحياة والكلام، يعني مش لازم بس نشهد بكلامنا لكن نشهد بالحاجتين. ثم عايز أتكلم كلمة ثالثة عن يدافع عنا على الدوام. تصمت أنت يدافع هو، تتكلم أنت يصمت هو. وأقصد الرب الذي مكتوب يدافع عنكم وأنتم تصمتون. يوم الحد، اشمعنى يوم الحد؟ في الناموس كان في يوم السبت، يوم السبت تقدسه. وقال تفتكر أنه ده كنت عبد في أرض مصر، فيوم السبت واحد من وصايا الناموس. لم يستبدل السبت بالأحد، لأن الذين للمسيح خلاص، إحنا المسيح أبطل

0: لعنة الناموس وصرنا تحت النعمة. ولكن لم يستبدل السبت بالأحد، ولكن يوم الأحد هو اليوم أول الأسبوع الذي قام فيه المسيح ناقضا أوجاع الموت. وصدقني حتى لو في شغل كنت أعمل وأروح شغل الساعة 10 الصبح في مصر، بس يوم الأحد ده يوم الرب، زي ما بيقول يوحنا الرائي في رؤيا 1: كنت في الروح في يوم الرب. وهذا اليوم يوم عيد، الرب قام يوم الأحد ثم ظهر لتلاميذه يوم الأحد ثم ظل أسبوع كامل علشان يظهر لتلاميذه لما يكون توما معاهم برضو يوم الأحد. وفي سفر الأعمال الساعة 20 يقول: وفي أول الأسبوع يوم الأحد إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا خاطبهم بولس. فيوم الأحد هو يوم الرب، يوم العبادة. هذا اليوم أعرف ناس لغاية دلوقتي أشكر الله يوم الأحد مش بتطبخ تكون عاملة الطبيخ من امبارح، يوم الأحد مش يوم الشوبينج، يوم الأحد يوم تقديم العبادة لله، يوم دراسة كلمة الله، يوم الفرح. حكى لي ونفسنا نعمل قصة الدكتور القس رئيس طائفة الإيمان المسيحي في مصر يديله الصحة، أسيس سعيد إبراهيم. أسيس سعيد إبراهيم زي أبونا ميخائيل إبراهيم كان في الجيش ورفض يوم الأحد يعمل خدمة الصبح، قال أنا عايز أصلي، وطبعا ده جيش ووصل لمحاكمة عسكرية وي وي وي، وبعدين ربنا نجاه كان جندي. وفي الآخر قالوا الراجل ده هو راجل قدر يثبت أنه عايز يعبد ربنا وكان الكل يحترمه ورقوه ترقيات عظيمة. إن شاء الله هنقول لكم القصة. يدينا الرب. قال فولتير الوجودي الملحد الفرنسي: حينما يهمل المسيحيين يوم الأحد ستكون نهاية المسيحية. يدينا الرب يا أحباء أن يوم الرب نقدره ونرجع للسبل القديمة. يبقى يوم الأحد بين الأيام. لكن عايز أتكلم عن شهادة بالحياة والكلام. ما وعص هو أبونا إبراهيم لما كان إبراهيم ميخائيل إبراهيم لما كان موظف، ما وعص المأمور المباحث، لكن المأمور الضابط حس قال ده أحسن واحد عندي. يدينا الرب. قال المسيح: تكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. لكن أختم كلامي بالكلمة الثالثة والأخيرة: يدافع على الدوام. مريم سكتت، يهوذا مريم أخت العازر قال إزاي الطيب ده يتباع؟ كان ممكن يتباع بـ300، وليه الإتلاف ده؟ وليه تكسر القارورة؟ مريم سكتت كده زي أبونا ما سكت ما ردش. مريم سكتت، الرب يسوع دافع قال يهوذا ليه بتأنبوها؟ إنها اليوم تكفيني قد حفظته. وأدى الأمر إن المحافظ كمان رأى لأنه لما ودل لمدينة أخرى كانت ترقية. ما أحلى أن نعيش للرب، وما أحلى أن نعيش بالتدقيق، وما أحلى أن ننظر إلى نهاية سيرة هؤلاء القديسين ونتمثل بإيمانهم. أتركك في هذه الأجواء الرائعة وأنت تعيش بالتدقيق لمجد المسيح إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.

0: هلو، أنا اسمي منى، وبس عايزة بقول أشكر ربنا من أجل قناة الكارما، لأن هي فعلا قناة جميلة جدا جدا، وهي فعلا استجابت صلاة، لأني كنا من زمان بنصلي إن الرب يوصل في كل مكان، والرب خلق الكارما والخدمة اللي في الكارما عشان يلمس ملايين من القلوب في كل مكان، ودي معجزة واستجابة صلاة، فالمجد يعود للرب يسوع المسيح إلهنا الحي اللي بيسمع وبيستجيب كل تلبة حسب قلبه وحسب مشيئته. في الكارما الصراحة بنلاقي التعزية، بنلاقي النمو، وبنكبر، بنتعلم، بنتشدد، بنتقوى. And not only that, anytime عندك question أو في a prayer request بتكلم قناة الكارما، بتلاقي نفوس بترد عليك، بتكلمك، بتشجعك، بتصلي معاك. ودي this is something يعني you cannot take for granted, it's a gift from God. وtruly في ناس كتير بتروح تدفع مصاريف كتير جدا جدا جدا، وتروح تشوف psychologist و depression attacks that need to be resolved. وصراحة محدش بيعرف يحل المشاكل غير اللي خلقك وصنعك على صورته، هو اسمه يسوع المسيح، ملك الملوك ورب الأرباب. فأنا بشكر ربنا من أجل قناة الكارما، من أجل العمل الجميل دوت واستجابة الصلاة، وبشجع if God puts it on your heart أني فعلا تدعم العمل ده اللي بيتمم قصد مشيئة ربنا، أني بيعلن حب يسوع وخلاص يسوع وشفاء يسوع للنفوس اللي محتاجة. فمش كل مكان عنده الأبيل إن هم يروحوا الكنيسة أو يسمعوا خدمة، فقناة الكارما هي دي الوسيلة. فأنا بشكر ربنا من أجل الخدمة دي، وبشجع كل واحد encourage this ministry, because I really believe the word of God says that a cup of cold water done for in my name, you will have a reward. فلما ندعم عمل بيكرم الرب وبيمجد الرب، أكيد الرب حيكافئك بحاجات حلوة كتير. وفي anything just a piece of God that passes understanding, وإن الواحد يعرف إن يسوع حي في حياته ومحوطه، سور نار من حوالينا ومجده في وسطينا. فI just want to encourage everybody that watches the karma to pray for the karma and support the karma whatever the Lord puts on your heart. And I promise you will not regret it, because the kingdom of God is worthy. Our King is worthy of everything we do for His name. In Jesus' name, God bless you all and reach you wherever you are, and just cover you and protect you and guide you and lead you in His truth and His light, you and your families and your loved ones, in the name of Jesus. Amen.
1: Salam al-Rab. أنا تغريد ضاحي من متابعين قناة الكرمة، القناة المشهورة اللي بتحب الرب. بتمنى من الكل أنه يتابعوا هاي القناة ويكونوا من المساهمين ومن الفعالين فيها لدعمها مادياً وروحياً وكل شيء هيك شغلات حلوة. وسلام الرب لكم.
2: ندعو الجميع أنه يدعم قناة الكرمة، لأنها تنتشر عبر الساتلايت في العالم كله، لدرجة أنه أنا بتفرج على قناة الكارما عن طريق الصين مش من طريق أمريكا، لأنه عندي الإنترنت تشيبس جاي من الصين. فماني تشانلز ومنا دعم لهم عشان الله يقويهم، ينشروا كلمة المسيح ليتمجد اسم الرب يسوع المسيح.
3: هاي، أنا اسمي هناء، وهنا في كاليفورنيا بحضر النهاردة البانكويت بتاع قناة الكارما. يعني it's a great privilege وبركة كبيرة قوي ان احنا نشوف رسالة المسيح على الميديا. اجمل حاجة كارما كانت سبب بركة في حياة بابايا ومامتي. They were very godly people، كانوا بيحبوا ربنا جدا، بس old age kept them home.

0: Planet Karma brought the message of Christ every day to them, brought التسبيح لبيتهم, brought the صلاة لبيتهم all the time when they were not able to go to church. It was a great blessing. أشجعكم كلكم تتفرجوا وتقضوا وقت وتصلوا علشان الخدمة تكبر وتزداد وربنا يوصل لناس أكتر through الكارما. بشجعكم انكم تدعموا القناة و you pray for it, you support in any way you can, financially, emotionally, كل شيء مترحب بيه because it's a great ministry. Thank you.
1: سلام الرب لكم. انا منال حلو من كنيسة الارلي تشيرش للأسيس عصام حداد, من متابعي قناة الكرمة, من برنامج اطلبوا وتجدوا للأسيس عصام. بتمنى من الكل انه يقدر يتابع هذا البرنامج الحلو عشان يوصل لكل انحاء العالم. نطلب دعمكم عشان توصل كلمة الرب وكل كل الناس تقدر تسمعها, ونصلي كلنا مع بعض. سلام الرب لكم.

0: قناه الكارما عندنا رساله مهمه جدا، ان ننقل كلمه ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنايس اللي حوالينا هي وسيله ربنا بيستخدمها لنقل كلمه ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن ان الرساله دي توصل وتغير العالم حوالينا. فانا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن ان الرساله دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصياً بقول لو أنه عندهم فعلاً دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

مرحبا المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. أحبائي، حلقة هذا اليوم من برنامج أكثر من رأي بعنوان في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد، رؤيا رآها النبي إشعياء. والسيد هنا كان إشارة للرب يسوع المسيح، وهذه نبوءة قبل مجيء المسيح بحوالي 740 سنة من الميلاد، يعني نبوءة وإحدى النبوءات التي تتكلم عن شخص المسيح لاهوته ومجده، رأى المسيح بمجده. طبعا نحن مش رح نركز فقط على موضوع أنه رأى المسيح بمجده ونكتفي، لأنه في موضوع أيضا، في أمور يعني الرؤية نفسها فيها شرح كبير سنتأمل فيها بنعمة الرب، ونتأمل أيضا بالإرسالية، لأنه الرب أرسل إشعياء لبني إسرائيل الذين كان الرب عارف مسبقا أنه لما يجي المسيح رح يكون مرفوض، والكتاب المقدس بيسميه أنه هو ناصري، إشارة لرفضه، بيقول لك يعني يدعى ناصريا كما قيل في الأنبياء، مع أنه الأنبياء ما قالوش سيدعى ناصريا، إنما قيل الأنبياء قالوا عن ألامه وقالوا عن رفض الأمة له وأيضا عن صلب المسيح وموته وقيامته، وهي إشارة على أنه هو سيكون مرفوض.

0: مفقود. لا، إشعياء رأى السيد الرب بمجده، رأى المسيح على بعرشه على كرسي عال، يعني الكرسي هون إشارة للعرش، والملائكة كل حواليه. رح نقرأ هذا الموضوع بعد قليل. برحب بضيفي الخادم الرب الفاضل الدكتور عادل فرج. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بحضرتك جناب الأسيس سعيد أكون مع حضرتك. الرب يباركك ويبارك برنامج أكثر من رأي وقناة الكارما والعاملين فيها. الرب يبارك.
0: الرب يباركك. نشكر الرب من أجلك دكتور. حضرتك هادي ورائع بس عميق. نشكر
1: الرب يباركك. شكرا.
0: الرب يباركك. ونشكر الرب أيضا من أجل الأسيس الفاضل الأسيس ريمون سمير، رح بيكون معانا على الزوم من ملبون من أستراليا، يعني ولاية ثانية بنعمة الرب. إذا معايا منرحب فيه يا حضرة الله. أوكي، بنعمة الرب بعد قليل بيتواصل معنا على الزوم بنعمة الرب يسوع. طيب دكتور عادل، إيه رأي حضرتك؟ بقرأ النبوءة، يعني طبعا هي حوالي كم، يعني كم آية نقرأ هون وبسلمك الكلام، وبس يجي يدخل معنا على الخط الأسيس ريمون كمان بنبتدي نشرح الرؤية، وبعدين نتفند بالفكر اللاهوتي أيضا بنعمة الرب والإرسالية.
1: أمين
0: أمين. بيقول أحبائي إشعياء النبي، بيقول في سنة وفاة عزية الملك، كان ملك عظيم لكن هذا الملك ضرب بالبرص لأنه تطاول على شريعة الله التي تأمر فقط أنه الملك لا يدخل ولا أحد يدخل إلا الكهنة من بني هارون، ورئيس الكهنة أيضا لازم يكون هارون وبنيه بالذات يدخلوا على قدس الأقداس مرة بالسنة لما بيقدموا يعملوا دورهم التكفيري عن الأمة وعن بيتهم وعن أنفسهم. فهذا الملك نجح كتير، ارتفع قلبه، لكن ضربوا الرب البرص بجبهته، حاولوا منعه الكهنة لكن ما قبلوا، ما قبل، لكن الرب ضربه في جبهته بالبرص فاضطر يطلع، وأخرجوا الكهنة طبعا شبه بالقوة يعني. فبيقول في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع، وأذياله، يعني إشارة كأنه لابس ثوب فضفاض وطويل وفي مجد يعني، وأذياله تملأ الهيكل، السرافيم والواقفون فوقه لكل واحد ستة أجنحة، بإثنين يغطي وجهه وبإثنين يغطي رجليه وبإثنين يطير، يعني بجناحين. وهذا نادى ذاك قدوس قدوس قدوس مثلثة، لأنه الله مثلث أقانيم، الآب الابن الروح القدس إله واحد، قدوس قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء كل الأرض. فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا، دخانا إشارة للسحاب، سحاب مجد الرب. وبعدين بيقول فقلت ويل لي، إشعياء عم بيقول فقلت ويل لي، ليه؟ قال إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأتا الملك رب الجنود. فطار إلي واحد من السرافيم وبيده جمرة قد أخذها بملقط من على المذبح، ومس بها فمي وقال إن هذه قد مست شفتيك فانتزع إثمك وكفر عن خطيتك. بكتفي بالقراءة وبعدين نجي على موضوع الإرسالية. دكتور تفضل حضرتك، الحديث معك.
1: زي ما حضرتك قلت، دي الرؤية دي رآها إشعياء النبي في سنة وفاة عزية الملك. التوقيت مهم جدا، لأن زي ما حضرتك قلت الملك عزية ده لما نقرأ عنه في سفر الملوك الثاني أصحاح 15 وسفر أخبار الأيام الثاني أصحاح 26 نقرأ قد إيه الملك ده كان تقي. ملك 52 سنة، ملك وهو عنده 16 سنة، ملك 52 سنة. الفترة اللي ملك فيها كانت فترة طويلة جدا، 52 سنة، لكن عمل أعمال عظيمة جدا. كان ناجح في الصناعة، كان ناجح في التجارة، كان ناجح في الزراعة، حتى من الناحية الحربية كان جيشه قوي جدا،
0: واخترع إخشية بالحرب
1: المجانيق. تمام. فكان ناجح جدا جدا، والرب يعني يقول الكتاب في أخبار الأيام الثانية 26 عجبت مساعدته، يعني الرب خلاه أمر عجيب جدا أن يبقى الملك بهذه العظمة. لكن وكان تقي وكان بيتقي الرب وعايش حياة التقوى، لكن احنا عارفين ضربة قلب الإنسان يا السجون. الإنسان لما بيلاقي نفسه وصل ولا حاجة قلبه بيرتفع، ارتفع قلبه، وما كفهوش ان هو يبقى ملك عظيم، لا عايز يبقى ملك وكاهن. لان العمل اللي حب يعمله في القدس ان هو يبخر للرب، يدخل القدس ويبخر امام الرب، العمل ده عمل الكهنة.

0: أنا فقط بني هارون. والرب قال كده، السبت الكهنوت لوحده اللي هو سبت لاوي، وسبت الملكوت أو الملك لوحده اللي هو سبت يهوذا. وده ليه عمل وده ليه عمل. ليه يا عزية ترتفع؟ ليه تاخد اللي مش بتاعك؟ فده قلب الإنسان، ودي قلب، دي ضربة قلب الإنسان. وده تحذير ليا ولكل واحد بيعمل في كرم الرب. خلي بالك، خلي بالك من خدمتك. لو الرب ادالك شيء، ده مش من عندك ولا من قوتك ولا من قدرتك ولا من شطارتك. من الذي يميزك؟ وأي شيء لك لم تأخذه، وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ هو افتخر كأن الأمور دي بتاعته. بس الكهنة حبوا يمنعوه، فهو قص قلبه ورفض أنه هو يخرج. راح الرب ضربه بالبرس في جبهته. وهو لما لقى نفسه ضرب بالبرس في جبهته اضطر يخرج للبر، وللأسف فقد الملك وفقد الكهنوت. لا هو بقى استمر ملك، ولا هو قادر يبقى كاهن،
1: لا حصل دي ولا دي.
0: لأن بعد كده اتعزل، لأن كان في شريعة في سفر اللاويين أصح 13، شريعة الأبرس، أي حد مصاب بالبرس يعزل خارج المحلة. يعني ما يقعدش في وسط المجموعة، لأن البرس نجاسة، صورة للخطية اللي بتنجس الإنسان. فعزلوه في بيت اسمه بيت البرس، وكان ابنه يوسام بيحكم وهو عايش على الأرض. فتوفى عزية الملك. طبعا عزية كان ليه علاقة شديدة بإشعية، لأن إشعية كتب حتى كل أعمال، كان يعتبر إشعية كان المؤرخ لملك عزية. فأكيد إشعية حزن على موت عزية وعلى اللي حصل لعزية، فأصيب بالحزن. ففي سنة وفاة عزية الملك الرب ظهر لإشعية، وكأن الرب بيقول لإشعية، بيقول له إن كان أنت واحد كان يعز عليك ووقع في الخطية، تعالى بقى ما أوري لك الملك الحقيقي والكاهن الحقيقي. ما فيش حد يجمع بين الملك والكهنوت غير شخص واحد بس، اللي هوري لك، هوري لك الرؤية بتاعته. تعالى لما أقول لك. وفي نفس الوقت كأنه بيقول لإشعيا، يا إشعيا إن عزية مات فأنا لا أموت، أنا حي إلى أبد الأبدين. ما تعتمدش على إنسان في أي شيء. يعني أفتكر لما يشوع، لما موسى مات، الرب جه ليشوع وقال له موسى عبدي قد مات، لكن أنا معاك، أنا كما كنت مع موسى سأكون معك. فنفس الشيء كأن الرب بيقول لإشعيا، أنا موجود وأنا الملك الحقيقي وأنا الكاهن الحقيقي، وتعالى أوري لك الوضع بالظبط. فدي رؤية شافها إشعيا في سنة وفاة عزية الملك. شاف إيه بقى؟ شاف السيد جالس، السيد الرب، السيد الرب أدوناي، جالس على كرسي عالي ومرتفع وأزياله تملأ الهيكل. كرسي عالي ومرتفع هو كرسي الملك. الأزيال صورة للبس الكهنوت. طيب يا إشعيا أنت شفت إيه بالظبط؟ يقول لك وأزياله تملأ الهيكل. فين وشه؟ ما فيش وشه، لأن الله لا يرى، الإنسان لا يراني وعيش. الكلام ده قاله لموسى. فالله يعني ما شفت، قال لا أنا شفت أزياله. طب عبارة عن إيه أزياله دي؟ عايز يقول لما نعرف مزمور 104 يقول إيه، اللابس النور كثوب. يعني كأن أزياله دي هي النور. يعني أنا شفت، كأنه إشعيا بيقول أنا شفت عبارة عن نور في نور، ما شفتش ولا أي حاجة غير عبارة عن نور. مشهد عظيم جدا شافه إشعيا. مش كده وبس، لقى السرافين في عدد 2 واقفون فوق، يعني أمامه، لكل واحد 6 أجنحة. إحنا عارفين أن الملائكة رتب وأنواع. إحنا نعرف من الكتاب المقدس نوعين على الأقل من الملائكة، السرافين والكروبيم. الكروبيم دول ملائكة قضاء. يعني إيه؟ لما آدم وحواء سقطوا والرب أخرجهم من الجنة، وضع كروبيم بلهيب سيف متقلب لحماية طريق شجرة الحياة في جنة عدن. وبرضو بنلاقي الكروبيم دايما في كملائكة قضاء موجودين على التابوت، وحاطين وجههم ناحية الدم عشان ما يوقعوش القضاء على بني إسرائيل. فالكروبيم دي ملائكة قضاء، لكن السرافيم دي بقى، كلمة سراف يعني منور أو مشتعل أو متوهج.
1: متوهج.
0: فالسرافيم دي ملائكة نعمة. هنعرف إن هم ليهم عمل نعمة في مشهد، في المشهد، مشهد كان صعب جدا لكن قاموا بعمل عظيم جدا هنعرفه واحنا بنتكلم. فالسرافيم كان ليهم 6 أجنحة، باتنين يغطي وجهه وكأنه يقول أنا ما أقدرش أبص في حضرة الله، وباتنين بيغطي رجليه وبيقول أنا ما أقدرش أخلى الله يبص لي. شوف الاحترام والخشوع. وباتنين بي

0: يطير لكي ينفذ أوامر الله. يبقى باتنين بيغطي وجهه لا يرى الله، باتنين يغطي رجليه لا يرى من الله، باتنين يطير عشان يخدم وينفذ أوامر الله. وده برضو درس لينا.
1: يعني لما بيغطي رجليه إشارة لسلوكه يعني؟
0: لا أنا ما ينفعش ربنا يبص ناحية رجلي.
1: أوكي.
0: لحسن يكون.
1: لأن الرجلين دائما مرتبطة بالسلوك.
0: بالسلوك.
1: يعني حتى الملائكة الأطهار بيعتبر حاله إنه مهما يكون كان.
0: إلى ملائكته ينسب حماقة. والسماء ليست طاهرة أمامه يعني.
1: ده كلام قاله أليفاز. بسفر أيوب. يعني أليفاز أحيانا ممكن الرب ما كانش راضي عن كل شيء قاله أليفاز. بس الفكرة وين إنه حتى الملائكة الأطهار. ممكن ما يكون
0: بيحسوا بعدم القدسية الكاملة أمام الله.
1: يس أمين.
0: وده درس لينا إن إحنا ستة منهم أربعة يعني تلتين اللي عندهم للخشوع والوقار والاحترام وتلت للخدمة.
1: للخدمة.
0: وده يدينا درس إن إحنا في ناس بتجري كتير على الخدمة. لا الرب عايز خشوع، عايز تقوى، عايز حياة تقوية قبل الخدمة.
1: ده بذكرنا
0: وبعد كده بقى ما نبقى نخدم يعني.
1: ده بذكرنا بمرتا.
0: بالضبط كده.
1: فضل.
0: هي مضطربة، أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد.
1: نعم.
0: فجلست مريم خدت إيه الخشوع وحفظت كلام الرب، وبعد كده لما خدمت خدمت خدمة ما حدش خدمها، كلنا بنطوب مريم أخت لعازر، ومريم وحدها قد فازت بالنشان.
1: وطيب
0: المريمات فاته الأول، لأن هي عملت الصح في الوقت الصح الخدمة الصحيحة. فالملائكة السرافيم هنا بيعلمونا إزاي نبقى قدام الرب، الخشوع والتقوى، وبعد كده تيجي في المرتبة الثانية الخدمة. فده كان الموقف اللي شافه إشعياء. فلما شاف كده إشعياء قال إيه؟ ويل لي. لما نقرأ الإصحاح اللي قبل كده يا جناب القسيس، أصحاح خمسة قايل ست ويلات لكل الناس، عمال يشاور ويل لكذا. يعني لو أنا أنا هقولهم بس بسرعة كده. ويل للذين يصلون بيت ببيت، يعني ما بيكتفوش. ده في أصحاح خمسة، فعدد 8، عدد 11، ويل للمبكرين صباحا يتبعون المسكر، يعني اللي بيجروا وراء الشهوات. ويل للجاذبين الإثم بحبال البطل. ويل للحكماء في أعين أنفسهم. ويل للأبطال على شرب الخمر، يعني ناس أقوياء في شرب الخمر، يعني في حاجة مش كويس.
1: يعني يتبجحون بالباطل.
0: عمال يشاور على ويل ويل ويل. لما بقى في محضر الرب وشاف الرب وشاف قدسية المحضر قال لا، ده أنا بفكر نفسي نبي. ويل لي. ودي حاجة مهمة جدا. الحضور في محضر الرب بيخلي الإنسان يعرف نفسه على حقيقته. للأسف إحنا يا جناب القسيس لما بنقارن نفسنا بنقارن نفسنا ببعضنا. أبص لحضرتك وأقول لا ده أنا أفضل من القسيس جون في كذا، وأنا أحسن من فلان في كذا، أو أنا أفضل من فلان في كذا. لكن لما بنقعد قدام الرب بنحس إن إحنا ولا شيء. عملها أيوب لما قال له بسمع الرب، قال عن أيوب إن رجل تقي يتقى الله 11، لكن قال له كده بسمع الأذن قد سمعته عنك، أما الآن فقد رأتك عيني، لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد. يعني أنا صرت حقير عندك. ونفس الشيء عمله إشعياء، ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين. يا جناب النبي، يا حضرة النبي، ده أنت بتقول نبوات بشفتيك. شفتيك دي نجسة في أداء أمام قدسية الرب. أنا نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين. هقول كلمة أخيرة هنا، الملك كان نجس لأن اتضرب بالبرص عزية، النبي نجس، الشعب نجس، الكل نجس، لكن الله
1: والملائكة
0: قدوس
1: بتغطي رجليها.
0: والملائكة والله قدوس قدوس
1: قدوس. هللويا، مجدا للرب، مجدا لك يا رب، مجدا لك. طيب أحبائي، أنا برحب بخادم الرب الفاضل الأسيس ريمون سمير، راعي كنيسة ليبرتي تشيرش بملبون. أهلا وسهلا الأسيس.
2: أهلا بحضرتك يا سي جون، وأهلا بالدكتور عادل، و أشكر ربي من أجلكم وقت رائع ومقدمة رائعة من حضرتك.

0: مجدا لك يا رب، مجدا لك. طيب أحبائي، أنا برحب بخادم الرب الفاضل الأسيس ريمون سمير، راعي كنيسة ليبرتي تشيرش بملبون. أهلا وسهلا الأسيس.
1: أهلا بحضرتك يا سي جون، وأهلا بالدكتور عادل، وأشكر ربي من أجلكم وقت رائع ومقدمة رائعة من حضرتك ومن الدكتور

أمور كتيرة، منها الخدمة ومنها معاملات الله في حياته ومنها نظرته لنفسه، وقد إيه شاف نفسه أنه نجس الشفتين ويسكن وسط شعب نجس الشفتين. على قلبي أقوله، إحنا لما بناخد جزء كتابي حتى من العهد القديم أو من العهد الجديد بنربطه بحياتنا. وأنا عامة في كل خدمة بحاول أقدمها حتى في الكنيسة عندي أحاول أربط الأمر بحياتي أو بحياة الناس. مين عزية اللي ممكن يكون في حياتنا معتمدين عليه أو مانع عنا رؤية السيد الرب وجلاله؟ مين عزية اللي بيخليني أشوف ويلات الناس فقط وأطلق ويلات على الناس فقط والرؤية محجوبة عني، أن أرى السيد الرب في جلاله وبهائه وأشوف المنظر الرائع الجميل ده؟ وكأن عايز الرب يوصل لأشعياء، يقول له أشعياء كل خدمتك وحياتك قبل أشعياء 6 وقبل هذه الرؤية حاجة، وحياتك وخدمتك بعد هذه الرؤية حاجة مختلفة. عشان كده هتلاقي في خدام كتير يقول لك أنا بعد الموقف ده، أنا بعد النقطة دي، أنا بعد الأمر ده ما حصل في حياتي، أنا بعد هذا الحادث، أنا في نقلة بتحصل وفي تحول بيحصل، ففي نقطة تحول حصلت في حياة أشعياء من هذه الرؤية. وأجمل ما في الرؤية أنه أكتر حاجة شافها هو شاف نفسه، قال ويل لي لأني نجس الشفتين. كان شايف كل حاجة في الست ويلات اللي قالهم الدكتور عادل بيغطوا، وكل الحياة الاجتماعية والاقتصادية واللي حتى السلوكية كله، يعني شايف كل حاجة وحشة اجتماعيا سلوكيا سياسيا، حياة الناس رؤية الناس معاملات الناس مع بعضها، حتى حياتهم في الاستهزاء بالخطية وقلب القيم الأخلاقية، كل ده شافه. وكان بيطلق ويلات، في كل ويلة كان بيطلق ويلات، لكن ما فيش وقت شاف فيها نفسه إنه محتاج هو اللي تغيير. وأوقات كتير الرب بيفتح علينا إحنا كخدام أو إحنا كأولاد ربنا عامة أو أي شخص ليه علاقة مع ربنا كابن حقيقي للرب، بيفتح عينيه يقول له ابدأ فيا أنا الأول يا رب، ابدأ فيا أنا، ابدأ في حياتي أنا الأول يا رب. فلما شاف المنظر هذا الرائع وشاف السيد الرب، ما كانش شايفه قبل كده، كان لكن شافه في السابق جالس على كرسي عال ومرتفع وأزياله تملأ الهيكل. أول مرة تنفتح عينيه ويشوف هذا المنظر، الرب في جلاله والرب في عرشه وإنه جالس على العرش وإنه بيعلن إنه سيد الكون ورب الأرباب، إنه متحكم في كل الأمور، إنه له كل المجد وله كل السلطان. فأوقات كتير الواحد ما بيحسش بخزي عريه وما بيحسش بنجاسته إلا لما يبقى فعلا في محضر الله. عشان كده أوقات نخدم من غير ما نشعر إنه في حاجات كتير بتبكتنا، لكن لما روح الله يبكتنا حتى إحنا كخدام قبل الخدمة أفضل كتير جدا لما نطلق كلمات إحنا مش عايشينها أو أمور إحنا مش عايشينها. أشعياء لما شاف المنظر ده وبدأ يشعر بالمنظر ده، شاف الرب في جلاله وبدأ يشوف أن هذا نادى ذاك، لما بيتكلم عن الملائكة قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء كل

0: خليني اشوف كل ضعف وكل امر بيعطل ان تكون ختمتي مثمره، ويكون ان انا اكون شخص حقيقي، وان انا اكون مثمر في حياتي وفي علاقاتي وفي خدمتي وفي بيتي وفي الكنيسه وفي كل دايره من الدوائر وفي الشغل. مش هيحصل ده الا لما اشوف حضور الله في حياتي. ولما اشوف حضور الله في حياتي، اول حاجه الويل لي، انا نجس الشفتين واسكن وسط شعب نجس الشفتين. فالرب ما سابوش، فراح ارسل ملاك اخذ جمره من على المذبح وايه ولمس شفتين. عشان كده نقطه التحول، ومرجع تاني للنقطه ديت، هي النقطه فيها اللي بشوف نفسي في حضور الله، وبعترف بضعفي في حضور الله، وبعترف في نجاستي وعدم استحقاقي في حضور الله. فبيجي الرب عليا بقداسته، ويجي عليا بالتطهير وبالغسل، وابتدي خدمه جديده وارساليه جديده، بس من موقع مظبوط، موقع الحقيقه مش الزيف، مش موقع انا عايش فيه شايف نفسي بشكل مختلف. انا شايف نفسي من خلال حضور الله في حياتي ان انا محتاج تطهير، ومحتاج ان النهارده يا رب تلمسني وتغسلني. عشان كده انا بقول ان احنا بنربط الامور دي بحياتنا في الايام دي. احنا عايزين ايه من الجزء ده في سنه وفاه عزيا الملك؟ رأيت السيد. مين هو عزية في حياتك؟ مين اللي انت معتمد عليه؟ مين اللي حاجب الرؤية؟ مين اللي مالي ذهنك؟ مين اللي مخليك مش قادر تشوف حضور الله في حياتك؟ مين اللي خليك بس شايف ويلات للناس وضعفات الناس ووحاشة الناس، لكن الرب يفاجئك ويقول لك المشكلة عندك، أنا هبتدي بيك إرسالية جديدة بس لما أقدسك.
1: ربي يباركك، أشكرك جدا. طيب دكتور، بدنا نمشي بالتدرج يعني، لانه نحن شرحنا اللي لازم نشرحه وبعدين رح نوصل لموضوع الارساليه. بس انه لما اتكلم عن شخص المسيح، هو راى المسيح. طبعا بنو اسرائيل ما يعني يومتها ما قدروا يشوفوا الرؤيه انه هي اشاره للمسيح، الا يمكن ربما بعض اللاهوتيين. انا ما قرات لهم اللاهوتيين اليهود يعني، مش قادر اتذكر انه في حدا من اللاهوتيين اليهود قالوا انه هذا هو المسيح، حسب مش قادر اتذكر، بس لازم انا كان اتاكد قبل. فالفكره وين؟ انه ان الرب عم يعطي اعلانات نبويه عن مجيئه، عن مجده، عن مجيئه، عن ذبيحته، لانه اشعياء مليء جدا بنبوءات عن المسيح.
2: ده النبي الانجيلي،
1: النبي سموه النبي الانجيلي. فهذا كلام احبائي لغير المسيحيين، اللي انت بتشكك بسفر اشعياء، ليش ابليس عم بيهاجم سفر اشعياء مؤخرا؟ لانه سفر اشعياء مليان نبوءات عن شخص المسيح، ومكتوب قبل 740 سنة. يعني خدمة إشعياء مكتوب بشكل أنه حتى مثبت بمخطوطات كهوف قمران. 1947 اكتشفوا مخطوطات الكتاب المقدس أسفار العهد القديم، لقوا سفر إشعياء 100% كلمة كلمة، ما عدا كلمتين كأنه صايبهم
2: يعني العطب،
1: يعني هيك كلمتين. سفر إشعياء طويل، أوكي؟ فبتشوف أنه في هجمة كبيرة على سفر إشعياء، بس إبليس تحت الأقدام. مهما يتفلسف الإنسان، الرب في العلا أقدر. هلأ خلينا نحن نتكلم عن موضوع مجد المسيح، وبعدين نرجع نتكلم قليلا عن الملائكة إذا حبيت تشرح شوي، وناخد الموضوع شوي شوي. تفضل.
2: برضو عشان نسهل الإصحاح ممكن نقسمه لثلاث أجزاء. الجزء الأولاني اللي اتكلمنا عنه من أصحاح من عدد واحد لعدد أربعة بيتكلم عن رؤية سماوية أو رؤية علوية أو الرؤية.
1: وده إعلان دكتور لو تشرحنا يا شوي، إنه الإنسان ما بيقدر يوصل إلى الله، الله لازم يوصل للإنسان.
2: يا جناب القسيس، لو الله ما وصلش الإنسان، الله لا يدرك لا بالقياس ولا بالحواس. يعني ما اقدرش اخش في معمل واعمل تجربه واقول ده الله، او اعمل حسابات معينه واقول ده الله، او اقيس بمقاييس الانسانيه، لان الله روح والله اعظم من الانسان، والله خالق الانسان، والله فوق عقل الانسان. يبقى على الانسان ان يمتثل لاعلان الله عن نفسه. يعني حضرتك اقول لك، تقول لي انا القسيس جون، اقول لك لا مش انت القسيس جون، انت بتعللي عن نفسك واقول لك انت مش كده. فانا مش هعرف الله غير لما الله يوصل لي. القدير لا ندركه، الكلام ده قاله ايوب. احنا ما نقدرش ندرك الله، فالله تنازل ليعلن لنا عن نفسه. كيف اعلن الله لنا عن نفسه؟ بعده طرق. اول حاجه في الخليقه، السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل ايدي، من خلال كتابه الكتاب المقدس. اعلن الرب لينا عن نفسه من خلال الكتاب المقدس، تمام. أعلن بقى الإعلان الكامل شخص الرب يسوع المسيح.

0: لما في رسالة العبرانيين في الافتتاحية بتاعت رسالة العبرانيين يقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. فالإعلان الأخير هو شخص الرب يسوع عن الله في كل ما هو الله. فده الإعلان، ما كانش الله يعلن عن نفسه، الإنسان لا يمكن أن يدرك من هو الله. الله أعلن عن نفسه هنا في قدسته، فخاف إشعيا في الرؤية دي اللي هي الرؤية العلوية، لكن الرؤية العلوية دي خلته يبص الرؤية داخلية، رؤية جواه هو. شاف نفسه أنه هو نجس الشفتين وساكن في وسط شعب نجس الشفتين، وبمجرد الاعتراف بخطيته بأنه هو إنسان نجس الشفتين يقول الكتاب فطار إلي واحد من السرافيم وبيده جمرة قد أخذها من بملقط من على المذبح ومس بها فمي وقال هذه قد مست شفتيك فانتضع اسمك وكفر عن خطيئتك. مشهد رائع رائع رائع يا جناب القسيس، يورينا نعمة الله وعمل شخص الرب يسوع المسيح على الصليب. الجمرة دي متاخدة من على المذبح، المذبح ده مذبح النحاس اللي هو بتقدم عليه الذبائح المحرقة وذبيحة الخطية وذبيحة الاسم وذبيحة الشكر الشركة اللي هي الشكر، فكل سلامة السلامة ذبيحة السلامة. فالجمرة دي متاخدة من على المذبح اللي تم حرق الذبائح عليه، صورة لعمل المسيح على الصليب اللي ذبح من أجلنا، وهو اللي يستطيع ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. فالجمرة صورة لدم المسيح الذي يطهر من كل خطية. وهنا نقدر نشوف نلاقي ثلاث صفات لله من أروع ما يمكن. الملائكة قالوا قدوس قدوس قدوس مجد ملء كل الأرض، يبقى الله قدوس والله مجيد أو مجد الله وقداسة الله، لكن المشهد هنا نعمة الله. لولا تدخل الله بالنعمة كان ما كانش ممكن إشعيا يفضل واقف في محضر الله، لأن الله أرسل الجمرة دي من خلال ملاك لكي ما يطهر. وطبعا احنا لما هنقارن ما بين إرسالية الملاك وما بين عمل المسيح، لو كان في وقت نعمل الكلام ده هيبقى شيء رائع، وهنفهم قد ايه ان عمل المسيح اعظم بما لا يقارن من اللي عمله الملاك. فارسل جه الملاك مس شفتيه فقال له هذه قد مست شفتيك فعملت حاجتين انتضع. وهو ليه الشفايف برضه؟ احنا يمكن ليه قال ان نجس الشفتين؟ الكتاب الرب علمنا من فضلة القلب يتكلم الفم. فالشفايف دي بتعبر عن اللي داخلي. فكون ان شفايفي بتطلع نجاسة يبقى اللي داخلي اصلا مش مفهوش قداسة، شيء نجس. فده دليل على النجاسة الداخلية. مش الناس بتبص للنظافة الخارجية والمظهر الخارجي ونظف نفسي من برة، الله شايف اللي جوه. من فضلة القلب يتكلم اللسان. فقال له لما مست الجمرة شفتيه عملت حاجتين، وده يورينا عظمة الكتاب المقدس. انتزع اسمك اثمك وكفر عن خطيئتك. في حاجتين في الإنسان الإنسان مش واخد باله منه. عنده طبيعة فاسدة اللي مولود بيها، لما قال داود كده هأنذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. الإنسان مش بيعمل الخطية مولود كويس وابن حلال وبعد كده الزمن والمجتمع هو اللي خلاه يعمل خطية. ده هو مولود بالخطية.
1: وإشارة للخطية الأصلية،
0: الخطية الأصلية.
1: لأنه أحسن ما يفكروا الناس أنه أمه لداود زنت بيه، لا لا لا، لأنه في ناس بيفكروها.
0: لا لا لا، كلنا هأنذا الجميع زاغ وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا ليس والكتاب علمنا في كورنثوس الأولى بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس. فأنا عندي مشكلة في طبيعتي، مولود بالخطية. والمشكلة مش مولود بالخطية وبس، لا، وعملت الخطية. يعني اتولدت بالخطية وعملت الخطية. والجمرة عملت عالجت الاثنين، خطاياي اللي عملتها غفرت، الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشب. وطبيعة الخطية كفر، يعني اتسطرت اتغطت. لم تنتزع مننا طبيعة الخطية، لكن يقول الرسول في رسالة رومي أصحاح 6 والآية 6 عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل، يعني نزع الفتيلة بتاعت جسد الخطية، مفيش المحرك اللي يحرك، تمام، لكن موجودة الطبيعة فيها، موجودة بدليل أن احنا وإحنا مؤمنين وأولاد وبنات لله بنقع في الخطية. والرسول يوحنا قال كده، إن قلنا أنه ليست لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا، ولكن إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا.

0: نعم.
1: ويطهرنا من كل اسم. وده اللي عمله عملته الجمرة، وده اللي عمله شخص الرب يسوع. لما نقرأ رسالة روميا، رسالة روميا بتقول لنا في تبرير وفي عتق وتحرير.
0: أمين.
1: بتعالج الخطايا اللي احنا عملناها، وبتعالج الخطية اللي هي طبيعة الخطية الفاسدة اللي احنا مولودين
0: بيها. ربي يباركك، مشكورا من أجلك. طيب معانا الأخ مصطفى. أهلا وسهلا أخ مصطفى، الرب يباركك حضرتك على الهواء، تفضل.
2: أهلا وسهلا فيك، مساء الخير.
0: مساء النور.
2: يا مرحبا، كيف حالك؟
0: إزاي حالك؟
2: الحمد لله
0: مجدا للرب. في تحسن بالروحيات ولا كيف؟
2: أنا لسه بتبحث.
0: ببحث، يعني إن شاء الله ما تطول كتير، لأنه إذا أجا المسيح اليوم يا مصطفى راحت عليك.
2: شوف يا عزيزي، يعني أنا راجل 19 سنة، وأنا فهمت عليك، فهمت نصيحة من كل أشخاص. يعني أنا يسوي مقارنة، يعني يسوي مقارنة.
0: الرب يبارك،
2: يسوي ريسيرش وكل هذه.
0: الرب يديك العمر ويحافظ عليك لحد ما تتعرف على شخص المسيح القدوس اللي افتدانا على عود الصليب، وهو الله الظاهر في الجسد. وهيدي النبوءة اللي نحن عم نقراها اليوم يا أخ مصطفى، هي نبوءة كتبها، وحضرتك عارف كتبها وشافها إشعياء قبل تجسد المسيح وولادة المسيح ب 740 سنة. وبنو إسرائيل هيدي النبوءات كلها معهم، مش معنا، مش نحن اللي كتبناها دي. يعني بتعطي قيمة أفضل وأقوى أنه هي مش معنا، هي مع الشعب القديم. تفضل.
2: الله يحفظك يا رب، يبارك وبارك الله فيك. The question is, السؤال هو هل الرؤية كانت حقيقية أو رمزية؟ يعني هل إشعياء شاف السيد بالجسم أو بالرؤية الرمزية؟ وأتمنى جواب على هذا السؤال إن شاء الله.
0: الرب يباركك. طيب أمين. الرب يباركك يا محبوب، شكرا على المداخلة حبيبي، باي باي. طيب أسيس ريمون، بتحب تعلي على السؤال اللي قاله الأخ مصطفى، ونتابع طبعا بعد شوية كمان بالموضوع الثاني، يعني بموضوعنا.
3: الكتاب بيقدم الرؤية في رؤية في أشعياء 6 إنها رؤية حقيقية. هو حتى بيوضح كده، مش بيقول إن أنا مثلا بيمثل شيء بشيء، أو بيقول شيء رمزي أو حلم حلمه، لكن هو بيوضح في أول كلام قاله، بيقول في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالسا. فهو رأى السيد دي رؤية حقيقية، فبدأ حتى لما رأى السيد والأمر هزه، حصل ثلاث حاجات مهمة بتدل أن فيه حتى حاجات حصلت لأشعياء نفسه. بدأ يحس بخوف عميق من حالته، يقول لك يعني بدأ يشعر بأنه مين أنا؟ أنا مين؟ أنا ويل لي. فبدأ يتصرف وكأنه خلاص شاف، أول ما شاف السيد بدأ يرد أو يكون عنده رد فعل، بيقول ويل لي. فهذه رؤية حقيقية. تاني حاجة، اعترف بالخطية، أنا نجس الشفتين وأسكن وسط شعب نجس الشفتين. بعد كده حصل له تغيير جذري، وهنشوف إن ده حصل فعلا بعد في أشعياء 6، من بعد ما ابتدى الإرسالية حياة أشعياء فعلا اختلفت خالص عن قبل أشعياء 6. ففي أمور اختلفت خالص بعد ما حصل هذا الأمر، فهي رؤية حقيقية كاملة.
0: طيب أمين. خليني أسألك السؤال الثاني أو التعليق، يعني خلينا نعتبره يعني هو طبعا من وحي الموضوع. أشعياء لما شاف السيد الرب بيقول ويل لي إني هلكت. لو إنه، لأنه في كتير هجمات على كتاب، على سفر إشعياء وعلى كتاب المقدس، إنه الكتاب المقدس محرف، إن كان العهد القديم ولا العهد الجديد. طيب شو مصلحته إشعياء يكتب عن حاله إنه هو إنسان نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين، ودي شهادة ما بتفيد لا إشعياء ولا شعب الله القديم؟ يعني إذا الإنسان بده يحرف كتاب، ما على الأقل بيعمل مديح لنفسه، بيعمل شيء مفيد لنفسه. تفضل.
3: طبعا كان في الكلام ده، كان يمكن من قريب، عن سفر أشعياء، وناس كتيرة اتكلمت عن انه سفر أشعياء يعني في بعض النبوات اتحرفت عشان شعب الله والكلام ده يعني. لكن للأسف انه اللي هيقرأ سفر أشعياء ويدرسه وبتمعن هيفهم انه هذا الشخص كان بيتكلم عن كل أمر بالروح القدس وبالوحي. وكمان حتى لما ذكر الرؤية زي ما حضرتك اتكلمت، الرؤية اللي حصل فيها انه شاف السيد الرب جالس، كان بيعلن

0: أول حاجة إنه إنسان خاطئ ويحتاج إلى النعمة. فزي ما حضرتك قلت لو هو حابب يعني يحرف حاجة كان حط على الأقل يعني إنه حد كان مميز وحد ما كانش محتاج كل الكلام ده. الحاجة الثانية إنه ليه الناس بتخاف من سفر أشعياء؟ وده مهم قوي. سفر أشعياء بيوضح أمور كثيرة من الحاجات اللي احنا بنحيا فيها الوقت ده، احنا مش عايزين نخوض فيها، لأن احنا لو تكلمنا عن كل النبوات في أشعياء وربطها بإسرائيل وربطها بكل الأمور دي هنخش في أو هندخل في برة موضوع الحلقة. بس الناس بتخاف من سفر أشعياء لأنه بيعتبر هو المراية اللي بتكشف عن أمور كثيرة حصلت وستحدث في المستقبل، فعشان كده في ناس خايفة من سفر أشعياء. عشان كده كده بيقول لك السفر ده محرف، السفر ده ما ينفعش، الكلام ده مش يعني اتقال كده او اتغير فيما بعد عشان يتماشى مع بعض الاحداث المستقبليه اللي هم عايزينها اخواتنا في الاراضي، في اخواتنا في يعني في اسرائيل. فكل الفكره هو عاوزين نشوه السفر عشان او نشوه اشعياء نفسه، سفر اشعياء نفسه، عشان مش عايزين نقبل بالحقائق اللي هتحصل في المستقبل.
1: طيب رح أسألك السؤال الثالث، وطبعا هو من ضمن الموضوع. إشعياء رأى السيد الرب في الهيكل وشاف قداسة الله ومجد الله في شخص المسيح. طبعا هيدا كان شيء حلو كتير لما شافه رؤية، بس المسيح نفسه لم يأتي بمجده لما تجسد، طبعا عندما ولد من مريم العذراء ومن الروح القدس، وأتى إلى الهيكل كطفل على يدي العذراء، وبعدين أخذوا سمعان الشيخ، وكان راضي الرب يجي بطريقة زي ما تقول ما حدش قادر يميز الموضوع، يعني ما عدا سمعان الشيخ وحنا النبية اللي عرفوا بالروح القدس أنه هذا هو المخلص. وشكر الرب سمعان الشيخ بحسب لوقا 2:25 على ما أظن، وحنا النبية وقفت وصارت تمجد الرب وسبح الرب وتتكلم معه، تتكلم عنه مع جميع المنتظرين فداء في أورشليم. فجاء المسيح متضعا، ما حدا قدر يشوفه ولا يخاف منه ولا يقول يا ويلي أنا إنسان نجس الشفتين كما قال إشعياء، لكن جاء متضعا. ولما ابتدى بخدمته رفض، أهين، تألم، وبالتالي طردوه خارج الهيكل. فبنشوف المفارقة، يعني تفضل أسيس، المفارقة شيء مش سهل، يعني تفضل.
0: هو لو ناخد في يوحنا واحد لما بيتكلم عن مجيء المسيح في الجسد وبيتكلم عن الجزء ده، الله لم يراه أحد قط، الله لم يراه أحد قط، لكن الابن الوحيد الذي في حضنه هو
1: خبر
0: إعلان الله لينا في المسيح. الله ما كانش حد ينفع يشوفه. حتى هنا أشعياء ما شافش الله، أشعياء شاف السيد جالس على العرش لكن ما شافش وجهه، ما شافش وجه الله، لأنه كان في ملائكة مغطيين وجههم ما كانش شايف التفاصيل نفسها. ما حدش يقدر يشوف ربنا زي ما كان الدكتور عادل اتكلم في الوقت ده. لكن المسيح لما جه على الأرض اتجسد في صورة إنسان، الله لم يراه أحد قط. بدأ يكون شبهنا في كل شيء فيما عدا الخطية. أعلن لينا الله نفسه في المسيح يسوع. عشان كده مكتوب كده، لو نقرأ الجزء ده في يوحنا واحد نقرأ مع بعض بس، والكلمة صار جسدا وحل بيننا يعني خيم في وسطينا، صار جسدا، الكلمة صار جسدا. لما بيتكلم في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله لوغوس، والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. يقول والكلمة صار جسدا حل أي خيم بيننا، رأينا مجده، مجدا كان لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا. مكتوب كده ومن بدءه نحن جميعا أخذنا، ونعمة فوق نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق في يسوع المسيح صار. الله لم يراه أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر، هو أعلن عن الله، هو أعلن عن الله بالتجسد، هو أصبح مثلنا في كل شيء فيما عدا الخطية، شبهنا، حبنا، شعر بضعفاتنا، بقى مثلنا. الله ما كانش حد يقدر يشوفه، عشان نقدر نشوفه وعشان نقدر نحس بيه ونشعر بيه ويقدر يكون إنسان زينا يحمل خطيتنا ويحمل

0: لانه انسان قدوس، انسان كامل واله كامل، كان لازم يتجسد في صوره انسان، فالله لم يراه احد، عشان كده هو تجسد في صوره انسان. عشان كده لما اعلن او اعلن عن المسيح او اعلن عن المسيح نفسه لينا، اعلن نفسه لينا في كل شيء، في كل شيء، فحس بينا بضعفاتنا بأوجاعنا بآلامنا بخطايانا بكل شيء، عشان يقدر يشيلنا من الطين اللي احنا فيه ويرفعنا مرة تانية ويشيل كل خطية فينا. عشان كده التجسد مش فكرة ولا حدوتة ولا حكاية، لكن التجسد مهم جدا جدا، لأن ما كانش الله يقدر يعلن نفسه لينا إلا من خلال المسيح.
1: ربي يباركك، أشكرك جدا حضرتك القسيس. حضرتك جبت سيرة أيوب، أنه أيوب بالنتيجة مع أنه الرب شهد له أنه هو كويس وبار وتقي وليس مثله في كل بني المشرق، لكن برضه هو بيقول لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد لما الرب تكلم معه من العاصفة، يعني وصل لمرحلة قال أنا يعني
2: شيء، أنا لا شيء.
1: وبعدين أتكلمت حضرتك عن إشعياء اللي هو قال ويل لي إني هلكت لأنه رأى السيد الرب. وبعدين في عندك إيليا اللي طبعا خاف أنه يشوف الرب، غطى وجهه وخرج، مع أنه كان قبل شوية عم بيقول له قتلوا أنبياءك، هدموا مذابح، قتلوا أنبياءك وهم يطلبون نفسي ليهلكوها وأنا بقيت وحدي. فقال له الرب لا لا لا، أنا أبقيت لنفسي 7000 رجل لم يحلوا ركبة لبعض. لكن منشوف أنه الملائكة، حضرتك قلت أنه الشعب بالنتيجة حسب الرؤية تبين أنه نجس، وإشعياء تبين أنه نجس،
2: والملائكة الملك اللي هو عزيل الأولاني كان ضرب البرص فكان نجس
1: كمان نجس، والملائكة بتغطي رجليها إشارة لسلوكها، حاسة أنه مش قادرة توقف في حضرة الله،
2: تقدرش توقف في قداسة الله.
1: طيب إشعياء، يعني إشعياء اللي تكلم عنه الروح القدس في العهد القديم جاب سيرته الروح القدس على فم يوحنا الحبيب بيوحنا 12،
2: تمام،
1: وبيتكلم انه لما المسيح عمل معجزات وعمل وعمل وعمل وعمل، يعني الانسان بيقول لك اعطيني معجزه حتى امن، خليني اشوف الله حتى امن. يا اخي شافوا معجزات الله في شخص المسيح وبرضه رفضوه. فبيحط الخلاصه يوحنا الحبيب بيوحنا 12، أنا معجل لأنه حتى نخلص بعض المواضيع الأخرى. بيقول بعدد 37، ومع أنه أي المسيح كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به، ليتم قول إشعياء النبي الذي قاله يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب، لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا. ليه؟ لأن إشعياء أيضا قال قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. ليه؟ لأنهم الله عارف قلوبهم أنه كانوا مقاومين. ليش هو أفل عليهم؟ لأنه الرب عارفهم. هلأ بيقول قال إشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه. Alright. هلأ قال إشعياء هذا حين رأى مجده، ما قالش حين رأى وجهه، هاي نقطة، بس رأى مجد الله، رأى مجد المسيح وأذياله تملأ الهيكل، يعني بمعنى لا حضور لآخر غيره، معناته هو الله المالئ الهيكل. تفضل.
2: دي واحدة تؤكد لاهوت شخص الرب يسوع المسيح،
1: لأن المسيح هو الله،
2: المسيح هو اللي رأى إشعياء يهوى السيد الجالس على كرسي عالي ومرتفع القدوس القدوس، هو شخص الرب يسوع. الكلام ده نعرفه زي ما من الجزء اللي حضرتك قريته، يقول ايه ومع انه من انه ده شخص الرب يسوع كان قد صنع امامهم ايات هذه عددها ولم يؤمنوا به، يبقى بده مين بيتكلم؟ شخص عن شخص الرب يسوع. يجي بقى في عدد 41 يقول ايه قال إشعياء هذا حين رأى مجده، اللي هو كان بيقول ان عمل معجزات، اللي عمل معجزات، فهو شخص الرب يسوع هو اللي إشعياء رأى مجده. ده تأكيد للاهوت شخص الرب يسوع. بس انا عايز اقول حاجة، احنا الاصحاح متقسم يمكن لثلاث اجزاء، قلنا الاولانية رؤية علوية شاف الرب، رؤية داخلية شاف نفسه، ولما شاف نفسه كان في نعمة الله اللي طهرته ونزعت عنه انتزع إثمك وكفر عن خطيتك. بعد كده بقى في إرسالية، نقدر نقول رؤية خارجية، ابتدأ يشوف الإرسالية. بس للأسف كانت إرسالية إشعياء لما الرب طهره وطهر شفتيه قال له إيه ها أنا ذا ارسلني، ما قالش انا رايح اقدم رساله للشعب، لا يا رب انا بين ايديك، انا انت طهرتني وانا بين ايديك عايز ترسلني ازاي. فالرب بعته برساله قضائيه، وهنا الرساله القضائيه جناب القسيس غلظ قلب هذا الشعب، قال له من

0: أرسل ومن يذهب من أجلنا فقال ها أنا ذا أرسل. وبرضو صورة لشخص الله المثلث الأقانيم، من أرسل ومن يذهب مش من أجلي، من أجلنا. يعني واحد في جمع وجمع في واحد. الكلمة الأولانية من أرسل بالمفرد، ومن يذهب من أجلنا بالجمع، دليل على أن الله مثلث الأقانيم. الله واحد، لاهوت واحد، لكن ثلاثة أقانيم. وهذا ما يعلنه الكتاب المقدس في العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم مثلا لما بيقول نعمل الإنسان على صورتنا في تكوين 2، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. هو مش المفروض الله يقول نعمل الإنسان كشبه. على صورتي كشبهي. إيه على صورتنا؟ لأن الله إلهيم، الله مثلث الأقانيم. نفس الشيء.
1: لا قبل ما تكمل شرحنا إياه لو سمعت. لأن البعض خاصة من العربان بيقول لك هذا تعظيم واسم الجلالة.
0: لا
1: يعني
0: لا تعظيم في اللغة العبرية،
1: ما فيش
0: تعظيم في
1: يعني اللغة. أنا فرعون. ما قالش نحن فرعون. بس عند الأتراك نحن السلطان عبد العزيز
0: مثلا. سواء في أي لغة قد يكون هناك تعظيم، لكن اللغة العبرية لا يوجد فيها تعظيم. وكلمة الله، الله في البدء خلق الله، نلاقيها ألوهيم. وهيم في اللغة العبرية تدل على الجمع، زي سرافيم، كروبيم،
1: إيم جمع الملائكة، جمع
0: سراف جمع سرافيم، كروب جمع كروبيم. الله إلهيم دايما تيجي في الخلق بالله المثلث الأقانيم،
1: مثل الشمايم يعني السماوات.
0: بالضبط كده.
1: يعني خاصة الإيم يعني إشارة على جمع
0: للجمع.
1: الله الذي هو جامع مانع، احنا نسميها مع أنه العبارة قليل ضعيفة،
0: ما تعبرش عن الله،
1: ما تعبرش.
0: احنا علينا نلتزم باللي قاله الكتاب عن الله.
1: نعم.
0: لأن لو حاولنا ندخل الفكر البشري، الله أعلى من الفكر البشري وفوق الفكر البشري، وما نقدرش نشرحه بالكلمات البشرية. فالله قال عن نفسه كده احنا بنصدق الله. احنا مش مخترعين الثالوث يا جناب القسيس.
1: هو مش بس ربنا خبرنا وخلص منتهى الامر على ذلك، هو جاء واعلن مجده مباشره عينا، يعني وجها لوجه وعينا لعين. عندما المسيح عاش كاملا، معجزاته لا تحصى ولا تعد، اقامه الموتى، تعليم من اسمى التعليم، حتى كان يعلمهم بسلطان وليس كالكتبه والفريسيين، وهم كانوا شهدوا.
0: اتفضل. دي دليل على الثالوث، زي ما قلت من أرسل ومن يذهب من أجلنا. فقال له ها أنا ذا أرسلني، أنا مستعد للإرسالية، بس أنا ما أقدرش أروح من نفسي. أنت اللي تبعتني وتقول لي أعمل إيه. فالرب بعته برسالة قضائية على الشعب. ليه رسالة قضائية؟ إحنا عارفين أن إشعياء اتنبأ قبل السبي البابلي، والشعب كان في شر. أهو الملك المفروض تقي كان في، وده كان من المملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا. انت احنا عارفين ان المملكة انقسمت جزئين، الجزء الشمالي اللي عاصمة سمرة، دول من اول ملك فيهم اللي هو يربعام بن نباط الذي جعل اسرائيل يخطئ، وعمل بدل العجل عجلين، واحد في دان، واحد في السمارة، واحد في بيت إيل، واحد في دان، وزاد الشعب وراه وفضلوا بقى بعيد عن الرب. المملكة الجنوبية كان في ملوك اتقياء، وكان احيانا بيبقى في ملوك مش اتقياء، فالشعب كان بعيد عن الرب. والرب كلمهم، ارسل موكرا ومنذرا، خلي بالكم انتوا هيجي لكم القضاء، هيجي القضاء. الشعب ما بيسمعش. فالرساله بتاعت اشعياء كانت رساله قضائيه، مش عشان الرب عايزهم ما يسمعوش، هم رفضوا. طب انتوا زي ما عمل الرب مع فرعون، يعني دايما نقرا مثلا في سفر الخروج يقول قص فرعون قلبه. لما قص قلبه عده مرات يقول الكتاب وقص الرب قلب فرعون. يعني ايه قص قلب فرعون؟ يعني سابه في قساوه قلبه. انت عايز تبقى في ظلمه وانا حاولت انور عليك بدل المره مرات، ودايما كده الانسان. انا عايز بس اقول لاخويا مصطفى اللي كان بيتصل او بيسمعنا، اقول له حبيبي تعالى للرب باخلاص، ما تجيش وانت فوق ربنا او فوق كلمه ربنا، تعالى بتواضع وباخلاص وقول له يا رب انا مش فاهم، عايزك توضح. والرب كفيل بانه يوضح له كل شيء
1: 100%.
0: لا، لكن اجي وانا حاطط نفسي فوق الله وفوق كلمه الله وفوق وما عنديش اخلاص في بحثي، لو انا مخلص في بحثي الرب لازم هيرشدني للطريق الصحيح. فكانت الرساله هنا رساله قضائيه. رساله قضائيه على هذا الشعب. والرب اقتبس هذا الكلام في انجيل متى مثلا اصحاح 13، بعد ما الرب عمل معجزات كثيره، من ضمنها معجزه خلى واحد اخرس ابكم يتكلم. قالوا في متى 12، قالوا ببعل زبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين. فالرب قال لهم انتوا كده وقعتوا في الخطية التي

0: تغفر، انتم جدفتوا على الروح القدس. وعشان كده راح قايل بقى الكلام ده، ابتدى يكلمهم بامثال. فالتلاميذ بيقولوا له ليه يا رب بتكلم الشعب بامثال؟ قال لهم عشان يتم فيهم قول اشعياء النبي. انا حاولت افتح عينيهم من اول انجيل متى لغايه اصحاح 12 وهم مش عايزين، يبقى هم يستاهلوا ان هم ما يفهموش، لكن انتوا عشان انتوا متواضعين وقاعدين معايا انا افهمكم من مثل الزرع يعني ايه، ومثل الحنطه والزوان يعني ايه. فهكذا كل انسان يجي بتواضع امام الله، الله كفيل بانه يوصل له معرفته. لكن اجي انا بكبرياء واعمل نفسي فوق كلمه الله وفوق الله، الله يقاوم المستكبرين. اكتر خطيه الله بيبغضها هي خطيه الكبرياء. الانسان المتكبر لما يجي يقف الفريس يقول له اللهم اشكرك اني لست مثل باقي الناس، ده كبرياء. لكن يجي العشار يقول له اللهم ارحمني انا الخاطئ، ينزل الى بيته مبرر. اجي بتواضع زي ما عمل اشعيا هنا، قال ويل لي، طب تعالى انا هطهرك بقى وهستخدمك كمان. فالرب ارسله برساله قضائيه على الشعب، قال له اذهب وقل لهذا الشعب اسمعوا سمعا ولا تفهموا وابصروا ابصارا ولا تعرفوا. ليه يا رب كده؟ انت عايزه ما يفهموش؟ لا، هم في الاول رفضوا الفهم، فأنا هسيبهم في قساوة قلوبهم، هسيبهم في عدم فهمهم، هسيبهم في أن هم يقعدوا في العمدة عشان يجي عليهم القضاء بسبب رفضهم.
1: كما قال لهم بسفر هوشع، قال له لأنك رفضت المعرفة أنا أرفضك أيضا أن ما تكهن لي.
0: لا تكهن لي.
1: يعني أنت ما بدك تعرف وأنا خلص برفضك. فإذا يعني أو مثل ما بيقول كتاب لك اللطف إن ثبت في اللطف.
0: بالضبط كده.
1: يعني الله بيعرض مراحمه. إذا الإنسان تقصى خلاص هو حكم على نفسه من فمك ودينك.
0: والرب قال كده أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتدك إلى التوبة، ولكنك
1: من أجل قساوتك
0: وقلبك غير التائب تسخر لنفس الغضب. هنا الغضب بتاع الله اللي هي إرسالية قضائية. يبقى قلنا في الأول نظرة علوية، نظرة داخلية، نظرة خارجية، أو نقدر نقول السماء الفداء القضاء. الإصحاح متقسم لهذه الأقسام الثلاثة. فهنا في قضاء على الشعب،
1: لكن السماء الفداء القضاء.
0: شفت السماء وفي فداء حصل لإشعيا اللي هو المرموز ليه بالجمرة اللي من على المذبح. بعد كده في إرسالية القضاء بعكس عهد النعمة. الرب جه بنعمة للناس كلها. لو حبينا نتكلم في المقارنة بين الاثنين لو حابب ما فيش مشكلة، ممكن لو في وقت
1: بعد شوية ما نطولش كتير على الأساس.
0: تمام.
1: كمان
0: لا اتفضل،
1: لا أنا محاول أكون عادل بين الضيوف.
0: لا طبعا طبعا. الأسيس ريمون الرب يبارك ويستر.
1: الرب يباركك. طيب أسيس ريمون الرب يبارك. خلينا نتكلم قليلا عن موضوع الجمرة التي أخذت من على المذبح، وهي كلها كانت أشباه السماويات كما يقول الوحي المقدس برسالة العبرانيين، الرسالة إلى العبرانيين. وبالتالي بدون سفك دم وبدون ذبيحة لا تحصل مغفرة. فبتحب توسع الموضوع ده لو سمحت، يعني من العهد القديم الله يعلن مشيئته وإرادته، فالإنسان الذي يريد أن يأتي إلى الله بدون ذبيحة المسيح لا تكفير عن خطاياه. تفضل يا محبوب.
2: فالجزء ده لما بيقول أشعياء سمعني حبايبي؟
1: نعم تفضل. يس تفضل.
2: ألو
1: تفضل. عم بسمعك سامع حضرة المخرج، في شيء مشكلة؟ طيب
2: ألو.
1: طيب أنا سامعك يا حضرة القسيس، عم تسمع؟ طيب يبدو انه في يا ريت تقولوا له للاسيس يحكي انا سامعه. احد المخرج يا ريت تقولوا له للاسيس انا سامعه.
2: انا سامعك
1: يا احبائي. الرب يبارك. انا سامعك.
2: سامعني. طيب
1: اليوم علينا هجمه، اليوم علينا هجمه كبيره ازاي، لانه الموضوع خطير وبيتكلم عن مجد المسيح وعن انه المسيح هو الله من العهد القديم، وفي براهين كثيره، وابليس طبعا مغتاظ من هذا الموضوع جدا جدا. بس ليكن اسم الرب مبارك. تفضل يا محبوب. تفضل اسيس.
2: أسي جون أنا معلش كان الوقت في حاجة قطعت كده فما سمعتش كل التفاصيل. لكن الجزء اللي فارق معايا لما ابتدى زي ما التقسيم الرائع اللي قاله دكتور عادل، أنا بتبارك بيك كتير يا دكتور سفاني وربنا يباركك يا حبيبي. السماء والفداء وأخيرا القضاء. لما بيتكلم هنا عن الفداء أو الجزء بتاع الفداء بيقول قبل كده بيقول لما ابتدأ

0: يعترف بخطيته، وعشان كده الفداء بيتم، وكل شخص هينول الفداء لما تيجي للرب يسوع وبتعلن عدم استحقاقك. ناس كتيرة اللي بيحصل كتير ان في ناس كتير بيبقى عندها فجوة ومش قادرة تاخد اللي ليها في الرب بسبب انها ما بتعلنش احتياجها واستحقاقها، وان انا اخطأت وخاطي وجاي بتوبة. وعشان كده ده البروسيس الطبيعي، وده اللي بيحصل حاجة طبيعية، ان الشخص اللي هيجي لربنا في جزء الفداء اللي اتكلم عنه دكتور عادل وحضرتك، انه الشخص اللي هيجي لربنا بانكسار واتضاع قلب مش بكبرياء، واعلان توبة حقيقية واحتياج حقيقي لشخص الرب يسوع، يجي هنا العمل بقى، يجي عمل الفداء اللي جه على حساب دمه وعلى حساب عمله في الصليب، انه كل من يقبل اليه لا يخرجه خارجا. قبل كده عشان نقدم ذبايح، وكل واحد كان في ذبايح كتيره، وكل واحد يقدم ذبيحه اسمه وذبيحه خطيه وذبيحه ونقدم ذبايح بسبب خطايانا او ضعفاتنا، لكن جينا في هذا العهد عهد النعمه على حساب دم يسوع، دخل مره واحده فقط الى قدس الاقداس، دخل وفتح لنا الطريق، هو الذبيحه الحيه الكامله، فهو الكاهن اللي كهن من اجلنا، وهو الذبيحة اللي ذبح من أجلنا وصار لنا به الدخول إلى قدس الأقداس، وهو الهيكل، ومن خلاله جعلنا ملوك وكهنة في الله أبينا. عشان كده الرب اللي جه بعد ما أرسل الملاك وخد جمرة من على المذبح ومس شفتيه، يقول فطار إلي واحد من السرافين وبيده جمرة قد أخذها بملقة من على المذبح ومس بها فمي وقال أن هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. هي دي النعمة، هي دي النعمة، أنه من خلال هذا العمل ومن خلال الفدا ومن خلال التشبيه ده، أنه لو شبهنا ده بعمل المسيح وعمل الفدا والتقسيم اللي قسمه الدكتور عادل، السماء والفدا، وأيضا بعد كده الإرسالية اللي هي القضاء، لكن هنا بيتكلم عن عهد نعمة على حساب عمله، على حساب صليبه، على حساب العمل العظيم، على حساب هذه الذبيحة، إنه ذبح واشترانا من كل شعب ومن كل قبيلة ومن كل لسان، دفع فينا ثمن غالي. عشان كده مكتوب كده إنه كفر عن ذنبك، أصبح ملكش ذنب. بس أنت إيه اللي عملته يا أشعياء؟ عمل حاجتين أشعياء، أعلن احتياجه وقبل الرب أو قبل العمل. لما جه الرب أو جه الملاك مس شفتيه، قبل العمل، أنا فعلا خاطي، أنا محتاج هذه النعمة، أنا محتاج هذا الفداء. عشان كده كل خاطي هيجي للرب يسوع بحاجتين، يقول له أنا محتاج وأنا إنسان ضعيف وأنا أخطأت وعوقت المستقيم، ومن غير عملك ومن غير صليبك ومن غير الفداء أنا مليش حياة أبدية. ده رقم واحد. رقم اثنين، انه يقبل هذا العمل، انا بقبلك سيد ومالك على حياتي، بقبلك انك الاله اللي تجسدت من اجلي ومت من اجلي وصعدت الى السماء وجلست على يمين العرش واجلستنا معك، انا بصدق يا رب انك عملت كل العمل ده. وهو ده الجزء بتاع الفداء اللي هو في التقسيمة الرائعة اللي اتكلم عنها الدكتور عادل.
1: الرب يباركك، اشكرك جدا دكتور. معانا طبعا عندك شيء بدك تكمله حضرتك، وانا يعني حاولنا ناخذ السؤال بس كمل حضرتك. وفي عندنا سؤال من الاخت نور، وفي عندنا تعليق ثاني ايضا من Armor of God 7، بعلي عليهم بعد شوي انا اذا كان حضرتك طولت بالموضوع شويه.
2: لا مش هطول. انا دلوقتي احنا شفنا الرؤيه العلويه والرؤيه الداخلية والرؤية اللي هي خارجية، أو الرؤية والتطهير والإرسالية، أو السماء الفداء القضاء. لكن أنا عايز أعمل المشهد ده لو قارناه بعمل الرب يسوع على المسيح. إحنا حد سأل سؤال اللي هو مصطفى، بيقول هل دي رؤية حقيقية ولا دي رؤية؟ دي هذه الرؤية حقيقية لا تخلو من مجاز، فيها أشياء مجازية عشان الرب يوصل فكرة معينة.
1: قصدك مش مجاز، رموز
2: أو رموز بالضبط.
1: لأن المجاز بيبقى مش حقيقي لكن الرموز حقيقية، لكن تشير لأمر آخر.
2: اللي هي مثلا الجمرة، لو خد جمرة وحطها على شفايف الواحد، شفايف الواحد حساسة جدا، حط عليها نار دي مش هيتكلم تاني، مش هيعرف.

0: المحكم، ففيها ناحية رمزية لعمل المسيح، فهي رؤية حقيقية لا تخلو من رموز. لكن عمل المسيح بقى لما جالنا، ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس لكي يفتدى الذين هم تحت الناموس. ده بقى حي، زي ما كان بيقول جناب الأسيس ريمون، الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر، والكلمة صار جسدا، أو أنا دايما أحب أقول والكلمة حسب الترجمة الأصلية اتخذ لنفسه جسدا، عشان الوعد بيقول لك صار جسدا
1: حل بيننا، يعني نصب خيمته،
0: نصب خيمة الجسد بيننا. نعم. فاتخذ لنفسه جسدا، لم يتحول الله وأصبح إنسان، ظل الله كما هو الله واتخذ جسدا، بقى الله 100% الله و100% إنسان، وده اللي فوق عقل البشر. أنا مش مطالب أن أنا أفهمه،
1: هو هكذا قال،
0: هو اللي قال كده. تمام.
1: وبرهن مرات تشوفه نايم
0: وتعبان
1: بالسفينة،
0: ومرة يقوم ينتهي الريح
1: ويهدي الريح والأمواج،
0: قبل قبر العازر يبكي، وهو اللي يقول لعازر هلما خارجا، يبكي كإنسان ويقول لعازر هو الله الظاهر في الجسد. فهذه الطبيعتين علينا، وعشان كده في بعض البدع اللي في المسيحية زي شهود يهوه وما ما من يسير على دربهم، زي ما بيقولوا بيمسكوا آيات ويقولوا إن ده أهو بيقول أنا إنسان، بيقول هذا الوقت وهذه الساعة لا يعلمها إلا الله. ما هو بيتكلم كإنسان، فعلا كإنسان لا يعلم،
1: لكن لأنه أخلى نفسه،
0: أخلى نفسه. فهو في أوقات كثيرة بيتكلم عن نفسه كإنسان، وأوقات كثيرة هو الله بدون أن يتكلم في تصرفاته وصفاته وأعماله. فدي كانت يعني كان لو قارنا قلنا
1: للتوضيح، هو تكلم عدة مرات وبين أنه هو الله، إن كان بالأكشنز بالأفعال
0: وبالكلام،
1: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، مش أنا كنت،
0: أنا والآب واحد،
1: يس،
0: من رآني فقد رأى الآب. يعني اتقال، بس مش هيقعد طول الوقت يقول أنا الله أنا الله. خلينا يعني لسه واحد قايل كلمة عجبتني، لما يبقى فيه الرئيس بتاع البلاد أو ملك البلاد، مش وهو بعمال يكلم الشعب كل شهر،
1: على فكرة
0: أنا الرئيس، أوعى تنسوا ده أنا الرئيس.
1: مش حلوة.
0: فالرب يسوع ما كانش يعمل كده يعني.
1: أمين.
0: طيب أنا هكمل بس المقارنة، معلش لو فيها وسيلة التطهير جمرة، لكن إحنا كانت وسيلة التطهير دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة.
1: أنا كان هدفي عدا عن اللي حضرتك عم تقوله which is good very good، فكري أنا أنه الله كان يعلن عن أمر الذبائح، إن كان بالنسبة للذبائح المسوية اللي هي يسف كان يجب أن يسفك دم الذبيحة،
0: إشارة
1: لسفك دم المسيح. بس حتى بالرؤية التي رأها إشعياء، شاف أنه الله عم بثبت من خلال الرؤية أيضا أنه المسيح نفسه أمر بأنه الملاك يجيب جمرة عن لأن الملاك مش من نفسه،
0: مش هيقدر يتحرك طبعا من نفسه،
1: مش هيتحرك من نفسه،
0: لا طبعا.
1: فأكيد المسيح نفسه اللي جالس يعني هو الله جالس في الهيكل ومالي المكان كله، هو الذي أمر روح جيب من هناك. لما كان قال له المسيح خلص أنت تطهر، فكان الرب عم بجرب يعلن عن عمل ذبيحته ويشير للذبيحة حتى في الرؤية. تفضل.
0: والأعظم بقى أن لما يجي طهرنا إحنا، ما قالش الملاك روح، جه هو بنفسه.
1: أمين.
0: فدي حاجة عظيمة جدا. برضو من ضمن الـ الـ الـ الـ الحاجات الجميلة أن الرب قال لإشعياء اذهب، وكانت رسالة قضائية. لكن الرب يسوع وهو صاعد للسماء قال للتلاميذ اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل الخليقة كلها، مش كده وبس، وها أنا معكم. هنا لما قال لإشعياء ما قالش إن أنا هبقى معاك، رغم أنه هو هيبقى طبعا معاه، لكن هنا عايز الرب يسوع يطمن تلاميذه وها أنا معكم. إرسالية إشعياء كانت رسالة قضائية، لكن رسالة المسيح اكرزوا بالإنجيل. إنجيل، كلمة إنجيل
1: يعني
0: أخبار سارة، بنقول لي يا ميت ليك حياة، يا خاطي ليك تبريل وليك غفران و. فده الفرق ما بين إرسالية إشعياء وما بين الرؤية بتاعت إشعياء وما بين عمل شخص الرب يسوع.
1: أمين أمين. الرب يباركك. طيب أخت نور، بسرعة سؤالك كان أنه ليه سابهم ورفضهم، ليش الرب ساب الشعب القديم؟ هو الرب يعني ما بيتخلى عن النفس البشرية، لأنه الإنسان الله خلقه على صورته كشبهه ومثاله، فهم اللي سابوه، هم ابتعدوا عنه. حتى بسفر هوشع بيقول ويل لهم لأنهم ابتعدوا عني، تبا لهم، يعني أنا أفديهم وهم أتكلموا علي بالكذب. يعني الله هو عم بيقول بسفر هوشع هو شعر 14 اصحاح قريه كثير بيبين موقف الامه من

0: رفضها لله. بالنسبة للأرمر أوف جاد اللي هو بسموها سلاح الله، مسمي اسمه سلاح الله، عطى نقطة حلوة أنه بتساعد الأخ مصطفى على الموضوع. أخ مصطفى أرجو تكون بعدك معنا، لأنه هو بيقوم الساعة 4 صباحا وبيحضر برنامج، فإن شاء الله ما تكونش نمت بعدك صاحي، بعت لي بالمسج اللي بعدك صاحي. شو بيقول الوحي المقدس هيدا اللي قاله أرمر أوف جاد؟ بحسب سفر الجامعة 3 بيقول بعدد 11: الله صنع الكل حسنا في وقته، وأيضا جعل الأبدية في قلبهم. كيف يعني جعل الله الأبدية في قلب الإنسان؟ يعني حط فينا الضمير حتى نفكر أنه في آخرة وفي ما بعد الموت حياة وفي عقاب وفي ثواب. حتى الضمير بيخلينا نحس لما بنغلط أنه نحن غلطنا. وبعدين بيقول جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. فأسيس ريمون، يا ريت تشرح لنا إياها شوية وتتابع بعض الأفكار اللي احنا عبرنا عليها. تفضل.
1: الجزء اللي قاله الأخ مصطفى هو كان عايز أكتر، يعني هو بيقول إن هو بيبحث في الأديان وهو بيدور في الأديان، وإن هو قصده إنه يبحث عن الحقيقة. ولما أنت سألته بتقول له يعني يا ريت تاخد يعني القرار بسرعه لان الوقت مقصر جدا، انا عايز اقول انه كل انسان بيبحث عن الرب بطريقه حقيقيه وهو جواه يبحث عن الحقيقه سيعلن به الرب نفسه، لانه هو الطريق والحق والحياه. اخ مصطفى او لكل الناس اللي حابين يساعدوه وبيكتبوا بعض التعليقات على الفيسبوك، ألف شكر ليكم جميعا ونشكر الرب من أجلكم. بس الكلمة ليك أخويا الآن، زي ما يمكن أخويا الدكتور عادل كان بيشاركك، أنت لازم تروح للرب باتضاع، مش لأنك بتبحث وعايز قناعات معينة توصل ليها وأنه هو يقنعك بأمور معينة، لكن روح وقول له كده: افتح لي ذهني وافتح لي قلبي وافتح لي عينيا، انت جعلت الأبدية في قلبي وجعل الأبدية في قلوبه في قلوبنا. بندور على الرب، بندور على إله، كلنا عندنا عطش وجوع واحتياج لإله، واللي بيبحث بكل أمانة وبكل صدق ربنا هيعلن ذاته لي. الرب يعلن ذاته ليك النهاردة. افتح قلبك للرب وعد وافتح وشيل من ذهنك كل مقارنات بتحطها، لأن يسوع ما ينفعش يتقارن، الرب يسوع نفسه ما ينفعش يتقارن مع أي حد. كل الأديان بتقول اعمل اعمل اعمل اعمل عشان تقدر توصل لي وعشان أرضى عنك، لكن شخص الرب يسوع بذاته نفسه نزل من أجلنا وتخلى عن وأخلى نفسه بإرادته، كان إنسان كامل وإله كامل عشان يعلن نفسه لينا ويعلن نفسه ليك. عشان كده أخ مصطفى أنا بصلي إن الحلقة اللي جاية تكلم الأسيس جون وتقول له أنا اختبرت الرب مخلص وفادي حياتي، وإن أنا بدل ما كنت بدور عليه لقيته هو اللي بيدور عليا، بس أنا اللي كنت بجري منه وأنا اللي كنت ببعد عنه، لكن النهاردة الرب يعني كده يستفرد بيك ويقول لك كلمتين، يقول لك أنا إلهك وأنا أنا السيد ليك وأنا فديك وأنا اللي غسلتك وغسلتك من كل خطية، وتقبل النهاردة الدعوة بتاعته في اسم الرب يسوع. أنا على قلبي أوصل الرسالة دي ليك.
0: نعم أمين. طيب نحن بعد معنا حوالي يعني حوالي قول ربع ساعة تقريبا إلا، خلينا نبتدي نلملم الموضوع شوية شوية. بدي ركز شوية على الكلام اللي نحن بنقوله أحيانا. نحن بنقول كلام كتير على العمال وعلى البطال. فلكن الكتاب المقدس بيقول لنا أنه ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح. فمرة بيقول لكي يعني لكي يعطي نعمة للسامعين، ومرة بيقول لكي تعرفوا أن تجاوبوا. فخلينا نتكلم قليلا ونشجع أحبائنا المؤمنين الآن والمؤمنات أنه ينتبهوا على الكلام. وأنا بسمع بعض المؤمنين أحيانا بيقول لك وحياة الله وحياة الله وبشرفي وحلفان يعني كله كلام. والرب قلنا أنه ليكن كلامكم نعم نعم لا لا كل ما زاد وكل ما زاد
2: زاد على ذلك فهو من الشرير.
0: فهو من الشرير. فتفضل
2: حضرتك مسيت نقطة مهمة جدا.
0: تفضل.
2: لما إشعياء النبي قال أنا ويل لي لأني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين.
0: نعم.
2: يا حضرة النبي أنت بتقول نبوات وبتقول كلام الله، فإزاي يبقى قال ما حدش عارف من لا كثرة الكلام لا تخلو من المعصية.
0: وكلنا بشر ونحن بشر ضعفاء. ممكن

0: طلعت كلمة مش في محلها، قلت كلمة مش في محلها، قلت لحد كلام زعله، فده كل ده نج الشفتين. ومن ناحية ده من ناحية إيجابية. من ناحية سلبية ممكن يكون الرب قال لي على كلام وأنا ما قلتوش، ده يعني ده يخليني أبقى حذر إن أنا أتكلم إيه وإمتى وإزاي وفين، إيه الكلام اللي المفروض أقوله. زي ما بيعلمنا الكتاب إن أحيانا إحنا بنحزن روح الله القدوس الساكن فينا بإن إحنا نعمل خطيئة عن طريق الكلام، ممكن نتكلم كلام يحزن روح الله فينا، وأحيانا بنطفئ روح الله. يبقى ربنا عايزنا نقول كلام وما نقولهوش، يبقى هو ممكن نجس الشفتين نتيجة كلام هو قاله وما كانش صح إن هو يقوله، أو كلام المفروض كان يقوله وما قالوش. فيعني بص الحساسية قد إيه. وبعدين من قال
1: لأنه سوري أنا عم أعطك، لأن حضرتك بوجهي مش زي الأسيس ريمون. الأسيس ريمون ما فيني أعطه لأنه مش شايفني.
0: لا تحتام.
1: سوري سوري معلقة معي شوي اليوم.
0: معلش.
1: يا ربي يسوع التهيت معك وراحت مني.
0: الكلام
1: لأنه نحن مش ملك أنفسنا، نحن مرسلين، وما على الرسول إلا البلاغ، والرسول بده يكون عم بيمثل، هو سفير عم بيمثل السماء، لأن نحن بنمثل، نحن بسفارة سماوية. تفضل.
0: فده يخلينا نبقى يعني الرب يسوع قال من قال لأخيه رقى، يعني يا أحمق، مستوجب نار جهنم. يعني الكلمة دي لما أقول لأخويا يا أحمق، لا أنا ما أقولوش يا أحمق، حتى لو هو كان فيه إيه، لا أنا مش أنا اللي أقول كده. يمكن الرب يقول عليه كده يقول له كده الرب، لكن أنا ما أقولوش كده مهما وصدر منه من أخطاء. واحد قال أنا عندي كلمة حلوة أقولها، ما عنديش كلمة حلوة حتى لو اتسألت أقول الحلو. لما جه واحد يخبر داود بمقتل أبشالوم، في واحد راح قال له ابنك اتقتل، واحد تاني اللي هو دايما بيجيب أخبار
1: أخي
0: كويسة أخي معص اللي بيجيب أخبار كويسة، قال له الرب انتقم لك من أعدائك، وسأله ما ردش عليه في وفاة ابنه، يعني ما رضاش يقول الخبر ده لداود،
1: قال له ما عرفت شو كان في زحمة
0: بما معناه كده يعني يعني هو هرب من السؤال، ما كدبش وما قالش عشان ما يحزنش قلب داود. فانا عندي خبر كويس اقول، واحنا مرسلين بالاخبار الساره، احنا في فمنا الاخبار الساره، احنا عندنا كلام حلو خالص عن الرب يسوع عن المسيح.
1: طيب كخدام، نحن خدام احيانا بيصير في اشياء فيها امور يعني صعبه ولازم تحكي فيها، يعني في تجاوزات ممكن البعض يعملها ولازم تحكي فيها من جهه الامور الرعويه. قديش نحن حدودنا كخدام؟ دي رسالة للخدام.
0: تفضل. الرب يباركك. يعني أنا كراعي أو مسؤول أو الرب أرسلني في هذه المهمة، لما نقرأ عن صفات الراعي أو الأسقف بحسب تيموثاوس الأولى 3 وتيتوس 1 وأعمال 20، الأماكن دي بتكلمنا عن الأسقف أو الراعي. على فكرة برضو يمكن في لبسة عند المسيحيين بإيه هو الأسقف وإيه هو القسيس، ومتخيلين إن دي رتب كنسية. لما نقرأ بتركيز في الأجزاء اللي أنا قلت عليها أعمال 20 وتيموثاوس الأولى 3 وتيتوس 1، ونقرأ بتمهل ونحط نفسنا قدام الرب هيفهمنا إن الأسقف ومعهم بطرس الأولى 5 بطرس الأولى 5، هنعرف إن الأسقف هو القسيس، هو الراعي، هو الناظر، هو الشيخ. خمس مسميات لشخص واحد. هذا الشخص وظيفه ان هو ناظر يخلي باله، وراعي يهتم بالقطيع. بعرف ابقى زي السيدي اللي اتقال عنه كراع يرعى قطيعه، بزراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات. انا مش بقول ابقى ده، الرب يسوع قال لبطرس كده في ارساليه بطرس في يوحنا 21، قال له يا سمعان ابن يونا اتحبني، ارعى غنمي، اطعم حملاني، اهتم بالقطيع. اعرف اغيث زي ما الرب يغيث المعيا بكلمه، ولعديم القوه يكسر شده، الرب هيرشدني وانا بارعى. اقول لده ايه؟ امتى اقول له كلمات برفق ولطف؟
1: لا أنا فكري أنه لما بتحكي الرعاة لما بيحكوا مع بعضهم عن بعض أمور هامة لفتح الأذن، ويعني في ناس بيبقوا أحيان يعني بيتصرفوا بخطايا ممكن يكونوا في الجماعة، فلازم يكون في تنبيه، يعني حتى بيقول لك أنه سموه، فلازم يكون في شيء معين.

0: يعني قديش حدودنا حتى لا نخطئ، لكن بذات الوقت نقول الحقيقة وننبه عن هذه الخطايا.
1: في شتتين أو في نوعين من البعد عن الرب. يا إما بعد تعليمي، وده لازم يتوقف قدام منه تمام،
0: يعني بدعة أو ضلالة،
1: بدعة أو ضلالة أو كلام لا يتوافق مع أو عكس الكتاب المقدس، ده لازم يتوقف معه. وفي بعد سلوكي تصرفي، لو السلوك ده كان باين قوي،
0: أخلاقي خاصة،
1: أخلاقي باين قوي علينا. هنقرأ بقى في الكلام ده في متى 18 إزاي أن لو أخويا أخطأ سواء إلي أو لقيت خطأ، زي ما عمل برضو مع بتاع كورنثوس الأولى 6،
0: هذه طبعا كورنثوس أهم،
1: أهم
0: كورنثوس الأولى 5 و6
1: لما يقول أن أنا معاكم واعذروا الخبيث من وسطكم، ما دام في خبث أو سلوك، خبث سلوكي أو خطية سلوكية لازم، وكلمنا الأخ
0: لأنه بنجس الجماعة
1: بالضبط كده، كلمنا الأخ مرة واثنين ولم يمتنع ويرجع عن هذه الخطية، علينا أن نقوم به بتر هذا
0: الفرز، يعني
1: فرز.
0: أوكي.
1: تمام، لألا تسري الخطايا دي في وسط الجماعة. فبرضو الموضوع محتاج توضيح من الرب، الجلوس قدام الرب. أحيانا يا جناب الأسيس بيبقى أخ مثلا غلط في صلوة ولا غلط في آية ولا بتاع، وأقعد أسلخ فيه وأكلم فيه.
0: لا دي مش لازم نوصل عليها أبدا
1: يا حبيبي، يعني لازم أكون مترفق، مترفق بالجهال والضالين، لازم أترفق بإخواتي عشان أقدر أقوم بعمل الرعاية.
0: أمين. طيب أسيس ريمون، بتحب تتابع في نفس السياق؟ لأنه ده موضوع مهم جدا، أنه ياما بنقول كلام وياما ونحن مش واخدين بالنا، أنه أو يعني مش قادرين نلاحظ أنه ده نحن عم نغلط. يعني كلنا نحن ممكن نقول كلام بالتسرع، بسبب الغضب، بسبب الانزعاج، ممكن نغلط. فيا رب يساعدنا. تفضل يا محبوب.
2: حابب يمكن أختم بالجزء ده قبل ما نختم الحلقة، بأنه زي الشخص الخادم أو أي إنسان ابن للرب حقيقي بيكون بيخضع فمه تحت سلطان الله، لازم أكون دايما بخضع للروح القدس اللي ساكن فيا، دايما بسمع قبل ما بخطي، قبل ما بتكلم بطلب حكمة من ربنا، مش حكمة أرضية نفسانية شيطانية، لكن الحكمة النازلة من فوق، تكون في حكمة في كل كلمة وفي كل لفظ. ولما يكون الشخص مقاد بالروح القدس هتخرج منه الكلام، كل كلمة تكون مصلحة بملح، هيكون في محلها، هتكون كلمة في محلها للبنيان، ولبنيان الناس ولبنيان الأنفس. أوقات بنتحط في أوقات غضب، أوقات نتحط في أوقات ردود أفعال، وهنا يبان فينا أنه شغل الرب فينا بيبان. ما ينفعش نقول أن احنا زي ما احنا طول حياتنا، أكيد الرب بيشتغل فينا. ما ينفعش أكون سايب نفسي لأجمح بطبيعتي أو بتحت طبيعتي أو طبيعتي ردود أفعالي، وأسيب نفسي أتكلم بطريقتي أو براحتي. لكن طول ما أنا بقول له يا رب النهاردة بسلمك فمي ليكن فكر قلبي وأقوال فمي مرضي أمامك يا رب، عايز النهاردة فكري وألفاظي وكلماتي تكون مرضية أمامك. عشان كده لما الواحد بيركز في الأمر ده، في عقوبي بيتكلم عن اللسان أنه ممكن يضرم دائرة الكون. فإحنا كأولاد ربنا إحنا بنخضع بنخضع اللسان ده. طبعاً ما فيش واحد فينا يبقى 100%، لكن على الأقل لما نكون مركزين ووعيين وفاهمين أنه إحنا صورة أو بنعكس صورة رعاية ومحبة الرب يسوع، نخلي بالنا من كل كلمة بنقولها وكل رد فعل، لأن ده اللي هيتحسب علينا، وممكن يكون يبقى سبب عصرة لناس كتيرة حوالينا، بدل ما نكون بنبنيهم بنكون بنهد فيهم. تاني حاجة، التأديب الكنسي لازم يخضع لأمور كتابية مظبوطة، عشان ما يبقاش فيه أمور بتتقلب من حاجات شخصية أو شخصنة الأمور. يعني الأسيس مش عاجبني، الخادم أنا القائد الفلاني ده أنا بيحبه فلان أكتر مني فبيتلكت عليه. لازم الأمر يبقى يعني يخضع بشكل كتابي مظبوط، إن الشخص يتقال له مرة ومرتين وسط إخوة ومحبة شديدة، والهدف هو البنيان. لكن لو في حالة زي كورنثوس الأولى 5 فبيعزل، لكن برضو بيمكن ليه المحبة حتى حتى
0: لا لا يعني هو يعزل اذا مش تايب، لكن لما يتوب من مكن له المحبه لانه ممكن تفهم الموضوع كانه مع بعضه جاي. لا
2: لا لا هو يعزل لانه مش تايب، لكن لما

0: نرجع نمثل له محبة ونستقبله بحب ونستقبله بمحبة، لأنه زي الخروف الضال هو رجع يعني خلاص. فإحنا أجي بس الآخر جزء عشان أختم الجزء ده وأسيب الوقت،
1: لأنه الوقت بعد معنا دقيقتين بس
0: الإرث. طيب أنا هقول أقل من دقيقة، أنه مفيش إرسالية من غير قداسة، مفيش إرسالية من غير قداسة. عشان كده أنا بدعو كل خادم أغسل يدي في النقاوة فأطوب بمزيد.

0: انا عايز الايام ديت يا رب اتقدس عشان اسمر واكون مثمر في كل خطوه وكل عمل وكل خدمه انا بخدمها، ان انا اعيش في القداسه وفي الامانه في تقوى الله وفي مخافه ربنا. عشان كده اشعياء ابتدت الخدمه الحقيقيه والارساليه الحقيقيه وقت ما اعترف وقت ما تقدس. وانا بدعو نفسي وبدعو كل خادم، عيش حياه التقوى، عيش حياه الامانه قدام الرب، اطلب كل يوم انك تتقدس عشان خدمتك وعشان عمل الرب في حياتك عشان تثمر اكثر واكثر. والرب يبارككم جميعا في اسم
1: آمين. الرب يباركك. اشكرك جدا اسيس ريمون، الرب يباركك ويستخدمك. طيب اخونا الحبيب، هيك يعني ولو نص دقيقه اخر تعليق سريع وانا بعلق التعليق الاخير وبختم الحلقه.
2: زي ما كان بيقول اسيس ريمون، وانا رايح لأخويا اللي واقع في خطية، وحتى لو عملت عملية العزل دي بدموع، أنا مش واخد سكينة معايا، أنا رايح بدموع بأعزل أخويا، بحبه جدا بس ما ينفعش يستمر معايا. إن أخذ أحد في زلة فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة ناظرا إلى نفسك.
1: لا تجرب أنت أيضا.
2: فإحنا محتاجين قوي قوي قوي، وأنا وإحنا ومش أنا لوحدي، ده بيبقى مجموعة من الإخوة، وقرار بيبقى صعب جدا ورايحين بالدموع بيعملوا، مش كل واحد سانن سكنته ولا سانن سيفه وأخويا الواقع ده أنا بذبحه، لا ده أنا بعمل كده وأنا بأبكي على أخويا.
1: رب يعطينا نعم يكون عندنا روح المراحم وكلتنا نضرب حسابنا أنه كلنا بنغلط،
2: زي ما قالك كده
1: معرضون
2: يعني. معرضون بالضبط كده.
1: طيب أمين، أشكرك جدا يا محبوب خادم الرب المبارك الدكتور عادل فرج، الرب يباركك ونشكرك من أجلكم. كانت الحلقة فعلا مباركة جدا، الرب يستخدمها لمجد اسمه العظيم. أحبائي طبعا النبوءة اللي وسعناها اليوم من إشعياء الإصحاح السادس اللي بتقول أنه في سنة وفاة عزية الملك إشعياء النبي رأى السيد الرب، وكانت إشارة للمسيح أنه هو الله في العهد القديم، إشارات نبوية. فالحلوان أنه لما مات عزية في تلك السنة رأى الرؤية. طبعا اللاهوتيون بيربطوها بطريقة أنه لما بيموت كل عزيز من حياتنا قبل الرب، أي شيء بيعطل أو بيقف بيني وبين الرب، هذا بيعطل الرؤية، بيعطل القداسة، بيعطل كل شيء. فرب يعطينا نعمة. حتى أيوب كان طبعا يتقي الله ويقدم ذبائح عن بيته وعن نفسه إلى مونالك، مع أن الكتاب ما كانش يقول عن بيقدم عن نفسه، لكن كان يقدم عن نفسه أكيد. لكن بعد ما راح كل شيء من حياته تعامل معه الرب ورأى الرب وكلم الرب من العاصفة وقال له بسمع الأذن قد سمعت عنك، ولكن الآن رأتك عيني، لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد مثل ما سمعنا من الدكتور عادل. فشاف إعلانات الله لما راح من حياته كل شيء، راح البنين

سمعوا الرب ورأى الرب وكلموا الرب من العاصفة وقال له بسمع الأذن قد سمعت عنك ولكن الآن رأتك عيني، لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد مثل ما سمعنا من الدكتور عادل. فشاف إعلانات الله لما راح من حياته كل شيء، راح البنين والبنات وراحت الأملاك. طبعا مش يعني أنا لا يعني أصلي أنه الله ما يسمح أنه نحن نوصل

هاليلويا. مجدا للرب. يوم جديد، حضور الرب جديد في كل صباح، احسانات جديده. حد مصدق في كلامنا؟ امين. خلونا نقرا مزمور 84 في بدايه اجتماعنا. مزمور 84 ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب، قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. العصفور وجد بيتا والسنونة عشا لنفسها حيث تضع أفراخها. مذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي، طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك. طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يسيرونه ينبوعا، أيضا ببركات يغطون مورا، يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله في صهيون. يا رب إله الجنود اسمع صلاتي، اصغي يا إله يعقوب، يا مجننا انظر يا الله والتفت إلى وجه مسيحك. لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف، اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي خير عن السكنة في خيام الأشرار. لأن الرب الله شمس ومجن، الرب يعطي رحمة ومجدا، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. يا رب الجنود طوبى للإنسان المتكل عليك. هاليلويا هاليلويا. علمات المزمور دي، قل ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب، قلبي ولحمي يهتفان للإله الحي. العصفور أيضا وجد عشا والسنونة، العصفور وجد بيتا والسنونة عشا لنفسها حيث تضع أفراخها. مذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي. هاليلويا. قل اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي خير عن السكنة في خيام الأشرار. هاليلويا هاليلويا. اكتر في الكلمات دي، اكتر في الكلمات دي. هاليلويا هاليلويا. ما أحلى مساكنك، ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، بنعظمك بنمجدك بنبارك اسمك القدوس.

هاليلويا. أنت مستحق أن تأخذ المجد، مستحق أن تأخذ التسبيح، مستحق أن تأخذ الكرامة. أنت وحدك مستحق. هاليلويا. أشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب، قلبي ولحمي يهتفان للإله الحي. لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف. اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي، خير عن السكنة في خيام الأشرار. هاليلويا. جينا نقدم لك ذبيحة التسبيح، جينا نقدم لك ذبيحة الحمد، جينا نشكرك، جينا نقول لك أنت مستحق أن تأخذ المجد والكرامة. أنت ملكنا، أنت سيدنا، أنت رئيس كهنتنا. هاليلويا. هاليلويا. هاليلويا. هاليلويا. اقبل ذبيحتنا. تعال أنت، تعال اشتمها بخور صاعد أمامك. تعال بحضور مجيد في وسطينا. نريد أن نراك يا رب، نريد أن نراك، نريد أن نرى وجهك. افتح عينينا، افتح عينينا عشان نشوف مجدك في وجه مكشوف. نتغير إلى تلك الصورة عينها، من مجد إلى مجد. هاليلويا.

كل لحظة كل شيء ليك يا رب، كل شيء ليك. منك وبك ولك كل الأشياء.

عبر له عن محبتك، تعال عبر له عن اشتياقك، قول له بحبك. انت مشتهايا، انت طلبتي.

ثاني غيرك، فطلبوا أن يروا يسوع وحده. هاليلويا. تعال سبحوا كلماتك الخاصة، خلي لسانك ينطلق بالتسبيح للشخص. متكلم أنا بإنشائي للملك، لساني قلم كاتب ماهر. أنت أبرع جمال من كل بني البشر، سكبت النعمة على شفتيك. هاليلويا.

اعلن نصرة في دم الحمل عن غلب النهاردة. واشكرك لانك انت كسرت سهام العدو، جردت الرياسات والسلاطين، اشرتهم جهارا ظافرا بهم فيك. اعطيتنا نصر، اعطيتنا غلبة. تغنى النهاردة بنصرة غلبة الرب القادر على كل شيء.

هللويا. الله لنا ملجأ وقوة. ارفع عينك النهاردة إلى العلاء. الغلب وانتصر وداس الموت وداس شكته منحني ومنحك الانتصار. لينا الانتصار في شخصه. النهاردة ديك نصرة وغلبة على كل تحدياتك. النهاردة ديك نصرة على كل أمور وشكاية العدو عليك ومن حولك. النهاردة ديك نصرة وغلبة فتسير في موكب نصرته كل حين. مبارك اسم رب، مبارك اسم رب. كل ضعف النهاردة ارميه في محضر الرب. كل أمور بتترمي عليك ارميها في محضر الرب واعلن انه غالب ومنتصر، وان انا منتصر معاه لانه هو الانتصر، هو صنع الانتصار. مبارك اسم، مبارك اسم، مبارك اسم. هللويا.

هللويا. رب يملأ قلوبنا بطمأنينة والسلام الذي يفوق العقل، يحفظ قلوبنا وأفكارنا. يا رب أنا مطمن أنك أنت قائد المسيرة، مطمن أنك ضامن الرحلة، مطمن أنك أنت الطريق والحق والحياة. تلامس مع ربنا واستقبل، استقبل من الروح القدس حضور ومجيد في وسطنا. يا عشان يملأ قلبك بالسلام، يا عشان طمن نفسك، جاء النهاردة علشان يجدد وعده ليك. أنا أسير قدامك والهضاب ممهد. اطمن اطمن لكذا أجعلك نورجا محددا زي أسنان تدرس الجبال وتسحقها. اطمن صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. اطمن لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يسقط عن جانبك ألف، ربوات عن يمينك، إليك لا يقرب. اطمن.

0: وجد شديدا.
1: ارفع عينك عليه واطمن النهاردة.
0: نبارك اسمك.

يملأ قلبي وقلبك بطمأنينة ورجاء. أنت ساكن في ستر العلي، أنت في ظل القدير تبيت. مبارك اسم الرب. هللويا هللويا هللويا. بقول لكل أم النهاردة هابي ماذرز داي، ومصدق أن الرب يبارك حياتكم وتكونوا بركة لبيوتكم، تكونوا بركة للكنيسة. وأنا دايما بقول كده أنه من رحم الأمهات بتخرج حياة، وأنا مصدق أنه من صلوات الأمهات بتخرج نهضة. حد يقول أمين؟ أمين. بشجعكم كتير، كل سنة وانتم طيبين ومباركين. والنهاردة لينا يوم خاص جدا للأمهات. حابب أن أنا أقدم أختنا جيجي، وخلينا نسمع المشاركة اللي حطها ربنا على قلبها. تفضل.

مساء الخير، كل سنة وكل بيت العيلة طيبين. الرب دايما بيحب العيلة تكون فرحانة، فكل عيد فرصة لنا ان احنا نفرح بالرب. كل سنة وكل زوجة وكل ام وكل اخت وكل ابنة طيبة وبخير وجميلة وغالية ومكرمة جدا على قلب الرب. نفسي على قلبي مسج النهاردة اقولها لكل اخت مننا، قد ايه انت غالية على قلب الرب. الرب أوجدك في كل دايرة بتتحركي فيها علشان تؤثري، ورب يصنع من خلالك فرق في كل حتة بتتحركي فيها وفي كل دايرة الرب أوجدك فيها. فأنت مؤثرة جدا جدا، مليانة بحضور الرب، مليانة بجمال الرب، وتكونين إكليل جمال بيد الرب وتاجا ملكيا بكف إلهك، وثمنك يفوق اللآلئ. نفسي ندرك النهاردة في أرواحنا قد ايه احنا غاليين على قلب الرب، وقد ايه مكرمين جدا، وقد ايه وقفتنا في الروح، وقفتنا من اجل بيوتنا ومن اجل اولادنا ومن اجل الكنيسه. وعلى قلبي مشاركه النهارده صغيره وبسيطه من سفر الامثال 31 عدد 25 و26. هي يمكن تكون رساله خاصه لكل امراه مننا، لكن كمان بالرساله، هي رساله نبويه للعروس.

كنيسة المسيح. في عدد 25 الكتاب يقول: العز والبهاء لباسها، وتضحك على الزمن الآتي، تفتح فمها بالحكمة، وفي لسانها سنة المعروف. العز والبهاء لباسها. العز معناه إن هي قد إيه مليانة بقوة وثبات، مليانة بقوة من الرب. والبهاء معناه إن هي مليانة بنعمة وكرامة. لكن لما نيجي نسأل المرأة الفاضلة: أنت جبتي منين القوة والثبات، والرب مغطيك بنعمة وكرامة، والرب بيزينك؟ نلاقيها دايما تقول لنا إن هي مغروسة عند مجاري المياه، بتعطي ثمرها في أوان، ملتصقة بالرب، بتحب الرب. قد إيه الرب النهاردة بيدعو العروسة ويدعو الكنيسة ويدعو كل واحدة مننا النهاردة: مكانك عند مجاري المياه، مكانك عند ينابيع المياه الحية. ده سر قوتك، ده سر ثباتك. لما تحسي نفسك ضعفتي أو تعبتي أو أرهقتي أو استنزفتي، اعرفي إن أنت بعدتي عن ينبوع الماء الحي، فتعبتي، فتوجعتي، فتألمتي. لكن الرب النهاردة بيدعونا كلنا كعروس للمسيح، والكل أخت، زي ما الأسيس بيقول: النهضة تبدأ من أحشاء الأمهات. فأنت قد إيه وقفتك بتفرق في الكنيسة، الرب بيصنع من خلالك أمور عظيمة جدا جدا. فالنهاردة الرب بيدعو الكنيسة، عروسته الجميلة، ترجع تاني عند الينبوع، ترجع تاني وتشرب وترتوي وتتقوى وتثبت وتكون قوية وثابتة في الرب، والرب مغطيها بنعمة وكرامة. نفتكر في المشهد ده مع بعض استير الملكة، وهي ازاي في موقف صعب جدا بيمر بيه شعبها، لكن نلاقيها بتقول لمردخاي: نادي لكل الشعب بصوم وصلاة، وأنا هدخل قدام الملك في وقت ما ينفعش تدخل فيه. لكن الرب عطاها قوة وثبات. خدتها منين؟ خدتها من محضره، من وهي ثابتة فيه، متعلقة بيه، ملتصقة بيه، وتدخل قدام الملك، والملك يمد ليها القضيب في وقت ما كانش ينفع حد يدخل للملك، ورب يصنع من خلالها أمور عظيمة، ويتحول كل مخططات العدو تفشل، والرب يصنع أمر عظيم وسط شعب اليهود، ويتحول يوم الإبادة لعيد فوريم، لعيد يعيد ويفرح به شعب اليهود في الوقت ده. وده هنلاقيه في استير 8-16: كان ليهم فرح وبهجة وكرامة وعيد. فالرب من خلال قوتنا وثباتنا في شخصه، الرب بيغطينا بنعمة وبكرامة، وبيصنع أعياد في حياتنا. وتاني جزء: تضحك على الزمن الآتي. هي مش بتضحك لأن هي مستهينة بالأمور، أو مش مقدرة قيمة المواقف اللي هي بتعدي بيها، أو لأنها مش فاهمة إيه التحديات اللي هي بتعدي بيها. لا، هي مدركها جدا وفاهمها جدا، لكن هي بتضحك ضحكة إيمان، وهي مش خايفة من الزمن الآتي، عشان هي عارفة مين إلهها. إلهها حي، إلهها قدير، إلهها عظيم، إلهها يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر. والنهاردة الرب بيقول للكنيسة عروسته الجميلة: أنا إلهك الحي في وسطك، أنا أستطيع أن أصنع أمور عظيمة، ثقي فيا واتكل عليا وتثبتي فيا، حبيني من كل قلبك وعرفيني. هي عارفاه، هي مش بتسمع عنه، لكن هي بتختبره كل يوم في حياتها، وعارفة قد إيه اسمه عظيم. زي ما كان الأسيس بيكلمنا الوقت اللي فات، اسمه عظيم، اسمه قدير، اسمه يحرر، اسمه يشفي. فهي بتيجي بكل اللي عندها وبتحطه أمام الرب، وبتشوف يد الرب العظيمة بتصنع أمور رهيبة. وفي صموئيل الأول 25-33 نلاقي امرأة عظيمة جدا من شونم، مرت بحدث صعب جدا في حياتها ما حدش منا يقدر يتحمله، لكن ده كان ابنها مات. لكن نلاقيها ممتلئة بكل سلام، وتجري على رجل الله اللي بيمثل حضور الرب نفسه، وتقول لكل بيتها: سلام سلام سلام. زوجها يسهلها تقول له: سلام، جبتي منين السلام ده؟ جابت السلام من محبتها للرب، من قربها منه، من قوتها وثباتها فيه، من معرفتها بيه. وتجري وتتعلق بالرب وتقول: يا رب انا عارفه ان انت اللي عطيتني، وانت اللي تقدر يا رب تقيم، انت اللي عطيت، وانت اللي تقدر تقيم من الموت. وفعلا الرب يصنع معاها امر عظيم جدا جدا، ويقيم ابنها من الموت، ويتحول الموت لحياه بإيمان عظيم واقفة وبكل ثبات. والنهاردة الرب عايز يملانا كلنا بالإيمان ده قدام كل تحدي بنعدي فيه.

يملى عروسته الكنيسة بالإيمان وبالثقة فيه مهما عدت بتحديات، لكن هي واثقة، هي ثابتة، هي مليانة بإيمان، إيمان يأتي بالسلام وبيأتي بالفرح. سوري أنا أسفة، المرأة الشونامية في ملوك الثاني 4-8 أنا أسفة، الشاهد اتلخبط مع اللي بعده. في ملوك الثاني 4-8 الشونامية امرأة عظيمة من شونام، فهي قد إيه مليانة بسلام، ملت بيتها بالسلام. كان ممكن البيت ده كله يتملي بحزن وجنازة، لكن هي وقفت ده كله وقالت لا، بيتي مش هيمتلي بده، بيتي هيمتلئ بسلام، بيتي هيمتلئ بفرح مهما كنا اللي بنعدي فيه، لكن في حياة لأن إلهي حي وولي حي. آخر جزء أشاركه معاكم هو الجزء الأخير في الآية، كتاب بيقول تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف. سنة المعروف، سنة معناها التعليم والشريعة، المعروف يعني هي مليانة بالإحسان وبالنعمة وباللطف والرحمة، فهي مش بس تفتح فمها بالحكمة، مليانة بحكمة ومليانة بحكمة الرب مليها بها، لكن هي كمان وهي بتوجه وهي بتشجع وهي بترشد، فهي مليانة بلطف ومليانة برحمة. أوقات كتير قوي لما بنيجي نتكلم بنوبخ، بيبقى كلامنا جارح، لكن الرب عايز النهاردة كل حد مننا نقول يا رب املانا بحكمة، املانا بحكمة يا رب في كل مواقف بنعدي بيها يا رب، املى عروستك الكنيسة بحكمة يا رب، تبقى مليانة بحضن مفتوح لكل حد يدخل فيها يا رب يرتاح ويهدأ يا رب، وهي مليانة بأحشاء رحمة وإحسان وحب ولطف يا رب. واملى يا رب قلوبنا كأمهات مليانة يا رب بحكمة، تعرف إمتى يا رب توجه، توجه بحب، توجه بلطف من غير توبيخ، في الوقت اللي الرب تفتح فمها بالحكمة، هي مش طول الوقت فتح فمها، لكن هي بتفتح فمها لما الرب يقول لها الوقت المناسب اتكلمي فيه. ونشوف في صمويل الأول ده الشاهد اللي أنا كنت عايزة أشاركه معاكم في الجزء الأخير 25-33، أبيجايل المرأة الحكيمة وإزاي الرب استخدمها رغم أن زوجها عمل موقف، مش عايزة أطول عليكم بس أكيد كلنا عارفين القصة، لكن هي اتوجهت لداود وبكل حكمة وبكل اتضاع وتيجي تسجد قدامه وتمنع سفك دماه، وبحكمتها الجميلة دي وقفت أمور كتيرة كانت ممكن تحصل، ويجي داود يقول لها مبارك عقلك ومباركة أنت لأنك صنعت اليوم من إتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي. يا رب املأ عروستك الكنيسة يا رب بثبات وقوة ونعمة وكرامة، وملانا يا رب كلنا كأمهات وأخوات يا رب، يا رب كده بإيمان يا رب، إيمان يأتي بالسلام ويأتي بالفرح، إيمان مليان بحياة يا رب مهما كنا اللي بنعدي فيه، لكن نعلن حياة، نعلن شفاء، نعلن قوة، نعلن نصرة. املأ قلوبنا يا رب بحكمة، حكمة مليانة برحمة، مليانة بإحسان، مليانة بلطف، فنكون يا رب كجسد مليان يا رب كده باحتواء بعضنا البعض، وعروستك يا رب تكللها بالعز والمجد والكرامة يا رب والإيمان يا رب. بنرحب يا روح الله بحضورك في وسطنا، تصنع أمور عظيمة في حياتنا، في حياة كل حد مننا، ونرجع تاني لينابيع المية الحية، ونقول يا رب أيوة مش هسيب مكاني يا رب، عندي ينبوعك ده المكان اللي بشبع بمتلئ من قوة من ثبات من إيمان من حكمة، مش هبعد يا رب، مش هتركك، العالم مش هياخدني في دوائر من دايرة لدايرة، لكن يا رب خليني دايما عند قدميك ثابت فيك، التصقت نفسي بك يمينك تعضدني. نفسي النهاردة كده نرفع قلبنا ونطلب من الرب كده، قول له املأ قلبي يا رب، املأ قلبي بقوة وثبات، اخد قرار النهاردة يا رب، فيش حاجة تاخدني برا يا رب.

هياخدني في دوائر من دايرة لدايرة، لكن يا رب خليني دايما عند قدميك ثابت فيك، التصقت نفسي بك، يمينك تعضدني. نفسي النهاردة كده نرفع قلبنا ونطلب من الرب كده، قل له املأ قلبي يا رب، املأ قلبي بقوة وثبات، اخد قرار النهاردة يا رب، فيش حاجة تاخدني برا يا رب، ان انا اقعد عند اقدامك، امتلي بحضورك، مياهك يا رب، مياه يا رب الروح القدس تغسل.

إن في تجديد للقوة وللعمر، والرب يجدد قوتك كده كالنسر شبابك باسم يسوع ويخليك لينا. نفسي في 4 أبطال داود كده، 4 رجالة يتفضلوا يوزعوا لنا الهدايا. حاجة بسيطة خدوها بروح النبوة، هي آيات مختلفة، آية أكريليك بتتحط على قاعدة، وممكن تحط الفيشة في الـ USB هتنور

الحقيقة كان نفسي بصراحة أن أنا أعمل زي جيجي كده وأتكلم عن الستات بتوع الكتاب المقدس. يعني اختارت ثلاث شخصيات رائعات، إستير والمرأة الشونامية وأبيجايل. كنت أنا يعني عشمانة أن أنا أتكلم عن واحدة ست برضو بصراحة، يعني كنت بفكر أتكلم عن دبورة وإزاي أن هي قائدة ومحاربة وخادمة وأم و ويعني كنت عايزة يعني عيد أم بقى والمفروض أن أنا هتكلم، بس للأمانة الرب اخترقني بحاجة ومعرفتش أهرب منها، وحاجة صعب عليا أنا شخصيا أن أنا أتكلم فيها، وحاسة أن أنا أقل بكتير أن أنا أتكلم فيها، لكن الرب حصرني. والكلام ده كان بقاله يمكن 3-4 شهور وبحاول أفلفص وأهرب من الموضوع، لكن الرب حصرني بطريقة خاصة جدا. حتى وأنا بحضر للموضوع ده وأنا قاعدة على الترابيزة نفسها، كنت قد إيه حاسة أن الرب محصرني محاصرة شديدة جدا. أشكرك، شكرا.

كلنا حاسين انه في عمل الروح القدس في وسطينا الايام ديت، وكلنا قادرين نلمس كده ان في حاجه متميزه بتحصل. خلينا نفسي نقف نقرا مع بعض من يشوع 3 5 و6 ايتين صغيرين.

وقال يشوع للشعب: تقدسوا لأن الرب يعمل غدا في وسطكم عجائب. وقال يشوع للكهنة: احملوا تابوت العهد واعبروا أمام الشعب. فحملوا تابوت العهد وصاروا أمام الشعب. وقال يشوع للشعب: تقدسوا لأن الرب يعمل غدا في وسطكم عجائب. تفضلوا عدو. للأمانة أنا كنت محضرة حاجة، حتى العنوان، أنا لحد مبارح بحضر عنوان مختلف، ولكن الرب قصد النهاردة أنه يخليني أغير العنوان ده. عنوان تأملي النهاردة باسم: دعوة للقداسة وحياة التدقيق. دعوة للقداسة وحياة التدقيق. طبعا تتفق كل الأمور اتلخبطت، في مغالطات كتيرة، بقى الصح غلط والغلط صح، وكلنا قادرين نلمس الحقائق دي، وكلنا قادرين نشوف وقد ايه ان حتى البيوت بقت مخترقة بسبب الميديا والسوشيال ميديا، وما بقيناش عارفين نعمل سيطرة كاملة على البيوت، وبالتالي حصل ضربة كمان، مش عايز اقول ضربة علشان تبقاش كلمة كبيرة، بس ده كان ليه تأثير حتى على الكنيسة وعلى المؤمنين وعلى أولاد الرب، إنه اتأثرت بحاجات كتيرة قوي بسبب الهرجلة اللي حصلة، الهرجلة اللي حصلة في الحياة في العالم. فمثلا بنلاقي مثلا حاجات زي إيه بتتقال، مثلا إن الناس كتيرة قوي ومؤمنين كتير بيقولوا كلام زي كده: ربنا رب قلوب مثلا الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى

هو ربنا واقف لنا على الوحدة. يا عمي هو ربنا شايف وربنا عارف وربنا مقدر وربنا عامل كل حاجة، واحنا ايه بقينا بقى في نوع من انواع كده ايه استهانة شوية، لان الكلمات دي بتتقال غالبا في مواقف فيها تقصير، صح ولا لا؟ مواقف فيها حاجة غلط حصلة، وبالتالي بنخدر نفسنا بجملة ايه اصل ربنا رب قلوب وربنا شايف. هديكم مثال، واحد مثلا المفروض انه مؤمن بس ما بيقعدش قدام ربنا، ما بيقراش الكلمه، ما ملوش قعده يوميه، ملوش قعده حتى اسبوعيه، ما بيروحش الكنيسه، يقول لك اصل ربنا شايف نيتي عامله ازاي، انا عايزه اروح بس ربنا شايف ان انا مضغوط في الوقت. واحد تاني مثلا اخبار العشور والتقديمات ايه، يقول لك ما ربنا مقدر ظروفي، انا مضغوط قوي ومش هينفع ان انا اعمل حاجه. فربنا مقدر، ربنا شايف، ربنا عارف، ربنا الكلام ده كله لفت انتباهي. وبعدين ايه قدام كل ده انا بلاقي ايه ان الكيرف بينزل معايا، الكيرف بينزل. فالخدمه الفلانيه يا عم اعمل اي حاجه مش عارف ايه، بقت كل حاجه ايه اي حاجه بقى، ما ربنا شايف وعارف وفاهم ومقدر. المهم انا قعدت في مره قدام ربنا قلت له يا رب هو انت راضي بجد عن الكلام ده، والكلام ده اتسوكي يعني، والوضع كده بيمشي كويس، ولا انت ليك راي تاني؟ والحقيقه انا بصراحه دخلت كده يعني قعدت ابحث في الكتاب وقعدت ادرس في شويه مواقف، وانا هاخدكم معايا في رحله في كم موقف، وانتوا ليكم الحكم في الاخر يعني، انتوا اللي قولوا يعني. هتكلم معاكم من مواقف من العهد القديم ومن العهد الجديد. ففي مواقف كتيره بتتكلم عن، انا هتكلم عن ثلاث حاجات: استهانه بحضور الله وقدسته، استهانه في عباده الله وخدمته، استهانه في طاعه الله وسماع صوته. خليني اتكلم معاكم في عجاله في استهانه بحضور الله وقدسته. خلينا نفتح اخبار الايام الاول اصحاح 13 ومن عدد 7. قصه احنا كلنا عارفينها، وللامانه القصه دي كانت مستفزه جدا ليا انا شخصيا يعني، كنت اقراها من هنا وانا متضايقه جدا يعني ليه كده ليه. هنقراها مع بعض. وأركبوا تابوت الله على عجلة جديدة من بيت أبي نداب، وكان عزة وأخيه يسوقان العجلة، وداود وكل إسرائيل يلعبون أمام الله بكل عز وبأغاني وعيدان ورباب ودفوف وصنوج وأبواق. كانوا هنا بينقلوا تابوت العهد، ولما انتهوا إلى بيدر كيدون مد عزة يده ليمسك التابوت لأن الثيران انشمصت. الثيران بتاعت العجلة انشمصت، التابوت كان هيقع، عزة مد ايده علشان يمسك التابوت ما يقعش عادي، احنا يعني احنا شايفين الامور عادي. لكن حمي غضب الرب على عزة وضربه من اجل انه مد يده الى التابوت، فمات هناك امام الله. حادثة غريبة يعني، احنا كلنا احيانا يعني ايه اللي حصل؟ طب هو عمل ايه الراجل؟ ما نيته كويسه، قلبه صافي، عمل حاجه كويسه زي ما احنا كنا بنقول من شويه، ربنا عارف، ربنا فاهم، ربنا مقدر. الراجل ده مد ايده عشان يسند التابوت. خليني ارجع معاكم لقصه تابوت العهد. تابوت العهد ده الرب امر موسى في سفر اللاويين، سفر الخروج، انه يصنع تابوت. وعلشان اللي يصنع تابوت ده حاجة كانت بالنسبة للرب مهمة وحاجة غالية جدا ومقدسة جدا، ملأ واحد من روح الله مخصوص علشان يكون عليه المسحة لصنع التابوت وكل الحاجات اللي الرب قال عليها، اللي هو بصلائيل. الرب ملأه من روح الله ومن روح الفهم والحكمة والمعرفة لصنع مصنوعات، وقال لموسى انا عايز ابني التابوت ده، او عايز التابوت ده علشان انا عايز اسكن فيه واكلمكم من خلاله. وادى صفات

خاصة جدا للتابوت كانت بشكل مرعب. يعني ادالهم المقاسات، ادالهم ان يكون مغشى بالذهب الخالص من جوه ومن بره، قال لهم يبقى فيه عليه غطا، يبقى فيه ملكين كروبين هتكلم من وسطيهم، هيكون فيه عصاوين يتحمل منهم. وهنا في حته بقى كان فيه عصاوين، وكل ده على فكره بالذهب، ان ده يحمل. بس يحمل ازاي بقى؟ يحمل على يد اكتاف، سوري، على اكتاف الكهنه واللاويين. ودي الوصية، وممنوع حد يقرب لي للتابوت إلا بترتيب إلهي وبطريقة إلهية كان الرب هو اللي منظمها. اللي يحمل التابوت كان الشكل ده، لازم من الكهنة واللاويين. طب إيه اللي حصل؟ اللي حصل أول حاجة في القصة اللي احنا شايفينها دي، وأنا الأمانة كنت دايما أقول له يا رب، يعني بصراحة كنت قاسي قوي يعني، لكن اللي حصل سلسلة أخطاء في القصة بتاعت عزة. أولا جابوا التابوت وراحوا حاطينه على عجلة جديدة، عجلة بتسوقها ثيران، تابوت العهد اللي يحمل حضور الله اللي المفروض يتحمل على أكتاف الكهنة واللاويين، حطوه على العجلة. طب انتوا مش عارفين ان كان مكتوب في الوصية في الناموس انه كذا كذا كذا، انه لازم يحمل على ايدي اكتاف الكهنه؟ كان في نوع من انواع الاستهانه بحضور الله وقدسته، وحضور الله ده كان غالي جدا، ما كانش ينفع يبقى فيه نوع من اي نوع من انواع الاستهانه بيه. ما حملهوش اللاويين على الاكتاف. بعد كده مد عزة ايديه علشان يمسك التابوت، وكان ممنوع انه حد يلمسه لانه كان اشارة لحضور الله، كانت النار، لان نار الرب نار اكلة، وكان معروف ان اللي هيلمسه بدون ترتيب الهي انه هيحصل له حاجة، انه ده امر خطير جدا. طب ليه مات؟ يمكن او ليه الرب لما حمية غضبه ضربه ومات؟ الرب عايز كان يعلم شعبه في الوقت ده، ولا سيما في بداية وضع الأساسات بتاعة العبادة في الوقت ده، كان عايز يعلمهم أنه في حاجة اسمها احترام حضوره، وفي حاجة اسمها احترام وسماع الوصية، وفي حاجة اسمها عدم التعامل مع المقدسات باستهانة. فطيب أوكي، سلوى ده كان في العهد القديم، أشكر ربنا، نشكر ربنا كلنا إن ده كان في العهد القديم وكانت أجرة الخطية موت. طب إحنا النهاردة في العهد الجديد، إيه اللي بيمثل لنا الكلام ده؟ وهل بيبقى فيه استهانة لحضور الله ولا لا؟ إحنا في العهد الجديد حضور الله وروحه انسكب فينا، إحنا بقينا إحنا هياكل للروح القدس. خلينا نفتح كورنثوس الأولى 3:16، مكتوب كده: أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. حضور الله بقى فينا، فإن كنا مستهين، إن كنت أنا سلوى بستهين، ما ينفعش أستهين لأن أنا أحمل حضور الله. دي حاجة مهمة جدا. حاجة تانية هقولها لكم، هو مثال من العهد الجديد، حنانيا وسفيرة، كلنا عارفين القصة. حنانيا وسفيرة لما كذبوا وقالوا ان هم باعوا الحقل بالسعر ده بدل ده، هو مش عشان كده يعني الرب يعني ماتوا وقعوا في مكانهم وماتوا، لا، هو لانه هم كان عندهم نوع من انواع الرياء وهم بيخدموا. هو كان الوقت ده كان يمكن قبلهم برنابا تقريبا باع نفس حاجة كده برضو وإدى تمنها للرسل في الوقت ده، فكان يعني زي كأنه نال شرف عظيم، فهم كانوا عايزين ينولوا نفس الشرف ده، فقالوا آه إحنا بعنا برضو وهي الفلوس اهي. فطبعا كذبوا على الروح القدس، دي حاجة.
حتى بطرس قال لهم انتوا ليه

تكذبوا على الروح القدس؟ انت ليه بتكذب؟ ما الروح القدس شايف كل حاجه وعارف كل حاجه. قول انا خدت جزء. لا، هم ما حبوش، كانوا بيريقوا في رياء، في حب ظهور بشكل معين، ومع انها خدمه يعني دي حاجه كانت تبع الخدمه، بس كان في حب ظهور بشكل معين. اصرحكم القول، احنا كتير بنقع في نفس المشكله دي، واحنا بنخدم بنبقى عايزين حب ظهور، حب ان احنا نبان، ان احنا نعمل حاجه وكان الروح القدس مش شايف، وكان الرب مقدر، وكان الرب يعني اوكي اتس اوكي. على فكره في العهد الجديد أبوة الله ونعمته ومحبته وإنه صبور وإنه رؤوف وطويل الروح وكثير الرحمة لا يلغي قداسته. سمعتوا الجملة دي؟ إحنا دايما نقول الرب حنين، هو حنين وطويل الروح وكل حاجة، وبيصبر وبيدي فرص كتير للتوبة، لكن كل ده لا يلغي قداسته، وهو هو أمسا واليوم وإلى الأبد. تاني حاجة، التهاون في عبادة الله وخدمته. I'm so sorry يعني ان انا بقول الامثلة دي النهاردة في عيد الام، انا اسفة، بس انا الرب حصرني جدا بالكلام ده. خلينا نفتح مع بعض سفر اللاويين 10. ابيه ونداب، انا هقرأ من عندي علشان الوقت. هم ابناء هارون الكاهن، وقد اخذ كل منهما مجمرته وجعل فيها نارا ووضع عليها بخورا وقرب أمام الرب نار غريبة لم يأمرهما بها، فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما فمات أمام الرب. ماتوا قدام الرب. إيه يا رب هو في إيه؟ طب دول خدوا مجمرة، يعني الناس متحمسة للخدمة عايزين يعملوا أي حاجة، خدوا مجمرة يعني مش أحسن من لما كانوا قاعدين؟ بس لا، في حاجة، قربوا أمام الرب نار غريبة. طب هو ايه الحكايه؟ ايه حكايه النار الغريبه؟ انا عن نفسي ما كنتش عارفه بصراحه. نار غريبه، المفروض كانوا ياخدوا نار من على المذبح. الرب في اول ذبيحه ارسل نار كلت الذبيحه وقال لهم كده. فالنار في لاويين 6 عدد 12 و13، والنار على المذبح تتقد عليه لا تطفئ، تتقد عليه ولا تطفى. يعني النار اللي رب بعتها من السماء دي تحافظوا عليها متقدة على المذبح ولا تطفى. طب ايه؟ ويشعل عليها الكاهن حطبا كل صباح، ويرتب عليها المحرقة، ويوقد عليها شحم ذبائح السلامة، نار دائمة تتقد على المذبح لا تطفى. فالرب قايل ان المذبح اهو عليه النار اللي انا بعتها من السماء دي لا تطفأ، والكاهن دوره أنه يكيب النار دي متقدة على طول. طبعاً أبيه ونداب برضو ما رجعوش للوصية الأساسية، أو ما خدوش بالهم، أو استهانوا بفكرة أنهم ياخدوا أي نار غريبة ويبخروا بيها يقدموا بخور للرب. فخرجت نار من عند الرب وأكلت المحرقة والشحم على المذبح. دي كانت في أول ذبيحة تقدمت. تمام، اللي عايزه اقوله ايه؟ الله اشعل النار الاولانيه على الذبيحه، وبعد كده قال للكهنه، قال يعني للكهنه انه انتوا تحافظوا على النار دي متقده، واي بخور هيتقدم في اي مجمره هيتاخد من على المذبح. الكلام ده بصراحه قريت تفسير عجبني قوي. الكلام ده بيفكرنا بحاجه في العهد الجديد، علشان انا عارفه ان احنا كلنا بنقول ده في العهد القديم، ايه علاقته بينا؟ في العهد الجديد في حته جميله قوي، يعني في العهد الجديد في يوم الخمسين الرب ارسل نار من السماء استقرت في شكل السنه من النار على الرسل والتلاميذ والناس اللي كانوا واقفين، وقال لهم كده انطلقوا للخدمه بالنار دي، مش بنار تانية، من عمل الروح القدس ده. وكأنه بيعايز برضو اننا نكيب النار متقدة، وقال لنا ايه؟ لا تطفئوا الروح، لا

تطفئوا الروح. حقيقي أنا وأنا قاعدة بقرأ وبشوف الكلام ده، أنا حقيقي حسيت بحضور الرب جاي كده عليا. أنا كنت حاسة برهبة، هو يا رب إيه ده؟ ده العهد القديم والعهد الجديد مش بعاد عن بعض. يعني فعلا لما الرب قال أنا جئت لا لأنقض بل لأكمل، الرب أمين، الرب عظيم. تخيلوا بقى لما الرب بنفسه يقول لما تيجي تخدم ولما تيجي تطلع وتنطلق لعمل أي حاجة، لا بحماسة بشرية ولا بأفكار جهنمية ولا بتكنولوجيا ولا أي حاجة، أنت تنطلق من قدام الروح القدس لعمل الرب. وعايزة أضيف كمان أنه في أشغالنا وفي علاقاتنا وفي كلامنا وفي كل حاجة، إحنا مهمة قوي أننا نكون بننطلق من عمل الروح القدس اللي ساكن فينا. تعالوا قارنوا معايا بجو الاستهانة بتاع الأولاني والاستهانة في كلامنا وفي تصرفاتنا وفي كل حاجة قدام المعاني الروحية دي. طب لو إحنا، أنا عجبني قوي دكتور ماهر صمويل مرة قال إنه لو الكنيسة شلت منها الروح القدس، على فكرة هي هتفضل تخدم برضو، هيبقى في خدمة وهيبقى في اجتماعات برضو وكده، بس عارفين النتائج ايه؟ يمكن مش نتائج زي العهد القديم قضاء فوري وموت، لكن هتبص تلاقي انه مفيش فرح، مفيش سلام، مفيش ثمر، في اضطراب، حاسس ان في حاجة غلط. صح ولا انا بتكلم في حتة تانية؟ الأسوأ من كده، أو مش الأسوأ يعني الأهم من كده، في متى 7:22-23، متى 7:22-23 أمر رهيب جدا. يجي الرب يقول كده، كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرخ لهم إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. عملوا حاجات كتيرة. كان عندنا فريق، كان عندنا في مدارس أحد، كان عندنا شباب، كان عندنا خدمة. هرينا الدنيا خدمة، هريناها خدمة الدنيا، لكن لو ما كانتش طالعة من قدام من عمل الروح القدس فينا، واحنا قادرين نحس برهبه سكن الروح القدس جوانا واننا ندخل للرب بمخافه وبرعده. انا فاكره في كتاب احنا قلنا عليه نقراه كان اسمه مخافه الله، كان بيتكلم على انه ازاي وانت داخل لمحضر ربنا تبقى حاسس بمخافه ورعده وانت واقف قدام الرب. مش كجولنا العلاقه، كجولناها كده، صح؟ أصل الرب ده صاحبي، أوكي، أصل الرب أنا عارفة أنه صاحبنا وحبيبنا وألزق من الأخ والصديق يعني كل حاجة، لكن خلوا بالكم، وأنا كمان الكلام ليا، كلنا محتاجين نخلي بالنا من حتة الاستهانة والتهاون بالمقدسات والأمور ديت وبعمل الله. آخر مثال، الاستهانة في طاعة الله وسماع صوته، وهقوله بسرعة. في صموئيل الأول 15:3 الرب قال لشاول الملك، قال له كده، قال له اذهب واضرب عماليق وحرمه كل ما له، ولا تعفو عنهم، بل اقتل رجلا وامرأة، طفلا ورضيعا، بقرا وغنما، جملا وحمارا. في عدد 7 يقول لك كده، شاول أبقى على أجاج اللي هو ملك عماليق، أبقى عليه ما موتهوش، وعفى عن خيار الغنم. بهدف إيه؟ هيقدموا ذبيحة للرب. يعني الرب قال تموت كل ده، بس جه شاول أبقى على الغنم ده وعلى ملك عماليق، وأبقى على الغنم بهدف إنه هيتقدم ذبيحة للرب. حلو قوي. إحنا على فكرة إحنا بنعمل كده، بس في صورة تانية، في صور تانية. في جيف كلام الرب

في عدد 10. ندمت على اني قد جعلت شاول ملكا. وبعدها صمويل قال لشاول كده، قال له كده: هل مسرت الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب؟ يعني انت فرحان بالتقدمه اللي انت جاي تقدمها، وانت كسر الوصيه، وانت استهنت بصوتي وبكلامي اللي انا قلته لك؟ هو ذا الاستماع افضل من الذبيحه، والاصغاء افضل من شحم الكباش، لان التمرد كخطيه العرافه، والعناد كالوثن والطرفيم، لانك رفضت كلام الرب رفضك من الملك. وعايزه اقول لكم انه الباب اللي فتحه شاول، وانه ابقى على ملك اجاج العماليكي، وابقى على الخيار الغنم والبقر، يجي في اصحاح 31 اخر اصحاح يقول لك ان شاول اتقتل على ايد واحد عماليكي. وكانه ايه هو في، يعني الناس بتقول انه شاول هو اللي موت نفسه، ولكن في واحد راح لداود قال له انا اللي موتته، ده عماليكي، رجل غريب. اللي عايز اقوله في الحته دي ايه؟ الباب اللي هتفتحه على خطيه معينه او على حته كده هتقول ما اصل يعني احنا هنقفلها خالص كده، سعل قلبك وسعل ربك، ما احنا يعني اصل احنا مش عارف ايه، احنا ايه الحته اللي انت هتفتحها وتخلي العالم يدخل فيها منها والشيطان هيدخل منها، هتكون هي نفس سبب الحته اللي هتوقعك. من الاخر امثله تانية كتير عبر الكتاب، من الكتاب المقدس، الشاب الغني اللي الرب قال له روح بع كل املاكك، قال له سيب تعلقك بالمال، انت حافظ الوصيه كلها بس سيب تعلقك بالمال. طبعا مشي وزعلان لان كان عنده فلوس كتير. كنيسه لوديكية في رؤيه 3 ومن عدد 15، تعالي نقراها سوا، علشان انا كل ده عشان اقول لكم ان في حاجات ممكن نكون بنعملها حلوه بتخدرنا عن حاجات تانية ما بنعملهاش، والعرج بين الفرقتين، واننا نبقى من هنا لهنا ومن هنا لهنا. رب بيقول كده: انا عارف اعمالك انك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت بارد او حار، هكذا لانك فاتر ولست باردا ولا حارا انا مزمع ان اتقيأك من فمي، لانك تقول اني انا غني وقد استغنيت ولا حاجه لي الا الى شيء، ولست تعلم انك انت الشقي والبائس وفقير واعمى وعريان. العرج بين الفرقتين، لست بارد ولا حار. مرسى خدمت كتير قوي، لكن الرب يقول كده: مريم اختارت النصيب الاصلح، لان هي اللي فضلت انها تقعد عند قدمين الرب. من الامثله الثانيه اللي في العهد الجديد، وده اخر حاجه هقولها، الابن الاكبر في مثال الابن الضال، كان موجود في البيت وبيخدم وبيعمل وبيسوي وملتزم جدا جدا جدا الراجل يعني، وما قصرش في حاجه، لكن ولا كان يعرف ابوه ولا ايه اللي بيفرح ابوه ولا ابوه بيفكر ازاي، ولا كان قلبه على اخوه ولا فرح لاخوه. كل كان هدفه ايه؟ انا بعمل كل حاجه وانت ما كرمتنيش زي اللي كان ضل ورجع. في اوقات حاجات بنعملها اوكي كويسه، لكن في حاجات تانية الرب عايز يقدس قلوبنا فيها، وعايز يقدسنا، عايزنا نتحرك بالتدقيق. اخواتي احنا في أزمنة حساسة جدا، الرب قريب جدا، والآية اللي شاركتكم بيها في الأول الرب بيقول تقدسوا لأني في وسطكم هعمل عجائب. أنا عايز أعمل عجائب، لكن الرب عايز أواني مقدسة يصنع من خلالها العجائب. خلينا نغمض عينينا، أنا خلصت اللي عندي، أنا بس نفسي إنه كل واحد يبقى أمين جدا مع نفسه. إيه نوع الاستهانة اللي في حياتك؟ إيه نوع الاستهانة؟ هل هي استهانة بحضور الله وقدسته، بالروح القدس اللي انسكب فيك؟ ولا أنت عندك نوع من أنواع استهانة
لكلمته.

سمع صوته ما بترجعش. الكتاب بيقول ايه؟ عايز اقول لكم متى 5 و6 و7 من يعني من الاصحاحات المرعبه في الكتاب المقدس، ودي الوصايا اللي الرب بنفسه بيوصي بيها اولاده. متى 5 و6 و7 فيها حاجات احنا مش عايشينها، الحاجات اللي الرب بنفسه قالها. النهارده الرب بيدعونا دعوه للقداسه، دعوه لحياه التدقيق، دعوه لان هو نفسه يتمجد. الرب قال كده: في القريبين مني اتقدس وامام الجميع اتمجد. يا رب تعالى ارسل كده بالروح القدس استناره الوقت دوت، اللي بيها ندرك ايه الحته يا رب اللي احنا واقعين فيها، واحنا عمالين نقول اكيد انت مقدر وعارف وشايف. سامحنا يا رب على كل استهانه يا رب، سامحنا على كل اوضاع مزريه يا رب، اوضاع لا ترضيك، بس لانك اب محب طويل الروح وكثير الرحمه احنا استبحنا لنفسنا ودسنا وسقنا في الموضوع. رب النهاردة جايين نقف وقفة مع أنفسنا يا رب علشان نكون بنتقدس أمامك. عايزين يا رب نعمل اللي على قلبك، عايزين نكون يا رب أواني يا رب ترضي قلبك، عايزين نشوف عجائب ومعجزات وآيات في الأيام ديت يا رب. هللويا.

خلينا نقول له الكلمات دي: اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريقا باطلا اهدني طريقا أبديا.

اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر آمين.

دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض.

0: كارما مفتوحة في بيتي بشكل دوري 24 ساعة في اليوم. الوقت اللي فيه الأولاد والبيت احنا بنتفرج عليه كأسرة وكشباب كجيل طالع. أقول كلمة بصدق للكارما، يعني في ظل موجة كده من حاجات بتعرض وسطلايت بيعرض حاجات كتيرة ممكن تكون ما تكونش مفهومة شوية، مبهمة شوية، لكن بحس ان الكارما قادرة تركز في كل اتجاهاتها بقوة، قادرة تعمل حاجة للأسرة قوية، قادرة تعمل حاجة للشباب قوية، قادرة تتابع الأحداث الرئيسية المهمة اللي بتخدم ملكوت الله بقوة. أنا شخصياً بحب أسمعها، بحب أسمع برامج كتير فيها، بحب أشوف تسبيح، يعني تسبيح حاجة أساسية موجودة في بيتنا من الكارما، فرق معنا في كل حاجة. حقيقي بنشوف النور واصل بمحبة قوية جداً لكل البيوت من خلالها.
1: أنا بشكر كل القائمين على قناة الكارما، كل المعضدين، كل الناس اللي بتتعب، ربنا يبارك الكل ويعوض الكل خير، ربنا يبارككم.
2: طبعاً أحب أقول شكراً لقناة الكارما على كل برنامج وعلى كل اجتماع وعلى كل وقت فيه بتقدموا خدمة بتساعدوا فيها المؤمنين وبتساعدوا فيها المجتمع إنه يعرف مين هو يسوع المسيح. كمان حابب أقول شكراً لكل فريق العمل في قناة الكارما، المسؤولين والمصورين وغيرهم، لأن حقيقي لمست فيهم تواضع غير عادي، والرب يبارككم ويستخدمكم وللأمام دايماً في اسم يسوع المسيح.
3: بتفرج على الاجتماعات وساعات كده رسائل بتجيلي من الاجتماعات بكون محتاجاها، فده بيفرق معايا.
4: بشكر طبعا قناة الكارما لانها بتبث اجتماعات كتير بتلمس الناس وبتلمسني انا شخصيا، كنيسة الأزبكية وكنائس تانية كتير بتكون بتبثها، فانا يعني بحب الاجتماعات دي جدا وبتفرج عليها الأمانة كل الوقت اللي بتيجي فيه.
2: في برامج كتير حقيقي

0: رائعة. يعني بشوف إن برنامج أولاد إبراهيم من البرامج اللي بتقدم أمور عقائدية إيمانية بطريقة جميلة، بطريقة فيها حوار هداف وبناء، وبيقدموا كمان أفكار سلسة وسهلة. أي حد يقدر وهو بيتفرج على برنامج أولاد إبراهيم يكون بيستفيد منه. كمان بحب برامج البث المباشر الكنائس، بحب قوي اجتماع الكنيسة الرسولية، وكالة البلح، الكنيسة الرسولية الشرابية بما أني أسيس رسولي طبعا، لكن كمان بحب قوي اجتماعات بث مباشر الكنيسة الإنجيلية قصر الدبارة وكنيسة الإنجيلية الأزبكية. حقيقي برامج جميلة. بحب كمان برنامج الدكتور مجد إسحاق، بيقدم أفكار جميلة بتساعد في عملية التربية والعلاقات الأسرية، وربنا يبارك حقيقي كل برنامج في قناة الكارما. يعني
1: كل حاجة موجودة، ما أنا مش هقدر أضيف حاجة جديدة، لكن قادر أشوف إزاي هي مش عايز أقول كاملة متكاملة في بعضيها، الباكج بتاعها قادر يكفي كل الاحتياجات نفسية وروحية وزمنية في كل الأمور. مفيش حاجة ناقصة، أنا حاسس إن مفيش حاجة ناقصة، عشان بس ما زودش كلام كتير، لكن صلاتي ليها أن رب يدي امتداد أكتر أكتر أكتر لملكوته من خلالها فقط لغير، أنها توصل لكل الناس في اسم يسوع المسيح.
2: اللي حابه يكون موجود أكتر للشباب، يعني كرازة توعية للشباب.
0: يمكن مش عارف أنا متابع جيد ولا لأ، بس أعتقد في تقصير شوية في برامج الأطفال. محتاجين أن أطفال إن كان من خلال كرتون زي الكرتون المسيحي زي كتاب العظيم أو غيره، يفضل أن نشوف حاجات زي كده للأطفال، برامج للأطفال تكون بتحكي لهم قصص وخلافه. وأعتقد يمكن دي أنا شايف أن في تقصير شوية فيها مقارنة.
3: الحاجات اللي أتمنى أنها تكون موجودة في قناة الكارما برامج تكون خاصة بالشباب ويكونوا بيقوموا بها الشباب نفسهم، أعتقد أن دي ممكن توصل لقلبنا بسرعة. كمان عندنا دلوقتي واحنا بنستخدم السوشيال ميديا الريلز بيبقى 5 دقايق 10 دقايق، اعتقد لو في فيديو بالطريقه دي تكون رساله مهدفه وتكون واضحه في 5 دقايق 10 دقايق بالكتير، اعتقد ان ده هيدينا استمتاع اكتر ان احنا نكون بنتابع اكتر.

0: نشكر رب جدا من أجل قناة الكارما اللي فعلا تحقق القول فيها قد أذيعت كلمة الله في كل مكان. أنا بشكر رب بجد من أجل هذه القناة اللي مليانة فعلا بكل شخص مليء بالروح القدس وممتلئ بكلمة الله علشان يقدر يقدم رسالة الإنجيل، رسالة الإنجيل العظيمة اللي تقدر تخلص أي نفس، اللي قال عنها الرسول بولس: لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأن قوة الله الخلاص لكل من يؤمن، لليهودي أولا ثم اليوناني. الرب بيعمل عمل غير عادي من خلال القناة، وأنا بشكر رب بجد من أجل الناس اللي بتطلع على هذه الكاميرا إن عايزة تحقق فعلا هذه الرسالة العظيمة: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. عشان كده أنا بنصح كل مشاهد بجد إن يتابع كل الحلقات اللي موجودة على الكارما، لأن منها الشبابي ومنها التعليمي ومنها الكرازي ومنها التشجيعي ومنها كمان الحلقات اللي بتقدم الموضوعات اللي موجودة حالا في عالمنا علشان نقدر نخطيها ازاي ونقدر نعديها ازاي بكل سلام من خلال رسالة الإنجيل. تابعونا، وانا واثق ان الرب يسوع المسيح بيكلمكم من خلال قناة الكارما، صوت الله الواضح لكل العالم.
1: احنا طبعا بنشكر قناة الكارما كشباب، يعني ساهمت ان احنا نتشكل روحيا وان كتير مننا يعرفوا ربنا اكتر وكتير ينمو في معرفتهم لربنا، وان غرضها واضح هو الكرازة، حتى بتهتم بصحتنا الجسدية عن طريق البرامج الطبية، بتهتم بالشباب اللي بيهاجروا، وبتهتم بالاولى بخلاص النفوس.
2: بنشكر قناة الكارما على بجد الرب بيستخدمها لكل الشعب، الناس كتيرة مش يمكن مش بتحضر كنايس أو مش بتعرف تروح كنايس، لكن الرب بيستخدمها في بيوت كتيرة وفي أماكن كتيرة. الرب يبارككم وكملوا، واثقين الرب هيكون يخليكوا سبب بركة لناس كتيرة ونفوس كتيرة.
3: بنشكر قناة الكارما جدا بجد، من القنوات اللي بتفيدني أنا كشاب، واستفدت جدا استفادة روحية منها.
4: شكرا لقناة الكارما أنها موجودة معنا بتغطي الحدث المهم دوت. شكرا بجد.
5: كارما من القنوات اللي فعلا كلنا بنصلي من أجلها بالبركة والإثمار في كل وقت وفي كل حتة هي بتتزرع فيها. الكارما من القنوات اللي مدت أقدامها لمناطق كتيرة حوالين العالم وكل العالم. بنصلي إن الكارما تكون سبب بركة بالأخص في برامج التسبيح والعبادة. بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني، واللي بارك اسمه القدوس. في كل مرة احنا بنيجي وبنقعد قدام الشاشة نتفرج على وقت تسبيح وعبادة في الكارما بالأخص، احنا بنحس ان احنا ندخل دياره بالتسبيح، أبوابه بالحمد. من البرامج الفعلا الفعالة جدا هي برامج التسبيح والترانيم، وانا واحد من الناس اللي بحس ان

0: هي قناة لاستخدام لكل جيل من المرنمين ومن المسبحين على منصة للعالم كله، مش على مصر بس، ولكن بتوصل لأماكن ومناطق يمكن ما فيهاش كنايس، يمكن ما فيهاش وقت مجموعة مؤمنين أو تلمذة، لكن ربنا بيستخدم القناة دي حقيقي أن توصل لأماكن فيها رسالة وفيها امتداد عمل الله.
1: شكرا لكل حاجة بتقدموها وبتتكلموا عنها، سواء كانت ترانيم أو برامج أو كده، بجد بتفرق في حياتنا جدا.
2: بشكر جدا كل القائمين على قناة الكارما، جد دوركم مؤثر. أنا فخور جدا أن في عندنا قناة توصل للعالم كله.
3: شكرا لقناة الكارما على كل مجهوداتها، وشكرا لكل حد بيشتغل فيها.
4: بحب أشكر قناة الكارما عشانها موجودة معنا بهذا المؤتمر، وبحب أشكرها على كل البرامج الحلوة اللي بتعرضها على القناة.
5: نشكر قناة الكارما والكارز أنهم عملوا مؤتمر زي كده وحلو خالص، ويا رب على طول كل سنة يعملوه.
6: بحب اتفرج على كارما تسبيح، الترانيم بتاعت كارما تسبيح. بحب اتفرج على برنامج صفحة جديدة، برنامج ساعة ونص مشهورة، وبشغل الكارما على طول يعني في البيت.
7: بحب اتفرج على ليك تسبحنا، وبرنامج بكل وضوح، وبرنامج شفتاية تسبحاني.
8: بحب قوي اتفرج على الكارما ترانيم، يعني بحب اشغلها دايما وكده.
9: بحب اتفرج قوي على ليك تسبحنا، وبحب قوي قوي الخدمات اللايف، الاجتماعات المحلية في كل الطوائف، وتبقى بركة كبيرة جدا.
10: بحب اتفرج على صفحة جديدة، بحب اتفرج على زكريا ستورو، وانه كلامه بيفرق معايا جدا، وانه كلامه بيبقى مؤثر وبيبقى واضح جدا.
4: انا كتير بحب احضر ليك تسبيحنا على قناة الكارما، عشان كتير بحب اسمع ترانيم كل يوم الصبح، وبحس انه لازم نضيف قناة او برامج خاصة للاطفال.
6: ممكن برامج الدفاعات اكتر، بخصوص الاسئله المصارعه على السوشيال ميديا، مفيش حاجه حتى الان في الميديا المسيحيه بترد عليها.
10: ممكن تكون في حاجات مثلا تبقى للاطفال الصغيرين، انه برامج مثلا حاجات نتكلم معاهم فيها، وان هم ازاي يكونوا مثلا خدام من وهم صغيرين وكده. يعني
9: يمكن في قناه الكارما محتاجه يبقى في شويه برامج شباب اكتر، خاصة بسن الشباب الناشئ، سواء ثانوي أو إعدادي وجامعة، دي حاجة مفتقدينها جدا.
3: أتمنى يعملوا قناة كاملة للأطفال ويزعوا منها رسالة المسيح للأطفال الصغير.
0: لكل فريق ولكل أعضاء ولكل اللي شغالين ورا الشاشات ولكل اللي شغالين ورا الستارة، إحنا بنصلي من أجل امتداد عمل الرب في كل وقت وفي كل جيل، في كل حدث بتقوم الكارما بالتصوير فيه، وبتقوم الكارما بالتغطية بتاعته. ده اللي بيقول عنه الكتاب، ان بنطلع بره البيت بتاعنا، وبنطلع بره الدايرة اللي احنا مربوطين فيها علشان نوصل كلمة الحق. بنصلي من اجلك، بندعمك، بشجعكم، لكل حد بيسمعني وبيشاهدني، ان يخلص كده صلاة خاصة من اجل الوقت اللي جاي، من اجل قناة الكارما. يا ربنا يشغلك حتى لو كان دعم بسيط جدا، علشان الخدمة تكمل وعشان الخدمة تستمر، في اسم يسوع المسيح.

0: وكنت بشتغل في المعمار، بس كان عندي غضروف وعملت عملية ولجأت لكرة الكارما يشكروا ألف ألف شكر وكل عام وأنتم بخير. وكنت قلت لهم عايز أعمل مشروع، قالوا حاضر نعمل لك مشروع عشان أصرف على أولادي. جي عملت المشروع الحمد لله وبقوا معايا وكل عام وأنتم بخير، وبقدم لهم ألف ألف شكر العمر كله.
1: مساء الخير، أنا اسمي هاني من مصر، وحبيت أشكر كانت الكرمة اللي هم وقفوا معايا في حاجات كتيرة جدا. أولا كانت بنتي كانت تعبانة وكانت عايزة تعمل عملية اللوز، وما كانش معايا فلوس خالص إن أعملها، وكانت حالتها وحشة جدا. وقفوا معايا وساعدوا بنتي وعملوا لي عملية اللوز، وأنا ظروفي صعبة جدا، ووالدي ووالدتي متوفيين، وأنا مريض سكر. كنت نفسي إن أنا أعمل مشروع بسيط ليا يقدر يدخلي دخل لأطفالي واللي هي اللي احنا نقدر نعيش. بصراحه هم تواصلوا معايا وجم وشوفنا الظروف، فراحوا جابوا لي موتوسيكل وبقيت شغال عليه، والحمد لله ربنا كرمني، وشكرا على كل واحد واقف جنبي منهم، وكتر الف خيرهم وربنا يعوضهم اضعاف اضعاف.
2: انا اسمي ياسر سمير نظير، كان عندي بدل تحت الركبه سكر، وتواصلت مع قناة الكرمة. هم أنا كنت عايز جهاز، يعني هم مدوني بالفلوس إن أنا جبت جهاز، وأشكر قناة الكرمة فعلا ربنا يخليهم، وأنا تواصلت معاهم وهم ما كتبوش خبر، يعني على طول اتبرعوني بالفلوس وجبت الجهاز، والحمد لله بشكر ربنا وأشكرهم جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا.
3: أنا اسمي بسمة، مامتي كانت محتاجة مساعدة علشان بابايا توفى، احنا خمس بنات وكان اختي لسه بتتجوز، ونشكر ربنا ان قناة الكرمة قدرت تساعدنا بمبلغ وعطتنا، فشكرا خالص ليهم، وربنا يعوض تعبكم خير، وشكرا لمحبتكم، وربنا يديكم نعمة دايما تقدروا تساعدوا الناس كتير محتاجة حاجات زي كده.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وسلام ربي ليكم في حلقة جديدة من برنامج الكارما المباشر. ونحن نحتفل في هذه الأيام المقدسة بتذكار موت السيد المسيح وقيامته المجيدة، بنتذكر كيف كانت حياة المسيح ممتلئة بالكثير من الأحداث التي سبقت الصليب وما بعده، لأنها كانت ولا تزال تمثل لغزا غامضا يحتار البعض في فهم. فنجد البعض يؤمن بأن السيد المسيح لم يمت، بل ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما صلبوه يقينا بل رفعه الله إليه. يضع الكثير من الناس الافتراضات عن من وقع عليه شبه المسيح فصلب، يا ترى ما هو التفسير الصحيح للشبه له؟ وكما هاجم كثيرين حقيقة موت السيد المسيح، هاجموا أيضا قيامته المجيدة، فشككوا في موته وقالوا إنه مجرد إغماء، وقيامته هي الإفاقة من الإغماء. وأيضا قالوا أنه من الممكن أن يكون تلاميذه سرقوا جسده، أو أخطأوا في معرفة القبر الصحيح، أو حدثت لهم نوع من الهلوسة. سنشرح هذه الافتراءات لكي يصبح موت وقيامة السيد المسيح عملية مؤكدة لكل واحد. كل هذا سنناقشه في موضوع بعنوان القيامة، نظريات فاسدة وبراهين دامغة. دايما بنرحب بكتابة الأسئلة والتعليقات على البث المباشر الآن على الفيسبوك، الصفحة الرسمية لقناة الكارما. والآن تعالوا بنا نرحب بضيف الحلقة المبارك رجل الله القس رضا عدلي. أهلا وسهلا بحضرتك، متشرفة جدا جدا ومباركة بوجودك معايا في هذه الحلقة المهمة.
1: دكتورة ليديا، سعيد أن أكون موجود معك وسعيد بالمقدمة اللي حضرتك قلتيها، كأنك غطيتي ووفيتي الحلقة كلها. ده أنا بقول كده كفاية.
0: لا، أنا بس مجرد بفتح نفس المشاهد أنه هو يكون يعرف أكتر وأكتر عن موضوع مهم جدا في المسيحية، بل هي بقول أنه هي عمود المسيحية، هو موت وقيامة السيد المسيح من بين الأموات. أنا بشكرك جدا جدا لأجل هذا الكلمات الرائعة. لكن خلينا في البداية، من المهم ان احنا نكون بنتاكد من حقيقه موت السيد المسيح عشان نقدر نقول ان هو بالتاكيد قام. فيا ترى ايه براهين موت السيد المسيح؟
1: الحقيقه انه المسيح جاء لكي يموت.
0: صحيح،
1: جاء لكي يبذل نفسه فديه عن كثيرين، يعني ده الهدف، هو جاي عشان يكون فديه. بعض الملاحظات حوالين السؤال بتاع حضرتك.
0: اتفضل.
1: بعد تطهير الهيكل زي ما بيكلمنا الكتاب في يوحنا 2

0: من الآية 18 اليهود قالوا أية ترينا فنؤمن بك. أجاب يسوع انقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه في ثلاثة أيام. وكان بيتكلم عن هيكل جسدي كان بيتكلم عن الموت والقيامة. حتى بعد إعلان بطرس الشهير جدا في متى 16 أنت هو المسيح ابن الله الحي، يقول لنا الكتاب من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم.
1: صحيح.
0: بعد حادثة التجلي بيقول وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع قائلا لا تعلموا أحدا بما رأيتم حتى يقوم ابن الإنسان من الأموات. بعد معجزة شفاء غلام به شيطان في متى 17 نفس الحكاية قبيل دخول المسيح الانتصاري إلى أورشليم. وأنا نفسي أن كل مشاهدة ومشاهد يخلي باله من عدد النبوات اللي تنبأ بها الرب يسوع في جملتين ثلاثة عن الصلب والقيامة. يقول وفيما كان يسوع صاعدا متى 20 الآية 17 وفيما كان يسوع صاعدا إلى أورشليم أخذ 12 تلميذا على انفراد في الطريق وقال لهم خلوا بالكم واحد هنحن صاعدون إلى أورشليم، يعني هو اللي صاعد بنفسه إلى أورشليم وبصحبة التلاميذ.
1: بالضبط.
0: نمرة 2 وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة. نمرة 3 فيحكمون عليه بالموت. نمرة 4 ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به ويجلدوه. نمرة 5 ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم. خدتوا بالكم من كمية وسلسلة الـ الـ الـ الـ الأمور اللي بيؤكد فيها شخص الرب يسوع أنه سوف يذهب بنفسه وأنه سوف يحاكم وسوف يحكم عليه بالموت وسوف يصلب وسوف يقوم بعد ثلاثة أيام. فالموت بالنسبة لشخص الرب يسوع على الصليب لم يكن حادثة عرضية ولا كانت استنتاجات فرضية، لكنها كانت أمور يقينية حقيقية ثابتة هو جاء لكي يحققها بالفعل.
1: إذن ما اتخذش غدر وما كانتش جريمة قتل أو كان مجرد أن هم كانوا الكهنة وأيضا اليهود رؤساء الكهنة واليهود كانوا خدوه علشان خاطر كانوا غيرانين منه، ده بالتأكيد، لكن أيضا هو كان جاي عشان يصلب ويموت من أجلنا، ما كانش جاي عشان يوعظ عظات مع أنها عظات رائعة، ما كانش جاي عشان يعمل معجزات مع أنها معجزات رائعة، لكن جاي الهدف الأساسي هو الصلب، وهو بنفسه تنبأ عن اللي هيحصل له. إذن هو لو كان بيخاف أو كان مش مخطط للموضوع دوت كان بالتأكيد هرب.
0: لدي أنا عايز أضيف للحاجات اللي فاتت اللي قالها المسيح، عايز أضيف بضعة شواهد أخرى مهمة جدا تؤكد لنا موت المسيح
1: بكل سرور.
0: لأنه زي ما أنت عارفة وزي ما أنت قلتي في المقدمة أنه في بعض الناس بتدعي أن المسيح أغمي عليه. فونتوريني صاحب نظرية الإغماء
1: صحيح
0: اللي قال أن المسيح ما ماتش على الصليب لكن المسيح أغمي عليه، وبالتالي لما دخل القبر استريح شوية وجاله شوية هواء ساقعين في القبر فقام.
1: صحيح.
0: أنا حابب أن أنا أحط بعد إذن حضرتك فهم. أحط رد على نظرية الإغماء كواحدة من النظريات الفاسدة اللي ثبت فسادها على مدى القرون، لأن هي بقى حوالي 200 سنة 250 سنة.
1: صحيح. اتفضل. يعني هو فعلا في نظريات فعلا ساقها البعض وقال انه المسيح ما ماتش فعلا لكن حصل له امور مختلفه، هنتعرض للنظريات ديت. اول نظريه هي فعلا نظريه الاغماء. اتفضل.
0: اولا المسيح مات بشهاده الجنود الرومان. يقول لنا الكتاب فاتى العسكر وكسروا ساقي اللص الاولاني واللص الثاني. وبعدين في يوحنا 19 الآية 33 نقرأ الكلمات الآتية. خلي بالك. يقول وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات. صحيح. الجنود الرومان اللي بيتمموا عملية الصلب عندهم خبرة غير عادية في مين اللي مات ومين اللي ما ماتش.
1: بالتأكيد.
0: خصوصا أن اللي مطلوب قوي في القضية دي هو شخص الرب يسوع. حاجة تانية، المسيح مات بشهادة الجماهير. ده كان في واقف مئات من الناس واقفة عند الصليب. الصليب المسيح مات بشهادة مريم أمه ويوحنا الحبيب ومريم المجدرية وزوجة كلوبة، زي ما بيقول لنا الكتاب في يوحنا 19:25 يوحنا 19:25 وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية. نشوف حاجة تانية، المسيح مات بشهادة اليهود اللي طلبوا إنزال

0: جسد يسوع. يعني اليهود نفسهم لما تأكدوا أن المسيح مات طلبوا بإنزال جسد يسوع.
1: صحيح.
0: ويقول لنا الكتاب: ثم إذ كان الاستعداد فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت، يوحنا 19 الآية 31، لأن يوم ذلك السبت كان عظيما. خلي بالك من العبارة الجاية، يقول: سأل اليهود بيلاطس أن تكسر سيقانهم ويرفعوا، فأتى العسكر وكسروا ساقي الأول والثاني، لكن لما جاءوا إلى يسوع يقول لم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات. ناخد حاجة ثانية.
1: طبعا
0: المسيح مات بشهادة يوسف الرامي، اللي هو ونيقوديموس اتنين اشتركوا مع بعض في إنزال جسد يسوع وفي تكفين جسد يسوع. ويوسف الرامي وضعوا في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة، زي ما هنشوف في بعد شوية. يعني هما اتنين اشتركوا في تكفين جسد يسوع، وزي ما بيقول لنا الكتاب في يوحنا 19:39: وجاء أيضا نيقوديموس عشان يشترك مع يوسف اللي من راما، الذي أتى أولا إلى يسوع ليلا وهو حامل مزيج مر وعود نحو 100 منن، فأخذا يوسف الرامي ونيقوديموس جسد يسوع ولفاه بأكفان مع الأطياب كما لليهود عادة أن يكفلوا. أزيدكم من الشعر بيتا.
1: تفضل.
0: شهادة قائد المئة عند الصليب، لما قائد المئة شاف أن الرب يسوع صرخ بصوت عظيم وقال: يا أبتاه في يديك أستودع روحي، وأسلم الروح. يقول الكتاب: وأما قائد المئة، متى 27 الآية 54، التفت من فضلك معايا، يقول متى 27:54، يقول: وأما قائد المئة والذين معه يحرسون يسوع، فلما رأوا الزلزلة ومكان خافوا وقالوا: حقا كان هذا ابن الله. مرقس 15:39، أنا بكلم على قائد المئة المسؤول عن تنفيذ عملية الصلب.
1: صحيح.
0: يقول لنا الكتاب في مرقس 15:39: ولما رأى قائد المئة الواقف مقابله أنه صرخ هكذا وأسلم الروح، قال: حقا كان هذا الإنسان ابن الله. قائد المئة ده لما راح نيقوديموس ويوسف اللي من راما، راح عشان بيطلبوا جسد يسوع من بيلاطس. يقول لنا الكتاب انه بيلاطس تعجب ان يسوع مات سريعا.
1: هكذا سريع.
0: طب عشان يتاكد ازاي؟ يتاكد بانه يطلب قائد المئة.
1: صحيح.
0: المطلوب منه تنفيذ عمليه الصلب. يقول لنا الكتاب: فتعجب بيلاطس، مرقس 15 الايه 44، يقول: فتعجب بيلاطس انه مات
1: هكذا سريعا.
0: كذا سريعا. فدعا قائد المئة وساله: هل له زمان قد مات؟ ولما عرف من قائد المئة وهب جسد وهب الجسد ليسوع. المسيح مات بشهادة الجندي الروماني اللي طعن جنب يسوع. يقول لنا الكتاب: للوقت خرج دم وماء. لو ان المسيح ما ماتش كان يخرج دم فقط، لكن زي ما بيعلمنا الطب وعلماء الطب بيقولوا ان الشخص اللي بيموت بيخرج دم وماء، بينما الحي يخرج دم فقط. المسيح مات بشهادة بطرس امام الناس اللي صلبوا المسيح. يعني بطرس في يوم الخمسين وقف أمام آلاف من اليهود وقال لهم هذه الكلمات الواضحة جدا والجلية، يقول لهم: هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثمة قتلتموه صلبتموه وقتلتموه. على الترتيب: صلبتموه وقتلتموه. عشان كده بطرس وقف قدام اليهود اللي قاموا الوفق بالصلب واللي قالوا دمه علينا وعلى أولادنا عشان يقول كل هذا
1: كان
0: الكلام.
1: كان ممكن قوي يقولوا له: لا، ما مش احنا اللي عملنا كده،
0: ده ابني بتلبسنا في تهمة،
1: بالظبط
0: ده احنا لا احنا قتلناه ولا بتاع، ده الراجل حي والحمد لله يرزق.
1: صحيح.
0: لكن الحقيقة انه الشهادات دي كلها بتؤكد ان المسيح مات. انا مش عايز ألجأ الى شهادات غير المسيحيين المؤرخين علشان خاطر أؤكدها، لكن الحقيقة احنا بنلاقي تاسيتوس الروماني سنة 55، بنلاقي يوسيفوس اليهودي.
1: صحيح.
0: سنة 37، وهلما جرى شهادات من غير المسيحيين اللي بتؤكد أن المسيح مات،
1: وبتؤكد أنه فكرة نظرية الإغماء دي مرفوضة تماما.
0: ده نظرية عبيطة جدا لسبب بسيط، لأنه تفتكري أن واحد أغمى عليه ومفاجأة يروح قايم وفكك الأكفان وضرب الحجر وزق مش عارف ايه، والجنود ما خدوش بالهم منه من بره، وبعدين مشي لحد لما راح لاورشليم وظهر بصوره عجيبه جدا، جعلت التلاميذ يؤمنون ان هو الرب. يعني كلام، يعني اللي بيتكلم مش عارف ايه، يبقى اللي بيسمع لازم يبقى عاقل عشان يقدر
1: لكن ايضا في فعلا نظرية أخرى فعلا قدمها البعض.

0: هم يفسروا قيامة السيد المسيح وهي سرقة جسد المسيح. وقالوا كده هو أنه التلاميذ ممكن يكونوا فعلا جم بالليل وسرقوا جسد المسيح من القبر. إيه التفسير الصحيح للنظرية دي؟
1: شوف الحقيقة يا دكتورة ليديا، حكاية سرقة الجسد دي حكاية لازم نرد عليها بصورة واضحة جدا.
0: اتفضل.
1: نمرة واحد، مش ممكن ابدا، هيبقى خارج من احتمال من احتمالات. يا اما الجنود الرومان سرقوا جسد المسيح، ودي طبعا عقوبتها الاعدام، لان هم مطلوب منهم ضبط القبر.
0: صحيح.
1: يا اما يكون اليهود سرقوا الجسد، ولو هم اللي سرقوا الجسد يبقوا بيدعموا فكره القيامه.
0: بالظبط،
1: بدليل ان القبر فارغ،
0: وبدليل ان هم بالعكس ده هم قالوا لبيلاطس روحوا حط اختام وحط حجر وحط اختام وحراس عليه علشان ما يقولوش تلاميذه ان هم جم ويقولوا ان هو قام ويكونوا اخذوا وسرقوا الجسد.
1: فيبقى اذا استثناء الرومان ده شيء من الجنان، يعني الجنان ان احنا نقول ان الرومان هم اللي سرقوا، لان هم المخولين بضبط القبر زي ما اليهود طلبوا من بيلاطس مر بضبط هذا القبر إلى اليوم الثالث.
0: صحيح.
1: لأن هذا المضل قالوا عليه كده، قال إنه بعد ثلاث أيام هيقوم.
0: صحيح جدا.
1: ومش ممكن يكون اليهود، لأن لو اليهود سرقوا الجسد يبقوا بيأكدوا فكرة القيامة من غير ما يحس.
0: والحراس إحنا قلنا الحراس طبعا ده فيها إعدام، لأنه بالضبط. نفتكر حكاية سجان فيليبي ساعة لما لقي القيود فعلا مفكوكة من بولس الرسول، من رجلين بولس الرسول وكده هوت بولس وسيلة، اللي حصل كان هيموت نفسه لأنه عارف إنه هيحصل له إيه، هيعدموه. إذن دول كلهم مش مظبوط. مين بقى اللي يكون ممكن يكون التلاميذ سرقوا جسد؟
1: هو بقى دي بقى الفكره اللي بيقولوها. هيقول لنا الكتاب ان لما القبر الفارغ كان بالنسبه لهم لغز غير عادي
0: طبعا.
1: يقول لنا الكتاب فاجتمعوا رؤساء الكهنه والكتبه مع الشيوخ وتشاوروا واعطوا العسكر فضه
0: قائلين
1: قولوا لتلاميذه، قولوا ان تلاميذه اتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام، واذا سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين. فأخذوا الفضة وعملوا زي ما قالوا لهم، فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم إن التلاميذ سرقوا الجسد.
0: الشاهد إيه من فضلك؟
1: الشاهد يا ست الكل في متى 28 الآية 12 والآية 13 والآية 14 و15. متى 28 من الآية 12 إلى الآية 15. طيب دلوقتي إحنا هنفترض إن التلاميذ هم اللي جم عشان خاطر يسرقوا الحجر.
0: جسد.
1: طيب عشان يسرقوا الجسد.
0: صحيح.
1: مش هيدحرجوا الحجر؟
0: لازم.
1: ده بيقول لنا الكتاب ان حجر عظيم، حجر كبير. صحيح. كان موضوع على القبر. وخلي بالك ان الكتاب لما بيوصف لنا ان يوسف الرامي وضع جسد يسوع في القبر بيقول دحرج حجرا كبيرا عليه، والتعبير دحرج يدل على ان هذا الحجر كان اعلى من مستوى القبر. وبالتالي رفع الحجر عن القبر يكون صعب. ليه؟ لأنه الحجر الكبير دحرج لكي يسد باب القبر. أما رفعه بقى فهيبقى عكس الاتجاه الميل الأرض، وبالتالي هيبقى صعب. طب النهاردة التلاميذ هيجوا وبعدين يشيلوا الحجر ويكسروا الأختام،
0: ودي جريمة على فكرة.
1: وبعدين في عدد من العسكر يتراوى عددهم زي ما بيكلمنا في هذه المهمات العسكرية ما بين 10 إلى 30 عسكري.
0: صحيح.
1: يعني كلهم كانوا نايمين. طب كانوا نايمين زي ما بيقول القديس أغسطينوس وكانت عيونهم مفتوحة عشان يعرفوا إن اللي جم وسرقوه هم التلاميذ مجايسين أو عبيد أو نطاط الحبي.
0: طب أنتوا ليه ما مسكتوهمش مثلا لو هم التلاميذ فعلا؟
1: بالضبط. وأنتوا كنتوا نايمين بيقولوا ونحن نيام.
0: يعني دي كمان جريمة.
1: ما عذر أقبح من ذنب. طب انتوا كنتوا نايمين وعينيكم مفتوحه عشان تعرفوا ان اللي جم وسرقوا دول هم التلاميذ؟
0: لا، وجريمه انه الجندي او العسكري يكون يعني بينام وقت الحراسه بتاعته، ده وقت شغله وبينام، دي كمان هو بيتهموا نفسهم بجريمه.
1: النهارده ازاي بيلاطس يبقى يوصلوا الخبر وما يقبضش على التلاميذ؟ يعني لو ان التلاميذ هم اللي سرقوا الجسد، لا ده انا اجيب التلاميذ دول واحاكمهم لانهم تعدوا على ختم الامبراطوريه الرومانيه
0: طبعا.
1: تعدوا على الجنود الرومان سرقوا الجسد، احاكمهم. ليه ما حاكمهمش؟ لان المشكله كبيره جدا جدا جدا هو ان المسيح قام. حاجه ثانيه، يا ترى هل النهارده التلاميذ سرقوا الجسد؟

0: الجسد وسابوا الأكفان؟ يعني اللي بيسرق دواء هيبقى بيسرق عشان ياخد بعضه ويمشي؟
1: بيجري.
0: هيفك الأكسان اللي الأكفان اللي التصقت بالجسد واللي معاها المر واللي معاها الأطياب واللي معاها كل الحاجات دي واللي التصقت بالجروح.
1: صحيح.
0: هيفكها كلها ويسيبها، وبعدين يسيب المنديل في موضع وحده اللي كان عند رأس شخص الرب يسوع في موضع وحده. طيب اللي بيسرق هياخد بعضه ويمشي، مش هيسيب الأكفان. حد يصدق إن التلاميذ ممكن وهم في تقديرهم للسيد المسيح ان هم هياخدوا سيد المسيح ويمشوا بيه عريان في الشارع، ياخدوا طبعا جسده عريان في الشارع
1: من غير الاكفان؟ طبعا
0: من غير اكفان.
1: صحيح.
0: ده شيء لا يمكن ان يصدق باي صوره من الصور، بان الاكفان فضلت موجوده، المنديل موجود في مكانه، الحجر مدحرج، الحراب بتاعت الحراس موجوده، كل الحاجات دي كانت موجوده في مكانها. وبالتالي السبب الوحيد والبرهان الوحيد هو أن الرب يسوع قد قام من بين الأموات بالفعل، ولا يمكن أن يكون التلاميذ قد سرقوا الجسد. وبدليل لهذا أن بيلاطس لم يحاكم، ولو كان
1: صحيح
0: كانوا جابوا تلاميذ وديلهم علقة معتبرة علشان خاطر يطلعوا الجسد، وكانت الحكاية انتهت عند هذا الحد. لكن المسيح قام،
1: قام حقاً قام. يا طيب، يعني إذن أثبتنا أن نظرية سرقة جسد المسيح دي نظرية خاطئة تماماً. طيب أيضاً في يعني في القرون الوسطى انتشرت يعني زي نظرية كده الهلوسة. نظرية الهلوسة دي معروفة جداً، الناس كتير بتتكلم عنها، أنه بيقول لك كل ظهورات السيد المسيح وقيامته من الموت دي هلوسة حصلت للتلاميذ، انه كان نفسهم جدا ان هم يسبهوش، كان نفسهم جدا ان هو المسيح يفضل معاهم، كان نفسهم جدا ان هم ما يتصلبش ويموت بالطريقة دي. فالهلوسة يعني حصلت لهم، وحصل انه قالوا انه المسيح قام لكن هو لم يقم. طب ايه صحة النظرية دي في ضوء كلمات الكتاب المقدس؟
0: اقول لك يا دكتورة ليديا،
1: اتفضل.
0: احنا عندنا في 11 ظهور لشخص المسيح بعد القيامة.
1: 11 ظهور.
0: 11 ظهور.
1: اتفضل.
0: وأنا عايز أحطهم عشان خاطر ال 11 ظهور دول بيأكدوا لنا إن نظرية الهلوسة هي نوع من الهلوسة.
1: صحيح.
0: هي نفسها هلوسة. مش إن هلوسة حدثت فظن البعض أن المسيح قام. نمرة واحد، ظهر المسيح للمجدلية.
1: طبعًا.
0: عند القبر. ممكن جدا نقول ان الست كانت مضطربه وكانت مش عارف ايه وهو الى
1: اخره. طبعا هي ما عرفتوش في الاول، افتكرته لبستاني.
0: عرفته بعد كده،
1: بعد كده
0: لما
1: طبعًا
0: قال لها مريم ربوني وهو الى اخره. بعد كده ظهر الى النساء وهم راجعين من القبر الى اورشليم، يبقى واحده وبعدين مجموعه من النساء.
1: صحيح.
0: دي تاني مره. ثالث مره ظهر لبطرس.
1: تمام.
0: يقول ظهر لبطرس زي ما بيكلمنا الكتاب في كورنثوس الاولى 15، ظهر لبطرس.
1: صحيح.
0: وبعدين ظهر لتلميذي عمواس. ظهر لاثنين، يبقى صحيح. ظهر النهارده لست ومجموعه ستات، وظهر لبطرس وظهر لاثنين، والاثنين دول رايحين من اورشليم الى قريه اسمها عمواس.
1: صحيح.
0: عمواس تبعد حوالي 11 كيلو عن اورشليم. ظهر لهم وكان ماشي معاهم.
1: صحيح.
0: دول كمان هيبقى هلوسه؟ طيب. وبعدين قعد معاهم واتكلم وياهم وابتدى يفسر لهم المكتوب من كتب موسى والانبياء والمزامير، وياكل وياهم.
1: صحيح.
0: كل دي هتبقى هلوسه؟ يعني الهلوسه تبقى مثلا حاجه كده فجائيه، حاجه.
1: ودول اتنين شهود،
0: دول اتنين
1: مش واحد بس.
0: بالضبط. وخلي بالك ان الاتنين دول ما هماش من التلاميذ ال 12، يعني دول من خارج دائرة التلاميذ الاثنى عشر. واحد فيهم اسمه كليوباس،
1: والتاني
0: وبالتالي لم يذكر اسمه. خدت بالك؟ يعني النهارده مشي الرب يسوع معاهم.
1: صحيح.
0: فترة كذا كيلو، مش هلوس حاجة تانية.
1: صحيح.
0: لما نبص نلاقي الرب يسوع يظهر للتلاميذ في العلية، خافوا، كانت الأبواب مغلقة وكانوا خايفين من الخوف من اليهود. لكن الرب يسوع لما رأى إن هم خايفين قال لهم جسوني، أنا مش روح، الروح ليس له عظم ولحم كما ترون لي. وبعدين سألهم يا ترى أنتوا عندكم حاجة ناكلها مع بعض؟ قالوا له آه، فأكل معهم شيء من السمك. يا ترى هل النهاردة اللي عندهم هلوسة هيأكلوا ويشربوا مع شخص وهمي ما حصلش، مش شايفينه، مش لمسينه؟ بلاش. مرة اللي بعد كده ظهر لهم وتومة معهم. أنا مبسوط من تومة ده جدا، اللي بنسميه احنا تومة الشكاك. لأني أنا مبسوط أن الشك بتاعه قاده إلى اليقين.
1: صحيح.
0: والشك بتاعه يمكن جدا أي واحد عنه

عنده شك يقول انا زي الراجل اللي اسمه توما ده انا بشك. انا مبسوط جدا ان توما شك وانا مبسوط ان توما قال انا ان لم ابصر الاثار الحرب في جنبه، ان لم ابصر اثار المسامير في جنبه انا لا اؤمن. وخلي بالك يا دكتوره ليديا انه توما تسلح بالشك قبل ان يصل الى اليقين، يعني ما قالش ايه لو شفت هاؤمن،

0: من غير لو لو لو.
1: فبالتالي انا مبسوط من توما. لانه لما الرب يسوع ظهر بعد كده في المره اللي بعديها ظهر للتلاميذ ومعهم توما وقال له هات اصبعك وهات ايدك وشوفني.
0: صحيح.
1: انا ما اعرفش اذا كان توما حط اصبعه ولا لا، انا ما عنديش فكره. انا مش متاكد من الموضوع ده، لكن متاكد ان توما امن وصدق لانه راى، لان وعلي المسيح بيقول له لانك رايتني يا توما امنت.
0: طوبى للذين
1: آمنوا ولم يروا.
0: صحيح.
1: فهل دي تعتبر هلوسه؟ طيب بلاش. الرب يسوع ظهر في مكان اخر، يعني مش ظهر بس في الطريق، ولا ظهر عند القبر، ولا ظهر في العليه مره واثنين، لكن لا، ده الرب يسوع ظهر على بحر طبري. سبعه من التلاميذ راحوا عشان خاطر يصطادوا في ليله كانت زي بعضها وما اصطادوش ولا سمكه.
0: صحيح.
1: لان المؤمن لما بيبقى في المكان الغلط ما يتوقعش البركه.
0: صحيح. وبطرس قال لهم يلا انا رايح،
1: انا رايح لاتصيد،
0: وادي
1: ادي اخطاء الكبار. فانجازات الكبار كبيره واخطاء الكبار كبيره مثلهم.
0: صحيح.
1: فبطرس زعيم التلاميذ قال لهم انا رايح لاتصيد، وفي اللغه اليوناني رايح للصيد. رايح للصيد، راجع للشغلانه مره تانية. ما هو كان عنده مراته وكان عنده بالاكثر حماته في
0: طبعا.
1: البيت، فبالتالي الراجل بيدور على لقمه عيشه عشان يعيش. يعني والعمر مش بعزقه برضه. فقال لهم انا ذاهب لاتصيد. اخذ معاه شويه وراحوا، وكانت ليله ليلاء لم يمسكوا شيئا من السمك.
0: صحيح.
1: وبعدين لما كان الصبح الرب يسوع وقف معاهم، وقف على الشاطئ وقال لهم يا غلمان لعل عندكم إداما؟ أجابوه لا. قال لهم القوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا. فمسكوا 153 سمك. يعني النهاردة اللي واقف على الشاطئ ده هلوسة، واللي بيقول لهم القوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن هلوسة، والسمك اللي طلع كمان متهلوس، وبعد ما يطلعوا على الشاطئ يلاقوا سمك مشوي ويلاقوا جمر ويلاقوا خبز، ده برضو متهلوس. وحديث المسيح مع بطرس يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ ارعى خرافي، ارعى غنمي، ده كمان متهلوس. وبعدين يقول لنا الكتاب أنه ظهر ليعقوب أخوه زي ما بيتكلمنا. وأنا نفسي أن الشاهد يطلع لنا على الشاشة في كورنثوس الأولى 15 الآية 7. كورنثوس الأولى 15:7 ظهر لكثيرين من ضمنهم يعقوب أخوه، لأن يعقوب أخوه ما كانش مؤمن، ما كانش آمن، إخواته ما كانوش آمنوا، لكن لما ظهر شخص الرب يسوع ليعقوب آمن زي ما بيقول لنا الكتاب. وظهر لهم، ظهر للأحد عشرة تلميذا على الجبل زي ما بنتكلم في متى 28، وظهر وهو صاعد إلى السماء، ظهر لأكثر من 500 أخ زي ما بيقول لنا الكتاب وباركهم.
0: وكمان خلينا نقول كمان بولس الرسول قال كأنه للسقط ظهر لي أنا. طبعا بعد صعوده ظهر المسيح لبولس
1: طبعًا
0: الرسول.
1: طبعًا. طبعا لا، وظهر كمان لاستفانوس وهو بيرجم.
0: صحيح.
1: وظهر كمان ليوحنا في جزيرة بطمس. لكن أنا بتكلم على ظهورات المسيح بالجسد قبل صعوده إلى المجد. 11 ظهور يا دكتورة ليديا. قولي لي من فضلك، كيف يمكن أن يكون كل هؤلاء مهلوسون أو مهلوسون؟ إزاي يكونوا كلهم دول وهم في أماكن مختلفة، جماعات مختلفة، أعداد مختلفة، أوقات مختلفة، ظروف مختلفة؟ صعب قوي. يعني ده عايز واحد ما عندوش مخ.
0: سؤال يعني سؤال ممكن أي حد من المشاهدين يكون بيسأله، ليه ظهر بس التلاميذ وليه ظهر للناس بتوعه بالعربي؟ ليه ما راحش مثلا لرؤساء الكهنه ولا لليهود ولا ايضا كمان لبيلاطس وقال له انا هو انا قمت من الموت؟
1: الرب يسوع صنع معجزات كثيره جدا جدا جدا وهو موجود على وهو موجود في حياته.
0: طبعا.
1: وقال لهم انا صنعت معجزات، ما امنوش بكل اسف. كانت المعجزات سبب احد الاسباب اللي خلتهم يزيدوا الطينه بله على الاطلاق. عشان كده حتى المسيح قال للغني حتى وان قام واحد من الاموات لا يصدقون ان كانوا لا يسمعون من موسى والانبياء ولا ان قام واحد من الاموات. طب ما هو وهو واثبت انه قام وارسل للروح القدس كدليل على قيامته من الاموات. هو قال لهم كده انا خير لكم ان انطلق، لانه ان لم انطلق لا ياتيكم المعزي. وبالتالي حتى بعد ما انطلق وبعد ما اتى الروح القدس، اصلا انا عايز اقول لك الواحد ممكن يقف في عز الشمس ويغمض عينه ويقول الشمس مش موجوده. وبالتالي المسيح اصبح الوسيله للتعرف عليه هو بالايمان.
0: صحيح.
1: ليس بالعيان. طوبى للذين امنوا ولم يروا. واصبح النهارده المليارات

0: من البشر اللي آمنوا بالمسيح على مدى التاريخ كلهم آمنوا بسبب الإيمان مش بسبب العيان.
1: صحيح.
0: العيان له مجاله والإيمان له مكانه، ونحن نؤمن لكي نخلص. بالإيمان نخلص، بالإيمان ننال الخلاص بشخص الرب يسوع، هو حط الطريقة اللي بيها نخلص.
1: صحيح. بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، ذلك ليس منكم، هو عطية.
0: وخلي بالك يا دكتورة،
1: اتفضل،
0: إنه إن الرسل شهدوا لقيامة المسيح.
1: طبعا
0: شهدوا أمام معاصرين، يعني شهدوا. بطرس قال لهم وأنتم هذا أخذتموه مسلما بمشروعة الله المحتومة وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه أنتم، هذا أقامه الله من الأموات.
1: صحيح.
0: وكمان شهدوا أمام مسؤولين، شهدوا أمام رؤساء الكهنة.
1: صحيح.
0: والموقف ما كانش صعب، لكن بطرس شاهد بصورة واضحة جدا أمام رؤساء الكهنة، مش بس أمام معاصرين من الشعب، لكن أمام معاصرين في موضع السلطة. وخلي بالك أن شهادتهم كلفتهم حياتهم.
1: صحيح.
0: الأمر لم يكن سهلا إذن، عشان نقول أنها هلوسة أو غير هلوسة، لا، ده الأمر كلفهم كتير جدا. ثم أن قيامة المسيح غيرت حياة التلاميذ، مش خلتهم يهلوسوا، لا، ده خلت اللي خايف لا يقف ويتكلم بجرأة أمام الألاف، وخلت البطرس الرعديد خلته بطرس الصنديد اللي يقف ويشهد عن شخص الرب يسوع. والقيامة دي هي اللي غيرت يوم السبت اليهودي بالأحد المسيحي. هو النهاردة دي هتبقى هلوسة لو إنه المسيح ما كانش قام من الأموات، وهي تبقى هلوسة إلا لأننا بنفتخر بالصليب اللي بولس بيقول أعمى من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. المسيح قام. أشكرك يا رب أن المسيح قام، وهذا يقين.
1: صحيح جدا. إذن الهلوسة مش ممكن تصنع فعلا نظرية زي كده هو، ويكون الكتاب المقدس بيأكد بمليون طريقة وطريقة أنه ما حصلتش هلوسة أبدا، بالعكس. ولو واحد بس حصلت له هلوسة، ماذا عن الباقين اللي ظهر لهم المسيح فعلا بعد موته وقيامته؟ طيب، أيضا في نظرية تانية كمان، خلينا نطرح نظريات كلها، أنه وقت ما كان المسيح طبعا بيتصلب وكده هو وبيموت وبيدفن، طبعا التلاميذ الكتاب قال ان هم كلهم تركوه وهربوا. المريمات كانوا صحيح تبعوه، لكن تبعوه من بعيد، وطبعا أكيد كانوا بيبكوا، ما خدوش بالهم فين القبر الصحيح اللي المسيح كان مدفون فيه. فراحوا القبر، قبر فاضي. وهنا دي نظرية بيقولوا عليها نظرية القبر الخاطئة، ان هم اخطأوا في معرفة القبر الصحيح وافتكروا ان هو قام من موت، وده يمكن بيقدموه كتفسير انه المسيح فعلا يعني ما كانش هو القبر الصحيح، هو المسيح ما قامش زي ما انتوا بتقولوا. وان هو الكتاب المقدس بيقول ايه في شرحه لهذه النظرية، وان هو يكون بيقول النظرية دي مش صحيحة، القبر، نظرية القبر الخطأ.
0: شوفي حضرتك، احنا لازم نبقى راجعين لدقة ما يقوله الكتاب المقدس.
1: طبعا.
0: انا نفسي تطلع على الشاشة يوحنا 19 الآية 40 41 و42. يوحنا 19.
1: اتفضل.
0: بيتكلم عن نيقوديموس وبيتكلم عن يوسف الرامي. يقول فأخذا جسد يسوع ولفاه بأكفان مع الأطياب كما لليهود عادة أن يكفنوا. وكان في الموضع، خلي بالك من الكلام، وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان، وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط، فهناك وضعا يسوع لسبب استعداد اليهود لأن القبر كان قريبا. في متى 27 الآية 60، هأضيف الآية 60 والآية 61. متى 27 يقول وضعه، بيتكلم عن يوسف الرامي، وضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة، ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى. وكانت، شوف الآية 61، وكانت هناك مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين تجاه القبر. تعالوا نشوف كده، نحل الكلمات اللي فاتت. نمرة واحد، القبر لم يكن فيه جبانة عامة، جبانة يعني مدفن عام، لكن القبر كان في بستان. يعني ما فيش قبور
1: حواليه
0: عشان نروح لقبر شمال ولا قبر يمين. لكن

0: كان في بستان، وبيقول وفي البستان قبر، وفي البستان قبر وقبر جديد. والقبر ده ما كانش حفرة لتحت، لكن كان منحوت في الصخر.
1: هو موجود إلى الآن يعني، اللي يحب يروح يشوفه
0: موجود في الصخر، موجود في الصخر. وبعدين يقول كمان حاجة تانية، كان محفور في الصخر وكان يصعب جدا إنه يترفع الحجر عن القبر بسهولة، لأنه بيقول دحرج حجرا كبيرا ووضعه على باب القبر. وبالتالي كان في اتنين من المريمات واقفين بيراقبوا ايه اللي هيحصل من الحكاية دي. الحكاية دي حصل، دفن يسوع حصل بعد غروب يوم الجمعة قبل ما يبتدي يوم السبت.
1: صحيح،
0: لأن اليهود بيحسبوا اليوم العبراني من الغروب إلى الغروب.
1: وايضا الاجساد ما ينفعش تكون بتقعد على الصليب
0: مع دخول السبت،
1: مع دخول السبت،
0: مع دخول يوم السبت
1: طبعا.
0: ويقول لنا كان ذلك السبت عظيما لانه كان سبت الفصح والسبت الاسبوعي. ما علينا، لكن اللي انا عايز اقوله ان النهارده ده حصل، الدفن ده حصل، والمريمات شايفينه مع غروب يوم الجمعه. فات يوم السبت وجه فجر الاحد.
1: صحيح،
0: بستان، قبر جديد منحوت في الصخرة وعليه حجر كبير. كيف يمكن أن يخطئ المريمات؟ قبر موجود في بستان شافوه يوم الجمعة بالغروب وفات السبت، ومع فجر الأحد راحوا عشان خاطر ياخدوا الحنوط، الحنوط علشان خاطر يضعوها على جسد شخص الرب يسوع. وبعدين حاجة تانية، الحاجة الأخرى هي إن الملاك كان موجود وبيقول لهم انا عارف انتوا بتطلبوا يسوع، جسد يسوع. كانت المشكله عند المريمات مش معرفه مكان القبر، لا، المشكله يا دكتوره ليديا كانت من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر. يعني هم عارفين اين القبر، وكانت المشكله من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر. وبعدين لما شافهم الملاك قال لهم ليس هو ها هنا لأنه قام كما قال. هلما انظر الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه. أصحاب النظرية بتاعت القبر الخطأ بيسقطوا جزء من الآية دي. بص على الآية دي من فضلك مرة تانية على الشاشة كده، متى 28 الآية 6. بص من فضلك على الشاشة متى 28 الآية 6، الملاك بيقول، إعلان الملاك بيقول ليس هو ها هنا لأنه قام كما قال، هلما انظرا الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه. أصحاب نظرية القبر الفارغ بيشيلوا لأنه قام كما قال، وبيقولوا إيه؟ إن الملاك بيقول لهم لا ده مش هنا،
1: ده هنا،
0: ده هنا، ما تبصش هنا، بص هنا.
1: صحيح،
0: لأنهم بيشيلوا الجزء من الآية لأنه قام كما قال. أنا بصلي من كل القلب إن إحنا نبقى متأكدين إن المريمات راحوا للقبر الصحيح. وأنا بحط التحدي،
1: تفضل،
0: إذا كان المريمات راحوا للقبر الخطأ هيبقى جسد المسيح موضوع في القبر الصحيح.
1: تمام،
0: لماذا لما طلعت الأخبار عن قيامة المسيح لم يذهب رؤساء الكهنة والكتبة إلى القبر الصحيح ويقولوا ادي الجسد؟
1: بالظبط،
0: اذا كانوا دوكهم راحوا في الحته الغلط. طب يا اخي انت خدني للحته الصح واثبت لي ان المسيح ما قامش. انت حضرتك ما رحتش او رحت ولقيت القبر فارغ، يبقى القبر اللي راحوه المريمات هو القبر الصحيح. بدليل ان حضرتك ما عندكش قبر صحيح غيره، والا كنت رحته وطلعت الجسد.
1: قدمت البرهان. صحيح جدا، كلام منطقي جدا جدا، لكن هنكمل ونتكلم على نظريات. في ناس قالوا لا ده هو اصلا المسيح ما اتصلبش اصلا وما ماتش اصلا، لكن في حد تاني بداله صلب، ودي نظريه معروفه جدا هي الشبيه. قال المستشار منصور حسين في كتابه دعوة الحق في صلب المسيح، قال كده إن لحظة محاولة القبض على المسيح بوصول يهوذا الإسخريوطي ومن معه إلى المسيح، في اللحظة دي بيتوفى الله المسيح يرفع

0: إسرائيلي ويقبض على يهوذا الإسخريوطي في نفس الوقت ويحاكم ويطلب على أنه المسيح نفسه. بمعنى ان هم بيقولوا انه او المستشار بيقول كده انه اول لما جه المسيح يهوذا بيسلم على المسيح عشان بيسلمه للكتب ورؤساء الكهنه قال كده اهوت القي الشبه المسيح على يهوذا واتلخبطوا اليهود وخدوا والرومان وخدوا يهوذا اللي عليه شبه المسيح وخدوه ليصلب. من هو الشبيه؟ من فضلك قول لنا من هو الشبيه، لانه في ناس كتير بتقول يعني أشخاص آخرين. يعني السؤال المهم قوي، من هو الشبيه؟ وهنكمل كلمات وأسئلة حول هذا الشبيه لأنه ده مهم قوي إن احنا نكون بنبرز هذا الموضوع.
1: عايز أمشي خطوة خطوة كده زي التلامذة لما بيذاكروا الدرس.
0: بكل سرور، اتفضل.
1: نمرة واحد، إن إلقاء القبض على شخص الرب يسوع بواسطة الجنود الرومان والكهنة والكتبة وغيره كان في بستان، كان المسيح بيصلي.
0: صحيح، جثمان.
1: وعند جبل الزيتون.
0: طبعا.
1: وبعدين يعني مش موجود في وسط جماهير كتيرة جدا، لا، في وسط جماعة التلاميذ بتوعه.
0: صحيح.
1: نمرة اتنين، إلقاء القبض عليه كان بواسطة يهوذا زي ما احنا الكتاب المقدس بيعلمنا. وكمان يهوذا عطلهم علامة. قال لهم الذي أقبله هو هو أمسكوه. ولما راح لشخص الرب يسوع وقبل شخص الرب يسوع، الرب يسوع قال له يا صاحب لماذا جئت؟ أبقبلة تسلم ابن الإنسان؟ الحاجة الثالثة هو أنه لما راح وعطاهم العلامة ألقوا القبض عليه، فاللي ألقوا القبض عليه كانوا عارفين مين هو يسوع وكانوا عارفين مين هو يهوذا، لأن يهوذا اتفق معهم وأخذ الرشوة منهم، أخذ 30 من الفضة. فكانوا عارفين مين يهوذا وكانوا عارفين مين يسوع وكانوا عارفين العلامة اللي هيعرفهم بيها يهوذا أنه ده هو يسوع. حاجة الرابعة هو أن يسوع تكلم معهم، تكلم مع الذين ألقوا القبض عليه وسألهم أنتم عايزين مين؟ قالوا له إحنا عايزين يسوع الناصري. قال لهم أنا هو. انتوا طالعين عليا كانه لص طالعين عليا بمصابيح ومش عارف ايه وايه وايه وايه. لا، طب ما انا كنت معاكم كل يوم في الهيكل بعلم، ما مسكتنيش ليه؟ وبعدين قال لهم ان كنتوا عايزيني انا دعوا التلاميذ، دعوا هؤلاء يمضوا.
0: ما فيش اروع من كده على فكره. انا عايزه النقطه دي كمان، يعني انه ما ضحاش بالتلاميذ، وزي ما اي قائد يضحي بالناس الجنود اللي تحت ايده، لكن هو فعلا وقف وقال انا هو انا، ان كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يمنون. عشان كده هو جاي عشان كل واحد فينا، عشان يضحي من اجل كل واحد فينا. ودي لقطه رائعه جدا، كتير كتير من القاده ما بيعملوهاش، لانه يقول لك يعني عسكري تلميذ مش مهم، لكن مهم المعلم، لكن ضحى بنفسه لاخر نفس.
1: فالحقيقه دار حوار. يعني مش حكاية كده ايه هوبا يهوذا مسكه فهو ديك راح اختفى، لا، ده هو دار حوار بينه وبينهم، مما يؤكد انه هو لم يهرب، انه هو لم يخف من هذا الموضوع، لكن لانه هو اتى الى هذا الغرض بالفعل. يعني
0: صحيح.
1: الحاجة التانية كمان هو ان بطرس استل سيفه وضرب اذن عبد رئيس الكهنة اليمنى، الأذن اليمنى، وكان اسمه مالخص زي ما بيسجل الكتاب الاسم، وقطع ودنه. الرب يسوع مد إيده وعمل معجزة حقيقية زي ما بيقول لنا الكتاب في يوحنا 18 الآية 10 و11 و12 وإلى آخره. فالرب يسوع مد إيده وشفى أذن مالخص.
0: صحيح.
1: يعني الحكاية ما كانتش هبة واحد اتنين ثلاثة اختفى ساحر بقى وبيعمل نمرة من النمر، لا لا لا، ده هو عمل كلمهم ودافع عن نفسه وأكد لهم أنه هو شخص الرب يسوع نفسه، وهو شفى مالخص بصورة. حاجة أخرى، هل يمكن أنه تحصل أن كل القادة دول اللي جايين يقبضوا على يسوع ما يكتشفوش الشبه ده، أن ده شبه ده أو ده مختلف عن ده؟ بلاش. الكتاب المقدس يسجل لنا ثلاث انواع من المحاكمات، يسجل لنا ثلاث محاكمات دينيه
0: ومدنيه
1: وثلاث محاكمات سياسية. مدنيه

0: ثلاث محاكمات لما خدوهم عشان خدوا لحنان وقيافة 3 مرات، وما بين بيلاطس وهيرودس 3 محاكمات،
1: صحيح،
0: يعني 6 محاكمات. يعني معقول ان بطرس هيدافع عن واحد شبيه، وانه كمان قيافة و و و و و و و و و و
1: وحنانيا
0: وحنانيا دول كمان ما عرفوهوش، وكمان بيلاطس وهيرودس كمان ما عرفوهوش؟ يعني كل دول خال عليهم حكاية الشبه دي؟ طب انا هبقى عايز اقول النهارده لما واحد يقع شبه عليه وهيتحاكم وهيتصلب يقول يا جماعه ده انا بريء،
1: ده
0: اعملوا معروف، ده مش انا،
1: ده مش انا. وخصوصا ان يهوذا اصلا كمان ما كانش يعني بيحب المسيح، يعني لانه خانه وسلمه بفلوس، يعني فاذا هو ما كانش يعني باقي على المسيح بقى.
0: وبعدين
1: بالعكس كان يقول انا بريء.
0: الجماهير اللي موجوده يا ليديا عند الصليب كل دول ما حدش اكتشف فيهم مين المسيح ومين الشبيه. طب بلاش امه العذراء المطوبه مريم
1: صحيح.
0: اللي موجوده عند الصليب، ويوحنا الحبيب اللي موجود عند الصليب، والنساء اللي تابعناه اللي كانوا موجودات عند الصليب، دول ما عرفوش ان اللي مات ده ابنها ولا حد غريب.
1: وبعدين السيد المسيح ما كانش شخصية عادية، كان شخصية يعني فعلا عظيمة جدا، قوم موتى وفعلا شفى أمراض وقال عظات رائعة، فما كانش حد مغمور يعني أي حد وخلاص. لكن هم السيد المسيح كان شخصية معروفة جدا، وكان بالآلاف بيتبعوه وبيسمعوه، فإذا هو ما كانش حد أي حد وخلاص، لكن هو شخصية مرموقة والناس كلها كانت عارفة. وطبعا بدليل أنه كهنة ورؤساء كهنة والفريسيين كانوا عايزين يقتلوه لأنه أسلموه حسدا، الكتاب بيقول يعني عايزين يتخلصوا منه، لأنه قالوا كده هو ده كل الشعب قد ذهب وراءه، خلاص احنا راحت علينا زي ما بيقول. فإذا السيد المسيح ما كانش حد مغمور، لكن حد كان معروف جدا.
0: واحد قال يا ليديا جملة جميلة جدا،
1: اتفضل.
0: قال لو لم يكن المسيح هو الله لكان بسبب كلماته على الصليب هو الله. فالنهاردة كلمات المسيح على الصليب تؤكد أن التعليم التي نطق بها والتي عاشها والتي والمعجزات التي عملها ترجمت في أكثر اللحظات صعوبة على الصليب، مما يؤكد أن شخص المصلوب ده هو اللي علم التعليم دي، هو اللي قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، هو اللي قال للعذراء مريم هو ذا ابنك هو ذا أمك، هو اللي اللص اتكلم معاه واللي اللص عرفه
1: طبعا،
0: واللي يقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، وبعدين الرب يقول له الحق اقول لك انك اليوم تكون معي في الفردوس. كمان حاجه اخرى، الظواهر الطبيعيه اللي حدثت المصاحبه للصلب، الظلام الذي حدث، الزلزله التي حدثت، انشق حجاب، انت عارف حجاب الهيكل عرضه قد ايه؟ عرضه قد كده يا دكتوره ليدي،
1: سميك جدا صحيح،
0: احنا مش بنتكلم على عرض
1: ستاره عاديه،
0: عرض خمس اصابع. يعني كل هذه الظواهر والذين خرجوا من القبور ودخلوا، كل هذه الظواهر المعجزيه تؤكد طبعا. انه مش الشبيه، مش الدوبلير اللي هيعمل الحكايه دي، لا ده شخص الرب يسوع نفسه. وهذه الظواهر ما احنا نقدر نعرف الفعل من رد الفعل، وبالتالي صحيح. نقدر نعرف انه الرب يسوع هو اللي صلب بالفعل. وعند تفتكري هل دي اخلاق الرب يسوع انه يسمح لاخر انه ياخد مكانه؟ تفتكري هل يمكن للتلاميذ ان هم يكرزوا بمسيح غشاش؟
1: صحيح، غشاش ومزور كمان،
0: ومزور
1: طبعا.
0: وحاجه تانية، وهو ربنا ما كانش عنده شغلانة تانية بيها ينقذ المسيح لو أراد أنه ينقذه غير أنه يلقي شبهه على شخص آخر؟
1: يعني قلة حيلة طبعا.
0: شو أن الإنجيل بيذكر لنا كمان شيء آخر، أنه الشبه ده مش يهوذا، ما هو في بعض الناس بيقولوا ان الشبه ده هو يهوذا،
1: وفي بيقولوا سمعان القيرواني،
0: سمعان القيرواني
1: حمل الصليب بداله، في كثيرين قوي
0: كتير.
1: يعني سرجس
0: لكن
1: يعني
0: النهارده احنا الكتاب المقدس بيعرفنا ما مصير يهوذا.
1: ودي نقطة مهمة جدا جدا، يعني شكرا ان حضرتك بتلفت نظرنا ليها.

0: انه هو يهوذا راح ندم وراح رجع الترتيب الفضه للكهنه، قالوا لا احنا ما نقدرش ناخدها. وزي ما بيقول لنا الكتاب انه قالوا لا ده فلوس، دي فلوس دم، فراحوا اشتروا حقل دم عشان يدفنوا فيها الناس.
1: يا وهو ندم قال قد اخطات اذا اسلمت دما بريئا، وفعلا القى الفلوس قالوا له لا.
0: وبعدين لانه لان يهوذا ده مصيره مضى وشنق نفسه، وزي ما بيقول بعض التقليد ان الحبل انقطع فوقع وبطنه انشقت وانسكبت اعشاؤه، زي ما بيتكلم في سفر الاعمال اصحاح واحد. التلاميذ كمان كانوا واعيين انه شخص الرب يسوع مات، وان يهوذا شمد وشنق نفسه، عشان كده اختاروا شخص اخر بديل عشان يتمموا كلمات الكتاب في النبوات اللي وردت في الكتاب المقدس، سواء كان عن انتصر داره خرابا زي ما بيتكلم في مزمور 69 او لوظيفته ياخذها اخر زي ما بيتكلم في مزمور 109.
1: دي نبوات.
0: فالنهارده النبوات دي اظهرت واثبتت انه هذا الشبيه لا مكان له على الاطلاق في قصه صلب شخص الرب يسوع مطلقا، لان يهوذا اتعرفت نهايته ايه، وتعرف الكتاب المقدس قال لنا يهوذا كيف مات يهوذا، وازاي بعد كده ان الحقل ده سمي حقل دم علشان خاطر حقل الفخاري زي ما بيقول لنا الكتاب. صار ذلك معلوما من ذلك الوقت، فمصير يهوذا معروف. مش الصلب لا. يهوذا مضى وشنق نفسه وانسكبت امعاؤه زي ما بيعلمنا الكتاب المقدس.
1: صحيح جدا. طيب هل ممكن نقدر نقول ايه التفسير الصحيح لكلمه شبه لهم؟
0: النهارده في اراء كثيره حوالين شبهها، لانها مبنيه للمجهول.
1: صحيح جدا.
0: مبنية يعني
1: مش قايلين مين اللي وقع عليه، بس
0: مين اللي وقع عليه يعني هذا الشبه؟
1: تخمينات.
0: ونحن لا نستطيع ان نبني عقيده على تخمينات. انا لا استطيع ان ابني عقيده على وبعدين النهارده القاء الشبه اخر على اخر ده يدخلنا في سفسطه.
1: صحيح.
0: يدخلنا النهارده
1: بمعنى ايه سفسطه؟
0: هقول لحضرتك. يعني النهارده دي انا شايفها بنتي، بكره يمكن شبهها يروح على حد تاني ويبقى تبقى مش بنتي. يبقى النهارده دي مراتي، يمكن شبهها يروح لحد تاني وتبقى دي مش مراتي وتبقى مراتي واحده تانية. وهلما جرى ده فوضى، لان النهارده لما تحدث امام مئات الشخصيات ده يدخلنا في متاهات غير عاديه ولا يمكن ان نصدقها باي صوره من الصور.
1: فاذا فكره القاء الشبه ديت فكره مش صحيحه ابدا، لانه فيها قال وقيل، انه انا شايفه حضرتك لا يمكن
0: مش
1: حضرتك، مش
0: انا،
1: ويمكن مش حضرتك، يمكن شخص اخر واخد شبه حضرتك. فدي حاجه يعني فكره فعلا مش صحيحه خالص. لكن خلينا نتكلم على نظريات اخرى بتتكلم ايضا على قيامه المسيح. لكن قبل كده حابه قوي اسال سؤال، يعني السيد المسيح احنا بنقول ان هو مات، ايه الفرق بين موت السيد المسيح وموت اي شخص اخر؟
0: الحقيقه الفرق ضخم جدا. لانه شخص المسيح ليس مجرد شخص. ايماننا المسيحي، ايماننا الكتابي بيعلمنا ان المسيح هو كلمه الله.
1: طبعا
0: يقول لنا الكتاب في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. فالنهاردة شخص المسيح ليس مجرد شخص عادي، هو كلمة الله. هو النهاردة الله الظاهر في الجسد، زي ما بيكلمنا في تيموثاوس الأولى أصحاح 3 الآية 16 يقول وبالإجماع عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم، أومن به في العالم، رفع في المجد. الله ظهر في الجسد. وكما ظهر الله في العهد القديم في صور مختلفة، مثلا في صورة عليقة تشتعل دون أن تحترق لموسى، كما ظهر ليشوع كرئيس جند الرب، كما ظهر في تنور نار لإبراهيم
1: طبعاً.
0: كما ظهر الرابع الشبيه بابن الآلهة في مع الفتية الثلاثة. وهلما جرى أمور كثيرة ومرات كثيرة ظهر فيها الله بصور مختلفة. فكم وكم بالأحرى عندما نرى الله يتجسد من العذراء المطوبة مريم، هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عجيبا مشيرا إلها

0: قديرا أبدا أبديا رئيس السلام. إذن شخص المسيح ليس شخصا عاديا.
1: صحيح.
0: وبالتالي كما أن المسيح دخل إلى عالمنا من باب لم يفتح إلا له، خرج من دنيانا من نافذة لم يفتحها سواه. فالمسيح كما دخل إلى العالم بصورة معجزية، وكما عاش المسيح حياة معجزية، وكما علم المسيح تعليما معجزيا، وكما أجرى المسيح المعجزات، كان من الطبيعي أن يكون خروج المسيح من عالمنا أيضا معجزة. المسيح ليس كآدم، آدم من تراب، المسيح روح الله. آدم سقط فأسقط الجنس البشري كله، المسيح لم يمس الشيطان، بل هو القدوس المكتوب عنه القدوس المولود منك يدعى ابن الله. آدم مات، لكن المسيح آدم الثاني بعد أن مات على الصليب قام في اليوم الثالث ورفع إلى السماء، انتقل إلى السماء، صعد إلى السماء. فليس هناك فرق. آدم متنا معه كما يقول الكتاب، من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد قد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. لكن الكتاب يقول لنا كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيا الجميع. آدم متنا معه، وعندما نؤمن بالمسيح ننال حياة جديدة معه. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. لذلك موت المسيح يختلف، لأنه موت نيابي،
1: صحيح،
0: موت كفاري. فكما سقطت أنا في آدم، عندما أؤمن بالمسيح أنال حياة جديدة، حياة أبدية في المسيح.
1: صحيح.
0: أنا نفسي أشير بس إلى شاهد أخير في الفقرة دي، في كورنثوس الثانية أصحاح 5 الآية 21. كورنثوس الثانية 5 الآية 21، بص من فضلك على الشاشة. يقول الكتاب لأنه جعل الله جعل المسيح، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. الله جعل المسيح الذي لم يعرف خطية ولم يعمل خطية وليس فيه خطية، جعله خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. وهذه دعوة لكل مشاهدة ومشاهد. الله الآن يقدم دعوة لك. المسيح مات لأجلك على الصليب، مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. يقول الكتاب وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. أنا بأصلي من كل القلب أنك تستمع لصوت الرب الذي مات لأجلك على الصليب. يقول ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي.
1: أمين أمين. الرب يفتح قلوب الكثيرين حول العالم ومصدقين جدا أنه إن اعترفت بفمك وأمنت بقلبك بالمسيح يسوع خلصت. فإذا مهمة قوي أن تؤمن وتصدق جدا أنه خلصت في عمل المسيح الكفاري وتؤمن به تنال باسمه غفران الخطايا. طيب خلينا نقول وقت موت السيد المسيح عندنا كذا إشكالية هنقولها بسرعة. أول حاجة إيه اللي حصل؟ هل اللاهوت انفصل عن الناسوت أم قال له إلهي إلهي لماذا تركتني؟ يعني وقت الموت إيه اللي حصل بالضبط؟
0: شوفي هناك أمور واضحة جدا لازم لما نفسر بعض النصوص التي تبدو صعبة أو التي هي صعبة بالفعل. علينا أن احنا نلبس نظارة اللاهوت الكتابي. يعني إيه؟ يعني عندي ثوابت. أنا عملت عملية كاتركت في عيني. الرؤية قبل نظريتي قبل ما أعمل عملية الكاتركت مختلفة عن الرؤية بعد. أكيد. أنا لابس نظارة دي عيرة لكن نظري كويس.
1: ربنا يبارك في نظرك.
0: فاللي أنا عايز أقوله نظارة اللاهوت الكتابي تؤكد لنا عدة أمور. نمرة واحد، الله كلي

0: القداسة. الله كلي القدرة. الله كلي الحكمة. الله كلي المحبة. الله كلي العدل. أرجو أن احنا نكون كلنا مشاهدات ومشاهدين متفقين على هذه الكليات التي لا نختلف عليها تقريبا كلنا. من هذه النظارة، نظارة اللاهوت المصلح، نظارة اللاهوت الكتابي، أستطيع أن أنظر إلى بعض الأمور الكتابية التي تبدو أنها صعبة. مثلا من ضمن الثوابت هي أن لاهوت المسيح لم يفارق ناسوته لحظة ولا طرفة عين على الإطلاق. فمثلا عندما قال المسيح إلهي إلهي لماذا تركتني، كان تركا حقيقيا نعم، لكن ليس انفصالا. وهناك فارق بين الترك والانفصال. أنا النهاردة عندما رأى الآب الابن كذبيحة خطية، ينبغي أن يتعامل مع هذه الذبيحة على اعتبار أنها ذبيحة خطية، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. لكن هناك فرق بين الترك وبين الانفصال. الانفصال، اللاهوت لم ينفصل عن الناسوت، لكن هناك ترك، لأن المسيح في هذه اللحظات صار ذبيحة خطية لأجلنا.
1: تمام. يعني موت أي إنسان الروح بتنفصل عن الجسد. الرب يسوع حصل نفس الحكاية، الروح انفصلت عن الجسد. طب فين اللاهوت في الموضوع دوت؟
0: أنا لا أشك مطلقا أن لاهوت المسيح صاحب هذا الجسد وظل مصاحبا لهذا الجسد، وأن الروح القدس هو الذي أقام يسوع أيضا من الأموات. يقول الكتاب روح الذي أقام يسوع من الأموات. فأنا مؤمن تماما أن لاهوت المسيح ظل مرافقا لهذا الجسد حتى وهو في القبر، لأن المسيح لم يكن في القبر صامتا. لا لا، المسيح كان بيعمل عمل. المسيح كان مماتا في الجسد كما يقول الكتاب، لكن محيا في الروح. وهذا ما ينبغي ان احنا نتوقف عنده. فالرب يسوع موته موت مختلف، ليس كموت اي انسان عادي، لانه ليس انسانا عاديا.
1: صحيح.
0: الرب يسوع كان بيؤدي عمل. الرب يسوع دخل في صراع وهو في القبر، في صراع مع أرواح الشر الروحية. نزل إلى أقسام الأرض السفلى، يقول الكتاب المقدس. ويقول لنا الكتاب كمان أنه كرز للأرواح التي في السجن.
1: هل ده معناه أنه الأرواح اللي في السجن كرز ليها؟ يعني إذا في توبة بعد الموت؟
0: أنا لا أقصد، مش هنقدر ناخد كل الموضوع، لكن عايز أقول الشيء اللي أنا بركز عليه هو أن الرب يسوع كان بيعمل عمل، كان بيعمل عمل. الموت بتاعه ليس موتا عاديا، لكن هو موت ابن الله.
1: صحيح.
0: موت الله الظاهر في الجسد، الذي زي ما الكتاب بيكلم عنه مماتا في الجسد لكن محيا في الروح.
1: صحيح. يعني خلينا نقول تشبيه، زي لو قلنا انه اللاهوت كانه بالونه، والناسوت جسد المسيح وروح المسيح الانسانيه انفصلوا لكن ما زالوا جوه اللاهوت. هل توافق على هذا التعبير؟
0: اكيد. شكرا. لم يفارق لاهوت المسيح جسده على الاطلاق. طيب. حتى وهو في القبر.
1: طيب، المسيح في وقت من الاوقات كان في رحم السيده العذراء مريم، وأيضا كان في القبر لمدة 3 أيام. رحم العذراء مريم كان 9 أشهر، وأيضا كان في القبر 3 أيام. من كان يدير الكون لو إحنا بنقول أن المسيح هو الله؟
0: ده سؤال بسيط وبريء جدا.
1: لأن الكتاب سألتني الدعية، قالت لي
0: أنا عارف من حياتك طبعا، عندك مئات من الأسئلة بتصلك على البرنامج بتاعك الناجح جدا ده.
1: شكرا.
0: نشكر ربنا من أجله. المسيح نفسه قال ليس أحد صاعد إلى السماء إلا ابن الإنسان الذي نزل من السماء، الذي هو في السماء. فالنهاردة هذه الخيمة الشكينة، هذه الخيمة التي حل فيها شخص الرب يسوع،
1: هو الجسد المسيح،
0: هو الجسد. لم يكن حدا

0: لم يكن يحد هذا اللاهوت الذي يملأ السماوات والأرض بصورة كاملة، لكن كان هذا الجسد يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا كما تحدث في كولوسي 1:9 وفي كولوسي 2:9. فإذا كان المسيح موجودا في الجسد، لكنه أيضا هو الذي يملأ الكون كله.
1: تأكيد.
0: الذي لا يحده حدود، فهو كلي القدرة، وهو الذي ارتضى أن يعمل عملية زي ما بيكلم عنها الكتاب، عملية الإخلاء. أخلى نفسه الذي إذ كان في صورة الله. لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد.
1: تمام.
0: المورفي أخذ الصورة، صورة عبد، صائرا في شبه الناس إلى آخذ هذه الكلمات. فبالتالي عندما كان المسيح في الجسد، عندما كان المسيح في القبر، عندما كان المسيح في رحم العذراء مريم، كان هو موجود بالفعل وكان يملأ هذا الكيان، لكن في نفس الوقت هو الله الذي لا تحده حدود.
1: صحيح.
0: هو الذي يملأ كل الكون بكل ما فيه.
1: صحيح جدا. ويمكن في حد شبه بطريقة سهلة جدا، قال لو أنا جبت إزازة وفاضية وقفلتها، الهواء هل كده أنا، طبعا هي مليانة بالهواء، هل كده أنا وضعت كل الهواء فيها داخل هذه الإزازة؟ طبعا لا، جزء من الهواء كان في الإزازة، لكن هو الهواء في كل مكان. ونفس القصة، نفس الحكاية نقدر نشبه بها. السيد المسيح كان في الجسد فعلا، لكن هو مالئ الكل.
0: عايز أقول لك جملة صغيرة يا دكتورة ليديا.
1: تفضل.
0: عايز أقول لك جملة قالها على ما أذكر إن لم أكن مخطئا الكاتب المصري الصحفي الشهير جدا مصطفى أمين. قال عبارة جميلة جدا، قال الإله الذي يحتويه عقلي لا يستحق أن يسجد له قلبي. الإله الذي يحتويه عقلي لا يستحق أن يسجد له قلبي. وفي مرات كثيرة نحن نريد أن نضع كل ملء اللاهوت الذي تمتع به شخص الرب يسوع، الذي كان لشخص الرب يسوع، والذي كان في شخص الرب يسوع، نحن نريد أن نضعه في موازين، في ميزان العقل
1: والمنطق.
0: والعقل مهما اتسع لا يستوعب حتى العلم المحدود كله.
1: صحيح. هو فوق
0: الصدر
1: العقل،
0: مهما اتسع لا يمكن أن يستوعب الهواء.
1: صحيح.
0: كله.
1: صحيح.
0: العين مهما أبصرت لا تستطيع أن تستوعب
1: كل شيء،
0: النور كله.
1: تمام.
0: وبالتالي لا يستطيع العقل البشري أن يستوعب ما أعلنه الله عن نفسه يكفي، لكن إعلان الله حتى في الكلمة المقدسة الله أكبر من هذا الإعلان.
1: صحيح. طيب، من الذي أقام المسيح؟ في آيات بتتكلم من المسيح هو أقام نفسه، قام بنفسه من الموت. في آيات بتتكلم أنه أقامه الله، زي مثلا أعمال 2:24 الذي أقامه الله نقض أوجاع الموت. وفي آيات بتقول أنه هو في يوحنا 2:22 فلما قام من الأموات أنه هو أقام نفسه. وفي آيات بتقول أن الروح الأقام يسوع من الأموات. مين اللي أقام المسيح من الأموات؟
0: أنا عايز أؤكد لك أن هناك عمل للآب، عمل للابن، عمل للروح القدس.
1: صحيح.
0: هناك تميز دون اختلاط. بمعنى إيه؟ لا نستطيع أن نقول أن الآب هو الذي صلب.
1: لا طبعا.
0: الابن هو الذي صلب.
1: طبعا.
0: لا نستطيع أن نقول أن الروح القدس هو الذي صلب. لا.
1: طبعا.
0: لا نستطيع أن نقول أنه الآب هو الذي سيأتي ثانية إلينا، لكن المسيح هو الذي سيأتي ثانية إلينا. لا نستطيع أن نقول أن المسيح النهاردة ساكن فينا، لكن هو ساكن فينا بروحه، مش ساكن فينا بشخصه. وبالتالي هناك إذن تميز لأدوار الثالوث القدوس.
1: تمام.
0: دون اختلاط أو امتزاج بينها، رغم أنها كلها تدخل في إطار هذا الإله الواحد.
1: طبعا.
0: المثلث الأقانيم. وانت عارفة تشبيهات كثيرة بتاعت الشمس، القرص الشمس والحرارة والضوء
1: والنور،
0: وأنه كلها عبارة عن شمس واحدة. انت عارفة أنه الإنسان روح ونفس وجسد. انت عارفة أن النفس عبارة عن فكر وإرادة وشعور، لكن هي نفس واحدة. انت عارفة كل التشبيهات دي.
1: صحيح.
0: لكن النهاردة الذي قام بالفداء الثالوث القدوس كله. مثلا، ونتمنى أن الآية تطلع على الشاشة، عبرانيين 9 الآية 13.

0: عشر على ما أذكر. يقول فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي.
1: رائع.
0: وإحنا بنشوف هنا على الشاشة الآية 14، فكم بالحري يكون دم المسيح وروح أزلي والله الحي. عبرانيين 9:14، دم المسيح أدي الإبن، روح أزلي أدي الروح القدس، الله الحي. فالله الثالوث القدوس قام بالفداء، والله الثالوث القدوس قام بالقيامة أيضا. الله الآب أقام يسوع المسيح، هو أقام نفسه والروح القدس أقام.
1: إذن الثلاث أقانيم اشتركوا في قيامة المسيح،
0: لكن كما اشتركوا في الفداء،
1: في الفداء
0: كما اشتركوا في الخلق، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا.
1: إله واحد أمين. طيب بأي جسد قام المسيح؟ ناس كثيرة بتقول أنه جسد ممجد، لأنه قالها للتلمسيني، قال مريم للتلمسيني، لكن قال للتلاميذ جسوني وانظروا، دخلوا والأبواب مغلقة. طب هو كده هو فعلا جسد حقيقي ولا ما أمشي بجسده الحقيقي؟ أيضا أكل مع التلاميذ زي ما احنا عارفين، أمور كثيرة جدا جدا ملخبطة الناس. بأي جسد قام المسيح؟ لأنه لو حركة تقولي بنفس الجسد اللي مات بيه، حول حركة الجسد ده، لأ ده ما ينفعش يطلع في السماء، لأنه الجسد ده ما ينفعش يكون ده فاسد. الكتاب بيقول عليه أنه لا يرسع عدم فاسد. اشرح لنا من فضلك، قول لنا بأي جسد قام السيد المسيح. ولأنه لو قلنا أنه هو بجسد ممجد، يعني معناها جسد يعني شبهنا، يعني زي يعني شبه، بس مش هو جسد حقيقي، ده معناه انه هو ما قامش من الاموات. نرد نقول ايه في القصه دي كلها؟
0: لا، الحكايه بسيطه،
1: اتفضل،
0: ما هيش معقده يعني.
1: على عجل الوقت بيخلص،
0: انا الوقت بيخلص وانا هخلص لك الحكايه حالا.
1: اتفضل.
0: الجسد الذي عاش به شخص المسيح واكل وشرب وصلب ودخل القبر، هو ذات الجسد الذي قام به المسيح وظهر لتلاميذه وأكل وشرب أمامهم. شخص الرب يسوع بتنازله زي بالضبط واحد عنده سيف حاطط السيف ده في الغمد بتاعه وما استخدموش، لكن السيف بتاعه موجود. عشان كده شخص الرب يسوع ارتضى في تنازله في الإخلاء أن لا يستخدم هذه السلطات الواسعة العظيمة جدا للاهوت، فارتضى أن يحل في رحم العذراء مريم. ارتضى أن يجوع، ارتضى أن يعطش،
1: ويتعب،
0: ارتضى أن يتعب، ارتضى أن يحزن، ارتضى أن يكتئب، ارتضى أن يحاكم، ارتضى أن يصلب، ارتضى أن يموت، وارتضى أن وبقدرته قام من بين الأموات. هذا الجسد كمن يحمل سيف وحطه في غمده، لكن بعد قيامة شخص الرب يسوع عند الصعود استخدم هذه القدرات الموجودة في هذا الجسد، الكامنة في هذا الجسد،
1: رائع،
0: الموجودة في هذا الجسد، لكن هو بتنازله قبل طوال حياته على الأرض أن لا يستخدمها. لكن الجسد الذي حبلت به العذراء مريم حل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، وهو ذات الجسد الذي دخل به القبر، وهو ذات الجسد الذي قام به وأكل قدام تلاميذه وجسوه، وذات الجسد الذي كمن أخرج سيفه من غمده وصعد إلى السماء. زي بالضبط واحد عنده شيء غير عادي قرر أنه ما يستخدموش لغرض، لكن عندما أتم الغرض سهم من نور أتم رسالته فعاد إلى مصدره.
1: تمام، يعني نقدر نقول أنه جسد إيه؟ جسد المسيح اللي قام به من الموت، نقدر نقول إيه؟
0: هو ذات الجسد الذي قبل به في العذراء المطوبة مريم.
1: طيب فكرة أنه جسد لا، يعني اللي هو لا يرث هذا الفاسد عدم فساد،
0: ده خلينا نقول هل جسد المسيح فاسد أم لا؟
1: هو جسده لم يرى فسادا طبعا.
0: بالضبط كده، عشان كده يقول لك لن تترك نفسي في الهوى ولا تدع قدوسك يرى فسادا.
1: طيب دينا أدلة دامغة، أنا عارفة وقت قليل قوي، بس دينا أدلة دامغة أن المسيح قد قام.

0: طبعا الأدلة كثيرة جدا. من ضمن هذه الأدلة هي قيامة، هي ظهور المسيح، ظهورات المسيح.
1: ظهورات طبعا.
0: من ضمن الأدلة الدامغة تغير حياة التلاميذ.
1: صحيح جدا.
0: من ضمن الأدلة الدامغة حلول الروح القدس اللي وعد به واللي قال خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي.
1: صحيح.
0: من ضمن الأدلة الدامغة تغيير شاول الطرسوس الذي ظهر له المسيح المقام وهو في طريقه إلى دمشق لكي يضطهد جماعة المسيحيين. من ضمن الأدلة الدامغة ما يجريه المسيح من تغيير بدون سيف وبدون معركة في حياة الناس حتى الآن. المسيح بالحقيقة قام. وهذه الأدلة، ربما هناك أدلة مادية دامغة ينبغي أن نتوقف عندها، الحراب، حراب الحراس، القبر الفارغ،
1: صحيح،
0: الحجر المدحرج، الأختام المكسورة، الأكفان الموضوعة، المنديل الموضوع في موضع وحده، الفضة التي أخذها الجنود رشوة، حتى وهي جماد بتشهد أن المسيح قام.
1: صحيح.
0: تغير يوم السبت للعبادة عند جماعة من اليهود لكي يصبح الأحد، لكي يؤكد أن المسيح قام من بين الأموات. المعمودية التي تتم باسم الآب والابن والروح القدس دليل على أن المسيح قام. قال المسيح دفع إلي. استمع من فضلك إلى هذه الكلمات في متى 28 ابتداء من الآية 18، يقول المسيح دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.
1: تمام.
0: تغير السبت بالأحد.
1: صحيح.
0: المعمودية، العشاء الرباني الذي نجريه باستمرار.
1: صحيح.
0: تذكارا ليس لموت المسيح فحسب، لكن لقيامة المسيح أيضا. كم نشكر الرب من كل القلب لأجل أدلة القيامة. أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات.
1: صحيح.
0: وبإمكانك أن تختبر قوة القيامة اللي قال فيها الرسول بولس، لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته.
1: صحيح جدا. طيب خلينا نقول إيه أهمية القيامة في حياتنا دلوقتي؟ يعني المسيح قام، وإحنا يعني احنا عارفين كويس قوي انه مات لاجل خطايانا. طيب القيامه حصلت ليه وايه فايدتها لحياتي انا دلوقتي؟ انا دلوقتي بعد الحادثه دي باكثر من يعني 2000 عام، طيب ايه فايدتها لحياتي انا كشخص بؤمن بالمسيح؟
0: نمره واحد، لو لم يقم المسيح لكان المسيح كذاب. لان المسيح قال ان هو رايح ليصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم.
1: طبعا.
0: قيامة المسيح برهان على أن المسيح هو أصدق الصادقين. نمرة اثنين، قيامة المسيح تدل على أنه واهب الحياة. المسيح وعد بالحياة في حياته، قال أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. والمسيح أعطى الحياة للموتى في حياته.
1: تمام.
0: ولكن أن يقيم المسيح نفسه وهو في القبر، فهذا يؤكد أن المسيح هو حياة الحياة. والمسيح قادر أن يعطيك هذه الحياة فعلا.
1: صحيح.
0: المسيح بيقول الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. قيامة المسيح تعطي حياة. وأنا أقول لك بكل صراحة، إذا سرت وراء شخص ميت ستموت مثله. وإذا سرت وراء المسيح الحي فإن حياة المسيح ستكون نصيبا لك. يقول الرسول بولس، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. في ترنيمة قديمة يا دكتورة ليديا، أنا صوتي النهاردة تعبان عشان كده صوتي متغير شوية، لأني أخذت دور صعب حبة في الجيوب الأنفية.
1: ألف سلامة.
0: في ترنيمة قديمة مش هرنمها ما تخافيش.
1: ما عنديش مشكلة.
0: بتقول كلمات الترنيمة كالآتي، في السماء والأرض والبحار أسمع صوت العلي الجبار، فهو يحكم كل القفار، ماذا يعنيني؟ سوف أذكر ميلاده وأقدر جهاده كي يخلص عباده، ماذا يعنيني؟ حتى أدركتني نعمته، بالإيمان قد قبلته، عند ذا عرفت أنه ليس ذاك الإله الساكن علاه،

0: بل أشعر به معي يسير في الطريق الضيق المرير هاديا بوجهه المنير يسوع الآن لي.
1: رائع.
0: فيسوع الحي يحيى الآن وهو قادر أن يهبنا حياة أبدية.
1: صحيح.
0: والمسيح الذي قام من بين الأموات سوف يأتي ثانية لكي يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته. أصلي من كل القلب إن قيامة المسيح تعني قيامة لكثيرين من قبور الخطية.
1: أمين.
0: لكي يختبروا الحياة الجديدة فيه.
1: أمين. بيلاطس الوالي قال كده لليهود، قال لهم ماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ وقالوا له ليصلب، وآخرون قالوا لا نريد هذا أن يملك علينا. حضرتك تقول إيه للي لسه رافض إنه المسيح يملك عليه؟
0: أنا عايز أقول إن قيامة المسيح وحياة المسيح شخصية حقيقية، وإنك سواء أمنت أو لم تؤمن سيبقى المسيح إما حجر عثرة أو طريق لنوال الحياة الأبدية. الرسول بولس قال الكلمات دي: نحن نكرز بالمسيح مصلوبا. على ما أذكر كورنثوس الأولى أصحاح 1 الآية 23. أنا بعض أحيان الشواهد الكتابية ليديا بتتبتوا مني. كورنثوس الأولى 1:23 بيقول لكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا. طلعت مظبوطة. ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليونانيين جهالة. ليه؟ لأن اليهود وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة، لكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليونانيين جهالة. طبعا في ناس لحد دلوقتي عايزين يشوفوا معجزة عشان يؤمنوا بالمسيح. في ناس بالنسبة لهم الكرازة بالمسيح المصلوب جهالة. سواء كده أو كده سيبقى المسيح هو الطريق الوحيد للسماء.
1: صحيح.
0: لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص إلا اسم يسوع المسيح. ليس بأحد غيره الخلاص. لأن ليس اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص.
1: صحيح. والكتاب بيقول التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. ناس كتير بتقول مجرد عبارة واحدة دخلت اللص التائب للسماء، قال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. العبارة دي ممكن تدخل أي حد السماء؟
0: تعرف يا ليديا أنا شاكر ربنا جدا لأن اللص ده لم يؤمن بمعجزة.
1: صحيح.
0: اللص لم يرى المسيح وهو يصنع معجزات مبهرة، وهو يقيم الموتى، وهو يشبع الجياع، وهو يبرئ الأبرص، وهو يفتح أعين العمي، لكن رأى المسيح على الصليب. وأنا بقول لكل واحد أصلي من كل القلب أن نعمة المسيح يفتح قلبك. رأى اللص ما لم يره مئات الآلاف من البشر. رأى اللص في المسيح المصلوب رآه ربا، لذلك قال اذكرني يا رب. ورأى في المسيح أنه سوف أنه ملك، قال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. وأنا أصلي من كل القلب أنك أنت مش اللص وعندك لحظة أخيرة. أصلي من كل القلب أن الرب يباركك لكي ترى المسيح المخلص على الصليب مات وقام لأجلك. وأقول للجميع خريستوس أنستي، اليسوس أنستي، المسيح قام بالحق قام.
1: في الحقيقة المسيح قام بالحقيقة قام، قام وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. مشكورة جدا جدا في نهاية الحلقة أسيس رضا عدلي، قد إيه فعلا رب تكلم لينا على لسان حضرتك. رب دايما يديك ويستثمر مواهبك لمجد اسمه القدوس في كل مكان. مشكورة جدا. عزيزي المشاهد، الكتاب بيقول عن السيد المسيح إنه حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة، فهل تقبل خلاصه وموته بدلا عنك؟ صلي معي معترفا بكل خطية فتنال الفداء والهبة المجانية، تصبح ابنا لفادي البشرية فتنال نعمة الحياة الأبدية، فتهتف مع بولس الرسول: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج الكرم المباشر، والرب معكم.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقية؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات وصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح.

0: أعزائي مشاهدي قناة الكارما، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الشفاء الإلهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك يا دكتورة ليديا، شكرا على الاستضافة. الرب يباركك وقناة الكارما وفريق العمل، الرب يبارككم.
0: ربي يباركك يا حضرة القسيس. وأعزائي المشاهدين، بنستكمل حديثنا عن موضوع بعنوان بيتي بيت الصلاة يدعى الجزء الثاني. اتكلمنا في الحلقة اللي قبل كده في الحقيقة عن أنواع الناس داخل بيت الله. أحيانا كتيرة ناس بتدخل عشان تعبد، شكلها من بره بتعبد لكن هم جواهم أنواع مختلفة. اتكلمنا أنه منهم المراؤون وأيضا الرحماء، منهم اللصوص وأيضا البناؤون. هنستكمل حديثنا اليوم عن ماذا أيضا من أنواع توجد ونيات وقلوب تكون موجودة في بيت الله للعبادة لكن بداخلهم أمور مختلفة. اتفضل يا حضرة القسيس.
1: النوع اللي بعد كده هو نوع المتسائلين اللي موجودين في الهيكل. في ناس كتير بتسأل ربنا ويقول له أنت ما بتردش علينا ليه. ناس كتير بتيجي لربنا بأسئلة شائكة جدا، مستنين رد وما فيش رد. ليه ده بيحصل وليه ربنا ما بيردش؟ الجزء ده لما نشوفه كده في لوقا 20، لما كان الرب بيعلم وجم رؤساء الكهنة والكتبة وهو يبشر، التبشير عاوز قبول والتبشير عاوز قلوب مفتوحة. لكن صعب ان احنا اتسأل الجبلة خالقها لماذا خلقتني هكذا. نقف قدام التبشير بالخلاص والشفاء والحرية ونقول له أنت هتعمل إيه وبتعمل إيه. فبيقول كده كان في تحالف ثلاثي ما بين الكهنة والكتبة والشيوخ، أكبر رؤوس في المجمع كان موقفها من تبشير يسوع هو إيه؟ قول لنا أنت جاي يعني تتأمر علينا ولا بأي سلطان تفعل هذا؟ ومين اللي ادالك السلطان وايه الكريدت بتاعك والكريدنشيالز وانت جايب الكلام اللي بتقوله ده منين علشان تشفي وتحرر؟ واصلك ايه وصفتك ايه ونعتك ايه؟ يعني ناس كتير دايما بتسأل الله في السلطان، يعني هل ده كان في الكنيسة الاولى وكان لتأييد الرسالة وخلص وما خلصش وده موجود وده مش موجود ويصنفه في الكتاب زي ما هم عايزين، مع ان الله امس واليوم والى الاب. فلما بتيجي للرب بسؤال في شك او عن اصل الكلمه الذي صار جسدا او عن القوه، لا بتاخد القوه ولا بتاخد الجواب ولا حاجه، لانه بيرد على السؤال بسؤال. فقال لهم انا ايضا اسالكم كلمه واحده. اتاري الشك مش بس كان مصدره الرب، لكن مصدره عندهم شك في الخدمة الحالية وشك في الخدمة اللي قبل يسوع اللي هي خدمة يوحنا المعمدان، وسلسلة الشكوك لم تنتهي. ممكن تقري لنا أخت ليديا كده
0: بالتأكيد عدد أربعة من لوقا 20 وخلينا نبتدي من الأول عدد واحد. وفي أحد تلك الأيام إذ كان يعلم الشعب في الهيكل ويبشر، وقف رؤساء الكهنة وكتب مع الشيوخ وقالوا له قل لنا بأي سلطان تفعل هذا أو من هو الذي أعطاك هذا السلطان؟ فأجاب وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة فقولوا لي، معمودية يوحنا من السماء كانت أم من الناس؟ فتآمروا فيما بينهم قائلين إن قلنا من السماء يقول فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس فجميع الشعب يرجموننا لأنهم واثقون بأن يوحنا نبي. فأجابوا أنهم لا يعلمون من أين. فقال لهم يسوع ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا.
1: فهنا في الجزء ده بيورينا أنه الشك اللي كان موجود، التأمرات أو التساؤلات، السؤال بيخلق سؤال. ودايما الشخص اللي عنده أسئلة بيحاول يجمع، لما بنسأل الأسئلة دي في الجسد بيجمع أكبر عدد معاه، فسماهم هنا متآمرين. فما يدروش يجاوبوا على السؤال بتاع يوحنا المعمدان لأنهم ما تابوش. يوحنا المعمدان قال لهم يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب

0: آتي. فلو احنا تأمرنا او وقفنا من الرب موقف الند وعاوز افهم ايه مصدر السلطان وايه عمل السلطان، بيبقى ورا كده شكوك ومؤامرات بتنتهي بعدم الرد على السؤال. مش لازم نجاوب على كل سؤال، ومش لازم نجاوب عن كلمة بكلمة او نرد. اتفضل.
1: يعني حال الأسيس، يعني هو إذا هنا المسيح بيقول لنا إن إحنا ما نسألش على أي حاجة ما نفهمهاش على المطلق ولا في أمور معينة؟
0: لا، هو قال اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح ليكم. بس أنا مش بسأل مصدر ألوهية، ومش بسأل عن مصدر السلطان، لأنه الرب لما نفخ في تلاميذه وقال لهم اقبلوا الروح القدس وأعطاهم السلطان، ما قال لهمش اسألوا عن السلطان، لكن قال لهم ايه؟ اذهبوا إلى العالم أجمع وأكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، وهذه الآيات تتبع المؤمنين. لكن في ناس بيبقى في دماغها 60 سؤال. يا ترى صح؟ حتى أنا شخصيا في بداية حياتي علموني أن السلطان ده خلص، وأنه كان في الكنيسة الأولى وكان لتأييد الرسالة، وبعدين لما كان جواه عدم راحة تجاه التعليم ده.
1: تقصد حضرتك على موضوع المواهب
0: عموما
1: المواهب، لكن الثمر مكمل. طبعا دي مردود عليها ان الله لا يتغير
0: طبعا.
1: اذا كان بيعمل كده في الكنيسه الاولى، اكيد عايز يعمل كده في الكنيسه طول الوقت. فالله لا يتغير بالظبط، وهو امس واليوم الى الابد. فما ينفعش نقول الله اتغير في وقت من الاوقات كان بيعمل كده وبعد كده بطل. دي صفه دايما في الرب، فما ينفعش نكون الله
0: بيتغير. سلطان الله مش موضوع تساؤل.
1: صحيح.
0: سلطان الله ممارسه وقبول، وكلمة تتبع الفعل المضارع المستمر. مرة واحد مبشر كبير جدا وربنا استخدمه فتح كنائس، بقول له الآية دي تتبع، قال لي لا، أصل دي محذوفة في الأصل ومش موجودة في الأصل.
1: هذه الآية تتبع المؤمنين تقصد؟
0: بيقول لي يعني راجل معلم كبير جدا وفتح كنائس وليه اسم كبير وكده، قال لي أصل دي مش موجودة في الأصل. قلت له طيب ماشي، لو دي مش موجودة في الأصل، الرب قال الذي يؤمن به فالأعمال التي أنا أعملها يعملها وأعظم منها. دي موجودة في الأصل ولا مش موجودة في الأصل؟ عشرات ومئات الآيات اللي بتؤيد السلطان. فسلطان الله بنفس القوة بل أكثر. احنا حضرتك بتشوفي من خلال التلفزيون بنرسل الكلمة بتحرر وبتفك قيود وبتقيم موتى كمان،
1: لأن الاحتياج لحضر الأسيس كان وقت الكنيسة الأولى وما زال إلى الآن الاحتياج أكتر. للمعجزات بالضبط كده، والاحتياج يعني كانوا بيقولوا أنه يعني الناس بيقولوا في الكنيسة الأولى كان الله كان بيعمل معجزات ومسيح كان بيعمل معجزات لأنه عايز يثبت ألوهيته. حلو قوي. لكن دلوقتي الله مش عايز يثبت ألوهيته للناس.
0: الثقافات كترت والأديان كترت
1: والإنكار كتر. بالعكس الله محتاج عايز يثبت ألوهيته للناس، وأنه هو إله قادر وقدير وبيعمل معجزات إلى الآن. فده اللي بيثبت أنه إلهنا مختلف عن أي آلهة أخرى، أنه إلهنا حي وما زال يعمل معجزات زي ما كان بيعمل في القدس.
0: مش العقل ولا المخ، لأن بولس قال أنا لما أتيتكم لم آتي بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل ببرهان الروح والقوة. عشرات الحالات كان فيها ناس مش مؤمنين، لما شافوا الابن، بذكر مثلا في احدى المرات كانوا بيكلمونا عن كريستوفر ده، وان يمكن تفتكر المكالمة دي، وقع على راسه وحصل نزيف في الدماغ، والدكاترة قالوا انه النزيف ده كتير جدا وانه كريستوفر ده مستحيل يعيش. لكن صلينا من قناة الكارما والرب اقامه فعلا، نزل على راسه والخبطة كانت مميتة جدا. لكن بعد ما خف كريستوفر الطفل، الام كانت بتقول لنا كريستوفر اللي قام من الاموات وهو طفل صغير بيكرز للاطباء وبيكرز للممرضات وبقى كارز من سن الطفولة. دي آية دي ولا مش آية؟ أنه يتحول من ميت إلى كارز. لا دخل مدرسة لاهوت ولا حد علمه الكرازة، لكن أنا سمعت بعد كده كريستوفر دون بقى يخدم باختباره خدمات يمكن أقوى من خدام معروفين وكده. فأنا عاوز أقول أن سلطان الله عمر ما الرب قال للتلاميذ ولا للكنيسة طيب حاولوا تعملوا ريسيرش أو ماستر أو دكتوراه عشان تشوف السلطان

0: ده جاي منين. فكان سلطان الله موضوع قبول، وكان سلطان الله موضوع ممارسة. لكن هنا بيقول لهم الشك مش من وقت يسوع، ده من قبل كده، لأنهم قتلوا جميع الأنبياء. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجبة المرسلين، كم مرة أنا كنت عاوز أجمعكم كما تجمع الدجاجة فراخة، وإنتوا رفضتوا سلطاني وسلطان يوحنا المعمدان وسلطان اللي أعطيته الأنبياء من قبل، لذلك داركم تترك لكم خرابة. يبقى إذا المتسائلين دول كانوا زي ما بقولك بيقروا على خراب عشهم بإيه؟ لأنه السلطان ده كان المجال الوحيد اللي يحميهم من سلطان الإمبراطورية الرومانية اللي حطتهم تحت الجزية والعبودية، وده السلطان اللي أثبت نفسه، لأن كل سلطان الإمبراطوريات بابل واليونان والإغريق والأعظم إمبراطورية في العالم الرومانية، كل سلاطين العالم دالت، وبقي سلطان يسوع حيا إلى حتى الآن. حينما نستعمل اسمه تخرج الشياطين، حينما نستخدم اسمه تخلص نفوس، حينما نستخدم اسمه يعظم الرب في كل الاتجاهات.
1: ده صحيح القسيس، ويمكن كانت مشكلتهم برضو هم مش عايزين يؤمنوا، لأن هم لو هيؤمنوا
0: هيخسروا إيمانهم،
1: هيخسروا يمكن مناصبهم، دي حاجة. الحاجة التانية أنه يعني كانوا أمنوا بيوحنا المعمدان، فهم كانوا بيسألوا لمجرد السؤال، يعني متشككين في المسيح نفسه شخصيته، وما كانوش اصلا هدفهم ان هم يؤمنوا. فعشان كده الرب قال لهم، رد لهم بسؤال: لو انتوا كنتوا عايزين تؤمنوا كنتوا امنتوا بيوحنا الاول وبعد كده بيه. لكن الفكره انه ناس بتسال متشككه، مش عايزه تؤمن كمان، هي الفكره انه الله بيعرف افكارهم وما بتاخدش بالظبط، وما
0: بتستفادش. يا رب انت سبتنا ليه وتركتنا ليه بالزبط. لان الرد على كل تساؤل كان: ولا انا اقول لكم باي سلطان افعل هذا بالزبط. فلا تجرب الرب إلهك في سلطانه.
1: ده صحيح. إذن عدم الإيمان، بدون إيمان لا يمكن إرضاء الرب. هنستكمل حلقتنا مع أنواع الناس اللي بتدخل عشان تعبد لكن قلبها مختلف، مش للعبادة ومش بتسجد بالروح والحق. شكرا. بعد الفاصل أعزائي المشاهدين، تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610، Seal Beach, California 90740.
1: اهلا بكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل، وبنستكمل حديثنا عن انواع الناس العابدين داخل بيت الرب، ولانه بيت الرب بيتي بيت الصلاه يدعى كما قال المسيح. كلمنا في الأجزاء اللي قبل كده هوت عن أن هم في بناؤون جوه بيت الرب، في رحماء، لكن أيضا في لصوص، في مراؤون ومتشككون متسائلون. يا ترى حضرت القسيس، مرة أخرى بنرحب بحضرتك، وعايزين نعرف هل هناك أنواع أخرى من الناس داخل بيت الرب مظهرهم عبادة لكن بداخلهم أمور مختلفة؟
0: شكرا دكتورة ليديا على السؤال الجميل ده. فعلا في تيموثاوس الثانية وفي الأصحاح الثاني بيقول له عدد 24 و23، بيقول له: المباحثات الخبية والسخيفة اجتنبها، عالما أنها تولد خصومات، وعبد الرب لا يجب أن يخاصم، بل أن يكون مترفقا بالجميع، صالحا للتعليم، صبورا على المشقات، مؤدبا بالوداعة المقاومين، عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق فأستفيقوا من فخ إبليس إذ قد اغتنسهم لإرادة. وده بيورينا أنه مش أي مناقشة بيدخل فيها المؤمن، لكن الشيء اللي بيحرص فيه جدا بولس لتيموثاوس التلميذ اللي كان بيحبه وكان خادم معاه في معظم خدماته وبيحبه جدا، قال له المهم المناقشة ما تفقدكش

0: أعصابك. ناس كتير لما نسمعهم بيتحاوروا، بيعلوا صوتهم، بيزعقوا، محدش عاجبه غير كلامه، محدش عاجبه غير أسلوبه، لكن أهم شيء ملك نفسه خير من ملك مدينة. فهو بيقول له يا تيموساوس، أنت بتمتحن المناقشة دي، هتجيب لك خصام وجع دماغ بلاش منها من أساسه. فهو بيحرص على سلامة النفس وسلامة العقل، وأنه ما يكونش شيء بتحزب ولا بعجب. يعني المناقشة دي هتجيبني في صف أنهي طائفة؟ مش هي دي. هتجيبني في صف مين؟ مش هو ده المطلوب. فهنا الكتاب بيحرص علينا أنه ما فيش مناقشة تجيب لك ضغط، ما فيش مناقشة تعلي التمبر أو صوتك أو تخليك تغضب. لكن طب ما في مقاومين وعاوزين نعلمهم، قال له تؤدبهم بالوداعة. وعبد الرب لا يجب أن يخاصم. يبقى إذن أنا قبل ما ليه؟ لأنه في خصمين بيتنافسوا على حياة المؤمن، في إبليس اللي بيتكلم عنه هنا هو، وفخ إبليس قد اقتنسهم لإرادته. يعني ممكن تلاقي الواحد كده النهاردة، حد بيتكلمني الصبح قبل ما أجي بيقول لي فلان ده مؤمن وكويس، بس بيعرف الرب وممتلئ بروح الله، بس أجرك الله لو زعق ولا صوته علي محدش يعرف يوقفه ومحدش يقدر يوقفه عند حد. صلى أسيس أليكس لأنه الموضوع وصل لدرجة أن الأخ المؤمن ده الدكاترة بيقولوا محتاج مستشفى أمراض عقلية. طب ليه؟ هنا بقى إيه فخ إبليس؟ أنه ممكن يستخدم المناقشات أنه يطير العقل، وحتى لو راح المستشفى يقول لك دي حالة جنون أو حالة إحباط أو حالة شيزوفرينيا، ما ينفعش يعيش في وسط البشر. يبقى فخ إبليس اللي اقتنسهم لإرادته أنه يخلي المقاومات والمناقشات فخ لإرادته وإرادته أنه هو يقتل. يعني بعرف ناس كان الضغط عندها عالي وهي بتعلي صوتها في خناقة مع المدام، خناقة مع المؤمنين، فجأة طب ساكت أو ارتفع الضغط، عمل نزيف في المخ.
1: نسمع فعلا كده، ده صحيح.
0: أو سكتة قلبية
1: بالظبط،
0: مؤمنين كده. يقول لك مات فجأة، مات على سريره. طب قبل ما يموت على سريره حصل إيه؟ كان في مناقشات وكان في منازعات.
1: ده صحيح عبد القسيس. إذن مهمة قوي أنه وأنا داخل مناقشة أنا أول حاجة مهدف لو حد بيسألني أو حد بيكلم قدامي في رأيي، أنا يمكن مش كتابي مش عاجبني، ففي الأول هبتدي حجس النبض، أشوف إيه الدنيا ماشية إزاي، هو اللي قدامي عايز فعلا يفهم ولا عايز يتناقش لمجرد الحوار أو عايز يظهر عضلاته. أيضا كمان أحيانا في ناس بتبعت أسئلة، والأسئلة دي شوية بتبقى مش مهذبة، بطريقة مش مهذبة، ما فيهاش أداب الحوار، فأنا ما ينفعش أكون بخش في مناقشة زي كده، لأنه طبعا أنا مش هكون على نفس المستوى بتاع الشخص دوت في الحوار، اللي هو مستوى إلى حد ما فيهوش أدب في الحديث. فعشان كده مهم قوي أن أنا أقول له من فضلك أنا بعتذر عن المناقشة دي، لأنه الأداب بتاعة الحديث ما كانتش كويسة. دي حاجة. الحاجة الثانية، أنت عايز تفهم فعلا ولا بضيع وقت؟ لأنه الوقت ده مهم قوي قوي. كمان هنا زي ما حضرتك بتقول في الآية، أنه لابد أن أكون أنا وأنا بدخل المناقشة يكون عندي رفق مترفقا بجميع وصالح للتعامل، أنا متعلم كويس واللي قدامي عايز يتعلم، وأكون صبور في المناقشة كمان، وكمان مؤدبا بالوداعة المقاومين بالوداعة زي ما حضرتك كنت بتقول من شوية. لكن هي الفكرة أنه معرفة الحق، بيقول أنه عسى أن يعطيهم الله توبة معرفة الحق، هو عايز يعرف فعلا ولا بيضيع وقت ولا عايز ينرفزني ولا بيستعرض عضلاته. في حاجات كتير قوي بتحصل في الحوارات
0: بيوقع في فخ إبليس.
1: بالظبط كده. يستفيقوا من فخ إبليس إذ قد اقتنسهم لإرادته. ففي ناس عايزة تستفيق وفي ناس مش عايزة تستفيق. فمهم قوي أن أنا من أول الحديث ربنا يديني حكمة، وخصوصا لما يكون حد شوية أجريسيف شديد، صعب ألفاظه صعبة، رب يديني حكمة.
0: يعني أهم شيء أن أنا بدأ يعني مش أكسب مناقشة ولا أكسب موقف، لكن أربح نفسي للمسيح. فأنا بيحدد عدة صفات لخدم الرب في المناقشات الغبية والسخيفة، أن لا أفقد أعصابي، دي الوداعة. تاني حاجة زي ما حضرتك قلت كده، أن أنا بكون صبور في المشقات،

0: التعليم مترافق بالجميع، وآخر المناقشة ما تعملش تحزب أو انشقاق في بيت الله، لأنه أحيانا بيبقوا مجموعة مؤمنين موجودين في كنيسة، ده لي رأي وده لي رأي، وبناء على الآراء بتحصل سبليت أو انقسام لاثنين وثلاثة وأربعة.
1: إذا مهم قوي ناخد بالنا واحنا بنتابعها، لأنه بروح الوداعة ولازم يكون أعرف اللي قدامي لو هو عايز يفهم فعلا ولا هو مجرد بيضيع وقت أو بيستعرض عضلاته. لكن برضو زي ما حضرتك بتقول، اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية. في أمور فعلا مش مهم قوي نحن نكون يعني بنتبحر فيها أو نتكلم فيها، لكن في أمور مصيرية وحيوية جدا لازم أكون بوداعة، أكون بعلن الحق وبمحبة، لأنه كتاب بيقول كده: كونوا مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. خوف اللي هو بالإنجليش اللي هو respect، يعني احترام. مهم قوي أن أنا أكون بحترم اللي قدامي واحترم رأيه، وأخرج من المناقشة تكون بطريقة كويسة. يا ترى هل هناك نوع آخر من العابدين داخل بيت الرب؟
0: النوع الأخير اللي احنا نتكلم عنه اللي هم المهلكين. يعني لو ما سمعتش الكلام بالذوق مرة واثنين وثلاثة ممكن يوصل لحد القتل. ودي يعني جزء من الشخصية بيسموها نارسيستيك بيرسوناليتي أو الشخصية النرجسية، يجيبك تحت رجلي أو تحت اللي أنا بقوله يا أخلص منك. هنا في لوقا 19:47 بنلاقي أنه لما كان بيعلم كل يوم في الهيكل، كل يوم كان رؤساء الكهنة والكتب مع وجوه الشعب يطلبون أن يهلكوه. يعني إحنا أنت وصل الموضوع بقى إيه، خرج من إطار النقاش إلى الهلاك، ولم يجدوا ما يفعلون لأن الشعب كان متعلقا به يسمع منه. فهنا عاوزين نقول عدة حاجات. بنلاقي أن رؤساء الكهنة أغنى الناس وجوه الشعب حطوا طاقتهم وإمكانياتهم وفلوسهم الدية، يعني اللي يجيب راسه اللي يعرف يخلص عليه هنديله كل اللي عندنا وهنديله أعلى مبلغ. فتخيل الطاقة الروحية والطاقة النفسية، ده لو كان في روح أصلا، والطاقة المادية كانت مسلوبة في أنه مش عارفين نجيب الشخص ده تحت رجلينا، أو مش عارفين نجيب السلطان ده ونخلص منه. مش هتخلص منه لأنه الشعب كله كان متعلقا بيه، فكان نسبة المقاومة. يعني أنا لما تقابل مقاومة في عمل الله ما تحاولش أنك تجازي عن شر بشر أو سوء بسوء، لأن نسبة التعلق الرب هو اللي يكسب في النهاية، لأن النسبة الشعبية للرب ما كانتش موجودة لكل المقاومين دول مع شهرتهم ومع أنهم يمكن كانوا قبل يسوع. فبنلاقي أنه إحنا بنتضايق لما بنشوف ناس مهلكين حوالينا وبيسنوا قوانين ضد كلمة الله وبيضيعوا أطفال. وحتى إحنا عندنا هنا في الستيت مثلا بقى القانون يسمح بالمروانة أو بعض أنواع المخدرات، وفي كمان حاجة اسمها جامبلينج اللي هو مسموح ان القمار، وبقى فولايات كتيرة والقوانين الشذوذ والقوانين بتنتشر في كل الولايات. هل أنا أخاف من سلطان المهلكين؟ أنا عاوز أقول لك ان اللي متعلقين بالرب يسوع واللي بيسمعوا للرب يسوع نسبتهم أكتر بكتير جدا من المهلكين. فإحنا بنتمسك بتعليم الرب هنسمع عن ناس عاوزة تهلك أطفال، قوانين مهلكة وكل شيء مضاد، بس
1: نسبة يحل الأسيس
0: والأبورشن والإجهاد
1: اللي هو الإجهاد دوت، الإجهاد ده قتل لنفس طبعا بالزبط. المسيحية لا توافق على هذا التعليم. بالتأكيد.
0: فضل. عشان كده بيشجعونا، وأنا بقول برضو نداء للمسيحيين في أمريكا، في أستراليا، في مصر، في العالم أجمع، أقول لك انزل ادلي بصوتك كمؤمن. لو انت متعلق بيسوع صوتك هيوقف المهلكين عن ارادتهم. فالمفروض انا بنادي ان احنا نأدي دايما واجبنا الانتخابي علشان ما نفاجئش ان نسبة المهلكين تتعدى نسبة المتعلقين بيسوع وينفذوا القوانين المهلكة.
1: ده صحيح القسيس، والكتاب بيقول انه هكذا

حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، في نجاة وفي لو احنا تبنا، لو احنا رجعنا للرب، رب يقدر يغير القلوب من الهلاك الى النجاة والى الحياة الأبدية. لكن مهم قوي ان انا اكون برجع للرب، في نجاة للناس دي كلها، لكن المهم قلبك، انت عايز تعمل دوت ولا مش عايز، عايز تتغير ولا مش عايز. اذا الرب كل الناس دي بتبقى موجودة في الهيكل، لكن زي ما في يوحنا 4:23 الرب قال كده للسامرية، لها تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، والرب معكم.

0: الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب على شأني. أعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك أنت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.
1: نار مياه يا رب، سلطان الله لينا شفاء في دمك. أمين.

الرب يسوع بيقول كده لأنه هكذا قد أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. هو عمل ده علشاني أنا وعلشانك أنت. في إيه أعظم من أنه الإنسان ابن الإنسان يضع نفسه علشان أحبائه؟ اللي سليمين في آخر وقت رغم أنه كان عايش حياة يمكن كلها شر، لكن في آخر وقت راح قال كده: أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. لكن رد عليه بسرعة: اليوم تكون معي في الفردوس. هو بيستنى اللحظة دي وبيستنى أنه يستقبلك في حضنه. علشان كده هو ضحى بنفسه علشاني. مش بس كده، هو اداني حياة، حياة وحياة تعيش معايا بوجوده في حياتي، وحياة في سر التناول المقدس، سر الإفخارستية. عشان كده نقول له: أنت الخبز النازل من السماء، لأنك مت لأجلي. إيه اللي ممكن أقدمه لك يا رب؟ أقدم لك حبي وحبك يا ربي.

في أوقات كتير الإنسان بيضعف، وحتى الأنبياء في العهد القديم ضعفوا، وملوك كمان. داود ضعف، إيليا النبي اللي بنسميه النبي الناري ضعف، وجي في وقت كده وقال له قد كفى الآن يا رب، خلاص بقى خدني، أنا مش محتاج، مش عايز أعيش تاني، كفاية. هو بيهرب كمان من وجه واحدة ست هو خايف منها، لكن يجي له كده يقول له كده وهو نايم تحت الرتنة، وإذا بملاك قد مس وقال قم وكل. يا أنت بتدور يا رب في عز الضعف بتاعي دوة، أنت بتدور على أكلي وشربي وحياتي مهمة بالنسبة لك، أصل هو مين اللي هيحس بيا غير هو؟ يمكن في ناس كتير مش فاهمة ضعفي، لكن هو الوحيد اللي يفهمه كويس قوي. يمكن محدش حاسس بيا، لكن هو شايف دموعي وشايف كل ألم أنا بمر بيه. اتقال لبولس الرسول، قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. يا في الضعف القوة بتاعته بتكملني، لدرجة أن القوة بتاعته ادهاني بقيمته. خلينا في الترنيمة الجاية كده نقول له يا رب ضعفي من يحس بي، ألمي من يداوي، لكن أنت يا رب خطاياي أبعدتها لا تعود تذكرها، لكن بموتك صار لي حياة، بقيمتك صار لي نصره.

الإيمان هو العين اللي بتشوف الحاجة اللي مش بتتشاف. بيقول كده قديس بولس الرسول: الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. إبراهيم لما خرج ما كانش عارف هو رايح فين، لكن هو وثق في وعد الرب ليه. المرأة نزفت الدم في وسط الزحمة، لكن كان عندها إيمان. قالت: إن مسست ولو خد بسوبه أنا إيه اللي يحصل لي؟ هشفى. كان عندها إيمان وثقة في إن الرب يسوع هيشفيها. بيقول كده الكتاب: فلنتقدم بثقة إلى عرش الله. عشان كده الإيمان خلانا ندخل إلى الأقداس، واللي دخلنا إلى الأقداس هو دم يسوع. دم يسوع اللي ادانا النصرة، اللي خلانا بعد كده في سفر الرؤيا بيتكلم يقول: يخر الأربعة والعشرين شيخ قدام الجالس على العرش يسجدون للحي إلى أبد الأبدين. قدامه بكل إيمان إحنا بنطرح التيجان، قدامه بنتوجه، قدامه بندخل معاه بالفرح بالإيمان بدم يسوع.

أعظم حقيقة في إيماننا المسيحي هي قيامة الرب يسوع. وأول دليل على قيامة الرب يسوع هو القبر الفاضي. القبر الفاضي بيقول كده: ليس هو ها هنا لكنه قام، لكنه قام. يقول الكتاب: أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ إحنا بنؤمن بقيامة الرب يسوع، والدليل بتاعنا القبر الفاضي. مريم المجدلية جت تبكي عند القبر، لكن رجعت مليانة بالفرح وبشرت التلاميذ بقيامة الرب. التلاميذ رغم أنهم كانوا خايفين ومقفلين على نفسهم، لكن ظهور الرب يسوع حولهم لناس بتبشر وتكرز باسمه. توما الشكاك اتحول بالقيامة بتاعت الرب يسوع لما لمس أثار القيامة فيه، وقال له: ربي وإلهي. أنت أمنت يا توما؟ أصل فيه حياة جديدة جت بالقيامة. خلينا نرنم الترنيمة دي ونقول له: إلهي حي.

الإيمان مش مغامرة، لكن هو ثقة مبنية على إله أمين. يعني إبراهيم لما خرج ما كانش بيغامر، هو وثق في أن الإله ده هيقوده، اللي قال له أترك هو هيمشي معاه مسيرة حياته. بطرس الرسول لما قال لرب يسوع وما هو ماشي على المية مرني أن آتي إليك، لما مشي على المية اتحرك بكلمة واحدة بس، لما قال له الرب يسوع تعالى، فهو مشي، هو مش بيغامر، لكن هو كان واثق في الكلمة. لكن لما ابتدى يهتز ويخاف كان إيه اللي يحصل له؟ هيغرق. لكن هو لما بصق في كلمة الرب يسوع، الحد الجاي كنيسة بتقول لنا بنسميه حد الطريق، وبيقول كده الكتاب ان توما بيقول كده للرب يسوع: يا سيد لسنا نعلم اين تذهب، فكيف تقدر ان نعرف الطريق؟ فقال لي يسوع: انا هو الطريق والحق والحياه، ليس احد ياتي الى الاب الا بي. هو الطريق، هو الحق، هو الحياه، هو كمال المشيئه. احنا مش بنمشي مع حد وبس، احنا بنمشي مع حد قائد. لو انا بتردد في حاجاتي لازم اثق ان بيكونني قائد طريق هيكونني ويعظم العمل دايما معايا.

بيقول كده داود النبي: الرب ملك إلى الدهر وإلى الأبد. خلينا في الترنيمة الجاية نقول له كده: يا ملك الملوك، يا سيد الأسياد. بنحتفل بفدينا الحي بالأموات، بنوصف الرب يسوع ده ونقول عنه ملك الملوك، سيد الأسياد، غالب الأعداء، مهدي البحور، فتح العيون، صانع الآيات، لأن هو الإله الحي القائم بين الأموات، سلطان الله سلطان أبدي.

خلينا في الترنيمة الجاية هنرنمها واحنا واقفين، وهنقول كده زي ما علمنا أبانا الذي في السماوات، هنقول له هللويا الله هو أبويا، عمل حاجات كتير قوي عشان يجي من السماء وخلاني أمير وفك قيودي وأقامني معاه وأجلسني معاه في السماوات. خلينا واحنا واقفين نقول هللويا الله هو أبويا.

الله هو أبويا. المسيح قام. إخريستوس أنستي. أستأذنكم غمض عينينا كده في الصلاة من فضلكم. سكن قلبك في محضر الله وقول يا رب، قول له أنا بشكرك لأنك أوجدتني في محضرك، أنت حاضر في الوسط، لأن هذا هو إيماننا، أنك ماكس معنا تفرح وتجلس بين تسبحة شعبك. قول له رب النهاردة أنا جاي وبرتمي، برتمي في حضنك من تعب العالم. يمكن تكون جاي في ألم في قلبك، يمكن جاي، يمكن الحزن مالي قلبك وحياتك، يمكن بتتعرض لضيقة في تجربة في حزن. عايز أقول لك النهاردة، أقول لك الحل، إن أنت تيجي وترتمي في حضنه، حضن اللي هو يقدر يشفيك من كل تعب، من كل ألم، من كل حزن. هو أبوك اللي شاعر بيك. قول يا رب النهاردة أنا جاي النهاردة، اديني يا رب النهاردة بالفعل أرمي واطرح كل مخاوفي اللي بيحط عدو الخير. خليني يا رب أن أنا واثق فيك. قول له كده، اديني أن أنا أحط ثقتي فيك. اديني يا رب ما بصش على العيان والألم والتعب، لكن أحط عيني عليك، أنت الإله صاحب القدرة والسلطان. قول كده من قلبك، أنا لي إله قدير، قدير يقدر مهما كان تعبك ومهما كان وجعك ومهما كان حزنك. هو يقدر النهاردة، هقول لك كده وطمنك، هو يقدر على كل شيء. قول يا رب النهاردة اديني ودخلني النهاردة، دخلني النهاردة في محضرك. اديني يا رب الوقت اللي جاي ده أشعر بحضورك، وإن كل كلمة يا رب النهاردة تكون لي بنوع خصوصي. صلي من فضلك يا رب في اسم ابنك يسوع المسيح. لا نريد يا رب أن نسمع كلام بشر، ولكن اديني يا رب كلمات من عندك، كلمات تعز يا رب كل إنسان بيسمعنا، كل واحد بيشوفنا، كل واحد حاضر معانا يشعر يا رب ان كل كلمة هي من عندك بسلطانك يا سيدي. يا رب ابعت كلمة بالروح القدس عند انفتاح الفم. كلمتك لا ترد، انا لي ثقة ان كلمتك لا ترد فارغة، بل تأتي من اللي على قلبك، وكل اللي على قلبك هو خير ورحمة بشعبك يا سيدي. يا رب انا اثق انك حاضر معنا وتؤيدنا بالروح القدس، ارسل كلمة من عندك بسلطان. أثق يا رب أنك حاضر معنا وتعطينا في كل وقت أن نشهد ونعلن ما تقول لنا الكلمة، واثق أنك ماكس معنا. بشكرك.

من أجل حضورك بشكرك لأنك تعطينا أكثر مما نطلب أو نفتكر. شفعة العذراء مريم جميع مصاف القديسين لك كل الحمد والشكر إلى أبد الآبدين آمين. بنعمة الرب حابب أخذ معاكم قرايات أول قراية حابب أن أنا أخذها معكم وأستأذنكم بس نقف مع بعض ونسمع كلمة الله في متى 14 وعدد 22. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. قرايات كلنا عارفينها نقولها مع بعض. معجزة بعنوان معجزة المشي على الماء. نقولها مع بعض من فضلك وكل واحد بيشوف نقول معايا وردد الكلمات دي. وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا إلى السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع. وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي. ولما صار المساء كان هناك وحده. وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الأمواج لأن الريح كانت مضادة. وفي الهزيع الرابع اسمع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر. فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين إنه خيال ومن الخوف صرخوا. فالوقت كلمهم يسوع قائلا تشجعوا أنا هو لا تخافوا. لا تاني معايا تشجعوا أنا هو لا تخافوا. فأجابه بطرس وقال يا سيد إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء. فقال تعالى. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع. ولكن لما رأى الريح شديدة خاف وابتدى يغرق. أي اللي حصل؟ صرخ قائلا يا رب نجني. ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ ولما دخل السفينة سكنت الريح والمجد لا دائما أبديا أمين. أخذ قراية بس صغيرة في إنجيل لوقا إصحاح 12 وعدد 3 أعداد 28 عدد 28 يقول كده عدد 28 لواحد وثلاثين. فإن كان العجب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا فكم بالحري يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان. فلا تطلبوا أنتم ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا. هقف عند كلمة ولا قولها معايا كده ولا تقلقوا. فإن هذه كلها تطلبها أمم العالم وأما أنتم فأبوكم يعلم إنكم تحتاجون إلى هذه. بل أطلبوا ماذا نطلب؟ ملكوت الله وهذه كلها تزاد لكم والمجد الله دائما أبديا أمين. قبل ما أبدأ الكلمة قل له يا رب النهاردة كلمني. قل له يا رب علمني النهاردة وارسل يا رب كلمة الكلمة دي من عندك بالروح القدس. كلمة يا رب تسدد كل احتياج كل واحد حاضر معانا وكل واحد بيسمعنا وكل واحد بيشوفنا. كلمة يا رب تأتي بالثمر اللي على قلبك لأن اللي على قلبك أن تدي لشعبك وتشبع شعبك بالخير والرحمة وبالأمان والسلام. أحبائي الواقع اللي احنا بنعيش فيه وكل واحد وكل واحدة عايش فيه بنلاقيه واقع متعب ودي حقيقة في العالم. هو قال الرب يسوع الكلام ده في العالم سيكون لكم ايه؟ سيكون لكم ضيق. وعشان كده كل اللي احنا بنعيش فيه في العالم يدعو دائما الى القلق. الى مين؟ الى القلق. دعوة ويقول الرب النهاردة انا النهاردة بيقول زي ما سمعنا في الكلمات لا تقلقوا. لا ايه؟ تقلقوا. وما فيش حد خالي وده اللي انا بقوله ما فيش حد خالي من القلق ولا حد خالي من عولة ايه؟ عولة الهم. مفيش. وده حقيقة موجودة في كل العالم. كل واحد مفيش حد كل واحد عيل هم بكرة يكون في ايه؟ وزي ما بتقول الترنيمة

شايل ايه؟ شايل هم الايام. واللي شايل هم الايام ده ايه اللي يحصل له؟ تقول الترنيمه محروم منين؟ محروم من السلام. وده ممكن يحصل جوه كل انسان، ان هو يعاني من صراعات، يعاني من صراعات من الداخل ما فيش حد شايفها، صراعات نفسيه. وممكن الصراعات النفسيه دي اللي هي من الداخل تظهر على الجسد وتبان في صوره امراض، ياما امراض كتيره سببها هو صراع داخل مين؟ داخل الجسد. لكن انا عايز اطمن النهارده كل واحد، لو انت بتمر بتجربه او تمر بالم، عايز اقول لك النهارده زي ما بتقول لنا الكلمات الرب يسوع يقول كده، الكلمات دي يقول ايه؟ فان كان العشب الذي يلبسه الله كذا يعمل ايه؟ بيقول كده إيه؟ فكم بالحري يلبسكم انتم يا قليلي، يا قليلي الايمان. عشان كده عايز اقول لك النهارده العشب ده، العشب ده اللي احنا بنشوفه في الحقل واللي هو شكله جميل وشكله ممتع. وعلى فكره عايز اقول لكم يمكن المرضى النفسيين علشان يتعالجوا دايما ياخدوهم لمكان ايه؟ مكان فيه، مكان فيه خضره، مكان منظر ممتع، مكان فيه نوع من الجمال. ليه؟ علشان هم يقدروا يستمتعوا ويقدروا يتغلبوا على مين؟ على المرض. فلما يحصل هدوء يحصل شفاء، والشفاء يكون في أسرع وقت، كل ما يكون المنظر ده إيه؟ المنظر ده جميل، المنظر ده جميل. وعشان كده عايز أكلمكم النهاردة في كلمة واحدة، عنوان الكلمة بتاعت النهاردة، ونشوف ربنا هيدينا إيه. يقول كده والله يأمر، يقول كده فلا تطلبون ما تأكلون وما تشربون، ويجي بعد كده الكلمة اللي وقفنا عندها ولا تقلقوا. فلا تطلبوا إيه؟ ما تأكلون وما تشربون وإيه؟ ولا تقلقون. تخيل العشب ده اللي شكله جميل، اللي هو منظره رائع ده، اللي هو موجود في الحقل اليوم، ويقول لك في غدا يطرح في التنور، التنور اللي هو إيه؟ الفرن يتحرق. تخيلوا العشب ده اللي منظره جميل واللي هو الله أبدع فيه الجمال، تاني يوم يطرح فين؟ في التنور. فعشان كده الله يقول لهم إيه؟ إذا كان العشب ده هو اللي بيطرح في التنور، فكم بالحري أنتم يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان. فلا تطلبوا ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقون. وهذه كلها يقول لهم كده تطلبها إيه؟ أمم إيه؟ أمم العالم. أما أنتم فأبوكم يعلم بما تحتاجون. عايز أقول لك أبوك يعرف باللي أنت محتاجه، أبوك يعلم باللي أنت عايزه، أبوك يعلم بكل ما تحتاجونه. بل أطلبوا أولا، أنطلب إيه في الأول؟ ملكوت مين؟ الله. عايز أكلمك النهاردة عن بعض الأمور وتشاركني فيها، قول له يا رب النهاردة اديني كلمة بالفعل اللي أنا فيها أقدر أسمع الكلمة لا تقلقوا، وأعيش الكلمة دي أن أنا فيها عدم القلق. هكلمك عن بعض الأمور والحاجات اللي بتدعو إلى أن احنا نطرح مخاوفنا ونطرح قلقنا على مين؟ على الله، زي ما بيقول لنا الكتاب ملقيين كل همكم، كل همكم عليه. أول حاجة في أول نقطة أكلمك عنها، لو أنت بتمر بتجربة، لو أنت بتمر بألم، لو انت بتمر بحاجة مؤلمة موجعة، وعايز اقولك يمكن من جوة متألم ويمكن موجوع من جوة، عايز اقولك الدعوة الاولى النهاردة في كلمة بعنوان لا تقلقوا، عايز اقولك النهاردة اول حاجة انظر الى العشب. العشب بجماله يتكلم. العشب اللي انا بشوفه ده ولا هيطرح في النور تنور غدا، ده بيتكلم عن صنعة ايد الاله القدير. عشان كده عايز اقول لك النهارده واسالك بيني وبينك كده، هل العشب ده الجميل المنظر ده، هل في يوم من الايام طلب من ربنا ان هو يعمله بالشكل ده؟ هل العشب اللي احنا شايفينه في الحقل ده بالشكل الجميل الممتع، هل جه طلب من ربنا وقال له اعملني بالشكل الجميل ده؟ بالطبع ايه؟ بالطبع لا. هل العشب اللي هو طالع شكله جميل، هل العشب ده بيشتغل وهل تعب علشان يطلع شكله جميل؟ بالطبع لا. هل العشب ده كان بيفكر ويسعى ان يكون منظره جميل؟ بالطبع ايه؟ بالطبع لا. عايز اقول لك اذا كان العشب لم يطلب، واذا كان العشب لم يسعى، واذا كان العشب لم يفكر ان يكون الشكل بتاعه جميل، عايز أقول لك فكم بالحري أنت يا رجل الله. عشان كده عايز أقول لك

النهاردة، النهاردة بيعاتب الله. فكم بالحري يا قليلي يا قليل الإيمان. عشان كده قال لهم كده، إذا كنت أنت بتشوف العشب ده واللي هو يطرح في التنور، فكم بالحري أبوكم يلبسكم اللي هو أجمل من كده. عشان كده عايز أكلمك النهاردة، وراح قال لهم يا قليلي الإيمان. وهنا أفتكر يا قليلي قليل الإيمان اللي اسمه سمعناها شوية من شوية مع مين فاكرين؟ لما كان في معجزة المشي على مين؟ المشي على المية. لما شافوا بطرس اللي حصل يقول كده إيه؟ بطرس لما شاف الرب يسوع وقالوا لو أنت هو اعمل إيه؟ مرني أن آتي إيه؟ إليك. فقال له الرب يسوع إيه؟ تعالى. وعشان كده لما احنا قرينا يقول كده إيه؟ كلنا قرينا لسه اللي هو القرايه دي اللي بتتكلم عن معجزه مين؟ معجزه المشي على مين؟ على الميه. عايز اكلمك واقول لك اللي حصل. بطرس مشي على الميه، ولما بطرس مشي على الميه يقول كده ايه؟ ابتدى يبص على الميه، ولما ابتدى يبص على الميه وحوض عينه عن الرب يسوع يقول لك ايه؟ فبدا يغرق. فراح عمل ايه بطرس؟ صرخ الى الرب وقال له ايه؟ يا رب نجيني. ففي الحال مد يده وقال له إيه؟ يا قليل الإيمان. أدي بطرس قال له إيه؟ يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ تجربة صعبة، تجربة صعبة. التلاميذ وهم يقول كده في القراية اللي احنا قريناها في متى، يقول كده إني ألزم الرب يسوع التلاميذ أن يركبوا السفينة وأن يسبقوه إلى مين؟ إلى العبر. وهو بعد كده عملي كانت بعد ركبهم بالسفينة امتى؟ بعد يوم ما صنع معجزة عظيمة. عارفين معجزة ايه؟ اشباع مين؟ اشباع الجموع. بعد ما عمل معجزة اشباع الجموع ركب التلاميذ السفينة وقال لهم اسبقوني الى العبر. وهو راح يقولك ايه؟ صعد الى الجبل يعمل ايه؟ يصلي. وهو صعد الى الجبل كانت السفينة، وهي السفينة في منتصف في وسط البحر، يقولك ايه؟ يقولك كانت معذبة من الأمواج. ولما رآهم الرب يسوع في السفينة معذبة من الأمواج راح عمل إيه؟ مشي على المية وراح لهم. فهم أول ما شافوه إيه اللي حصل؟ يقولك كده إيه؟ لما شافوه خافوا لأنه ظنوا أنه خيال، ظنوا أنه خيال. فراح قال لهم إيه؟ ما تخافوش، تشجعوا أنا هو إيه؟ لا تخافوا. وهي دي الرسالة اللي أنا عايز أسيبها لك، ما تقلقش ما تخافش لأن ليك إله عظيم. وبالفعل مش على المية وهو رايح لهم ويقول كده إيه؟ بطرس شافه وقال له مرني، أنا عايزك أنت لو أنت هو مرني أن أنا أمشي على مين؟ على المية. وبالفعل بطرس قال له تعالى، الرب يسوع قال له تعالى ومش على المية وراح له. عايز أكلمك النهاردة، التجربة اللي مروا بيها التلاميذ كانت تجربة صعبة ولا مش صعبة؟ صعبة. وهقول لكم إيه الأسباب اللي تخلي التجربة دي صعبة ومش صعبة وبس، دي صعبة جدا وعصيبة جدا. إزاي؟ أول حاجة كانت صعوبتها في التوقيت بتاعها، في التوقيت بتاعها. لما حصلت التجربة دي كانت إمتى؟ في النهار ولا في الليل؟ في الليل. ويقول كده إن لما حصلت التجربة في الليل، والليل بيمثل لينا أحبائي والكل واحد والكل واحدة، الواحد لما بيبقى طول اليوم تعبان بيبقى محتاج لليل علشان يعمل إيه؟ عشان يرتاح. لكن اللي حصل التلاميذ كانوا اليوم بالنسبة لهم يوم شاق. شاق إزاي؟ كان يوم شاق. كانوا مع الرب يسوع وهما بيسمعوا التعليم بتاعته، وكان عدد الجموع 5000 ما عدا إيه؟ النساء والأطفال. وراح عمل معجزة إشباع مين؟ الجموع. وليه بقول إن كان وقت صعب؟ كان وقت مفرح بالنسبة لهم، بيسمعوا تعليم المسيح ويسمعوا عظاته وبيكالوا كمان من الأكل اللي عملوا الرب يسوع المعجزة، كالوا سمك. ولكن كان يوم عصيب لأن فاكرين الرب يسوع طلب منهم، كان تقريبا عددهم لأن 5000 ما عدا النساء والرجال كان عددهم 20,000. فإيه اللي حصل؟ هم عددهم كام التلاميذ؟ 12. فطلب الرب يسوع من التلاميذ، فاكرين لما طلب منهم إيه؟ أن يتكئوا كام؟ 50-50. فأصبح على كل تلميذ لو تقسم 20,000 دول اللي حاضرين على 12 تلميذ، يبقى نصيب كل تلميذ إن هو يوكل كام؟
1666

21. فكانت عملية شقة ولا مش شقة؟ كانت متعبة. كان يوم متعب. أي نعم كان مفرح وكان ممتع، ولكن أيضا كان هذا اليوم متعب بالنسبة لهم. وعشان كده هم كانوا منتظرين أن هم يروحوا يعملوا، يدخل السفينة ويعملوا إيه؟ ويرتاحوا. بس اللي حصل ما ارتاحوش. يقول كده، ففي وسط البحر ابتدت إيه؟ يقول كده، في وسط البحر هاجت الريح. يا رب ده الوقت اللي أنا عايز ارتاح فيه، وده اللي أكلم كل واحد فيه. يا رب الوقت ده أنا محتاج أن أنا ارتاح فيه. يا ما بيحصل معانا كده. هقول لك ازاي. لما تقول لما انا هرتاح، البعض يظن انا هرتاح لما العيال ايه تكبر، انا هرتاح لما اجوز البنت، انا هرتاح لما يكون معايا فلوس، انا هرتاح لما اجيب البيت الفلاني او اغير واجيب الشقة الفلانية او ان انا اجيب الحاجة الفلانية. بنفكر ان في دوة هيكون ايه الراحة. بس اللي بيحصل ايه؟ بتجيب والعيال تكبر وتجوز وتلاقي التعب موجود ومفيش ايه؟ ومفيش راحة. عشان كده عايز اقولك النهاردة تجربة صعبة اللي مروا بها مين؟ التلاميذ. ياما مرات على وقت ان احنا بننتظر نرتاح فيه، ولكن ما بنلاقيش ايه؟ ما بنلاقيش الراحة. عشان كده عايز اقولك النهاردة التجربة دي صعبة في توقيتها. توقيتها ايه؟ لان جات في وقت والوقت ده مؤلم. عايز اقولك يعني ايه؟ عايز اقول لك يعني مثلا لما تيجي التجربه وانا شاب غير لما تيجي التجربه وانا ايه وانا شيخ. لما تيجي التجربه وانا مريض وتعبان مش زي لما تيجي التجربه وانا في اتم صحه وتيجي واتعرض للتجربه. التجربه بتبقى صعبه في توقيتها. عشان كده عايز اقول لك النهارده لو انت سمعني وسمعاني وانت بتمر بتجربة في توقيت وكنت منتظر ان الرب يعمل ايه يديلك راحة، وجت ان انت شوية تمر بتجربة وان ما كنتش متوقع ان يكون الالم ده والتعب ده. عايز اقول لك النهاردة انت ليك اله قدير معاك في التجربة اللي انت ماشي واللي انت بتتعرض فيها. هديكم مثل، فاكرين مين؟ ايوب قال كلمات صعبة جدا. قال أيوب في 7:19 قال الكلام ده. قال حتى متى لا تلتفت عني؟ ليه مش بتبصني؟ وقال كده ولا ترخيني ولا إيه؟ يعني أنت مش سايبني حتى أبلع إيه؟ يعني أنت مش مديني هدنة يا رب حتى إيه؟ التجربة ورا التجربة، فحتى أبلع إيه؟ ريقي. يقولوا إيه؟ وهو بيكلموا كده الرب أيوب بيكلم ربنا يقول كده، فجاء قوم قالوا له إيه؟ قالوا له تعالى نار سقطت على إيه؟ نار سقطت من السماء وأحرقت الغنم والغلمان وكل شيء صار خراب. عايز أقول لك النهاردة لو أنت بتتعرض في تجربة والتوقيت ده ما كنتش حاسبه، عايز أقول لك إن في وقت إلهي اسمه وقت النعمة الإلهية. في وقته أعمل إيه؟ هو اللي يسرع بيك. هو ليه توقيت واسمه التوقيت ده اسمه توقيت النعمة. توقيت النعمة يأتي عندما الله يريد، عشان هو إله مين؟ إله النعمة. أطمن كل واحد النهاردة وكل واحدة حتى لو أنت سام بتمر بتجربة وحسس أن الوقت صعب، عايز أقول لك أنت ليك إله له توقيت خاص وله مشيئة صالحة. عشان كده عايز أقول لك النهاردة أول حاجة التجربة كانت صعبة في توقيتها للتلاميذ. ده مش بس كده، كانت صعبة في المكان بتاعها. كانت فين؟ في البحر. وكانت فين؟ هل في بداية البحر ولا في نهاية وصولها للشط؟ يقول كده كانت في وسط البحر. طب يعني يا أبونا الكلام ده في وسط البحر؟ وإيه يعني ما تكون في وسط البحر ولا برا البحر الشط ولا بعده؟ أصل لا، ما أصل وسط البحر. ما هي لو كانت عند البداية أقول إيه؟ أقول أنا ممكن أرجع بسرعة، ولو هي قرب النهاية أقول أنا خلاص هانت وقربت إيه؟ توصل. لكن أنا في وسط البحر لأنا قادر أخذ القرار إن أنا أرجع، ولا أخذ القرار إن أنا أعمل إيه؟ أكمل. ما هو ده اللي بيحصل في وسط مين؟ في وسط البحر. أنا مش قادر أخذ قرار أكمل ولا ما كملش. وياما قرارات كتيرة خدناها ومش عارفين بالفعل نكمل ولا ما نكملش. وخاصة تعالوا كده داخل الأسر ياما زيجات كتيرة وياما زوجات كتيرة، ياما مرات كتيرة تقول أنا مش

قادر الزوجة تقول أنا مش قادر أكمل، والزوج يقول لك أنا مش قادر أكمل، أنا مش قادر إن أنا أواصل. عايز أقول لك ياما مرات كتيرة في التجربة دي زي ما حصل للتلاميذ، هما في وسط مين؟ في وسط البحر. عشان كده عايز أقول لك النهاردة لو أنت محتار إن أنت تاخد القرار، عايز أقول لك ارجع لإلهك وقول له يا رب اديني، اديني ايه؟ اديني ان انا القوة ان انا اقدر، اقدر ايه؟ اقدر وانا في وسط التجربة في وسط البحر، اديني ان انا اكون صامت وقادر ان انا اكمل، لانك انت معي وتعطيني نعمة ومعونة. عشان كده قول له يا رب النهاردة توقيتها اول حاجة كان صعب، رقم اتنين مكانها كان ايه؟ مكانها كان صعب. رقم ثلاثة الظروف اللي حصلت فيه التجربة دي، فاكرين الظروف؟ كانوا قاعدين التلاميذ في اليوم اللي قبليه يقول كده كانوا بيسمعوا تعليم يسوع، وكانوا يعني ويسوع عمل معهم معجزة، معجزة ايه؟ معجزة مهمة جدا، عمل ايه؟ بخمس خبزات وسمكتين اشبع ايه؟ 5000 نفس ما عدا الاطفال والنساء، وكمان بعد ما شبعوا وكلوا فضل عن الأكل بتاعهم إيه؟ 12 قفة مليانة إيه؟ مليانة سمك. يا للأسف ده اللي بقوله. يمكن وإنت سمعني الأمور ماشية كويسة والدنيا حلوة وأنا مرتاح وأنا فرحان، وتبص تلاقي مرة واحدة اللي إنت كنت بتمر بيه من فرح وسلام تتقلب وتتبدل الأحوال. ما ده اللي حصل مع مين؟ مع التلاميذ. ده يمكن ممكن أنا كده يعني واحد من التلاميذ، يعني أتوقع كده أن واحد من التلاميذ قال بينه وبين نفسه قال إيه؟ إحنا ما ممكن في الليل السفينة تتقلب ويغرقوا، مش كده؟ كل التوقعات منين؟ من التلاميذ. فكنت أتوقع واحد من التلاميذ يقول إيه؟ يقول كده إحنا كنا السمك فين؟ في الظهر، واحنا في وسط الليل بقى في الليل بقى في الليل في الليل يقول لك ايه؟ احنا كنا السمك في الظهر، وهد الوقت جه الوقت اللي هيعمل ايه؟ السمك هو اللي يكون. لاني بالفعل تجربه ايه؟ تجربه صعبه. عايز اقول لك النهارده يا اللي انت يمكن كنت في فرح وعزاء وبتتعرض لتجربه مؤلمه، عايز اقول لك النهارده التجربه اللي انت شايفها صعبه دي هتتحول، وطمنك وأقول لك لا تقلق، ما تخافش، لأن ليك إله إيه؟ عظيم. يبقى التجربة دي الصعبة دي، التجربة الصعبة دي أول حاجة توقيتها كان صعب، رقم اتنين مكانها في وسط البحر كان صعب، رقم تلاتة كمان ظروفها واليوم اللي حصلت فيه كان صعب. آخر حاجة بقى وكانت أصعب ما تتصور، إن هو إيه؟ مين اللي سبب ان التلاميذ يمروا في التجربه دي؟ عارفين مين؟ مين تقول كده؟ ما احنا قرينا هو من شويه، واقول لك ايه؟ والزم الرب يسوع التلاميذ ان يركبوا السفينه ويسبقوا الى مين؟ يعني مين اللي ركب التلاميذ الى السفينه؟ هو مين يعني؟ يا رب يعني التجربه دي انت اللي حطيت التلاميذ في التجربة دي؟ ياما مرات كتيرة احنا بيحصل معانا كده، ياما مرات كتيرة بنتهم الله رغم ان ما بيكونش كده، لكن بنتهم الرب ونقول له انت السبب، انت السبب يا رب. اقول لك انا ياما مرات تقول لي كده بينك وبين انت اللي حطيتني في البيت دوا، انت اللي جوزتني الجوازة، ياما مرات كتيرة بيحصل اثناء ما انت جوزتني الجوازة دي، ما انت اللي سمحت ان انا اقعد في المكان ده، انت اللي حطتني في الخدمة دي، انت وابتدي اتهم الله باتهامات صعبة. ورب يسوع الزم التلاميذ انهم يركبوا ايه؟ يركبوا السفينة. عايز اقول لك النهاردة حتى ولو ألزمك الرب أن أنت تمر بالتجربة دي، بس أعرف أن التجربة دي بالإيمان، أعرف أن التجربة دي هتكون لخيرك، أعرف أن الأمر اللي أنت بتتعرض بيه وتتألم من أجله ووجعك اللي ما فيش حد حاسس بيه، عايز أقول دوا هيكون لمين؟ لخيرك. زي ما حصل مع موسى، قال كده الرب موسى قال كده الذي أزلك ويجربك لكي يحسن إليك في
آخرة

يعني انت لو سمحت يا رب بذل معين بتجربة صعبة، بس ده هيكون لحسن آخرتك، هيكون لخيرك. مش هو قال كده؟ ادخلوا ايه من الباب ايه؟ مش الباب الواسع، ادخلوا من الباب مين؟ الضيق، لان واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي ايه؟ يؤدي الى الهلاك. لا، عايز اقول لك في التجربة الصعبة دي، عايز اقول لك حاجة مهمة. الله، ودي اللي عايز اسيبها لك النهاردة النصيحة، الله لم يوعدنا برحلة، الرحلة دي سهلة واحنا في الحياة واحنا عايشين على الارض. الله لم يوعدنا برحلة سهلة، ولكن اسمع الكلام ده وحطه قدامك، الله ما وعدناش برحلة سهلة، لكن اوعدنا ووعدنا بان هو اللي هيقدر يضمن لينا سلامة الوصول. يعني ايه؟ يعني انت ولو انت بتمر في الم، اعرف ان الله ما قال كده في العالم سيكون لكم دي، بس الله ما وعدناش ان هو هي يعني هيخلي لك الدنيا من غير الم، بس هو اللي وعد ان هيكون في الم، بس انا معك فين؟ في الضيق انقذك فتعمل ايه؟ فتمجدني. عشان كده الله اما يعمل ايه مع التلاميذ؟ اما يهدي العواصف، يهدي العواصف وده عملها، أو إن هو يعمل إيه؟ يهدي المؤمن علشان يعبر به مين؟ العاصفة. عشان كده عايز أقول لك النهاردة، أوعى تقول أنا ليه بمر التجربة؟ ويمكن عمال تطرح التساؤلات دي، ليه يا رب أنت تخليني في الألم ده؟ ليه يا رب أنت تتعبني؟ وليه تحطني في المأزق ده والألم ده؟ عايز أقول لك لأن أنت في المشيئة الإلهية. مش هو قال كده؟ كل الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى إيه اللي يحصل؟ يضطهدون، يتألمون، يتوجعون. كل اللي عايزين يعيشوا بمين؟ يعيشوا بمين؟ بالتقوى. عايز أقول لك النهاردة، تشجع النهاردة، رب يسوع يقول لك لو أنت بتمر بألم، لو أنت حاسس في تعب، عايز أقول لك النهاردة تشجع، زي ما قال الرب يسوع للتلاميذ، تشجعوا أنا هو، لا تخافوا. لو تفتكروا بطرس، يعني هو لما شاف الرب يسوع وجاي ماشي على المية، فقال له يعني ظنوا انه خيال، فقال له مرني ان اتي اليك، فقال له تعالى. قال له ايه تعالى؟ رب يسوع لما قال لبطرس امشي على المية تعالى، كان عمل المعجزة وهدى العاصفة ولا كانت موجودة العاصفة؟ كانت موجودة لسه. امتى هدت العاصفة؟ لما الرب يسوع دخل ايه السفينة. وعاوز يقول لك ايه؟ عاوز يقول لك ان انا اقدر لكل واحد ماشي وقدامه في تجربة او الم او تعب، هو اتخيل كده بطرس وهو بيحط رجليه على المية وهو ماشي على المية، المية بتعليه فوق وتعمل ايه؟ وتنزله لمين؟ لتحت. وكأن عاوز يقوله ايه؟ انا اقدر امشيك على المية والامواج والعواصف، بس ايه؟ ما تحطش عينك على العواصف والامواج، لكن حط عينك علي. يقدر ولا ما يقدرش؟ يقدر. لو قعدت تفكر في حل المشكلة، وده اللي انا عايز اسيبه ليك النهاردة، عايز اقولك التفكير الزيادة في المشكلة، لو انت بتفكر في المشكلة بتاعتك تفكير زيادة، عايز اقول لك والمستقبل، عايز اقول لك النهاردة التفكير الزيادة ده قلة ايه؟ قلة ايمان. التفكير المزعج ده اللي انت قلقان وخايف منه ده قلة ايمان. عايز اقول لك لو قعدت تفكر في ان انت تحل المشكلة بتاعتك من غير ما تصلي، عايز اقول لك النهاردة انسى. واقولها تاني، انسى. لو انت عايز تحل المشكلة بتاعتك وانت منتظر ان المشكلة بتاعتك تتحل، عايز اقول لك النهاردة بدون ما تصلي انسى ان المشكلة ايه؟ تتحل. ولو فكرت ان انت تحلها بطريقتك بالفهلوه بعقليتك، يعني انا عندي عقل، ما انا ممكن احل المشكله بتاعتي وانا صغير، ما انا ممكن احلها، انا ليا طرق، بس عايز اقول لك هتدخل في مشكله اصعب لو انت حلتها بعقلك وبالعبقريه بتاعتك. عايز اقول لك النهارده هتدخل في مشكله اصعب وصعب ان هي كمان تتحل. عشان كده عايز اقول لك النهارده وطمن كل واحد، ما انا عنواني كلمه لا تقلقوا، ما تخافش، تشجعوا أنا هو إيه؟ لا تخافوا. أول حاجة لو أنت بتمر، ولو أنت بتمر يمكن

يمكن بتمر بألم، يمكن بتمر بمرض صعب، يمكن بتمر بفقدان حبيب وحد غالي عليك، وفي التجربة من جواك في وجع وألم. عايز أقول لك النهاردة ارمي نفسك في حضن مين؟ في حضن الله. ارمي نفسك، هو اللي يقدر يعزيك، هو اللي يقدر يديلك الأمان والسلام. عشان كده أول حاجة، في أول نقطة، عشان تتشجع في كل مرة تقلق وفي كل مرة تخاف، انظر إلى العجب، إنه يتكلم. يقول لك إيه؟ أنا شوف بالمنظر الجميل ده، بالمنظر الجميل، لكن الله يعمل إيه؟ يعمل أكتر من كده معاك أنت. أول حاجة، أول نقطة، انظر إلى إيه؟ انظر إلى العجب، إنه يتكلم ببراعة إيد الإله القدير. تاني حاجة وبسرعة، علشان أنا قلت لك النهاردة لا تقلقوا، الأمور اللي تخليك صاحب إيمان. رقم اتنين، اسأل نفسك حجم تفكير الله جواك شكله إيه؟ يعني يا أبونا حجم تفكير؟ ما أنا مرات كثيرة أنا ممكن أحلها بإيه؟ بحط بنفسي، أقول أنا أقدر أحلها، أو إن أنا ممكن أقول إيه؟ أنا ليا نفوذ وليا سلطة وليا ناس حواليا تقدر تعمل إيه؟ تحل المشكلة، أو إن أنا أبص على المشكلة. عايز أقول لك النهاردة حجم تفكيرك في الله شكله إيه؟ هل هو ليه حدود، ولا مد أنت الله تفكير بتفكر فيه في كل أمر أنت بتمر به، تقول أنا ليا إله يقدر يعمل إيه؟ يقدر يعديني على مرتفعاتي. فاكرين ياما مرات كثيرة كلمة أنا دي، على فكرة كلمة أنا حجم الزاد دي، أنا دي تضيع الدنيا كلها. أنا أقدر أحلها، أنا أقدر إن أنا أعدي الأمر دوا. عايز أقول لك النهاردة اوعى تفكر وتعتمد على مين؟ على نفسك. فاكرين في بطرس اللي احنا بنحكي عنه، في مرة من المرات لما الرب يسوع كان بيتكلم إنه هو هيصلب وفي اليوم الثالث يقوم، فقال له حاشا حاشا يا رب إن أنت إيه تصلب، أنا مستعد أعمل إيه؟ أموت. وياما مرات كثيرة قلنا للرب ده المستعد إن أنا أخدمك، ده أنا أكرمك، ده أنا طول العمر أعمل وهعمل، خاصة في ليالي ختام السنة بنوعد الله بوعود كثيرة. نقول يا رب أنا بص أنا ابنك، أنا هكون خادم ليك، أنا هبطل الخطية الفلانية دي، أنا بوعدك يا رب. وتيجي بعد كده، ما أنا كلمة إيه؟ كلمة أنا. المشكلة في كلمة مين؟ في كلمة أنا مين علشان أقدر، أنا مين؟ عشان كده عايز أقول لك النهاردة بطرس قال لو أنكرك الجميع أنا لا أنكرك، أنا مستعد أن أموت عنك. عارفين عمل إيه؟ في نفس التوقيت أنكر الرب، مش مرة ولا مرتين، أنكر الرب كم مرة؟ ثلاث مين؟ مرات. عشان كده حجم تفكير الله في حياتك شكله إيه؟ هل أنت في كل أمور حياتك تفكيرك في الله؟ هل أنت في كل أمور حياتك لما تتعرض لمشكلة بتلجأ لله، ولا بتفكر أنت في حلول؟ يعني بتفكر يعني أنا حلها يا إما بنفسي أو بالاتصالات بتاعتي، أصلا أنا ليا أعرف فلان وفلان وأنا عارف من. عايز أقول لك كل اللي أنت بتدور عليه إذا ما كانش الله فيه أنت الحل بتاعك بيكون في أصعب. فاكرين في يوم من الأيام، وده حصل مع واحد كان رائع جدا، كان ملك محبوب. الملك المحبوب ده في أخبار الأيام الثانية وإصحاح 20 وعدد 12، كان في ملك ربنا بيحبه خالص. الملك ده كان اسمه، عارفين اسمه إيه؟ يهوشافاط. والملك يهوشافاط تعرض في يوم من الأيام لهجوم من ثلاث شعوب، بني أمون وبني عمون وبني عمون وبني مؤاب وجبل سعير. وجوم الثلاث شعوب راحوا لمين؟ راحوا هجموا على يهوشافاط. فجوم الوزراء بتوع قالوا له الحق، احنا ما عندناش جيش وما عندناش حاجة نقدر نحارب بيها. النصيحة، شوف الوزراء بقى، ادي الناس اهو كلام الناس، النصيحة علشان ما حدش يقتلك والدنيا ما تخشش في حرب وانت مش قدها، فاعمل ايه؟ النصيحة ان انت تسلمهم ايه؟ تسلمهم من البلد عشان تقدر تفدي مين؟ تفدي نفسك. عارفين عمل ايه يهوشافاط؟ أول ما سمع الخبر دوا رحم عليه، يقول كده إيه؟ عمل حركة حلوة جدا، عرف صلى
ما هو ده انا بقول لك مفتاح هو النجاه. يقول لك كده ايه، صلى، ولما صلى صلاه كانت رائعه وكلنا حفظ

حافظين الصلاة دي، عارفين قال ايه؟ يا رب رفع عينين مين؟ مش لنفسه، أنا ما أقدرش أعمل حاجة، ولا الناس اللي حواليا تقدر تعمل لي حاجة، ولكن عارف عارفين أمل إيه؟ أمل إيه؟ قال إيه؟ يا رب ليس فينا قوة، ولكن إيه؟ إحنا مش هنحط عينينا على نفسنا، ولا عينينا على مين؟ على الناس، ولا عينينا على المشكلة، يا رب ليس فينا قوة ولكن نحوك أعيننا. كان في التوقيت ده في واحد اسمه كاهن، كان اسمه ايه؟ اسمه يحزائيل. اسمه ايه؟ يحزائيل، كاهن. ويحزائيل ده ابن زكريا راح لمين؟ راح ليهوشافاط وقال له ايه؟ انت عملت ايه؟ ايه اللي انت عملته؟ قال له ما عملتش اي حاجة، ده انا دخلت بس لمحضر الله في الهيكل ورحت قلت لربنا يا رب احنا ما عندناش قوة ولكن عينينا يا رب ايه؟ ناحيتك. قال له ده انت عملت بيها امور، ده على فكرة ربنا انا جايب لك برسالة من عند الرب. قال له ايه؟ قال له اعرف اني عارفين. قال له ايه يا حزائيل؟ قال له رسالة مطمئنة. قال له ايه؟ الحرب مش بتاعتك يا هوشافاط، الحرب بتاعت الرب. الحرب اللي انت بتمر بيها، والمرض اللي انت بتمر بيه، والازمة اللي انت بتمر بيها مش بتاعتك انت، دي بتاعت مين؟ بتاعت الرب. بس تلجأ لي وتقول له يا رب أنا ما عنديش قوة ولكن أنا حط عيني عليك. هو ده بس، أحط عيني عليك. عشان كده إيه اللي حصل؟ يقول كده إيه؟ يهوشافاط شوف عمل إيه؟ يهوشافاط عمل حاجة حلوة خالص. عمل إيه؟ جمع اللاويين ويقول كده إيه؟ والمغنيين اللي هم الشمامسة، المغنيين اللي احنا بنقول المرنمين، وراحوا عمل إيه؟ يقول لك كده وبدأوا يعملوا تسبيحات، وهم بيسبحوا وبيرنوا. عارفين اللي حصل؟ الشعوب بني عمون وبني مؤاب وجبل عسير بدل ما يضربوا شعب يهوشافاط عملوا إيه؟ هم ضربوا. يقول لك كده إيه؟ ووضع الرب أكمنة على الشعوب دي، وابتدوا يعملوا ايه؟ يضربوا ببعض ويقتلوا ببعض. وكان ايه كل اللي عاملينه يهوشافاط وشعب يهوشافاط؟ كل اللي عاملينه كانوا عاملين ايه؟ دخلوا في حرب؟ ما دخلوش في حرب. كل اللي عاملينه شايفين مين؟ الشعوب اللي هي جايه تحاربهم بيعملوا ايه؟ بيقتلوا فين؟ في بعض. عايز اقول لك النهارده حجم الله في تفكيرك شكله ايه؟ عايز اقول لك النهارده يا اللي انت عايل هم المشكلة اللي انت فيها تتحل ازاي، ويا اللي انت عايل هم المشكلة بتاعتك تتحل ازاي، عايز اقول لك الله هيدي لك حل لمشكلتك زي ما عمل ما يهوشافاط، هيدي لك حل المشكلة، بس حل لمشكلتك ما لم يخطر على بالك. انا يمكن انا ما اعرفش هتتحل ازاي، بس انا عايز اقول لك هو يقدر يعمل ايه؟ هو يقدر يحلها لك. أدي لك النصيحة دي، لما تدخل مشكلة كبيرة وملهاش حل أرجوك وأرجوك تعمل إيه؟ اوعى تخترع أنت ليها حلول، ما تخترعش ليها حلول. عشان كده ليه بقولك ما تخترعش ليها حلول؟ لأنك أنا عايز أقولك تنجز في الوقت، لأنك هتخترع حلول وتحاول تحلها أنت بتفكيرك بتعمل إيه؟ المدة لا تتحل فيها، لأنك بتعطل عمل مين؟ عمل الله في حل مين؟ في حل مشكلتك. الأفضل أن أنت تعمل إيه؟ تسيب المشكلة. تقول إيه؟ تسيب إيه؟ المشكلة. تسيب المشكلة على مين؟ على الله. وما تقولش غير زي ما قال يعقوب. عارفين قال إيه يعقوب لما كان مر بمشكلة؟ قال له إيه؟ أنا مش هسيبك، لم أطلقك إن لم تبارك. هو ده اللي أنت تقدر تقوله لما تتعرض لمين؟ لمشكلة. يبقى أول حاجة تذكر أني العجب يتكلم. رقم اتنين حجم تفكير الله في حياتك شكله إيه؟ أوعى تحط حدود لله في حل مشكلتك. أعرف أنه هو يقدر. هو قال كده الغير مستطاع عند البشر مستطاع عند مين؟ الله. رقم ثلاثة والقبل الأخيرة، تذكر أننا مختلفين. تذكر أن أنت مختلفة، وتذكر أنك مختلف عن مين؟ عن أهل العالم. يا ما بنسمع الآيات دي ويقول لك إيه؟ أما أنتم، أما نحن. يعني أما أنتم يعني إحنا العالم شيء وإحنا إيه؟ وإحنا

احنا شيء تاني. عشان كده لما تلاقي نفسك في عولان هم وتلاقي نفسك في قلق، ذكر نفسك، ودي النصيحة اللي أنا سيبها لك، فكر نفسك وذكر نفسك بإيه؟ أول حاجة أقولها لك، أنا ذكر بكلمات بسيطة. أول حاجة قول ربنا بيحبني. لما تمر بألم وتعب قول الكلام ده، ربنا بيعمل إيه؟ بيحبني، ومش بيحبني بس، بيحبني قوي. طب ايه تاني؟ ذكر نفسك ان ربنا قوي، ومش قوي بس، لا ده قوي جدا. ذكر نفسك ان ربنا اللي احنا حافظينه، ربنا ماله موجود في المشكلة. عشان كده عايز اقولك النهاردة، عايز انت قدام المشكلة والتجربة الصعبة، ذكر نفسك ان احنا مختلفين عن اهل العالم، وذكر نفسك اللي شال امبارح وشال اول امبارح، هو يقدر يعمل ايه؟ هو اللي يقدر يشيل اليوم ويشيل ايه؟ ويشيل بكرة ويشيل بعده لغاية لما نتقابل معاه. هو اللي يقدر يضمن سلامة الوصول. عشان كده عايز اقول لك النهاردة، اوعى تكون لغتك تكون لغة العالم، ولكن خلي دايما لغتك هي لغة مين؟ المسيح. فاكرين بطرس؟ هو بطرس عاش مع المسيح كم؟ كلها هي ثلاث سنين. ولكن ورغم انه عاش مع الرب يسوع ثلاث سنين وحاجات بسيطة، ولكن الجارية لما اتكلمت معاه قالت له لغتك تعمل ايه؟ تزيرك. طب انت عايش مع المسيح، وانت عايشة مع المسيح قد ايه؟ يا ابونا ده احنا عايشين، ده احنا من صغرنا، ده احنا قدينا هو عايشين وبنتبع. عايز اقول لك خلي دايما اللغة بتاعتك لغة بتاعت مين؟ لغة المسيح. لغة مين؟ المسيح. تعمل ايه؟ ارمي كل همومك عليه، اطرح كل مخاوفك عليه، ولما تبقى موجوع ومتألم اترمي في حضنه وقول له ضماني فيك وسلامي فيك. فلا تطلبوا ما تأكلون وما تشربون ولا مين تقلكم. آخر حاجة أسيبها لك النهاردة، وأبوكم يعلم إن كل هذا مالها تحتاجون إليها. الله عارف باللي أنت عايزه، والله أنت عارف باللي أنت عايزاه، والله النهاردة بيشجع ويقول لك النهاردة أنا معاك. يقول كده قريب، يقول عنه الكتاب قريب، هو منكسري القلوب ويخلص من سحق الروح. عايز أقول لك زي ما احنا قلنا كده، الله هو إيه؟ في الترنيمة اللي احنا ختمنا بيها، الله هو مين؟ هو أبويا. وأبوكم يعلم بإيه؟ باللي انت محتاجه. انت مش محتاج ان انت تقول له، هو عارف باللي انت عايزه، وهو يقدر يعمل ايه؟ يسدد كل احتياج بحسب ايه؟ بحسب غناه. تقول انا ضعيف، تقول انا واقع في الخطية، تقول انا كل خطية. عايز اقول لك الله هو قال كده، انا لم اتي لأدعو ابرار وناس، لكن ده انا لم اتي ادعو ابرار بل خطاة. الى مين؟ الى التوبة. عايز اقول لك ابوك يعلم بكل هذا، وهذه كلها ايه؟ تزاد لكم. يعني هذه كلها تزاد لكم، يعني ودي النصيحة اللي انا اسيبها لك بقى واختم بيها. عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك كبر، اسمع الكلام ده، كبر ربنا، ولما تكبر ربنا اسمع الكلام ده هيعمل ايه؟ هيكبرك. لما تكبر ربنا هتعمل ايه؟ هيكبرك. لما تفرح ربنا، طب افرحه ازاي؟ بحياتك، بالتقوى، بالمعيشة، بمخافة الله. فرح ربنا هيعمل ايه؟ هيفرحك. لما تسمع لكلام ربنا والوصية اللي انت ماشي فيها، ربنا هيعمل ايه؟ هيسمع لك. عشان كده عايز اقول لك لكل حد سمعني، لو انت متخاصم مع اخوك، لو انت متخاصم مع اقرب الناس ليك، عايز اقول لك النهارده متخاصم على ايه؟ خد حاجه انت المفروض من حقك، الله يقدر يعمل ايه؟ لما تسامحه يعوضك، مش كده؟ الله يعوضك. عايز تعيش في سلام، ارضى بكل اللي عندك، ارضى بكل اللي عندك. اوعى من فضلك، اوعى من فضلك ان انت تكون عايش في قلق واضطراب. اكتر ناس على فكرة عايشين في سلام، ودي اللي انا بشوفها، تبص تلاقي الفقراء مالهم دايما عايشين ايه؟ في السلام. ولكن اكتر ناس منزعجين واكتر ناس خايفين اللي هم
اللي هم عندهم رغم ان عندهم ده المفروض يقول يا رب الحمد لله اشكرك ده انت اللي مديهوني كتير، لكن

اللي عندهم المشكلة ان اللي عندهم عايزين يعملوا ايه؟ يزودوا لدرجة ان كان فيه، وده اللي قاله في مثل الغني لما قال ايه؟ يا لنفسي لك خيرات كثيرة، واعمل ايه؟ اهدم وابني واعمل واعمل. فقال له، جاله صوت وقال له فهذه الليلة تطلب. ليه الاغنياء شوية اللي هم مش عايشين بجد، دايما مضطربين ودايما قلقين، عارفين ليه؟ لان سقف تطلعاتهم بيكون ايه؟

الله يديلك نعمة في الصحة القليلة دي تعمل بيها أمور عظيمة. هتقول اللي عندي قليل، الله يعمل بالقليل، ليس لديه مانع أن يصنع بالقليل أو بالكثير. أنا ختمت خلاص. عايز أقول لك النهاردة، خليك عايش بالرضا. ارضى ارضى، ولما ترضى أتاخد الوعد دوا، هذه كلها تزاد لكم. الصحة القليلة دي ده أنا أعرف ناس صدقوني يمكن عايشة بصحة يمكن قليلة خالص، بس بتعمل أمور عظيمة جدا. ليه؟ لأن الله حطت ثقتك مين؟ فالله. أعرف ناس فقراء وعملوا أمور عظيمة زي مين؟ بولس. يقول كده، بولس عمل أمور عظيمة. يقول إيه؟ بص اسمع كلام بولس. ليس لنا إذا كان لنا قوت وكسوة، نعمل إيه؟ مش هنجيب قوت وكسوة وفلوس. قال إيه؟ إذا كان لنا قوت وكسوة فإيه؟ فلنكتفي فلنرضى به. يا رب ادينا خدنا ثلاث حاجات أو أربعة. أول حاجة لما تقلق أنظر للعجب، أنظر للعجب، العجب الجميل ده. تاني حاجة حجم الله، كبر حجم الله في تفكيرك، كبر حجم الله في تفكيرك. رقم ثلاثة، أبوك يعلم بكل اللي أنت محتاجه، أبوك يعلم بكل اللي أنت محتاجه. رقم أربعة، لو أنت رضيت باللي أنت فيه وسلمت له الدفة هيعمل إيه؟ هيصنع بيك أمور عظيمة. نقول أمين أمين. نحن بقى رؤوسنا كده ونصلي مع بعضينا من فضلكم. خلينا في الثواني دي، في الثواني دي أقول يا رب النهاردة أنت سمعتني صوتك، ويمكن مرات كتيرة أنا وقفت يا رب وعدبك، أنا كنت بعدبك وأقول لك أنت ليه مش مديني زي يوم كده أيوب وقف وقال له أنت ليه مش مديني فرصة أن أنا أبلع ريقي. عايز أقول لك النهاردة الله بيديلك الرسالة دي وبيطمنك. الله النهاردة بيطمنك أنت مش لوحدك، وده اللي أنا عايز أسبهولك. أنت وأنت مش لوحدك، أنت مش لوحدك. لو أنت حاسس أنك ماشي في طريق والطريق ده لوحدك، عايز أقولك النهاردة اعرف أن الله معاك يقودك، لأنه قال كده أنا هو الطريق. هو يقدر يعمل إيه؟ يقودك. عايز أقولك النهاردة الله يقدر على المشكلة بتاعتك الصعبة اللي أنت شايفها صعبة. عايز أقولك النهاردة لأن هو معاك. مع الترنيمة، الترنيمة اللي جاية دي قول له يا رب أنا حطيت حلول، كنت بفكر أنا حلها إزاي بطريقتي ومش عارف، بس أنا عايز أقول لك النهاردة اشفيني من التفكير إن أنا حلها بطريقتي، اشفيني من ان انا احط اتكالي على الناس، اشفيني من ان انا احط اتكالي على قدراتي وامكانياتي وان انا اقدر احلها. قول له يا رب النهارده اشفيني، قول له من قيد اطلقني. مع الترنيمه اللي جايه قول له مدي ايديك، قولها كده بايمان لكل واحد سمعني، قول له مدي ايديك يا الهي على قلبي وخطاياي. قول له كده، اعلنها بإيمان أرجوك في الثواني دي، احنا خلاص قربنا في الثواني دي. قول له يا رب النهاردة قول له أنا محتاج يا إلهي أتغير من جوايا، أنا كنت بحط اتكالي على العالم وأمور العالم، بس أنا من النهاردة أحط رجائي وثقتي فيك وأقول لك أنت إلهي. قول له كده، أنا محتاج لمساتك، اشفيني يا رب بكلماتك.

قل له أنا محتاج يا رب لمساتك. كلمات رائعة، خبيني خبيني في صليبك واسترني، أنت دفعت فيا، خلي دايما قدام عيني دماك. قل له كده مع العدد التاني، أرجوكم كرروا تاني، خليني في خليني يا رب دايما متخبي في صليبك، واسترني استرني يا رب بدمك. مش ممكن، انا بوعدك، قول له كده، بوعدك يا رب ان انا مش ممكن، مش ممكن اسيبك، انا همسك فيك زي ما العروس مسكت في العريس وقالت امسكته ولم ارخيه. قول له كده، خبيني خبيني في صليبك، استرني يا رب بدماك، التجربة الصعبة اللي أنا بمر بيها استرني بدماك، خلي عيني على الصليب، خلي عيني يا رب دايما

قل له، قل له يا رب انت عارف بتعبي، قل له انت عارف بوجعي، انت تقدر يا رب، تقدر تعوضني، تقدر تعوض عن السنين، السنين، لان هو ده وعدك، تعوض عن السنين اللي اكلها الجراد. عايز اقول لك النهارده واطمنك، هو عالم، عالم باللي انت فيه، عالم بالضغط بتاعك.

وجعك. عايز اطمنك اقول لك هو عالم بوجعك، عالم بمرضك، هو عالم باللي انت فيه بحزنك، واللي يقدر يعوض ليك ويقدر يرفعك فوق الالم والتعب هو الهك. عشان كده بقول لك كبر ربنا، هو يقدر يرفعك فوق التجربه الصعبه اللي انت بتمر بيها، هو يقدر يرفعك فوق الالم اللي انت بتمر بيه، لان هو الاعظم وهو الاكبر. الترنيمه اللي جايه بتقول يلي بترفع عبدك بيدك مليانة إيه؟ مليانة رحمة، مليانة إحسانات، مليانة خير وبركة. ياللي بترفع عبدك بيدك مليانة إحسان، ياللي بتتقدم خطواته وتحميه من الشيطان. قولها كده، قوله أنت حبيب قلبي يا رب، أنت الأعظم وأنت الأكبر، وأنت اللي تاخد الملك على قلبي وعلى حياتي، لأني معاك يا رب لا أريد شيئا.

نختم كده واحنا واقفين، لان هو يستحق المجد. خلينا نقول له ملك الملوك وجلالك. يلا واحنا واقفين وهنختم اجتماعنا. ملك الملوك وجلالك، انت عالي.

0: امضوا في سلام، وسلام الرب يكون مع جميعكم.
1: الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.

0: بشكر جدا قناة الكارما وبشكر تعبكم ورب يبارككم وتكونوا سبب بركة مش بس لمصر لكن تكونوا سبب بركة لكل العالم.
1: بحب في قناة كارما نقلها الأحداث الكرازية باستمرار، مش بس البرامج الاندور، بحب يعني تحركاتها على مستوى الجمهورية في الأحداث الكرازية ونقلها الأحداث الكرازية والاجتماعات اللايف، انه بتوصل ده لكل بيت، فدي ده انتشار حلو بتوصل رسالة ربنا لكل مكان.
2: شكرا لقناة الكارما على كل حاجة عملتها وبتعملوها لي.
3: قناة الكارما بتفرق معايا ان هي بتبث الحدثات المباشرة، وبحس ان انا لو مش عارف اروح الحدث ببقى اكون موجود معهم في نفس الحدث.
4: بحب اتفرج على الاجتماعات اللي بتحصل، وانه الشباب اللي بتبقى بعيد عن ربنا او ربنا بيرجعها ليه، والمعجزات اللي بتحصل وربنا يعني بنشوف مجد الله في الاجتماعات.
5: بحب اتفرج على قناة الكارما كنيسة قصر الدبارة، يعني انا حاسه ان يعني بيقدموا حاجه حقيقيه.
2: بحب الكارما تسبيح عشان التسبيح فيها شغال 24 ساعه، فممكن افصل شويه عن الموبايل والنت واسمع الكارما، يعني دوت بيصفي ذهني ويعني بيدخلني في اجواء روحيه.
6: بحب اسمع ترانيم قناه الكارما وليك تسبحنا.
0: بحب جدا الحدث الكراز اللي بيتعمل، وبحب جدا اهتمامكم بالشباب واهتمامكم بالاحداث الكرازيه.
1: دايما بحب اتفرج على الاحداث والاجتماعات زي قصر الدباره وزي الشرابيه وزي الوكاله، الكنائس ديت بتبقى اجتماعاتها قوية. بحب كمان اتفرج على الكارما تسبيح اللي فيها ترانيم وتسبيح. بحب اكتر انتاج ترانيم، يمكن الكارما في امريكا بتعمل كده بس في مصر بيبقى عايز انتاج، بيبقى فيه انتاج ترانيم اكتر لللايف، يعني بيكون في انتاج ترانيم لايف تكون بتتذاع على قناة التسبيح. يعني
4: اولا مدارس احد عايزين نشوف على القناة، واجتماعات شباب عايزين ان الشباب تظهر تاني وتالت على القناة، وعايزين نشوف مجد الله بيبقى ظهر على طول على قناة الكرام، وحابين ان احنا يعني كل حاجة تبقى على القناة تبقى بمجد الله مش بمجد حد تاني.
1: نفسي اشوف قناة الكارما احداث زي ما بتذيع احداث كرازية، نفسي كمان نشوف حاجات مناهج تلمذة بتتعمل او برامج تلمذة للشباب بتكون اسبوعية او دورية علشان يكون بتنمو وتكبر وتكبر الشباب في التلمذة.
7: نفسي يستهدفوا الشباب اكتر، يكون بيعملوا برامج اكتر للشباب، بيناقشوا المواضيع اللي بتشغل الشباب.
2: اعتقد الكارما مغطيين على كل حاجه، يعني ما فيش حته سايبينها، من كان الكارما تسبيح او القناه الاساسيه بيعرضوا عليها الاجتماعيه.
5: نفسي انه يكون موجود

0: حاجة مخصصة للأطفال؟
1: نفسي يكون موجود حاجة مسابقات للشباب في الكتاب المقدس، مسابقات للشباب في كورة، يعني حاجة تخص الشباب بحس إن هم يتجمعوا ويكون يعني في معرفة كلمة الرب بالإضافة إلى الاشتراك الرياضي أو حاجة علمية.

مسرحية مكتوبة منذ القرن الثامن عشر أشعلت جدلا منذ كتابتها إلى اليوم، ممنوعة في العالم العربي. ترجموا أعمال فولتير كلها إلا هذه المسرحية. مجرد قراءتها في أوروبا أثارت احتجاجات المسلمين. مسرحية محمد نسلط عليها الضوء في هذه الحلقة وبكل وضوح.

مشاهدينا الكرام أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح، معكم رشيد، أرحب بكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. حلقتنا لهذا اليوم عن مسرحية محمد أو التعصب، هكذا اسمها. مسرحية كتبها فولتير، الكاتب والفيلسوف الفرنسي الشهير الذي يعتبر أحد أهم أعمدة التنوير في أوروبا. مسرحية تسلط الضوء على كيف يتحكم الشخص باسم الله في الآخرين ويدفعهم لارتكاب أفظع الجرائم باسم الله. مسرحية تم تأليفها قبل أن تكون هناك تهمة الإسلاموفوبيا، وقت كان الأوروبيون يقولون رأيهم في الإسلام بصراحة ودون لباقة سياسية political correctness. هذه المسرحية لم تشتهر في العالم العربي والإسلامي، تم التعتيم عليها، تم تجاهلها في الترجمة لأنها تمس جوهر العقيدة الإسلامية، لأنها تعري الدين الإسلامي في جذوره، لأنها تكشف خطره بطريقة مسرحية. في هذه الحلقة سأشرح لكم كل شيء متعلق بهذه المسرحية. أعد كل من شاهد هذه الحلقة أن يصير بعدها عارفا بكل تفاصيل المسرحية. الغرض هو تسليط الضوء على المسكوت عنه، على الممنوع، على الأعمال التي كان من المفروض أن تنتشر وترى النور. مسرحية فولتير في نظري أخطر من رواية سلمان رشدي، آيات شيطانية. قد كان فولتير سباقا في فضح جوهر العقائد الإسلامية بطريقة فنية وبطريقة تجمع بين المسرح والخيال والتاريخ. دعونا دون إطالة ندخل في الموضوع وكل ما يتعلق به من تفاصيل مسرحية محمد بكل وضوح. إذن مسرحية محمد للكاتب فولتير. خلينا بداية أقول لكم أنه في 2005 مجرد قراءة المسرحية

في فرنسا أثارت احتجاجات المسلمين، وحتى في سويسرا على فكرة، يعني كان الجمعيات الإسلامية والأئمة أثاروا الرأي العام. وأنتم فاكرين أنه 2006 كانت الرسوم الكاريكاتورية بعدها، فالموضوع أشعل احتجاجات كثيرة في 2005. توفيق الحكيم الكاتب والمسرحي الشهير المصري كتب ضد هذه المسرحية، مع العلم أنه كمسرحي المفروض أنه يكون مبسوط من مسرحيات فولتير، إلا أن هذه المسرحية أخرجته عن طوره. قال: قرأت لتسع سنوات مضت قصة فولتير التمثيلية محمد، فخجلت أن يكون كاتبها معدودا من أصحاب الفكر الحر. فولتير مفكر حر ورائد التنوير، إلا أن يكتب عن محمد. هنا توقف الأمر. فقد سب النبي فيها سبا قبيحا عجبت له وما أدركت له علة. يعني لو كتب فولتير عن أي شيء، عن نملة، عن الصرصار، عن أي شيء، عن الإسكندر، عن المسيح، عن موسى، عن أي شيء، ما عندوش مشكلة، سيكون كاتبا عظيما. لكن بعد ما كتب محمد سبه سبا قبيحا عجبت له. هذا يوريك بأنه في تعصب كبير حتى بين الكتاب اللي بنعتبرهم مثل توفيق الحكيم، ممكن تعتبره من الكتاب المستنيرين، لكن حين يتعلق الأمر بالدين تنتهي الاستنارة. منذ ذلك الحين يقول: وفولتير عندي متهم ولن أبرئه أبدا، ولن أعده أبدا من بين أولئك العظام الذين عاشوا بالفكر وحده وللفكر. خلاص، جرد فولتير من كل شيء لمجرد أنه كتب مسرحية عن محمد. وأحسب أن التاريخ العادل سوف يحكم عليه هذا الحكم، فينتقم للحق بما افتراه على نبي كريم ظلما وزورا. ينتقم للحق، يعني لازم يسبوا فولتير ويشتموا فولتير ويلعنوا فولتير، والتاريخ يفعل كده عشان يستريح توفيق الحكيم. توفيق الحكيم هو نموذج بسيط مما نعانيه في الشرق الأوسط، التعاسة الفكرية. إذا كان هذا رأي واحد أديب مفروض أنه ينتصر للأدب قبل كل شيء، فما بالك بالمواطن العادي؟ يعني من هو فولتير؟ ولد فولتير في أواخر القرن 17، 1694 في باريس. توفي أيضا في باريس سنة في القرن أواخر القرن 18، 1778. عاش حوالي 83 سنة، وهي عمر يعني طويل جدا، خاصة بالنسبة للتقدم الطبي آنذاك، فهو عمر طويل جدا. الآن يمكن يبان أنه عمر حتى الآن يعني هو عمر جيد جدا، لكن بالنسبة لذلك الوقت كان عمر طويل جدا. حصلت بعده الثورة الفرنسية، لم تحصل في وقت فولتير، حصلت بعد وفاته ب11 سنة. ويعتبر هو ملهم، واحد من الشخصيات التي ألهمت الثورة الفرنسية، يعني ده يعرفه الصغير والكبير. في مكان يقال بأن عاش فيه فولتير في فرنسا، والآن تحول إلى مطعم رقم 27 في رصيف أو كورنيش فولتير، والمطعم اسمه لو فولتير، مطعم راقي شيك، ممكن على نهر السين قريب من متحف اللوفر، ممكن تذهب إليه وتشوف فين عاش فولتير. ودي في إحدى زيارات الباريس قمت بأخذ صورة هناك حتى يعني للذكرى، مع مكان عاش فيه هذا الفيلسوف العظيم. من هو فولتير؟ فولتير ده مش اسمه على فكرة، ده pen name، يعني اسم شهرة، اسم كتابة. هو اسمه فرانسوا ماري ماغي أغوي، ولكن لو عايز تقوله بالعربي فرانسوا ماري أروي. اسم الشهرة فولتير، يقال بأنه حاول غير ترتيب الحروف لأروي لجينيور، يعني لجون،

جونيور، اروي الجن، جي جي كانت بتتكتب اي، فهو حول ترتيب الحروف فصارت فولتير. وعملها بعد ما صار تقريبا 24 سنة بعد ما خرج من السجن، اختار انه يطلع يكتب باسم تاني فولتير، وهو اعادة تركيب لاسمه اللي بيعتبر فرانسوا، يعني اروي الابن او اروي الصغير، او يعني اعادة ترتيب حروف اسمه كما كان ينادى. إذن هو كاتب وفيلسوف فرنسي يعتبر من رواد حركة التنوير كما قلت، وعنده أفكار لازم نعرفها ببساطة، يعني نحن نختصر أفكاره. هو عنده أفكار كثيرة، لكن ممكن أهمها هو كان ضد فساد المؤسسة الدينية. وينبغي هنا أن أقول كلمة واضحة كل الوضوح، لأنه كثير من العك ينتشر على السوشيال ميديا وعند الناس اللي بيطلعوا في اليوتيوب، بيقول لك كان ملحد وضد الدين ويكره الكهنة ويكره الدين ويكره كذا ويكره المسيحية، وقال وقال وقال. أغلب هذا الكلام ملوش أي أساس من الصحة. فولتير بالحرف كان ضد فساد بعض رجال الدين، ضد فساد المؤسسة الدينية، لكن في نفس الوقت كان يدعم رجال دين آخرين ويعاملهم باحترام ويمدحهم للفضائل اللي كانت عندهم، بل وكان يتبرع من أمواله لأجور بعض الكهنة ورجال الدين وحتى للكنيسة. يعني ده لازم يكون واضح، ضد فساد المؤسسة الدينية، ضد التعصب والاستبداد الديني اللي متعصبين ومنغلقين، هو كان ضدهم تماما. طبعا هو ما كانش ممكن تقول عليه ربوبي، ممكن تقول عليه مؤمن ببعض عقائد المسيحية ومنكر لبعض عقائد المسيحية، مثلا كان ينكر المعجزات، كان ينكر بعض الحقائق في المسيحية، لكن كان مؤمن بالله بطريقته الخاصة خارج الإيمان المسيحي الكلاسيكي، لكن مش بالطريقة اللي بيروج لها الآخرون. نادى بإعمال العقل والعلم كأصحاب الفكر التنويري اللي شاع في أوروبا في ذلك الوقت. نادى بفصل المؤسسة الدينية عن الدولة، وكان مع الحرية الدينية وحرية التعبير، وتعرض بسبب أعماله للكثير من الاضطهاد والسجن والكثير من الأمور. دي تقريبا ملخص للأفكار اللي نادى بها فولتير. وطبعا عنده أعمال كثيرة، هو كتب بغزارة، وعنده واحد من أشهر أعماله مثلا كانديد أو الساذج، كان ضد التفاؤل الفلسفي. قاموس الفلسفي واحد من أشهر أعماله، عبارة عن مقالات في 1764، رسائل عن الإنجليز، لأنه كان لما نفي ذهب إلى إنجلترا وعاش هناك، ولما رجع كتب رسائل عن الإنجليز. كان معجب بالتجربة البريطانية في طريقة الحكم، في الحريات، في تقدمهم في حرية التعبير وحرية الكتابة والحرية الدينية. وكتب أيضا رسالة في التسامح، ودي واحدة من الأدلة على أنه كان مش ضد الدين، لأنه دي كانت دفاع عن رجل بروتستانتي اتهم بأنه قتل ابنه في حين أنه ابنه كان انتحر، واتخذت التهمة ضده لقتله لأنه اتهموه بأن ابنه كان يريد أن يصير كاثوليكيا وأنه قتل ابنه، فراحوا اضطهدوا الرجل البروتستانتي. فهو كتب رسالة في التسامح دفاعا عن هذه القضية. يعني فولتير ما كانش ضد المتدينين والتدين بصفة عامة، لكن كان ضد أنواع التدين اللي هي التعصب، اللي هي التسلط، اللي هي التسلط السياسي باسم الله، كل هذه الأمور هو كان يرفضها. وعنده طبعا مسرحية محمد اللي اتكتبت في 1741 ضد التعصب الديني. دي واحدة طبعا، ده لا يختصر كل أعمالي وكل إنجازاتي، لكن أنا ذكرت بعض من أهم أعمالي. تأثر فولتير ما نزلش من المريخ لوحده، تأثر بفلاسفة كبار مثل جون لوك والفلسفة بتاعته، هو ذكر ذلك. وبما أنه مطلع، لأنه هو كان رجل قارئ يتقن اللغات، كان يتقن اللغة الإنجليزية، يتقن اللغة

اللاتينية، كان مطلع جيد على الكثير من الأعمال، وكان طبعا قارئ. وعلى فكرة الناس الذين يقولون هو ملحد، هو على فكرة كل دراساته هي تمت في مدرسة يسوعية كاثوليكية، تعلم فيها اللغات، تعلم فيها المسرح، طلع فيها على كل أعمال أدبية، وهي اللي فتحت له المجال في التعرف على الأدب وعلى الكتابة المسرحية أصلا. فإذا تكوينه أتاح له الاطلاع، فاطلع على فلسفة جون لوك، واللي هي كانت بداية أفكار الدولة الحديثة وطريقة الحكم وفصل المؤسسة الدينية عن المؤسسة عن مؤسسات الدولة وعن الحريات لا ليبرتي. وتأثر طبعا بإسحاق نيوتن في المجال العلمي إعمال العقل، وتأثر باسكال اللي هو الريادي والفيلسوف الفرنسي، وتأثر بديكارت أيضا في منهج الشك والعقلانية. فهو تأثر بكل هؤلاء، ممكن أن ترى هذا في أعماله بكل وضوح. نيجي لفكرة، أنا قبل ما أدخل في مسرحية فولتير، في ناس كثيرة بتاخد شمال ويمين والتنوير وما التنوير، وكل شوية واحد يوتيوبر في العالم العربي مسك لي كاميرا وميكروفون وحطط لي تليفون وقول لك التنوير وما التنوير والتنويري وما التنويري والأقرشين مش تنويري. ليه؟ لأنه كل هم التنوير بالنسبة لهم يساوي الإلحاد واللاديني. ده واحد مستنير وده تنويري، أي واحد متدين لا ده مستنويري. فالتنوير عندهم هو تكون ملحد وتكون غير متدين. لكن لو أنت متدين وتنادي بالتنوير الحقيقي فأنت مش تنويري. فإذا حتى أوضح المفاهيم لكم، حتى اتركوا العك جانبا لأنه في كثير من العك لا يستحق الرد حتى أحيانا. التنوير ليس مرادفا للإلحاد، ليس مرادفا للادينية، ليس ضد الدين، دي ليس ضد الله، دي لازم نعرفها. التنوير هو حركة من 1680 إلى 1800 تقريبا، ظهرت 120 سنة. التنوير هو دعوة إلى استقلال الفرد في استخدام عقله، ما تعطيش عقلك لا للشيخ ولا للقسيس، ما يقررش عنك، ما تكونش من القطيع، تقرر لنفسك عايز تكون متدين، عايز تكون ملحد، عايز تكون لا أدري، عايز تكون. المهم أنت ببحثك وقناعاتك تتوصل للقناعة اللي أنت شايفها صح. ده التنوير، استقلالية العقل، استخدم عقلك بنفسك، ده شعار التنوير. مش تقصي من خالفك الرأي وصار متدين تقول له لا أنت مش تنويري والآخر رشيد بعيد عن التنوير، هذا مش تنوير، هذا تنويرك أنت. على العموم حتى أقول بأن فولتير كان يعني لا يمانع في المشاركة حتى في بناء كنيسة. هو بنى كنيسة في فيرني فولتيغ في على الحدود الفرنسية السويسرية، ومكتوب عليها أنه أقامها فولتير لله، بناها فولتير لله، في كنيسة تحمل اسم فولتير. طبعا في قيل وقال على هذه الكنيسة، حتى أكون صادق معكم، في بعض الناس قالوا لا أجبرته الكنيسة أو ضغطت عليه أو كذا. لا أعتقد شخصيا بأن هذا حصل، لأنه فولتير لما تقرأ هو كان معجب بشخصية المسيح، معجب بالمسيحية، معجب بمبادئ المسيحية، لكن كان ساخط جدا على استخدام المسيحية لاستغلال الناس، على استخدام المسيحية في التفاهات والجدال البيزنطي اللي ملهوش نهاية، على سوء استخدام الدين في اضطهاد الناس وفي محاكم التفتيش وفي التفتيش على نواياهم ماذا يعتقدون. كان هو ضد هذه الأمور، لكن ولا مرة قرأت بأنه كان ضد المسيح أو أفكار المسيح، بل كان يعتبر المسيح، رسالة المسيح سامية جدا، فيها الكثير من التسامح وفيها مبادئ
رفيعة جدا، ولذلك لا أعتبر فولتير

فولتير كان ضد المسيحية. أنا شخصيا يعني في عبارات على النت وحتلاقي مسلمين وغير مسلمين بيعملوها، وكثير من التيار الإلحادي في وطننا العربي الكريم وفي شرقنا الأوسط الجميل بتلاقي بيحطوا ويحطوا لك عبارات وكأنهم عباقرة وكأنهم قرأوا أعمال فولتير. هو يمكن بالأمس كان بيعتبر فولتير ديزرت بعد الأكل، ما كانش عارف حتى هو من فولتير. فبيقول لك واحدة من العبارات بيبعتوها لي كتير، سنشنق آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، عبارة زور ما قالهاش فولتير، دي من كيس هؤلاء. أي واحد يقولها لك قل له دي من كيسك، يعني أنت مطلعها منين يا حبيبي؟ من فولتير اللي تحت بير السلم؟ قد أختلف معك في الرأي لكنني مستعد أن أموت دفاعا حقك في التعبير عنه، ما قالهاش فولتير. فين المصدر؟ ولا شيء. هم يرددون هذه الأمور. واحدة من العبارات اللي بيبعتوها لي حتى على الفيسبوك في هذه الحلقة، واحد من المسلمين الغيورين عوض أن يرد على المسرحية ويقول لي قرأته وأفنده والدليل كذا والدليل كذا، أهل فولتير قال لدي 200 مجلد في اللاهوت المسيحي وقرأتها كلها وكنت كأنما تأجول في مستشفى الأمراض العقلية، وعندها فيرجنز يعني عندها رواية، وفي رواية مستشفى المجانين وفي رواية أخرى، كل روايات زائفة زورا لم يقلها فولتير. أنا بقول لكم فولتير درس في مدرسة مسيحية في مدرسة يسوعية، كل ما تعلمه فولتير هو مديون به لمدرسة مسيحية ولمدرسين مسيحيين، حتى اللغات حتى المسرح حتى الأدب حتى شطارته في الكتابة مديون به لمدرسين مسيحيين وللمدارس المسيحية، واللي ما كانش ممكن ياخده في أي مدرسة إسلامية، هم اللي عرفوه على الأدب وهم اللي عرفوه على المسرح وأنواع الكتاب والتراجيديا والكوميديا وغيره وغيره وغيره. ده كان يدرس في المدارس المسيحية في وقت ما كانت المدارس الإسلامية بتعلم فقه أبو هريرة وبتمسح بكم حجرة، 3 أو أقل. عبارات قالها فولتير حرفيا، دي قالها فعلا، لأنه أنا بحط لكم حتى المصدر. لو لم يكن الله موجودا لكان من الضروري اختراعه، ودي على فكرة مش بالفكر بالمعنى السلبي الذي يروج له البعض برضو. Si Dieu n'existe pas, il faudrait l'inventer. لو الله لم يكن موجود لكان من الواجب أن نخترعه. لماذا؟ يقول لك بأن الدين ضرورة أخلاقية للمجتمع. فكر أنه نيسيسيتي ضرورة، مش أنه بيقول لك لازم نخترعه حتى نخدع الناس، لا. أنه حتى لو هو يفترض لو لم يكن الله موجودا، لكن هو طبعا الحال يؤمن بوجود إله. أنا قلت لكم هو كان شبه ربوبي، ممكن تحطه في الربوبي الذي يؤمن بنوع من المسيحية خالية من بعض الأشياء. الكون، قال الكون يربكني ولا أستطيع أن أتخيل أن هذه الساعة موجودة بلا صانع ساعات، وده ممكن تجده أيضا في المصدر. دي أقوال قالها فولتير. طبعا في الشرق الأوسط ترجموا طه حسين مثلا ترجم لفولتير، رسالة في التسامح ترجمت لفولتير، الكثير من الأعمال ترجمت لفولتير إلا مسرحية محمد طبيعة الحال ما ترجموش إلى حد الآن، لا توجد ترجمة رسمية ولا واحد. أنا شفت واحد تطوع اسمه ابن المقفع، دورت عليه قرأتها، ترجمة غير دقيقة. لكن الآن مع الاي اي ممكن أي واحد يعمل داونلود للبي دي اف وموجود بالفرنسي ويعمل ترجمة نستفيد منها جميعا وتكون متاحة للناس حتى يقرأوا. في زمن الانترنت، زمن المنع والرقابة، قد ولا أي واحد ممكن يعمل لها داونلود، وأرجوكم أن تفعلوا ذلك، لأنه لحد الآن لا توجد ترجمة عربية لهذه المسرحية، ممنوعة كليا في العالم العربي. أهي الأصل بتاعها لفاناتيزم اللي هو التعصب، أو يعني أو ماهومي كان الفرنسيون كانوا بيسموا محمد ماهومي لبروفيت، ان تراجيدي تراجيديا

يعني في الكتابة المسرحية في التراجيديا أيضا اللي بتنتهي نهاية مأساوية لفولتير. عنوان الرواية التعصب أو النبي محمد تراجيديا. في بعض النسخ ترجمت لاحقا ماهومي امباستر اللي هو الدجال المدعي، ممكن تسميه الكذاب المدعي اللي ادعى النبوة. امباستر هو مش نبي لكن هو أخذ صفة المنتحل، زي منتحل صفة نبي. تقسيم الرواية، الرواية عبارة عن خمس فصول، كتبت سنة 1736 لكن ابتدت تخرج للعلن ويتم تمثيلها سنة 1741. فالكتابة حرفيا انتهى من كتابتها 1736، لكن انها تخرج وتصير مسرحية للناس في 1741، وهي عبارة عن خمس فصول. يعني لو حطيتها في PDF لا تتعدى ما بين 60 إلى 70 صفحة، 60 إلى 70 صفحة، مش كبيرة، يعني ممكن الواحد يقرأها في جلسة واحدة حتى. ماذا قال فولتير عن محتواها؟ في رسالة بعت بها في 1745 للبابا بنديكت الرابع عشر، قال فيها: أيها الأب الأقدس المبارك، إن قداستكم ستسامحني على الحرية التي تجرأ بها واحد من أقل المؤمنين شأنا. وبيتكلم عن نفسه كمؤمن، وبيقول أنا واحد من أقل المؤمنين تابعين للكنيسة الكاثوليكية، لكن شديد الغيرة على الفضيلة حين يرفع إليكم أهداها. أهدى هذه المسرحية لبنديكت الرابع عشر، قال له حين يرفع إليكم بصفتكم رأس الدين الحق، سمى المسيحية الدين الحق، هذا العمل الذي كتب في مواجهة مؤسس مذهب زائف وهمجي. بيتكلم عن محمد. ممكن واحد يقول لي لا هو اضطر، ما فيش حد أجبره. فولتير كان معروف بشراسته في الهجوم، بسخريته اللاذعة، أنه ما بيخافش، أنه بيدخل السجن ويطلع ويدخل تاني. ما فيش حد اضطره أنه يهدي مسرحية بهذه الكلمات لبنديكت الرابع عشر. ما فيش أي حاجة تبرر أنه يكون متملق أو محابي أو يدور على أي شيء. قال: أيها الأب الأقدس المبارك، إن قداستكم ستسامحني على الحرية، لكن بيقول أرفع إليكم بصفتكم رأس الدين الحق، هذا العمل الذي كتب في مواجهة مؤسس مذهب زائف وهمجي. في بعض الناس بيقول لك مسرحية محمد كتبت لكن فيها نوع من المعاريض، كتبها عن محمد وعن الإسلام لكن هو يقصد الكنيسة الكاثوليكية. غير صحيح. من خلال قراءتي لها وكل ما كتب عنها تقريبا والنقد الموجه لها، أنا لست مع هذا الرأي واعتبره رأي غير صائب. هو ضد التعصب مجملا سواء كان في الإسلام أو غير الإسلام، حتى في المسيحية هذا شيء مفروغ منه، لأنه التعصب مرفوض عند فولتير، وأنه يريد من خلال المسرحية أن يحارب التعصب الموجود في وقته، هذا ما فيه شك. لكن هل قصد رسول الإسلام والإسلام؟ حتما قطعا، هنشوف. لماذا كتب فولتير هذه المسرحية؟ يقول في مقدمة طبعة أخرى في 1942 لملك بروسيا فريدريك الثاني وقتها، قال له غير الرسالة اللي بعت بيها لبنديكت الرابع عشر دي لملك بروسيا، وكان هو معجب ملك بروسيا، كان شايف أنه منفتح ومستنير إلى غير ذلك. قال: جلالتكم تعلمون أي روح كانت تحركني وأنا أؤلف هذا العمل، إن محبة الجنس البشري وكراهية التعصب، وهما فضيلتان يليق بهما أن تكونا دائما إلى جوار عرشكم، هما اللتان قادتا قلمي. كان هو يريد محاربة التعصب. لقد كنت أؤمن دائما أن التراجيديا المسرحية لا ينبغي أن تكون مجرد عرض يلامس القلوب دون أن يهذبها ويصلحها،
فما الذي يهم البشرية في شهوات ومآسي بطل من أبطال العصور القديمة إذا لم تكن تلك القصص وسيلة لتعليمنا وإرشادنا؟

كان الهدف هو محاربة التعصب في وقته، لكن أخذ قصة من الماضي، قصة محمد وقصة الإسلام، كدليل على أن التعصب ممكن تحت اسم الله وتحت اسم الفضيلة يخرب بشر ويدفعهم لارتكاب جرائم وفظاعات، وهم يعتقدون أنهم

ظل الدين في التحكم في الأشخاص. الزبير شخصية معارضة لمحمد وهو قائد مكة، طبعا هو تلاعب بالاسم. الزبير في التاريخ الإسلامي هو تابع للإسلام. هل كان فولتير مدركا لذلك؟ حتما سأعطيكم الدليل. هو يقصد بالزبير أبو سفيان، سيقول ذلك بفمه في مقدمته اللي بعت بها لملك بروسيا، لكن حط اسم قائد مكة اسمه الزبير. زيد عبد لمحمد، شخص تابع متحكم به من طرف محمد، ضحية. هو عبد لمحمد لكن متحكم فيه، هو نايف زي ما بنقول، ساذج، بيصدق ومؤمن بكل شيء بيقوله محمد، ولو قال له موت يموت. ده نوع من الأتباع اللي عرضهم. بالميرا، ويقال بأنها ترمز إلى زينب بنت جحش، لكن هو مسميها بالميرا. بالميرا هي يعني في عند الأوروبيين رمز للجمال، أنت عارفين هي المدينة القديمة السورية تدمر، لم يعد لها وجود، لكن بالميرا في المخيال الأوروبي، ليه هو حط بالميرا؟ في المخيال الأوروبي هي الشرق، هي الجمال، هي الحكمة، هي الأناقة، هي كل الأمور الجميلة، فهو سماها بالميرا. جارية عند محمد مرتبطة عاطفيا بزيد، هتكون في علاقة عاطفية بين زيد وبالميرا، وهنشوف الحبكة فيها مشكلة. عمر قائد في جيش محمد، عارف أنه محمد نصاب وعارف أنه مدعي، لكن بينفذ له الأوامر، هو ذراعه اليمنى في تنفيذ كل الدسائس، عكس زيد اللي هو مؤمن أعمى. أنتم شايفين كيف بيعرض الشخصية. ثم شخص ثانوي اسمه فانور أو فنار بحسب الترجمات، لكن هو في الترجمة الفرنسية في الأصل الفرنسي فانور، شيخ من شيوخ مكة، هتلاقي في الحوار. دي شخصيات الرئيسية، يعني ممكن تحطها ست شخصيات تقريبا في المسرحية، والمسرحية تدور حول هذه الشخصيات. وممكن أحطهم لكم بالذكاء الاصطناعي: بالميرا، الزبير اللي هو يرمز إلى أبي سفيان، سيد زيد هو كاتبه سيد، عمر ماهومي، محمد. طبعا فانور ده شخصية ثانوية زي ما قلت، هي خمس شخصيات رئيسية، خمس فصول، لكن في فانور ممكن تقول شخصية سادسة زائدة. عرفنا الشخصيات: زينب، أبو سفيان، زيد، عمر، محمد. سهل. الحبكة المسرحية بتدور حول إيه؟ هي دخول محمد لمكة، في فتح مكة. العرض يقع في مكة، فتح مكة، يعود محمد لمكة، بيحاول إقناع الزبير اللي هو أبو سفيان بالاستسلام. لازم تستسلم قبل ما ندخل نحاصر ونبتدي الحرب ونهلك الجميع، ففي مفاوضات. الزبير يفضل مواجهة على الاستسلام في الحوار، بيقول له لا أنا أبدا ما أستسلم، وأنا أبدا، لأن أنا عارف أنك نصاب وأنك كذا وأنك كذا، أنا لا أؤمن بأنك نبي، وفي مواجهة. طبعا في هذا الوقت كانت جات زينب بالميرا، جات مع الجيش المحمدي، هم في جوانب مكة، ما دخلوش لسه، ما هاجمش الجيش، في عمر وفي محمد محاصرين مكة. جات زينب أو بالميرا، أخذها الزبير كرهينة أو سجينة أو أسيرة، هي جارية أوريدي عند محمد، لكن هو لما جو أخذها كرهينة. زيد أيضا لما راحوا المفاوضات أخذوا الزبير كرهينة،
اللي هو أبو سفيان، يوظف محمد أحد أتباعه.

المخلصين، زيد اللي دلوقتي هو رهين عند الزبير، وظفه لقتل الزبير ليكتشف في الأخير زيد أنه قتل أباه. هم أصلا مأخذين هم صغار من أبوهم الزبير كعبيد. الابن والبنت الاثنين هم إخوة، ما بيعرفوش أنهم إخوة، ما بيعرفوش أنهم أبناء شيخ القبيلة اللي هي مكة. أخذوا محمد وهو صغار ورجعهم معاه لسبب في عقله حتى يستغلهم يقتلوا أبوهم اللي هو في مكة. فكل الحبكة أنه رغم أن الزبير أخذهم رهينة مش عارف أنهم أبناؤه، فاكر أنه مجرد عبيد عند محمد، ولكن عاملهم معاملة حسنة ما عذبهمش ولا أي شيء، وكان يريد فقط من محمد أن يبتعد عن مكة، لكن في الأخير سيتم توظيف الاثنين لقتل أبيهم. دي الحبكة. يتخلص محمد في الأخير من زيد عن طريق السم. بعد ما قضى زيد كل شيء وقتل والده، واكتشف أنه قتل والده وهو يموت، اكتشف أنه قتل والده، راح محمد قال أنا لم أأمره بذلك، وأمر عمر يضع له السم وتخلص منه وادعى الفضيلة أمام الناس. التراجيديا في الفكرة أنه محمد كان قد أخذ أولاد الزبير وهم صغار واستعبدهم، زيد وأخته بالميرا زينب، لكنه أخفى عنهم هذه الحقيقة. زيد كان يحب بالميرا ولم يكن يعرف أنها أخته، ومحمد كان يحب بالميرا ومخلي زيد يعتقد أنه في يوم من الأيام حيتزوجها، مخلي علاقة الحب هو يشاهدها بتلذذ، وهو عارف أنه أخ وأخته، لكن هو مخلي لأنه عارف في الأخير حيتخلص من زيد، لكنه كان يتلاعب بالاثنين. حين قتل زيد أباه وتخلص منه محمد، بالميرا قتلت نفسها كي لا تمكن محمد من نفسها. دي خلاصة المسرحية. سوري لو أحرقت الفيلم عليكم، لكن قراءتها ستبقى جميلة وممتعة، لأنه الحلاوة واللذة هي في الحوار. ماذا يريد فولتير أن يقول لنا من خلال الشخصيات؟ ماذا يريد أن يوصل لنا في الحوار؟ فولتير مش شخص ساذج، مش شخص عامي، مش شخص جاهل. أنا بقول لك واحد قرأ للفلاسفة الكبار، بقول لك واحد مدرك للأدب ومدرك للفن وقرأ كل شيء. مش مستحيل إنه كان مثل ما قال عنه توفيق الحكيم إنه كان يعني لا نعده من كبار المفكرين. فين توفيق الحكيم وفين فولتير؟ فرق السماء مع الأرض. ماذا قال في المقدمة؟ تعالوا نشوف. اتكلم عن جورج سال اللي ترجم القرآن للإنجليزية. قال ده فولتير بنفسه في مقدمة المسرحية، يقول السيد سال الذي قدم لنا ترجمة ممتازة للقرآن للإنجليزية، معناه أنه فولتير قرأ القرآن كاملا، قال بأن جورج سال يريد أن يصور محمد على أنه شبيه بنوما أو بتيسيوس. نوما تاني ملك روماني اللي بيعتبروه وضع القانون الأساسي لروما، فنوما بيفتخر به على أنه مؤسس قوانين روما. وتيسيوس هو في الميثولوجيا الإغريقية هو اللي ضحى من أجل الوطن، يعني دول شخصيات بيحتفل بها أنه أبطال. فقال أنه جورج سال ترجم القرآن الإنجليزية لكن صور لنا محمد على أنه شبيه بنوما وتيسيوس، واعترف أنه كان يستحق الاحترام لو أنه بيقول لو محمد كان يستحق الاحترام لو أنه في شرط بصفتي أميرا شرعيا، لو كان أمير شرعي، أو قد دعي إلى الحكم بإرادة قومه نصبه قومه، أو سن قوانين سلمية مثل نوما عمل قوانين زي روما مثلا، أو دافع عن أبناء وطني كما يقال عن تيسيوس، يعني لو كان دافع عن وطنه، في حد مهاجم عليه ودافع عن وطنه كان محمد حيبقى بطل. أما أن يقوم تاجر جمال بإثارة الفتنة في بلدته الصغيرة، وأن يتحالف مع بعض القرشيين التعساء ويقنعهم بأنه يتحدث مع الملاك جبريل، ويتفاخر بأنه صعد إلى السماء وتلقى هناك جزءا من ذلك الكتاب غير المفهوم الذي يجعل العقل السليم يرتجف من كل صفحة فيه، كلام
قوي من فولتير، بيقول لك العقل السليم يرتجف من كل صفحة في القرآن.

ثم لكي يفرض احترام هذا الكتاب يحمل إلى وطنه السيف والنار ويذبح الآباء ويختطف البنات ويخير المهزومين بين اعتناق دينه أو الموت. فهذا أمر لا يمكن لأي إنسان أن يبرره إلا إذا كان قد ولد مسلما وكانت الخرافة قد أطفأت فيه كل نور طبيعي للعقل. أقوى كلمات ممكن تسمعها في حياتك من مقدمة فولتير لمسرحيته عن محمد. فينك يا توفيق الحكيم؟ ليه ما ردتش على هذه الكلمات؟ تفتكر أنه ما قرأش القرآن؟ ما قرأش السيرة؟ هو بيعطيك بالتفاصيل لماذا يرفض محمد. قال: وأنا أعلم أن محمدا لم يدبر تحديدا نوع الخيانة التي تقوم عليها هذه التراجيديا. قال: أنا أعلم أن هذه المسرحية مش هي التاريخ الحقيقي للإسلام، أنا أعلم ذلك. ما أنا مسرحي، أنا مؤلف، أنا المؤلف بيخلط الحقيقة بالخيال عشان يوصل لك المورال برينسيبلز، المبادئ الأخلاقية. فالتاريخ لا يقول إلا أنه أخذ زوجة زيد. هو عارف قصة زيد وزينب، بيقول لك التاريخ ما قالش أنه كان في واحد في مكة اسمه الزبير وأنه هو أخذهم منه، وأنه قال لك أنا عارف هذه الأمور. يعني ما تروحوا في بعض المسلمين بيقولوا، بيقول لك ما كانش عارف حتى تاريخ الإسلام. يا سلام، أنت فاهم أحسن من فولتير يا عم، ده هو قراءه فلا قبل ما تعرف أنت إيه هو الإسلام أصلا. فيقول: التاريخ لا يقول أنه أخذ زوجة زيد إلا أنه أخذ زوجة زيد أحد أتباعه واضطهد أبا سفيان الذي أسميه هنا الزبير. هو بيقول هذا الكلام، لكن لاحظوا بيطرح سؤال: أليس من يشن الحرب على وطني باسم الله قادرا على كل شيء؟ بيقول لك حتى وإن أضفت هذه الأمور عشان تصير المسرحية تراجيديا وتتلعب على المسرح الخشبة ويتأثر الناس ويغيروا فكرهم عن التعصب، قال لك فرضا أنه هذه الأمور ما حصلتش، أنه فقط أخذ زوجة زيد واضطهد أبا سفيان، لكن اللي بيشن حرب على وطنه، وطنه الأم اللي ما عملوش شيء، مكة، باسم الله مش قادر على كل شيء أنه يعمل هذه الفضائح أيضا التي ذكرتها في المسرحية؟ لم أقصد أن أضع على المسرح حادثة حقيقية فحسب، أنا ما بجيبش الأحداث التاريخية على المسرح، بل أن أقدم أخلاقا حقيقية وأن أجعل الناس يفكرون كما يفكر البشر في الظروف التي يجدون أنفسهم فيها. وأنا أمثل في النهاية أبشع ما يمكن أن يخترعه الخداع. قدمت لكم أبشع ما يمكن أن يخترعه الخداع وأفظع ما يمكن أن ينفذه التعصب. فمحمد هنا ليس إلا تارتوف يحمل السلاح في يده، شخصية معروفة في الأدب الفرنسي تارتوف أنه شخصية منافقة، فقال لك أن محمد يشبه تارتوف. ده في مؤلفات مولير، فبيقول لك محمد ليس إلا تارتوف يحمل السلاح في يده، منافق يحمل السلاح في يده بس. وسأعتبر نفسي، أجمل ما قاله فولتير، قال لك سأعتبر نفسي قد نلت أعظم مكافأة على عملي. ليه؟ إذا استطاعت إحدى تلك النفوس الضعيفة، لو واحد من الناس اللي بيتأثروا وبيصيروا متعصبين، المستعدة دائما لتلقي تأثير حماسة غريبة ليست نابعة من أعماق قلبها، أن تتحصن ضد تلك الإغواءات المدمرة من خلال قراءة هذا العمل. لو واحد قرأ هذا العمل وغير أفكاره أبقى أنا ربحت، بيقول لك أعظم مكافأة. وإذا قالت لنفسها بعد أن تشعر بالاشمئزاز من طاعة زيد العمياء التعيسة، لما تشوف الشخصيات وتشمئز وتبدأ في طرح الأسئلة، أكون أنا سعيد وأعظم مكافأة على عملي. بيقول: لو تساءل المرء لماذا أطيع أناسا عميانا يقولون لي ابغض، اضطهد، اهلك كل من يجرؤ على ألا يشاركنا الرأي حتى في أمور تافهة لا نفهمها نحن أنفسنا. لو شفت أي واحد بيقول لك ابغض، اضطهد، اهلك اللي ما بيشبهناش، فده يخليك تفكر.
اقتبس لكم شوية مقتطفات من الحوار. فنور واحد

من شيوخ مكة بخاطب رئيس مكة الزبير أبو سفيان: لقد بدا لكم محمد، بيقول له حين كان مجرد مواطن هنا في مكة، مبتدعا غامضا ومحرضا وضيعا. كان محمد عندكم في مكة مجرد مبتدع غامض ومحرض وضيع، أما اليوم فقد صار أميرا. بيقول فانور: فكر شوية يا زبير، ادي مكة ده صار أمير ينتصر ويهيمن، هو دجال في مكة لكن نبي في المدينة. بيقول له هو دجال عندنا، احنا بنعرفه لكن هو صار نبي في المدينة، وقد عرف كيف يجعل 30 أمة تعبده. بيتكلم على الأمم اللي كان في وقت فولتير، بيقول خلى 30 أمة تعبده. فولتير عارف أنه ما بيعبدوش محمد، يعني العبادة الحرفية، لكن عارف أنه بيعبده محمد بطريقة أخرى. محمد مخاطبا الزبير، لما تقابل محمد مع الزبير وهو محاصر مكة، قال أنا أزرع الرعب في مكة وأحكم المدينة، أنا مخوفكم وتحت المدينة، فآمن بي واقبل السلام إن كنت تخشى الهلاك، خاف على نفسك. ده تقريبا هو نفس التهديد اللي جاء لأبو سفيان لما دخل محمد مكة. الزبير مخاطب محمد، الزبير لما رد على محمد قال له: تريد وأنت تجلب المذابح والرعب أن تفرض على البشر أن يفكروا مثلك، أنت عايز تعمل ديانة واحدة، مكة فيها أديان كثيرة، أنت تدمر العالم ثم تزعم أنك تهديه، مش ده اللي بيفعلوه لحد دلوقتي لمتزعمين هذه الحركات الإسلامية؟ أنت تدمر العالم ثم تزعم أنك تهديه. الزبير مخاطب عمر اليد اليمنى لمحمد، رئيس مكة بخاطب اليد اليمنى لمحمد: لن أنكر عليك أن هذا المخادع المتعجرف محمد يملك قدرا كبيرا من الحكمة والشجاعة. ما فيش مشكلة، وأنا مثلك أعرف مواهب سيدك، بعرف عنده مواهب، لكن هو مش فاضل، لو كان فاضلا ربما كان بطلا عظيما، لكن هذا البطل يا عمر خائن ومتوحش، وهو أكثر الطغاة إجراما. الكلمات على لسان واحد من الأبطال حطها فولتير. الزبير مخاطبا عمر مرة أخرى قال له: كف عن إعلان رحمته المخادعة، اللي بيقولوا لنا رحمة للعالمين، قال له كف، فالفن العظيم الذي يتقنه هو فن الانتقام، محمد ما بيتقنش أي حاجة إلا الانتقام. دي على لسان زعيم مكة مخاطبا الرئيس العسكري لمحمد. عمر مخاطبا الزبير: إن الناس العميان والضعفاء خلقوا من أجل العظماء، الناس اللي تابعيننا هم خلقوا من أجلنا لكي يعجبوا بهم ويؤمنوا بهم ويطيعوا، اتعملوا عشاننا عشاننا. الزبير مخاطبا زيد، زيد اللي هو يطيع أعمى جاي بس كأنه مخدر، قال له: يا بني لأي ضلال مؤسف تسلم نفسك، لقد سحر فكرك بتعاليم طاغية حتى أصبحت تظن أن كل شيء جريمة إلا أن يكون الإنسان مسلما، كل شيء في العالم حرمته، كل شيء جرمته، كل شيء كفرته إلا أنك تكون مسلم، وبطاعة عمياء قاسية لتعاليم سيدك أبغضتني قبل حتى أن تعرفني. مش ده اللي بيعمله الإسلام، أنك تبغض واحد أنت بتعرفوش أصلا. فقد كبل قلبك البريء تحيز مرعب كنير من حديد وأوقعه في هذا الفخ. إني أعذر الأخطاء التي يدفعك إليها محمد، لكن هل يمكن أن تؤمن بإله يأمر بالكراهية؟ يا له من سؤال. هل يمكن أن تؤمن بإله يأمر بالكراهية؟ قال لك فولتير مش عارف الإسلام، فولتير عنده ثقافة سطحية عن الإسلام، ده عارف مخ الإسلام، لب الإسلام، لغاليغ الإسلام هي الكراهية. زيد في لحظة تساؤل قبل أن ينفذ القتل بتاعه قال: كيف لهذا الإله الصالح أبي البشر، لأنه محمد قال له الله قال لك تقتل الزبير، قال: كيف لهذا الإله الصالح أبي البشر أن يختار يدي لارتكاب جريمة قتل مروعة؟ يريد كل واحد إرهابي يسأل نفسه هذا السؤال، كيف لهذا الإله الصالح أبي البشر أن يختار يدي لارتكاب جريمة قتل مروعة؟ زيد بعد قتلي لوالده لقد ألهمني حب الواجب والوطن، يعني زيد

كان مسكين بحب الواجب بحب الوطن ومطيع وبحب الله وبحب الدين، لكن قتل والده. قال لقد ألهمني حب الواجب والوطن والامتنان والدين وكل ما يراه البشر أقدس ما في الحياة. ألهمني إيه؟ أن أرتكب أبشع الجرائم وأكثرها فظاعا، تقتل والدك بنفسك. شوف كيف ممكن شيء فضيلة مثل الدين، الدين فضيلة، التدين الجميل فضيلة، حب الوطن فضيلة، حب الواجب فضيلة، حب الله فضيلة، لكن كيف حول محمد هذه الفضيلة إلى التحكم في مشاعر شخص ودفعه للقتل؟ دي هي الجريمة. ففولتير بيقول لك الدين مش المشكلة، التعصب في استخدام الدين هو المشكلة، حب الواجب والوطن مش هو المشكلة، استغلال هذا الحب لدى الناس، النايفتي بتاع الناس، السذاجة بتاع الناس، استغلاله وجعلهم أتباع عميان مطيعين خانعين ينفذون الأوامر دون تساؤل دون إعمال للعقل دون أسئلة، دي هي الجريمة. بالميرا اللي هي زينب مخاطبة محمد بعد ما طعنت نفسها، لأنه في الأخير ما حبتش، بعد ما اكتشفت كل شيء أنه ده أخوها اللي مات بالسم وده أبوها اللي قتلوا أخوها وهي كانت مساهمة بنوع ما في في في هذا القتل، لأنه كانت بتساند حبيبها ومش عارفة أنه أخوها، طعنت نفسها بنفس الخنجر وقالت لمحمد إنني أموت ولن أراك بعد الآن أيها الدجال الملعون، وأنا أواسي نفسي بينما أحتضر بأن هناك إله أكثر عدلا من الإله اللي يعني جايبه أنت، قد أعد مستقبلا للقلوب البريئة، في إله عادل وجعل مستقبل للناس البريئة، أما أنت فلك أن تحكم، أحكم، فالعالم صنع للطغاة، أنا حموت وبؤمن بإله عادل لكن أنت حكم، فأنت طاغية دجال ملعون. شوف الكلمات اللي قالتها في الأخير، تأمل حال ده، اتكتب تقريبا 3 قرون هذه المسرحية، 3 قرون مضت، 300 سنة تقريبا، هذا الكلام كتبه فولتير في أوروبا. تخيل الآن بعد ما شفنا داعش والقاعدة والإخوان وبوكو حرام وحزب الله والحوثيين وكل هذه الحركات الإسلامية وجبهة النصرة وجبهة مش عارف إيه، كل هذه الأمور، ألا يمكن أن نقول نفس الكلمات، نفس الكلمات نكررها اليوم؟ في الختام، في ختام المسرحية، آخر سين حتشوفها بعد ما اكتشف محمد ومكة كلها عرفت أنه هو اللي حرض الولد على قتل أبيه وتفضح أمام الجميع، توجه إلى عمر خادم الأمين كاتم لأسراره ذراعه اليمين لعارف كل شيء لكن رغم ذلك ينفذ، وده الفرق ما بين زيد وعمر، زيد الساذج العبيط اللي بيتبع أوامر الدين من غير تساؤل من غير أي شيء وبينفذ، وعمر اللي فاهم ورغم ذلك مطيع وبينفذ وبيتآمر معاه وبينفذ له الأجندة بتاعته. محمد توجه إلى عمر، أنا شفت دي عبقرية من فولتير، هقول لكم ليه. محمد توجه إلى عمر وقال له وأنت، أي المسلم المدافع عن الإسلام، العمر، أي عمر، أمحو من الذاكرة كل هذا العار، نقي كل هذه الأمور اللي أنا فعلتها، أمحو من الذاكرة كل هذا العار، أنني أنا اللي حرضت وأنا اللي عملت وأنا اللي أخفيت، أمحو، أستر عيوبي على الأقل، شيل شيل شيل، وأنقد ما بقي من هيبتي، نقد هيبتي، يجب أن أحكم العالم المخدوع باسم الإله، لازم

لازم أحكم. نقي نقي سيرتي، شيل. فإن عرف الجانب البشري في انهارت إمبراطوريتي. عبقرية الكلام فيه أنه آخر الكلمات اختركها محمد لأتباعه اللي عارفين بعض الأمور في السيرة، اللي عارفين إيه اللي حصل، عارفين الاستغلال، عارفين أنه استغل الدين للحصول على شهواته، مش المطيع المتعصب الأعمى اللي مش فاهم، لا لا لا، اللي فاهم قال له رقع، شيل، نقي، ما تخليش الناس يركزوا على بشريتي، ضعفي، عيوبي، سقطاتي، لا لا لا لا، شيل، انقذ هيبتي، لأني لازم أحكم العالم باسم الإله، ما يركزوش على بشريتي. لو عرف الجانب البشري فيه ضاع الإسلام، ضاع الإسلام، لن يحكم الإسلام. ده اللي بيقوله فولتير، ده بيقول لنا أنك لو شفت محمد من الجانب البشري، مش أنه لو شلت القداسة أنه النبي الموحى له من الله اللي ما بيخطئش اللي معصوم اللي مش عارفي، كل دي عشان ستر العيوب، لا لا لا، اللي أخذ عائشة وهو صغيرة، اللي طلق زيد من زينب وأخذها لنفسه، اللي قتل كل واحد انتقد وبعت له اللي بيغتاله، اللي طرد وأخذ الأطفال والصغار واستعبدهم، اللي قتل ودبح، لو عرف هذا الجانب سقط الإسلام. وأعتقد ده اللي بنعمله في كل وضوح، احنا بنحاول نسلط الضوء على الجانب اللي بيحاولوا يخفوه، ده اللي بنحاول نبينه بكل وضوح. هل نجح فولتير؟ أعتقد المسرحية نجحت نجاحا باهرا في تجسيد كيف يحول أي إنسان يريد أن يستغل الدين، يحول إنسان جميل نقي إلى وحش مفترس بالتلاعب به عن طريق الفضاء اللي بيؤمن بها، زي ما استغل محمد زيد في قتل والده الزبير. مسرحية محمد لفولتير على كل واحد يبحث عن الحقيقة أن يقرأها. سأحاول من خلال مجهوداتكم، لو حصلت على أي ترجمة باللغة العربية سأضعها على الموقع أو حطها على السوشيال ميديا حتى كل واحد يستفيد منها. أتمنى أني أكون قد عرضت المسرحية بشكل جيد، بينت شخصياتها، بينت الهدف منها، بينت الحبكة والتراجيديا فيها، لكن الهدف في الأول والأخير أنه نسلط الضوء على عمل لم يرى الضوء في عالمنا العربي، لأنه إحنا لازلنا نعيش تحت عصر الرقابة، ولازال الناس يريدون أن يمنعونا من المطالعة على أعمال عظيمة جدا فضحت الإسلام وعرته بالكامل. مسرحية محمد لفولتير، أتمنى كل واحد يقرأها. أشكركم على متابعة هذه الحلقة، ألقاكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم يوم الخميس كالعادة، وإلى اللقاء.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكراً لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

0: يا مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين الكرام في كل مكان. بنحييكم النهارده بحلقه جديده من برنامج جه وقتك. انا عايز اقول لك ان جه وقتك هي كلمه بصراحه يعني انا بحبها جدا، لان جه وقتك انك انت تتعلم شيء جديد، جه وقتك انك تاخد قرار في حياتك جد جدا، ممكن جه وقتك النهارده انك تصلي بحسب مشيئه الله، جه وقتك انك تعرف ربنا عايز منك ايه في المرحله اللي جايه، جه وقتك لحاجات كتيره قوي ممكن حضرتك تحطها في دماغك وتقولها لنفسك النهارده، انا جه وقتي النهارده. يعني مثلا الحلقه بتاعتنا النهارده بتتكلم عن الرجاء في ازمنه الياس، يبقى جه وقتي النهارده ان يبقى عندي رجاء. انا عارف الازمنه دي ازمنه ياس ولغه الفشل ولغه الاحباط ولغه الحزن. كنت بشتري عيش من كام يوم كده، بعدين ما يعني كان سعره غالي شويه، فالاخ اللي جنبي قال لي، بقول ايه ده يعني ده العيش غلي، فراح قال لي ما احنا ايامنا ان شاء الله، وراح قايل كلمه مش عايز اقولها يعني مش كويسه يعني. فهو عنده ياس، عنده احباط، عنده فشل. فجي وقتك النهارده انك تغير الاسلوب ده وتاخد رجاء جديد. عشان كده الحلقه النهارده الرجاء في ازمنه الياس. معانا ضيوفنا الكرام، احب اقدمهم، ما احبش اخد وقتهم، لكن معانا الاخ المحبوب رامي نعيم. اهلا وسهلا بيك يا اخ رامي.
1: يباركك يا ولد،
0: منور المكان، ربنا يبارك. رامي هو الراعي المساعد للكنيسه الاسقفيه ببورسعيد. اهلا وسهلا بيك.
1: اهلا وسهلا يا ولد.
0: معانا كمان الاخ المحبوب المرنم الجميل ماجد شفيق. اهلا وسهلا بيك يا ماجد.
2: اهلا بك يا
0: ماجد، نورنا يا ماجد. هنتبارك بيكم النهارده، هنتبارك بيك. معانا كمان عازفين، معانا مجدي على الكيبورد، معانا مارك على الدرامز. يعني اشكر ربنا، تيم جميل النهارده، هنتبارك ونتعزى ونتشجع. وانا نفسي اخد رجاء، انا نفسي في رجاء امام الله، صدقني لا بتواضع ولا بقى، لا ده حقيقه. انا النهارده جاي عايز اتعلم، عايز اخد فعلا خطوه جديده ورب يديني رجاء. طيب زي ما تعودنا وعاده جميله ومش عايزين نقطعها، ان احنا ندخل الحلقه بترنيمه جميله كده نتعزى ونتبارك ونتشجع كلنا كده، ندخل في الحديث.
1: امين في اسم يسوع.
0: انا مش عارف ماجد محضر لنا ايه النهارده، لكن اكيد في ترنيمه جميله، ارجو انكم ترنموا معانا وخلينا نحس كده ان احنا عيله واحده. اينما كنت انت موجود فين مش مهم، كاننا عيله واحده مع بعض في مكان واحد وبنسبح ربنا.

0: تملأ حياتنا من جودك. ماجدا ليك.
1: هللويا.
0: ماجدا للرب.
1: هللويا.
0: اعزائي يعني نسيت اقول لكم ان تليفوناتنا احنا بنرحب بيها، اهلا وسهلا بيكم. يعني بتدونا بس ربع ساعه بعد كده اهلا وسهلا بيكم، وكويس ان نسمع مداخلات منكم في الموضوع يبقى رائع جدا. الموضوع بتاعنا هذا يا رامي يعني من الموضوعات الشيقه جدا.
1: ايوه
0: انا اشوفه احتياج.
1: يس.
0: ورسما حطينا تعبير ازمنه الياس.
1: ايوه
0: يعني بصراحه نكون ممكن نكون صرحاء شويه.
1: ايوه
0: ونكون في ارض الواقع

0: كده
1: أيوة.
0: لا في ازمه ياس
1: أيوة.
0: كده وقربت توصل للمؤمنين يعني.
1: أيوة.
0: صدقني
1: يعني. أيوة.
0: انا بشوف مؤمنين بيتكلموا معايا
1: أيوة.
0: في لغه كده
1: أيوة.
0: فيها ياس احباط كده. طيب خلينا نسال السؤال الاولاني، السؤال بسيط جدا يعني، ايه مفهوم الرجاء؟ يعني كلمة رجاء كلمة جميلة قوي، ايه مفهوم الرجاء طبقا لكلمة الله؟ يعني ايه مفهومه؟
1: احنا في زمن صعب يا ابونا زي ما انت قلت، واليأس منتشر حوالينا، واول ما نقول كلمة امل او رجاء تحس انه في انه الناس فقدت الكلمة دي، كأن الكلمة دي وقعت مننا. لكن كلمة الله بتحكي لنا انه ركن اساسي من ايماننا هو الرجاء. واوقات الناس بتحط تعريف للرجاء انه العشم، بس ده تعريف ضعيف، لانه اوقات انا حضرتك بتعشم فيا، اوقات انا بخلي العشم ده يخيب وبيكملش. يقول لك انا حطيت ثقتي في الانسان، عشمت فيه، لكن بعد كده اكتشفت انه مش قد الثقه دي. لكن الرجاء عندنا بيحكي عن التوقع باليقين. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني ايه التوقع باليقين؟
0: يعني
1: زي ما حضرتك الصبحيه عارفين انه كل يوم الصبح في شمس. احنا دلوقتي بالليل نايمين، والصبحيه عارفين ان في اليقين ان في شمس. ده اليقين، انا متوقع الشمس ومصدقها ان في يقين. فبولس كان بيحكي انه ده اليقين، ده التوقع بتاعك، انك تتوقع بس بصبر وايمان ان في حاجه هتحصل، ان الرب هيعمل حاجه، ان الموضوع مش متسابع عشوائي، ان الموضوع مخطط ليه، ان الرب ليه ذراع قديره، ان الرب هيمد ايده في توقيت معين. هو ده الرجاء.
0: الرجاء يعني ان الله هيعمل حاجه معايا وانا مصدق،
1: انا متوقع
0: او مستنيها،
1: متوقع ومصدق قوي.
0: يعني رجاء، ممكن انت قلت لي كلمه عشم ما تنفعش نحطها مع رجاء
1: حسب مفهوم الشعب ده، ما اقدرش احطها،
0: ما اقدرش، لاني اتعشم في سي من الناس بيطلع مش مظبوط.
1: بالظبط،
0: انا بقول كلام حضرتك يعني.
1: بالظبط. طيب بالظبط،
0: دلوقتي الرجاء هو ان انا منتظر بصبر،
1: منتظر ومتوقع بصبر.
0: متوقع بصبر،
1: يس، متوقع يعني بصبر وايمان يا ابونا،
0: والايمان
1: وايماني انه هيحصل، انه هيحصل،
0: انه هيحصل،
1: ان في رجاء،
0: فانا عندي رجاء.
1: يس،
0: عندي رجاء.
1: أيوة.
0: ده تعريف كلمه رجاء يعني.
1: بالظبط،
0: نعرفها كده، نعرفها.
1: أيوة. التوقع دي بالايمان،
0: التوقع
1: بالايمان. بالإيمان.
0: طيب فانا بشوف ناس، ما يجد بشوف ناس يعني يقول لك ايه مثلا، ده متفائل، واحد شخص بيتفائل، او مثلا يقول لك ايه مثلا، انا عندي امنيه معينه، انا اتمنى. فانا مش عارف بصراحه، اكون صريح معاك، مش عارف اظبط بين الثلاث كلمات بصراحه، بين الرجاء ما انت ده توقع، وبين التفاؤل ما ده توقع، وبين الامنيه ما هي برضه توقع، فهم واحد ولا مختلفين؟
1: بص يا ابونا، التمني اللي جاي كل الناس بتعمله. يعني احنا في السنه الجديده كلنا بنقول يا رب تكون سنه حلوه علينا، يا رب يكون سنه حلوه علينا.
0: فدي امنيه.
1: الرجاء مرتبط بشخص، مش بتحسن الظروف، يعني مش الظروف تبقى حلوه. الرجاء في كلمه الله متعلقه بشخص، وده اللي قاله بولس الرسول في كلوسي الاولى، كلوسي 1:27. قال لك ان المسيح،
0: كلوسي 1:27
1: بيقول ايه؟ ان المسيح فيكم رجاء المجد. المسيح فيكم، وكان الرجاء متعلق بشخص مش متعلق بظرف. وده الفرق بين الرجاء والامنيه. التمني يقول يا رب بكره يبقى احلى، يحصل او ما يحصلش. الرجاء بيقول ان في شخص قدير حطيت ثقتي فيه، فاللي جاي مليان مجد، اللي جاي مليان فرح. جبت ده منين؟ الثقه دي جايبها منين؟ يعني التوقع ده جايبه منين؟ توقع بشخص،
0: شخص.
1: وده الفرق الكبير قوي يا ابونا. كل الناس بتتمنى، لكن مش كل الناس بتاخد. في ناس سنين بتمر عليها اسوأ من اللي قبليها بكتير، وفي ناس بيحصل لها زيارات. ليه؟ لانه في تعلقت بشخص هو الرب. المسيح فيكم هو رجاء المجد، هو الرجاء.

0: يعني حضرتك لو قلت لي كلمة أنا سوري إن عشان بس عشان أفهم يعني.
1: Yes.
0: فحضرتك قلت لي إن التفاؤل ده مش يعني مش مبني على شخص.
1: Yes.
0: ده على حالة.
1: على حالة. حالة نفسية. وحالة بتمناها.
0: آه.
1: وظروف.
0: والأمنية برضو على شخص مش على شخص.
1: بالضبط.
0: لكن رجاء على شخص.
1: بالضبط.
0: كأني يا رامي عايز تقول لي إن مفيش رجاء بعيدا عن المسيح.
1: Yes.
0: أنت عايز تقول كده؟
1: Yes.
0: ليه كده؟
1: ليه؟ لأنه هو الوحيد.
0: طب ما تخلينا في رجاء في شوية فلوس أنا محوشها في أي حاجة. ليه أنت قطعتها كده من أولها يعني؟
1: أيوة.
0: لا أقول بجد يعني. أيوة. ليه؟ أيوة. بتقول إن رجاء في المسيح بس؟
1: لأنه الوحيد اللي ثابت يا بونا. لأن أنا أحط رجائي وأملي في متغيرات ما يبقاش رجاء. الرجاء في شخص هو متحكم في كل حاجة. يعني أنا أحط رجائي في في في الفلوس في البنك. فإحنا العملة بتاعتنا تعبت شوي. فكل رصيدي في البنك تعب معاه. صحتي تعبت ما اقدرش احط عليها رجائي. لكن المسيح ثابت ما بيتغيرش.
0: يعني شهاده صحه فلوس كله ده
1: كل ده متغير.
0: متغير ما ينفعش احط رجائي فيه
1: حقيقي.
0: طب والعيال؟
1: العيال لعبونا يعني. احنا بنشوف قدام
0: عشان
1: عينينا.
0: ابوك ما يزعلش مني.
1: احنا بنشوف قدام عينينا ان في ابناء كتير
0: اه
1: رجاء اهاليهم خاب فيهم. اللي كنت اتمنى ان ابني يبقى كويس لكن رجائي خاب. فهو ده الفرق. فانا بشجع بشجع بشجع كل حد
0: يعني من البدايه كده بتقول لازم يكون رجائنا في المسيح
1: حي.
0: طب لو واحد بيتفرج عليك دلوقتي يا رامي بيتفرج بيشوفك دلوقتي ومن اولها كده ولا طب ازاي يعني ده انا راجل ذاكرت وجبت البي اتش دي لما طلعت روحي اللي الدكتوراه اعلى درجه الدكتوراه البي اتش دي انا رحت جبت عملت بيزنس
1: يس
0: بملايين ده انا بنيت عماره 11 دور ده انا تقول لي دلوقتي كل ده ما فيهوش رجاء المسيح فقط ينفع تقنعه ازاي تحب تبص الكاميرا بتاعتك من اولها كده تقنع واحد بيتفرج عليك تقول له تقول له ايه
1: هقول له لو انت ضامن الحاجات اللي في ايدك دي هتكمل معاك للابد خلي رجائك فيها. لو انت ضامن ان ده اللي هيستمر معاك يوم بعد يوم ويديك الحمايه ويديك السلام ويديك القوه امسك في الفلوس امسك في المركز امسك في العماره امسك في الشهادات. لكن حضرتك عارف وانا عارف ان مفيش حاجه من الحاجات دي مضمونه نهائي. نهائي يا بونا. ما اقدرش احط حاجه من الحاجات دي. الشهاده الكبيره دي تعمل ايه مع صحه انهارت او صحه موجوده تعمل ايه مع الحاله الماديه اللي انهارت. ما فيش حد كامل متكامل يقدر يسندني في كل جوانب حياتي غير المسيح.
0: طيب هناخد تليفون شيكو بيقول فيه بس تليفون وصل لكن بعد كده عايز اسالك بعد ما ناخد التليفون ده عايز اسالك بس سؤال ينفع احط انا بحب ماجد يا اخي ماجد زي العسل ماله ما احط رجائي فيه ايه مشكله يعني ده ما ينفعش برضو انا اسمع منك بعد التليفون مش ماجد يعني الو بنت الرب اهلا وسهلا بحضرتك اتفضل
2: اهلا بك يا جسيس مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام
0: اهلا بحضرتك اتفضلي
2: معلش انا عايزه منك طلب الصلاه
0: اتفضلي
2: انا عايزه طلب الصلاه من اجل بيت واولادي
0: حاضر من اجل بيت حضرتك ولا حاضر الاخ رامي يعني في نهايه الحلقه هنجمع شويه طلبات صلاه ونصلي يا رامي ينفع كده
1: طبعا
0: آمين.
1: طبعا
0: ومعانا ماجد هنقضي وقت صلاه في اخر حلقه خليك معانا اخر حلقه واهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا بيكي فدلوقتي لو انا حطيت رجائي في انسان وانا يعني الحمد لله كويس ما ماله يعني ولا ده برضه ما ينفعش
1: الكتاب واضح انه ملعون كل من اتكل على زراع بشر. الانسان متغير واحنا الايام دي بنشوف قدام عينينا انه حتى الاخوات مع بعض حتى الاباء مع الابناء في حاجه عدم ثقه موجوده الانسان نفسه متغير. ما اقدرش ابونا احط فيه رجاء نهائي. احبه اخويا ماجد احبه قوي قوي
0: طبعا
1: اتعلق بيه قوي اخدمه قوي لكن ما احطش ثقتي انه هيكمل معايا على طول،
0: لان ده بنتعب. انا بشوف ناس بتتعب من كده حقيقي.
1: ايوه
0: يقول لك انا حطيت

0: جائف وفلان وطلع لو مؤاخذه طلع
1: أيوة.
0: مش احسن حاجه
1: أيوة.
0: مش يعني ده اللي احنا بنشوفه يعني
1: أيوة.
0: فانت حضرتك بتقول لهم النهارده اني ما نحطش رجائنا لا في بشر
1: أيوة.
0: ولا في اي حاجه غير المسيح
1: أيوة.
0: أنا بس اختصرت اللي انت قلته
1: يعني. انا هسألك سؤال
0: اتفضل.
1: ايه اللي ناقص في المسيح علشان نروح ندور على حاجه تاني جنبه؟
0: لا اقولها تاني دي.
1: ايه اللي ناقص
0: عباره دي
1: في المسيح عشان نروح ندور على حاجه تاني جنبه تدينا الامان؟
0: يا سلام.
1: وده التفكير اللي انا ولازم اقوله لنفسي. هو المسيح في ايه ناقص يعني؟ ايه المسيح مش عارف يدهوني السكه الحياه دي؟ المسيح هيتخلى عني امتى؟ وده ما بيحصلش. فهو امين وثابت طول الوقت. فده يدينا يدينا يدينا راحه وسلام يا ابونا ان في شخص ثابت.
0: طيب اخ رامي، لما الظروف اللي حوالينا، ممكن نتكلم في الواقع شويه؟
1: يس.
0: في الواقع شويه، لان دي كل العالم.
1: يس.
0: يعني ده الكره الارضيه مش بس بلد معينه.
1: أي.
0: ماشي.
1: اي
0: الظروف سيئه، الاحوال سيئه، الدنيا مش احسن حاجه، غلاء في المعيشه، الدنيا بقت صعبة شوية.
1: أيوه.
0: انا مش عايز اقول اخش في تفاصيل عشان ما اخدش وقتك.
1: أيوه.
0: لكن دي احنا في ظروف مش احسن حاجة.
1: أيوه.
0: يعني مجاعات، الوضع مش احسن حاجة، الحروب طبعا، حرب اللي شغالة.
1: أيوه.
0: الطاقة، الدنيا دي.
1: يس.
0: حتى المناخ هم بيقولون المناخ. ما علينا. حتى المناخ النهارده برضو مش قلقانين منه يعني. قلقانين منه.
1: ايوه.
0: يعني في بلاد كان المفروض تبقى تلج اليومين دول، الدنيا بقت حر.
1: يس.
0: فايه ده؟ ايه اللخبطه دي؟
1: يس.
0: فحضرتك هل يوجد رجاء واثق ان هناك رجاء رغم هذه الظروف الصعبه قوي دي؟ طيب ادينا تليفون كده معلش.
1: اتفضل.
0: الو الو، بس ما تنساش السؤال.
1: يس.
0: ابن الملك اتفضل.
2: الكلام مفتوح معاكم.
0: مع حضرتك اتفضل.
2: نعم. سلام المسيح معاك ومع ضيفك الحلوين دول.
0: يبقى الله يخليك.
2: والترانيم الحلوه. والحلقه الجميله دي بعنوان الرجاء.
0: ايوه.
2: واحنا ما احنا الهنا اله رجاء.
0: يس.
2: واحب اشارك من في كذا آية حلوة من كلوسي أو تيتوس، بس أنا هشارك من تيتوس إصحاح 2 آية 13.
0: أي.
2: بتقول منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح.
0: أي.
2: زي ما قال الأخ محبوب ضيفك، إحنا إلهنا إله الرجاء. واختصار أقول ملعون من يتكل على ذراع بشر. احنا رجعنا في الهنا مهما كانت الحاجه غاليه او الدنيا متلخبطه حوالينا، فاحنا عندنا رجاء ان ربنا بيتثبت اذا كان لنا القوت والقسوه فلنكتفي بهم. وكل حاجه بتحصل حوالينا لازم المسيح يبقى في قلبنا وفعلنا وفكرنا.
0: يباركك رب يا ابن الملك، جميلة. ربنا يباركك لأجل مداخلتك. وفعلا أبو فادي، أهلا وسهلا بيك أبو فادي.
3: كل سنة وانت طيب حضرتك قسيس.
0: ازاي
3: ضيوفك رائعين جدا
0: حبيب قلب. ازيك انت؟
3: ربنا يخليك لينا حضرتك قسيس. حضرتك أشرت في أول البرنامج لما رحت اشتريت العيش ولقيت العيش غالي، في واحد قال لك يعني الأيام اللي جاية ايام صعبه او ايام كان في حد برضه فجأتش معاه قال لي ابو فادي الا كل حاجه بتغلى، كل حاجه بتولع، الاسعار كلها مولعه، بس الايام دي كل حاجه بتغلى ما عدا الانسان. كان سؤالي للضيف، هل الانسان رخيص ولا غالي جدا؟ ولو انا غالي اعرف ازاي انا غالي واشوف ازاي الجزء الايجابي من خلال كلمه ربنا.
0: جميل يا اخ يا ابو فادي، ربنا يباركك. حاضر، خد بالك من السؤال.
1: يس.
0: يعني ان الانسان
1: ايوه
0: ازاي يطمن ان هو غالي ما هوش رخيص؟
1: حاجتين مهمين قوي يا ابونا.
0: ايوه. طب ناخد التليفون ده. ايوه الو. اهلا، مساء الخير.
4: مساء الخير يا جسيم.
0: مساء النور، زي حضرتك.
4: الله يبارك في حضرتك، ربنا

0: فيك. ازي حضرتك؟ ربنا يبارك خدمتك.
1: اهلا بيك. تفضل تفضل.
0: هو حضرتك الكتاب حسم الامر ده يا جناب الجديد.
1: اي
0: الكتاب حسم الامر ده ملعون من يتكل على الذراع البشر.
1: ايوه. الو. ايوه. رحت من هنا بعيد.
0: حسم الامر.
1: ايوه ايوه. ملعون من يتكل على ذراع بشر. اتفضل.
0: نعم نعم.
1: انا سامعك بس ظهر الشبكه عندك مش كويسه يعني. الو. طيب معلش ارجع لحته فيها شبكه. واهلا وسهلا بيك. طيب دلوقتي كنا ابو فادي.
2: يس.
1: تحب تجاوبه حضرتك
2: في دقيقه بس؟
1: سريعا. طبعا.
2: هو محتاج انه يفهم حاجتين مهمين قوي. انه يوم ما خلق على صوره الله. على شبهه على مثاله.
1: ايوه.
2: ده اول عربون محبه شفناه في تكوين. وكمان يروح عند الصليب. مفيش حب تجسد اكتر من حب الصليب. فهو غالي جدا ومحبوب. يا ابو فادي بقول لك حبيبي انت غالي قوي محبوب قوي وسط الام الحياه. انت عين الرب عليك والرب اوجدك في الحياه لقصد. فانت غالي جدا بعيد عن كل الامواج العاليه اللي حواليك. انت محبوب جدا. فده كان ردي.
1: لا سريع كده جميل. طيب يعني هو شيك بيقول لي في هجوم على التليفونات. ما اعرفش. ما اعرفش ايه اللي حاصل لكن ايوه شيكو. الو. اشرف اتفضل يا اشرف.
3: مساء الخير يا ابو التابول.
1: مساء النور زي حضرتك. اتفضل. اهلا بيك.
3: الله يخليك. كل سنه وانت طيب يا
1: ابني. فيه وانتم طيبين. اتفضل.
3: الله يخليك. عايزين طلب الصلاه.
1: ايوه.
3: عايزين طلب الصلاه من اجل العيال يا ابونا.
1: حاضر حاضر. زي ما قلت كده لبنت الرب في ان الاخ رامي والاخ ماجد هنصلي مع بعضينا قبل الحلقه ما تخلص. فخليك معانا لاخر حلقه وهنصلي لاجل عيلتك. اشرف. حاضر يا اشرف. شرفت. طيب لماذا اثق ان هناك رجاء؟ عشان بعمل جاوب لنا السؤال ده نسمع تاني من ماجد. لماذا اثق ان هناك رجاء رغم الظروف السيئه؟
2: في ايه بحبها قوي.
1: خليك واقعي يا رامي على قد ما تقدر.
2: انا هقول لك. هو في ايه حلوه قوي. في ايه في عبرانيين 10:23. عبرانيين 10:23. لنتمسك باقرار الرجاء راسخا لان الذي وعد هو امين. اللي عطى كلمه انه هيكون معانا لنهايه الحياه والى ابد الابدين هو امين. دي شخصيته، دي طبيعته، هو ده الله. فايه اللي يديني العربون اني احس بالسلام وسط الانزعاج ده كله؟ انه الرب قال. والرب لما يتكلم مفيش حد يعرف يرده.
1: ايوه.
2: محدش يعرف يقول له لا. فالرب اتكلم لينا بافكار سلام، افكار محبه، بوعود حقيقيه، وهو امين. فانا عايز نتشجع قوي بده يا ابونا. انه الله نفسه امين. ان كل انسان كاذب لكن الله امين. فالله قال وسط الظروف الصعبه هو هو هو ما كدبش علينا. هو قال لنا انه في العالم هيكون لينا ضيق. ان العالم وضع في الشرير. ان احنا في العالم مش هنعيش في مكان والعالم حوالينا في مكان تاني. نفس الضيق اللي هيمر بيه العالم احنا هنمر بيه. لكن يعني ثقوا.
1: لكن معلش رامي، الضيق اللي احنا هنمر بيه ده اللي هو ممكن يكون غلاء المعيشه.
2: ايوه غلاء المعيشه. بالظبط.
1: ممكن يكون كده.
2: بالظبط بالظبط. غلاء المعيشه، الاسعار الغاليه علينا، مش قادرين نجيب حتى الاكل او الشرب. فده ضيق. يعني رب اسره مروح بيته ومش عارف يجيب اكل لعياله، فشعر بضيق واختناق. يكمل ازاي؟ يكمل بوعد الرب ان الرب مش هيسيبه. ان الرب موجود. والرب ليه في الموت مخارج. فهو صادق يا ابونا، هو صادق. هو امين. هو مليان محبه. يعني اصل مستحيل مستحيل اب هيرمي ولاده وشايف وعنده القدره انه يكون واقف جنبهم يتخلى عنهم. احنا الاب البشري ما يقدرش يعمل كده. فكان بالحالي ابونا السماوي. مليان محبة ورحمة ونعمة.

0: بس هو ممكن يحصل ولا ايه؟
1: ناخد تليفون معاك.
0: ايوه اخت فريال اتفضلي. فريال من انجلترا اتفضلي. الو.
2: المؤمنين طبعا في هذا في هذه الحياه يمرون بالضيقات والالام والحزن بسبب الظروف المحيطه بنا وخاصه في هذه الايام. وذكرت حتى عن حضرتك عن المناخ وما نستطيع احنا ان نغير الظروف، لكن علينا كمؤمنين ان نترك هذه الظروف بين يدي الرب الصالحتين، الرب يسوع المسيح له كل المجد، ونثق به وهو المسيطر على الظروف. فهذاك الوقت نظرتنا اتجاه هذه الظروف راح تتغير وحدتها راح تخف. والاتجاه هذه الظروف، وفي رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا إصحاح 8 عدد 18 يقول الوحي الإلهي: آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. فعدنا رجاء في الأبدية، وعدنا رجاء في الرب يسوع المسيح وحده ولا غيره أي شيء في العالم.
0: ربنا يبارك،
2: نتكل عليه و
3: أمين.
0: أمين.
2: يعني الرب يبارك كل من يتكل على طوبى المتكلين على الرب.
0: الرب يباركك اخت فريال. فعلا المسيح هو الوحيد اللي لينا رجاء فيه. طيب ناخد عماد. تفضل يا عماد. عماد اهلا بيك. الو. يا عماد انا مش سامعك، اسمعني من تليفون وبلاش التلفزيون. يلا اهلا بيك يا عماد. طيب ما فيش صوت وصل لنا منه. الاخ وديع اتفضل. ايوه اخ وديع في مشكله. مساء النور. يا ريت لما حد يتصل حاولوا بسرعه في الدخل. يعني اتفضل حضرتك. اهلا بيك
4: يا مولا. أنا يا مولا الرجاء هو الامل والثقه بما يرجى.
0: ايوه
4: عبر 10 سنين يقول الان يوجد رجاء لاسرائيل ايوب 5:16 فيوجد للذليل رجاء.
0: ايوه
4: 11:18 وتطمئن لانه يوجد رجاء. جامعة 9:4 على كل الاحياء يوجد رجاء.
0: ايوه فعلا.
4: ارميا 29 11
0: يعطيهم
4: مأخره ورجاء. رومية 5:4 صبر تذكية والتذكية رجاء. 15:4 في الكتب يقول لهم رجاء.
0: يبارك فيك يا رب.
4: 2 تسالونيكي 15
0: يعني مليان آيات يا خواتي. ربنا يباركك. أمير اتفضل. ربنا يبارككم لأجل مداخلاتكم. يعني اتفضل يا أخي أمير. اتفضل اتفضل يا أخي أمير. أيوة تحت عمرك. اتفضل اتفضل.
5: ازيك يا سي سمير؟
0: ازاي حضرتك؟ اتفضل
5: حضرتك. انا يعني انا نفسي تحصل معايا معجزه. ممكن تحصل معايا ازاي؟
0: طيب ما اعرفش ده في الحلقه ولا بره الحلقه، هنشوف اذا كان في الموضوع لازم هنجاوب. يعني عايز معجزه في ايه؟ يعني ايه نوع المعجزه اللي حضرتك محتاج لها؟ انا مش عارف ليه.
5: يعني انا عندي حاجه معينه لسه ربنا يشفيني منها.
0: حاضر. يعني شفاء.
5: امين
0: امين. حاضر يا اخي امير. امير ممكن تخليك معانا بعد اذنك عشان الاخ رامي يصلي معاك. معلش خليك معانا هنسمع ترنيمه ومعانا الاخت مريم ناخدها كده بسرعه. انا يا مريم اتفضلي. انا يا مريم اتفضلي.
6: الو
0: اتفضلي.
6: الو
0: اتفضلي حضرتك. يا ريتنا اتفضلي. اهلا بيك. اتفضلي اختي مريم. اتفضلي قولي عايزه تقولي ايه.
6: انا عايزه في البصاله للبيت يا ابونا.
0: حاضر. للبيت ولا للبنت؟
6: البيت وكل اللي في البيت يا ابونا.
0: حاضر اختي مريم. تلاقيش

0: تلاقيش هو الرب. خلي عندك رجاء. انت عماد، رجعت يا عماد؟ ايوه عماد. الو يا عماد.
1: ايوه
0: اتفضل يا عماد، اتفضل.
1: محتاج للصلاه.
0: اتفضل. حاضر. معلش شبك. الظاهر حاسين انك انت رجل صلاه وحاجه، انت بطل الصلاه يعني النهارده.
2: ايوه
0: حاسينك انت هتصلي لاجل الناس دي. هنسمع ترنيمه ونرجع مع سؤالنا تاني يا رامي، اللي هو ازاي اثق ان في رجاء رغم الظروف الصعبه اللي بنمر بيها.
2: ايوه
0: ونفسي قوي تكون واقعي.
2: امين.
0: ممكن.
2: امين.
0: امين. اتفضل.

0: عزيزي المشاهد، يعني حقيقة أنا متأثر أوي بكلمتين أو جملتين حضرتك في الترنيمة، بجد أتأثرت جدا لما بيقول وقت الصعب
1: هرنم
0: هرنم.
1: أيوة
0: يعني بجد فعلا ربنا يدينا حماس لكده.
1: أيوة.
0: وبعدين بتقول الجملة الأخيرة يا ضامن سلامي، يعني أنتوا خدين بالكم كلام قوي إزاي؟ رب النهاردة يطرد كل روح خوف قلق انزعاج. أيوة. من جوانا
1: في اسم يسوع.
0: أرجع للسؤالين بقى عشان ما أخدش وقتك.
1: أيوة.
0: السؤال أثق إزاي؟ يبقى عندي رجاء إزاي في وقت الصعب احنا بنمر بيه؟
1: أيوة.
0: تاني حاجة، احنا كمؤمنين معرضين نخش في أزمة؟ جاوب لي السؤال دول مهم قوي.
1: أيوة. أنا هجيب شخصية من الكتاب. إنسان زينا.
0: طيب.
1: مر بالظروف أسوأ من اللي احنا مرينا بيها. موجود في حبقوك 3:17. حبقوك 3:17.
0: حبقوك ده دخل في أزمة وكده؟
1: دخل في أزمة كبيرة. والأزمة ما كانتش بس الحاجات أسعارها عالية، ده الحاجة مش موجودة أساسا. نرى الشاهد مع بعض يا ابونا.
0: ممكن ممكن.
1: حبقوك 3:17 بيقول فمع
0: 3:17 عشان الأحباء ممكن طيب كويس جدا،
1: هي هتكون موجودة على الشاشة لو لو نقدر. حبقوك 3:17 بيقول فمع أنه لا يظهر التين. التين
0: لا يظهر،
1: لا يظهر ولا يكون حمل في الكروم، مفيش عنب، مفيش حاجه يشربوها. يكذب عمل الزيتونه، مفيش زيت يعملوا بيه الاكل والزيتون. والحقول لا تصنع طعاما، مفيش اكل نهائي. ينقطع الغنم من الحظيره ولا بقر في المزاود. ايه رايك في الوضع ده؟
0: لا ده وضع صعب قوي ده. ده كان عايش ازاي ده؟
1: ده وضع وضع
0: طب وعمل ايه طيب؟
1: ده
0: يعني
1: ده
0: كتاب حلها ولا وصف الحاله وبس يعني؟
1: الحاله دي علشان احنا دايما بنقول ان انه في في واقع صعب، المؤمن بيمر بواقع صعب. هيمر يا ابونا، واحنا لازم نكون صرحة وعلى ارض الواقع. اي حد يقول ان المؤمن غير معرض انه يحس بازمه ماديه او ازمه صحيه، ده مش تعليم الكتاب. احنا موجودين هنمر بكل ده، لكن الحبقوك الجميل بقى قال تعبير حلو قوي. فإني أبتهج بالرب. ده إيه ده؟ ده عارف يعملها إزاي؟
0: أيوة صح، عارف يعملها.
1: فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. جيت بقى الكلمة القوية أوي اللي جاية دي، الرب السيد
0: قوتي،
1: هو قوتي
0: مجد للرب.
1: هللويا. هو قوتي. هو اللي عارف يعد بيا الحالة دي. الحالة دي مفروض حالة اكتئاب حاد، مفروض حزن، مفروض بكى، ده الطبيعي. لكن بيقول إن بسبب ان الرب السيد قوتي ويجعل قدماي كالايائل ويمشيني على مرتفعات. الواقع صعب. واقع صعب قوي قوي قوي. بيقول انه زيرو كل حاجه.
0: زيرو كل حاجه فعلا،
1: زيرو كل حاجه،
0: يعني كماليات واساسيات وكله
1: مفيش
0: حتى الزيت.
1: زيت لا في تجاره، لا في اكل ولا شرب ولا تجاره
0: ولا حاجه،
1: ولا حقول ولا ورث للعيال، مفيش حاجه خالص. اقول لك الرب السيد قوتي. دي كلمه معزيه قوي
0: ماجدا للرب.
1: هللويا
0: هللويا.
1: عايز هللويا جامده دي.

0: السيد قوتي. هو لا يعد بي. في قوة خاصة، قوة خاصة لولاد الرب بيتملوا بيها ولاد الرب في الزمن الصعب ده، زمن فيه الرب ياخدهم بيمشي بيهم على الأمواج، رغم ان فيه أمواج، رغم ان فيه خوف. احنا بنحس بالخوف، انا عن نفسي بحس بالخوف لاني انسان، لكن في نفس التوقيت دي قوة الرب بتحاوط، حضور الرب بيحاوط، حضور الرب بيرفع، حضور الرب بيشجع، حضور الرب بيفتح ابواب مقفولة. يا ابونا الكلمة دي مهمة قوي، الرب مش جاي بس يطبطب ويسيبك وتعاني، لا، الرب بيحضن ويفتح ابواب. ودي كلمه لازم الناس تفهمها، ان الابواب المقفوله مش هتفضل مقفوله، لان الرب سيد قوتي. هو ده الرجاء، هو ده رجائي، ان في قوه جايه، في مجد، في ابواب مقفوله هتتفتح، في حضور سماوي.
1: هاليلويا.
0: موسى الدنيا عنده كانت بايظه، وشعب عنيد جدا في الصحراء والدنيا بايظه، فالرب قال له وعملوا خطايا كتير، فالرب قال له خلاص انا هبعت ملاك قدامك وهديكوا الارض اللي انتوا عايزينها. قال له انا ما اتحركنيش من هنا. الفكره مش ان احنا نجيب فلوس كتير، الفكره مش في ارض الموعد، الفكره مش ان الظروف دي تتحل، مش ده الرجاء. الرجاء هو شخص،
1: موسى شخص في وقت الصعب،
0: شخص هو احس بوجوده واتعامل معاه، هو شخص. فموسى قال له انا مش هتحرك من هنا، انا مش هسيب هنا، لو مش هتمشي قدامي انا مش عايز ملاك يمشي قدامي، مش عايز اكل وشرب ارض تفيض لبنا وعسلا. يا ابونا يعني انت، يعني لو احنا بنتكلم على الازمه الماليه، ده رب بيقول هدي لك اللي انت عايزه، فلوس واكل وشرب. قال له ما يلزمنيش، مش ده التارجت بتاعي. لو انت مش هتمشي قدامي ما تحركنيش من هنا. هو ده الرجاء. الرب رد عليه وقال له انه وجهي يسير امامك فاريحك.
1: هاليلويا.
0: هو ده الرجاء.
1: يعني احنا كمؤمنين لازم نثق في ان وجهه يسير امامنا.
0: هاليلويا.
1: طيب معلش يا رامي يعني او ماجد، يعني انت مريت بازمه وحسيت بان وجه الرب كانوا ده، لا يعني تحب تشاركنا بحاجه كده، اختبار بسيط كده؟
0: ايوه
1: حاجه كده. أيوة. انك وقعت فعلا في المعمعه بتاعت حبقوق دي.
0: أيوة.
1: ولقيته.
0: يس، انا كنت لسه متجوز عريس جديد، انا ومراتي، وطبعا احنا العريس بيبقى صارف كل حاجه معاه ومعهوش،
1: خلصت كل فلوس،
0: خلصت كل الفلوس. فاحنا كنا قاعدين في البيت انا ومراتي، وبقول لها الغداء فين، فقالت لي رامي مفيش اكل في الثلاجه. فقلت لها يعني مفيش اكل في الثلاجه؟ قلت لها طب نفتح الثلاجه، نفتح الفريزر.
1: وكنت متفرغ للخدمه.
0: انا كنت في الخدمه وخادم للرب، وبقف اقود عباده واقود تسبيح واوعظ، فيعني خادم الرب ثلاجته فاضيه. فطبعا انا عريس جديد يعني طرب يعني
1: صعبه.
0: طب يعني انا كنت بطولي الاول ما يفرقش، لكن دلوقتي انا مسؤول عن انسانه، فحلها من عندك يا رب. فانا وجاسمين مراتي اتحدنا وقعدنا في الانتريه وقلنا يا رب اشكرك لانك انت هتملى احتياجنا وتسدد احتياجنا حسب غناك انت في المجد.
1: جميل.
0: ده حسب انت اللي انت تقوله. واحنا بنصلي يا ابونا، واحنا لسه بنصلي، احنا لسه ما خلصناش صلاه، الباب خبط. فانا فكرت بتاع الكهرباء، فقلت فانا يعني فقلت بتاع الكهرباء كمان يعني. فبفتح الباب، كان اليوم ده ممطر جدا،
1: كان يوم مطر
0: في بورسعيد، الدنيا كانت مطر بشكل كبير جدا. فلقيت شخص واقف على الباب معاه كل احتياجات البيت.
1: يا سلام.
0: فانا بقول له انت يعني حبيبي انت جاي في المطر، انت ايه اللي جابك؟ رد عليا رد عجيب قوي. قال لي انا قاعد بتغدى والرب شغلني ان اقوم دلوقتي انزل السوق اجيب احتياجات معينه واجي لك على البيت اخبط اديها لك.
1: يا سلام يا سلام. هاليلويا
0: هاليلويا هاليلويا.
1: ايوه.
0: وانا لسه بكتشف ان مفيش اكل في الثلاجه،

0: الرب كان منزل الشخص بيجيب الأكل،
1: كان بيدبرها هو،
0: وأنا ما أعرفش. قبل ما اكتشف احتياجي الرب كان عاطي المنفذ وفتح باب. كان درس عمري، أنا تعلمت أبونا الدرس ده، عشان كده لما أجي بتكلم عن الرجاء أنا عارف إيماني بمين يا مجد، أنا عارف إيماني بمين، شخص حقيقي قوي عامل كنترول على كل حاجة،
1: يعني راعي، هو تحس إنه راعي
0: وأب، وليه سلطان وليه المجد. مش عايز أقولك اليوم ده إحنا أنا بكيت من كل قلبي إنه فكرة تسديد الاحتياج في وقتها إن تايم، إنه في وقته يسرع بيه في وقته.
1: مهجدنا الرب. طيب عندي مشكلة ممكن أقولها ولا إيه؟ ممكن نقول يعني دلوقتي لو أنا يعني معلش يعني كنت بصلي ومستني ربنا ومتوقع ربنا إنه يستجيب لأجل أمر ما، يعني لأجل أمر ما، ولم يستجيب وخاب الأمل وصار خيبة الأمل شديدة، هل هناك رجاء؟
0: يس.
1: ده في ناس كتير اتفرج علينا كده يا ماجد. امام الله صدقني. انا شخصيا انا بقى امام الله انا بصلي بقى لي 25 سنة عشان اخف من حجم من السكر. وخابت الامل. اعمل ايه انا؟ عايز اعرف. نعمل ايه؟ نعمل لناس كتير بتصلي ولم يستجيب الرب بعد. هل هناك رجاء؟
0: احنا لازم نفرق بين حاجتين قوي. في نوعين من الطلب. في طلب حسب المشيئة البشرية، انا طالب حاجة من الرب والرب مش عايزها ومش هيديها. فالخيبة اللي عندي بسبب انا طلبت طلب لمصلحتي بحسب تفكيري مش حسب مشيئته، فلازم يجي لي خيبة امل، ده لازم، لان الرب مش هيعملها. الحاجة التانية، في حاجة اسمها الاوقات والازمنة يا ابونا، ان في زمن وكل شيء تحت السماء ليه وقت، وفي الوقت المعين الرب هيسرع بيه. فالفكرة نفسها انه رب ليه اوقات، ليه زمن واوقات. سامحني، احنا اللي بنحط للرب الوقت. يعني ايه؟ بمعنى ايه؟ يعني مثلا اخت مفيش ارتباط، فالمجتمع قال ان الارتباط ده مفروض يكون مثلا من سن 18 لغاية سن مثلا سي 40. ده المجتمع قال كده، والأخت تقعد منهارة بعد ما عدت 40 وعدت 45. الرب ليه أوقات تانية، إذا كان الارتباط من الرب أو مشيئة الرب الارتباط نفسهم، أو إذا كان الارتباط في توقيته. فكرة الارتباط هي توقيت الرب مع شريك سليم وصحيح. وده موضوع يبقى عايز حلقة تانية عن الجواز. لكن الأوقات والأزمنة يا بونا،
1: إذا بتتحل في الأوقات والأزمنة. طب أنا هاخد تليفون، بس عايز يعني أرجع معاك برضو، يعني مش عارف أجيب لك السؤال إزاي. هو في دماغي بس مش عارف أحطه لك إزاي. يعني أنا دلوقتي مثلا ما لم يستجب الرب لأمر ما في حياتي، كيف أعيش برجاء؟ إزاي أكمل؟ يعني إزاي أكمل؟ هناخد تليفون ولم تقول إزاي أكمل ولا كده أنا ما بيسمعنيش. قلت عليه ما بيسمعنيش،
0: قلت عليك انت نسيني،
1: قلت عليك انك نسيني. التنيمه دي كمان يعني اتصل فيها جدا. قالوا لك يا جوزيف اتفضل. احنا اسفين يا جوزيف. عادل، جوزيف معلش سامحني يا بابا، ارجع اتصل بينا تاني. عادل اتفضل.
2: ايوه
1: اخ عادل.
2: ايوه
1: تحت امرك، اتفضل. اهلا بيك.
2: بص يا سيدي، انا يمكن هقول اختبار، انا يمكن وقعت من فتره من حوالي 10 اسبوع كده وبرقاكي اتكسرت، بس انا فرحان في الرب.
1: ايه انا ما سمعتكش يا عادل.
2: بيحارب المعيشه.
1: بيقول ايه عادل؟ استنى يا عادل، بتقول ايه؟
3: اتكسرت. ايه؟ في حاجه اتكسرت.
1: في حاجه اتكسرت؟
2: بقول لك ضلعه عندي اتكسرت وانا في الحمام، وقعت ضلعه اتكسرت.
1: حبيبي الف سلامه.
2: بس الله يسلمك يا سيدي. بس انا فرحان في الرب، يعني انا حتى يعني بيت ايه، خدت الشربعه وخدت الشيطان دي، خدتها ان انا اصلي واطلب من ربنا، اطلب بركه لمصر. اطلب بركه لبيتي، بركه لاصحابي، بركه لخدمتي. يعني هي الفكره سيس ان احنا لازم نطلب ربنا الاول، نطلب ملكوته، وبعد كل

0: كده يعني هتزداد لنا. يعني نطلب بركات ربنا الاول وصدقني اللي هياكل اللي هيعيش بكتير هيعيش والقليل هيعيش.
1: ربنا يباركك.
0: اهم حاجه ان احنا اهم حاجه ان احنا نكون مع ربنا احنا عايشين لملكوته.
1: ربنا يباركك يا عادل، ربنا يباركك يا عادل، الف سلامه ليك. منير اتفضل. اتفضل. أهلا أهلا يا منير، اتفضل أخ منير.
2: أسأل حضرتك بس على سؤال.
1: اتفضل تحت عمرك.
2: في مكة 24 الرب يسوع بيكلم التلاميذ، التلاميذ بيقولوا له هي دي نهاية العالم؟ قال لهم لا، مش هي نهاية العالم دي، هتكون أمراض وأوجاع وحاجات يعني. هل احنا فيها في الايام دي ولا لسه الكلام ده ولا؟
1: سؤال جامد. ماشي يا ماشي يا اخ منير، خليك معانا. معرفش هنلحق، بس انا فعل قلب ان احنا مره في حلقات نتكلم عن الموضوع ده، لانه برضو الناس بتقول كده. أيوة. يعني ده وعاظ يومين دول هرينا في حته ايه؟ احنا خلاص احنا في زمن المجاعه. أيوة. عايزين مجاعه، دي عندنا مجاعه.
3: أيوة.
1: عايزين حرب، حروب، ادي عندنا حرب. عايزين اوبئه يعني بالسلامه، كورونا مظبط الصين. يعني فاذا مجيء المسيح يعني
3: أيوة.
1: اذا جالك وقت تدي لمحه سريعه.
3: أيوة.
1: للاخ يبقى كويس جدا.
3: أيوة.
1: لكن خليني ارجع تاني، ازاي يكون عندي رجاء رغم انه لم يستجب لي؟
3: ايوه، في كورنثوس الاولى 10:13 ايه بحبها قوي يا ابونا، بيقول لم تسبقه تجربة إلا بشرية. يعني التجارب اللي عايزة تكسرك دي تجارب من البشر حواليك، إذا كان بأخطائك أنت أو بأخطاء اللي حواليك. ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا.
1: يعني مع التجربة المنفذ عشان أقدر أتحمل،
3: عشان اقدر اتحمل واكمل معاه، وهو عارف طاقتي اللي جايت فين وماشي اللي جايت فين.
1: ايوه فعلا.
3: وعارف ان امتى سفينه الايمان بتاعتي ممكن تتكسر، وامتى يجي لي ياس او احباط. فالرب قدير قوي قوي ان يديني مع التجربه دي المنفذ، يديني باب نور. اوقات يا ابونا بيجي لنا ياس واحباط وبعدين في البيت بنبكي ومخنوقين، يجي لك تليفون من حد بيحبك يقول لك انا بحبك، مع انه ما اتصلش بيك بقاله كتير. منفذ.
1: ايوه.
3: اوقات بتبقى في ازمه ماليه كبيره قوي وفجاه حد يفتكر انه يبارك. منفذ. فرب عنده المنفذ، عنده المنفذ، فيبعت حد يطمن، يبعت حد يطبطب. فدي ده اللي بيخلينا نقدر نكمل. الحياه صعبه، لكن الرب في العلا اكتر.
1: يبقى عشان نقدر نكمل. طيب قبل ما نسمع ترنيمه، عندي برضو سؤال هساله لحضرتك.
3: ايوه.
1: يعني دلوقتي مثلا بقول مثلا، يعني ها انا عملت خدمات كويسه، خدمت الناس حلو جدا، حبيت الناس، اديت الناس، ساعدت الناس، وقفت جنب الناس، وده بيحصل برضه يا ماجد. عملت كل ده وللاسف بحصد تعب. كلام واضح مش كده؟
3: ايوه.
1: طب ازاي يكون في رجاء هنا بقى ليا؟ الرجاء ازاي ملاني؟
3: أيوه.
1: رغم الداء مش ده بيحصل معانا ده؟
3: ايوه.
1: ماجد مش ده بيحصل معانا؟ يعني بتبقى عملت عملت عملت خير خير خير خير خير، وفي الاخر حصدت ايه؟ للاسف. حصدت تعب وخيبه امل.
3: سؤال
1: البشر.
3: حلو. سؤال حلو قوي.
1: نعمل ايه؟
3: ايوه. ده سؤال حلو قوي.
1: اتفضل.
3: نقوله دلوقتي ولا بعد الترنيمه؟
1: تحب نسمع ترنيمه؟
3: نسمع ترنيمه.
1: عندك ترنيمه على قلبك ولا؟ هناخد اميره رجعت ونسمع ترنيمه؟
3: اوكي.
1: ايوه اميره اتفضلي.
4: الو.
1: ايوه اميره اتفضلي.
4: الو.
1: اهلا بيك اتفضلي.
4: انا مية من احتاج قلب الصلاه، ربنا يديني طاقه. جت 8 سنين.
1: انا مش سامعك قوي. حضرتك عايزه طفل. ايوه خلاص كده وصلني خلاص. حاضر اخت اميره، خليكي معانا. ربنا يباركك، ربنا يديكي نعمه وسنده، ويكون عندك رجاء في المسيح. زي ما سمعنا باسم الرب يسوع المسيح.

0: وهيصلي معانا الاخ رامي
1: حبيب
0: وماجد
1: حبيب
0: ماجد للرب
1: هللويا
0: هنرنم ونتعزى ونتبارك
1: هللويا
0: وبعد كده ننطلق في السؤال الجميل ده
1: حبيب
0: ازاي خيبه الامل تتصلح
1: حبيب.

0: مجد للرب، مجد للرب. الو ناخد تليفون. الو، عايز اقول لكم بس على العباره قالها ماجد وبيرنم معايا. الو الو، حد معايا؟
1: الو.
0: حضرتك بس اسمعني اسمعني اسمعني، لما بيقول كده شمس ورا الغيوم، انا عايز اصدق النهارده ان في غيوم في حياتي بس في شمس.
2: هللويا
0: هللويا
2: هللويا،
0: عجبتني قوي. وكمان عجبني قوي لما يقول عابر غربتي ليك.
2: هللويا.
0: ايه ده؟
2: هللويا.
0: ايه ده؟ هللويا.

0: الو
1: الو
0: اتفضل.
1: الو
0: ايوه تحت امرك.
1: انا سامي من مصر يا فندم.
0: ايوه اخي سامي اتفضل.
1: الحمد لله. انا عندي مشكله يا فندم، خدت بالك؟ طالب سلم الصلاه. انا بعد 19 سنه زواج حصل لي مشاكل وكل البيبان مسدوده قدامي، لكن انا واثق ان مع صلاه حضرتك وصلاه الموجودين ربنا هيتمجد في حياتي.
2: امين
0: امين يا سامي، امين. خليك معانا، ما تروحش بعيد، خليك للحلقه الاخر، والرب هيلمسك، الرب هيلمس الامور باسم الرب يسوع.
2: يسوع.
0: بنت رب اتفضلي. اهلا بحضرتك، اتفضلي.
3: ابونا يمكن عندي رجاء ان بنتي كانت تعبت وهي كانت لسه والده، ان الرب يشفيها. الكل صلى يا ابونا ان الرب يتمجد ويعمل معجزه معاها. ناس قالوا لي يا ابونا معلش ده السؤال اللي انا بساله، ما تقوليش اشفيها لان هو هيعمل اللي عايزه. انا كنت بقول لا، انا عندي رجاء والرب هيشفيها وده ابويا وهطلب منه، بس للاسف يا ابونا هي مش
0: امين مش. امين. تعالي بالرب، الرب هيلمسها باسم الرب يسوع. الو انا سامع حضرتك كده بس راحت السما. الرب يعزيك ويشددك، الرب يشددك ويشجعك، الرب يشددك ويشجعك. طيب خلينا نرجع للحته المهمه قوي، يعني اعمل ايه واحنا يعني زي ما سالت حضرتك.
4: ايوه يعني ايوه نعمل ايه لما الناس حوالينا يغزلونا رغم المحبه اللي بنقدمها. عطينا كتير وما خدناش حاجه.
0: لا حصدت تعب،
4: حصدت تعب بالعكس. يعني الناس بسبب موقف واحد وحش مثلا خرج منه ينسوا كله.
0: الرجاء، الرجاء ما يجي ازاي بقى؟ يجي الرجاء ازاي؟
4: يجي الرجاء ازاي
0: لان الدنيا اتبهدلت.
4: ايوه ايوه، انه كوب ماء بارد لا يضيع اجره. ان الرب بيكافئ. الرب هو اللي عنده المكافاه مش الناس. اوقات انا بستنى المكافاه من الناس يا ابونا، وده اللي بيخليني في حاله خذلان طول الوقت. ان انا عطيت كتير وما باخدش، عطيت محبه واخدت كراهيه. في غلطية 6:9 بيقول شاهد حلو قوي قوي، بيقول فلا نفشل في عمل الخير لاننا سنحصد في وقته ان كنا لا نكل. لا نكل، وكأن المحبه والعطاء من طرف واحد. ليه ما نفشلش في عمل الخير؟ بنقدم المحبه لان احنا اتقدم لينا المحبه من غير ما ندي يا ابونا. احنا خدنا حب من غير ما ندي.
5: يعني عايز اقول حاجه في الحته دي. افتكرت يسوع لما عمل خير، ولما كان قاعد طول الوقت مع تلاميذه بيعلم وبيتكلم وبيديهم من وقته وبيديهم حياته، وفي الاخر ما لقاش ولا واحد فيهم عند الصليب. واللي باعه واللي خانه. فبحس دايما ان فعلا لو عينينا على الاله ده بستغرب قوي ان هو رجع لهم تاني ويزورهم والابواب مغلقه. يعني انا ويروح لبطرس اللي نسي الدعوه ورجع يصطاد، بحس يا رب ما كنتش رحت لهم تاني. يعني انت شفتهم هم بيغسلوا.
0: شفته.
5: فبحس دايما ان المؤمن اللي عينه على الرب وشايفه طول الوقت واخده هو واخده هو المثال، هيعرف يتعامل في الامور دي، هيعرف يتصرف ازاي في وقت هو الكل خذلوه، قدم وما لقاش. والكتاب بيكلمنا دايما عن مبدا الزرع والحصاد. فانا زرعت، ده انا زرعت حاجات حلوه، طب انا ليه مش لاقي الحلو ده؟ وهو عينه على الرب يلاقي نفسه قادر يعدي في الحته دي. دي حاجه. عايز اقول حاجه تاني ولا في تليفون؟
0: لا مفيش، اتفضل.
5: في الحته اللي فاتت، علشان دي انا كنت بقابل فيها مشكله كبيره، ان هل المنفذ دايما ان الرب يستجيب حتى لو بعد وقت؟ يعني حياتك قلت السكر بقاله 25 سنه وحياتك بتصلي، هل مستني توقيت؟
0: لو انا بطلت اصلي الموضوع ده بصراحه.
5: ممكن ناس تكون بتسمعنا
0: بنقبل مشيئه ربنا. انا بقبل مشيئه
5: ناس
0: ربنا.
5: تكون بتسمعنا وممكن يوصل لها مننا ان احنا بنقول ان ممكن حتى لو بعد حين الرب هيستجيب او الرب هيعمل حاجه. شفت حنة الرب استجاب ليها واداها صموئيل، وشفت بولس لما قال له رب شيل الشوكه اللي فيه والرب قال له
0: لم يستجب.
5: ففي اوقات الرب لا يستجب، لكن مشيئته يعني ثابته ومشيئته.

0: صالحه. يعني حتى لو لا يستجيب لطلب يبان ان هو طبيعي انا نفسي اتشفي من مرض، بس في مشيئته ان لا انا عايزه موجود. ليه؟ ده افكاره عليت عن افكاره. انا مش عارف، انا مش عارف، وممكن اقول له ده انا هخدمك اكتر بس يشيل الشوكه دي، لا انا عايزك كده وهتخدمني كده وتكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. فسواء الله استجاب ده خير ورحمه، لم يستجيب
1: برضو خير ورحمة.
0: برضو خير ورحمة.
1: وبيرفع منسوب التعزيات
0: والإيمان
1: عشان أقدر والإيمان عشان أقدر أستحمل التجربة يعني. يعني بس ده لينا رجاء
0: طبعا.
1: لينا رجاء في المسيح
0: طبعا.
1: طيب يعني خليني أسأل سؤال برضو تاني.
2: فضل.
1: ممكن حد يسأل السؤال ده يقول لك أنا كنت مثلا متعلق بواحد شخص معين وفجأة الشخص ده مات أو نقول انتقل يعني أو غير عنوان زي ما على أي تسمية تقولها حضرتك يعني. فبدأت أكتئب وبدأت أحزن لأنه راح مني، وبدأت أتخيل يا رامي أن أنا مش هشوفه تاني يا ماجد. على فكرة صعب قوي يجيني كده، معقولة أنا مش هشوفه تاني؟ حاجة كده تخلي مخي كهرب كده يعني. ازاي تشجع واحد زي كده ويتملي قلبه بالرجاء رغم هذا الظرف الصعب؟
2: ايوه الحته دي بالذات وانا حته مؤلمه قوي لان بتعدي الكلام
0: طبعا.
2: لان بيبقى في حاله الفقد دي حاله فيها ضغط شديد جدا على الانسان نفسه من جواه.
0: أيوه.
2: وبكاء متواصل والعزله عن البشر، فدي حاله صعبه جدا. لكن في التوقيت ده الرب ما بيتكلمش كتير على قد ما هو بيتعامل برحمه وبنعمه وبتعزيه. يعني المشهد بتاع المسيح اللي بيبكي مع مرسى ومريم مشهد قوي جدا. طبعا انت عارف ان العازر هيقوم وفي رجاء ليهم، لكن مشاعرهم مهمه قوي. فانا بشجع الاخ اللي هو منكسر المنحني قوي ده اللي حاسس ان الدنيا اسودت. الحل هو الرب هيقرب منك قوي الوقت اللي جاي ده، ان هيدي بلسان يعدي بيك الوقت ده بشكل فوق الكلام. يعني ما اقدرش واعظ مننا باحترام لحضراتكم يقدر يقول 1 2 3، ما اقدرش اقول لك، ما اقدرش اقول لك وصفه. لكن هو الرب عارف خبايا الانسان، عارف قلبه، عارف مفاتيحه. فده مهم قوي. النقطه الثانيه يا ابونا، ما نقدرش نحكم على الانسان راح جهنم ولا راح السماء، ودي حاجه مهمه قوي. بمعنى اوقات يكون في انسان شرير قوي وعاش شرير قوي ومات، فالناس كلها اجمعوا ان الرجل ده في جهنم مع ان اللص اليمين في اخر لحظه
1: خدها
2: كسب الملكوت، مع ان كل الناس تحت الصليب مؤكدين ان الرجل ده راح جهنم وهو راح السماء. فاي حد يا اسان حاسس ان كان ليه اب او اخ راح جهنم، انت ما تحكمش لان الموضوع عند الرب. الموضوع الرب عارف هو اخر لحظات حياته كان مر بايه. فده يدينا رجاء قوي. الموضوع في ايد الرب. والحزن ليه خلينا ما نجيبش اللي راح، لان اللي راح راح، اللي انتقل انتقل.
1: اتمني ازاي برجاء يعني؟
2: أيوة.
1: اتمني برجاء في الظروف ده
2: في الوقت ده التوقيت ده علاقتي بالرب مهمه قوي.
1: يعني الخلوة والصلاة وقراءة الكتاب المقدس
2: اتحد بالرب قوي،
1: دول بيدوني رجاء، بيملوني بالرجاء.
2: ومع الكنيسة كمان يعني انا اشجعه انه ما يعزلش نفسه في حالة يأس. ادي تليفون قول لأخ تعالى صلي معايا، تعالى اقف جنبي. وبقول للكنيسة كمان يا ابونا، لما يكون في حد منكسر او عنده حالة وفاة الكنيسة كلها لازم تحوطه في التوقيت ده، لان الرب بيستخدمهم ان ينقل ليهم سلام. الكنيسة لما تتحد بالشخص سلام الرب بينسكب من خلال الكنيسة للشخص نفسه. فده حاجة مهمة قوي قوي، ودور مهم قوي. ففي رجاء، في أمل، وده يشجعك ويخليك تعدي من الوقت ده. وطبعا يعني أنا بقدم تعزية لأن أنا عارف في ناس بتشاهدنا دلوقتي في حالات انتقال حصلت الأيام اللي فاتت.
1: أيوه.
2: أنا بعزيك وبقول لك الرب مش هيسيبك، الرب هنا، الرب موجود. الرب هيحزي وهتعدي. هتعدي.
1: طيب في شويه طلبات صلاه يا
2: ايوه
1: يا اخ رامي.
2: ايوه
1: عشان احنا باقي لنا 10 دقائق. ففي شويه طلبات صلاه مهمه.

0: ميناوي
1: أي.
0: يعني مثلا الاخ شيكو بعد طيب الو اخت ميري اتفضلي.
2: الو
0: ايوه اخت ميري اتفضلي.
2: ألو.
0: اتفضلي
2: ايوه حضرتك لو سمحت يا حضرة السيد، انا طالبه صاله لاجل اختين تعبانين وعندهم ورم ومحتاجه صاله ليهم، اختين قرايبي، الاثنين قرايبي.
0: حاضر اخت ميري حاضر، واضح من صوتك انك انت قلقانه عليهم. ربنا موجود، إلهنا عظيم، في رجاء يعني. رب أسرة ما عندوش شغل، طب هيدي زاد ولا العيال والبيت؟ ما صعب جدا، صعب جدا. بس إلهنا عظيم، إلهنا عظيم اللي بعت طلبة الصلاة. برضو بيقول لي في شاب طالب صلاة لحياته بيمر باكتئاب حقيقة. أنا لما اكتئاب وأمراض مزمنة، أنت عارف إن في ناس كتير مكتئبة الأيام دي؟
1: أيوه
0: بجد. أيوه. الاكتئاب.
1: أيوه
0: عايز يتجوز ومش عايز يتجوز.
1: بيسموه مرض العصر.
0: عايز يخف وما أيوه. عايز ينقل في شقة ومش عارف.
1: أيوه.
0: عايز يعيش حياة طبيعية، الدنيا اكتئاب.
1: أيوه
0: بيسموه مرض.
1: أيوه مرض العصر.
0: مرض العصر.
1: أيوه
0: الأخت اللي طلبت دلوقتي، أخواتها الاثنين عندهم الكانسر.
1: أيوه.
0: يعني الاثنين.
1: أيوه.
0: يعني تعرفهم هي. في كمان عندنا أشرف.
1: أيوه.
0: أشرف برضو يعني، وفي ورب أسرة طالب تاني.
1: ايوه
0: في واحده بتقول ان عندها اقساط وشيكات ومش عارفه ازاي تسددهم.
1: في اسم يسوع.
0: طب صلاه حقيقي يعني يسوع. هم طلبوا عاطف محبوس وطلب صلاه
1: في اسم يسوع،
0: مش عارفين هو يعني في اسره عايزه تنقذ من امر صعب في حياتها. طب صلاه بتيجي كتير. ايه ده؟
1: أيوة.
0: نعمل ايه مع الناس؟
1: ايوه نصلي.
0: تحب تغمض عينك
1: نصلي.
0: تيجي يا ماجد
1: نصلي،
0: تدينا تعزف لنا كده وإلهنا عظيم كده، ناخد الناس كده في صلاة.
1: هللويا.
0: ما دام طلبت هي متعلقة بالرب.
1: ايوه هللويا هللويا.
0: يلا صلي معايا اخويا رامي هيصلي، وماجد والاخوه العازفين هنصلي، واللي معانا في الاستوديو كلهم اللي ورا الكاميرات كلنا بنصلي معاك النهارده. كلنا بنصلي معاكم النهارده بالطلبات اللي وصلت لنا. قبل ما نختم الحلقه احنا بنرفع النفوس دي قدام الرب، بنحطها على المذبح الليله باسم الرب يسوع المسيح.
1: هللويا هللويا.
0: صلي يا رب.
1: ابويا السماوي انا بشكرك باسم أيوة. يسوع المسيح.
0: أيوة
1: انا بصلي
0: أيوة.
1: الان على حساب دمك.
0: أيوة
1: يا رب.
0: أيوة
1: شعبك بيئن تعبان تحت ضغوط الحياه. يا رب بشكرك انك انت اللي في ايدك المنفذ، انت اللي هتفتح الابواب المقفوله. باسم يسوع المسيح انا بصلي من اجل اخواتي اللي عندهم ضيقه ماليه الان باسم يسوع المسيح. اخويا اللي مش عارف يجيب اكل لاولاده، اللي مش عارف يكمل بقيه الشهر، بشكرك يا رب ان تمد ايدك بايات وعجائب تبعه ابويا السماوي، تفتح الابواب المقفوله ابويا السماوي. بصلي باسم يسوع المسيح لمسه شفاء، لمسه شفاء الان على اختي، على اخواتي اللي عندهم كانسر يا رب. زياره من فوق، زياره من السماء. اشكرك يا رب، دواءتك يا رب. شعبك ماسك فيك يا رب، ماسك فيك يا رب في هذا الزمن الصعب يا رب. شعبك ماسك فيك يا رب، ملوش غيرك يا رب. وكل اللي لمسوك نالوا الشفاء، كل حد قرب منك له اخذ الشفاء. انا بصدق باسم يسوع المسيح، هو من الروح القدس، قوه قيامه لكل بيت، قوه قيامه لكل شخص طلب صلاه. كل يا رب في اسم يسوع. اخويا اللي عنده ضلع مكسور باسم يسوع على بصلي الان شفاء الان باسم يسوع المسيح. يا رب تعالى بزيارات على البيوت يا رب، زيارات اللي قسمها عدو كل خير يا رب، تعالى باسمك يا رب في اسم يسوع المسيح. يا رب احنا حقيقي ملناش غيرك في الزمن الصعب ده، محدش هيعدي بينا يا رب. الخير والرحمه جايين منك انت، انت اللي بتصدر بالامر بالبركه يا رب. اشكرك ان احنا ساكنين في سترك يا رب. بصلي من اجل اخواتي يا رب، اخويا اللي عنده اكتئاب باسم يسوع المسيح، انا بصلي الان زياره من الروح القدس ليك، زياره للمكان اللي انت فيه، بعيد عن اي كلمات، بعيد عن اي حاجه. الرب جاي يقرب منك، جاي فك نفسك من الأسر باسم يسوع المسيح. أنا بصلي الآن يا رب إن كل روح اكتئاب، كل روح يا رب تعاسة، كل روح حزن يا رب أنت تعطي

0: يا رب، بدل النواح فرح بتعطي تسبيح، بتعطي ابتهاج لشعبك يا رب. بصلي باسم يسوع المسيح، أمين. فرح شعبك الايام اللي جايه يا رب. أمين. كنايس فرحانه، كنايس بتبتهج يا رب في اسم يسوع المسيح يا رب. هللويا،
1: امين.
0: هللويا،
1: امين يا رب. امين يا رب يا رب يا رب. أعزائي المشاهدين الكرام، قبل ما نختم معاكم، أنا عايز الأول طبعا بشكرك جدا
2: بجد،
1: شكرا أنكم جيتوا، ربنا يبارككم.
2: شكرا على دعوتك،
1: جاي سايق ساعتين ونص يعني. ربنا يباركك. والأحباء شكرا بجد جدا لأجل يعني الوجود الجميل النهاردة،
2: يباركك يا
1: وحضور ربنا.
2: يبقى
1: انا شخصيه تعلمت كتير،
2: وانا كمان
1: انا عندي رجاء، هعرف اصمد واصبر واكمل.
2: هللويا،
1: حتى لو لم يستجب.
2: هللويا،
1: مجد الله.
2: هللويا.
1: اعزائي المشاهدين الكرام، اشكركم لاجل حسن المتابعه، ربنا يبارككم بجد. انا يعني بجد صلاتي لاجل كل طلبات الصلاه ان ربي يستجيب فعلا. طيب اعزائي، طبعا قبل ما اسيبكم مع ترنيمه ختاميه، عايز اقول لك لو عايز تشوف الحلقه دي مره ثانيه موجوده بكره على الكرمة الساعة 2 الظهر إن شاء الله، وموجودة يوم السبت الساعة 2 الظهر، وموجودة يوم السبت الساعة 9 بالليل. طبعا في شمال أمريكا وكده ليها مواعيد تانية، لكن موجودة على يوتيوب، يوتيوب الكرمة هتلاقي الحلقة موجودة، موجودة كمان على يوتيوب جي وقتك. ربي باركك. يعني تابعونا من الفيسبوك، تابعونا يا أحبائي، وألتقي بكم الأسبوع اللي جاي مع حلقة جميلة جدا. أنا عايزك تتشجع وتتبارك ان ربنا النهارده يعني بعث فينا رجاء. ونلتقي بكم الاسبوع القادم، اترككم في رعايه الله.

0: أعزائي مشاهدي قناة الكارما، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج الصلاة أطلبوا تجدوا. النهاردة جايين وإحنا رافعين إيدينا بسلاح من أقوى الأسلحة اللي ربنا ادهلنا وهي الصلاة. فالصلاة مش مجرد كلمات بنقولها ولا واجب روحي بنعمله خلاص، لكن الصلاة هي حياة وعلاقة وصرخة قلب مؤمن بإله محب حي وقادر على تغيير الواقع. وفي زمن فيه ناس بتجري ورا حلول أرضية، لكن لسه فيه ناس كتير بتؤمن بحلول إلهية من إلهنا القدير. فتعالوا بنا نتحد في الصلاة والطلب بإيمان، لأن الكتاب بيقول كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. نرحب بصلاتكم بينا وكتابة طلبات صلواتكم على البث المباشر على الفيسبوك، الصفحة الرسمية لقناة الكرمة، فأهلا بكم. أما الآن تعالوا بينا نرحب بضيف الحلقة رجل الله رجل الصلاة الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أشكرك دكتورة ليديا، وكل سنة وحضرتك والكرمة كلنا طيبين ببركات
0: وحضرتك
1: عيد بخير. الحصاد الرب فعلا بيدينا حصاد غير عادي ومجد غير عادي، وبنصلي بقيت أيام الحصاد ده نختبر معجزات وآيات بشوفها كل يوم بتحصل بصورة فوق المعتادة.
0: صحيح يا حل الأسيس فعلا، وإحنا شاهدين على هذا، ورب بيتمجد فعلا بآيات وعجائب، بنشكر رب لأجلها. الكتاب يقول لنا صلاة الإيمان
1: تشفي
0: المريض والرب يقيم.
1: أمين.
0: تعالوا بينا نصلي مع الأسيس أليكس في بداية الحلقة. اتفضل حل الأسيس.
1: يا رب نباركك ونشكرك لأن إحنا في عياد الحصاد يا سيد، نثق رب أن الحصاد جيد، ونثق رب أنك ستعطينا ما لم نتعب فيه، ونثق رب كما وعدت الشعب في القديم أرض لا تأخذها بالمسكنة ولا بمقدرتك ولا بمجهودك، لكن يا رب أشكرك لأجل إعلان ميراثك وإعلان غناك في المجد يا رب في هذه الفرصة. نشكرك لأن احنا مع موعد مع الرب الحصاد اللي طلب مننا أن هو يطلب أن يرسل فعل الحصاد، لأن الحصاد كثيرين، الفعل دول يا رب عشان يجمعوا نتاج الحصاد، مش عشان لسه يحفروا من أول وجديد ولا يزرعوا. لكن بشكرك يا رب لأن وقت الحصاد وقت الإثمار قد أتى، ونحن واثقين يا رب أننا سندخل على وقت مبارك جدا رغم يمر العالم فيه من حروب وأمراض وأوبئة وأشياء متعبة للغاية، لكن نشكرك لأن هيأت لنا ملكوتا جديدا وجعلت كل جديدا في ملكوت الآب لنا. يا رب غير أفكارنا غير أذهاننا. بصلي لأجل الكرمة في عيد الحصاد أنك تكمل يا رب المبلغ الباقي المتبقي.
0: أمين.
1: وبشكرك أنك جعلتنا يا رب شركاء في هذا العيد، لأنه بالفعل يا رب مش كلام ولا عبارات، لكن بنحصد أثمار غالية جدا بتغير العالم يا رب، حتى وإحنا في عيد الحصاد في تسديد الاحتياجات المتزايدة على قناة الكرمة. قدام كل احتياج يا رب أنت بتملى احتياج كل شخص وكل مشارك بحسب غناك وبحسب عمل نعمتك.
0: أمين.
1: بارك أخ دكتورة ليديا، أخويا مجدي، كل أحبائنا العاملين معنا في الحلقة، أخونا صامويل قوي وشدده وشجعه بيسهر الليالي اللي الساهر على كلمة اللي يجريها، شدده يا رب وشجعه بالنتائج وبتسديد كل الاحتياج الباقي.
0: أمين.
1: بحسب غناك في المجد. آمين.
0: أمين أمين في اسم المسيح. أعزائي المشاهدين، في الحقيقة في أفراح في الدنيا الناس كلها بتجري وراها، زي الفرح بالنجاح أو المكسب أو بالجواز، لكن الكتاب بيتكلم عن نوع مختلف تماما من الفرح، وهو فرح الحصاد. واللي عمره ما زرع وعمره ما تعب وعمره ما انتظر صعب قوي يفهم يعني إيه فرح الحصادين. فالفلاح وهو بيرمي البذرة في الأرض مش شايف الحصاد بعينه، لكن مؤمن ومصدق انه جاي جاي. حتى لو الحصاد عدى بموسم حر وجفاف، لكن بعد كل الانتظار بتيجي لحظة الفرح بالحصاد، وهو ده شبه الفرح الروحي. لما تشوف نفسك كانت بعيدة عن

0: ربنا ورجعت، لما تشوف دموع صلاة سنين ربنا رد عليها، ولما تشوف كلمة قلتها من زمان جابت ثمر بعد وقت طويل. عشان كده الكتاب بيقول الذين يذرعون بالدموع يحصدون بالإبتهاج. نعم، الرب قادر أنه يحول الدموع لحصاد والتعب لفرح والانتظار إلى ترنيم في محضره. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم قوي بعنوان يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد، ودي آية من سفر أشعياء 9:3. حلو أسيس، رب دايما مجهز لنا اختبارات جميلة قوي قوي، والاختبارات دي فايدتها أنها بترفع فعلا الإيمان بتاع شعب الله في كل مكان. فتحب تشاركنا باختبارات زي ما الرب عودنا؟
1: هو فعلا شكرا على المقدمة الرائعة دي. وقت الحصاد ده وقت بركة غير عادي، مش بس للناس اللي بتشترك لكن كمان للناس اللي بتيجي وتقعد. عاوز أقول لك إن إحنا في وقت بركة غير عادية. واحد بعت لي اختباره كده هو، كان عليه غرامات للاي ار اس بس هو مظلوم فيها، بيقول
0: يعني الاي ار اس اللي هو
1: الضرائب عندنا في امريكا. شكرا انك بتخلي بالك معايا.
0: انا معاك.
1: هو كان يعني بلغ عادي وكل حاجه، لكن فوجئ انه جايه له غرامه ب $4,000 عن خطا هو ما ارتكبوش. وانت عارفه كل حاجه دلوقتي بالذكاء الاصطناعي، فبقى كل النوتس تيجي كل يوم او مذكره انت تاخرت في الدفع، عليك غرامات كذا وكذا وكذا، وال 4000 دي بقت 8000 يعني. فالشخص ده بيحب عمل الرب في قناة الكرمة، وهنا عندنا الضرائب بتغرم كل يوم مش كل شهر، كل يوم تأخير، بس هو ما عملش أي حاجة خطأ. فقال أنا طيب هقدم نذر للرب في قناة الكرمة في عيد الحصاد وهنتظر الرب في رد المسلوب. الشخص ده أنا بعرفه كويس، في نفس اليوم اللي دفع النذر الصبح عليه في الظهر استلم خطاب من الضرائب برجوع كل المبلغ الغرامات اللي كان دفعها، وما بينامش الليل من كتر القلق وخايف من الغرامات اللي بتتكوم عليه. وقالوا له كمان احنا عفونا عن الغرائب، الغرامة اللي عليك ما فيش لا غرامة، والمبلغ اللي انت دفعته كله رجع. فده كان شخص انا بعرفه كويس، رجع المسلوب. فانا كنت ليلة الحد اللي فات بتكلم عن رد المسلوب، انه زي ما حضرتك تفضلت في بداية الحلقة، الذئب ذهابا بالبكاء حاملا مبزر الزرع، مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزم.
0: صحيح.
1: الوقت البسيط اللي باقي ده في عيد الحصاد انا بدعو فعلا كل شخص عنده بكاء، عنده دموع، يعني عنده تجربة، عنده حاجة مرراه، تعالى ازرع في هذا الحقل وشوف الحصاد اللي الرب بيأكد من خلاله حصاد كثير وفى. أخت تانية برضو كان عندها حاجة انتستينال اوبستراكشن أو انسداد معوي، وركبوا لها الخراطيم وقال لها احتمال يكون مرض وحش، احنا مش عارفين سببه ايه، وحالتها كانت بتتدهور بسرعة جدا جدا، والأطباء محتارين في تشخيص حالتها. لكن قالت عاوزة أكون شريكة مع الرب، وصلينا لأجلها. جات لنا الصور النهاردة رائعة، ولا تيوب ولا أنبوبة دخلت ولا حاجة طلعت، ولا احنا مش عارفين ايه التفسير ان كل الفيتال ساينز أو الوظائف الحيوية دي ترجع بصورة طبيعية وانتقلت من الموت الى الحياه.
0: يعني ما عملولهاش اللي هو العمليه اللي كانوا هيعملوها عشان تسليك الامعاء،
1: ولا المناظير اللي كانت هتتعمل، ولا السكانز عشان اشتباه في السرطان. فجاه في يوم وليله لقوا كل الارقام ممتازه، كل حاجه ممتازه. فعاوز اقول لك انه وقت عيد الحصاد ده اللي احنا فيه ده، وحتى اللي بيجي يقعد على الكرسي وبيتكلم بيختبروا اختبارات غير عادية. واحد من الخدام برضو كان بيشارك في عيد الحصاد، وأبواب الخدمة كانت مغلقة، يعني مش عارف يروح فين ولا يجي منين.

0: بيشترك في عيد الحصاد جاله دعوات كنيسة أمريكية وكنيسة أسبانية، وقالوا له بس هندي لك فرصة تتكلم 10 دقايق أو 15 دقيقة. فبيقول كده زي بطرس: بينما أنا أتكلم حل الروح القدس على جميع الذين يسمعون الكلمة. فقالوا لا، إحنا مش عاوزين ربع ساعة، خد راحتك خالص على المنبر، اتكلم زي ما الرب يقودك. وقعد الرب يسكب سكيب غير عادي على الصغير والكبير، لدرجة ان يوم الحد بتبقى الخدمة محددة ساعة او ساعة ونص. قعد 3 ساعات كل الكنيسة،
1: 3 ساعات وعظة،
0: 3 ساعات مش وعظة يعني، ده كان تحرك في الروح القدس. حد من خدام الكرمة اللي الرب بيستخدمه في الكرمة هنا، قعد الكنيسة لما طلعت كلها تصلي وروح الله بيتسكب، رؤى، إعلانات، قوة سكيب، محدش قادر يلحق على البركة. أمريكان وسبانيش وخدمة عربية كمان. فأنا عاوز أقول لكم إحنا على وعد، الأبواب المغلقة هتنفتح والأبواب المقفولة، ولو في بكاء في عيونك النهاردة الرب هيمسح كل دمعة بالتأكيد، لأنه معانا في وسط الحلقة.
1: صحيح يا حل القسيس، يعني بالفعل إلهنا قادر وقوي، وفعلا ذراعه فعلا ممدودة وبيدي وبيفيد فعلا. مش ممكن تكون أنت أمين مع الرب والرب ما يكونش أمين معك، استحالة، بالعكس خالص. ده حتى لو كنا غير أمناء هو يبقى أمينا، لا يقدر أن ينكر نفسه. عشان كده النهاردة يمكن من خلال البرنامج دوت أنا بشجع كل حد بيسمعنا النهاردة، كل حد عنده طلبة معينة في قلبه الرب عارفها. لكن عايز أقول لك حاجة، لو أنت اهتميت بملكوت الله، الرب يهتم أيضا بملكوتك وبيتك وشغلك وأسرتك. الرب مش ممكن يكون مديون لأحد، بالعكس خالص يا جماعة. وكل خير في إيدينا هو ده من إيد الرب، وكل شيء إحنا بنعمله كمان كمؤمنين هو يعود لمجد الرب. عشان كده مهم قوي تكون بتشارك في عيد الحصاد. عيد الحصاد فرصة نحن نكون بنيجي وبنقول له رب شكرا يا رب، يا رب شكرا خيرك مغطينا. يعني الوقت دوت وقت ثمين جدا. صدقني أسيس أليكس، في أخت بتتصل بينا دايما، كلمتني مبارح وكده قالت لي هو إمتى عيد الحصاد هيبتدي؟ فقلت لها على فكرة هو ابتدى، قالت لي مش ممكن، هي كانت مسافرة وكده. فقلت لها عيد الحصاد ابتدى بقاله تقريبا 10 أيام، وعشان كده احنا حابين جدا نسمع منكم زي ما بنسمع فعلا طلبات الصلاة وبنصلي بكل قلوبنا وربي بيسمع وبيستجيب. نحب قوي كمان نسمعكم كمان وقت عيد الحصاد، هيبقى كمان كم ساعة كده، يعني ساعة ونص أو ساعتين يعني بعد انتهاء الحلقة. نحب جدا نسمع اختبارات منكم تشجع الناس وتشجع فعلا إيمان كثيرين حول العالم. احنا معنا اتصال حضر أسيس،
0: اخد طلبة الصلاة
1: بكل سرور. اتفضل يا حضر أسيس.
0: طيب أخت مباركة من مصر، أختنا جانت، كانت شاركت في عيد الحصاد ب$500، وربنا اداني شرف وبركة خدمات في بيتها وطلب الصلاة. بقول لك فعلا أختي جانت، شايف السماء مفتوحة فوق بيتك، والرب بيقول لك أنهار المياه الحية مش هتغمر بيتك، بس جيرانك اللي انت بتدعيهم وبيجوا المكان هيلمسوا حضور الرب بصورة فوق المعتادة. في تأييد وزمن بركة. رب بيقولك وسعي تخومك، أطيلي أطنابك، لأنه الرب فعلا المكان اللي انت ساكنة فيه ده، ومهما كان هناك يعني أشياء ومحاربات محيطة كثيرة، لكن ده على قد البركة اللي جاية. فالرب بيطمنك، أقولك الرب اللي هو يسوع المسيح اللي احتمل العار واستهان بالخزي وحول الصليب إلى قيامة وأمجاد، أي صليب موجود وأي ألام أو أي تجارب هيحولها الرب لاختبارات جديدة في حياتك. والنفوس اللي بتطالب بيها الرب ليك سنين، بقولك أعطيتك جميع النفوس هي لي من الصغير للكبير.
1: أمين في اسم المسيح. رب بيتكلم، ونحب قوي نكون بنسمع كمان الأخت جانت لو تقدر تكون سمعينا تكلمنا، ونحب قوي ناخد مكالمتها. احنا معنا اتصال حل القسيس، معنا الأخت سامية من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا أخت سامية، من فضلك ووطي التلفزيون، اسمعينا من التليفون من فضلك.

0: اهلا بيكي حبيبتي، اهلا بيكي، اتفضلي.
1: كنت عايزه اثبت صلاه عندي خشونه في بيتي مع الطلاق عن حياتي خالص.
0: الف سلامه ليكي.
2: حاضر،
1: الله يسلمك.
0: طب هل في طلبه ثانيه عشان أسيس أليكس يصلي؟
1: عايزه اتقدم في حياتي الروحيه، دايما بتعطل مش عارفه ليه.
0: ايه رايك يا طيب أسيس؟
2: نصلي الرب يديك ملء روح الله، عشان بدون الامتلاء وقوه روح الله ما بنقدرش نعمل حاجه. فصلي وافتحي قلبك والرب يسكب عليك قوة ويسكب عليك نعمة. قولي له يا رب يسوع
0: فقدنا الاتصال على أسيس. هي
2: طب لو سمعاني صلي كده، قولي له يا رب أنا بفتح قلبي إليك، اسكب من روح القوة، اسكب من روح الحكمة، اسكب من روح النعمة. أشكرك يا رب لأنك حملت أمراضي وضعفي والخشونة على عود الصليب وأطلقتنا أحرار. أشكرك يا رب لأنه نفوس كثيرة من اللي كنا بنصلي معاها في عيد الحصاد، أخت كانت مصابة بأمراض من رأسها لأخمص قدميها، شهدت كم صنع بيها الرب ورحمها وقالت دلوقتي أقدر أجري وأقدر أمشي. مش لأن احنا منتظرين إنسان، لكن منتظر الرب، منتظرينك أنت يا رب تصنع الآيات والعجائب وقوات، لأن دي طبيعتك. أنا والأولاد اللي عطانيهم الآب آيات وعجائب في أورشليم وفي كل الأرض.
0: أمين لمجد اسم المسيح وحده ولا سواه. مشكورك لأجل اتصالك أختي سامية، لكن كمان معنا الأخ كيرولوس من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك أخويا كيرولوس، حضرتك على الهواء. هل مازال معنا الأخ كيرولوس؟ أخ كيرولوس حضرتك معنا على الهواء، من فضلك اسمعنا من التليفون ووطي صوت التلفزيون. أهلا بحضرتك. طيب أوكي، نعتذر، من فضلك كلمنا مرة أخرى أخويا كيرولوس، واضح أنه في مشكلة. خلينا ناخد صال من الأخت سيلة من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. مع روحك يا حبيبة قلبي، أهلا بيكي، تفضلي حبيبتي.
1: ومع حضرة القسيس أليكس،
2: أهلا بيك يا
1: سيدي. كل سنة وأنت طيبين.
2: كل سنة وأنت
1: طيبة. الحصاد.
2: أمين.
1: أنا هقول كلمة بسيطة قوي. إن فضل. الله لا يزيد أبدا مديون لأحد. بركاته كتيرة جدا. لأن كانت في صلاة بنصليها هو بيقوي هذه الصلاة. في عطاء هو بيكسر هذه الصلاة. في كلمة حلوة بنقولها لأي حد محتاج كلمة حلوة هو بيزيدنا نعمة. ده المثل اللي بيقول القليل في الإيد رضا بيذبح كتير، والكتير ومعه طمع بيذبح قليل. سهرة روحية جميلة وربنا يبارك حياتك. كل سنة وإنتوا بألف صحة وعافية.
0: وحضرتك بكل خير وسلامة حبيبتي، بنشكرك جدا لأجل كلمتك الجميلة، وحضرتك دايما فعلا بتعلقي تعليقات رائعة جدا وكتابية أيضا، ربنا يبارك حياتك. شكرا لك حبيبتي. معنا أيضا اتصال بنت رب من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
3: مساء الخير.
0: مساء النور، أهلا بيك يا بنت الرب.
3: أنا بعدي بضغوط نفسية من سنة 2018
0: حبيبتي.
3: هاي. ونفسيتي تعبانة جدا.
0: yeah.
3: وده مخليني مش قادرة ان انا امشي في حياتي، يعني انجح في اي حاجة.
0: طب ايه بنت السبب؟ عفوا يا حلسيس فضل.
2: بنت الرب، الرب يديك نفسية جديدة النهاردة، وفي وعد كده ان البسني رداء التسبيح. الرب يديك روح فرح بدل الروح اليائسة. تحب تصلي معايا وتفتحي قلبك نعمة الله تدخل قلبك وحياتك وتغير الوضع؟
3: أنا محتاجة فعلا تعزيت من روح القدس مميزة ليا. بس أنا بنت المسيح، بنت المسيح من طفولتي، يعني أنا من طفولتي وأنا مسلمة حياتي ليه. بس أنا عديت بصدمات صعبة قوي، يعني أنا مش حابة بس أشاركها عشان على التلفزيون على قدام كل الناس، لكن أنا عديت بضغوط فعلا، يعني أنا تعبانة جدا ومتألمة ألم. أنا
2: باخد أدوية نفسية
3: وتعبانة جدا.
2: طيب بص حضرتك، يعني وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا أيضا من أجل اسمه. لو حولنا الآلام إلى هبات هنختبر إيه؟ وعد بيقول الآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. فأنا عاوز أصلي معاكي علشان حتى لو في

0: ألم أو في تجربة إحنا هنقبلها بثقة أن الله يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. فتحبي نصلي؟ قولي له أؤمن يا رب يسوع،
1: أؤمن يا رب يسوع
0: أنك حاضر الآن،
1: أنك حاضر الآن
0: في ملء البركة،
1: في ملء البركة
0: وفي ملء القوة، تجعل كل الأشياء.
2: فقدنا الاتصال حضرتك.
0: طيب. يا رب احنا بنصلي اختنا يمكن سمعنا تصلي معنا، كل الأشياء تعمل للخير. أنا بحب الرب، بحبك يا رب من كل قلبي من كل نفسي من كل قدراتي، لأن احنا بنحبك على الحلوة وعلى المر، بنحبك في نعم يا رب نكون فيك في الارتفاع وليس في الانخفاض. بارك اختنا يا رب، عالج النفسية، اسكب من روحك لأن هي كان ليها شهوة يا سيد الرب أن تمتلئ بالروح. وعدك يا رب ينسكب روح جديد على حياتها وعلى قلبها وعلى أفكارها ويغير طريقة التفكير، لأن معظم ألمنا يا رب وأوجعنا من طريقة تفكيرنا. أنت إله غير مجرب بالشرور، لكن اخترتنا وأقمتنا لنأتي بثمر الحصاد ويدوم ثمرك فينا. بنرفع أنظارنا عليك واثقين يا رب في استدامة حياة الإثمار والبركة.
2: أمين في اسم المسيح. أنا عايز أقولك يا بنت الرب أنه الكتاب بيقول عن الرب يسوع أنه كان مجرب مثلنا في كل شيء بلا خطية، وفيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعيد المجربين. هو مش بس تألم بكل حاجة غير الخطية، طبعا هو بدون خطية، لكن هو عشان عدى في آلام كثيرة جدا جدا جدا يقدر يعينك ويقدر يقويك ويقدر يسندك. هو حاسس بيكي، هو معاكي، اطلبيه. دي حاجة. الحاجة الثانية، صدقي انه هو موجود وهو عايز يساعدك وعايز يقويك وعايز يسندك. وكمان عايز اقول كمان انه لو انت حاسة بحزن او اكتئاب او شغلي ترانيم. قناة الكارما عاملة قناة تسبيح 24 ساعة، هيفرق معاكي جدا جدا. تبتدي تشغلي فعلا في كلمات روحية وتنشغلي بالسماء، وشوية شوية تبتدي فعلا تنسي شوية المشاكل والأتعاب. والأسيس صلى لك، وأنا مصدقة أنه الرب فعلا بيتعامل معاكي دلوقتي. حبيبتي مشكورك جدا لأجل اتصالك ومشاركتنا. كمان معنا الأخ كيرلس رجع تاني. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك، فضل. اهلا بك اخويا كيرلس، من فضلك وطي التلفزيون اسمعنا من التليفون. اهلا بك معنا الاسيس اليكس،
0: تفضل.
2: اخويا كيرلس حضرتك سمعنا؟ واضح انه في مشكله عندك، معلش من فضلك حاول تحل المشكله وكلمنا مره اخرى. طيب عندنا ايضا الاخت هناء، اتصال من الاخت هناء في مصر. اهلا وسهلا بحضرتك.
3: الو،
2: اهلا بيك يا اخت هناء،
3: اتفضلي. خير حبيبتي، عامله ايه؟
2: كل سنه وانت طيبين. بخير، اهلا بيك يا حبيبتي، اتفضلي.
0: طيب
2: حضرتك بخير.
3: اسيس أليكس، أنا بكلمك من اسكندرية.
0: أهلا وسهلا بلديات.
2: بالضبط، هو من اسكندرية أصلا.
3: أهلا وسهلا بحضرتك. أنا كنت طالبة البيت على أسيس أليكس.
0: أيوة أصلي لك.
3: عندي ماما تعبانة، عندها القلب وعندها شوية مشاكل فيه كده، وكشفت وتابعت مع دكتور ولسه ما تحسنتش، يعني لسه حاسة بنفس المشكلة. والدكتور قال لها أنت حالتك يعني تعبانة واحتمال تحتاجي قلب مفتوح وكده.
0: أيوة.
3: فأنا كنت بتمنى يعني حضرتك تصلي لهم.
0: أمين يا رب، احنا مشكرك.
3: عندي كمان أولادي برضو، عندي ثلاث أولاد، بنوب وجيفر ويوسف. مرسي، ربنا يخليكي. أتمنى يعني بس يقربوا كده من ربنا ويعرفوا المسيح معرفة حقيقية. صلي لهم يا أسيس أليك، وكمان ربنا يقف معاهم في دراستهم وينجحهم لان هم لسه بيبرسوا.
0: امين
2: امين يا حبيبتي، هنصلي لهم.
3: وكمان معلش طلبه كمان اسيس اليكس،
2: اتفضلي حبيبتي.
3: يعني عندنا ظروف ماديه صعبه، يعني الشغل واقف خالص معانا، وكنت اتمنى برضو تصلي لنا عشان ربنا يعني يمد ايده كده القديرة في حياتنا يا رب كده، ويعني يعوض عن الزمن

0: الزمن الصعب اللي عدى علينا.
1: أمين أمين في اسم المسيح. تفضل
2: يا رب. بشكرك
0: أمين يا رب.
2: بشكرك يا رب لأجل أخت أناء وإيمانها النهاردة. إله كل عطية صالحة، إله كل موهبة تامة. يا رب بارك أم الأخت أناء بقلب جديد. أنت خالق كل الأشياء بكلمة قدرتك، تستطيع أن تقول كلمة يا رب فتبرأ الأم الآن. صلي أيضا يا سيد الرب لأجل الأبناء أبنوب ويوسف أخوهم. يا رب اذكرهم في دراستهم. بنضع أمامك يا رب جميع الطلاب القادمين على امتحانات من المرحلة الابتدائية لإعدادي الثانوي للماستر للدكتوراه. واسقينا يا رب زي ما شرفتنا بكثير من النتائج المتميزة أنك تميز شعبك وتعطي النجاح يا ابن الله. بنصلي أيضا يا رب عائلات كثيرة مجربة في الأمور المادية، خصوصا بعد غلاء الإيجارات وبعد تغير كل الأوضاع الاقتصادية والحرب الدائرة حاليا. بنصلك لسلام الله يسود العالم ويسود الأفكار، وأنك تعطينا يا رب القدرة على أن احنا نعيش في وسط هذا العالم لا كمجربين، لكن تعطي مع التجربة المنفذ وفي البحر طريق، وعلمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر.
1: أمين أمين في اسم المسيح. أختي أنا عايزة أقول لك حاجة بالنسبة للظروف المادية، حاولي تدي حتى لو فلسين الأرملة، حتى لو كوز الزيت وكوار الدقيق، حاجات بسيطة، حتى لو خمس خبزات وسمكتين، هتلاقي الرب فتح بطريقة غير عادية. ودي حاجة متجربة جدا، وناس كتيرة جدا قالوا أنه ده حصل معاهم وحصل معايا أنا شخصيا. ادي اللي موجود لو حاجة بسيطة. إيه رأيك يا أسيس؟ تحب تقولها
2: يعني
1: حاجة؟
2: أنا بقول اختبارات في عيد الحصاد.
1: صحيح.
2: كنت بتحدى المشاهدين، مسلوب في وظائف مسلوبة، فلوس مسلوبة.
1: صحيح.
2: ظلم.
1: طب وحلها يا أسيس؟
2: طيب ما أنا بقول لك الأخ اللي أنا بعرفه كويس ده، أخت مرة كانت بتتصل بينا من بوسطن، قالت لنا مرة في عيد الحصاد أنا كل الصيغة بتاعتي حوالي 150,000 دولار ضاعت مرة واحدة.
1: ضاعت ولا اتسرقت؟
2: ضاعت يعني اتسرقت
1: زي مش عارفة مكانها يعني.
2: ما اتهبتش حد بالسرقة بس مش لاقيها. قالت بس أنا عندي إيمان، يعني أن أنا الرب حطت في قلبي أن أنا أحط النذر للرب وعطية للرب. ليه؟ لأن زي ما حضرتك اتفضلت قلت يكرم الذين يكرمونه والذين يحتقرون يصغرون. وصلينا في حلقة عيد الحصاد للصيغة اللي ضايعة ب 150,000 دولار. تاني يوم اتكلمت الأخت وقالت دي كانت ضايعة مني في مكان لا يخطر لي على بال في البيت، ولقيت الصيغة كاملة ما تسرقتش ولا حصلها. في حاجات احنا بنقدرش نحصل عليها لمجهودنا ولا أفكارنا، لأن الرب بيقول ايه؟ أفكاري ليست أفكاركم.
1: صحيح.
2: طرقي ليست طرقكم. كبعد السماء عن الأرض، الاثنين بعاد جدا عن بعض. طيب عاوز أقول يعني في الحاجات، معظم الحاجات اللي مريت فيها في حياتي وكانت مستعصية عليا، طلب مني حاجات أن أنا لازم أقدمها للرب أولا، ولما ما قدمتهاش كنت أفقد حياتي وعيلتي تفقد حياتي. فبفتكر أول لقاء ليا مع القسيس اللي دعاني بصوت الله أترك كل شيء وأتبع، قلت له مستحيل يعني، وعدت فصل مع ربنا. وأنا بفصل مع ربنا جالنا ثلاث حوادث مميتة، وسامية مراتي أشكر رب لأجلها قالت لي لو مطعتش الرب طاعة كاملة وسبت الطب وسبت اللي انت فيه ورحت تطيع الرب، لا نستفيد من دخلك ولا نستفيد من حياتك، بل انت حاكم علينا كلنا بالموت. فقلت لها طيب لا انا ما اقدرش اقف.
1: صحيح. يعني قدمت الكارير بتاعك، الشغل بتاعك، وانتوا عارفين طبعا كليه الطب دي صعبه وقد ايه طبعا كمان مربحه جدا يعني، معلش يا اسيس يعني حضرتك عارف. لكن مع كده هو قدم كله، قدم كله الرب. عشان كده انا بقول حتى لو انا في ضائقه ماديه، حلو ان انا اكون بقدم منها من اعوازي. والمسيح فعلا يعني مدح الارمله ذات الفلسين. عشان كده يعني ده نصيحه اخويه ليك يا اخت هناء، انك تقدمي حتى لو الدنيا ضيقه، أيوة الرب فعلا بيستثمن محرقاتنا بشكل غير عادي. ربنا يباركك وإحنا

0: معنا اتصالات كثيره حل الاسيس. خلينا
1: ناخد واحد ورا بعض.
0: ناخد ورا بعض. تمام. معنا الاخ يوسف. اهلا وسهلا بحضرتك اخ يوسف. حضرتك معنا على الهواء. اهلا بحضرتك. اخويا يوسف حضرتك معنا على الهواء. حضرتك سمعنا؟
2: واضح.
0: اهلا بيك. اتفضل. اهلا بحضرتك. اتفضل.
2: اهلا بيك. حابب اقول لك ان انا لو
0: يعني بينا. سوري الصوت بيروح ويجي. سوري حضرتك معلش من فضلك لو تقدر تقرب من من الواي فاي او حاجه توضح الصوت شويه من فضلك. اهلا بيك.
2: سامعني؟
0: اه كده سامع حضرتك. اتفضل.
2: حابب اقول ان هي
0: لو ينفع المخرج لو سامع يسمعنا ويقول لنا. هو بيقول لي الاخ
1: بيتفرج على البرنامج تقريبا.
0: هل بتتفرج على البرنامج دايما؟ اهلا بيك.
2: طب خليك
0: صوتك معلش الصوت مش واضح قوي انا اسفه. هل عند حضرتك طب تلبس صلاه تقولها لنا نحاول نسمع؟ اتفضل.
2: تلبس صلاه من عجل
0: لا سوري انا اسفه جدا الصوت بيقطع زي كانه موجه كده مش ثابت فعلا واضح. انا اسفه. طب هل ممكن حضرتك توضح لنا اكتر من فضلك؟ هل تقدر تقرب من الميكروفون بتاع التليفون بتاع حضرتك او حاجه؟ انا مش عارفه ممكن نعمل ايه. اتفضل. اتفضل. للأسف فقدنا الاتصال. يعني من فضلك أخو يوسف احنا نحب قوي نكون يعني بنتشارك مع حضرتك ونصلي مع حضرتك بس
1: ممكن
0: يعني حاول تكون بتتصل من مكان فعلا أو من مش عارفة نقدر نعمل ايه عشان قطر نكون بنفهم ونسمع حضرتك.
1: وقت بتلبة الصلاة على الفايبر وبتوصلنا.
0: دي فكرة حلوة جدا حلقة. لو حضرتك تقدر تسيب تلبة صلاتك في كنترول روم ممكن دي طريقة طبعا أو ممكن على الفيسبوك طبعا. نشكر ربنا لأجل قناة الكارما موفر لنا كذا طريقة عشان قطر نكون بناخد فعلا طلبات صلواتكم. انتوا غاليين علينا جدا جدا وفعلا يعني فكرة ان انتوا تكونوا بتشاركونا بألامكم وأتعابكم قد ايه فرقة معنا جدا لأن دي حاجة غالية قوي وثمينة جدا جدا على قلبنا وعلى قلب الرب. فنحب جدا نسمع من فضلك أخو يوسف. شوف تقدر تكون بتعمل ايه عشان توصلنا طلبة صلاتك ونصلي معك. طيب احنا معنا اتصال أيضا. معنا الأخت حنان من أمريكا. أهلا وسهلا بحضرتك.
3: أيوة حبيبتي.
0: أهلا بيك حبيبتي. تفضلي. أهلا بيك.
3: أنا عباش أنا عندي صلاة شكر يسوع.
0: أوه روعة.
3: أنا طلبت صلاة من أجل الشفاء وكان قناة الكارما وكان قصص وكل أسيس قالك تعرفني أنا حنان لحد صديتي للكبت.
1: أيوة
3: فاكر.
1: فاكرك. أه طبعا.
0: طب احنا عايزين نعرف يا ترى ايه المشكله اللي كنت بتعاني منها؟ سرطان في الكبد.
3: انا كنت بعاني من ورم في الكبد وكان شرس كمان هو الشرس الحقيقه وكان فتره كانوا يعني كانوا تقريبا الدكاتره مش يعني مش بيطمنوني. عملت اربع عمليات اشعاعات خدت حلول قبلها والحقيقه يعني هو استجاب للصلاة.
0: مجدا
3: لله. قناة الكارما يعني خير على دماغي الحقيقة وأسيس أليكس وأسيس عصام قصولي كتير وكانت الحقيقة كان يعني العاملين كانوا دايما بيسألوا عليا طبطبوا عليا الحقيقة دي طبطبت يسوع ويسوع جاي نفسه على فكرة نفسه بركة الصلاة بأمانة
0: حبيبتي
3: جاي نفسه وشفاني ومديله عليا وهو الآن أنا اللي عامل لك العملية الأخيرة. أنا عامل لك العملية الرابعة.
1: هللويا
3: وأشكر ربنا لأنه هو واقف معايا. يعني أنا بقالي سنة بعاني من الورم ده ما كانش وحتى لما عملت الام ار اي كانوا كلهم بيستغربوا ده ما كانش المفروض ان دي انا كانت انا يعتبر 30 حاله من مليون اللي جاتهم من نوع الشرك.
0: ملكنا يسوع
3: وهو حبيبي هو اتحنن عليا وانا بشكركم خالص خالص الحقيقه.
1: باركك
3: الله. قال لي في الصلاه كتير الحقيقه ما كانش كان دايما يرد عليا هو اسف عصام الحقيقه وربي كتر خيركم انا بحب البرنامج وبحبكم جدا
0: حبيبتي.
3: كانت الكارما كلها الحقيقه كانت سبب بركه ليا في حالتي. فانا بصلي يعني احنا

0: انا بصلي من اجل قناه الاشكال انها تكبر وتكون لها بركه لناس كتير زي
1: امين
2: امين يا حبيبتي
0: الحقيقه
2: أمين.
0: الحقيقه
2: امين.
0: وعايزه بس اشيف يصلي لي ان انا عندي متابعه لحد شهر 7 يعني المفروض 5 سنين بس لحد شهر 7 انا عندي أمين. عندي متابعه للمؤامره اي ثانيه وكده يعني المفروض ان انا اتابع الوقت اللي جاي ده فربنا يسلمك معايا وانا بشكره وبشكركم جدا الحمد لله على كل حاجه هو يعني كان استغربوا من النتيجه بتاعتها فبشكر ربنا
3: يا رب بنقدم أصلي لك بنقدم ليك شكر يا رب لأجل الأخت حنان بتقول حالة نادرة جدا وسرطان كان متفشي من الكبد في الجسد لكن بنشكرك يا رب لأنه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور الفرح لغنى سخائهم العميق عبارات يا رب مرتبة بترتيب الروح القدس ونشكرك لأن احنا موعد على موعد مع الفرح فرح الرب هاليلويا. قوتنا للعالم ولا الأشياء التي في العالم يا رب احنا واثقين انك بدأت العمل وكملت العمل والمتابعة كمان تيجي سليمة زي ما انقصتها من ورم الكبد النادر جدا يا رب واعطيتها كبد جديد واثقين يا رب انك تخلق في كل متألم وفي كل مريض يشاهدنا كل الذين طلبوك وكل الذين لمسوك نالوا الشفاء نعلن يا رب تأكيدات عمل روح الله وقوة دم يسوع لا قدرتنا البشرية لكن اسمك اللي بيعطى مجد في كل يوم وفي كل لحظة هيكمل وياخد كل مرض ويشيل كل ضعف وكل ألم والرب معاك يا أخت حنان ويسمعنا عنك الأخبار المفرحة باستمرار
2: أمين أمين الرب في وسطنا جبار يخلص الكتاب بيقول كده هو أيوة الرب بيخلص من القطية وده الداء العضال وبيخلص أيضا من الأمراض المستعصية اللي الدكاترة بيقولوا ملهاش حل بيخلص قادر أن يخلص إلى التمام الكتاب بيقول كده انا قد ايه فرحانه جدا جدا قد ايه عمل ربنا قوي جدا في قناه الكارما يا جماعه يعني راحت للدكاتره لكن الدكاتره بيعالجوا بنحترمهم بنحبهم الدكاتره بيعالجوا لكن الشافي هو الله قال كده انا هو رب شافي بشكرك جدا جدا اختي حنان لانه رجعتي للمجد قدام العالم كله للرب الرب وحده ولا سواه احنا مجرد ادوات في ايدين الرب اواني لكن هو الكنز اللي في الأواني الخزفية يكون فضل قوة لي هو لله لا منا ربنا يباركك أختي حنان وفي اسم المسيح يكون ما فيش أي حاجة إزالة تامة للمرض في اسم المسيح مشكورك جدا لأجل اتصالك معنا أيضا الأخ نبيل من مصر أهلا وسهلا بحضرتك هناخد اتصالات سريعة عشان قاطر ما نكونش حد بنفقده في النص وما ناخدش اتصال معنا الأخ نبيل من مصر أهلا وسهلا بحضرتك فقدنا الاتصال معلش من فضلك كلمنا مرة أخرى معنا الأخت سهير من مصر أهلا وسهلا بحضرتك
4: أيوة أنت يا أخت ليليا
2: أهلا بيك يا حبيبتي تفضلي
4: إزيك يا حبيبتي
3: أهلا أخت سهير شكرا يبارك
4: بعد إذنك مثلك
2: تفضلي يا حبيبتي
4: أنا ليه 7 سنين وليه طرف المعطنة أخصار
2: حضرتك بتقولي 7 سنين ايه اللي حصل؟
4: مش معي اطفال
2: اطفال امين يا حبيبتي الرب يفتح الرحم اتفضل طب خلينا نصلي في الاخر حضر الاسيس امين
3: زوجك اسمه ايه؟
4: اسمه رفيق
2: اسمه رفيق
4: وحصل حمل ونزل يعني بعد 4 شهور
3: هنصلي لك والرب يديك ويفرح
2: قلبك امين يا حبيبتي امين الرب
3: امين طيب بص انت وزوجك بتصلوا مع بعض وفي مذبح عائلي بتقروا كلمة ربنا وبتطلبوا ربنا مع بعض ولا مفيش مذبح
4: هو انا بصلي بس يعني على طول يعني
3: ايوه بصي انا حاسس في قلبي ان ربنا عاوز الاول نطلب ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم يعني الواحد لما يصلي لوحده ده 50% بس

0: حنا البطارية بتاع العربية عاوزة شحنة 100% عشان تقوم. فإحنا محتاجين لما بيقول الكتاب يترك الرجل أباه وأمه والتصق بإبراءته، الاثنين يكونوا نفس واحدة، روح واحد وجسد واحد، هو ده اللي بيعطي القوة. فاطلبي من جوزك قولي له احنا صلينا وطلبنا كلمة من الرب، والرب طالب ان احنا نتحد في الصلاة وفي دراسة الكتاب، لانه ده هيولد قوة روحية ونفسية، ويديكوا كمان علاقة جديدة مليانة بحبة الله. يبارك الرب حياتكم.
1: أمين في اسم المسيح. مشكورك أخت سهير لأجل اتصالك، ومصدقين أن الرب يكون بيعمل أمر جديد فعلا ويديكوا فعلا طفل صحيح وصالح. أمين. طيب إحنا عندنا اتصالات كثيرة جدا حلقة السيس، على قد ما نقدر نحاول نختصر. أمين. معنا الأخ إسحاق من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك. من فضلك وطي التلفزيون، اسمعنا من التليفون من فضلك أخويا إسحاق، اتفضل. الأخ إسحاق حضرتك ما زلت معنا؟ فقدنا الاتصال، نعتذر للأخ إسحاق، من فضلك عود الاتصال مرة أخرى. معنا أيضا الأخ معوض من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك. الأخ معوض أهلا بحضرتك. أيوة. حضرتك معنا على الهواء. أيوة. أهلا بيك. أيوة. معنا الأسيس أليكس. أيوة. الحمد لله أنا بخير، نشكر ربنا. الحمد لله أنا بشكر سؤالي. ربنا أنا بشكر ربنا. إزاي حضرتك؟
2: عاوز نشهد العمل الرب، نشكر ربنا شفاني. عاوز نشكر القناة وانتم منورين القناة.
1: شكرا للرب.
2: ونشكر ربنا اللي هو مدي دواء وشفاني.
1: شفاك من لنا. ايه؟ الاسيس واسيس أليكس عايز يعرف.
0: عايزين نعرف التفصيل، ايه شفاك من ايه الرب؟
2: نشكر ربنا، كان صوتي رايح خالص وابتدى يتضبط خالص.
1: لا هو فعلا ربنا يحميك ويحافظ
2: عليك. حلوه صدقني القناة.
1: ربنا يبارك.
2: انتم بركة للقناة، بركة بركة.
1: مجد. شكرا للرب، هو الرب، هو رب لي كل المجد. كل المجد. طيب هل في طلبة صلاة تاني ولا؟
2: نشكر ربنا اللي هو اتمجد وشفاني.
1: هللويا هللويا. الشفاء طعمه حلو يا قسيس. طب قول لنا هل تحب تكون بتقول طلبة صلاة تانية ولا حضرتك بس متصل عشان تمجد الرب؟ فقدنا الاتصال. احنا بنشكر الرب لاجل صوته رجع تاني يا حضره القسيس. رب يتمجد. طيب احنا معانا الاخ نبيل من مصر، اهلا وسهلا بحضرتك.
3: الو اخيرا
1: بكل سرور. انا
3: طالب طلبه من الاسيس في المنطقه العربيه جدا. انا كنت قبل كده البول ما بيقفش، الثلاث البولي ما بتمشيش عشان عندي في رجليها بقالها سنتين، ودي جت لها ابن الدين ودماغها بتنمل، مش عارفين الحل ايه.
1: اسم يسوع، اسم يسوع، الف سلامه للوالده. طب هنصلي من اجلها. نعم
0: نظيره
3: ماما اسمها ناديه.
0: ناديه
1: الاخت ناديه. امين. في اسم المسيح الرب يتمجد ويشفيها. هنصلي من اجلها وهنصدق انه انت كمان صدق معانا ان الرب هيعمل امر جديد في اسم المسيح، وصحتها تبقى فعلا في الطالع وتبقى زي الفل. هنصلي من اجلها. ماما غاليه علينا، ماما ناديه غاليه علينا، ووصل لنا سلامها، والقسيس هيصلي لها وهتسمع صلاتها بنفسها. طب نشكرك جدا اخويا نبيل لاجل اتصالك. معانا ايضا الاخ نور او الاخت نور، اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك اخويا نور، اهلا بحضرتك، اتفضل.
3: اهلا بيك.
1: احنا بكل خير، اهلا بحضرتك.
0: اهلا بيك اخ نور، يباركك الرب.
3: ربنا نعمك ونعم بلد مصر في هذه النعمه والبركه.
0: اهلا وسهلا.
3: احنا فضيت ايام ايام الحصاد. حصاد كثير وفعلا كلمون.
1: صحيح.
3: والرب يديكوا نعمه ويديكوا حصاد اكثر واكثر.
0: امين.
1: امين.
3: الفلاح لما انتظر الثمره ده ومنتظر المؤخرية المبكر والمتأخر، والرب عطانا وباركنا بكل بركة سماوية.
0: هللويا.
3: عطانا الجنبية العليا والمرجعة السفلى.
1: هللويا.
3: ونحن منتظرين رجاءه والنعيد على القريب، فخلاص رجعنا أجر من مكان حسن منك، أتناها الليل وأتناها بالنهار، والصبح دانا جدا.
0: هللويا.
3: فعلينا أن ننتظر الرب ونقول يا رب انظر إلينا كلنا ونحن نعمل الصعب حتى نكون هناك في مدة السفر. أنا وصلت بحركة وصلت بحركة وعادت للصلاة لأجل بنات الأربعة، عند أربع بنات
1: ربنا يبارك،
3: وبنت تانية في الدبلوم السنة دي، وربنا يكون معايا في الامتحانات.
1: أمين يا رب.
3: و وعايز ثلاث مغزل كده.

0: الخلايس. عايز ربنا يديني كلام من دفتها الفهم و...
1: أمين.
0: وكل مسمى كده في عمل النعم والضرب وكل من ضد الحشدين وكان
1: أحسن أمين أمين أخويا نور أمين في اسم المسيح. ربنا يبارك في بناتك بركة كبيرة، أربع بنات ما فيش أروع من كده، عطيت ربنا رائعة. وحنصلي كمان أيضا أن رب يكون يديك فما وحكمة، وأنا شايف أنه هو مديك أوريدي وانت عندك فعلا كلمات فعلا من الكتاب المقدس وقد ايه قلبك حلو. ربنا يباركك وحنصلي لأجل بناتك ولأجل حضرتك. احنا معنا أيضا اتصال معنا الأخت جيهان من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك أختي جيهان، حضرتك معنا على الهواء، أهلا بيك.
2: أهلا بحضرتك، الرب يبارك
1: يباركك الرب حبيبتي، أهلا بيك. معنا القسيس أليكس،
3: تفضلي.
2: كنت عندي تنت صلاة مع ليكي.
1: تفضلي.
2: أخي بس تعبان شوية، عنده الكلى بيخف الكلى، والتانية شبه يعني بايظة خالص.
1: ألف سلام.
2: وهو تعبان وحالته النفسية مش حلوة خالص.
1: يا.
2: فطلبك تلبس صلاة ربي.
3: اسمه إيه؟
2: يمجد اسمه ياسر.
3: طيب.
1: اسمه ياسر.
2: وعندي تلبس صلاة تاني، ربنا يحفظ بيتنا وأولادنا وجوزي في شغله وأولادي في الامتحانات، ربنا يشددهم ويساعدهم.
1: أمين أمين.
3: طيب. ناخد شوية
2: طلبات.
1: أمين يا حبيبتي. أنت بتعيطي؟ أنت بتعيطي أختي جيهان؟ الرب يمسح دموعك يا حبيبتي. أسيس أليكس، تحب تقول لها حاجة؟
3: بصي يا أختي جيهان، طبعا التجربة اللي أنت بتعدي فيها دي قاسية وصعبة جدا، لكن بيقول إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية هو عندك، ليس لينا معين من ذواتنا، لكن اللي تجرب بسنا في كل شيء بالجلد والإهانات والصلب والضرب وسفك دماء، ودخلت يعني الطعنة إلى أعماق هو وحده والمسامير، إحنا ما قدرش أتصور مقدار الألم اللي بتمر بيه، لكن عندنا إله حقيقي اتجرب وانتصر على الألم وبيدي مع التجربة المنفذ. ممكن تصلي معايا أختي؟
1: في الحقيقة الانتصال انقطع، لكن حضرتك ممكن تصلي. طيب. هي هتسمح لك، هل تحب تصلي دلوقتي ولا نصلي بعدين؟
3: نصلي عشان منساه.
1: اتفضل يا حضرتك.
3: يا رب نشكرك لأختي جيهان، تجارب صعبة يا رب بتمر بيها وأخوها وغسيل الكلى، وناس كتيرة يا رب عندها كلى فاشلة وكبد فاشل وقلب أيضا هارت فيلير، قلوب لا تعمل، لكن يا رب احنا بنصلي في اسم الآب والابن والروح القدس لأجل كل أعضاء الجسد التي لا تعمل بكفاءة تامة. نشكرك يا رب لأنه لنا الوعد، إن فسد الوعاء فأنت تصنع منه وعاء أفضل. نشكرك يا رب لأنك منتظرنا في ضعفنا و فعدم قدرتنا، وتقول قوتي في الضعف تكمل. يا رب احنا مش بنيجي بضعفاتنا في يأس ولا في حيرة، لكن بنتقدم بثقة إلى عرش النعمة للإله الذي دفع له كل سلطان. سمعنا يا رب معجزات في الأحبال الصوتية، معجزات في سرطان الكبد النادر، معجزات كل يوم بتيجي يا سيد الرب، ونثق أيضا فمعجزة زرع كلى إلهية في قوة اسم الآب والابن. أختنا المثقلة أيضا وبتطلب نجاح أولادها، بنصلي يا رب كل الأبناء والبنات اللي في الدراسة ومحتاجين لك، تأيدهم بالقوة نجاح إلهي.
1: أمين أمين. بشكرك أختي جيهان لأجل اتصالك ومشاركتنا بألمك وتعبك، لكن أنا عايز أقول لك أنه ما بتيجي للرب، الرب بياخد الحزن دوت وبيحولوا الفرح. كتاب يقول كده، أحول نوحهم إلى فرح وأعزيهم وأفرحهم من حزنهم. يا رب فرحني، يا رب امسح دموعي وصدقي أن الرب يعمل كده، وارمي تحت أقدامه كل ألم وكل وجع، وصدقي أن الرب يديكي فعلا روح جديدة ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. هيك عايز تقول حاجة حل أسيس؟ تفضل.
3: عاوز أقول يعني عيد الحصاد ده صح اللي قبله اللي كنا
1: هو في الحقيقة

0: عندنا عندنا اتصالات كثيره معلش انا اسف يا احمد يعني ام ريلي سوري معلش بس هو اتصالات انت عارف الناس بتحبك قد ايه يا اسيس وفعلا الرب بيجري على ايدك ايات وعجائب عشان كده حابين احنا نكون بنستفاد بالوقت القليل مهما طول هو ساعتين صحيح بس فعلا معلش طيب احنا ما عندنا اتصال من الاخ اسحاق اهلا وسهلا بحضرتك
1: اهلا بك يا دكتور
0: اهلا بحضرتك اتفضل معنا الاسيس اليكس
1: اختي الفاضله العظيمه
0: لا العظمه لله احنا اخوات بس احنا اخوات في المسيح
1: اهلا بنتكلم على عظمه البشر
0: اهلا بحضرتك انا بشكرك جدا لذوقك اخويا اسحاق حضرتك معانا احنا بنعتذر الاتصال انقطع كلمنا مره اخرى من فضلك معانا معنا الأخ مجدي من مصر أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك اتفضل
2: ممكن أكلم جناب الأسيس
0: اتفضل هو سمع حضرتك اتفضل
2: يا جناب الأسيس أنا ابن للرب
3: كويس
2: وبحتاج لعدة أمراض عندي خشونة من الدرجة الرابعة والدكتور عايز يغير
3: القرار أيوه
2: وعندي قدرة القلب ضعيفة.
3: أيوه.
2: وعندي الشك، أنا أثق أنا قدام الشاشة، أنا أثق الرب يسوع في إيدك تمتد على رأسي من خلال الشاشة وتصلي.
3: إيه الحاجة الأخيرة اللي قالها؟ القلب والخشونة، قلب وخشونة وإيه تاني؟
2: وعندي سكر.
3: سكر، حاضر. يا رب بنشكرك لأجل ابن الرب الأخ مجدي. يا رب احنا في اسم الاب والابن والروح القدس كل ما طلبنا في اسم الاب يكون لنا
0: امين
3: يا رب احنا بنقرر هذا الامر وبنطلب يا رب وبنثق في الرب شافينا الذي يغفر جميع ذنوبنا ويفدي من الحفره حياتنا يصدر امر الان أمين. بشفاء الخشونه
0: اسم المسيح
3: وقلب جديد
0: أمين.
3: والبنكرياس والسكر والجلوكوز كله يعود للشيء الطبيعي والمعدلات الطبيعية لأنه يحبك من كل القلب هيكل الله وروح الله يسكن فيه يصحح كل الأشياء
0: أمين في اسم المسيح أخوي مجدي بنشكرك لأجل اتصالك وألف سلامة لحضرتك معنا أيضا اتصال من الأخ يوسف أهلا وسهلا بحضرتك مساء النور أهلا بحضرتك تفضل أنا بكل خير أشكر ربنا بشكرك جدا اتفضل معنا الأسيس أليكس
4: أنا متقوق برلامي
0: طب إحنا كمان البرنامج ده ليكو إحنا مبسوطين كمان نحن نكون بنعرف طلبات صلاتكم ونتحد معا في صلاة هل في طلبة صلاة معينة عند حضرتك؟
4: نعم لحالة الإنسان اللي أنا وخطيبتي ربنا يتمم على خير
0: أمين في اسم يسوع أمين
3: حاضر.
0: هل في طلبة صلاة تانية؟
4: اتفضل الاهل والاهلها ربنا يكسرهم ويحررهم
0: من يحررهم من حاجه معينه
4: من اعمال ابليس
0: امين الرب يحرر في اسم المسيح كل مقيد نشكرك لاجل اتصالك هل في طلبه ثانيه
3: اتفضل كتبنا الطلبه ونصلي لها
0: بالظبط هنصلي احنا بنوعد هنصلي في اسم المسيح يعني ما كانتش في الحلقه لظروف قهريه بعد الحلقه بنصلي لكل طلبه كل طلبه غاليه على قلبنا جدا بنصلي من اجلها بنشكرك جدا اخو يوسف لاجل اتصالك ومعانا الاخ مجدي من مصر او من سوهاج اهلا وسهلا بحضرتك اخويا مجدي اهلا بحضرتك
5: اهلا بك يا دكتوره
0: اهلا بحضرتك اتفضل
5: ربنا يبارككم
0: يبارك الرب اهلا
5: بك اتكلم
0: طبعا وسمع حضرتك طبعا
3: اتفضل سامعك
5: جناب الاسيس انا بمر بظروف صعبه
3: ايوه
5: عارف المصنع لي انا البيع كل ما يجي مشتري يصرف
3: ايوه
5: يا ريت تصلي لنا عشان ربنا يدبر امور هذا المصنع ويبدع
3: امين
5: وانا مريض سكر وماثر على الشبكيه واعصاب
0: الف سلامه لحضرتك
3: امين
0: هنصلي من اجل حضرتك الف سلامه ليك والرب يتمجد ويشفيك ويلمسك لمسات شفيه مصدقين في كده

0: وأيضا معنا اتصالات أخرى. معنا بنت الرب من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك. بنت الرب أهلا بيكي حبيبتي. بنت الرب حضرتك معانا على الهوا، أهلا بيكي.
1: أهلا أهلا بحضرتك.
0: أهلا بحضرتك، اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي.
1: أنا عايزة أطلب الصلاة من حد أخوي، عندي مشكلة صعبة شوية، أنا عايزة أطلب من حد إنه يحل المشكلة دي. السلام.
2: مشكلة إيه؟ إيه المشكلة؟
1: ألو؟
0: بنت الرب الأساس بيقول لك إيه المشكلة؟
1: مشكلة يعني كان سايق العربية عمل حادثة
0: حاجات كتير يعني. امين، هنصلي من اجل اخوك يا حبيبتي. هل تحب اسمه يا اسيس ولا هو الرب عارف؟
2: خلاص
0: الرب عارف. خلاص
1: عارف.
0: تمام يا حبيبتي، بنشكرك يا بنت الرب لاجل اتصالك، ومصدق ان الرب يحل كل مشاكل في اسم المسيح عند اخوك. طيب بنشكرك لاجل انك كلمتينا وشاركتينا. ايضا معانا اتصال بنت الرب من مصر، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا حبيبتي، حضرتك على الهوا. اهلا بيك يا حبيبتي، من فضلك وطي صوت التلفزيون، اسمعينا من التليفون. صوتك مسموع حلو قوي كمان. اهلا بيك يا حبيبتي اتفضل.
3: من فضلك انا كنت محتاجه صلاه علشان في ظروف قيود وحروب، وانا يعني تقريبا في اعمال او حاجه زي كده، بس احنا لينا علاقة بالمسيح ولينا علاقة حقيقية بيه من سنين طويلة، من سن الطفولة، بس في حروب شديدة وفي حروب على مرض وامراض شديدة جدا، ومن العملية والحاجات دي بتفشل. صلاة بالذات لانه احنا محتاجين انه يبقى في دعم روحي قصاد الشر الكبير اللي بيحصل، لان كأن في حاجه بتدفع الواحد انه ييأس وانه يوقف، مش بس يوقف العلاج اللي بيفشل او الحاجات دي كلها، لكن انه ازاي ربنا سامح بده كله، والشيطان مهما كان بيحاول يعمل فده مش هيكون الا باذن ربنا. فان الرب بيسمح لحاجات خيرنا لتغييرنا لتطويرنا، بس في حاجات صعبه والواحد مش عايز يوصل لمرحله انه يا رب انا يعني مثلا انا هل الثاني يكون افضل علشان الالم يقف، التنظيف الرهيب ده يقف.
0: ده سؤال طيب. ده سؤال مهم قوي. هنشوف. اتفضل وطلب الصلاه.
3: امين. ان احنا محتاجين لمعونه الامر ده.
0: حاضر يا حبيبتي، هنصلي من اجل حضرتك، والقسيس هيخصص وقت يكون بيرد على حضرتك انه هل ربنا سامح بدوت ولا لا. هنرد لان ده سؤال مهم قوي، وايضا هنصلي من اجل فعلا هزيمه لابليس ونصره لالهنا وملكنا يسوع. بنشكرك لاجل اتصالك. وايضا معانا الأخ نبيل من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك. فقدنا اتصال الأخ نبيل، من فضلك عاود الاتصال مرة أخرى. معنا الأخ إسحاق من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك الأخ إسحاق. أيضا فقدنا الاتصال، طب من فضل حضرتك كلمنا مرة أخرى. طيب معنا الأخ معوض من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك أخويا معوض، أهلا بيك.
4: أيوه
0: أهلا بحضرتك اتفضل. أهلا بك، أنا بكل خير، اهلا بحضرتك اتفضل.
4: الله يخليك يا دكتور، ربنا يبارك يا دكتور.
0: يباركك الرب، اهلا بيك. معنا الاسيس أليكس.
4: اتفضل. عايز يشهد العمل الرب معايا المسيح.
0: اتفضل.
4: يبارك الله يخليك، ربنا يبارككم.
2: يباركك الرب.
4: عايز يشهد العمل الرب معايا انا من مصر.
2: ايوه
4: من اسكندريه.
0: اخويا معوض معانا صح؟
4: انا عاوز ايوه.
0: اهلا بيك اتفضل.
4: عاوز يشهد العمل الرب معاي مجد وشفانا.
2: امين
0: هللويا
2: امين.
0: ايه اللي حصل احكي لنا اسيس اليكس، عايز يعرف.
4: نشكر المسيح، نشكر المسيح. انا كان صوتي رايح خالص ورجع لي صوتي.
0: صوت ايوه. طبعا
2: انا فاكر كان موضوع ورم على
4: نشكر ربنا رجع لي صوتي
2: مجد.
0: يا دايما نحسك في الدنيا.
4: انا عاوز اشهد العمل معاي المسيح وصلواتكم وبركاتكم. برضو نشكر ربنا رجع له صوتي تاني.
2: امين.
0: هللويا.
4: بس عاوز تبصر لمراتي عشان مراتي تعبانه شويه.
0: الف سلامه، مالها؟
4: بركتكم.

0: بركة الرب يا تغني.
1: الله.
0: طيب قول لنا المدام مالها؟
1: المدام مالها الشاشة وبركتكم حلوة.
0: هو الرب، هو الرب. المدام مالها تعبانة، هل تحب تشاركنا عندها ايه؟
1: او عاوز بس لما مراتي تعبانة وابنها تعبان.
0: تمام، الف سلامة.

0: اهلا وسهلا دكتور حاهل.
1: احنا بكل خير. اسيس اليكس معانا.
2: تفضل اخ انطونيوس.
0: مساء الخير يا جدي.
2: مساء النور يا حبيبي. تفضل.
0: معلش انا عندي مشكله بعاني من فتره كبيره بالم جسمي باستمرار زائد زي اثار وضغط الحال كده وعدم الارتباط وعدم الرد وضموخ دايما بضائقات مادية صعبة. فعايز طلب الصلاة من أجل أن ربنا يحسن الأمور ويرفع ده كله عني.
2: طب أخ أنطونيوس أنت واثق أن الرب سكن في قلبك وفي حياتك ونصيبك ولا تحب تصلي تاخد يسوع خلاصك وشفائك وحريتك؟
0: لا أحب أصلي.
2: طيب قل له يا رب يسوع،
0: يا رب يسوع
2: أدعوك بالإيمان،
0: أدعوك بالإيمان،
2: تعال أسكن حياتي،
0: تعال أسكن حياتي،
2: غير قلبي،
0: غير قلبي،
2: أعطيني حياة جديدة،
0: أعطيني حياة جديدة،
2: واغفر كل أسامي،
0: واغفر كل أسامي،
2: وابدأ معي مستقبل جديد. أمين أخويا أنطونيوس. عاوز أقول لك أن عاوزك تثق بالصلاة دي، يسوع سكن قلبك وسكن حياتك، وعاوزين زي الطفل اللي لسه مولود جديد أنك أنت تعرف الرب كل يوم من خلال كلمته وقنوات الكرمة السبعة بتساعد في نمو المؤمنين. ولو عندك أي طلبة أو أي سؤال القناة مفتوحة باستمرار تاخد اي سؤال او اي طلبة.
1: صحيح جدا. وانت كابن للمسيح ليك نصرة على كل حروب تيجي ضدك، والكتاب بيقول ان كان الرب معنا
2: فمن علينا.
1: نشكرك جدا اخويا أنطونيوس لاجل فعلا انك اتصلت وشاركتنا بالحروب دي. مصدقين ان الرب ينهي كل حروب بعد ما الاسيس صلى لك في اسم المسيح. طيب بنشكرك لاجل اتصالك معنا. اتصال من الاخ نبيل. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك اخويا نبيل، اتفضل.
3: اهلا اهلا يا اخي سلوى.
1: اهلا بحضرتك.
3: قول لنا حضرتك.
1: احنا بخير. اهلا بك اسيس اليكس. كويس، نشكر ربنا.
3: ربنا معاكم وعلى طول بتسلم منكم. بس
1: اتفضل.
3: انا تعبان، عندي شويه تعب، وممكن بقى طول بتسلم من حضراتكم عشان المسيح يتمدد ويشفى عنك.
1: أمين.
2: ايه نوع التعب اللي عندك؟
3: عندي تعب المثانة ضعيفة، وعندي البروستاتا ومركب قسطرة بقالي 3 شهور، والدكتور بيقول لي هتعيش عليها على طول.
2: في اسم يسوع الرب يلمسك ويشفيك يا رب. احنا بناخد كل الطلبات اللي جات امامك. اشفي المثانة يا رب والبروستاتا من أي تضخم والأسطرة. وسع رب أنت المثانة واجعل مجرى البول يكون طبيعي. نشكرك رب لأنه أنت اللي قلت ودعوت تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صلي أيضا يا رب لأجل بنت الرب لطلبة الصلاة وضد كل عمل شرير وضد كل سحر وضد كل عرافة والأمراض والعمليات اللي بتفشل.
1: اسم يسوع.
2: والأخ معوض اللي طلب صلاة لأجل زوجة تعبانة والابنة. اشفي كل تعب وكل حزن.
1: أمين.
2: وبنت الرب اللي أخوها عمل حادثة عربية وفي مشاكل ومطلوب منه حاجات كتيرة.
1: أمين.
2: بنؤمن يا رب انك انت تلمس اللي أصيبه واللي عندهم خسائر مادية وروحية وجسدية بسبب حوادث. مجدي من سوهاج نصلي لأجل الظروف الصعبة.
1: أمين.
2: وبيع المصنع والسكر اللي مأثر على الشبكية.
1: أمين.
2: اشفيه بالكامل. أخونا يوسف وخطيبته تمم ليهم على خير وادي مصالحة بين الأهل ضد كل حرب من عدو الخير.
1: أمين. أمين أمين في اسم المسيح. في الحقيقة احنا كان عندنا اتصال من الأخ إسحاق والأخ موسى تقريبا. عودة اتصال مرة أخرى، الاتصال وقع. بنرحب بيكم. اهلا بيكم. طيب احنا دلوقتي معانا الاخت نهال من لندن. اهلا وسهلا بيكي حبيبتي.
4: نعم وسلام يا جميله الجميلات الاخت ليديا الغاليه، برحب بحضرتك
1: حبيبتي. نسالك حلو.

0: لا بجد تستاهلي اكتر. وبرحب بحضرتك القسيس اليكس الغالي على قلوبنا جميعا. كل سنه وحضراتكم وكل قناه الكرمة خدام ومشاهدين طيبين. بمناسبه عيد الحصاد اللي بصلي من كل قلبي ان يكون مختلف عن اي عيد فات، بانه مش بس تسدد الاحتياجات لكن يكون في فائض، في فائض كمان، لان هو ده الهنا اللي معودنا انه بيعطي اكثر جدا مما نطلب او حتى نفتكر، لانه ببساطه بيعطينا بحسب غناه هو بالمجد وبحسب القوه اللي بتعمل فينا. فانا بوجه كلامي النهارده لكل حد نفسه يشارك في عمل الرب ونفسه يبشر ويفتح فمه بالاخبار الساره ان يسوع هو المخلص الوحيد وانه في حياه ابديه مضمونه بعد اتعاب والام هذه الحياه، وانه بجد في بركات لا تعد ولا تحصى، امجاد سماويه اعدها الرب بنفسه لكل اولاده. من فضلك اتاكد ان كل ده هيتم عن طريق هذه القناه، قناه الكرمة اللي غرضها الاول والاخير مش الشهره ومش التربح المادي لكن بجد ربح النفوس. هو ده غايه ايماننا، هو ده هدف اهداف العمر. فبصلي كمان مره انها تستمر ويوسع تخومها وتفضل المناره اللي منوره كل بيوتنا في كل انحاء العالم باسم الرب يسوع. فلو كنت من الاغنياء بقول لك على لسان الرب شخصيا، انا بركتك لتكون بركه، فطيع صوت الرب النهارده مش بكره. ولو كنت من الفقراء فما تخافش انك تطلع حتى من احتياجاتك او من اعوازك، واتفرج بقى على تعويضات الرب لان عمره ما بيبات مديون لحد. الكوار الدقيق لا يفرغ ولا كوز الزيت هينقص باسم الرب يسوع. قولوا امين يا شعب الرب. امين يا رب. انا بعلن ثقتي فيك اليوم انك انت القادر انك تسدد جميع الاحتياجات للقناه بل اكتر واكتر، لانك انت الهنا الغني، انت اللي ليك المسكونه وكل الساكنين فيها، وانت اللي قلت ان الاشبال احتاجت وان الاسود احتاجت. انت طالب الرب يا رب، انت اللي قلت فلا يعوزهم شيء من الخير. نعم يا رب لا يعوزنا ابدا شيء من الخير ولا المراحب ولا الاحسانات اللي انت محضرها لينا. ده انت افتقرت لك عشان احنا نغنى بفقرك. ليك المجد يا رب، ليك العزه يا ابونا السماوي، لانك لم تشفق على ابنك لكنك بذلته لاجلنا اجمعين. كيف لا تهبنا معه كل شيء. مصدقين في صلاحك، مصدقين في كرمك، مصدقين في سخائك يا رب. قلبنا فايض بالشكر والحمد والامتنان لان الامر صدر من عندك خلاص. واحنا بنشكرك مقدما لانك بتسمع وبتستجيب لكل صلواتنا ولكل التعبانين، سواء تعب جسدي او تعب روحي انت يا رب هتقدم الشفاء. برفع صلاتي في اسم المحبوب الغالي الرب يسوع المسيح وليه كل المجد. امين. والرب يبارككم.
1: ربنا يباركك أختي نهال. فعلا دعوة جميلة جدا من حضرتك لكل نفس ذائت محبة المسيح أنها تكون بتساهم في أن غيرها يخلص، لأنه كتاب مقدس بيقول لنا عن رب يسوع بيقول كده، هو لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك لتكون رعية واحدة لراع واحد. إذن علينا أن احنا نكون بنبحث عن الخروف الضال والدرهم المفقود وأيضا الابن الضال يرجع لأحضان الاب السماوي. بشكر جدا لأجل اتصالك أختي نهال ومشاركتك الرائعة. معنا اتصال من ابن الرب. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا ابن الرب.
2: السلام عليكم.
1: مساء يسوع. أهلا بيك.
2: محتاج طلب اتصال لوالدتي، هي عندها الضغط.
1: مالها؟ ألف سلامة.
2: كل شوية الضغط يعلى صداع، وصداع بيطول معه ويست كبير.
1: ألف سلامة. أمين. حنصلي من أجل الوالدة.
2: أنا محتاج
1: تفضل.
2: محتاج طلب صلاة ست أم عاطف.
1: أمين.
3: سلمها.
1: طيب حلو.
2: صداع بيطول معها ويست كبيرة وكده.
1: أمين أمين. حنصلي من أجلها الرب يرفع عنها ويلمسها ويشفيها في اسم المسيح. نشكرك جدا ابن رب لأجل اتصالك ومشاركتنا.
2: ومحتاجين صلاة للبيت كله رب، محتاجين صلاة في البيت يعني وكده.
1: أنت ابن

0: ان الرب فعلا المسيح ملك على قلبك؟
1: أنا ضعيف يعني برضو مقيد وضعيف، بس يعني بحب كلمة ربنا.
0: طيب أسيس أليكس يحب يقول لك حاجة؟
2: الكتاب بيقول إن حرركم الابن، الكتاب بيقول إن حرركم الابن بالحقيقة تصيروا أحرار. فإحنا عاوزين نصلي لأجل حرية من كل خطية، حرية من كل قيد، والرب يطلق البركة لما نتوب ونرجع. يتوبوا وارجعوا، تمحى خطاياكم، تأتي أوقات الفرج من عند الرب. تحب تصلي معايا؟ قل له يا رب، يا رب يسوع،
1: يا رب يسوع،
2: تعال أملك على قلبي،
1: تعال أملك على قلبي،
2: غير حياتي،
1: غير حياتي،
2: أعطيني حياة جديدة،
1: أعطيني حياة جديدة
2: بدم يسوع المسيح،
1: بدم يسوع المسيح،
2: أملك على حياتي وعلى أهل بيتي،
1: أملك على حياتي وعلى أهل بيتي،
2: واشفي الوالدة من الضغط وكل مرض،
1: واشفي الوالدة من الضغط ومن كل مرض.
2: يا رب أنا بشكرك لأجل أخونا اللي قدم حياته للرب النهاردة. بشكرك يا رب لأجل بداية جديدة، نفوس جاية مشتاقة. عاوز أقول لك لو أنت عاطف يعني واظب على القناة، يكون لك علاقة شخصية مع ربنا. لو تقرأ إصحاح كل يوم وتصلي كده بالروح القدس، والرب يغير كل الأجواء في حياتك وبيتك، ويجعل أمامك باب مفتوح لا يستطيع أحد أن يغلقه.
0: أمين أمين. فرحانة جدا جدا أنه أنت فعلا ملكت المسيح على قلبك. فعلا مهم قوي أنك تكون بتتغذى من كلمة ربنا، وتكون بتصلي وتتابعنا في قناة الكرمة زي ما الأسيس أليكس قال لك. أمين. ربنا يباركك ويشفي الوالدة في اسم المسيح. طيب عندنا اتصالات سريعة. حل الأسيس أنا عارفة بنتعبك معنا، بس حضرتك قلبك كبير وبتحب تصلي جدا جدا لكل الناس لشعب الرب. معنا بنت الرب من مصر، أنا وسلم بحضرتك. فقدنا الاتصال، أسفين، فضلك عودي الاتصال مرة أخرى. معنا الأخت أمال من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك حبيبتي، تفضلي. أهلا بيك.
3: أنا طبعا طبقة من أي ابني
0: ماله؟
3: إبراهيم
0: بشارة. ماله حبيبتي
3: إبراهيم سامد بشارة؟ هو عنده 40 إن شاء الله، وشقته موجودة وحاجته موجودة، بس الدنيا واقفة معاه. كل ما بيشتغل شغلانة بالكتاب إما الوضع اللي يعني بيمر بظروف تيجي وقت حاله.
2: طيب بصي أختي أمال، أي حد ظروفه واقفة قدامه، الكتاب بيدينا الوعد، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوي. فلو الواحد يبدأ يومه بطلب ربنا كده وينسكب في محضره وقول له يا رب اديني اولا ان انا امجدك واشكرك، وانت اللي تفتح الابواب ولا احد يغلق، ربنا هو اللي بيفتح. احنا ما بنقدرش نعمل حاجه بقوتنا ولا بشطارتنا الا في المسيح. فقولي له ابدأ يومك مع المسيح وسلم حياتك، والرب يغير قلبه أولا، بعد تغيير القلب كل حاجة تانية بتتغير.
0: صحيح. وهنصلي من أجله حبيبتي، اتفضلي.
3: صدقني يعني هو
0: ماله حبيبتي؟
3: عايز أقول لحضرتك إن هو بيصوم أحيانا، بس هو المشكلة إنه بيشرب سجاير.
2: أنا مش بتكلم،
3: وأخوه برضه واكل بيشرب سجاير، نفسي يكرهوا السجاير وعايزاهم يقربوا من ربنا أكتر من كده. يعني دول بتتصنم عايزاهم يقربوا من ربنا ودايما يكونوا في دنيته.
2: أنا مش بتكلم عن الواجبات الدينية، لأن دي مش هعمل له حاجة. بيقول إن رعيته اسما في قلبي لا يستجب لي الرب. لو حد صام كل الصيامات وصلى كل الصلوات
0: وراح الكنيسة
2: وبيروح الكنيسة وبيتناول وبيعمل كل حاجة، الله لا يشمخ عليه. كل أعمال برنا دي عدت، ماذا أرد للعلي من أجل كل حسناته؟ علي فاض خيره. ويقول يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. إحنا لا بنرشى الله بصومة ولا بصلوة، لكن هو الإله العادل ليه عينان تخترقان أستار الظلام. إن لم نتوب كذا، إن لم تتوبوا

0: جميعكم كذلك تهلكون. ما فيش ثمن الهلاك هدفع صيام ولا هدفع فلوس ولا هدفع أي حاجة، لأنه هو قدم حياته لأجلنا على عود الصليب. صحيح. وعاوز حياتي كمان أقدمها اللي هي أقل من حياة المسيح بكثير جدا، فلي الحياة هي المسيح. فأقولي له ما فيش أي حاجة، لا يعني بصلي حرية من السجائر وحرية من العبودية، بس الأول سلم قلبك، لأنه حيث يكون قلبك هناك يكون كنزك. ده مصدر الأول.
1: صحيح يا سيس أليكس، فعلا هي الأخت ملك بتقول أنا عايزهم يعرفوا الرب أكتر وكده، يتمسكوا بالرب فعلا. حنصلي من أجلهم، والكتاب يقول شهوة الصديق تمنح. لو أنت أم فعلا وقلبك مع الرب وعايزة أولادك يعرفوا الرب، صلي وصلي معانا وإحنا نصلي معاكي أيضا، ومصدقين أن الرب يعمل آيات وعجائب وولادك يتغيروا ويعرفوا الرب. زي كده القديسة مونيكا أم قديس أوغسطينوس صلت بإيمان صحيح لمدة 30 سنة، لكن في الآخر الرب استجاب وبقي عندنا القديس أوغسطينوس. مشكور جدا لأختي أمال لأجل اتصالك معنا. أيضا اتصال من الأخت نجاح من مصر. أهلا وسهلا. مين معنا؟ مين معنا على التليفون؟
2: معاكي نجاح.
1: أهلا بيك يا أخت نجاح، زي حضرتك عاملة إيه؟
2: أهلا بحضرتك. الحمد لله مشكور ربنا.
1: أهلا بيك، اتفضلي.
2: ألو
1: حضرتك على الهواء حبيبتي، تفضلي. القسيس أليكس سامع حضرتك.
2: مساء الخير حضرتك.
0: أهلا وسهلا بيك، تفضلي.
2: أهلا بحضرتك. معلش أنا عايزة حضرتك بس تصلي لي كده، عشان أنا متجوزة بقالي قربت أكمل 6 سنين ولسه ما عنديش أطفال، وكنت هعمل عملية حقن مجهري، بس أنا عندي مشكلة والدكتور قال لي كل 3 شهور كتب برشام وعملي التحليل ده، وهنشوف
0: بقى
2: لو هتنفع العملية أو مش
0: هتنفع. طيب أختي نجاح،
2: أنا عاوز حضرتك بس تصلي لي، عشان بس ربنا يظبط الدنيا عندي ويمد إيده بالشفاء، عشان ربنا يفتح لي كده يفرحني ويفرح جوزي.
0: أنت وجوزك بتصلوا مع بعض وتقروا الإنجيل؟
2: بنصلي والحمد لله، بس هو جوزي ما يعرفش يقرأ، وأنا برضه بقرأ على قد ما بقدر، والحمد لله حضرتك بروح
0: الكنيسة
2: برضو كل اسبوع، وانا
0: بروح برضو. لا انا مش بقول على مروح الكنيسة ولا على الواجبات دلوقتي. فاقد الشيء لا يعطيه. انا مش بقول لك هتروح الكنيسة مرة في الاسبوع ولا هتصومي ايه ولا هتصلي ايه شركة يعني. دلوقتي المولود اللي بيبقى مولود من اب وام بيبقى ليه نفس الصفات الوراثية، واحنا الله بيدعونا لولادة جديدة وحياة جديدة. مش ان انا بعمل له واجب واحد اتنين تلاتة، هو مش عاوز الواجبات دي، عاوز حياتنا وعاوز قلبك. بيقول يا ابني اعطني قلبك تلاحظ عينك ترق. فالموضوع محتاج اولا شركة مع ربنا. شركة يعني ايه؟ يعني انا هو الاول والاخر، هو الاله، هو الالف والياء، البداية والنهاية في بيتي وفي حياتي. ف مش مجرد بعمل له شوية واجبات، لكن بعيش لله. لأنه بيقول أريد رحمة لا ذبيحة، عاوز نقدم حياتي عند قدمي. فلما تيجي أنت وزوجك تطلبوا الرب يدخل البيت يدخل الحياة، بجد ده بيغير كل حاجة، بيغير الرحم وبيغير المستقبل وبيغير كل شيء، لأنه اتنين أفضل من واحد والخيط المسلوس تنقطع سريع. فربنا عاوزك أنت وجوزك الأول تيجوا ربنا وتتحدوا أمامه وتصلوا مع بعض، هنا ممكن الدنيا تتغير.
1: تمام، أنا أتفق معك جدا سيس أليكس. أختي نجاح لو حابة تكون بتصلي أن المسيح يملك على قلبك كلمينا مرة أخرى، نحب جدا نصلي مع حضرتك. لكن طبعا هنصلي لأجل الرب يديكي أطفال في اسم المسيح، والعملية تنجح في اسم المسيح. إحنا معنا اتصال من الأخت ناهد. أهلا وسهلا بيك. مساء النور، اهلا بيك يا حبيبتي، تفضلي.
3: كنت عايزه اطلب سلام من الدكتور
1: اليكس. تفضلي يا حبيبتي.
3: كنت عايزه ربنا يشفيني من غير ما اعمل عمليه.
1: عمليه ايه يا حبيبتي؟
3: عندي ورمل فيا ونزيف على طول.
1: نزيف رحم يعني. نزيف الرحم صح؟ في الغالب. يا حبيبتي الف سلامه يا حبيبتي.
3: وعايزه
1: من فضلك كلمينا مرة أخرى لو في طلبة سنة تانية، لكن هنصلي من أجل النزيف أنه

0: في اسم المسيح يا حبيبتي، شفا ليكي. طيب بنشكرك اختي ناهد لاجل اتصالك معانا. ام مينا اهلا وسهلا بحضرتك حبيبتي، اهلا بيكي.
1: ايوه
0: اختي ام
1: مينا،
0: ايوه حبيبتي حضرتك على الهوا.
1: ايوه ما انا محتاجه ان انا حد يكلمني، وقلت محتاجه تنزل صلاه لو سمحت.
0: القسيس اليكس سامع حضرتك يا حبيبتي، هيصلي معاكي.
2: احنا هنا على الشاشه عشان نسمعك ونصلي معاكم.
0: اتفضلي يا ام مينا.
1: انا محتاجه تنزل صلاه لبنتي، لبنتي وجوزها زعلانين بقالهم 3 سنين مع بعض ومعاهم 3 عيال، ومحتاجه تنزل صلاه عشان انا عندي خشونة جامدة في ركبي وعضل وجعني وعندي السكر وكده، ومحتاجة تنزل صلاة لولادي. ربنا يجيب سلام.
0: أمين يا حبيبتي، أمين. صلي من أجلك أختي أم مينا، الرب يتمجد مع بنتك وزوجها، وفي اسم المسيح يلمسك ويشفيكي. أسيس أليكس هيصلي من أجلك في نهاية الحلقة حبيبتي. نشكرك جدا لأجل اتصالك، ورب يتمجد يا حبيبتي. طيب معنا أيضا اتصال من الأخت أمال من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك.
3: اهلا بيكي، معلش انا كنت بتكلم والتليفون قطع.
0: ما فيش مشكله، اهلا بيكي، اهلا بيكي مره ثانيه، اتفضلي يا حبيبتي.
3: بعيش يا بعيش. انا ما كملتش ابن ابراهيم، انا امنيتي ان هو يتجوز وافرح بيه.
0: امين حبيبتي.
3: والاثنين يقربوا، مايك وابراهيم يقربوا من ربنا.
0: امين حبيبتي.
3: وانا عندي هشاشه في العظام،
0: هشاشه،
3: وبنجري على العلاج بتاعي، بس ربنا يسهل ان انا اخد
0: يتركوني العلاج. امين حبيبتي، الف سلام.
3: واحده قالت لي عندها كانسر اسمها منال.
0: منال كانسر في ايه حبيبتي؟ تقدري تشاركينا؟
3: اغبى في الجسم
0: كله. يا يسوع امين، ربنا يقدر.
3: وعندي اخويا ومرات اخويا في خصام مستمر بقالهم اكثر من 30.
0: يا يسوع
3: فارس وهبه.
0: امين، ربنا يخلق له روح من التسامح والغفران،
2: هو اله السلام،
0: محبه. امين وسلام يا حبيب الاسيس.
3: وطلبت الصلاه من اجل عيالي انهم يحبوا بعضهم ويشيلوا الغيره من
2: وسطهم. امين.
0: امين يا حبيبتي، امين. امين يا حبيبتي، نصلي من اجل فعلا روح المحبه تسود في كل العيله في اسم المسيح يا حبيبتي. بنشكرك جدا لاجل اتصالك اختي. ومعنا اتصال من بنت الرب، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا بنت الرب، احنا بخير يا حبيبتي. بنسمع منك.
1: عايزه اتاكد، عايزه تلبس صلاه.
2: ايوه
1: اختي عندها كانسر وخدت جرعات كتير كيماوي وشعاع، وعايزين ربنا يعمل معجزه ويوقف ما تاخدش حاجه تاني.
2: سرطان فين اختي؟ عندها سرطان. نعم. عندها سرطان فين؟
1: مشالته، بس ما عرفش ليه بتاخد كيماوي وبتاخد شعاع وليه بتاخد تحاول نسيتها
0: تعدي. حبيبتي الف سلامه ليها، هنصلي من اجلها يا حبيبتي. تحبي اسيس اسيس اليكس تحب نصلي معاها؟
2: امين.
0: ونصلي كمان لبنت الرب كمان. أمين. عشان هي بتبكي.
2: امين
0: امين.
1: ايوه
0: طبعا يا حبيبتي، طبعا ربنا يمسح دموعك.
2: اتفضل يا اسيس. بنصلي يا رب لاجل نفوس كثيره متالمه.
0: أيوة.
2: ومحتاجه. أيوة. يا رب الحاجه الى واحد، أنت وحدك يا سيد الرب اللي بتمسح الدموع من كل عين. أنت وحدك يا سيد الرب اللي مكتوب عنه إله واحد، وسيط واحد بين الله والناس. بنصلي يا رب لأجل الأخت المصابة بالسرطان، واللي تم يا رب شيل الرحم وبتاخد كيماوي وإشعاع. وبنصلي يا رب لأجل كل مرضى السرطان. لو أنت بتصلي لحد عنده السرطان، مد إيدك نحو الشاشة وصلي معي هذه الصلاة. يا رب قد علمت أنك تستطيع كل شيء، لا يعثر عليك سرطان، لا يعثر عليك مرض خبيث ولا مرض حميد، لكن يا رب احنا بنرفع الكل بين إيديك، لأنك أنت أبو الكل وسيد الكل، ودفع عليك كل السلطان على كل مرض وعلى كل ضعف. وأنت الذي تقول يا رب وتصنع زيارات في البيوت تشفي جميع المرضى والمتسلط عليهم إبليس. أيضا يا رب بنصلي لأخت أمل والمشاكل يا سيد الرب، وعاوزة تفرح بالابن، بنصلي لأجل شفاء هشاشة العظام.

0: منال أيضا عندها الكانسر. نصلي يا رب ضد كل جسم متلخبط. في ناس كتير بتشتكي من خصام وعلاقات منهارة بين الأخوة والأخوات، زواج وزوجات، لكن الانهيار النفسي والروحي بيحصل قبل الانهيار الجسدي. عشان كده بنصلي يا رب أنك ترمم المدن الخاربة والأماكن الخالية، ترمم الحالات النفسية والروحية. ونرجع إليك يا رب بالصوم والبكاء والنوح، ونقول لك يا سيد الرب ارجع إلى قلوبنا، ارجع إلى مساكنك، ارجع يا رب إلى الأراضي المشققة. أعطينا يا رب رجاء وآخرة في شخصك. أيضا نجاح اللي متجوزة ليها 6 سنين ومحتاجة أطفال، أعطيها السيد الرب نعمة، وناهد يا رب شفاء الرحم والنزيف وأمال الابن بشار 40 سنة، مايكل اللي بيشربوا سجاير، رب قادر تحررهم من كل عبودية للدخان وأي عبودية لأي حاجة تانية في اسم الرب يسوع. نصلي ضد كل روح إدمان، ضد كل روح يا رب كحولات، مخدرات، سجاير، ونأمر يا سيد الرب أنك تحرر الأجساد والأفكار من وتفك. أنت الأقوى رب، أدخل واجتاز إلى بيت القوي وانهب كل أمتعة الخطية، وحرر عبيدك وشعبك من كل شر وشبه شر. صلى أيضا رب لأجل قناة الكرمة وتسديد المبلغ المتبقي في عيد الحصاد. يا رب أنت عودت القناة دائما على خيرك وعلى جودك، زي ما القناة يا رب بتكرم اسمك في كل هذه النفوس اللي خلصت وأعلنت شفاء من أمراض مستعصية، ورأينا يدك تعمل. اكرم يا رب القناة بالمبلغ المتبقي، واعطي نعمة سيد حتى قبل أن ينتهي الوقت نقول يا رب كللت السنة بجودك، أثارك تقطر دسما. زي ما احنا يا رب بنتكلم لأجل شفاءات وصلوات، خلينا كمان نقدم أفضل ما لدينا لهنا يا رب. يوجد أعلى مسحة شفاء، أعلى قوة، أعلى استخدام. لذلك يا رب نطالبك أن تعظم العمل في القنوات وتعطي يا رب تسديد لكل احتياج روحي ومادي. آمين.
1: أمين. حضر القسيس، أنا مصدقة في الرب أنه فعلا خيره هو خيري لا شيء غيرك. الكتاب بيقول كده، وحنا مصدقين هو خيرنا لا شيء غيره. عندنا اتصالات سريعة حضر القسيس، كثيرة جدا، ومش عايزين نفقد أي اتصال على قد ما نقدر نحاول ناخد اتصالات. معنا بنت الرب من السويس، أهلا وسهلا بيكي حبيبتي. أهلا بيكي بنت الرب. اهلا بيك يا بنت.
2: انا من لك عايزه صلاه للشخص وللركب، عايزه صلاه لولدي وبنتي داخلين في الارض، انا وحيد. عايزه صلاه لابني وبنتي يرتبطوا داخلين في الارض.
1: امين يا حبيبتي، امين. الرب يسمع ويستجيب يا حبيبتي، امين. هنصلي من اجلك يا بنت الرب. نشكرك جدا لاجل اتصالك. معنا ايضا اتصال ايضا من بنت الرب. اهلا وسهلا بيك يا حبيبتي.
3: اهلا بك يا دكتوره.
1: اهلا بك حبيبتي، اهلا بك. اتفضلي، هل في طلبة صلاه معينه؟
3: انا بنت الرب من المنيا.
1: اهلا بك، اهلا بك من الناس المنيا كمان الحلوين. اهلا بك حبيبتي، اتفضلي. معنا اسيس اليكس.
3: انا عندي مشاكل في الكلى والوظيفه بتاعتها كل شويه، وتربيب الغسيل، وانا مش عايزه، عايزه الرب يتدخل كده ويشيني
1: ويشيني
3: على الأدوية اللي أنا
1: ماشية عليها. أمين يا حبيبتي، حنصلي من أجلك. تفضلي.
0: حاضر.
1: أمين، حنصلي. الأسيس أليكس هيصلي كل طلبات الصلاة بنعمة الرب في نهاية الحلقة. بنشكرك جدا لأجل اتصالك ومشاركتنا فعلا بألمك وتعبك. رب يتمجد. معنا أيضا الأخ مرقس من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك، زي حضرتك عامل ايه؟
4: بقول لحضرتك يا سيس أليكس، والدتي عندها ضغط وسكر.
0: ايوه.
4: وبقى لها اسبوعين بايخه وتعبانه.
0: ايوه.
4: وهبوط هبوط جامد، فمش عارفين ده من الضغط ولا السكر. وقاست السكر صايم لقيته 106.
0: ايوه.
4: فهصلي لها كده عشان ربنا يشفيها.
0: حاضر.
1: أمين. حنصلي من أجلها أخويا مرقص. ألف سلامة ليها ورب تمجد.

0: ويكرم إيمانك ويش فيها. نشكرك جدا لأجل اتصالك. أيضا معنا الأخ إسحاق من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أيوة.
0: أهلا بحضرتك.
1: أهلا بحضرتك دكتور.
0: أهلا بيك. تفضل أسيس أليكس معاك.
2: تفضل أخ إسحاق.
0: خير.
1: ألو.
0: أيوة إحنا سمعينا.
2: تفضل.
1: عايز تجيب الصلاة. والله أنا تعبان.
2: إيه اللي تعبك؟
1: عندي وقف الكلى وعندي دوار الأذن وعندي ضغط وعندي حتى ظروفي كلها صحية تعبان. عايز تجيب الصلاة ربنا يشفينا يا رب.
2: طيب أخ إسحاق إحنا عاوزين الأول
1: إيه؟
2: عاوزين
1: نعم
2: الأول صلوة عاوزينها ربنا يدي راحة وسلام في النفس ويدي لك حياة جديدة.
1: أمين.
2: تصلي معايا تفتح قلبك للرب.
1: أنا عايز مع الرب. أنا عايز مع المسيح.
0: هاليلويا.
2: طيب أمين.
0: أمين. حنصلي من أجلك حالي. أخويا إسحاق يا ابن الرب. أنت عايش مع المسيح. أمين. ورب فعلا يكرمك ويشفيك في اسم المسيح.
2: بس لو أنت عايش مع المسيح.
1: ربنا على طول بقول له الحل فيه بجاز.
0: هاليلويا. أمين. أمين في اسم المسيح. عايز تقول حاجة أسيس؟
2: لا بس بقول يعني لو إحنا عايشين مع المسيح الكتاب يقول لا تحلفوا البت لا بالسماء لأنها كرسي الله ولا الأرض موطئ قدمي. فأنا ما أقدرش أحلف باسم والله لأنه اسم عظيم. ما أقدرش أحط اسمه في حلفان على الأرض لأنه ده اسم جلالة واسم بركة. فهو اللي أعطانا الوصية كون كلامكم نعم نعم ولا لا.
0: صحيح. إذن الحلفان هنحلف بأي حاجة ولا بالله. دي حاجة فعلا الكتاب بيقول كده لا تحلفوا البتة. يعني ممنوع تماما نحلف. قولوا يا رب اديني لسان يبارك أذكرك يا رب بكل خير بس بلاش الحلفان. ربنا فعلا يشيل الحلفان من بقك ويديك فعلا كلمات رائعة. بنشكرك جدا أخويا إسحاق لأجل اتصالك ورب يتمجد ويشفيك. أيضا معنا اتصال من الأخت أمال. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا أخت أمال. من فضلك اسمعينا من التليفون من فضلك ووطي صوت التليفزيون. أهلا بيك يا حبيبتي. اتفضلي. اتفضلي. أهلا بيك يا أخت أمال.
3: حضرتك أنا حبيبتي ترحلت من السويد بعد ما قعدت فيها 7 سنين.
0: يا يسوع.
3: وكانت بقى لها يعني سنة وتخلص البكالوريوس. وبعدين مامتها أساسا مريضة. مامتها عملت مشروع كبير قوي وأخذ كارد علشان خاطر تعمل لها عقد وتجيبها. البنت المشروع مش ناجح. عايزين صلاة وعايزين ربنا يدبر أمور البنت تسافر لمامتها. يعني
0: الحياة
3: مش حلوة وصلوات وربنا يدبر كل الأمور.
2: معلش في حياة حلوة تانية في المسيح.
0: أمين.
2: كل
0: أمين.
2: الناس بتمر بتجارب صعبة بس ليها الحياة هي المسيح. فنوع تاني من الحياة الذي وإن لم ترونه تؤمنون به تبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. فإحنا تركزنا في حياة الملكوت أولا. معلش
0: صحيح يا استاذ اسيس. لا
2: عشان بس طبعا ما نفخدش الامل.
0: بالعكس يا بالظبط. وكمان انا عايز اقول الكتاب بيقول كل الاشياء تعمل معا للخير. ما نعرفش الخير فين لكن الرب عارف الخير.
2: أمين.
0: وهو اللي هيعمل لنا الخير. كل الاشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله. فاحنا يمكن شايفين ان هي مشوه من السويد دي حاجه مش حلوه لكن الرب شايف المستقبل كله لان كل شيء مكشوف وعريان امامه. بنشكرك جدا لاجل اتصالك. حنصلي واسيس اليكس وعد انه يصلي. لكن ايضا كمان معنا اتصال من الأخت سامية. أهلا وسهلا بحضرتك.
4: أهلا بيكم.
0: أهلا بيك يا حبيبتي. معنا الأسيس أليكس.
4: معنا حبيبتي
2: بطي. تفضل.
0: ماله حبيبتي؟
4: هو ابني كويس صدقيني بس اللي عنده حسن من المال على التلفون.
0: سوري يا حبيبتي انا عارفه انت بتبكي بس مش مفسرين كلامك يا حبيبتي. من فضلك وضح لنا شويه كلام. ماله ابنك حبيبتي؟
4: هو في كليه
0: في كليه بتقولي حضرتك بتقولي هو في كليه صح؟ ماله يعني ماله ايه اللي حاصل له عشان كده بتبكي عليه؟
4: بتوتر بسرعه.
0: طب خلينا خطوه خطوه حبيبتي عشان الاساس يفهم. معلش عفوا يا حبيبتي معلش. بتقول بيتوتر بسرعه عشان امتحانات يمكن او حاجه؟
4: لا اكتشفت ان هو بيلعب اللعبه على التليفون.
0: بيلعب لعبه على التليفون. الفيديو جيمز والحاجات دي.
2: في احيان حاجات.

0: عادي.
1: ما ينفعش نستعمل.
0: بيلعب قمار مثلا او حاجه؟ قمار او حاجه ولا ايه؟
2: في العاب هاري بوتر دي فيها شيطانية.
0: العاب ايه بقى؟
1: تقريبا بتاعت ماتشات الكوره اللي هم يكسبوها
0: دي. الكوره. اوكي. طب وده بتعمله توتر بتقولي؟
1: تقريبا
0: ادمان. اسيس اليكس حب تقول لها ايه؟
1: لكم تصلوا له.
2: طيب
0: امين. امين. هو عنده كم سنه؟ سوري اسيس معلش، عنده كم سنه حبيبتي؟
1: 20.
2: طيب
1: ابوه متوفي
0: حبيبتي.
2: طيب
0: اسيس اليك حبيبتي، ربنا يعزيك يا حبيبتي. طب اسيس اليك عايز يقول لك حاجه حبيبتي.
2: يعني
0: يا حبيبتي
2: الكتاب بيقول حزن العالم ينشئ توبه، الحزن العالم ينشئ موت، اما الحزن الذي بحسب مشيئه الله ينشئ توبه لخلاص بلا ندامه. فاحنا يعني طبعا ده ابنك وغالي عليكي، والعواطف طبعا بتتجرح لما تشوف الابن ضايع، لكن عاوز اقول لك وفري دموعك لمحضر الله، اسكبيها امام عرش نعمه الله.
0: صحيح.
2: وطبعا شباب كتير مدمن الفيديو جيمز ومدمن الانترنت ومدمن حاجات سيئه، لكن انا يعني مش عاوز الجسد هو اللي يسيطر ويسيبك بالاكتئاب والحزن، لكن قولي له يا رب انا باجي بالدموع دي بزرفها امامك يا رب، وباجي احطها قدامك، بسكب قارورة الطيب عند قدميك، وغسلت قدميه بشعر راسها، فده المكان اللي فيه الدموع تجيب نتيجه. فانا كل بساله اياه انك تنقلي دموعك لعرش نعمه الله، وهو ليس بظالم حتى انسى تعب المحبه، ودموعك اللي بتزرفيها لاجله بس بسالك حطيها في الصلاه وامام الرب يغير.
0: امين امين يا حضر القسيس. صدقي في الرب، والكتاب بيقول امن برب يسوع المسيح تخلص انت واهل بيتك. فلو انت مؤمنه بالرب ومصدقه ان انت مؤمنه وحاسه ان انت مؤمنه، لكن لو مش مؤمنه ممكن القسيس اليكس يصلي معاكي.
2: تحب تاخدي يسوع نصيبك؟
0: بالظبط. اتفضل يا حضر القسيس.
2: انت معانا
0: اختي ساميه؟
2: معانا ولا
0: الاخت ساميه ما زالت معانا؟
1: الكتاب بيقول امن برب يسوع.
0: طيب
2: تحبي تصلي للإيمان ده يطرد الحزن من قلبك؟ وطي التلفزيون.
0: التلفزيون يا حبيبتي من فضلك، وطي التلفزيون، اسمعينا من التليفون من فضلك. أسيس أليكس عايز يقولك حاجة.
2: بقولك عاوزين نصلي تاخدي يسوع نصيبك، وتاخدي يسوع هو النصيب. تصلي معايا؟
0: عفوا في خضن اتسال حبيب. طيب. الأسيس لو حضرتك تقدر تكون
2: يا رب صلي معايا لو انت سامعاني. كل نفس حزينة.
0: أيوة.
2: كل نفس متألمة. أيوة. كل نفس مجربة. إلى من نذهب يا رب؟ كلام الحياة الأبدية عندك يا رب. نحن لا نحزن أحزان العالم، لكن الحزن اللي بحسب مشيئة الله اللي ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة. بتصلي يا سيد الرب انك تقود كل نفس حزينة. نفوس كثيرة بتبكي النهاردة يا رب.
0: أيوة.
2: بنزرف دموعنا أمامك. أيوة. نعم يا رب، لأنه ما حدش يقدر يمسح كل دمعة من كل عين متألمة ومجربة. لا يوجد أحد غير يسوع وحده القادر أن يمسح كل دمعة يا رب. كل دمعة وراها تجربة، وكل دمعة وراها ابن مجرب وراها تجربة قاسية. بندعوك أيها الرب يسوع أنك تدخل إلى القلوب الجريحة.
0: أمين.
2: والنفوس الجريحة، لأنه أنت الذي تعطي مع كل تجربة منفذ يا سيد الرب. يسوع. ولا يعسر عليك أمر.
0: أمين. في اسم يسوع بنصلي حرية لابنك حبيبتي، ونصدقين إلهنا بيحرر وبيخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذا هو حي كل حين يشفع فيهم. بشكرك لأجل اتصالك أختي سامية. معنا اتصالات كثيرة حضر القسيس. معنا الأخت بنت الرب، أهلا وسهلا بحضرتك بنت الرب. أهلا بيكي حبيبتي، وطي التلفزيون من فضلك، اسمعينا بس من التليفون. اتفضل. أهلا بيكي بنت الرب. معنا القسيس أليكس. اتفضلي حضرتك على الهواء. اتفضلي حضرتك. اتفضلي. مساء يسوع، اهلا بيك حبيبتي. تفضلي.

0: أنا بنت الرب من المانيا.
1: أهلا بك وأهلا بأهل المانيا. تفضلي أسيس أليكس معينا. تفضلي.
0: عايزة أسمع الصلاة. عايز اسمع الصلاة. الجسيس معايا بكلمة الصلاة.
2: عاوز الصلاة عشان ايه؟
0: انا بنت الرب.
1: حبيبتي الاساس أليكس معاك. اتفضلي.
2: مشاكل.
0: انا عندي مشاكل في الكلى وعندي الانيميا والغدة وشوية مشاكل تاني.
1: الف سلامة.
0: عايز الصلاة.
2: امين يا أمين. رب
0: بنرفع. عندي مشاكل كتير وطالبين مني أقلك وأنا مش عايزة.
1: حبيبتي أمين. حنصلي طيب. من أجلك يا حبيبتي يا بنت الرب. ألف سلامة ليكي. أسيس أليكس هيصلي من أجلك في نهاية الحلقة حبيبتي. ألف سلامة ليكي حبيبتي. صدقتي في الرب والرب لا يخزى منتظره. نشكرك لأجل اتصالك. معانا الأخ باسم. أهلا وسهلا بحضرتك.
3: أيوة أختي نجا مساء الخير.
1: أهلا بيك. اتفضل أسيس أليكس معانا.
3: انا عايز اطلب الصلاه من اجل عمي عشان عنده قضيه يوم الاثنين.
1: من اجل عم حضرتك.
2: قضيه
3: ابن عمي عنده قضيه.
1: ابن عم حضرتك عنده قضيه يوم الاثنين. امين.
3: يوم الاثنين.
1: طيب هنصلي من اجله. حاضر. في نهاية الحلقة هنصلي من أجله. الحلقة قربت تخلص هنصلي من أجله. نشكرك جدا أخويا باسم لأجل اتصالك. معانا أيضا اتصال من الأخ مرقس. أهلا وسهلا بحضرتك.
4: أيوة مساء الخير.
1: أهلا بيك يا أخ مرقس.
4: والله حضرتك والحضرة الأسيس أليكس أنا يا ريت تصلوا لي علشان ألاقي شغل مناسب معايا بدراسة تجارة. وعشان برضه أرتبط ألاقي عروسة علي فتاة طيبة يعني وكده مؤمنة.
1: تمام أمين.
4: برضه بقى أخد أدوية نفسية.
1: يا أمين.
4: الأدوية دي تعباني والأدوية دي تعباني. وعملالي توتر وعملالي قلق.
1: ألف سلامة.
4: وتعباني
1: طب أخ مرقس
2: الرب ملك على أفكارك وحياتك وقلبك ولا تحب تصلي معايا؟
4: ماشي أصلي بحضرتك. ماشي.
2: طيب قل له أدعوك يا رب يسوع.
4: أدعوك يا رب يسوع.
2: أن تملك على قلبي.
4: أن تملك على قلبي.
2: وعلى نفسي.
4: نفسي.
2: وروحي وحياتي.
4: روحي وحياتي.
2: أؤمن يا رب.
4: أؤمن يا رب.
2: أن قوة دم يسوع.
4: أن قوة دم يسوع.
2: تخلصني.
4: تخلصني.
2: وتغفر كل خطاياي.
4: تغفر كل خطاياي.
2: وتمنحني حياة بدون اكتئاب.
4: تمنحني حياة بدون اكتئاب.
2: تخلصني يعني. وتشفيني بالكامل.
1: أمين.
4: خلصنا
2: تشفيني بالكامل. امين
1: امين امين في اسم المسيح.
4: بقول لحضرتك الادويه
2: ديت. ايوه
4: بقول لحضرتك الادويه ديت مخلينا مش مركز.
2: طيب ما احنا يعني في اسم يسوع لو خدت القرار ان الرب اللي يملك يدي لك القدره حتى ولو تدريجيا تبطلها وتقدر تاخد خلاص يسوع. يعني ناس كتير امبارح كده كنت في اجتماع رائع دوان كان فيه مجموعة شباب أدمنوا كل حاجة الكحولات والكوكايين والهيروين وحتى اللي بيدمن الكحول حالا بيموت من تأثيراته. لكن وقفوا مجموعة شباب بين 20 و40 كل واحد يحكي اختباره مش نوع واحد من المخدرات أنواع أشكال وألوان واقفين يهتفوا للرب يسبحوا الرب يعظموا اسم الرب. فلو انت خدت اتجاه مضاد انك اخترت الرب النهاردة واخترت الحياة تأكد تماما مفيش حاجة اكبر من الرب ويقدر يخلصك بالكامل.
1: هاليلويا. امين امين في اسم المسيح. صدق في الكلام اللي بيقوله لك اسيس أليكس والرب فعلا بيخلص والرب يزبط كل امورك. الرب فيك هو اللي يخلص وهو اللي يديك عروسة واللي يديك شغل وكل حاجة. بنشكرك جدا اجل اتصالك. ايضا معنا اتصالات سريعة. معلش حلو اسيس انا عارفة لحد اخر وقت.
2: تفضل.
1: معنا الاخت رحيل من مصر. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي اخت رحيل. اهلا بك حبيبتي. هل في طلبة صلاة معينة لان الحلقة قربت تخلص؟ اتفضلي قولي لنا على
5: عندي. انا عايزة طلبة صلاة لاولادي يلاقوا شغل وعليا ديون عايزة ربنا يسددها.
1: امين يا حبيبتي. وفى ديون يسوع. امين. هنصلي من اجلك اسيس. هنصلي من اجلك. بنشكرك جدا لاجل اتصالك يا حبيبتي.
5: امين.
1: اتفضلي. تفضل.

0: في حاجة معينة تانية؟ اتفضلي يا أخت رحيل. في الغالب الخط اتقطع. طيب الرب عارف الطلبة اللي انت هتقوليها حبيبتي. طيب احنا معانا كمان ايضا الأخت نجاح. اهلا وسهلا بيكي حبيبتي.
1: اهلا بحضرتك.
0: اهلا بيكي اتفضلي يا حبيبتي.
1: انا تعملي اسئله عشان عندي طلب الطلاق.
0: اتفضلي. طبعا هو سامعك.
1: انا متجوزه بقالي 6 سنين ولسه مش معايا اطفال وعايزه اصلي له ربنا يهديني كده ويمد ايده بالشفاء عشان انا هعمل عمليه حقن مزهري والدكتور اللي عندي مشكله واجلها لشهر 8.
0: امين يا حبيبتي. هنصلي من اجل حضرتك. حضرتك اتفضلي عايزه تقولي حاجه ثانيه. اتفضلي.
1: عايزه معلش اتفضلي تقولي لاختي ناديه عشان جوزها وابنها توفوا فهي بتعيط فعلى طول ضغطها واطي او عالي وتعبانه ويصلي لابن اختي يعيد ربنا يرزقه بشغل كويس وابن اخويا يوسف ربنا ينجحه عشان في الامتحان عشان السنه دي في ثالثه اعدادي.
0: امين يا حبيبتي. لو اختك ينفع تكلمنا المره الجايه الخميس الجاي ان شاء الله خليها تكلمنا والقسيس اليكس هيصلي معاها عشان تقبل المسيح والرب يكون بيحررها. بنشكرك جدا لاجل اتصالك يا حبيبتي.
2: ناخد طلبات الصلاة عشان
0: في الحقيقه احنا هنحلي بالاخ مصطفى يعني على عجاله. اهلا بيك اخويا مصطفى. انا بشكرك جدا لاجل طوله صبرك وبالك ومن اعتذار لك جدا لانه زي ما انت شايف كده هوت الحلقه فعلا كانت فعلا كلها اتصالات لكن نحب نسمع منك. اهلا بيك. اهلا بيك اخويا مصطفى من بنسلفانيا.
3: اهلا بيكي. مساء الخير.
0: اهلا بيك. احنا اسفين جدا معلش خليناك تستنى كتير انت عارف مكالمات مصر بتوعها. اهلا بيك معانا القسيس اليكس.
2: اتفضل اخ مصطفى.
0: اتفضل.
3: انا بعرف القسيس اليكس. انا استفاد من استماع القسيس اليكس عنه وعندي صديق غيري عايز يشارك وهو استنى طويل على الخاص ايضا. انا عندي سؤال واحد.
0: اتفضل.
3: كيف ممكن الانسان يحس بالفرح مع ربنا زي فرحة الحسد؟
0: لا معلش تاني من فضلك السؤال مش واضح قوي. معلش لو الصوت مش واضح
2: انجليزي اسهل يعني ممكن تديني السؤال بانجلش يعني
3: باللغه
2: بالانجلش
3: باللغه
0: الانجليزيه. المخرج قال لي وقول لي لو صح ولا غلط. هل ازاي الانسان ممكن يتمتع بالفرح مع ربنا صح كده ولا في حاجه ثانيه؟
3: خليني اعيد السؤال مره
0: ثانيه. اتفضل. طبعا
3: كيف ممكن انسان يحس بالفرح مع ربنا زي فرحه الحسد؟
0: اوكي الفرح مع ربنا بعد كده ايه بقى؟
2: فرحة الحصاد قصدك؟
0: فرحة الحصاد. اوكي
2: فرحة الحصاد.
0: اوكي بنشكرك اخويا مصطفى. هنرد على حضرتك. اوكي شكرا ليك. الف شكر لحضرتك ولذوقك. اتفضل يا القسيس.
2: في عيد الحصاد ده كان لازم العائله بتيجي امام الرب خاصه الذكور يظهروا قدام الرب بيقدموا قلوبهم اولا وبعد كده بيقدموا عطاياهم و كان العيد يبقى اسمه عيد الخمسين ودون انسكب فيه روح الله بغنى. فاحنا لما بنخصص وقت وفكر وذهن وحياة وعطية وبقول له يا رب انت الاول في حياتي وبعترف ان يسوع هو الرب هو المخلص هو الشافي ويبقى موضوع العيد مش كحك وفطير وحاجات حلوة لكن بيقول المسيح فصحنا ذبح لأجلنا. يا رب مفيش حاجة هتفرحني غير صليبك ودمك وعمل فدائك وانت موضوع الفرح. لو بعلن ده بقلبي وبعلنه كمان بصورة عملية في ان انا بقدم للرب من بالي وبكرات غلتي يبقى كده قدمت قلبي مع مالي مع حياتي مع وقتي للرب هنا بيتم الفرح الكامل اللي اسمه ده فرح الرب مش فرح العالم. فرح العالم بلالين ومزيكا وأغاني والحاجات دي لا. فرح الرب إن أنا مخصص لي في عواطفي وفي كياني وفي عطائي وفلوسي وكل ما لي فهو للرب. هو ده طريق الفرح.
0: أمين. بنشكرك جدا يا حضرة القسيس لأجل فعلا كلمات النعمة. احنا عندنا طبعا طلبات صلاة كثيرة جدا.
2: كثيرة.
0: على قد ما نقدر. لكن احنا بنوعد. دايما بنوعد هنصلي لأجل كل طلبة. كل طلبة غالية على قلوبنا وعلى قلب الرب. بنصلي. ما كانش في وقت الحلقة. إنه زي ما انتم شايفين قناة الكرمة بكل فعلا ممنونية. بنشكرها جدا. أنا ودت لنا ساعتين. البرنامج الوحيد يمكن اللي هو ساعتين. لكن فعلا مش بيكفي. هنحاول نصلي في وقت الحلقة على قد ما نقدر، فاضل تقريبا دقائق معدودة، وبعد كده

0: بعد الحلقة مباشرة قسيس أليكس هيصلي وأنا هصلي معاه والرب يتمجد في اسم المسيح. تفضل حضر قسيس.
1: يا رب احنا بنرفع كل الطلبات اللي جات من كنترول وكل الطلبات يا رب اللي اتطلبت في الأخ اللي عنده قضية ومن الاثنين
0: يا رب.
1: ابن عمه يا رب كل عنده قضايا ومحاكم. أنت الرب القاضي والرب المشرع. ولأجل يا رب رحيل الصلاة لأجل ثلاث أولاد محتاجين شغل وعليهم ديون أيضا
0: يا رب.
1: والابنة اللي ترحلت من السويد وما عاوزة عاملة مشروع عشان تجيبها. قادر يا سيد الرب أنك تردها لو ديا إرادتك ومشيئتك. ونجاح لديا وجوزها وابنتها ويوسف إله السماء يعطي النجاح.
0: أمين.
1: لكل الطلاب. ومصطفى يجد الفرح الكامل في شخصك. أصلي يا رب لأجل اللي عندهم عينات ومستنيين نتائج يا رب ما تطلعش أورام خبيثة. ولأجل اللي صلى يا رب وطلبوا زراعة كلى والأخت اللي مش عاوزة تزرع أو تستنى على غسيل الكلى قادر يا رب تديها كلى جديدة وتخلق كل جديد لأنك أنت إله كل جديد وعطية. حد فصلوه من العمل وقت العملية بدون مستحقات. بنصلي يا رب لأجل كل رد مسلوب. وبجد أحسن طريقة رد المسلوب أن الله ما يكونلوش مسلوب في حياتي. يعني تبقى حسابات نظيفة مع ربنا وسجلات نظيفة. يبقى لم نرى صديقا تخلي عن ولا ذرية لا تلتمس خبز. كتير ناس تحت الظروف الجديدة دي والصعبة وغلاء الأسعار بتشتكي بتقول له فينك يا رب. طب أنا زي بقول له فينك يا رب. أنا فيني من ربنا. هل أنا أوفي عشوري ونزوري وتقديماتي للرب؟ هاتوا جميع العشور للخزنة بيقولوا وجربوني يقول الرب. صلي للارتباط. نفوس محتاجة ارتباط. صلي من أجل شفاء ابنتها شفاء وحماية. عائلات مهددة بالكامل ومنفصلة ومنكسرة وشفاء من السرطان. نصلي لأجل يا رب الأولاد وحاسة أنه في روح شرير ماسكة الأولاد باسم الرب والأحلام الشريرة. صلى يا رب ضد كل روح شر. صلى يا رب لأجل أنك تعطي حبيبك نوما وتهدئ النفوس وينتهرك الرب يا إبليس. صلى يا رب لأجل اللي عندهم.
0: الحلقة بتخلص طيب. قبل الأسيس والوقت بيخلص يعني
1: كل في رضاك.
0: يعني هنكمل صلاة وفعلا تضرع قدام الرب أنه يكون أمين. الرب بيمد إيده فعلا لكل طلبة صلاة ويملأ إلهي وعد الرب كده يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. بشكرك جدا حضرة الأسيس.
1: شكرا ليك.
0: فعلا إيدك المرفوعة دايما بالصلاة وقلبك أيضا اللي بيصلي دايما لأجل أولاد الرب. أعزائي المشاهدين عايز أقول لكل واحد زرع وسقى وصلى بدموع وتعب خدم سنين كتيرة ولحد النهاردة يمكن مش شايف نتيجة. ما تحزنش وما تيأس لأن رب الحصاد مش بينسى أبدا تعبك ومجهودك في وقته هو سيسرع به. أشكركم جدا لأجل متابعتكم وأيضا مشاركتكم وإلى اللقاء في حلقات قادمة والرب معكم.

0: مساء الخير لكل متابعينا في الكرمة الشعب المبارك. أنا اسمي لميس من العراق، ساكنة في ميشيغان أمريكا. أنا من عشاق الخدمات المصرية، بحب مصر، بحب الشعب المصري، وبتابع أغلب الخدمات اللي بتحصل بمصر عن طريق التلفزيون أو عن طريق الموبايل. فيعني بشكر قناة الكرمة والمخرجين والعاملين وكل الخدام اللي فيها، اللي قادرين يجيبوا الخدمات لبيوتنا، يجيبوا خدمات لقلوبنا. احنا ما نقدر ننزل مصر ونحضر كل هاي الخدمات، ما نقدر ننزل مصر ونبارك هذا الشعب، لكن احنا بنتبارك واحنا قاعدين في بيوتنا واحنا في عربياتنا واحنا في اي مكان. اشجعكم انه تدعمون هاي القناة الرائعة اللي بتوصل صوت الحق، بتوصل رسالة الخلاص، بتوصل البشارة لكل بيت. ادعموها بالصلاة، ادعموها بالمادة. الرب يبارككم جميعا.
1: مرحبا، أنا اسمي رنا، أنا من متابعين قناة الكرمة. قناة الكرمة سوت هواية شغلات حلوة بحق الكنيسة، شاركونا بوقتها بمهرجان عيش حر. أشجعكم من كل قلبي أنه إيد بإيد ندعمها، نساندها، نشجعها على مود تكبر أكثر وأكثر.
2: سلام المسيح، اسمي مها حداد، أنا بتابع قناة الكرمة. بشكر الرب يسوع أنه خلى هذه القناة وخدمة الأخ صاموئيل من أجل أنه هذه القناة بتصل لكثير كثير قلوب، والرب الروح القدس بيستخدم هذه القناة، وأنا بعتبرها فعلا كنيسة لكل شخص يسمع، بقيادة كاملة بالروح القدس بالكلمة في كل شيء. الرب لامس هذه كل شخص بالكنيسة، من الخدام من الخلف الشاشة. رب يبارك هذه الكنيسة، وبشجع من كل القلب أنه دائما تعملوا كليك وتسمعوا وتشجعوا وتدعموا هذه القناة، لأن هذه الكنيسة تحتاج نفوس لنتصل أكثر لكل الناس. أمين. الرب يبارككم. شكراً.

مش عارف مين لينين نفسه يكتب في السجن ولا يقول أي حاجة في الحياة، لكن الراجل كتب الرسالة دي وهو في السجن، والرسالة اللي كتبها رسالة مش تغيظ، رسالة تفقع، تفقع بلغتنا بتاعت اليومين دول، تفقع. لما واحد تلاقيه مربوط بأربع أرابع العسكر، يعني بدلوا عليه أربعة كل ست ساعات، اتنين من هنا واتنين عند رجليه، وبكده يكتب ويقول فرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا يا برودك. طبعا مش هقول لحد يقول لي يا برودك، ما حدش هيرد عليا يا برودك. ده برود ولا سلام الله الذي يفوق كل عقل؟ ما علينا، مش ده موضوعي. موضوعي هو أنه بيقول الرسول بولس في أصحاح ثلاثة بيكلم عن الافتخار. لو في ناس تاني كده خدام بيفتخروا بالجسد، فبيقول لو هم بيفتخروا أنا ممكن على فكرة افتخر. لو حد بيفتخر يعني أنا بالأولى أني افتخر.

من عدد خلينا من عدد 5 مثلا. من جهة الختان مختون في اليوم الثاني من جنس إسرائيل من سبط بنيامين عبراني من العبرانيين من جهة

هذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا. أنا حافظها زي وزيك بالضبط، أنا حافظها بس عشان أعيشها ده محتاج عمر. إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأحسبها. أحسبها إيه؟ نفاية في لغتنا العربية الدارجة زبالة، أحسبها زبالة لأجل لكي أربح المسيح، وبعدين وأوجد فيه وليس لي بر الذي من الناموس بل الذي بإيمان المسيح البر الذي من الله بالإيمان لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. في كلمات اللي في عصري أنا واللي في جيلي، لو الجيل اللي بتاعنا اليومين دول اللي هو جيل العشرينات مثلا وأصغر شوية، في كلمات في اللغة العربية ما أعتقدش أنها مستخدمة في هذا العصر. كم واحد فينا ابنه يعرف كلمة مروة؟ مروة، طب بلاش مروة، شهامة. كلمات مش موجودة في قاموسنا لكن موجودة في البيئة والثقافة اللي احنا تربينا عليها وكبرنا عليها. شهامة، مروة، تسمع حاجة تاني، كلمة تضحية. بولس الرسول بيحكي في الموضوع ده، بيحكي بأنه في حاجات في الحياة اللي احنا قريناه هنا من كم حاجة، ده بيسموه باللغة العملية بتاعت البيزنس يعني ده السي في. ده ليه؟ السي في بتاع بولس، أنا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أعدل لك أنا 1 2 3 4 5، ده الرزومي بتاعي، ده أنا وشغلي وعملي وعملت إيه وسويت إيه وإيه اللي أنا وصلت له. كل اللي أنا وصلت له ده أرميه في الزبالة في مقابل إن في حد أنا عايز أعرفه واستمر أعرفه. أنا عن نفسي ما أعرفش أعملها، أنا عن نفسي ما أدركهاش، أنا عن نفسي ما أعرفش أقولك إنه تاريخي بما عشته حرمي بنجاحاتي بإنجازاتي بنسبي بجنسيتي بما أملك بما وصلت إليه بما يراني الناس. أنا هاخد كل ده وحرميه لكي أربح المسيح وأوجد فيه. لكن في حاجة جوه قلبي هو ده اللي أنا حطه وعايز أني أعيش علشانه. هحسب كل اللي فات في عمري ده كأن مش حرميه يا جماعة، مش حرميه، ده غالي، أنا كده بضحي بيه بحطه عند رجلين الرب. لا لا لا لا، أنا هحسبه كأنه زبالة ولا يساوي شيء يترمي في الهلاك، يتحرق يروح كله عشان حاجة واحدة بس، علشان أعرفه. أنا عايز أعرفه وأعرفه بقوة قيامته، أعرفه بشركة آلامه، وأحب أكمل حياتي أتشبه بموته. يا عم حل عن دماغ، الله يخليك يا عم، ده احنا معدينها بالطول وبالعرض يا عم، ده احنا بنعافر وبنصلي عشان ربنا يدينا انتصارات ويدينا قدرة إلهية ويدينا نعمة على الكذابين وعلى العالم الذي وضع في الشرير. شركة ألم إيه وتشبه بموته إيه؟ ده اللي بيقوله بولس، بيقول هو ده اللي أنا عايز أعرفه. لأن نفسي أقوله لك الليلة وإنت موجود في هذا المكان، أنه هو ده الطموح اللي موجود جوه هذا الرجل، ده الدافع اللي بيدفعه هو اللي قاله الرب يسوع بالضبط، هو بيعرف الحياة الأبدية. يوحنا 17:3 بيقول الرب يسوع هذه هي الحياة الأبدية، أن
الحياة الأبدية مش أن أنا رايح هناك في السماء، الحياة الممتدة إلى الأبد، حياة من لحظة ما بكون هنا إلى

لما لا نهاية. هذه الحياة فعالة وتتجدد وتكسر وتزيد ويكون كلها ملآنة بقوتك. هذه الحياة أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. عدد 26 الرب يسوع بيختم صلاته بهذه الكلمات: وعرفتهم اسمك. وهعمل إيه؟ هفضل أكمل ده، وسأعرفهم. هي دي الحياة، أنا هعرفهم أنت مين؟ المفتكرين في اسمه. افتكر اللي كنت بقراه لك في ملاخ، المفتكرين في اسمه، العارفين. يتكل عليك مين؟ العارفون اسمك. هم دول اللي يتكلوا عليك، اللي عارفين شخصك مين. ليه؟ لأن دول اللي بيدب فيهم الحياة، دول اللي قادرين وسط كل رياح الموت اللي بيرميها الشرير عليهم، لأنه ده اللي ليه سلطان الموت. دول متمسكين بالحياة، لاقينها فيك وبيعرفوك أنت، ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به. هم مش هيعرفوا يحبوك من نفسهم، أنا حكون فيهم وأكون أنا فيهم. حيحبوك بيا وإنت حتحبهم فيا. أقولها مرة كمان: حيحبوك بيا وإنت حتحبهم فيا. هي دي الحياة الأبدية، دي الحياة، وده إطلاق الحياة اللي بولس الرسول عايز يقف عنده وعايز يتكلم به. ده إعلان المسيح اللي أعلنه لينا عشان نختبر ملء الحياة. في كل موقف يمر عليك في يومك، في كل موقف عايز يعلن ليك عن نفسه. السنة اللي فاتت ولا مش فاكر اللي قبليها، لما كنا بنتكلم على إنه ما في مرة الرب أعلن عن نفسه إلا واستخدم أزمة، استخدم شيء مر، استخدم شيء صعب. ليه؟ من وسطيها يقول لك هو مين، من وسطيها عايز يضيف لك حتة زيادة في معرفتك به، والمعرفة اللي تعرفه بيها في هذه اللحظة بقى جزء من ميراثك إلى الأبد. أيوة، أنا اختبرته اللي شفاني، اختبرته كان أمين، اختبرته اللي سدد احتياجي، اختبرته اللي بيطول باله، اختبرته غافر الاسم وصابح عن الذنب، اختبر في كل صفة من صفات الله اللي احنا بنعرفها ونتغنى بيها. دي مش كلام على ورق، ده كلام عايزني أعيشه وأحياه وأتلامس معاه. ليه؟ لأنه هو ده الديناميت، ده الطاقة، ده البترول، ده النفط الروحي اللي هيدي لك إنك تكمل الحياة يوم بعد يوم. إنك عارفه، إنك عارفه. عمر الرب يسوع ما هيطلب منك شيء في يوم من الأيام هو ما عداش فيه قبلك. في يوحنا أصحاح 13، كلنا عارفين القصة، العشاء الأخير، عدد 12، الرب يسوع يقول: أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ فاهمين أنا عملت إيه؟ أنا يهمني أن أنت تكون فاهم أنا عملت قدامك إيه؟ عدد 15 يقول: لأنني قد أعطيتكم مثالاً. في حاجة أنا بعملها، أنا بوريها لك في الحياة علشان تعرفني أكتر، وعلشان معرفة الآب تثبت في داخل قلبك. ده اللي هيدي لك أنك تعرف تكمل الحياة. مش عيشتك، مش الفلوس، مش المركز، مش العزوة، مش الولاد، مش الجواز، مش أي حاجة تاني، مش أي حاجة تاني، بس لا، ونوجد أنا عايش بيها كل الوقت. رب يسوع حاسس بيا وبيك، حاسس باللي انت فيه. لما يطلبك بحاجة هو مر قبلك في اللي انت بتمر فيه، ومستني ان رد فعلك يكون زي رد فعله. هو اللي حيدي لك المعونة والقوة انك تعيش رد الفعل ده. عبرانيين 2:18 تقول كلمة الله: لأنه فيما هو قد تألم مجربا يعمل ايه؟ يقدر ان يعين المجربين. تمام، كل اللي انت بتقوله ده حلو، اقدر اعيشه ازاي النهاردة؟ أقدر ألمسه في حياتي بأي صورة من الصور؟ إحنا السنة دي بنتكلم على الاتباع، وعنواني الليلة دي: الاتباع مقام يختار الموت. ميل على اللي جنبك قولها له: مقام، قولها مقام
يختار الموت

0: مجنون ده ولا ايه؟ يس. مقام لكنه بيختار الموت. نيجي لنقطة البداية. تبتدي منين الحدوتة اللي احنا بنحكي فيها دي؟ واحنا لسه بنعيد واحنا لسه في أجواء الصليب والقيامة. الحدوتة كلها بتبتدي من عند الصليب. مفيش اختبار للحياة، للحياة الجديدة، للحياة الأبدية من غير وجود الصليب في حياتي وحياتك. الصليب معناها ان في واحد مات مكاني، اخذ مكاني، في واحد عمل البدل واللي بيه خطاياي غفرت لانه هو مات بدالي. مش هقدر اختبر حياه غير الحياه اللي موجوده فيه، والموضوع الاساسي فيها موجود في الصليب. انا مصدق، كم واحد مصدق ان الرب يسوع مات بداله؟ طيب، طب وفى ديوني، وفى ديوني، وفى ديوني، وفى ديوني، مات بدالي، ايوه وفى ديوني، تمام. طب بص في المرايه لما تروح، بص في المرايه لما تروح خلاص، وقول لي مشاعرك واحاسيسك اللي انت نطقته واللي قلته دلوقتي ده منطبق عليا، منطبق عليا ان الصليب عمل في حياتي حاجه ولسه بيعمل، عمل في حياتي حاجة أنه أنا بني آدم العتيق، العتيق يا بوي، البني آدم العتيق اللي جوايا ده اتصلب في يوم من الأيام. ليه أنا مخدوع بيه لغاية النهاردة؟ ليه تلات أرباع مشاكلي الروحية في الحياة أني لسه بتعامل مع خطاياي، واللي حواليا كلهم كلهم عند أول خناقة يجيب لي كل خطاياي القديمة واللي اتدفنت واللي الرب غفرها ويطلعها لي ويحطها لي على المنشر ويعيرني بيها. هتشيقول أمين. الصليب، الصليب بيقول أن اتصلبت، الصليب بيقول أني مت معاه، الصليب بيقول في رومية 5:24 الذي أسلم لأجل خطايانا. هو تسلم علشان التمن اللي اتدفع في سيدي يرفع راسي النهاردة وأنا مرفوع الراس مهما كان تعيير الشرير، إنه يسوع المسيح أسلم للموت علشان خطايا نبيل عطلة. أنت معايا ولا مش معايا؟ في غلطية 22 بولس الرسول أبو صدر مفتوح الجامد ده بيقول حاجة جميلة، بيقول مع المسيح، قول معايا اللي حافظ، مع المسيح صلبت. أيوة يا بوي، فأحيا، أحيا حياة، حياة حياة حياة حياة، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. فما أحياه الآن في الجسد، أنا لسه عايش فين؟ فما أحياه الآن في الجسد، إنما أحياه في الإيمان. إيمان مين؟ حبيبي خلي عندك شوية إيمان يا عم. إيمان إيه؟ ما خلصها هو خلاص. إيمان ابن الله الذي أحبني وعمل إيه؟ حد يقول هللويا في دي. أحبني وأسلم نفسه لأجلي. النهاردة أنا شايفك وشايف صليبك، شايفك وإنت على الصليب ذراعاتك مفتوحة بتبصلي، وشك مش باين معلمه من كتر التقطيع والدم اللي موجود فيه، لكن ابتسامة على شفتيك أنا شايفها وانت بتبصلي وبتقول كل ده عشانك انت، كل ده عشانك انت، كل ده عشانك انت. في الصليب رفع دينونتي، الدين اللي كان عليا خلصه وأنهاه إلى التمام. رومية 8:1 تقول كلمة الله لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين، ليس مش حسب الناموس وحسب القانون، مش حسب صح وغلط، لكن حسب الإيمان اللي قابل بالنعمة إن في واحد أخذ مكاني وفي كل
1: مرة تغلط وفي كل مرة تقع وفي كل مرة تهوي وفي كل مرة تنزل، افتكر إن هو أخذ خطاياك ورفع آثامك على الصليب، وفي كل مرة

مرة حتجيله بذات القلب ما حد يونك بالكامل، ما حد يونك بالكامل ورفعها من علي وعليك. في الصليب نزع كل قوة الشرير، نزع قوة الخطية. كلوسي أصحاح 2، كلوسي أصحاح 2 عدد 12 تقول كلمة الله: مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات. اللي بعده: وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم، عمل فيكم إيه؟ أحياكم معه مسامحا لكم. ممكن أقول لحضرتك حاجة؟ هو سامحك بجميع الخطايا. حصل؟ ليه سامع حصل على استيحاء؟ حصل؟ حصل حصل حصل. أسألك السؤال الثاني: ليه مش مسامح نفسك؟ أنت أعظم منه؟ أنت أقوى منه؟ أنت أطهر منه؟ ولا أنت هتدفع ثمن أكتر من اللي هو دفعه؟ لو سامحك سامح نفسك، لو سامحك اعمل إيه؟ ما بقدرش أسامح للآخرين لأنه هو مسامحني، أنا لسه مش قادر أسامح نفسي وعايز أصمرني وعايز أصلبني وعايز أعمل فيه، وهو بيقول أنا رفعت من عليك هذا التقل وهذا الدين. الإثم والوجع والسلطان، تقول كلمة الله: مسامحا لكم بجميع الخطايا. الآية: إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضد لنا وقد رفعه من الوسط، هللويا، مسمرا إياها بالصليب. الدين اللي عليك محطوط عليه خالص، مدفوع ومعلقه على الصليب. واللي ما يشتري، كمل باقي الآية، اللي ما يشتري يتفرج، اللي ما يشتري يتفرج. موجودة معلنة، معلنة للجميع أنه ما علي هو أخده ومحاه وصمره على الصليب. إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. جرد الرياسات والسلاطين، جرد الرياسات والسلاطين، جرد الرياسات والسلاطين، جرد الرياسات والسلاطين، جرد الرياسات والسلاطين. عارف يعني جرد الرياسات والسلاطين؟ كل رتبة كانت موجودة عند الشرير وأعوانه، الرب يسوع بالصليب بسبب أنه أخذ كل أثمنا وخطايانا. أبوه السماوي إداله أنه يشرب كأس غضب الله، أخذ حقه منه بالكامل، أنه وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. حد يقول هللويا؟ هو ده حمل الله اللي رفع خطايا العالم، كان في الصليب مسامحا العالم، مصالحا العالم لنفسه، غير حاسب لهم. أسمع هللويتين ثلاثة أربعة، أي حاجة، أي حاجة تقول إنه يس أنت عملتها، انت عملتها، انت عملتها. العائق اللي كان موقفني، الحاجز اللي كان حاجزني، الكسره اللي كنت عايش فيها حياتي بسبب الخطيه، يسوع المسيح مات ورفع اجره خطاياي بالكامل. ده مش احتفال في الصليب، ده السر اللي انا عايش بيه كل يوم، ده السر اللي انا بحيا بيه كل يوم، وميديني ان انا مكمل الحياه لغاية الآخر. دي نقطة البداية. طيب نقطة الانطلاق، نمرة 2 أقول لك نقطة الانطلاق. هللويا. لأن الرب يسوع بلا خطية وصل تحت، وإبليس وعبانه كعملين حفلة، حفلة إيه إيه. ما هو مكتوب: ملعون كل من علق على خشب. وده أكيد خلاص ملعون جات عليه اللعنة، لكن تفتح الأسفار ويكتشف أنه بلا خطية، وبالخطية الموت. هذا هو الوحيد الذي لا يس

يجري عليه عقاب الخطية أي الموت لأنه وجد بارا. لذلك قام من بين الأموات، غلب وداس شكة الموت اللي زلتني وزلتك سنين طويلة جدا. عبرانيين 2 تقول كلمة الله عدد 14 و15، أقوى عدو انهزم. تقول الكلمة عبرانيين 2

سلام لما عدلوا لك بصرك وتبقى مش شايف تقرا حاجة صعبة شوية، لكن هتتعدل إن شاء الله. حد يقول أمين. فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، عمل إيه؟ اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان. قولوا معايا، لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. الخطية تخليني خايف، وخايف من الموت، خايف من منتجاته، خايف من أثاره، لكن اللي عمله يسوع بقيامته من بين الأموات إنه داس الموت قبض عليها وخلصنا من منتجاته، من الألم، من المرض، من الوحدة، من الضياع، من الخوف، من كل. عشان كده نعرف نصلي، عشان كده نعرف نطلب، عشان كده يكون عندنا إيمان إن الرب لسه بيشفي، لسه بيقيم، لسه بيحكي، لسه بيبرر، لسه بيبني من جديد، لسه بيسترد الضايع. ليه؟ لأن يسوع كسر شوكة إبليس مرة وإلى الأبد. اطرد السلطان اللي كان ضايع من آدم الأول، رجع إلى آدم الأخير، إلى يسوع. اللي يشهد عن نفسه ويقول في سفر الرؤيا أصحاح 1:17: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين، ولي مفاتيح الهاوية والموت. بيقولوا فيها هللويا، ولي مفاتيح الهاوية والموت. مش عجب لما يجي هيربط إبليس 1000 سنة ويربطه. ليه؟ لأنه بقى لي مفاتيح الهاوية والموت. ده سيدي، حد يقول ده سيدي؟ هو ده سيد. لأعرفه. تعرفوا إيه يا عم بولس؟ وقوة قيامته. قوة قيامته اللي دكت الموت. حد اتفرج على فيلم المسيح The Passion؟ عارفينه كلنا؟ أوكي. في فيلم في فيلم المسيح والصراع اللي ما بينه وما بين الآب، يا أبتا إن شئت تعبر عني هذه الكأس، مرة 2-3، في المرة الثالثة وهو بيقول لتكن لا إرادتي بل إرادتك، منظر الكاميرا وهي جايبة رجلين الرب يسوع بصندله وحية ماشية قدامه في البستان، بوم على راسه من فوق، غلبوا قبل ما يروح الصليب. إزاي؟ إنه سلم مشيئته بالكامل لأبوه السماوي. ولما سلم المشيئة ليه، حط إبليس تحت الأقدام، كسروا إلى المنتهى. لا أعرفه وقوة قيامته. قوة قيامته بتقول إنه الله أعطاه اسما فوق كل اسم. موت الرب يسوع اتعامل مع ماضية، لكن قيامته بتتعامل مع الحاضر وكل المستقبل اللي جاي في حياتي. ليه؟ لأن هو ده نصرتي، لأن هو ده أماني، هو ده ضماني، هو ده الحياة اللي ليا فيه، إنه آمن بين الأموات، إنه كسر شوكة الموت أيا كانت التحديات اللي أنا هقابلها في حياتي. يسوعي غلب أعلى وأقوى عدو، الموت، وقام حي من بين الأموات. عندي سؤال، انت بجد مقتنع انك قمت؟ فكر كده قبل ما اشرب بق ميه عشان ريقي ينشف. الله يخليك.

أفسس 2:6 بتقول كلمة الله: وأقامنا معهم وأجلسنا معهم في السماويات. لو هو جالس في السماويات أنا جالس معاه في السماويات، لأني قمت معاه مهما كانت التحديات اللي قدامي لسه موجودة. أنا لسه هنا في الجسد، أنا لسه في أعداء قدامي وفي أعداء أنا مش شايفهم، لكن اللي مديني القوة أني مكمل الحياة أن سيدي كسر شوكة الموت، أن سيدي مديني القوة أني أعرف أكمل الحياة كل يوم. لا أعرفه، أيوة، وقوة قيامته. ما تقدرش تعرفه بداءة من غير ملء الحياة اللي موجود في قوة قيامته. الحاجة الثالثة والأخيرة أنا سميتها قوة الاستمرارية. طيب يا عم، هذه الصليب اتعامل مع خطاياي، مفروض ان انا اعيش الحياة من غير احساس بالذنب ولا بشكاية ولا دينونة، لان هو فتح لي الباب اني اجيله واعترف بخطاياي في كل وقت، اتعامل معاها مرة والى الابد. وقوة القيامة بتقول انه مهما كان الصعوبات اللي في حياتي، مهما كانت حروب الشرير عليا، هو اقوى فيا. ده المعرفة اللي ليه، هو أقوى فيا. بس الحياة الحقيقة مش كلها انتصارات، مش كلها يعني مواقف كده نرفع فيها إيدينا. فيها ألم، فيها مصاعب، فيها إحباطات، فيها سوء فهم. أكمل إزاي؟ أكمل إزاي؟ حكمل بقوة المسيح المقام من بين الأموات. وهنا حاجة للشعار بتاعنا في كلمتين: اتبعني أنت. أنا ماشي وحبك ليا منار، وصليبك عداني، صليبك عداني من النار. بس أنا موقفتش هنا، أنا ماشي ورا يسوعي، ماشي ورا يسوعي المقام من بين الأموات. أنا ماشي ورا ده، ماشي ورا ده الذي لا يعصر عليه أمر، ماشي ورا ده الذي لا يستحيل عليه شيء، أنا ماشي ورا ده الحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، أنا ماشي ورا ده الذي قال فكان، أمر فصار، أنا ماشي ورا ده اللي الكل بيه وليه وعلشانه قد خلق. أنا ماشي وراه، أنا ماشي وراه، وأنا ماشي وراه ينفع أتدرب، أتدرب كل يوم وأتدرب على كل شيء ممكن يكون موجود في الحياة. فيليبي 4:13 تقول كلمة الله: أستطيع كل شيء. ده مش ترددها وتقولها كده وخلاص، يدربك عشان تعيش ده لازم يدربك. الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة، مدربة. أنا بدربك، تعلموا مني لأني. هتتعلم إزاي؟ التعلم معناها أن في صح، أن في غلط، أن في وقع، أن في وقفة. هتتعلم مني، لكن عينيك عليا، أنا أكون معك. وفي وسط ضعفك هتسمع كلمتي وأنا سامع. هتطلب مني: رب فكها بقى، رب حلها بقى، رب اصنع حاجة في معروفك. لو مرة 2-3 ما ردتش عليك، اعرف أنه أنا سامح لك بده، سامح لك بالأزمة، سامح لك بالضيقة، سامح لك باللي أنت موجود فيه. وفي وسطيها هقول لك على حاجة: لأن أنا مقام من بين الأموات، نعمتي هتكفيك، نعمتي هتمشي معاك، تدي لك قدرة احتمال إنك تكمل الخطوة اللي بعديها والمرحلة اللي بعديها. لعرفه وقوة قيامته، ومن قوة قيامته أقدر أشترك في ألامه حتى في وسط الظلم، في وسط الاضطهاد، في وسط الاتهام، في وسط الخسارة، في وسط الدمعة اللي مالية العينين، في وسط الآهة اللي مكبوتة جوايا، أنا لسه هعزي نفسي واطمن إنك أنت سر نصرتي، وحتديني القوة والمعونة إن أنا قادر أكمل لغاية الآخر. مهما اللي عدى عليا أنا زيك هعرف أعملها،

إني أسلم لمن يقضي بعدل. ده مقام، لكن عنده اختيار أخير. هذا المقام يوميا بسبب قوة القيامة اللي فيها أنا هتشبه بموتك. يا خرابي، أنا هعمل إيه؟ هتشبه بموتك. زي ما أنت بتختار، أيوة دي بقى الكلمة اللي كنت بقولها لك من ضمن الكلمات اللي راحت وضاعت دي، إنك تضحي بحياتك. تضحي من الأضحية، من الذبيحة. بختارك تكون الأول وقبل أي شيء. أصلي إن الترنيمة تكون حقيقة في حياتي، متشبها بموتك. تشبه موتك إزاي؟ هتيجي المواقف، والمواقف قدامك تنفع تدافع عن نفسك، تنفع تثبت إنه هو اللي غلطان. لكن حاجة تانية ممكن أدي لك نفسي وذاتي وأقول لك أنت تحامي عني. ينفع استخبى فيك، ينفع احتمي فيك، ينفع اتحمل الألم علشانك، ينفع أخسر حاجات علشان أحافظ على حاجات أكبر ليها اهتمام واعتبار وقيمة في عينيك أنت. لو علي أنا ولا تفرق، لو علي أنا اقلب الترابيزة على أصحابها وعلى كل اللي فيها، لكن عشانك أنت ولأنك أنت فيا، اللي حيديني قوة أني أقدر أتشبه بموتك هو قوة قيامتك اللي موجودة في حياتي، قوة قيامتك اللي مليانة بالحياة تعرف تديني أني أسلم لك بالكامل. آخر آية أقولها لك، يوحنا 3:16، بهذا قد عرفنا المحبة. إزاي؟ بهذا قد عرفنا المحبة. عرفناها ازاي؟ أن ذاك وضع نفسه لأجلنا. كلمة وضع، رماها رماها رماها، رمى حياته لأجلي. لو هو عمل كده تقول كلمة الله، فنحن ينبغي لنا أن نعمل ايه؟ نضع نفوسنا لأجل الإخوة. لكل زوجة متحملة صبرة، لكل زوج يمكن بيعاني، لكل أب بيتحمل كتير وبصبر علشان في ناس غالية في حياته عايز يحافظ عليهم. كلمة الله بتشجعني وتشجعك النهاردة إني أعيش مقام واختار الموت يوم بعد يوم. هو بيقول اللي عايز يجي ورايا، اللي عايز يجي ورايا مش هينفع يجي ورايا غير انه ينكر نفسه ويعمل ايه؟ اعمل صليب ليه؟ ما انا قمت خلاص من بين الاموات. ما انت مش هتعرف تشيل صليبك وتعيش اللي انا بقول لك عليه عشان تشترك في الام وتتشبه بموتي غير بقوه القيامه. قوة القيامة هي اللي هتديك الإمكانية، قوة القيامة هي اللي هتديك الصبر، قوة القيامة هي اللي هتديك المعنى، قوة القيامة هي اللي تقولك إن الحياة اللي موجودة فيا واللي هتختبرها معايا حتى في وسط الألم هي اللي مديلك إن النفس اللي طالع وداخل فيك مكمل يوم بعد يوم علشان تديله مجد في حياتك. أنا هعرف أكملها، أنا هعرف أعيشها زي ما أنت عايزني أعيشها. ليه؟ لأنك حي فيا وفي قوة مخلياني أستمر ومخلياني أكمل. إن قيامتك ونصرتك لسه مالية قلبي ومالية حياتي. بس بقوة قيامته هقدر أحتمل الألم وهختار إني أعرف أموت عن نفسي. الاتباع مقام يختار الموت. ارفع قلبك معايا وقول له اشكرك لاجل اللي انت عملته علشان يا رب. اشكرك اشكرك اشكرك اشكرك. انا عايز اشكرك، انا عايز اشكرك. كل واحد بيسمعني الليله، علشان تعرفوا البدايه لازم تكون بالصليب. البداية أنك تشوف نفسك أنه هو أخذ مكانك. ده قوة المعمودية، أن إحنا متنا معاه لما طلعنا من المية، قمنا معاه من بين الأموات. ده الاعتبار اللي ليا وليك،

وده الحقيقة. ده مش مجرد عيد، ده مش مجرد حادثة، ده مش مجرد احتفال، ده اختبار الحياة اللي بنعيشه كل يوم، واللي يدينا القوة الدفعة اللي تسند بيوتنا وتسند جوازاتنا وتسند تربيتنا لعيالنا وتسند كل المحبطات اللي احنا بنعيشها واللي بنشوفها حوالينا وفي أقرب الناس لينا. إنك حاسس بينا لأنك مت علشاننا، إنه لا شكاية ولا كسرة، إنه لا دينونة علينا لأنك أنت رفعت دينونتنا يا رب. ارحمنا من إن احنا ندين زواتنا، ارحمنا من إن احنا ندين أحدنا الآخر وإنت اللي رفعت دينونتنا يا رب. ودينا النهاردة نعمة جديدة يا رب، نعمة حرية، نعمة خلاص، نعرف نختبر بالفعل إنك قمت فينا من بين الأموات يا رب، إنك أقمتنا، أقمتنا في طريقة تفكيرنا، أقمتنا في بدل الانهزامية والكسرة والسلبية والكلام الكلام البطالة اللي بننطقه على نفسنا واللي بننطقه عليك واللي بنقول على الحياة زي ما الناس كلها بتقول في تمرمر وتذمر. أنا جاي نقول لك النهاردة مع أخواتي، سامحنا يا رب، سامحنا واشفي الينبوع من جوه، سامحنا واشفي إيش في دماغنا عشان يكون لينا فكر المسيح يا رب. ستنعرف نستمر في كل يوم يا رب، نستمر بقوة قيامتك، بشركة ألامك، وينفع نتشبه بموتك ونختبر الفرح، فرح وجودك أنت فينا بروح المجد يحل علينا وقت الألم، وقت الضيقة، وقت النكبات، أنت تعرف تعملها يا رب. وأنا مصدق يا سيد، أنا مصدق أنه كلمتك بتقول أنه صلب من ضعف لكنه حي بقوة الله. في وسط ضعفي اديني اختبر الحياة اللي فيك يا رب، اختبر القوة اللي في ذاتك واللي في شخص يسوع المقام من بين الأموات. هللويا. ميل على حد جنبك قول له آم آم، اقف معايا.

اللي هو مش في الهتاف، اللي هو في الحقيقة. الحقيقة وهي طالعة من صوتي وصوتك، وهي بتقول بتملى الهوى. كل مملكة الشر بتترعب. ليه؟ لأنه قام من بين الأموات. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ حتى لو الموت متسرب عندي وتحت جلدي، لي إيمان إن المقام من بين الأموات حيدوسه تحت رجليه. صدق صدق، حتى لو مت بيه هفضل أهتفها وإيدي مرفوعة. قام من بين الأموات، قام من بين الأموات، قام من بين الأموات، قام وأحياني معاه. وده السر اللي مخليني مكمل لغاية الآخر.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

0: احنا في المسيحية موحدين بالله،
1: ان ما كناش هندوس هنندس.
0: يا عيب الشوم، انت في نظري ساقط ومش تايب. هو ايه اللي ممكن يدي امان في الدنيا دي؟
2: الله حر، الانسان حر، والشيطان حر.
0: ده انا احسن من الاسس والخدام. اسكت يا راجل، ده انا احسن من كل دول.
1: مفيش فايدة، مش ممكن تنصلح
0: يا خي. يعني انت عملت البتاع يا خي؟
2: قال لي انا حلم حياتي اخش دورة المية. فكرت بيضحك يا الله.
0: مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم شعاع نور. بشكر الله من كل قلبي لأجل كل فرصة ربنا بيدهنا نتقابل مع النور في بعض التماثيل الجميلة الفوسفورية. لما تحطها في النور وتطلع في الضلمة بعد كده تفضل منورة. أنا عاوزك تعمل كده بنعمة الرب في هذا اللقاء. نلتقي بصدق مع كل جديد في كلمة الله، وكلمة الله تملى حياتنا بكل نعمة وكل بركة، فنخرج لعالم مليان بالظلمة وكمان ننور فيه. تكون زي القمر، جسمه معتم لكن لما يتقابل مع الشمس يصبح مضيئة. في مجموعة الحلقات دي بنركز قوي تحت عنوان آخر ما قالوا، المشهد الأخير من حياة رجال الله في هذا الكتاب العظيم، رجال الكتاب المقدس ونساء الكتاب المقدس. بنتقابل مع شخصيات كتيرة كتيرة في كلمة الله قدرت نعمة ربنا

0: تعمل حاجات كتيرة جميلة رائعة نافعة فيها. في الحلقات دي نتقابل مع شخص عزيز على قلوبنا كلنا، مهندس رفعت واصف، مرحب بيك يا باشمهندس.
1: شكرا سمير، ربنا
0: رفعت يخليك. بنفرح كتير بكل نور المسيح بيقدمه لنا من خلال كلمته. شكرك يا رفعت، تعيش. شخصية النهاردة شخصية قوية، قادر أشوف فيه صفات يوحنا المعمدان في قوته، وقادر أشوف فيه في تمسكه تقاليد رائعة بيتمسك بيها. وقف قدام الملك بيفكرني بإيليا في حزمه، وقف قدام الملك، وهنا برضه بيقف قدام نفس الملك اللي وقف قدامه إيليا في سفر ملوك الأول إصحاح 21. الشخص ده هو نابوت اليزرعيلي. تقول كلمة الله: وحدث بعد هذه الأمور أنه كان لنابوت اليزرعيلي كرم في يزرعيل بجانب قصر أخاب ملك السامرة. فكلم أخاب نابوت قائلا: أعطني كرمك فيكون لي بستان بقول لأنه قريب بجانب بيتي، فأعطيك عوضه كرما أحسن منه، أو إذا حسن في عينيك أعطيتك ثمنه فضة. فقال نابوت لأخاب: حاش لي من قبل الرب أن أعطيك ميراث آبائي. إزاي الرجل ده عملها؟ يعني آخر كلمة قيلت عن هذا الشخص ثم قتل بعد كده أنه حاش لي من قبل الرب أن أعطيك ميراث آبائي.
1: ميراث آبائي،
0: ماذا حدث؟
1: الراجل ده مرضيش يفرط في اللي عنده.
0: إيه القصة بتاعته؟
1: القصة أنه أخاب ده ملك غريب أوي، رغم كل اللي عنده، لكن الدنيا وقفت عنده، والاكتئاب والدنيا وقفت عنده على حتة كرم بتاع نابوت اليزرعيلي، حتة صغيرة يعني، بس كان عايز يضمها للجناين بتاعه. جاب نابوت اليزرعيلي قال له: تعالى يا عم الكرم ده سيبه، وأنا مستعد أديك بداله فضة، عايز كرم تاني مفيش مشكلة. الشريعة بتقول إن الأرض لا تباع البتة، فيش حاجة اسمها أرض تباع مين، هي بتاعتك عشان تبيعها. فنابوت اليزرعيلي، طبعا الناس ساعتها كان في ناس بتمشي بالشريعة وناس تقول آه ما تتباعش، وناس كانت بتبيع، وما أكثر اللي بيبيعوا. أنت فهمني، لكن هو رفض.
0: لا، عاوز أسمعها منك. ما أكثر اللي بيبيعوا؟
1: آه طبعا.
0: بيبيعوا إيه؟
1: بيبيع مبادئه، بيبيع الشيء اللي هو عارف كويس إنه الله رافض ان ده يتباع. في ناس بتبيع طهارتها،
0: في اكتر بتبيع مساحه،
1: في ناس بتبيع مساحه، وايه في لقاء ايه، علاقه عاطفيه، كلمه حلوه تتقال، امور كلها يعني.
0: احد المسؤولين في احد البلاد العربيه قال، وطبعا الكلام ده على عهدته، انه 60% من بيتركوا المسيح وياتي اولى الدين بتاعه بيكون سبب واحدة بنت أو علاقة عاطفية، أو طبعا ده 60 دي مع
1: ده 60 ده قليل،
0: هكذا قال. أقصد
1: إحنا ما شفناش قصة فيها ارتداد إلا ما كان فيها بنات أو علاقة عاطفية، أو زهقان من مراته وعايز يخلص منها.
0: يعني أنا قادر أشوف فرق السماء من الأرض. ناس بتضحي بحياتها وتموت ولا تهينك تموت ولا تهينك، وناس تبيع المسيح بسبب 30 من الفضة. شهوة، علاقة حسنت في عينيه. الكلام ده خطير.
1: بس عايز أقول حاجة يا صبري.
0: اتفضل.
1: إن اللي بيبيعوا دول الكتاب قال عنهم كلام صعب أوي. عارف قال إيه؟
0: إيه؟
1: قال: منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا.
0: طبعًا.
1: لأنهم لو كانوا منا
0: لبقوا معنا،
1: لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا.
0: صحيح. دي حقيقة.
1: يعني ما فيش شخص مسيحي ارتد. دي الحقيقة بقى.
0: مظبوط.
1: الحقيقي ما ارتدش.
0: لا قولها لي تاني لو سمحت.
1: انا
0: احبائي المشاهدين،
1: ما فيش مسيحي حقيقي يرتد، كل اللي بيرتدوا دول لم يعرفوا المسيح ولم يخطبوا.
0: انا اوافق معاك 100%.
1: كلام الكتاب انا مش جايب اي من عندي. يقول لك: منا خرجوا. طب يبقى كانوا معانا يعني، لكنهم لم يكونوا منا. ده منظر بس، ناس في الكنائس ان شاء الله حتى كانوا يعني مسكين اماكن في الكنائس، كل ده ما تاكلش منه يعني.
0: دول اوراق جافه في شجره حيه.
1: نابوت رفض وقال: ما اقدرش اديك ميراث ابائي، رغم انه قدام ملك، وملك شرير وملك شرس
0: ومراته شريرة،
1: ومراته أشر واحدة ذكرت في تاريخ الكتاب المقدس.

المقدس كله. أشرع درجة أن القديس يوحنا ذهبي الفم لما حب يشبه مرات الملك اللي عملت صنم في وسط المدينة قال ظهرت في وسطنا إيزابل من جديد. أشرع حاجة في الكتاب المقدس. فهنا الـ الـ الـ هو رفض. وطبعا هو بيرفض عارف أن ملك شري زكاة مش هيسيبها تعدي. لكن عارف أن في تمن هدفعه لما أقول للخطية لا الناس مش عايزة تدفع تمن على فكرة صنم.

0: والمحبة التي لا تتعب تلعب. صحيح إذا كنا عايزين علاقة مع المسيح رخيصة، النعمة رخيصة، هنيني وفرحني وعزيني، لكن أجي وقت إن يبقى قدامي يا المسيح يا الخطية، يا المسيح يا النجاسة، يا المسيح يا الفلوس، فراح أختار ده وأقول له يا رب بقى معلش أنا آسف زنقت معايا وأنا أعمل إيه؟ تعمل إيه؟ ده أنت اتكشفت وأنا اتكشفت، ده الموقف ده أظهرني وأظهرك. لا ما ينفعش. ليه الحياة هي المسيح، بل إني أحسب أيضا كل شيء نفاية. ليه يا بولس قالك لكي أربح المسيح؟ خسرت كل الأشياء فتلاقيك ندمان ندم الدنيا، لا وأنا أحسبها نفاية. ما ده بقى لو عرفت المسيح في أمور لازم تتغير، مش كده برضو يا صميل ولا لا؟
1: حتى وإن كنت في مواجهة ملك، حتى وإن كنت زي بولس والتلاميذ، لأنه لا يمكننا إلا أن نتكلم عن هذا الشخص، حتى لو كنت إيليا واقف قدام أخاب، حتى لو كنت يوحنا المعمدان وأنا واقف قدام هيرودس.
0: أقول لك على حاجة صبي، الله مش هيحطني قدام ملك أول مرة في الاختيار. الله بالنسبة للمشاهد اللي قدامي حطه قدام حاجات بسيطة أوي على فكرة، أوي أوي. يعني فاكر داود قبل ما يقابل جولياط، ربنا دربه على أسد ودب، لما دخل على جولياط ودي كانت المشكلة الأكبر، قال جولياط يطلع زي الأسد والدب. ربنا بيعديني واحدة بواحدة في أمور بسيطة، لكن أنا إذا كنت قدام شيء بسيط مش قادر أضحي بيه لأجل المسيح هيدخلني على ملك؟
1: ده انت عاوز تقولي انه قبل كده ربنا دربهم على الصغيرة ولما نجحوا في الصغيرة دخلهم في الدراسات العليا؟
0: طبعا.
1: صحيح صحيح. انا عاوز اقول لا الخطية واتعلم اقول لا، او افضل اقول لا زي يوسف وزي دانيال وزي التلات فتية وزي كل رجالة ربنا. هذا الرجل قال لا لا، حاشا لي من قبل الرب. عجباني كلمة من قبل الرب، انه ده مبادئ ربنا لما اقدرش افرط فيها،
0: ما اقدرش افرط فيها. اقول لك الحاجة غريبة بيقولوها مفسرين الكتاب اللي درس ملوك الاول كويس، عارف ايليا مش نزل نار من السماء والشعب سجد وقال الرب هو الله، وكان في انبياء بعد. بيقول برضو ايزابل ما انتهتش بعد موقف ايليا ونزول النار والشعب اللي في، اللي يفتكر القصة ما افتكرهاش ما فيش مشكلة يقدر يتابع معاه. لكن العجيب ان فضلت عبادة البعل شغالة. عارف امتى عبادة البعل وقفت؟ بعد موت نبوت اليزرعيلي. موت نبوت اليزرعيلي خدوا الرب يده، خد منه، شال بيه إيزابل وشال بيه أخاب وقضى على عبادة البعل. ما كانش موته ببلاش صدق.
1: ودي اللعنة اللي قالها إيليا ليهم، أنه زي ما هل قتلت وورست وكمل المسيرة كلها. كمل المسيرة كلها. يعني جميل الجزئية اللي عاوز أنور عليها شوية رأفت بعد إذنك بشعاع نور. يقول فكلم أخاب نابوت قائلا أعطني كرمك. كرم في الكتاب يرمز للفرح، وده اللي الشيطان بيعمله النهاردة في البيوت وفي العائلات وفي الأسر. أعطني فرحك، أعطيني ليلة جوازك، ليلة عرسك، أعطيني بهجتك وأنا أعرف أفرحك بطريقتي، أعطيني كرمك. شايفها إزاي؟
0: عايز تقول إيه طيب؟
1: عاوز أقول إن الشيطان يعني بنكون بيت، اتنين مخطوبين عاوزين يكونوا بيت، يجيبوا رقاصة ترقص ومغنيين غير مقدسين ويبدأوا حياتهم مع بعض. البيت الكنيسة اللي تتبني بتكوين الرجل والمرأة، البيت اللي هو الكنيسة التي في بيتك. أعطيني كرمك. أمر الثالث إنه يبقى كأولاد لربنا فرحتنا فرحة العالم.
0: دي مش عاجباك الأفراح اللي فيها رقصات؟
1: لا مش عاجباني.
0: هيزعلوا المشاهدين.
1: احنا يهمنا كلمة الله، ما احنا لسه بنتكلم على ايه؟ على كلمة الله وروعة الكتاب.
0: انا بس بستفزك عشان
1: انا عارف بالتأكيد، بس الكتاب قال غير كده. هيرودس هو ايه اللي ضيع هيرودس ايام يوحنا المعمدان؟ يصبح الصبح يروح يسمع وعظة يوحنا المعمدان، يقول الله الله، يسمع يوحنا بسرور، بالليل يعمل حفلة البنت ترقص، ولما يشوف البنت بترقص يقول الله الله، أدي الرقص ولا بلاش.
0: أكاد أسمع بعض المشاهدين يقول لك يعني أنت عايزنا نعمل أفراح ولادنا إزاي يعني؟
1: هل في فرح؟ هل المسيح يقدر يفرحنا؟ هل ممكن نجيب فريق تسبيح وترنيم يسبحوا؟
0: هيضحكوا علينا؟
1: ما احنا عاوزين الناس تضحك، وتضحك يعني فرحانين خير وبركة.
0: لا بجد يا صديقي.
1: ما أنا عارف.
0: الناس هتسخر يعني، أنا بتكلم يعني بتبنى وجهة نظر المشاهد. أنت بتقول إن الشيطان يعني عارف

0: علينا طرق فرح عالمية، رقصات وبتاع وخمور وسكر وبتاع، ومسمي ده فرح.
1: أيوة.
0: أنت مش عاجبك الكلام ده؟
1: صحيح.
0: ولا أنا طبعا.
1: طبعا.
0: ولا أنت عملت ده فرحك ولا أنا عملت ده فرحك.
1: شكرا الله.
0: مشكر الله.
1: مشكر.
0: لكن أنت شايف أن المسيح بيدي فرح تاني. طب هما اللي قدامي بيسأل أو قد يسأل يقولك انت عايز افرحنا نجيب مرنمين ونجيب بتاع والناس تسخر مننا.
1: لا، احنا عاوزين نعمل فرح زي عرس قانا الجليل. دعي ايضا يسوع وتلاميذه الى العرس، وخد العذراء مريم تحضر الفرح بتاعي، ولو المسيح موجود في الفرح بتاعي ينفع اجيب رقصه؟ وكاني بعد ما صلينا في الكنيسه قالوا سوري يا رب، الكنيسه ما عرفتش تفرحنا، انت ما عرفتش تفرحنا، بعد اذنك احنا هنجيب رقصه ومغنيين يفرحونا. أحبائي، إما كناش هنكون إحنا نور للعالم وإحنا ملح للأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ أنا عارف إنه تحدي كبير، لكن الشيطان لحد النهاردة يقول أعطيني فرحك. يعني عاوز أخلص إلى حقيقة، إحنا كأولاد ربنا اللي بيفرح الناس ما يفرحناش، واللي بيحزن الناس ما يحزناش، لأنه إحنا طبيعة مختلفة مش من العالم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته.
0: يعني انت انت انت عايز تطلع ان احنا لازم نبدأ نكون غير مفرطين في اي امور من امور الله في حياتنا، حتى الامور اللي تعود عليها بقية الناس.
1: تأكيد.
0: يعني اكيد ايام نبوت الإسرائيلي كله بيقول، يعني اكيد وطوا على نبوت قالوا له يا جدع انت مجنون، يا عم ده ارض ايه اللي انت ماسك في الملك عايزها ما تديها له، وموضوع الرب مش الرب ده يا أخي، ده اللي بيكذب بيصوم 3 أيام فيها إيه هي الدنيا؟ صح؟ أيوة. والدنيا تعدي، وبعدين إيه يعني أنت حكيت يعني يجرى إيه؟ عملت ده ولا زنيت ولا كله بيتوب وكله عارف. عارف مرة أنا فاكر حد قال لي يا أخي أنا كان نفسي الفترة اللي فاتت كده أنا حافظت على نفسي من الخطية وبتاعت نشكر ربنا. قال لي نشكر ربنا؟ قلت له يعني إيه نشكر ربنا؟ قال لي انت ما كنت وقعت وزنيت ليه انا رفضت الخطيه؟ قلت له انت بتتكلم جد؟ قال لي اه. كان قلت له الله، وتهين اسم المسيح وتنجس جسدك؟ قال لي ما انا كنت هتوب.
1: شايف زي اللي كان خادم وبيشرب سجاير، فقال له واحد قال له ازاي انت خادم تشرب سجاير؟ قال له يا عمي ده نقطه من دم المسيح تغفر اللي فات واللي جاي.
0: يا خبر
1: ما سبق ما تقدم من ذنب وما تاخر.
0: يحولون نعمه الهنا الى الضعار.
1: الحديث عن نبوت اليزرعيلي حديث شيق. أعزائي هنطلع فاصل دقيقة ونرجع، خليكم معانا عشان نشوف هنعمل إيه في أفراحنا والشيطان عاوز يعمل إيه في أفراحنا. خلونا يا رب يملى حياتكم بأفراح، بس أفراح بحسب مشيئة الله. هنطلع فاصل دقيقة ونرجع، خليكم معانا. أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني.
0: أنا أنزل، أنا منزلش. المسيح ينزل لكن انا ما انزلش.
1: انا اتولدت ليه؟ ما اعرفش. وعايش ليه؟ ما اعرفش.
2: بكره الساعه 11 هكون مع الناس.
0: اهين فلان قدام الناس واجي قدام الله اقول له سامحني؟
2: انا اللي قتلت الولد ده بايدي.
1: الثالوث هو الله العذراء مريم والمسيح.
0: اذا كان عاجبك المسيحيه هي كده.
1: طبعا طبعا. انا لا اتحمل منظر، لا اتحمل منظر انه ايد تطلع ورجل تطلع وقطع عيل، يعني انا لا اتحمله.

0: مرحب بكم مجددا اعزائي المشاهدين. قبل الفاصل كنا بنتكلم في هذه الحلقه الحيه جدا المتحمسه جدا عن نابوت الاسرائيلي في سلسله حلقات اخر ما قاله، وكنا بنشوف ازاي نابوت الاسرائيلي كان خطه اخاب بالنسبه له اعطيني كرمك عشان الشيطان ياخد افراحنا. مرحب بيك رأفت مجددا. قبل الفاصل كنا بنتكلم انه ازاي الشيطان عاوز ياخد الفرح بتاعنا ويخليه فرح للعالم
1: ويدينا فرح تاني.
0: يدينا فرح تاني بالظبط. هم دولت الخمس حاجات، وعاوزك يعني تلقي لي شعاع ضوء عليهم.
1: فين الخمس حاجات؟
0: في سفر ملوك الاول اصحاح 21 يقول له كده.

0: ان اخاب الملك بيقول لنابوت اليزرعيلي يقول له اعطيني كرمك. اول حاجه يكون لي، خلي لي فرحك. الشيطان بيقول كده، فرحك يكون لي. تاني حاجه بستان بقول، هياخد العنب ويعطيه بقول. ثلاثه قريب بجانب بيتي فاعطيك. اربعه عوضا عوضه احقر ما احسن منه. خمسه او اعطيك ثمنه فضه. ايه الخمس الاوفر ده اللي فيه خمسه؟
1: ودايما بيقول له حاجه احسن، يعني بيقول له اللي هديه لك ده احسن من اللي عندك، صح كده؟ في كذا حاجه قرما احسن منه بتاعه. حاسس قوي ان الشيطان بيعمل معنا كده، صدقني يا اسامه. بيحط امور العالم واموره ويقول لك ده هيبقى احسن من اللي عندك، مش كده برضه؟ ويبتدي يخلينا نشوف امور الله اقل وتبقى قليله في عينينا، ونشوف امور. فاكر عيسو لما الاجل اكله واحده باع بكوريته؟
0: قال له ماذا للبكوريه؟
1: اكله باع البكوريه، كانه ساعتها عيسو اللي في دماغه ايه يعني امور الله؟ انا اللي يهمني الاكله الواحده، اكله عدس تبيع بيها البكوريه، امور الله تتباع باكله عدس. هنا الشيطان بيقول له ده احسن، اكله العدس احسن من امور الله.
0: ممكن تراضي نماذج رفض
1: من ناحيه،
0: يعني ازاي الشيطان بياخد مننا الذهب الحقيقي ويدينا فلسه؟ كتير معروفه في بعض البلاد انه يجوا الاطفال الصغيرين لابسين حلقه ذهب، وبعدين يروحوا مقلعينهم الحراميه يلعوهم الذهب ويقول لها حبيبتي انا حطيتها لك في الورقه دي، امسكيها في ايدك قوي الورقه ديت، لما تروحي لماما ماما قول لها الخاتم الحلقه فين. فالبنت اول ما تروح فين يا بنت الحلقه؟ ما تخافيش يا ماما الحلقه في الورقه ديت، طنط قلعتهوني وقالت لي. تفتح الام تلاقي حته زلطه او حته حجاره صغيره موجوده في الورقه. ده اللي بيعمله الشيطان.
1: اثر فيها مره قصه، يعني واحدة أم لثلاث أطفال، وبعدين ابتدت على الفيسبوك تعمل حديث مع هنا زيد وعبيد، وفجأة بقت عاملة حديث مع شخص معين وابتدت تتكلم معاه، وبعدين ابتدت تتقابل معاه، وبعدين سابت بيتها وسابت أولادها وسابت دينها وحبت ترجع. شافت أيام أسود من شعر رأسها، وهذا الراجل صنع شر غير عادي. لكن الأول لما كنت تسألها تقولها طب ليه؟ تقول السكة في الأول كان شكلها حلو.
0: صحيح،
1: كان شكلها حلو، ما عرفش ليه كنت منجذبة، ما كانتش تعرف إن آخر الطريق ده موت. يا رب يوصلك التحذير ده، يا رب تسمعني، يا رب يسمعني كل واحد وكل واحدة بكل نوع من التنازل بيخون زوجته أو هي بتخون زوجها. يا رب يسمعني.
0: أمين.
1: محدش هياخد نار في حضنه ومش هتتحرق ثيابه، استحالة. ومحدش هيمشي على الجمر ومش هتكتوي رجلي، استحالة يا صمويل، استحالة. الخطية ما ناخدش الأثر بتاعتها. الذي يزرع الإنسان يحصد. مش موضوع هتوب، هتوب وهفضل تعبان بعض حاجات برضو. ربنا بيقبل توبتي وبيقبل كل حاجة، لكن مش ببساطة قبل عرض إبليس اللي يقول لي ما تسيب ده واديك ده. أسيب إيه؟ أسيب اللي ليا في المسيح.
0: كلام خطير. يقول له أول حاجة أن يكون تخلي فرحك ليا. متعجب أنه ياخد منه بستان الكرم ويعطي له بقول.
1: يعني ده إن اداله.
0: إن اداله. صحيح. وقريب مني. هي شايف إنه في ثلاث خطايا في الجزء ده هوت، يعني خطية الطمع، خطية الرياء، وخطية القتل. بعد كده لما إيزابل نادت بصوم، ويعني صوم القديسة إيزابل وهي شريرة، قالت نادوا بصوم وهاتوا نابوت اليزرعيلي وحطوه قدام الناس كلها وبعد الناس كلها، يكون النتيجة إنه نقول قد جداف ونحكم عليه بحسب ناموس اللي كان متمسك بيه بسلامته، طب احنا هنموته. فالتلات خطايا جنب بعض، الطمع جه بعديها الرياء، جه بعديها القتل. خطية ولودة.
1: ولودة طبعا، ما بتبطلش. وفي ناس متخيلة ان يعني ان هي هتعمل دي بس. انها ناخد خطية واحدة بس ونرجع بعد كده. ترجع ايه؟ لألا يتقصى احد بغرور الخطية. خطيه مش

0: مجرد انك بتعملها مره، لا، لما بتعملها مره يقول لك الكتاب عن بعض الناس الذين هم اذ فقدوا الحس. عارف يعني ايه فقدوا الحس يا صمويل؟ كنا في الصعيد في مره، فالراجل حاطط حاجه حديد كده بنسميها قصعه في الصعيد وبيتدفى، واحنا قاعدين حواليه بنفتقده يعني، راجل صعيدي يعني. فالمهم بيحط خشب، كل شويه الخشب يطق ينزل حتت مولعه بره، فهو كل ما طق حته خشبه ويروح ماسكها مرجعها تاني في البتاعه دي الحديده دي، فطقت حته للراجل اللي جنبينا واحد معانا يعني، فراح مسكها ايده ولعت. فالراجل قال انت عملت ايه يا استاذ؟ قال له برجعها زيك. قال له انا غيرك، انا ايدي فقدت الحس، ما بقتش تحس يا استاذ. في ناس من كتر الخطيئة، ده انت داخل في حته انت ما تعرفش ان ابليس ناوي يخليك تفقد الحس. عارف يعني ايه تفقد الحس؟ يعني الاول طمع، بعد كده نجاسه، بعد كده مش هتحس، هيسرسبك كده بواحده بواحده، تلاقي نفسك في حته تقول انا وصلت لكده، انا عملت كده، اه طبعا، وتعمل اكتر من كده. هتفقد الحس. وحد فقد الحس يعني اللي بيخدروه في العمليات بيعملوا في اي حاجه بيحس حاجه خلاص.
1: لكن برغم كل ده، برغم كل ده عارف يقول نابوت الإزرائيلي لا وألف لا.
0: قول لي ليه بقى عارف يقول لا؟
1: في مثل إنجليزي جميل بيقول you must know how to say no، اتعلم إزاي تقول لا. قال المسيح ليكن كلامكم.
0: أقول لا ليه؟
1: نعم نعم.
0: في ناس
1: لا.
0: يمكن في البيت دلوقتي أو في مشاهدين بيقول لك أنت ما تعرفش أنا بعدي بإيه، أنت بتتكلموا خلاص من واسع كده وأنتوا قاعدين قدام الشاشة وقدامكم مية وقدامكم بتاع، لكن إحنا أنا جوزي زللني، أنا مش عارف أنا بعدي بظروف صعبة، أنا مضغوطة، أنا تعبان جدا، مراتي مش مسددة احتياجاتي ومش مهتمة بيا، فأنا طبيعي إن، أو الشاب بيقول لك العالم صعب وأنا لازم أقدم تنازلات عشان أعرف أعيش بيه، إيه اللي يخلي الناس دول ما يقدموش تنازلات؟ رد
1: حاجتين. الحاجة الأولانية إن يقول من قبل الرب،
0: يعني
1: لأنه الوصية بتقول أنا ما أقدرش أعمل غير كده. تنيمة جميلة عند الأطفال يقولوا حتة حاجة حلوة قد البندقة، رحت أقول أكلها، أكلها كلها، بس ضميري قال لي إنها مش بتاعتي والوصية بتقول لا تسرق يا صاحبي. بصراحة البشرية شربت المرار وبتشرب وهتفضل تشرب لما سابت الكتاب ده.
0: هل يكفي يا صمويل الوصية؟
1: لا مش يكفي بس الوصية، لكن الجانب الثاني والمهم بقى ان انا شايف المسيح اللي بيشبعني ويقدم لي البديل المبارك المقدس، ومهما كانت آلامي ومهما كانت ضيقاتي لكن في شخص المسيح. عاوز تقول حاجه كمان؟
0: فكرتني بيوسف لما قال لامرأة فوتيفار، قال لها كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ ايه اللي خلاها رفض؟ ما زي عمل زي نبوت الإزرائيلي وقال لا. ليه؟ ايه اللي خلاها؟ عنده الوصيه. صدقني ما كان عنده وصيه،
1: ما كانش الوصيه مكتوبه،
0: ما كانش في وصيه. ايه اللي خلاها كيف اصنع؟ يا كيف اصنع؟ ده مشكله الناس، كيف لا اصنع. انت جاي تقول مشكله كيف اصنع واخطئ الى الله؟ كان في حضور لله في حياته. عارف لما الواحد يحس بقرب ربنا يكسف يعمل حاجه خطا، لما يبقى ربنا قريب. في ناس اعتقد، في ناس حاسه يعني بعدت عن ربنا لدرجة إن ما بقتش حاسة بحضور الله، فده عامل إحساس بالبلادة تجاه الخطية، صح كده معايا؟
1: بالتأكيد.
0: حاسس بحاجة تانية خطيرة يا صمويل
1: لو سمحت.
0: في نحمية قالوا له ما تنزل، ما تنزل، خليك معانا. في نحمية 6 بيقول لهم انزل عشان نتكلم، بطل اللي أنت بطل بقى إنك أنت مش عايز تبقى زينا ومش عايز تعمل حاجات اللي بنقول لك عليها، انزل أحسن نعمل فيك. قال لهم لا أقدر أن أنزل. ليه لا تقدر؟ قال إني عامل عملا عظيما. ناس اللي بتعاني من مشاكل دي وبتتنازل ما عندهاش هدف يا صمويل، ما عندهاش شيء عايشة من أجله، عايشة لذواتها ولذتها ومتعتها. الناس دي بتموت مش بتعيش، ما عندهاش قصد يقول لا أسيب ده واتنازل عن وصية الله عشان خاطر إيه، عشان خاطر كذا. أنا عندي هدف أعيش له، ولو ما عشتش الهدف ده يبقى أنا عشت ليه أساسا؟ يبقى أنا جيت الأرض ليه؟ تنفع دي تفرق مع الناس؟
1: 100% بكل يقين، بكل يقين. لما أشوف أن أنا عندي هدف وأن أنا عمله عشان أكون نور في وسط الظلمة، ولا يمكن أن أتشبه بالظلمة، هعرف أقول حاشا لي من قبل الرب أن أعطيك ميراث أبائي. تفتكر عمليا ماذا يعني ميراث أبائي اليوم؟
0: كل الأمور اللي تسلمناها من منابع الكتاب المقدس، كل مقدساتنا، كل أساليب. دلوقتي في حاجة اسمها

0: ليبرالية سنكون حر. حتى الغريب جدا في معلمين كتاب مقدس يقول لك احنا تبع المدرسة مش عارف الليبرالية ويبيح الشذوذ، يقول لك ما ويبيحه مش عارف، يقول لك الكتاب بيقول، واللي ما يعجبهمش من الكتاب يقول لك لا ده فهم الكاتب. صدقني سمعت الكلام ده من ناس
1: طرق ملتوية،
0: حاجة مش معقولة يا صمويل.
1: وده اللي حصل النهاردة بسبب الخراب اللي حاصل في العالم من إيدز وأمراض بشعة، بسبب أن بعد الإنسان عن الله، بسبب الخطية، بسبب الشذوذ والنجاسة والأمور اللي ذكرها قبيح. يصنعون لهم لما لم يستحسنوا أن يبقى الله في أذهانهم، أسلمهم الله إلى ذهن من مرفوض، لما مرضوش يحطوا كلمة ربنا كدستور على حياتهم ويحطوها على رأسهم ويطبقوها في حياتهم، لما لم يستحسنوا أن يبقى الله في أذهانهم أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض.
0: مش بس كده، الناس بقت تجمع لأنفسها معلمين مستحكة، مثلا عارف يعني مستحكة؟
1: لا.
0: مزغزغة. الناس بقت تحب تسمع، يعني لو وعظت في كنيسة وعظة تأنب الناس على اسلوب الافراح واسلوب الطرق اللي مش نظيفة والى اخره، يقول لك ايه الوعظ ده نكد، انتوا جايبين تنكدوا علينا، عاملين حلقات بس عشان خاطر توجعوا ضميرنا وخلاص، ما تسيبونا نعيش. صح كده؟
1: صحيح.
0: كلمونا بالنعمات، انظروا لنا مأوجات، تقول يا جماعة الكنيسة مكان مقدس، لها لبس مقدس، لها مظهر يعني ما اقصدش ان اللبس اللي بره يبقى غير مقدس
1: طبعا،
0: لكن على الأقل يعني يبقى في احترام لكنيسة المسيح. ما فيش برضو يعني في طبعا مقدسات لا تحترم للأسف.
1: رفعت عاوزينك تطلب ربنا في بداية في نهاية الحلقة، وتطلب أن الله يدينا نتمسك بكتابه ونتمسك بتقاليد حياتنا الروحية مع الله والأسس، وعندنا الناموس والأنبياء اللي نمسك فيه، تفعلون حسنا إن التفتتم إليها كما إلى سراج منير
0: في موضع مظلم.
1: أمين يا رفعت.
0: يا رب احنا كلنا محتاجين نتغسل من جديد، صدقني يا رب، صدقني محتاجين نتغسل. مكتوب ويغسل السيد الرب قذر بنات اورشليم. احنا تنازلنا كتير قوي يا رب، وكل يوم للاسف بنقدم تنازلات وقدام حاجات رخيصه، وقدام حاجات بيضحك علينا بيها ابليس. يا رب احنا افتقدنا رب القلوب زي قلب نابوت اليزرعيلي للاسف يا رب، بقينا من النوع كل ما يساوم معانا ابليس بندي وعمالين نستسلم وعمالين نتنازل، وفي النهاية ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ بنخسر نفسنا صدقني يا رب. ضمنا مرة تانية وفوقنا، خلي كل واحد فينا يقول كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. قومنا مرة تانية يا رب من فضلك، خلي الحاجات اللي في نظر الناس غالية ترخص في عينينا، وخلي حاجاتك أنت تغلى في اسم المسيح. اسمع ولك كل مجد وكرم. أمين يا رب.
1: بشجعك تقول الخطية لأ، بشجعك تقول له كل فكر ما يرضيش المسيح تقول له لأ، وتقول مع نابوت اليزرعيلي حاش لي من قبل الرب أن أعطيك ميراث آبائي. أنا مش هفرط في قداستي، مش هفرط في ميراث الكلمة، الوصية بتقول أنا هعيش المكتوب حتى وإن كرهوني الناس، حتى لو الناس ضحكت علي وصرت سخرية، يشرفني أنك أنت راضي علي. الله يملأ قلبك بكل نعمة وبركة وبكل سلام حقيقي، وتكون إناء مقدس للكرامة، تقول الخطية لأ، بشعاع نورك تقف قدام الظلمة وما تسمحش للظلمة أنها تقف في سكتك. آمين.
0: آمين.

سلام ونعم عليكم اخواني وكل المشاهدين اللي يشاهدونا. انا اسمي ماهر من ولايه ميشيغان في امريكا. احب اشجعكم اشياء من الاشياء اللي صارت معي وتمجد الرب بها من خلال قناه الكرمة اللي هي الصلاه. كان ب 2000 وعلى ما اظن كانت 2020 واحد من الاشياء اللي صارت انه صرت حاله كوفيد ووصلت حاله الى حاله الموت. وكانت زوجتي دائما تصلي لي وتتصل بقناه الكرمة وكان الاخوات هناك دائما يصلون وياها ودائما يجاوبوها والكنيسه كانت تصلي وكل العالم كان يصلي. واشكر الرب يسوع المسيح انه اني كان عندي كنت فاقد الحياه لان كنت بالاي سي يو لمده اكثر من 7 ايام وما كان اكو اي شيء مبرر انه انا اطلع. بس نشكر الرب يسوع المسيح كان هناك اكو امل انه انا اطلع لانه هو الرب الوحيد املي. ومن خلال هذا القناة كرمة والخوات والأخوان اللي كانوا موجودين بقسم الصلاة كانوا دائما يتابعون الحالة مع زوجتي ودائما يتصلون بزوجتي ودائما يصلون مع زوجتي ويطمنوها بأنه الرب راح يشتغل. ونشكر الرب الرسول المسيح الرب اشتغل ورجعت للحياة ووصلت لهالمرحلة بأنه هسه صرت خادم بكنيسة وكل شيء. أنا أطلب من الرب يسوع المسيح أنكم تدعموا هاي القناة مو على مود اي شيء، لا انا مود انه الصوت هذا يوصل الى اصغر مكان بالعالم وهم اللي يوصلون الى ما يمكنات بالعالم. واطلب من الرب يسوع المسيح يكونون سبب بركه لخلاص نفوس كثيره. بس شو راح يكون هذا الشيء؟ بدعمكم وبتشجيعكم وبصلواتكم. اشكر الرب عليكم واشكر على كل واحد يتابع هذا الفيديو والرب معاكم. مع السلامه.